0: أعلن الحشد الشعبي العراقي مقتل 20 عنصراً من منتسبيه إثر غارات نفذتها مقاتلات أمريكية وسعودية على مواقع تابعة له في أنحاء العراق، فيما أفادت مصادر أمنية للتلفزيون العربي بمقتل مستشارين من الحرس الثوري في الضربات نفسها. من جانبها قالت الحكومة العراقية إن الضربات عرقلت التحقيقات بشأن الهجمات التي استهدفت السعودية، وأضافت أنها تعد خطة لمنع الاعتداءات والحفاظ على سيادة البلاد.
1: في هجمات هي الأولى من نوعها من حيث الجغرافيا والهوية، هجمات تستهدف مواقع عراقية، مواقع تقول القيادة الوسطى الأمريكية إنها تابعة لفصائل مرتبطة بإيران ومسؤولة عن شن هجمات بمسيرات على منشآت نفطية سعودية وقواعد عسكرية في المنطقة خلال الأيام الماضية. من حيث الهوية، هي مقاتلات أمريكية سعودية. جغرافيا شملت الضربات مناطق عدة في العراق من شماله إلى جنوبه وفق الحشد الشعبي، مقراته في بغداد وواسط ونينوى والبصرة وكركوك وكربلاء وديالى. أسفرت الهجمات عليها عن مقتل 20 من منتسبي الحشد، بينما أفاد مصدر أمني للتلفزيون العربي بمقتل مستشارين في الحرس الثوري الإيراني. ضربات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها نفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية. الحكومة التي التزمت الصمت حيال هذه التصريحات، قرر رئيسها تعليق زيارته المقررة إلى الرياض. ترأس الزيدي اجتماعا لمجلس الأمن الوطني الذي أبدى استغرابه من وقوع الضربات في وقت شكلت فيه الحكومة لجنة للتحقيق في الهجمات التي استهدفت السعودية، والنتيجة أن هذه الهجمات عرقلت التحقيقات وفق الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، مطالبا بتقديم أدلة بشأن انطلاق الاعتداءات من العراق. إدانة رسمية واسعة داخل العراق للهجمات ووعيد من فصائل مسلحة عراقية. حركة النجباء توعدت بأن تدفع الولايات المتحدة والسعودية ثمنا باهظا بعد الهجمات، بينما دعا السرايا أولياء الدم إلى طرد السفير السعودي من العراق. اللافت موقف مقتدى الصدر، دعا الحرس الثوري الإيراني والميليشيات إلى عدم إقحام العراق في الصراع الإقليمي. إقليميا، أعلنت دول عربية عدة دعمها لحق السعودية بالدفاع عن نفسها، لكن الخارجية الإيرانية أدانت الغارات الجوية وعدتها انتهاكا لسيادة العراق ووحدة أراضيه. إقليميا أيضا، أعرب الحوثيون عن استعدادهم للتعاون مع الحشد الشعبي لمواجهة السعودية، ذاك ما أفاد به لوسائل إعلام عراقية عضو في المكتب السياسي للجماعة. عقب هذه الهجمات شنت الولايات المتحدة غارات على منطقة إيرانية محاذية للحدود مع العراق. تصعيد جاء بعد ساعات من إعلان الحرس الثوري الإيراني إطلاقه صواريخ بالستية استهدفت قاعدة جوية ومركز القيادة الوسطى للولايات المتحدة في الأردن. مشهد ساخن يضع مستقبل الهدنة بعد ضربات 13 يوما في أفق مجهول، في وقت تزداد فيه الضغوط على الاقتصاد العالمي الذي يعاني الأمرين من إغلاق مضيق هرمز وتزايد المخاوف من إغلاق مضيق باب المندب.
0: أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو التقى خلال زيارته لواشنطن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث، ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يعقدها نتنياهو بعدد من المسؤولين الأمريكيين على رأسهم الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس. أفادت شركة أمبري للأمن البحري بتعرض ناقلة غاز طبيعي مسال يونانية ترفع علم برمودا لهجوم من مسيرة في دمياط المصرية، ويأتي هذا بعد هجوم آخر بمسيرة واحدة على الأقل استهدفت ناقلة غاز مملوكة لشركة أمريكية وترفع علم جزر مارشال في ميناء دمياط بمصر، ما أدى إلى اشتعال نيران فيها. من جهتها أعلنت وزارة البترول المصرية اندلاع حريق في سفن وإعادة تحويل الغاز وتخزينه في ميناء دمياط. وأضافت الوزارة أنه قد تم التعامل مع الموقف على الفور من خلال الجهات المختصة بالموقع، وأكدت عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن واشنطن الزميل الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أبدأ من طهران مع حسام. بعد تأكيد وسائل إعلام إيرانية سمعت بانفجارات جنوبية إيران تحديدا في محافظة فارس، ما الذي تلا ذلك؟
2: مضى تقريبا حوالي الساعة على كلام الأمريكيين عن بدء موجة تصعيد ردا على استهداف إيران لي قاعدة مرفق السلطي في الأردن مؤخرا، لكن كل ما رشح حتى الآن عبر وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية وشبه الرسمية هو سماع دوي لانفجارات في منطقة نور آباد في محافظة فارس جنوب غربي الجغرافيا الإيرانية. هذا كل ما أتى حتى الآن، مع إشارات إلى سماع دوي انفجارات أيضا في منطقة أربيل في كردستان العراق. ربما هو إما رد إيراني استكمال للردود الإيرانية على المقار التي تعتبرها إيران تابعة لجماعات إيرانية كردية معارضة في كردستان العراق، أو ربما استهداف لقواعد أمريكية، إما أن تكون استهدافات إيرانية مباشرة أو من داخل الأراضي العراقية عبر قوات الحشد الشعبي. لا معلومات حتى الآن حول طبيعة المناطق المستهدفة في إيران، وإن كانت هذه الهجمة الأمريكية أو هذه الحملة قد توقفت أم أنها ستستمر خلال الساعات القليلة المقبلة. غالبا ما تسارع وسائل الإعلام الإيرانية لنشر كل ما يتعلق بالانفجارات والاستهدافات وسماع استهدافات بالصواريخ في مختلف أنحاء المناطق التي تستهدف عادة في مثل مراحل التصعيد هذه، والتي اعتدنا على متابعتها وسماعها أيضا خلال الفترة الماضية التي امتدت لمدة أسبوعين من التصعيد المكثف من كلا الجانبين. لكن هذه المرة صمت غريب من قبل وسائل الإعلام الإيرانية، لا تسليط للضوء على المناطق التي استهدفت، وإن كان هناك مناطق تم استهدافها بشكل مكثف أم لا. مجرد ما ذكر عن محافظة فارس لا أكثر ولا أقل، نذكر بأن محافظة فارس هي إحدى المحافظات الثلاث التي تشكل محافظات الطوق لمحافظة هرمزجان المطلة على مضيق هرمز، محافظة فارس عفوا، ومحافظة كرمان، ومحافظة سيستان وبلوشستان. وهذه المحافظات الثلاث جرى استهدافها خلال الأسبوعين الماضيين بنسب مختلفة، وفي مناطق شهدت استهدافات شديدة على مستوى البنى التحتية، سواء المدنية على مستوى خطوط الحديد، السكك الحديدية والجسور، أو فيما يتعلق بالقواعد والمقار العسكرية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية.
0: نعم، شكرا لك حسام دياب من طهران. عبد الرحمن في واشنطن، هل نعرف تفاصيل جديدة، بيانات يمكن أن تكون صدرت عن القيادة الوسطى أو الجهات المخولة بإصدار بيانات من هذا النوع، حول ما إذا كانت الولايات المتحدة القيادة الوسطى قد دشنت جولة من الهجمات على إيران؟
3: يعني حتى الآن لا يوجد أي نوع من أنواع التصريحات ولا التلميحات، وهذا أمر غريب لأنه الآن يعني تجاوزنا ما يقرب الساعة منذ بدء هذه الضربات أو إعلان الجانب الإيراني عنها، بمعنى أنها احتاجت إلى وقت أزيد من الساعة لتكون قد بدأت ويتم الإعلان عنها. وهذا يعني أنه قد لا تكون الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. أن أتذكر في إحدى المرات استهدف، كان هناك استهداف داخل إيران، وبعد ذلك تبين وفقا للصحافة الأمريكية وول ستريت جورنال حينها قالت أنها كانت من البحرين والكويت، هكذا قالوا، ليس بالضرورة أن يكون قد حدث هذا، لكن حينها لم تصدر بيانات من الجانب الأمريكي، وظن الكثيرون بأن من قام بهذه الضربات هو الجانب الإسرائيلي، لكن إسرائيل حينها أيضا لم تعلن مسؤوليتها عن هذه الضربات. كانت ضربة لمدة ليلة واحدة ولم تكن حتى ضربات لمدة طويلة، وحينها ذكر أنها إحدى دولتين خليجيتين البحرين أو الكويت، حينها بحسب وول ستريت جورنال ولكن بطبيعة الحال لم يصدر تأكيدات، وترك الأمر معلقا وكأنها ليلة سقطت من ليالي القصف على إيران باعتبارها لم تكن ذات تأثيرا كبيرا جدا في مجريات الأمور. وحينها فسرت وول ستريت جورنال بأن هذا ضربات انتقامية نظرا للضربات التي وجهت ضد الكويت والبحرين، ونحن نعرف أن الكويت والبحرين والإمارات كانت في بدايات الحرب من أكثر الدول التي تتلقى ضربات بحسب الإحصائيات المنشورة، وبالتالي لا نعرف هل هذا ردا خليجيا من إحدى الدول بتنسيق مع الجانب الأمريكي، أم أنه لأنه لن يقوم أحد بالطيران والذهاب إلى هناك دون أن يكون هناك علم للبحرية الأمريكية هناك حاملتي طائرات بالإضافة لعشرين مدمرة بحسب القيادة الوسطى التي دائما ما تنشر أن هناك عشرين مدمرة أمريكية بالإضافة إلى حاملتي طائرات من أجل تنفيذ الحصار البحري وتطبيق مذكرة التفاهم وما إلى ذلك، وبالتالي لن يمكن أن يكون هناك أي ضرب من أي دولة أخرى سواء إسرائيل أو دولة خليجية ترى أنها لا حق الرد على إيران دون أن يكون هناك علم للولايات المتحدة الأمريكية سواء كان هناك تنسيق استخباراتي أو حتى فقط إشعار من أجل أن يكون هناك تنسيق لمسألة الطيران في أو فوق القوات الأمريكية في المياه الإقليمية أو المياه في مضيق هرمز أو بحر العرب أو ما إلى ذلك. وبالتالي الفكرة الرئيسية هنا أن هذا التأخير يفتح باب التساؤلات، هو لا يجعلنا ننظر إليه وصفه ضربة تقليدية لأنه حتى الآن لا يوجد في قوة الضربة بحسب ما جاء من إيران وبحسب ما شرح زميلنا حسام ما يعني التصعيد إلى قوة الحرب أو أن شيئا يعني دراماتيكيا أو مدمرا بشكل رهيب قد جرى فنقول أننا عدنا إلى حرب أخرى وأنك أسلحة جديدة تجرب أو ما إلى ذلك، بمعنى أنه حتى الآن مثلا لم نسمع عن ظهور للقاذفات B1 أو B52 أو ما إلى ذلك، لا يوجد أي شيء من هذا القبيل، وبالتالي هذا يفتح الباب للتساؤلات عن طرف ثالث لا نعلم من هو إسرائيل دولة خليجية الولايات المتحدة الأمريكية وتتأخر في الإعلان، وإن كان هذا التأخر في الإعلان ليس سلوك القيادة الوسطى التي اعتدنا على بياناتها حتى بتنا نحفظ السلوك الخاص بها، وبالتالي أعتقد أننا علينا أن ننتظر ربما ساعات أخرى حتى نعرف ما إذا كان ستصدر القيادة الوسطى أي بيانات أم لا، لأن هناك صمت رهيب في الولايات المتحدة الأمريكية حول هذه الضربة.
0: شكرا لك الزميل الصحفي في التلفزيون العربية عبد الرحمن يوسف من واشنطن. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية وشركة لوكيد مارتن أن الجيش الأمريكي منح الشركة تعديلا على عقد بقيمة تصل إلى 58 مليار دولار فاصل 62 لإنتاج صواريخ اعتراضية من طراز باك 3 MS-3 المعززة القدرات، وذلك في واحدة من أكبر صفقات الذخيرة في السنوات الأخيرة. أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن غارة إسرائيلية استهدفت مخيم الزهور غربي مدينة غزة بعد إنذارات إخلاء، وفي وقت سابق شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على أحد المنازل في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني بسقوط شهيد وجريح في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة، كما أفادت مصادر طبية

0: كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي شقة سكنية في عمارة العالمي بمدينة بميدان فلسطين مقابل مستشفى المعمداني في مدينة غزة. وتظهر هذه الصور اللحظات الأولى عقب قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا يعود لعائلة القلقيلي في مخيم الفريج وسط قطاع غزة. ودمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في دير البلح وسط القطاع، وينتهج الاحتلال سياسة تدمير المربعات السكنية بذرائع مختلفة، ما يتسبب في تشريد عدد كبير من العائلات. كاميرا التلفزيون العربية رصدت مشهد الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي.
1: صباح جديد لا يختلف على الفلسطينيين في وسط قطاع غزة. مشهد الدمار هذا بات مشهدا يتكرر بصورة مستمرة ومتواصلة جراء استمرار الغارات الإسرائيلية واستهداف المربعات السكنية. خلال الساعات القليلة الماضية دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا المربع السكني في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. استيقظ المواطنون لتفقد احتياجاتهم وإعادة استخراج ما يمكن استخراجه من متعلقات ومواد غذائية وأشياء بسيطة يمكن أن تعينهم على قادم الأيام. أبو مازن هو أحد الذين نجوا وكان شاهدا على هذه الليلة. الحمد لله على السلامة أبو
2: مازن. الله يسلمك وبارك فيك يا عم.
1: شو اللي صار معكم؟
2: والله اتصلوا علينا وقالوا اخلوا المكان. بعد ما خلينا المكان بعشر دقائق حصل اللي حصل، قصفوا المربع كله. طلعنا لا أخذنا أوراق ثبوتية ولا أخذنا، طلعنا بروسنا حافيين وعريانين زي ما إحنا.
1: وين راح تروح أبو مازن؟
2: وين حنروح؟ إحنا قاعدين في قلب الأرض. نعمل خيمة ونقعد فيها.
1: شو وضع العائلات اليوم بعد القصف؟
2: وضعهم صعب جدا، تعبانين كلهم يعني، هذول حيقعدوا برا كلهم في الشوارع، ما لهمش مأوى زي ما أنت شايف كيف الدمار شامل.
1: الحمد لله على السلامة. يعني هو مشهد كما ذكرنا مشاهدينا الكرام يتكرر بصورة كبيرة. الاحتلال الإسرائيلي يمعن في عملية التدمير، يدعي أنه يستهدف منزل أو هدف ما، ولكن الدمار هو دمار شامل في كل هذه المربعات والأحياء السكنية التي يعني بعضها استهدف خلال هذه الحرب، واليوم يعيد الاحتلال الإسرائيلي استهداف هذه المناطق بصورة مستمرة رغم ادعائه بأنه أنذر السكان وطالبهم بالإخلاء، ولكن الدقائق المحدودة فقط للسكان بالإخلاء لم تمهلهم بالخروج بما يمكن الخروج به من متعلقات وأشياء خاصة كما ذكرنا يمكن أن تكون لهم عونا وسندا في الأيام المقبلة في ظل مضاعفة وتصاعد المعاناة الإنسانية على الفلسطينيين في غزة. من مدينة دير البلح، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطيا جنوب جنين في الضفة الغربية، وأظهرت مقاطع مصورة اعتقال قوات الاحتلال شبانا فلسطينيين خلال الاقتحام، كما وثق ناشطون مداهمة الجيش الإسرائيلي منازل ومحال تجارية في البلدة. اقتحمت آليتان عسكريتان مدرعتان من نوع إيتان مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وداهمت الآليتان عدة شوارع في المدينة بعد اقتحامها من أحد الحواجز العسكرية. كما اقتحم جيش الاحتلال مدينة رام الله صباح أمس، وأظهرت مشاهد مصورة تحرك مركبات لجيش الاحتلال وسط مدينة رام الله. إلى جنوب لبنان، حيث توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في أطراف بلدة عيت الجبل جنوبي لبنان قبل أن تنسحب لاحقا باتجاه بلدة حداثة، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل متقطع مرتفعات علي الطهر.
3: بدء تطبيق نموذج المناطق التجريبية في جنوب لبنان لم يلغي استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتداءاته. آليات عسكرية إسرائيلية توغلت في أطراف بلدة عيت الجبل بقضاء بنت جبيل قبل أن تنسحب لاحقا باتجاه بلدة حداثة. أما في محافظة النبطية فقصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل متقطع مرتفعات علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقة. تفجير المنازل أداة أخرى من أدوات العدوان الإسرائيلي، حيث تعرضت بلدتي القنطرة والمنصوري لعمليات تفجير ونسف وإحراق. تفجيرات يستخدم فيها الاحتلال كميات كبيرة من المواد المتفجرة يخزنها في منشآت بالجنوب، حيث كشفت قوات اليونيفيل عن عثورها في وقت سابق على 385 حاوية داخل مبنى تحتوي على ما يقارب من 4 أطنان من المواد المتفجرة. مصدر في اليونيفيل أكد للتلفزيون العربي أن كمية نيترات الأمونيوم التي عثرت عليها قوة من اليونيفيل في بلدة حولة تحمل كتابات عبرية ويستخدمها الجيش الإسرائيلي في عمليات تفجير القرى. في الجانب الإسرائيلي نقلت القناة 12 عن مسؤولين أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق أخرى في جنوب لبنان، ولا يوجد حاليا أي تقدم لتوسيع المناطق التجريبية. وأكد المسؤولون أن الخلاف المركزي بين إسرائيل ولبنان يتمحور حول مطلب إسرائيل بحرية العمل الأمني وتوغل الجيش الإسرائيلي مجددا إلى المناطق التي ينسحب منها للتأكد من أنها خالية من مقاتلي حزب الله وبنيته العسكرية. أما المشهد السياسي فهو لا يزال يراقب التطورات الميدانية ويتفاعل مع نتائج لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب الذي عقد الأسبوع الماضي. هذا الاجتماع وما تمخض عنه كان العنوان الأبرز لزيارة رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري إلى قصر الرئاسة، حيث أطلع الرئيس اللبناني بري على نتائج هذه الزيارة والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين هناك. بدوره لا يزال حزب الله يقف في موقع المعارض للاتفاق الإطاري، مسجلا اعتراضه على لقاء عون وترامب منددا بسلوك السلطة اللبنانية التي تستجدي الخارج.
4: هذه السلطة السياسية الحاكمة والمستبدة والغبية أيضا هي تستقوي بالخارج لأجل مانع، لأجل مواجهة بشركاء هذا الوطن ولمكون أساسي في هذا البلد، أعني به المكون الوطني.
3: الاعتداءات الإسرائيلية تستمر على جنوب لبنان على وقع بدء عودة جزئية للأهالي سجلت في بلدة زوطر الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يترقب فيه اللبنانيون عامة والجنوبيون خاصة جولة محادثات أخرى بين بيروت وتل أبيب ستعقد أوائل الأسبوع القادم.
0: في الأثناء قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إن الجيش حقق إنجازات مهمة جدا في المعركة ضد إيران، وإذا تطلب الأمر فيمكن تعميق تلك الإنجازات. وأضاف زامير في تصريحات من جنوب لبنان أن الجيش الإسرائيلي سيطر على مناطق كان حزب الله يستهدف منها بلدات الشمال، وتابع قائلا إن الجيش الإسرائيلي جاهز لتعميق عملياته داخل مناطق إضافية في لبنان إذا طلب منه ذلك. أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي أن هدف قواته الأساسي هو الوصول إلى العاصمة السودانية الخرطوم. وقال حميتي في خطاب أمام حشد من قواته أن الدعم السريع سيعود إلى الخرطوم.
5: أني إحنا بنوعد من هنا بنوعد شعبنا كله، أني إحنا هدفنا الخرطوم برضو من هنا. أني إحنا تحية خاصة لكل الناس ساندونا في الإسناد.
0: أعلن مسؤولون أوكرانيون مقتل شخص في غارات جوية روسية على العاصمة الأوكرانية في الساعات الأولى من صباح الخميس. وأظهرت مقاطع مصورة انفجارات وتصاعد أعمدة الدخان من المناطق المستهدفة. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد صرح أمس الأربعاء باحتمال شن روسيا هجوما واسع النطاق على أوكرانيا، مضيفا أن سلامة الأوكرانيين تعتمد على استعداد حلفائه في أنظمة دفاع مضادة للصواريخ. واكتظت إثر ذلك محطات مترو الأنفاق في كييف بسكان المدينة الذين لجوا إليها خوفا من خطر القصف الروسي المكثف، حسب التعليمات السلطات الأوكرانية التي تنصح باستعمال محطات المترو كملاجئ آمنة. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح كييف ترخيصا للإنتاج المشترك لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت.
6: عقب لقاء جرى خلف أبواب مغلقة لكنه يحمل مؤشرات قد تعيد رسم جانب من الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا، أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح كييف تراخيص لإنتاج الصواريخ الاعتراضية الخاصة بمنظومة باتريوت، في خطوة من شأنها تعزيز قدرات أوكرانيا على تصنيع صواريخ الدفاع الجوي محلياً. زيلينسكي وصف في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز اجتماعه مع ترامب بأنه كان جيدا جدا، في حين لم يصدر عن البيت الأبيض تعليق رسمي عدا ما كتبه ترامب عبر منصة تروث سوشيال بأن اللقاء مع زيلينسكي سار أيضا بشكل جيد.
7: يتعلق الأمر بالتراخيص، بدأنا الأمر في أنقرة لمنح أوكرانيا تراخيص إنتاج أنظمة باتريوت، هذا مهم لأننا نحتاج إلى المزيد منها ونحتاجها بشكل أسرع. عقدنا اجتماعا مثمرا للغاية مع الرئيس ترامب، وافق على منحنا التراخيص، ثم التقيت ممثلي شركات الإنتاج وهي شركات عسكرية أمريكية قوية جدا.
6: منظومة باتريوت التي تعتزم كييف إنتاجها تعد السلاح الدفاعي الأكثر فاعلية لدى أوكرانيا في مواجهة الصواريخ الباليستية الروسية، حيث تزداد الحاجة إلى هذه الصواريخ مع استمرار الحرب وتنامي الضغوط على الإمدادات العالمية عقب العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران. ميدانيا لم تهدأ جبهات القتال، ففي جنوب غرب روسيا أعلنت السلطات مقتل امرأة إثر ضربة أوكرانية استهدفت مدينة روستوف، كما أسفرت هجمات بمسيرات أوكرانية على منطقة بلغرود الحدودية عن سقوط قتلى وجرحى. أما في خيرسون بأوكرانيا فأحدثت مسيرة روسية دمارا بمبنى سكني وخلفت مصابين. وفيما يبدو أن كييف تواصل تكثيف ضرباتها داخل الأراضي الروسية بهدف زيادة الضغط على موسكو ودفعها نحو استئناف المفاوضات لإنهاء الحرب، لا توحي المؤشرات القادمة من موسكو بقرب التهدئة، إذ أعلن ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن نحو 200,000 متطوع وقعوا عقودا للانضمام إلى القوات المسلحة الروسية خلال النصف الأول من العام، في رسالة تعكس استعداد روسيا لمواصلة الحرب على الأقل في المستقبل المنظور.
0: خبر عاجل مشاهدين، القيادة الوسطى الأمريكية تعلن بدء ضربات ضد أهداف إيرانية ردا على استهداف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. إذن القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم تعلن بدء ضربات ضد أهداف إيرانية ردا على استهداف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. هذا البيان جاء طبعا ليؤكد ما تم تسريبه عبر موقع أكسيوس من أن القيادة الوسطى الأمريكية بدأت ضربات في إيران، وكان طبعا الإعلام الإيراني أكد سماع الدوي انفجارات جنوبي البلاد. الآن إلى برنامج تواصل.
8: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. ترامب يستعيد ذكرياته مع صديقه لينسي غراهام في جنازته. في أول مرة في تاريخ الجزائر امرأة لرئاسة البرلمان الجديد. أوروبا تلوح بمقاطعة كأس العالم القادم، وإنفانتينو يدافع عن مشروعه الاستثماري.

مشاهدينا، عادة ما يكون للجنائز وقار خاص، يفترض أن تكون لحظات الوداع حزينة هادئة، كلمات التأبين جادة، وعندما يكون المتوفى شخصية عامة أو مسؤولا حكوميا هنا تزداد المراسم صرامة ورسمية، هكذا هي العادة في كل الدنيا. ولكن ترامب الاستثناء، وفي جنازة السيناتور الأمريكي الجمهوري لينسي جراهام يثير الجدل كالعادة. ماذا فعل ترامب هذه المرة؟ أولا مشاهدينا، وقبل أن أخبركم، إن كنتم لا تعلمون، السيناتور لينسي جراهام هو أحد أبرز أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوريين منذ عام 2002، وعرف بدعمه الكبير لإسرائيل ومواقفه المتشددة في ملف السياسة الخارجية لأمريكا، خاصة تجاه روسيا والصين وإيران. جمعت بترامب صداقة طويلة، ويعتبر من أبرز حلفائه وداعميه والمدافعين عن الكثير من سياساته، يعني بينهم صداقة وطيدة وعلاقة بهذا الشكل. هل تتوقعون أن يوزع ترامب الحلوى في جنازته؟ هذا مشاهدينا ما حدث بالفعل وأمام الكاميرات، دعونا نشاهد المقطع سوياً.

0: رأيتم مشاهدين كيف يوزع ويضيف الحلوى لنائب نائبه جي دي فانس ووزير الخزانة سكوت بيسنت. هذه اللقطة مشاهدين انتشرت بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، البعض رأى أنها عفوية وآخرون اعتبروها غير لائقة في مناسبة جنائزية، ولكن هذه مشاهدين لم تكن اللقطة الوحيدة. مراسم الجنازة التي أقيمت في كاتدرائية واشنطن الوطنية شكلها طولت شوي أكثر من اللازم، فترة لم يستطع المقاومة وأخذ غفوة سريعة لنشاهد.
1: Now he saw what was happening to you and your family as a grave injustice and the world. Now he saw what was happening to you and your family as a grave injustice and the world.
0: طبعا كل هذا هذه اللقطات قبل أن يتحدث ترامب. طيب لما جاء دوره في الحديث ماذا فعل؟ أثناء قراءته للنص المكتوب أمامه وصل إلى عبارة كان الجميع يحبه وتوقف فجأة وقال ليس الجميع وتبسم. مش وقت صراحة يعني يا ترامب. ثم عاد وقال إنه لم يرى حربا لم تعجبه، في إشارة إلى مواقفه المؤيدة للتدخلات العسكرية الأمريكية الخارجية. رغم أن بعض الحاضرين ضحكوا على هذه العبارة إلا أنها تحولت إلى واحدة من أكثر الجمل تداولا بعد الجنازة وأصبحت ترند. دعونا نشاهد جزء من حديثه.
1: How heated things got in Washington. Virtually everyone, Republican or Democrat, liked Lindsey. Well, not everybody, but it sounds good. Not everybody. He was a tough cookie, okay? I have to veer from this for a second. He was a tough cookie, darling, but he was beautiful. He was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like. Only his true friends would understand that, but he wanted it for the good of our country. He felt in his bones that our destiny is to win and that his job was to do everything he could to ensure our enemies would lose.
0: لم تتوقف الأنظار عند كلمات ترامب فقط، فالجنازة شهدت مشاهدين حضور شخصيات سياسية من أصدقاء جراهام، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والذي جمعته علاقة خاصة مع المرحوم، والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي والعديد من الوزراء الأمريكيين. كما رصدت الكاميرات أحاديث جانبية على هامش المراسم لتتحول الجنازة إلى حدث دبلوماسي أيضا. لنذهب إلى منصات التواصل الاجتماعي. نيك سورتر كتب بعد مرور ساعتين على بدء الجنازة بدأ ترامب في توزيع الحلوى، الأمر مثير للضحك ويدرك تماما ترامب أن الأنظار مسلطة عليه لكنه لا يبالي. انتقل إلى تغريدة ممدوح كتب ترامب أراد أن يمدح جراهام فذمه وكأنه يشتمه وهو لا يدري. أما تاسمير هنا كتب ترامب أفضل ما حدث لأمريكا حتى وإن أبى البعض رؤية ذلك، لا يتصنع أبدا ليكون شخصا غير حقيقته على عكس الآخرين الذين يخفون شخصياتهم الحقيقية لمجرد كسب الود. أخيرا نختم مع هذه التغريدة التي تقول تلك الطريقة التي كانوا يضحكون بها جميعا أول ما خطر بالي أنهم كانوا يسخرون منه.

في الجزائر يعد منصب رئاسة مجلس النواب أو كما يعرف المجلس الشعبي الوطني ثالث أعلى منصب في الدولة. وهنا مشاهدينا لدينا خبر جميل. هذا المنصب وللمرة الأولى في تاريخ البلاد حصلت عليه امرأة. خطوة ينظر إليها كإنجاز على صعيد السياسة والمرأة في الجزائر. فماذا تعني هذه الخطوة؟ القصة بدأت مع انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري النائبة عن حزب جبهة التحرير الوطني خليدة مفدش رئيسة للمجلس للفترة التشريعية العاشرة. مفدش دخلت التاريخ بوصفها أول امرأة تتولى رئاسة البرلمان منذ تأسيسه. وصول مفدش ابنة 44 عاما إلى هذا المنصب لم يكن سهلا، فقد حسمت السباق على رئاسة المجلس بعد حصولها على 302 من أصل 366 صوتا في اقتراع سري جرى وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس، متقدمة بفارق كبير على مرشح حركة مجتمع السلم أمين علوش والذي نال 57 صوتا، في حين حصل مرشح التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية رشيد حساني على 7 أصوات. مفدش كانت قد وصلت البرلمان بالانتخابات التي جرت في 2 يوليو، وبالرغم من أنها جاءت من خلال انتخابات نيابية هي الأدنى من حيث نسبة المشاركة الانتخابية والتي لم تتجاوز 20% من إجمالي 24 مليون ناخب، إلا أن فوزها كان بمثابة انتصار للمرأة. لحظة فارقة في تاريخ الجزائر، ومفدش تدرك ذلك جيدا، حيث أشارت في كلمتها الأولى أن تولي امرأة رئاسة المجلس الشعبي الوطني للمرة الأولى يمثل لحظة فارقة في تاريخ الجزائر ويعكس التحولات التي تشهدها البلاد، كما يجسد توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية وترقية حضور المرأة في المؤسسات الدستورية. ولكن مشاهدينا، خلف هذا النصر هناك قصة كفاح. فمفدش الطبيبة الصاعدة لم تصل إلى هذا المنصب بكبسة زر، فقبل دخولها معترك السياسة أنهت دراسة تخصص الطب العام من جامعة الجزائر، ثم حصلت على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة في أمراض الحساسية والمناعة السريرية عام 2019. شغلت مفدش عدة مناصب في القطاع الصحي من بينها مسؤوليات بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بعين طايا، وأيضا في المركز الاستشفائي الجامعي بني مسوس بالجزائر العاصمة قبل أن تتولى عام 2023 رئاسة مصلحة بمديرية الصحة في ولاية الجزائر. حسنا، ماذا عن السياسة؟ بدأت مسيرتها ضمن المجالس المحلية، حيث انتخبت عضوا بالمجلس الشعبي البلدي لبرج البحري بين عامي 2012 و2017، ثم عضوا بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة عام 2021، ثم انتقلت إلى البرلمان فانتخبت نائبة بالمجلس الشعبي الوطني خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا لنرصد بعضها. هنا في تغريدة طه الشيخ كتب: أنا مع تولي المرأة للمناصب والمسؤوليات، وما نشوفش باللي السلطة حكر على الرجال. المرأة كي تكون عندها الكفاءة والقدرة والشخصية تقدر تتحمل المسؤولية وتنجح فيها مثلها مثل الرجل. المنصب ما يتقاسش بالجنس وإنما بالكفاءة والنزاهة والنتائج، وإذا النواب صوتوا عليها واختاروها فالأولى نحترم اختيارهم ونخلي الحكم على أدائها وعملها. المرأة قادرة والمسؤولية على قدر أهلها. أما محمد على الفيسبوك كتب هكذا: تنتصر الجزائر الجديدة، دخول المرأة الجزائرية المسؤوليات السامية هي محطة فاصلة لترتقي الجزائر الجديدة إلى مصاف الدول الراقية لتحافظ على المكاسب الدبلوماسية المحققة، وخاصة في المدة الأخيرة أمنيتنا اليوم تحقيق العدالة الاجتماعية. أما هنا علي كتب: فوز مفدش خليدة برئاسة المجلس الشعبي الوطني إنجاز تاريخي يعكس الديمقراطية، ويعد فوز السيدة خليدة حدثا بارزا في تاريخ الحياة السياسية الجزائرية وإنجازا يعكس تطور الممارسة الديمقراطية في البلاد. بينما كتب بطام على منصة إكس:
احترام التاريخ لا يعني أن الدولة يجب أن تظل سجينة للرمزيات التاريخية في جميع اختياراتها المؤسسية. الأمة القوية هي تلك التي تعرف كيفية الحفاظ على ذاكرتها بينما تختار رجالها ونساءها وفقا للطلبات والاحتياجات المستقبلية.

انتقادات حادة واتهامات بلهجة غير مسبوقة. بيان شديد اللهجة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وتلويح بمقاطعة كأس العالم. الأمر أشبه بقنبلة انفجرت في عالم كرة القدم. ربما ولأول مرة منذ انطلاق بطولة كأس العالم، الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يواجه اتهامات ليس بسبب تحكيم ولا بسبب أخطاء تنظيمية، بل مشاهدين بسبب مشروع يقول منتقدوه إنه قد يحول أهم بطولة رياضية في العالم إلى منصة استثمارية. ماذا يريد الفيفا؟ الخطة مشاهدينا تقوم على إنشاء شركة تجارية جديدة تحمل اسم فيفا فورورد انتربريز، وهذه الشركة ستتولى إدارة الحقوق التجارية لكأس العالم، وكأس العالم للرجال والسيدات، وكأس العالم للأندية. ثم يفتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص لشراء حصص فيها بهدف جمع أكثر من 4 مليارات دولار، بينما تقدر قيمة الشركة بحوالي 20 مليار دولار، في حين يحتفظ الفيفا بالسيطرة الكاملة على البطولات والقرارات الرياضية. طيب، ما المشكلة؟ المشكلة أعزائي المشاهدين أن الاتحادات الأوروبية لا ترى الأمر من زاوية الاستثمار، بل تعتبره بيعا كاملا للعبة التي لا يملكها أحد. الويفا أصدر بيانا شديد اللهجة، اعتبر أن الإعلان عن الخطوة هو تجاوز للخط الأحمر، مؤكدا أن كرة القدم وآلية إدارتها ليست أصولا تجارية قابلة للبيع، خصوصا في ظل غياب أي شفافية بشأن من سيحقق المكاسب المالية. كما أكد، لا أحد يملك كرة القدم وليست ملكا للفيفا حتى يبيعها. الغضب الأوروبي لم يتوقف عند البيانات. تقارير صحفية كشفت أن الاتحادات الأوروبية تستعد لعقد اجتماع طارئ لمناقشة خطوات التصعيد وأخطر السيناريوهات المطروحة، وهو التلويح بمقاطعة كأس العالم إذا مضى الفيفا في مشروعه التجاري. الغضب لم يتوقف هنا عند المعنيين بكرة القدم، ولكن رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام دخل على الخط وقال أن كأس العالم ليس منتجا تجاريا، ولم يكن يوما ملكا لأحد حتى يبيعه، وبيع أي جزء من البطولة يعني ببساطة أن الفيفا باع نفسه. ولكن لماذا كل هذا الغضب؟ الانتقادات التي وجهت لإعلان الفيفا تتخوف مشاهدينا من أن دخول المستثمرين سيغير شكل كرة القدم ليصبح الربح هو الأولوية، فقد يطالبون بزيادة عدد نسخ كأس العالم أو توسيع البطولة أو إقامة المباريات في الأسواق الأكثر ربحا حتى لو جاء ذلك على حساب الجانب الرياضي. بينما يرد الفيفا بأن الأموال ستستخدم لتطوير اللعبة وزيادة دعم الاتحادات الوطنية حول العالم. هذا المشروع مشاهدينا لا يزال بحاجة إلى موافقة الاتحادات الوطنية الأعضاء في الفيفا، ولكن الأسابيع المقبلة قد تشهد واحدة من أخطر المواجهات في تاريخ اللعبة بين اتحاد دولي يقول أنه يريد تطوير كرة القدم وقارة بأكملها ترى أن ما يحدث هو بيع لأهم بطولة رياضية في العالم. فهل يستطيع الفيفا تمرير مشروعه؟ علينا أن ننتظر لنرى. أما الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي. جوزيف بلاتر كتب: لقد بلغت العلاقة الوثيقة بين رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيس الأمريكي بعدا ماليا يلحق ضررا بالغا بكرة القدم، ليس لأحد الحق في بيع لعبتنا. أما حمد كتب: خصخصة الذراع التجارية للفيفا هي مجرد البداية لخصخصة الفيفا ككل، وتركوا ليكون تحت رحمة مستثمرين أمريكيين فكرة كارثية، ولو طبقت قبل 20 سنة لما شهدنا كأس العالم في جنوب أفريقيا ولا قطر، ولم تكن لتفوز السعودية بالاستضافة. ننتقل لتغريدة إبراهيم خضر، كتب حرفيا: إنفانتينو بدأ يتعامل مع الفيفا وكأنها من أملاكه الشخصية، يتاجر بها كيف ما شاء، وموقف الاتحاد الأوروبي يستحق الإشادة لحماية اللعبة الشعبية الأولى في العالم من هذا العبث. أخيرا نختم مع سعود الذي يقول: رئيس الفيفا جاب العيد،
يا أخي توك مرتكب فضيحة في كأس العالم في قضية طرد بالوغون وتروح تجيب العيد مرة ثانية. المفروض قبل أن يتم الإعلان عن خطته يتشاور مع الاتحادات الأعضاء.

0: العلاقات التركية والعراقية تشهد نمواً كبيراً في الآونة الأخيرة. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي توجه في زيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهدف تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. مشروع طريق التنمية من بين المشاريع المتفق على توقيعها بين البلدين. هذا الطريق مشاهدين بمثابة خط الحرير بالنسبة للعراق لما يمثله من أهمية اقتصادية، ولكن مسألة التوقيع عليه كان مثار جدل واسع بعد امتناع وزير النقل العراقي عن التوقيع على الوثيقة المرتبطة بالمشروع خلال مراسم اتفاقيات عراقية تركية في أنقرة. كاميرات الإعلام رصدت ردة فعل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بعدما سأل وزير النقل مباشرة عن السبب وأمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووسائل الإعلام، حيث التفت إليه وسأله: وزير، ليش ما وقعت على طريق التنمية؟ شو المشكلة؟ في مشهد بدا خارج السياق البروتوكولي للتوقيع. لنشاهد.
1: وزير النقل،
2: ليش الله شو ديمين؟
1: ليش ما وقعت على طريق التنمية؟ ها؟ شو المشكلة؟
0: منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا، حيث تساءل كثيرون عن سبب وصول الوفد العراقي إلى منصة التوقيع من دون حسم موقفه من الوثيقة، في حين اعتبر آخرون ما جرى مؤشرا على ضعف التنسيق داخل الوفد، خصوصا أن الموقف وقع بحضور الرئيس التركي ورئيس الوزراء العراقي. إلى منصات التواصل الاجتماعي، دجلة كتبت: وزير النقل وهاب الحسيني يرفض توقيع عقد طريق التنمية، هل هذه حكومة تمثل الشعب العراقي؟ تتساءل. وزير يحرج رئيس الوزراء أمام رئيس دولة محورية بالنسبة للعراق، تملك قرار المياه ومرور النفط وقضايا أخرى. أما عبد العزيز ذياب قال مخاطبا رئيس الوزراء العراقي: إقالته أبسط رد فعل تقوم به سيادتك، لأنه ببساطة تجاوزك لهذه السابقة بدون إحالة وزير النقل إلى الإقالة سوف لن يحترمك مجلس الوزراء بعد اليوم، وهذا أقل رد فعل لأي رئيس وزراء يحترم نفسه والبلد اللي يحكمه. تخيل يرفض يوقع على أهم شريان بري اقتصادي تنموي للعراق بالعصر الحديث. نختم مع أسامة. أسامة العبدي كتب: بحسب ما وردني فإن عدم توقيع وزير النقل العراقي على إحدى الاتفاقيات خلال المؤتمر الصحفي في العاصمة التركية أنقرة يعود إلى خلل تنظيمي وبروتوكولي في ترتيب مقاعد الموقعين، إذ جلس الوزير بالخطأ في المقعد المخصص لتوقيع مذكرة تفاهم سياسية تدخل ضمن صلاحيات وزارة الخارجية. في نهاية المطاف مشاهدينا، وبعد الموقف الذي حصل أمام الكاميرات، حضر الرئيس التركي ووزير الرئيس الوزراء العراقي مراسم توقيع الاتفاق الذي وقعه وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو ووزير النقل العراقي وهيب سلمان محمد، كما نشاهد في هذه الصورة.

بقوة تأثير القانون الروماني. وليس هذا فقط، لطالما سمعنا بالماغنا كارتا، الوثيقة العظمى التي وضعت الملك بذات شخصه تحت القانون وقيدت السلطة المطلقة، مما يدل على عراقة هذا النظام القضائي. ولكن مشاهدينا، هل تصدقون أنه في بريطانيا التي نتحدث عن نظامها القضائي تم رفض طلب لجوء سيدة مغربية من قبل الذكاء الاصطناعي وليس من قبل القضاء؟ كيف فعل هذا الذكاء وكيف اكتشف هذا الأمر ومن هو المسؤول؟ إليكم مشاهدينا قصتنا. عادة وفي حالة تقديم لجوء إلى بريطانيا يجب تقديم سبب حقيقي للجوء أولا، وبعدها ليس للمتقدم إلا أن يبحث أكثر ويقدم الأوراق الثبوتية، بعض الوثائق والسجلات والأدلة المقدمة، ويتابع مع مستشار هجرة أو محام على أن يندرج طلب اللجوء تحت بند مغادرة البلد الأصلي وعدم القدرة على العودة إليه بسبب المخاوف أو الملاحقة أو التعرض للخطر. وهنا يدرس الطلب موظفو الحالات في مقابلة اللجوء معتمدين قرار اتفاقية اللجوء وقانون الهجرة البريطاني. هذه هي العادة في بريطانيا المعمول بها عادة، يعني أن صناع القرار والمحامي والمسؤولين يدرسون الطلب. طيب ما الذي حدث مع هذه السيدة؟ صحيفة الجارديان البريطانية روت القصة التي تقول أن هناك سيدة مغربية لجأت إلى بريطانيا مع طفلها بعد أن تعرضت لزواج قسري في سن الطفولة وعنف أسري، وكانت تخشى أن يقتلها زوجها، وبحسب الوثائق المقدمة كان زوجها مجرم وله سوابق، ولهذا حين فرت إلى بريطانيا طلبت اللجوء خوفا من العودة إلى بلادها. وكل هذا يندرج ضمن قوانين الهجرة ولوائحها المعمول بها. بعد تقديم الأوراق الثبوتية وإجراء المقابلات اللازمة رفضت وزارة الداخلية البريطانية طلب لجوء السيدة مستندة إلى وثيقة رسمية يفترض أنها مستقلة وموثوقة تسمى مذكرة معلومات السياسة المختصة Country Policy and Information Note. فماذا تقول هذه الوثيقة الرسمية؟ تقول هذه الوثيقة زعمت أن السيدة بإمكانها أن تعود إلى بلادها وترفض طلب اللجوء المقدم. طيب حتى الآن تبدو أن القصة تجري ضمن السياقات القانونية، تبدو أن لا غبار عليها، ونقول تبدو حتى تكتمل قصتنا. لم تيأس السيدة وقدمت استئنافا ضد الرفض، ولكن قاضي محكمة الدرجة الأولى رفض الاستئناف أيضا معتمدا على وجود الوثيقة التي ذكرتها الوزارة، يعني أن الأسباب واضحة والبراهين والأدلة دامغة. الرد وصل للسيدة ولم تسكت مرة أخرى، استأنفت أمام المحكمة العليا، وفي المحكمة العليا بحث القاضي والمحكمة والفريق المختص عن المعلومات عن الدول الواردة في ملف وزارة الداخلية، لم يعثروا على أي وثيقة في أي أرشيف عام، فيما أكد فريق السياسات بالجهة المختصة في الوزارة أنه غير قادر على تأكيد وجود هذه الوثيقة التي تم ذكرها كسبب لعدم قبول اللجوء. وهنا جاء قرار القاضي حرفيا، يبدو أن المذكرة لم توجد أبدا، والرد الذي ولم يتم العثور على مثل هذه الوثيقة في المجال العام. ثم أضاف بعد فحص رسالة الرفض الصادر عن وزارة الداخلية أن الرد الذي تلقته السيدة متسق مع استخدامات الذكاء الاصطناعي، وما جرى ناتج عن هلوسات الذكاء الاصطناعي، ووصف الاعتماد على وثيقة غير موجودة بأنه مماثل للاعتماد على أدلة مزيفة. أما الحكم فكان للقاضي بأن الأمر يشكل مخالفة إجرائية تستدعي إعادة النظر في القضية. صحيفة الجارديان نشرت الموضوع كما ذكرنا، وسألت الوزارة عن الوثيقة، وتبين للصحيفة أن الوزارة في ردها أرسلت رابطا إلى أرشيف لا يحتوي على الوثيقة، ثم قدمت وثيقة مختلفة، ووجدت الصحيفة أن هناك 40,000 إعفاء لزواج القصري في 2018، أي ما يعادل 5 إجمالي زيجات، وهناك قواعد أخرى

تنظم العلاقات الزوجية. المتحدث باسم الوزارة رد على الصحيفة ردا يتجنب الاعتراف بالخطأ، وشدد على أن الوزارة تعمل على استعادة النظام والسيطرة على نظام اللجوء في بريطانيا. أما عن قضية السيدة فما زالت مستمرة أمام المحكمة العليا، والاتهامات لا تزال موجهة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي وهلواساته في طلبات اللجوء. ولكن الموضوع برمته أثار قلقا حقيقيا داخل الأوساط القانونية والحقوقية، وأعاد إحياء مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في نظام اللجوء، وبالطبع أثار جدلا في منصات التواصل الاجتماعي. لنرصد بعدها هنا صاحب هذا الحساب كتب: وزارة الداخلية البريطانية انكشفت للتو وهي تستخدم أدلة مزيفة ناتجة عن هلوسة الذكاء الاصطناعي لرفض طلب اللجوء. تخيل أنك تهرب من منطقة حرب وتعبر القارات فقط ليتم ترحيلك لاحقا لأن متدربا لم يكلف نفسه عناء مراجعة الأوراق، ويأتيك الرفض بكل سهولة. أما التغريدة التالية لجو كتب: يجب سجن المسؤول عما حدث، ويجب أن تقال وزارة الداخلية يوم الأحد على أبعد تقدير. في التغريدة التالية نقرأ لجوان: حزب العمال متهم بالاعتماد على هلوسات الذكاء الاصطناعي لرفض طلبات اللجوء. ختاما في هذه التغريدة كتبت: الذكاء الاصطناعي لا يهلوس بل ينتج مخرجات خاطئة. الفرق مهم، الهلوسة تؤنسن يعني تجعل النظام إنسان وتخفف من المسؤولية، اللغة تؤطر المساءلة والكلمات في هذه الحالة سياسة. مشاهدينا انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تؤكد شن ضربات ضد أهداف إيرانية ردا على محاولات الهجوم على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. ووسائل إعلام إيرانية تؤكد سماع دوي انفجارات جنوبي البلاد. مصدر أمني يؤكد للتلفزيون العربي مقتل مستشارين بالحرس الثوري في القصف الأمريكي السعودي على مقرات الحشد الشعبي، والناطق باسم الحكومة العراقية يطالب بتقديم أدلة بشأن انطلاق اعتداءات من العراق. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على عدة مناطق في غزة، وقصف وإنذارات بالإخلاء لمباني في مدينة غزة. قصف روسي بالصواريخ البالستية على العاصمة الأوكرانية، والآلاف يقضون ليلتهم في محطات مترو الأنفاق في كييف خشية القصف.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أعلنت إذن القيادة الوسطى الأمريكية بدء قواتها شن ضربات ضد إيران، وقالت القيادة في بيان لها إن هذه الضربات تعد ردا قويا على محاولات الهجوم الإيرانية التي وقعت الثلاثاء الماضي، واستهدفت القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط من جهتها أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في جزيرتي كيش وقشم جنوبي البلاد، كما أكد التلفزيون الإيراني سماع انفجارين على الأقل في مدينة بندر عباس الساحلية، كما أفادت وكالة تسنيم بسماع الدوي 3 انفجارات بجزيرة قشم الإيرانية. وأعلن الحشد الشعبي العراقي مقتل 20 عنصرا من منتسبيه إثر غارات نفذتها مقاتلات أمريكية وسعودية على مواقع تابعة له في أنحاء العراق، فيما أفادت مصادر أمنية عراقية للتلفزيون العربي بمقتل مستشارين من الحرس الثوري في الضربات نفسها. من جانبها قالت الحكومة العراقية إن الضربات عرقلت التحقيقات بشأن الهجمات التي استهدفت السعودية، وأضافت أنها تعد خطة لمنع الاعتداءات والحفاظ على سيادة البلاد.
1: في هجمات هي الأولى من نوعها من حيث الجغرافيا والهوية، هجمات تستهدف مواقع عراقية، مواقع تقول القيادة الوسطى الأمريكية إنها تابعة لفصائل مرتبطة بإيران ومسؤولة عن شن هجمات بمسيرات على منشآت نفطية سعودية وقواعد عسكرية في المنطقة خلال الأيام الماضية. من حيث الهوية هي مقاتلات أمريكية سعودية. جغرافيا شملت الضربات مناطق عدة في العراق من شماله إلى جنوبه وفق الحشد الشعبي، مقراته في بغداد وواسط ونينوى والبصرة وكركوك وكربلاء وديالى أسفرت الهجمات عليها عن مقتل 20 من منتسبي الحشد، بينما أفاد مصدر أمني للتلفزيون العربي بمقتل مستشارين في الحرس الثوري الإيراني. ضربات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها نفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية. الحكومة التي التزمت الصمت حيال هذه التصريحات قرر رئيسها تعليق زيارته المقررة إلى الرياض. ترأس الزيدي اجتماعا لمجلس الأمن الوطني الذي أبدى استغرابه من وقوع الضربات في وقت شكلت فيه الحكومة لجنة للتحقيق في الهجمات التي استهدفت السعودية، والنتيجة أن هذه الهجمات عرقلت التحقيقات، وفق الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة مطالبا بتقديم أدلة بشأن انطلاق الاعتداءات من العراق. إدانة رسمية واسعة داخل العراق للهجمات ووعيد من فصائل مسلحة عراقية. حركة النجباء توعدت بأن تدفع الولايات المتحدة والسعودية ثمنا باهظا بعد الهجمات، بينما دعا السرايا أولياء الدم إلى طرد السفير السعودي من العراق. اللافت موقف مقتدى الصدر، دعا الحرس الثوري الإيراني والميليشيات إلى عدم إقحام العراق في الصراع الإقليمي. إقليميا أعلنت دول عربية عدة دعمها لحق السعودية بالدفاع عن نفسها، لكن الخارجية الإيرانية أدانت الغارات الجوية وعدتها انتهاكا لسيادة العراق ووحدة أراضيه. إقليميا أيضا عرب الحوثيون عن استعدادهم للتعاون مع الحشد الشعبي لمواجهة السعودية، ذاك ما أفاد به لوسائل إعلام عراقية عضو في المكتب السياسي للجماعة. عقب هذه الهجمات شنت الولايات المتحدة غارات على منطقة إيرانية محاذية للحدود مع العراق، تصعيد جاء بعد ساعات من إعلان الحرس الثوري الإيراني إطلاقه صواريخ باليستية استهدفت قاعدة جوية ومركز القيادة الوسطى للولايات المتحدة في الأردن. مشهد ساخن يضع مستقبل الهدنة بعد ضربات 13 يوما في أفق مجهول، في وقت تزداد فيه الضغوط على الاقتصاد العالمي الذي يعاني الأمرين من إغلاق مضيق هرمز وتزايد المخاوف من إغلاق مضيق باب المندب.
0: أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو التقى خلال زيارته لواشنطن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يعقدها نتنياهو بعدد من المسؤولين الأمريكيين على رأسهم الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس. ينضم إلي من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن واشنطن الزميل الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أبدأ من طهران، ولكن قبل ذلك لدينا خبر عاجل نبثه الآن عبر شاشة التلفزيون العربي. التلفزيون الإيراني يتحدث عن سماع دوي انفجار في مدينة بوشهر جنوبي البلاد. إذن سماع دوي انفجار في مدينة بوشهر جنوبي البلاد وفقا للتلفزيون الإيراني. كانت أيضا هنالك انفجارات حسام في قشم، في كيش، في بندر عباس، في سيريك، ويبدو أن التركيز في هذه الهجمات على جنوبي البلاد وعلى المناطق الساحلية. هل تبين طبيعة الاستهدافات حسام؟
2: هي أخبار أولية متداولة عبر وسائل الإعلام الرسمية وأيضا تلك المقربة من الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى التلفزيون الإيراني. بالفعل حسام التركيز هو على جنوب البلاد وعلى محافظة فارس. دعني أبدأ بآخر ما ورد عبر وكالة تسنيم المقربة من الحرس. تحدثت عن سماع دوي انفجار بمحيط مدينة كازرون، وهي إحدى المدن الواقعة بمحافظة فارس جنوب إيران، وهو ثاني استهداف لهذه المحافظة على ما يبدو. كان هناك استهداف قبل ساعة من الآن لمنطقة أو مدينة نور آباد أيضا في محافظة فارس. قبلها ذكر التسنيم أيضا بأن ثلاث انفجارات في جزيرة قشم وقعت نتيجة سقوط صاروخ في منطقة سكنية، أيضا دون معرفة حجم الخسائر. وأيضا ذكر التلفزيون الإيراني بأن هناك دوي لانفجار في مدينة بوشهر جنوبي البلاد. نائب مدير الأمن وإنفاذ القانون في محافظة خوزستان أيضا، وهي إحدى المحافظات الواقعة جنوب غربي البلاد، إحدى المحافظات التي استهدفت بشدة خلال الفترة الماضية، أيضا ذكر بأنه استهدفت بعض المناطق في أبدان أيضا في هذه المحافظة. ويضاف إلى ذلك الاستهداف الذي ذكرته قبل قليل في منطقة أبو شهر، وهي المحافظة المحاذية لمحافظة خوزستان. هذه المحافظة التي تحوي أيضا مفاعل بو شهر الكهروذري الذي تعرض محيطه ثلاث مرات لاستهدافات خلال الأسبوعين الماضيين، ما عدة تصعيدا خطيرا من قبل الجانب الأمريكي ضد الجانب الإيراني، ودفع أيضا الجانب الإيراني لتقديم رسالة شديدة اللهجة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن حول خطورة مثل هذه الاستهدافات وما يمكن أن تسببه من مخاطر على المستوى البيئي في حال تكررت هذه الاستهدافات وطالت إحدى المنشآت التابعة لهذه المنشأة النووية أو الكهروذرية التي تنتج طاقة كهربائية للبلاد منذ عدة عقود، وتعمل إيران على إدارتها بشكل مشترك مع الجانب الروسي منذ عدة عقود. إضافة إلى ذلك التلفزيون الإيراني ذكر قبل نحو ربع ساعة عن وقوع انفجارين في بندر عباس بمحافظة هرمزغان، وانفجار أيضا في جزيرتي أبو موسى وكيش، إضافة إلى ما ذكر لاحقا عن انفجار في جزيرة قشم. الانفجار الذي وقع في جزيرة كيش قيل بأنه انفجار ضخم للغاية. استهدفت جزيرة كيش خلال الشهر الماضي بشكل متكرر لمرتين أو ثلاثة، في سابقة هي الأولى من نوعها لجزيرة لا تحمل ذلك البعد الخطير من الناحية الأمنية والعسكرية بالنسبة للجانب الإيراني. هي جزيرة ذات بعد سياحي تحوي منشآت أكثر تطوراً مقارنة ببقية الجزر التي تعتبر بالنسبة لإيران قواعد عسكرية عائمة، تحوي أيضا رادارات متطورة تقوم إيران من خلالها بالإشراف على حركة الملاحة وتأمين حركة الملاحة عند مضيق هرمز منذ سنوات طويلة. تسنيم أيضا نقلت في وقت سابق أقل من ساعة تقريبا عن مصادر عربية ذكرت عن إطلاق صاروخ أرض من نوع هايمرز أيضا من الكويت نحو إيران، وهي ليست المرة الأولى التي تنشر فيها مثل هذه الأخبار عن إطلاق صواريخ من نوع هايمرز من الكويت باتجاه الأراضي الإيرانية. وكالة دانشجو الإيرانية أيضا أفادت بنقلا عن بعض المصادر المحلية عن سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم لعدة مرات، وأن أسباب الانفجارات لا تزال مجهولة، لكن بعض المصادر المصادر أيضا أشارت إلى هذه الوكالة بأن هذه الأصوات ربما قد تكون ناتجة عن تفعيل منظومات الدفاع الجوي للحرس الثوري الإيراني في هذه الجزيرة، على اعتبار أنها أكبر جزيرة تقع عند مضيق هرمز بالضبط، وهي من أكبر الجزر، واستهدفت بشكل مكثف خلال الفترة الماضية عبر ضربات جوية أمريكية. قالت أمريكا في وقت سابق بأنها دمرت العديد من الرادارات ومنظومات إطلاق الصواريخ الهجومية الواقعة في تلك الجزيرة في محاولة أمريكية تقول بأن الهدف منها هي تخليص إيران الأوراق العسكرية القادرة من خلالها على التحكم بمضيق هرمز. هذا كل ما رشح حتى الآن عبر وسائل الإعلام حول التصعيد الذي بدأ منذ أكثر من ساعة عبر الجانب الأمريكي.
0: ابقى معي حسام، التحول إلى واشنطن مع الزميل الصحفي عبد الرحمن يوسف لأسأله إن تبينت الأهداف، طبعا عبر البيانات والمصادر الولايات المتحدة، إن تبينت طبيعة الأهداف في إيران التي تستهدفها القيادة المركزية الأمريكية التي تقول بأن هذه الحملة وهذه الهجومات هي تأتي ردا طبعا على الهجمات التي طاولت قواتها في الشرق الأوسط.
3: نعم، لا يوجد ذكر عن طبيعة الأهداف، لكن مسؤول أمريكي تحدث إلى فوكس نيوز منذ قليل وكنت أتابعه، قال لي فوكس نيوز بأن هذه الضربات تستهدف مجموعة أهداف واسعة جدا، بمعنى أن هناك حديث عن اتساع الأهداف في الداخل الإيراني، وربما سمعنا تعدد لبعض هذه الأهداف من زميلنا حسام، لكن ذكر ما هي الأهداف تحديدا، هل هي أهداف مدنية، أهداف بنية تحتية، أهداف مراكز طاقة، كهرباء، ما إلى ذلك، هذا غير محدد. حتى بيان القيادة الوسطى الذي أعلنت فيه كان مقتضبا جدا، قالت أن هذه الضربات بدأت في الثامنة، على الرغم أننا وصلتنا أنباء الاستهدافات من إيران في نحو الساعة 7:10 بتوقيت واشنطن والساحل الشرقي، لكن القيادة الوسطى تقول أنها بدأت الضربات في 8:00 مساء، وبالتالي لا نعرف ما هي الجهة التي قامت بهذه الضربات التي قال عنها الجانب الإيراني أنها بدأت في حوالي 7:10 أو 7:00 أي نحو قبل ساعة من الموعد الذي أعلنته القيادة الوسطى. أيضا القيادة الوسطى قالت أن في ذلك البيان المقتضب أو النص المقتضب، قالت أن هذا هجوم قوي جدا لمحاولات إيران استهداف القوى الأمريكية في القاعدة الأمريكية في الشرق الأوسط، وبالتالي هذا رد مباشر بأن هذا ردا على ذاك أو أن هذا عقوبة على ذاك، وبالتالي لم تذكر مسألة مضيق هرمز في هذا البيان، على الرغم أنها نشرت أشياء عن مضيق هرمز خلال اليوم، سواء عن السفن التجارية التي ساهمت في تسهيل مرورها كاسرة بذلك الحصار الإيراني، والتي قالت أنها بلغت ما يقرب من 1000 سفينة تجارية منذ 29 مايو الماضي، وملايين البراميل من النفط، فضلا عن أنها تحدثت عن الحصار البحري. لكن في هذا البيان بعكس البيانين السابقين في اليوم اللذان تطرق إلى مضيق هرمز، لم تتطرق القيادة الوسطى إلى مضيق هرمز، وبالتالي هذا يبدو أنه ردا مباشرا كعقوبة على هذا الاستهداف الذي كان أمس بتوقيت واشنطن من قبل الجانب الإيراني ضد القاعدة العسكرية الموجودة في الأردن. وبالتالي هذه الأهداف الواسعة جدا لا نعرف ما إذا كانت هي أهداف عسكرية فقط، هل ستكون أهدافا أخرى، لكن المسؤول تحدث إلى فوكس نيوز وقال أن مجموعة الأهداف واسعة جدا، لكن أيضا لم يعقد أي مقارنة هل هي أكثر اتساعا من استهدافات 13 يوما أم أنها واسعة جدا، يعني كلمة عامة توحي بتعدد الأماكن التي يستهدفها الجيش الأمريكي. من المتوقع إذا كان نفس النمط والسلوك أن تقف هذه الضربات بعد نحو ساعة أو ساعة ونصف من الآن كحد أقصى، إلا طيب. إذا قرر الجانب الأمريكي إلى أن يوصل الضرب بعد ضوء النهار في إيران.
0: ربطت هذه الضربات هذه الليلة، ربطتها بالرد على الاستهدافات التي طاولت القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، يعني هل يمكن أن تكتفي الولايات المتحدة بهذه العمليات باعتبارها ردا على ما تقول إنها هجمات إيرانية، أم يمكن القول بأن الولايات المتحدة عادت لاستهداف إيران وبالتالي انهيار التهدئة بشكل كامل؟
3: التهدئة بطبيعة الحال بدأت مع بدء مسار المناقشات الإيرانية العمانية حول آلية استخدام مضيق هرمز، والذي قال دونالد ترامب عنها أنها هي السبب أو أنها هي السبب في أنه توقف عن هذه الضربات الجمعة الماضية، بعكس ما ذهبت إليه الصحف الأمريكية ورسالة نيويورك تايمز أن نقص مخزونات الصواريخ الدفاعية وبعض الصواريخ الدقيقة هي التي أدت إلى هذا التوقف. لكن نحن أمام سيناريوهان، إما السيناريو الذي أشارت إليه وول ستريت جورنال اليوم في أن براد كوبر وضع خططا موسعة لاستهدافات أو لعودة إلى ضربات واسعة وقوية وأكثر قوة من سابقتها على مدى نحو أسبوعين، وبالتالي ربما تكون هذه هي المقدمة، بمعنى أن اليوم هو اليوم الأول في هذه الخطط الموسعة التي قد تستمر إلى 15 يوما مع ضربات قاسية وواسعة وأكثر قدرة على التدمير في الداخل الإيراني، أو أنه قد يكون ليست هذه الخطوة الأولى في هذه الخطط الموسعة التي تحدثت عنها وول ستريت جورنال، لكن ربما تكون فقط عقاب، بمعنى كما يقول بالإنجليزية تيت فور تات، يعني العين بالعين، أو كما كان يقول ماركو روبيو الرأس بالعين، بمعنى أنها رد قوي واسع فيه قدرة عالية من التدمير إن كان فيه ذلك، ويكون هذا ردا على استهداف الجانب الأردني، ويكون اكتفى بذلك دون أن يكون هناك إنهاء لخطط الخمسة عشر يوما التي وضعها براد كوبر، لكن على أن يتم تنفيذها في مرحلة لاحقة تبدأ الأسبوع القادم، تبدأ بعد فترات أخرى، لأن مسألة المفاوضات أعلن عنها أنها فشلت، بمعنى أن الجانب الإيراني لم يرضى بالخطة العمانية أو المقترح العماني، والجانب العماني والجانب الدولي رأى أن الجانب الإيراني هناك قدر من اللامعقولية أو المبالغة في طلباته. إذن لا يوجد الآن السبب الذي قال دونالد ترامب أنه أوقف الضربات من أجله الجمعة الماضية، وهو المفاوضات، وبالتالي قد تكون هذه هي الخطوة الانتقامية ضد ضربات أمس، لكن يكون في أيام تالية بداية ضربات لمدة 15 يوما متصلة كما كشفت وول ستريت جورنال. أيضا هناك عامل يجب أن ننتظر في شأنه هو مسألة دمياط في مصر، ومسألة الحوثيين مع اليمن، ومسألة العراق والسعودية، هذه ستحدد أيضا ملامح اتساع ركع جغرافية في الخارج عن إيران.
0: سنعود لمناقشة ذلك، ولكن أشير لهذا الخبر العاجل. وكالة مهر الإيرانية تقول هجوم على منزل في جزيرة قشم وثلاثة أشخاص محاصرون تحت الأنقاض. إذن وكالة مهر الإيرانية تتحدث عن أن الهجوم الأمريكي طاول منزلا في جزيرة قشم وثلاثة أشخاص محاصرون تحت الأنقاض. لتفاصيل أوفى أعود لطهران مع حسام دياب.
2: الوكالة نقلت أيضا عن نائب محافظة هرمزجان للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية قوله أنه بعد الهجوم الذي شنه العدو الأمريكي قبل دقائق أصيب منزل سكني في حي شاه تانجو بمدينة قشم بقذائف معادية. حسب التقارير الأولية هناك ثلاث أشخاص محاصرون تحت أنقاض هذا المنزل. تتواجد فرق الإنقاذ والعمليات في موقع الحادث وتجري عمليات البحث وإزالة الأنقاض بكامل طاقتها لإنقاذ المحاصرين. إذن وصلت الاستهدافات هذه الليلة والتي بدأت منذ ساعة من الآن إلى الشق أو إلى الجانب المدني، في حال تمكنت فرق الإنقاذ من إزالة الأنقاض وإخراج العالقين تحت الأنقاض. ننتظر لسماع الأخبار بشأنهم، إن كانوا ما يزالون على قيد الحياة أم أنهم قتلوا في هذه الضربة. هذا ربما سيستدعي ربما تحركا أو ردودا أكثر شدة هذه المرة من قبل الجانب الإيراني، طالما إيران تحدثت عن أن الولايات المتحدة الأمريكية غالبا ما تتعمد استهداف استهداف الجانب المدني في المدن التي تكثف ضربات عليها في الجنوب الإيراني، بين كل عدة ضربات توجه للجانب العسكري سواء للحرس أو الجيش الإيراني يجري استهداف بعض المناطق السكنية. نتذكر أنه خلال الأسبوعين الماضيين أيضا كان تتحدث إيران عن أنها قامت بإسقاط عدد من الصواريخ، صواريخ توماهوك وصواريخ كروز في محافظة أو مدن واقعة على الحدود بين محافظة ضي كرمان وأيضا محافظة هرمزغان. لأكثر من مرة قامت منظومات الدفاع الجوي بإسقاط مثل هذه الصواريخ، وكانت تقول دائما إيران بأن هذه الصواريخ كانت موجهة نحو مناطق سكنية، لكن المنظومات الدفاعية كانت تتعامل معها بنجاح وتقوم بإسقاطها بالكامل. جزيرة قشم في نهاية المطاف هي إحدى الجزر المهمة استراتيجيا بالنسبة لإيران، تحوي أيضا مناطق سكنية إضافة لاحتوائها لجانب يتعلق بالقواعد والمنظومات والمراكز العسكرية ومراكز التحكم والرادارات المتعلقة بالإشراف على مضيق هرمز منذ سنوات طويلة. هذه الجزيرة ملاصقة تماما لمحافظة هرمزغان، ويمر عبرها أحد أهم المسارات التي حددتها قوات الحرس الثوري الإيراني خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بمسارات الدخول والخروج إلى مياه الخليج منذ أن أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز للمرة الثانية بالتزامن مع مباحثات مذكرة التفاهم. تقول إيران بأن المضيق ما يزال مغلقا حتى إشعار آخر، وأن عدد السفن والناقلات التي تمر يوميا هو ضئيل جدا مقارنة بفترات سابقة. كانت تعطي مؤشرات إيجابية عن أن إيران ستسمح أو بدأت تتساهل فيما يتعلق بحركة السفن والناقلات التجارية وناقلات النفط والغاز وغيرها. الوضع معاكس تماما هذه المرة، قلنا بأنه جرى استهداف منزل سكني في جزيرة قشم التي تعرضت مرارا وتكرارا لاستهدافات، سمع أيضا فيها دوي انفجارات، لم يتم التأكد ما أن كانت انفجارات ناتجة عن استهدافات أم أنها لتفعيل ناتجة عن تفعيل منظومات الدفاع الجوي في هذه الجزيرة. الساعات المقبلة أيضا ستكشف تفاصيل حول هذه الاستهدافات في هذه الجزيرة. جزيرة أكيش أيضا وجزيرة أبو موسى إحدى الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات منذ سنوات طويلة، إضافة لبقية المناطق التي استهدفت جنوبا حتى الآن تحديدا في محافظتي خوزستان وأيضا محافظة هرمزغان.
0: ابقى معي حسام من طهران، أعود لواشنطن مع عبد الرحمن. عبد الرحمن، يعني عندما تتحدث وكالة مهر عن أن إحدى الضربات استهدفت منزلا وعدد من المدنيين يبدو أنهم تحت الأنقاض، إلى أي مدى الحديث عن توسعة الأهداف في إيران يمكن أن يشمل أيضا المناطق السكنية أو المرافق المدنية؟
3: دونالد ترامب دائما كان يهدد بهذه الأمور. نحن نعرف أن الاستهدافات المدنية لم تكن ذات طبيعة واسعة في الاستهدافات الأمريكية، حدثت بطبيعة الحال نتذكر مدرسة ميناب و 160 أو 165 طفل طفل، ونتذكر بعض الجسور التي تم تدميرها وهي منشآت مدنية، وإن كان الجانب الأمريكي يقول بأنها تستخدم لوجستيا في أمور عسكرية وما إلى ذلك من تبريرات، لكن في المجمل العام لم يكن التركيز الأمريكي على منشآت الطاقة أو المناطق المدنية الحضرية بصفة عامة، حتى أن دونالد ترامب حينما يهدد أو يحاول أن يرفع لهجة التهديد يتحدث عن استهداف طهران أو استهدافات في إيران، نظرا لأننا نعرف أنها مدينة ذات طبيعة وكثافة سكانية عالية جدا ويعيش فيها ملايين السكان وما إلى ذلك. أيضا كذلك مسألة محطات الطاقة والكهرباء وما إلى ذلك تستخدم في التهديد. إسرائيل هي ربما التي كان لديها هذه الجرأة في استهداف محطات طاقة أو أبار بترول وما إلى ذلك، بعكس الجانب الأمريكي الذي يحاول أن يظهر بأنه يقوم بالعمل الضروري فقط. لكن مسألة تهديدات ترامب لا نعرف مدى ستتحول إلى نوع من أنواع التهديد الجدي، لأنه أطلق الكثير منها ولم ينفذ، أو أطلق الكثير منها عالي الشدة، وصل إلى حد تهديد بمحو الحضارة الإيرانية، والتصريحات التي أيضا لقت اعتراضات وانتقادات عالية جدا وحادة جدا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، واضطر للتراجع عنها بطريقة انتفافية. لكن بصفة عامة حتى الآن لا يوجد في التهديدات الخاصة بالقيادة الوسطى، وهنا أنا أتحدث عن التقنيين الذين يقومون بالعمل ولديهم بيانات منضبطة جدا في ألفاظها وعباراتها، ويتحررون بشكل تقني بأكثر منه شكل سياسي. لم نجد منهم أي ذلك، بالعكس هم يحاولوا يستخدم الورقة المدنية في الإشارة الدائمة في كل بياناتهم للبحارة المدنيين، حينما يأتي ذكر مضيق هرمز أو استهدافات إيران للسفن المرة في مضيق هرمز من جانبها، تذكر فورا القيادة الوسطى مسألة البحارة المدنيين. وبالتالي حتى الآن لا يوجد مؤشر على الذهاب واستخدام هذه الورقة، خاصة أن القتلى من الجانب الأمريكي هم ليسوا من المدنيين أو من الرعايا العاديين، هم من الجنود الموجودين في المنطقة التي تعتبرهم إيران محاربين، وبالتالي الأمر يدخل حتى الآن تحت نطاق الجانب العسكري وليس الجانب المدني أو الاستهدافات ذات الطبيعة المدنية. وبالتالي يعني هنا يعني ننتظر ونتوقف قليلا، لأن تصريحات دونالد ترامب طالما ليس لها انعكاس عملي في بيانات القيادة الوسطى أو في تطبيقاتها فإنها تظل قيد التهديد، حتى لو كان تهديدا غير مقبولا من الإيرانيين، لكنه لا يعكس بضرورة الحال ما قد تنفذه القيادة الوسطى على الأرض. وحتى الآن على الرغم من هذا الاستهداف للقاعدة في الأردن والذي اعتبره دونالد يعني اعتبرته القيادة الوسطى دونالد ترامب أنه كان مفاجئا وأنقذ الموقف في الدقائق الأخيرة كما قال دونالد ترامب، وأسقطت الصواريخ الخمسة وكانت بسرعة 8500 ميل كما قال، إلا أنها تأتي في إطار أيضا المعتاد في هذه الحرب من حيث الاستهدافات. ربما ما دفع دونالد ترامب لحالة الغضب هو أنه كان هناك تمت حالة من التهدئة غير الرسمية لكنها التي تم التعرف عليها خلال الأيام الماضية، واعتبر أنها يعني فيها قدر من المباغتة في وقت لا حرب فيه أو لا عمليات فيه، ربما هذا هو ما أغضبه، لكنها في نهاية الأمر استهدافا طبيعي في ظل الاستهدافات المتبادلة بين الطرفين. وبالتالي عدم وجود أي شيء غير عادي يجعل الردود المتوقعة في المستوى العادي وليس في المستوى غير العادي، إلا إذا كما أشرت قررت الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ خطط الجنرال براد كوبر رئيس القيادة الوسطى من أجل أن يكون هناك ضغط موسع على إيران فيما يتعلق بمسألة مضيق هرمز والذهاب لضربات قوية وواسعة وقاسية خلال 15 يوما ربما من خلالها ينجح دونالد ترامب في حل ملف مضيق هرمز، لا سيما مع ارتفاع أسعار النفط بسبب مسألة مضيق باب المندب وتهديداته بضرب إيران ضربة قوية، حتى وصلت أسعار النفط لبضعة 90 دولار وتقارب 100 مرة أخرى، وهذا بالطبع أمر يعني يضع ضغطا كبيرا على الجمهوريين حتى لو أبدى دونالد ترامب عدم اكتراثه باقتراب انتخابات التجديد النصفي، لكن بالتأكيد الجمهوريين يكترثون لأن في نهاية الأمر الذي سيصوت في الانتخابات هو المواطن العادي الذي ترتفع أسعار البنزين وأسعار السلع الأساسية عليه في المعيشة، ولن يعاقب ترامب بالتصويت لكنه سيعاقب النائب الموجود في دائرته وولايته.
0: أبقى معي عبد الرحمن، أعود لحسام. يبدو أيضا أن وسائل إعلام إيرانية تتحدث عن سماع دوي عدة انفجارات في منطقة الأهواز، أيضا وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية تقول بأن مناطق قريبة من مدينة الأهواز تعرضت لهجوم صاروخي أمريكي.
2: وهذه الانفجارات المتتالية أدت لانقطاع في التيار الكهربائي عن أجزاء من مدينة الأهواز عقب الهجوم الأمريكي، هذا ما ذكره مراسل وكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري المتواجد في مدينة الأهواز جنوبا. تعرضت الأهواز أو محيط مدينة الأهواز على ما يبدو لهجمات متتالية، وذكر خلال الساعة الماضية بسماع دوي انفجارات متتالية في محيط هذه المدينة، وهي إحدى المدن الاستراتيجية المهمة على الحزام البحري الجنوبي لإيران، والذي يتمتع أيضا بتواجد عسكري مكثف على مستوى القواعد العسكرية، الرادارات، منظومات الأمن أو نقاط الأمن التي أو التابعة للحرس والجيش الإيراني. كان هناك أيضا ما ذكره نائب مسؤول الأمن وإنفاذ القانون في محافظة خوزستان أيضا عن هجوم صاروخي على مواقع في محافظة خوزستان في المناطق المحيطة بالمدن التالية أبدان وشادقان وأرفند كينار، وأضاف بأنه سيتم تقديم المزيد من المعلومات حول التفاصيل وحجم الأضرار المحتملة وغيرها من المعلومات ذات الصلة لاحقا من خلال الجهات الرسمية، وحذر الإيرانيين من تتبع أو ملاحقة الأخبار عبر وسائل الإعلام غير الرسمية أو حتى الأجنبية. ولهذا قضية أخرى تتعلق بالحساسية الشديدة لدى الجانب الإيراني فيما يتعلق بالأخبار التي تصفها بأنها مختلقة فيما يتعلق بالشأن الإيراني الداخلي وطبيعة الاستهدافات، وما تصفه إيران بأنه مبالغات أيضا يتعاطاها الإعلام الغربي أيضا والإعلام الإيراني المعارض فيما يتعلق بكل ما يخص الشأن الداخلي الإيراني، خاصة عندما يكون هناك استهدافات لمناطق مدنية كالتي جرت قبل قليل عندما تحدثنا عن وجود استهداف لأحد المنازل. اتضح على ما يبدو قبل دقائق بأن هناك مقذوف أو شظايا من صواريخ أصابت هذا المنزل، ما أدت أيضا إلى وقوع أضرار شديدة فيه. غالبا ما تتلقى وسائل الإعلام الغربية والإيرانية المعارضة مثل هذه الأخبار لتبني عليها أيضا أخبار وتقارير ومواد توجه عبر وسائل الإعلام الإيرانية المعارضة في الخارج ويتابعها البعض، هنا ما يزيد من حالة القلق والحالة السلبية إلى حد ما لدى الشارع الإيراني. وهذا أيضا كان قد شهد بشدة خلال الضربة الافتتاحية في اليوم الأول من حرب 40 يوما، عندما تم استهداف مدرسة ميناب. قامت الدنيا ولم تقعد على المستوى الإعلامي من الخارج ضد الجانب الإيراني، وهناك من حمل الجانب الإيراني مسؤولية وقوع هذا الاستهداف، وأن إيران لو لم تدخل في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية لما سقط هذا العدد الكبير من الأطفال في المرحلة الابتدائية، 168 من طلاب المرحلة الابتدائية ذكورا وإناثا في هذه الضربة التي ما تزال تعيش إيران ألمها حتى هذه اللحظة. أيضا كان هناك ما ذكره موقع جمران ومواقع أخرى عن دوي انفجارات في مناطق مختلفة في جنوبي البلاد، المحافظات الثلاث المهمة حاليا والتي تصدرت المشهد خلال الساعتين الماضيتين، محافظة خوزستان، محافظة بوشهر التي تحوي منشأة بوشهر الكهروذرية كما ذكرنا في مداخلة سابقة، إضافة إلى محافظة خوزستان، مع تعرض محافظة فارس جنوب غربي البلاد إلى استهداف لمرتين في منطقة نور آباد وأيضا منطقة كازرون، وهما مدينتان تقعان في محافظة فارس التي تحوي أو التي يعتبر مركزها مدينة شيراز، التي استهدف أحد الجسور الحيوية الواصل بين بندر عباس، مدينة بندر عباس مركز مدينة أو محافظة هرمزجان جنوبا عند مضيق هرمز بمدينة شيراز، ويقال بأن هذا الجسر خرج عن الخدمة لمدة معينة غير معلومة حتى الآن، وأن الحكومة الإيرانية الجهات التنفيذية على الأرض عملت خلال الفترة الماضية على إيجاد مسارات بديلة كي لا تتعطل حركة المرور من محافظة فارس وإلى هرمزجان وبالعكس.
0: طيب قمعي حسام، أعود لواشنطن، يعني كان لافتا أن الضوء الأخضر لاستئناف هذه الهجمات أتى بعد زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن. هنا أسأل عن طبيعة الدور الإسرائيلي في التصعيد، ومتى يمكن لإسرائيل أن تدخل أيضا في هذه المواجهة أو تعاود الدخول إن صح التعبير؟
3: وبطبيعة الحال القرار ليس إسرائيليا كاملا، لأن إسرائيل إن كانت تود فإنها كانت تود ألا تقف هذه الحرب يوما واحدة وأن تستمر الاستهدافات لتنال حتى مراكز الطاقة. وكاتس وزير الدفاع الإسرائيلي أو وزير الأمن الإسرائيلي المسؤول عن الجيش الإسرائيلي قال في لقائه الجدلي الشهير الذي كشف فيه عن أن الطائرات الأمريكية تخرج من قواعد إسرائيلية والذي حاول فيه استبداد الإيرانيين، قال أن إسرائيل تود استهداف مراكز الطاقة في إيران، ونحن رأينا هذه الاستهدافات حدثت قبل ذلك، واستهداف لأبار نفط من قبل الجانب الإسرائيلي، ونتنياهو هو الذي كانت خطته بحسب ما كشف نيويورك تايمز أن استهداف القيادات العليا الإيرانية في الساعات الأولى بما فيها المرشد علي خامنئي، هذا سيؤدي إلى سقوط النظام وسيؤدي إلى بلبلة وخروج مظاهرات في الشارع، وفشلت الخطة. وبالتالي خطة إسرائيل تقوم على عدم توقف الحرب وأن يكون هناك ضربات قوية متتالية حتى ولو طالت البنية التحتية، وجرى التدمير الواسع والشامل، بحيث يكون هناك مظاهرات غاضبه او سقوط للنظام او شلل للنظام. هذه هي الرؤيه الاسرائيليه والتي نفذتها. راينا كاتس نفسه يتفاخر بما فعله الجيش الاسرائيلي من تدمير قرى باكملها وليس مجرد مجموعه من المنازل، يتفاخر بتدمير مناطق تاريخيه، فالرجل يقدم ذلك. راينا ذلك فور سقوط الاسد، فورا ذهاب لتدمير بعض الاماكن والسيطره على اخرى في غزه وغيرها، يعني الامثله كثيره جدا. وبالتالي الجانب الاسرائيلي بطبيعه الحال يرغب في ان يتم استئناف هذه الحرب وان يقوم حتى بادوار ما بين قوسين، يعني لا إنسانية في تدمير البنية التحتية أو حتى استهداف أماكن ذات طبيعة مدنية مباشرة. وبالتالي الجانب الإسرائيلي يرغب في هذا، لكن هو مستفيد بطبيعة الحال من هذا الاستنزاف الذي يحدث من خلال الضربات الأمريكية، ويرغب لأنهم قالوا ذلك، يرغب في توريط دول أخرى معه في المنطقة في هذا الصراع، بحيث يكون حمل التكلفة موزع على هذه الدول بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. وبالتالي فكرة استمرار الحرب مع دخول آخرين فيها أو توريط آخرين فيها هي فكرة إسرائيلية تم التعبير عنها بلسان الحال وبلسان المقال في أكثر من موضع، وبطريقة حتى كانت تحمل بعض التفاخر. ودونالد ونتنياهو قال أنه في لقائه مع فوكس نيوز حينما زار واشنطن، قال ببساطة شديدة أنه نعم، يقول بشكل علني أنه لن يكون هناك اتفاق ناجح مع الإيرانيين، وأنه يعني غير راض عن هذا أو أنه لا يحب هذا، لكن بطبيعة الحال هو لن يملي على الرئيس دونالد ترامب ما يفعله بعبارة كليشيهية، لكن في نهاية الأمر هم بالفعل لا يحبون هذه الاتفاقات ويرغبون في العودة إلى الحرب. رأينا بنيامين نتنياهو يلتقي مع وزير الحرب بيت هيكتس في لقاء منفرد، مع جيدي فانس في لقاء منفرد، مع بعض رجال الكونغرس أيضا. وبالتالي هو يحاول أن يمارس التأثير، هو رغم أن زيارته كانت من أجل تأبين أو من أجل جنازة ليندزي جرام في الكاتدرائية الوطنية هنا، إلا أنه حاول أن يكون لها أبعادا سياسية، ليس فقط للترويج من لأجل نفسه في انتخابات الكنيسة المقبلة 27 أكتوبر القادم، ولكن من أجل أيضا أن يروج إلى سردياته وأن يروج للرؤية الإسرائيلية، حتى يعني أنه يعني وجه يعني بحالة ليس من الفتور، لكن لم يتم استقباله بالطريقة الرسمية من الباب الجناح الغربي أو انفرد بدونالد ترامب. وبالتالي هو يعرف أنه يحتاج إلى مجهود، لكنه لا يكف، الشاهد من الأمر هنا أنه لا يكف عن السعي للترويج لأفكاره حتى لو لم يكن يستقبل بطريقة رسمية. وحاول زيارة التأبين إلى مهمة سياسية، سواء للترويج لنفسه أو لفرض أفكاره والترويج لأفكاره أو عرض خدماته فيما يتعلق بهذه الحرب التي سيكون تسعيرها فائدة له للترويج أمام الناخبين أنه من يدافع عن إسرائيل ويقف ضد السلاح النووي الإيراني.
0: شكرا لك عبد الرحمن من يوسف الزميل الصحفي في التلفزيون العربي، كنت معنا من واشنطن. نذهب إلى هذا الخبر العاجل. وكالة التسنيم الإيرانية، جريحان على الأقل في الهجوم الذي شنه الجيش الأمريكي على منطقة سكنية بجزيرة قشم. إذن جريحان على الأقل في الهجوم الذي شنه الجيش الأمريكي على منطقة سكنية بجزيرة قشم، وفقا لوكالة التسنيم الإيرانية. أفادت شركة أمبري للأمن البحري بتعرض ناقلة غاز طبيعي مسال يونانية ترفع علم برمودا لهجوم من مسيرة في دمياط المصرية. ويأتي هذا بعد هجوم آخر بمسيرة واحدة على الأقل استهدفت ناقلة غاز مملوكة لشركة أمريكية وترفع علم جزر مارشال في ميناء دمياط بمصر، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. من جهتها أعلنت وزارة البترول المصرية اندلاع حريق في سفن إعادة تحويل الغاز وتخزينه في ميناء دمياط. وأضافت الوزارة أنه قد تم التعامل مع الموقف على الفور من خلال الجهات المختصة بالموقع، وأكدت عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية وشركة لوكيد مارتن أن الجيش الأمريكي منح الشركة تعديلا على عقد بقيمة تصل إلى 58 مليار دولار فاصل 62 لإنتاج صواريخ اعتراضية من طراز باك 3 MS3 معززة القدرات، وذلك في واحدة من أكبر صفقات الذخيرة في السنوات الأخيرة. منذ بدء التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران يتابع الإيرانيون تطورات المواجهة وتداعياتها، في حين تتزايد تساؤلاتهم بشأن مستقبل التصعيد ومدته وتأثيره على حياتهم اليومية.
4: في طهران تتكلم الحرب من فوق رؤوس الناس، لافتات عملاقة تعد بالانتقام، تهديدات متبادلة وصواريخ ترسم في السماء حدوداً لا يرسمها من يمشون في هذه الشوارع. أسفل كل ذلك يذهب الإيرانيون إلى أعمالهم، يعبرون الأرصفة ويتابعون حياتهم كأنهم جمهور في معركة كبرى، يقرر آخرون متى تبدأ ومتى تتوقف. صراع جبابرة، واشنطن تفاوض وتهدد بالعودة إلى القوة إذا أخفقت المفاوضات، وطهران تتمسك بأوراقها من الصواريخ إلى مضيق هرمز، بينما تدفع إسرائيل بخطر إيران إلى رأس جدول الحسابات. لكن وسط هذا الاشتباك كله ثمة طرف يكاد يغيب عن المشهد، الإيراني نفسه.
5: بصراحة وبعدما رأيناه من الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الفترة الماضية، لا أعتقد أن السلام ممكن، وحتى إذا تم التوصل إلى اتفاق فلا أظن أنهم سيلتزمون به.
4: في هذا الشارع لا تطرح الأسئلة بلغة السيطرة على المضيق ولا بحسابات الردع ومدى الصواريخ، هنا تصبح الحرب شيئا أكثر بساطة وقسوة. هل تتوقف الضربات؟ هل يعود الخوف ليلا؟ ومتى يستطيع الإنسان أن يعرف كيف سيكون صباحه التالي؟
6: لا أحد يتراجع عن موقفه، هم يأتون من على بعد آلاف الكيلومترات ويريدون السيطرة على بلدنا ونفطنا ومضيق هرمز وحتى باب المندب، لذلك ما يطرحونه لا يبدو منطقيا بالنسبة لنا.
4: طهران رغم الحرب ليست مدينة متوقفة، الأسواق مزدحمة والناس يشترون ويبيعون، غير أن استمرار الحياة لا يعني بالضرورة غياب الخوف، ولا أن الشارع اختار الحرب، ربما يعني فقط أن الإيرانيين تعلموا خلال أشهر من القصف والتهديد كيف يواصلون يومهم بينما تحسم فوق رؤوسهم معارك أكبر منهم. بين شعار كبير يقول إن الانتقام حتمي ورئيس أمريكي يلوح بعودة الضربات، يبقى السؤال الذي لا يبدو أن له مقعدا على طاولة الكبار، ماذا يريد الإيرانيون؟ حربا؟ صفقة؟ أم مجرد ليلة بلا أزيز طائرات وصباح لا يبدأ بخبر ضربة جديدة؟
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن غارة إسرائيلية استهدفت مخيم الزهور غربية مدينة غزة بعد إنذارات إخلاء. وفي وقت سابق شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على أحد المنازل في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني بسقوط شهيد وجريح في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة، كما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد آخر في غارة للاحتلال على منطقة الرمال وسط مدينة غزة. كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي شقة سكنية في عمارة العلمي بميدان فلسطين مقابل مستشفى المعمداني في مدينة غزة. وتظهر هذه الصور اللحظات الأولى عقب قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا يعود لعائلة القلقيلي في مخيم البريج وسط قطاع غزة. ودمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في دير البلح وسط القطاع، وينتهج الاحتلال سياسة تدمير المربعات السكنية بذرائع مختلفة ما يتسبب في تشريد عدد كبير من العائلات، كاميرا التلفزيون العربي رصدت مشهد الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي.
7: صباح جديد لا يختلف على الفلسطينيين في وسط قطاع غزة. مشهد الدمار هذا بات مشهدا يتكرر بصورة مستمرة ومتواصلة جراء استمرار الغارات الإسرائيلية واستهداف المربعات السكنية. خلال الساعات القليلة الماضية دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا المربع السكني في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. استيقظ المواطنون لتفقد احتياجاتهم وإعادة استخراج ما يمكن استخراجه من متعلقات ومواد غذائية وأشياء بسيطة يمكن أن تعينهم على قادم الأيام. أبو مازن هو أحد الذين نجوا وكان شاهدا على هذه الليلة. الحمد لله على السلامة أبو مازن.
8: الله يسلمك وبارك فيك يا عم.
7: شو اللي صار معكم؟
8: والله اتصلوا علينا وقالوا اخلوا المكان. بعد ما خلينا المكان بعشر دقائق حصل اللي حصل، قصفوا المربع كله. طلعنا لا أخذنا أوراق ثبوتية ولا أخذنا، طلعنا بروسنا حافيين وعريانين زي ما إحنا.
7: وين راح تروح أبو مازن؟
8: وين حنروح؟ إحنا قاعدين في قلب الأرض. نعمل خيمة ونقعد فيها.
7: شو وضع العائلات اليوم بعد القصف؟
8: وضعهم صعب جدا، تعبانين كلهم يعني، هذول حيقعدوا برا كلهم في الشوارع ما لهمش مأوى زي ما أنت شايف كيف الدمار شامل.
7: الحمد لله على السلامة. يعني هو مشهد كما ذكرنا مشاهدينا الكرام يتكرر بصورة كبيرة. الاحتلال الإسرائيلي يمعن في عملية التدمير، يدعي أنه يستهدف منزل أو هدف ما، ولكن الدمار هو دمار شامل في كل هذه المربعات والأحياء السكنية التي يعني بعضها استهدف خلال هذه الحرب، واليوم يعيد الاحتلال الإسرائيلي استهداف هذه المناطق بصورة مستمرة رغم ادعائه بأنه أنذر السكان وطالبهم بالإخلاء، ولكن الدقائق المحدودة فقط للسكان بالإخلاء لم تمهلهم بالخروج بما يمكن الخروج به من متعلقات وأشياء خاصة كما ذكرنا يمكن أن تكون لهم عونا وسندا في الأيام المقبلة في ظل مضاعفة وتصاعد المعاناة الإنسانية على الفلسطينيين في غزة. من مدينة دير البلح، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية جنوب جنين في الضفة الغربية، وأظهرت مقاطع مصورة اعتقال قوات الاحتلال عددا من الشبان الفلسطينيين خلال الاقتحام. كما وثق ناشطون مداهمة الجيش الإسرائيلي منازل ومحال تجارية في البلدة. اقتحمت آليتان عسكريتان مدرعتان من نوع إيتان مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وداهمت الآليتان عدة شوارع في المدينة بعد اقتحامها من أحد الحواجز العسكرية.

0: إلى جنوب لبنان، حيث توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في أطراف بلدة عيت الجبل جنوبي لبنان قبل أن تنسحب لاحقا باتجاه بلدة حداثة، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل متقطع مرتفعات علي الطاهر.
1: بدء تطبيق نموذج المناطق التجريبية في جنوب لبنان لم يلغي استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتداءاته. آليات عسكرية إسرائيلية توغلت في أطراف بلدة عيت الجبل بقضاء بنت جبيل قبل أن تنسحب لاحقا باتجاه بلدة حداثة. أما في محافظة النبطية فقصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل متقطع مرتفعات علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقة. تفجير المنازل أداة أخرى من أدوات العدوان الإسرائيلي، حيث تعرضت بلدتي القنطرة والمنصوري لعمليات تفجير ونسف وإحراق. تفجيرات يستخدم فيها الاحتلال كميات كبيرة من المواد المتفجرة يخزنها في منشآت بالجنوب، حيث كشفت قوات اليونيفيل عن عثورها في وقت سابق على 385 حاوية داخل مبنى تحتوي على ما يقارب من 4 أطنان من المواد المتفجرة. مصدر في اليونيفيل أكد للتلفزيون العربي أن كمية نيترات الأمونيوم التي عثرت عليها قوة من اليونيفيل في بلدة حولة تحمل كتابات عبرية ويستخدمها الجيش الإسرائيلي في عمليات تفجير القرى. في الجانب الإسرائيلي نقلت القناة 12 عن مسؤولين أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق أخرى في جنوب لبنان، ولا يوجد حاليا أي تقدم لتوسيع المناطق التجريبية. وأكد المسؤولون أن الخلاف المركزي بين إسرائيل ولبنان يتمحور حول مطلب إسرائيل بحرية العمل الأمني وتوغل الجيش الإسرائيلي مجددا إلى المناطق التي ينسحب منها للتأكد من أنها خالية من مقاتلي حزب الله وبنيته العسكرية. أما المشهد السياسي فهو لا يزال يراقب التطورات الميدانية ويتفاعل مع نتائج لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب الذي عقد الأسبوع الماضي. هذا الاجتماع وما تمخض عنه كان العنوان الأبرز لزيارة رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري إلى قصر الرئاسة، حيث أطلع الرئيس اللبناني بري على نتائج هذه الزيارة والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين هناك. بدوره لا يزال حزب الله يقف في موقع المعارض للاتفاق الإطاري، مسجلا اعتراضه على لقاء عون وترامب، منددا بسلوك السلطة اللبنانية التي تستجدي الخارج.
2: هذه السلطة السياسية الحاكمة والمستبدة والغبية أيضاً

0: أعلن مسؤولون أوكرانيون مقتل شخص في غارات جوية روسية على العاصمة الأوكرانية في الساعات الأولى من صباح الخميس. وأظهرت مقاطع مصورة انفجارات وتصاعد أعمدة الدخان من المناطق المستهدفة. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد صرح أمس الأربعاء باحتمال شن روسيا هجوما واسع النطاق على أوكرانيا، مضيفا أن سلامة الأوكرانيين تعتمد على استعداد حلفاء كييف لتوفير أنظمة دفاع مضادة للصواريخ. واكتظت إثر ذلك محطات مترو أنفاق كييف بسكان المدينة الذين لجوا إليها خوفا من خطر القصف الروسي المكثف، حسب تعليمات السلطات الأوكرانية التي تنصح باستعمال محطات المترو كملاجئ آمنة. مع عودة التصعيد والتهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، رأت صحف أجنبية أنه من غير المرجح أن تتمكن واشنطن من إجبار الإيرانيين على قبول شروطها باستخدام القوة، مرجحة العودة إلى المحادثات السياسية. نلتقي على رأس الساعة.
1: صحيفة وول ستريت جورنال توقفت عند التصعيد بين واشنطن وطهران، واعتبرت أن الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن يظهر أن القادة العسكريين في طهران يغامرون بتصعيد الحرب بدلا من الدفاع أو قبول اتفاق سلام. ونقلت عن محللين أن الهجوم يوضح تحولا جوهريا أصبح فيه الحرس الثوري الإيراني أكثر حزما وأكثر ميلا لحالة الحرب التي يمكن أن تستمر لأشهر بدلا من مواجهة استياء شعبي من الاقتصاد الإيراني المتعثر. واعتبروا أن القادة في طهران لديهم نظرة متشائمة بشأن التعامل مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ويعتبرون أنفسهم منتصرين طالما أنهم قادرون على صد الهجمات. واعتبرت الصحيفة أن ثمة مؤشرات أخرى تدل على جولة تصعيد جديدة، فقد شنت الولايات المتحدة والسعودية غارات على فصائل موالية لإيران في العراق، وهي المرة الأولى التي تعترف فيها السعودية علنا وبشكل مباشر بشنها هجمات في الصراع الحالي. بدورها رأت صحيفة واشنطن بوست أن التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران يهدد بتقويض الهدنة الأخيرة التي سعى إليها ترامب في محاولة لدفع مفاوضات السلام المتعثرة واحتمال توسع الحرب. ونقلت الصحيفة عن محللين أن الضربات الأمريكية السعودية المشتركة على فصائل في العراق تمثل خطوة كبيرة في الصراع بالنسبة للرياض، وقد تشير إلى تورط أعمق في المستقبل، كما أنها تشير إلى أن السعوديين يشعرون بضغط أكبر الآن للقيام بمزيد من العمليات العسكرية لاستعادة الردع، لكن هذا لا يعني التخلي عن الدبلوماسية التي لا تزال جوهر استراتيجيتهم في التعامل مع إيران والأمن الإقليمي. في صحيفة الغاردين البريطانية رأى دان صباغ أن الأشهر الخمسة الماضية تعد دليلا واضحا على كيف يمكن لصراع غير متكافئ أن يغير مجرى الأمور، فكل ما احتاجته إيران هو الحفاظ على قدرة كافية من الصواريخ والطائرات المسيرة لمنع عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز. ونقل عن خبراء أنه من غير المرجح أن تتمكن الولايات المتحدة من إجبار الإيرانيين على قبول شروطها بالقصف، مما يجعل أمريكا عاجزة عن فرض مطالبها دون حرب برية لا ترغب فيها. وأضافوا أنه في الوقت نفسه فإن أي حديث عن انتصار إيران في الحرب مبالغ فيه، فهي تعاني منذ فترة طويلة من وطأة العقوبات الغربية ولا تستطيع تحمل تكاليف إعادة البناء دون اتفاق مع الولايات المتحدة. لذا بحسب هؤلاء عودة وقف إطلاق النار وإجراء محادثات مستقبلية هما الخيار الأقل سوءا بالنسبة لواشنطن. مجلة دي إيكونوميست بريطانية أشارت إلى أنه بموجب بنود ما يسمى مذكرة التفاهم، كان من المفترض أن تكون أمريكا وإيران قد أوشكتا على الانتهاء من مفاوضات اتفاق شامل لإنهاء خمسة عقود من العداء، لكنهما عادتا بدلا من ذلك إلى المساومة على مضيق هرمز. ورأت أن جولة التفاوض الجديدة لا تعكس اقتراب تسوية نهائية بقدر ما تمثل محاولة لكسب الوقت ومنع انهيار تفاهم هش. وبينما لفتت إلى أن المقترح العماني بشأن هرمز يسعى إلى صيغة تحفظ ماء وجه جميع الأطراف عبر إدارة مشتركة للمضيق ومنع فرض رسوم إلزامية، غير أن تمسك إيران بشروطها يهدد بإفشال التسوية منذ بدايتها. وأضافت أنه مع رفض إيران المقترح العماني سيكون ترامب في مأزق، فتصعيد الحرب سيكون محفوفا بالمخاطر، وقبول سيطرة إيران على المضيق سيمثل إحراجا داخليا لحلفائها.

0: إكفائه. وخلصت المجلة إلى أن الصياغة المبهمة لمذكرة التفاهم لم تفلح في حل أي من مشاكل واشنطن وطهران الأساسية، ولا يوجد ما يدعو للتفاؤل بأن اتفاقا جديدا سيحقق ذلك. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية ناقشت أنشال فوهرا مدى نجاح الحرب الاقتصادية ضد إيران، ورأت أن طهران نجحت في التصدي للهجمات الأمريكية الإسرائيلية وحافظت على موقفها من الملف النووي، ولكن إن كان ذلك يمثل نصرا فهو نصر باهظ الثمن عند النظر إليه من منظور اقتصادي، إذ تلقت خسائر فادحة في بنيتها التحتية العسكرية واقتصادها، فقد ارتفع التضخم بشكل حاد وارتفعت معدلات البطالة، كما يهدد الحصار الأمريكي تجارتها. وأضافت أن خصوم إيران يأملون أن يجبر الضغط الاقتصادي الحكومة الإيرانية على تقديم تنازلات جوهرية في المفاوضات أو حتى أن يؤدي إلى الإطاحة بالنظام، ولكن بحسب خبراء فإن إيران لن تتراجع عن برنامجها النووي ولا تتخلى عن سيطرتها على مضيق هرمز، وأن تفاقم الأزمة الاقتصادية في خضم الحرب لن يؤدي إلى تغير سياسي مستدام ولن يلين موقف المتشددين الإيرانيين.
1: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسان، نبدأها بالعناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تؤكد شن ضربات ضد أهداف إيرانية، انفجارات في عدة مدن إيرانية وضربة صاروخية أمريكية على منطقة سكنية في جزيرة قشم. مصدر أمني يؤكد للتلفزيون العربي مقتل مستشارين بالحرس الثوري في القصف الأمريكي السعودي على مقرات الحشد الشعبي، والناطق باسم الحكومة العراقية يطالب بتقديم أدلة بشأن انطلاق اعتداءات من العراق. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على عدة مناطق في غزة، وقصف وإنذارات بالإخلاء لمباني في مدينة غزة. قصف روسي بالصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية، والآلاف يقضون ليلتهم في محطات مترو الأنفاق في كييف خشية القصف.

0: حياكم الله. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية بدء قواتها شن ضربات ضد إيران، وقالت القيادة في بيان لها إن هذه الضربات تعد ردا قويا على محاولات الهجوم الإيرانية التي وقعت الثلاثاء الماضي واستهدفت القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. من جهتها أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع الدوي انفجارات في جزيرتي كيش وقشم جنوبي البلاد، كما أكد التلفزيون الإيراني سماع انفجارين على الأقل في مدينة بندر عباس الساحلية. أفادت السلطات المحلية في جزيرة كيش الإيرانية بسماع صوت انفجارين قويين، هذا وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني سماع دوي عدة انفجارات قوية في مدينة الأهواز، كما أفادت وكالة تسنيم بانقطاع الكهرباء عن أجزاء من المدينة بسبب الهجمات الأمريكية.
1: يا خدا
0: هذا. وأعلن مساعد الشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية في محافظة هرمزغان أن الهجوم الأمريكي على جزيرة قشم استهدف منزلا، وقال المسؤول إن فرق الإنقاذ تجري عمليات بحث للعثور على شخصين محاصرين تحت الأنقاض. معي من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. أهلا وسهلا بك حسام. هجوم أمريكي على مناطق متفرقة من إيران يتركز معظمها في الجنوب، استهدف أيضا مناطق ساحلية، واستهدف أيضا كما يبدو يعني منازل مدنيين. ضعنا في صورة خريطة الاستهدافات وما ترتب عنها حتى الآن.
2: حسام، حول الاستهداف الذي طال مبنى أو منزل في جزيرة قشم قبل نحو ساعة من الآن، ذكرت وكالة تسنيم قبل قليل بأنه نقل اثنان من المصابين الذين تم إخراجهما من تحت الأنقاض بعد استهداف هذا المنزل بصاروخ. على ما يبدو تم نقلهما إلى مشفى يقع في جزيرة قشم، وأن البحث جار أو عمليات إنقاذ الشخص الثالث ما تزال جارية، إضافة لعمليات إزالة الأنقاض. نتذكر أنه جرى استهداف منزل بحسب الرواية الإيرانية نقلها مراسل وكالة تسنيم في جزيرة قشم، عن أنه جرى استهداف منزل من جملة الاستهدافات التي طالت هذه الجزيرة خلال الساعتين الماضيتين. أدى هذا الاستهداف على ما يبدو بصاروخ إلى تهدم هذا المبنى السكني، وكان هناك ثلاث أشخاص داخل هذا المبنى علقوا تحت الأنقاض على ما يبدو، ونقل اثنان منهما إلى مشفى في جزيرة قشم كما ذكرت وكالة تسنيم. مدير كهرباء جزيرة قشم أيضا أفاد بأنه جرى أو عاد التيار الكهربائي للعمل من جديد بعد أن انقطع في عدة أجزاء من البلاد، وذلك نتيجة تحرك قوات الطوارئ أو فرق الطوارئ في الجزيرة بشكل سريع بعد انقطاع التيار الكهربائي نتيجة استهداف محطة للكهرباء على ما يبدو، أو إصابتها بمقذوف جراء الاستهدافات الأمريكية خلال الساعتين الماضيتين. هذا الانقطاع كما ذكرت وكالة تسنيم أيضا طال مدينة الأهواز على الساحل، يعني مدينة الأهواز الواقعة في خوزستان. أيضا ذكر مراسل وكالة تسنيم بأنه جرى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من المدينة عقب هجوم طال مناطق متفرقة من هذه المدينة. نائب مسؤول الأمن وإنفاذ القانون في مكتب محافظ خوزستان أفاد بأن الهجوم الذي طال محافظة خوزستان وهي إحدى المحافظات المهمة المطلة على مياه الخليج تركزت في مناطق أو مدن أبدان وشاديغان وأرفند كينار، وأفاد بأنه سيتم تقديم المزيد من التفاصيل خلال الساعات القليلة المقبلة حول طبيعة هذه الاستهدافات، وحذر أو دعا الإيرانيين إلى التلقي أو متابعة الأخبار عبر المصادر الرسمية فقط. موقع جمران أفاد في وقت سابق عن وجود انفجارات المتتالية في الأهواز جنوبا، إضافة إلى سماع عدوي انفجارات لمرتين في مدينة كازرون وأيضا مدينة نور أباد، وهما مدينتان تقعان في محافظة فارس جنوب غربي الجغرافيا الإيرانية، إحدى محافظات الطوق، إضافة إلى كرمان وسيستان وبلوشستان ثلاث محافظات تحيط بمحافظة هرمزغان التي تركزت فيها الاستهدافات خلال الساعات الماضية، إضافة إلى محافظة خوزستان ومحافظة بو شهر التي تحوي مفاعل بو شهر الكهروذري. نلاحظ أن هناك غياب للاستهدافات لمحافظة سيستان وبلوشستان، وهي المحافظة الرابعة التي تشكل الخط الجنوبي أو تكمل السواحل، خط الساحل الجنوبي الذي يبدأ من محافظة خوزستان وينتهي عند الحدود الباكستانية عند محافظة سيستان وبلوشستان، هذه المنطقة التي تحوي أيضا أحد أهم الموانئ الواقعة على مياه بحر عمان أو شمالي المحيط الهادئ، هي إحدى المناطق أو الموانئ التي تعرضت أيضا لاستهدافات لعدة مرات خلال الفترة الماضية عبر طلعات جوية أمريكية وصواريخ كانت تطلق على ما يبدو من المدمرات الأمريكية البعيدة نسبيا عن السواحل الجنوبية لإيران. على ما يبدو هدأت وتيرة الاستهدافات خلال 30 دقيقة الماضية. ألاحظ بأنه عدد الأخبار المتناقلة عبر وسائل الإعلام الرسمية انخفض كثيرا، مجرد تكرار لذات الأخبار دون أي تحديثات، لكن كما ذكرنا حسام الاستهدافات تركزت في أربع محافظات، هي محافظة فارس عبر مدينتين هما نور أباد وأيضا مدينة كازرون، إضافة لمحافظة خوزستان وهرمزغان ومحافظة بوشهر.
0: طيب هذا بالنسبة للوضع الميداني، ماذا عن تقدير السلطات الإيرانية لصانع القرار الإيراني لما هو آت بناء على تطورات الساعات الماضية، تحديدا طبعا الاستهدافات التي طاولت السعودية ثم الرد السعودي الأمريكي على مناطق للحشد الشعبي في العراق كرد فعل، وأيضا لجهة الفشل في التوصل إلى توافق حول آلية مضيق هرمز بين إيران من جهة وبين عمان والمجتمع الدولي؟
2: إن فشلت المفاوضات الإيرانية العمانية فيما يتعلق بمضيق هرمز، وانطلاقا من فكرة مفادها أن هذا التحرك العماني على ما يبدو بحسب بعض القراءات في إيران كان هو المحاولة الأخيرة ربما قبل البدء بمرحلة جديدة من التصعيد، رفض المقترح الإيراني وأيضا رفض المقترح العماني. كانت الفكرة تتضمن إنشاء ممر مشترك أو محاولة لتطبيق الحالة القانونية التي طبق منذ سنوات على مضيق ملقة، على ما يبدو إنشاء ممر مشترك يشرف عليه البلدان سلطنة عمان وإيران. إيران كانت تطالب بأن يكون لها إشراف بنسبة 75%، على ما يبدو تشرف بشكل كامل على جزء من هذا الممر القريب من سواحلها وتشرف بنسبة 50% على الجانب الآخر القريب من السواحل العمانية بنسبة 50% كما قلنا، وهناك خشية كانت أمنية لدى الجانب الإيراني فيما يتعلق بتلك أو ذلك الجانب من الممر القريب من السواحل العمانية فيما يتعلق بحركة السفن والناقلات وإمكانية أن تستفيد الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الممر لتمرير معدات عسكرية أو تمرير سفن حربية إلى داخل مياه الخليج تمهيدا لعمل عسكري ضد إيران. على ما يبدو إن فشلت هذه المفاوضات، فربما الأرجح هو أن دائرة الاستهدافات ستتسع وستأخذ شكل حرب أو معركة أو تصعيد على يشمل عدة جبهات على ما يبدو على المستوى البحري. تابعنا خلال يوم أمس أنه للمرة الثانية ذكر بحر قزوين، رغم أن في إيران لوجود استهداف لناقلة شمالا أو استهداف لمنطقة ساحلية أيضا تقع في محافظة مازندران، هذه المحافظة التي تملك سواحل على بحر قزوين شمالا والذي تتشاطئه إيران مع عدة دول، إضافة للاستهداف الذي جرى عبر الجانب الأوكراني قبل أيام قليلة لإحدى السفن الإيرانية وحالة التوتر التي شاهدها المشهد بشكل عام بين طهران وبين كييف والمواقف الرسمية التي خرجت عبر الخارجية الإيرانية التي تندد بالموقف الأمريكي والتي الأوكراني عفوا والتي تتوعد برد إيراني على هذه العملية الأوكرانية. دخول أيضا باب المندب خلال الفترة الماضية عبر التحرك الحوثي لتطبيق شيء من الحصار البحري على السفن والناقلات النفطية السعودية، والحادثة التي جرت يوم أمس عند ميناء دمياط في البحر الأحمر. هناك كل هذه الأحداث تعطي إشارة ربما إلى أن دائرة التصعيد ستتسع وستأخذ شكل حرب هذه المرة على المستوى البحري عند كل هذه الممرات والنقاط البحرية الهامة التي تشكل مع بعضها البعض الدائرة أو المربع الذي تمر من خلاله كل سلاسل الإمدادات سواء على مستوى الطاقة وعلى مستوى الغذاء، ليس فقط لأوروبا وإنما لأمريكا والعالم أجمع وكل هذه الدول المتشاركة ضمن هذه الدائرة التي تحوي كل هذه الممرات والنقاط المائية المهمة، هي في حالة صراع فيما بينها تحاول على ما يبدو ضبط المشهد وضبط هذا الصراع حتى هذه اللحظة. لكن التحركات الأمريكية من وجهة النظر الإيرانية هي التي توتر الأجواء. من وراء هذا الموقف الأمريكي يقف يقف الجانب الإسرائيلي على ما يبدو الذي يحاول التحرك وتسخين الأجواء بشكل ما. وصفت إيران زيارة بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية وما خرج عنها بعد الاجتماع القصير الذي جمع نتنياهو بترامب وعدد من أفراد الإدارة الأمريكية بأنها تمثيلية أرادت تصدير مشهد آخر للعالم، مفاده أن الجانب الإسرائيلي لا يهتم بشكل مباشر حاليا بالملف الإيراني. لكن بالتزامن مع هذه الزيارة بدأ التصعيد يأخذ منحى آخر، وصلت الأمور إلى البحر الأحمر، وفي ذات الليلة كان هناك استهداف لمقار للحشد الشعبي في العراق. لكن يمكن الإشارة أيضا إلى نقطة تقلق الجانب الإيراني، وهي وجود على ما يبدو تحالف لعدد من الشركات السعودية والأمريكية ضمن ما يسمى بتحالف ميرا أويل، وهو تحالف شركات كما قلنا شركات طاقة أمريكية وسعودية. ذكر يوم أمس عبر أحد التقارير بأن هناك نية سعودية أمريكية لإنشاء ميناء ومصفات نفطية متطورة بعيدة عن مضيق هرمز في محاولة سعودية للالتفاف على حالة الحصار المطبقة على مضيق هرمز. في حال نجحت هذه المحاولة التي قيل بأنه رصد لها مبلغ يساوي حوالي 5 مليارات دولار، وسيؤمن أو ستؤمن هذه المنصة النفطية حوالي 200,000 برميل نفط يوميا تتجه على ما يبدو لأوروبا وأيضا للولايات المتحدة الأمريكية. إن نجحت هذه الخطوة قد تستتبع وراءها عدد من التحركات المماثلة، خاصة وأن هناك نية أمريكية نتيجة الحصار الذي قد يأخذ فترة طويلة على السواحل الجنوبية لإيران للابتعاد تدريجيا عن مضيق هرمز، وهي حالة شائعة عموما عندما تزداد حالة الحصار عند الممرات والنقاط المائية المهمة. تبدأ الدول بالابتعاد تدريجيا والبحث تبدأ بالبحث عن مسارات بديلة، وهذا لا يصب في مصلحة الإيرانيين الذين وصفوا مضيق هرمز عدة مرات بأنه أشبه بالقنبلة النووية، ويجب حاليا الاستفادة منه. شكرا. على المستوى الاقتصادي والمستوى المادي، خاصة إن لم تتمكن إيران من الحصول على أموالها المجمدة من الولايات المتحدة الأمريكية.
0: شكرا لك حسام دياب مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من طهران. أعلن الحشد الشعبي العراقي مقتل 20 عنصرا من منتسبيه إثر غارات نفذتها مقاتلات أمريكية وسعودية على مواقع تابعة له في أنحاء العراق، فيما فادت مصادر أمنية للتلفزيون العربي بمقتل مستشارين من الحرس الثوري في الضربات نفسها. من جانبها قالت الحكومة العراقية إن الضربات عرقلت التحقيقات بشأن الهجمات التي استهدفت السعودية، وأضافت أنها تعد خطة لمنع الاعتداءات والحفاظ على سيادة البلاد.
3: في هجمات هي الأولى من نوعها من حيث الجغرافيا والهوية، هجمات تستهدف مواقع عراقية، مواقع تقول القيادة الوسطى الأمريكية إنها تابعة لفصائل مرتبطة بإيران ومسؤولة عن شن هجمات بمسيرات على منشآت نفطية سعودية وقواعد عسكرية في المنطقة خلال الأيام الماضية. من حيث الهوية هي مقاتلات أمريكية سعودية. جغرافيا شملت الضربات مناطق عدة في العراق من شماله إلى جنوبه وفق الحشد الشعبي. مقراته في بغداد وواسط ونينوى والبصرة وكركوك وكربلاء وديالة أسفرت الهجمات عليها عن مقتل 20 من منتسبي الحشد، بينما أفاد مصدر أمني للتلفزيون العربي بمقتل مستشارين في الحرس الثوري الإيراني. ضربات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها نفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية. الحكومة التي التزمت الصمت حيال هذه التصريحات قرر رئيسها تعليق زيارته المقررة إلى الرياض. ترأس الزيدي اجتماعا لمجلس الأمن الوطني الذي أبدى استغرابه من وقوع الضربات في وقت شكلت فيه الحكومة لجنة للتحقيق في الهجمات التي استهدفت السعودية، والنتيجة أن هذه الهجمات عرقلت التحقيقات، وفق الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة مطالبا بتقديم أدلة بشأن انطلاق الاعتداءات من العراق. إدانة رسمية واسعة داخل العراق للهجمات ووعيد من فصائل مسلحة عراقية. حركة النجباء توعدت بأن تدفع الولايات المتحدة والسعودية ثمنا باهظا بعد الهجمات، بينما دعا السرايا أولياء الدم إلى طرد السفير السعودي من العراق. اللافت موقف مقتدى الصدر، دعا الحرس الثوري الإيراني والميليشيات إلى عدم إقحام العراق في الصراع الإقليمي. إقليميا أعلنت دول عربية عدة دعمها لحق السعودية بالدفاع عن نفسها، لكن الخارجية الإيرانية أدانت الغارات الجوية وعدتها انتهاكا لسيارة العراق ووحدة أراضيه. إقليميا أيضا عرب الحوثيون عن استعدادهم للتعاون مع الحشد الشعبي لمواجهة السعودية، ذاك ما أفاد به لوسائل إعلام عراقية عضو في المكتب السياسي للجماعة. عقب هذه الهجمات شنت الولايات المتحدة غارات على منطقة إيرانية محاذية للحدود مع العراق. تصعيد جاء بعد ساعات من إعلان الحرس الثوري الإيراني إطلاقه صواريخ باليستية استهدفت قاعدة جوية ومركز القيادة الوسطى للولايات المتحدة في الأردن. مشهد ساخن يضع مستقبل الهدنة بعد ضربات 13 يوما في أفق مجهول، في وقت تزداد فيه الضغوط على الاقتصاد العالمي الذي يعاني الأمرين من إغلاق مضيق هرمز وتزايد المخاوف من إغلاق مضيق باب المندب.
0: وبخصوص مضيق هرمز، أكدت إيران رفضها الكامل للمقترح العماني لإدارة المضيق القاضي بوجود آلية إقليمية مشتركة تسمح بجعل رسوم المرور عبر المضيق اختيارية، وردت على المقترح بطرح جديد. في المقابل رفضت الولايات المتحدة وعمان الطرح الإيراني، بينما حذر الرئيس ترامب من استئناف الضربات العسكرية في حال فشل المفاوضات.
4: بين ضفتي هرمز مسارات مبعثرة وتوتر حاضر. المضيق أصبح ورقة الحسم، عودة الحرب رسميا من عدمها مرهونة باتفاق بشأن الملاحة في هرمز. جهود ومساع دبلوماسية متواصلة، آلية جديدة اقترحتها سلطنة عمان قوبلت برفض إيراني. طهران تقول إن الآلية الإقليمية المشتركة لا تعالج مخاوفها الأمنية ولا تحقق استقرارا طويل الأمد للمنطقة. إيران تعتبر أن تضمن مقترح السلطنة مسارا يقع بمعظمه ضمن المياه العمانية يتعارض وحاجة إيران لمراقبة السفن العابرة. الطرح العماني لاقى ترحيبا أمريكيا وخليجيا، لكن طهران تقول إنها وعمان فقط تملكان الحق في ترتيبات المضيق، وترفض أي دور للدول الأخرى، في إشارة إلى الوجود الأمريكي في المنطقة. قاسم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني كشف أن طهران قدمت مقترحا بديلا لعمان. المقترح يقضي بترتيبات مؤقتة تمنح إيران إشرافا أوسع على مسارات الملاحة داخل المضيق، ويتضمن في جانبه العملي تسيير الملاحة في أحد الاتجاهين عبر المياه الإيرانية، بينما يمر جزء فقط من المسار المعاكس داخل الحدود البحرية لإيران. واشنطن بحسب مسؤول أمريكي نقلت عنه رويترز وصفت المقترح الإيراني بغير المعقول وأكدت رفضه كاملا من قبل الولايات المتحدة وعمان. عند هرمز تبقى الأعصاب مشدودة، محاولات الدبلوماسية لم تنفد بعد، لكن ترامب عاد للتهديد باستئناف الضربات العسكرية إذا فشلت المفاوضات.
0: أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو التقى خلال زيارته لواشنطن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث، ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يعقدها نتنياهو بعدد من المسؤولين الأمريكيين على رأسهم الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس. أفادت شركة أمبري للأمن البحري بتعرض ناقلة غاز طبيعي مسال يونانية ترفع عالم برمودا لهجوم من مسيرة في دمياط المصرية، ويأتي هذا بعد هجوم آخر بمسيرة واحدة على الأقل استهدفت ناقلة غاز مملوكة لشركة أمريكية وترفع علم جزر مارشال في ميناء دمياط بمصر، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. من جهتها أعلنت وزارة البترول المصرية اندلاع حريق في سفن إعادة تحويل الغاز وتخزينه في ميناء دمياط، وأضافت الوزارة أنه قد تم التعامل مع الموقف على الفور من خلال الجهات المختصة بالموقع، وأكدت عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية. منذ بدء التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران يتابع الإيرانيون تطورات المواجهة وتداعياتها، في حين تتزايد تساؤلاتهم بشأن مستقبل التصعيد ومدته وتأثيره على حياتهم اليومية.
5: في طهران تتكلم الحرب من فوق رؤوس الناس، لافتات عملاقة تعد بالانتقام، تهديدات متبادلة وصواريخ ترسم في السماء حدوداً لا يرسمها من يمشون في هذه الشوارع. أسفل كل ذلك يذهب الإيرانيون إلى أعمالهم، يعبرون الأرصفة ويتابعون حياتهم كأنهم جمهور في معركة كبرى، يقرر آخرون متى تبدأ ومتى تتوقف. صراع جبابرة، واشنطن تفاوض وتهدد بالعودة إلى القوة إذا أخفقت المفاوضات، وطهران تتمسك بأوراقها من الصواريخ إلى مضيق هرمز، بينما تدفع إسرائيل بخطر إيران إلى رأس جدول الحسابات. لكن وسط هذا الاشتباك كله ثمة طرف يكاد يغيب عن المشهد، الإيراني نفسه.
6: بصراحة وبعد ما رأيناه من الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الفترة الماضية، لا أعتقد أن السلام ممكن، وحتى إذا تم التوصل إلى اتفاق فلا أظن أنهم سيلتزمون به.
5: في هذا الشارع لا تطرح الأسئلة بلغة السيطرة على المضيق ولا بحسابات الردع ومدى الصواريخ، هنا تصبح الحرب شيئا أكثر بساطة وقسوة. هل تتوقف الضربات؟ هل يعود الخوف ليلا؟ ومتى يستطيع الإنسان أن يعرف كيف سيكون صباحه التالي؟
7: لا أحد يتراجع عن موقفه، هم يأتون من على بعد آلاف الكيلومترات ويريدون السيطرة على بلدنا ونفطنا ومضيق هرمز وحتى باب المندب، لذلك ما يطرحونه لا يبدو منطقيا بالنسبة لنا.
5: طهران رغم الحرب ليست مدينة متوقفة، الأسواق مزدحمة والناس يشترون ويبيعون، غير أن استمرار الحياة لا يعني بالضرورة غياب الخوف، ولا أن الشارع اختار الحرب، ربما يعني فقط أن الإيرانيين تعلموا خلال أشهر من القصف والتهديد كيف يواصلون يومهم بينما تحسم فوق رؤوسهم معارك أكبر منهم. بين شعار كبير يقول إن الانتقام حتمي ورئيس أمريكي يلوح بعودة الضربات، يبقى السؤال الذي لا يبدو أن له مقعدا على طاولة الكبار، ماذا يريد الإيرانيون؟ حربا؟ صفقة؟ أم مجرد ليلة بلا أزيز طائرات وصباح لا يبدأ بخبر ضربة جديدة؟
0: أشير إلى هذا الخبر العاجل. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن إكمال جولة من الضربات ضد إيران شملت قصف عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني، وفقا لبيان القيادة الوسطى الأمريكية. أعيد، القيادة الوسطى الأمريكية تعلن في بيان إكمال جولة من الضربات ضد إيران وتقول إن هذه الضربات قصفت واستهدفت عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية وشركة لوكيد مارتن أن الجيش الأمريكي منح الشركة تعديلاً على عقد بقيمة تصل إلى 58 مليار دولار فاصل 62 لإنتاج صواريخ اعتراضية من طراز باك 3 MS3 المعززة القدرات، وذلك في واحدة من أكبر صفقات الذخيرة في السنوات الأخيرة.

0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن غارة إسرائيلية استهدفت مخيم الزهور غربي مدينة غزة بعد إنذارات إخلاء. وفي وقت سابق شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على أحد المنازل في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية بوقوع شهيدين من بينهما طفلة وعدد من الإصابات جراء استهداف خيمة توي نازحين في مواصي خان يونس جنوب القطاع. هذا ووصل إلى مجمع الشفاء الطبي 10 إصابات جلهم من الأطفال إثر استهداف مسيرة شقة سكنية شمال ملعب فلسطين غرب مدينة غزة. كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي شقة سكنية في عمارة العلمي بميدان فلسطين مقابل مستشفى المعمداني في مدينة غزة. وتظهر هذه الصور اللحظات الأولى عقب قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا يعود لعائلة القليقلي في مخيم البريج وسط قطاع غزة. ودمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في دير البلح وسط القطاع. وينتهج الاحتلال سياسة تدمير المربعات السكنية بذرائع مختلفة ما يتسبب في تشريد عدد من العائلات. كاميرا التلفزيون العربية رصدت مشهد الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي.
1: صباح جديد لا يختلف على الفلسطينيين في وسط قطاع غزة. مشهد الدمار هذا بات مشهدا يتكرر بصورة مستمرة ومتواصلة جراء استمرار الغارات الإسرائيلية واستهداف المربعات السكنية. خلال الساعات القليلة الماضية دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا المربع السكني في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. استيقظ المواطنون لتفقد احتياجاتهم وإعادة استخراج ما يمكن استخراجه من متعلقات ومواد غذائية وأشياء بسيطة يمكن أن تعينهم على قادم الأيام. أبو مازن هو أحد الذين نجوا وكان شاهدا على هذه الليلة. الحمد لله على السلامة أبو مازن.
2: الله يسلمك وبارك فيك يا عم.
1: شو اللي صار معكم؟
2: والله اتصلوا علينا وقالوا اخلوا المكان. بعد ما خلينا المكان بعشر دقائق حصل اللي حصل، قصفوا المربع كله. طلعنا لا أخذنا أوراق ثبوتية ولا أخذنا، طلعنا بروسنا حافين وعريانين زي ما احنا.
1: وين راح تروح ابو مازن؟
2: وين حنروح؟ احنا قاعدين في قلب الارض. نعمل خيمه ونقعد فيها.
1: شو وضع العائلات اليوم بعد القصف؟
2: وضعهم صعب جدا، تعبانين كلهم يعني، هذول حيقعدوا برا كلهم في الشوارع ما لهمش مأوى زي ما انت شايف كيف الدمار شامل.
1: الحمد لله على السلامة. يعني هو مشهد كما ذكرنا مشاهدينا الكرام يتكرر بصورة كبيرة. الاحتلال الإسرائيلي يمعن في عملية التدمير، يدعي أنه يستهدف منزل أو هدف ما، ولكن الدمار هو دمار شامل في كل هذه المربعات والأحياء السكنية التي يعني بعضها استهدف خلال هذه الحرب. واليوم يعيد الاحتلال الإسرائيلي استهداف هذه المناطق بصورة مستمرة رغم ادعائه بأنه أنذر السكان وطالبهم بالإخلاء، ولكن الدقائق المحدودة فقط للسكان بالإخلاء لم تمهلهم بالخروج بما يمكن الخروج به من متعلقات وأشياء خاصة كما ذكرنا يمكن أن تكون لهم عونا وسندا في الأيام المقبلة في ظل مضاعفة وتصاعد المعاناة الإنسانية على الفلسطينيين في غزة. من مدينة دير البلح، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية جنوب جنين في الضفة الغربية. وأظهرت مقاطع مصورة اعتقال قوات الاحتلال عددا من الشبان الفلسطينيين خلال الاقتحام. كما وثق ناشطون مداهمة الجيش الإسرائيلي منازل ومحال تجارية في البلدة. اقتحمت آليتان عسكريتان مدرعتان من نوع إتان مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وداهمت عدة شوارع في المدينة بعد اقتحامهما من أحد الحواجز العسكرية. كما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله صباح أمس، وأظهرت مشاهد مصورة تحرك مركبات لجيش الاحتلال وسط مدينة رام الله.

0: إلى جنوب لبنان، حيث توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في أطراف بلدة عيت الجبل جنوبي لبنان قبل أن تنسحب لاحقا باتجاه بلدة حداثة، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل متقطع مرتفعات علي الطاهر.
1: بدء تطبيق نموذج المناطق التجريبية في جنوب لبنان لم يلغي استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتداءاته. آليات عسكرية إسرائيلية توغلت في أطراف بلدة عيت الجبل بقضاء بنت جبيل قبل أن تنسحب لاحقا باتجاه بلدة حداثة. أما في محافظة النبطية فقصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل متقطع مرتفعات علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقة. تفجير المنازل أداة أخرى من أدوات العدوان الإسرائيلي، حيث تعرضت بلدتي القنطرة والمنصوري لعمليات تفجير ونسف وإحراق. تفجيرات يستخدم فيها الاحتلال كميات كبيرة من المواد المتفجرة يخزنها في منشآت بالجنوب، حيث كشفت قوات اليونيفيل عن عثورها في وقت سابق على 385 حاوية داخل مبنى تحتوي على ما يقارب من 4 أطنان من المواد المتفجرة. مصدر في اليونيفيل أكد للتلفزيون العربي أن كمية نيترات الأمونيوم التي عثرت عليها قوة من اليونيفيل في بلدة حولة تحمل كتابات عبرية ويستخدمها الجيش الإسرائيلي في عمليات تفجير القرى. في الجانب الإسرائيلي نقلت القناة 12 عن مسؤولين أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مناطق أخرى في جنوب لبنان، ولا يوجد حاليا أي تقدم لتوسيع المناطق التجريبية. وأكد المسؤولون أن الخلاف المركزي بين إسرائيل ولبنان يتمحور حول مطلب إسرائيل بحرية العمل الأمني وتوغل الجيش الإسرائيلي مجددا إلى المناطق التي ينسحب منها للتأكد من أنها خالية من مقاتلي حزب الله وبنيته العسكرية. أما المشهد السياسي فهو لا يزال يراقب التطورات الميدانية ويتفاعل مع نتائج لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب الذي عقد الأسبوع الماضي. هذا الاجتماع وما تمخض عنه كان العنوان الأبرز لزيارة رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري إلى قصر الرئاسة، حيث أطلع الرئيس اللبناني بري على نتائج هذه الزيارة والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين هناك. بدوره لا يزال حزب الله يقف في موقع المعارض للاتفاق الإطاري، مسجلا اعتراضه على لقاء عون وترامب منددا بسلوك السلطة اللبنانية التي تستجدي الخارج.
2: هذه السلطة السياسية الحاكمة والمستبدة والغبية أيضا هي تستقوي بالخارج لأجل مانع، لأجل مواجهة بشركاء هذا الوطن ولمكون أساسي في هذا البلد، أعني به المكون الوطني.
1: الاعتداءات الإسرائيلية تستمر على جنوب لبنان على وقع بدء عودة جزئية للأهالي سجلت في بلدة زوطر الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يترقب فيه اللبنانيون عامة والجنوبيون خاصة جولة محادثات أخرى بين بيروت وتل أبيب ستعقد أوائل الأسبوع القادم.
0: في الأثناء قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إن الجيش حقق إنجازات مهمة جدا في المعركة ضد إيران، وإذا تطلب الأمر فيمكن تعميق تلك الإنجازات. وأضاف زامير في تصريحات من جنوب لبنان أن الجيش الإسرائيلي سيطر على مناطق كان حزب الله يستهدف منها بلدات الشمال، وتابع قائلا إن الجيش الإسرائيلي جاهز لتعميق عملياته داخل مناطق إضافية في لبنان إذا طلب منه ذلك. وتحدث مراسل التلفزيون العربي من القدس عن تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير وردود الفعل المرتبطة بها.
3: رئيس الأركان يقول لننسحب من المناطق الأمنية، وكان يبدو وكأنه لا يتحدث فقط عن لبنان إنما عن بقية المناطق الأمنية سواء في سوريا أو حتى في قطاع غزة، وعازيا ذلك إلى ضرورة ضمان الأمن على المدى الطويل قبل الانسحاب من هذه المناطق. ضمان الأمن في لبنان يعني نزع السلاح من الجنوب اللبناني، نزع سلاح حزب الله بصورة كاملة. ضمان الأمن في قطاع غزة يعني نزع سلاح القطاع وحركة حماس بصورة كاملة. وكان أيضا قد تحدث وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن أن لا انسحاب إسرائيلية من كل هذه المناطق الأمنية، وبالتالي تتقاطع الرسالة ما بين المستوى السياسي والمستوى الأمني من خلال هذه التصريحات المكررة في رسائلها ربما لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير، والتي أدلى بها مجددا من جنوب لبنان. ليست الزيارة أو ليست المرة الأولى التي يتواجد فيها رئيس أركان جيش الاحتلال في جنوبي لبنان، لم يتم الإعلان عن المنطقة التي تواجد فيها، لكنه سابقا كان تواجد بمحيط تلة علي الطاهر التي شهدت ما تحدثت عنه أيضا ما تحدث عنه بيان جيش الإسرائيلي أمس من هجوم بمسيرة لحزب الله كان وقع أمس، وتحدث عنه بيان جيش الإسرائيلي اليوم دون تسجيل إصابات. وأيضا في هذا السياق وفي سياق احتماليات التصعيد أو زيادة التوتر على الجبهة اللبنانية، كانت هيئة البث الإسرائيلية تحدثت عن أنه من المتوقع أن تقوم إسرائيل بالرد على هذا الهجوم، وأن الجيش الإسرائيلي أعد خططا لذلك تبدأ من شن غارات جوية وتصل إلى عمليات ومداهمات دقيقة في تلة علي الطاهر، حيث تقول إسرائيل أن عددا من مقاتلي حزب الله يتحصنون في تلك في أنفاق تحت أرضية في تلة علي الطاهر. وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن القرار بيد المستوى السياسي، لكن الجيش الإسرائيلي أعد خططا تنتظر مناقشة المستوى السياسي للإقرار حول الخطوة التالية. بالتالي هناك تهديد بالتصعيد، تهديد بشن هجمات أعمق عمليا في لبنان من خلال غارات إسرائيلية، والتركيز في هذه الخطط وفق هيئة البث الإسرائيلية تحديدا على تلة علي الطاهر. بموازاة ذلك سياسيا ما تحدث به مسؤول إسرائيلي اليوم للقناة 12 الإسرائيلية يشير إلى ذات التوجه، وهو أن إسرائيل غير معنية أبدا بالانسحاب من مناطق إضافية لا في إطار تفاوضي ولا في غير ذلك، وحتى إن كانت هناك مناطق تجريبية جديدة فيجب أن تكون في الجزء الذي لا يخضع لسيطرة الاحتلال عمليا، يجب أن يكون في الجزء الذي لم ينجح الجيش الإسرائيلي بالبقاء فيه، كان ربما دخل إليه وانسحب منه بعد ذلك كبعض المناطق التجريبية الحالية باستثناء زوتر الغربية حيث كان مستمر بتواجده وباحتلاله حتى الانسحاب منها مع الإقرار لخطة المناطق التجريبية. بالتالي يقول هذا المسؤول الإسرائيلي عمليا إن لا انسحابات إسرائيلية من أي من المناطق الأمنية التي يسيطر عليها جيش الاحتلال جنوبي لبنان، وإن أي انسحابات مستقبلية على الأقل في المرحلة المقبلة من تطبيق هذا الاتفاق يجب أن تكون فقط يجب أن تكون أن يكون دخول الجيش اللبناني فقط في مناطق لا تخضع للسيطرة الإسرائيلية أي خارج المنطقة الصفراء، وهذا يعني أن إسرائيل تنتظر من الجيش اللبناني أن يدخل إلى مناطق لم يبقى فيها وأن يقوم في تلك المناطق بإخلاء البنى التحتية التابعة لحزب الله منها قبل التقدم في خطوات مستقبلية ضمن خطة الولايات المتحدة أو ما يسمى بالاتفاق الإطاري اللبناني الإسرائيلي.
0: بعد قرابة أسبوع على بدء تنفيذ آلية المنطقة التجريبية في زوتر الغربية جنوبي لبنان، رصدت كاميرا التلفزيون العربي من مشارف البلدة وجود آليات الاحتلال الإسرائيلي في زوتر الشرقية وبعض المشاهد الدمار التي لحقت بالبنايات ومنازل المواطنين.
4: بعد أيام على انتشار الجيش اللبناني في زوطة الغربية لتشكل بلدة من ثلاث بلدات تشكل المنطقة التجريبية الأولى، وبعد عودة الأهالي إليها يمكن رسم الجغرافيا العسكرية وترتيبات هذه المنطقة. هذه آخر نقطة للجيش اللبناني في زوطة الغربية، وبالتالي لا يمكن تخطي هذه النقطة من قبل المواطنين. ومقابل النقطة العسكرية في زوطة الغربية تبدو دبابات الميركافا العائدة للاحتلال الاحتلال الإسرائيلي في زوطر الشرقية، حيث تتحرك المواكب الإسرائيلية والآليات الإسرائيلية وتتمركز أيضا بين المباني كما نشاهدها. من هنا أيضا نشاهد الدمار الكبير في زوطر الشرقية وبعض الإجراءات التي كان يتخذها عناصر الاحتلال عند تمركزهم في بعض المنازل بوضع الشباك من أجل التصدي للطائرات والمسيرات التي يستخدمها حزب الله، وهي مسيرات الـ FPV. أيضا من هذا المكان يمكن أن نشاهد بعض التفجيرات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي سواء في زوطر الغربية أو في زوطر الشرقية، وبالتالي المواطنون من أبناء زوطر الشرقية يأتون إلى هنا يلقون نظرة على منازلهم وهم على بعد مئات الأمتار فقط، ولكنهم لا يستطيعون الوصول، يشاهدون التفجيرات التي تحصل وحصلت يوم أمس بعدة تفجيرات داخل البلدة، يشاهدون التفجيرات بين منازلهم وبين أحيائهم، لكنهم لا يستطيعون الدخول. الأمل بأن تؤدي الجولات المفاوضات المقبلة إلى مزيد من المناطق التجريبية على أن تشمل بلدات أخرى محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي. من زوطر الغربية على مشارف زوطر الشرقية المحتلة، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دجلو حميدتي أن هدف قواته الأساسي هو الوصول إلى العاصمة الخرطوم. وقال حميدتي في خطاب أمام حشد من قواته أن الدعم السريع سيعود إلى الخرطوم.
5: يعني إحنا بنوعد من هنا بنوعد شعبنا كله أن إحنا هدفنا الخرطوم. برضو من هنا أن إحنا تحية خاصة لكل الناس ساندونا في الإسناد.
0: أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل 7 أشخاص وامرأتين وإصابة 14 آخرين جراء هجوم شنه الدعم السريع في منطقة الجمامة بولاية شمال كردفان. وأكدت الشبكة أن الهجوم تسبب في موجة نزوح كبيرة للمواطنين إلى جانب نهب السوق المحلي والمركز الصحي وممتلكات المواطنين. وقالت الشبكة إن هجوم قوات الدعم السريع على السكان مرده اتهامهم بالتعاون مع قوات الجيش السوداني.
6: انتهاكات في حق المدنيين شمالي كردفان وتحذيرات أممية من تفاقم الأوضاع الإنسانية في دارفور، مشهد يعكس استمرار وقع الحرب في السودان فيما تتزايد المخاوف من اتساع تداعياتها على السكان المدنيين. في ولاية شمالي كردفان قالت مجموعة محامي الطوارئ إن قوات الدعم السريع نفذت هجوماً على منطقة الجمامة غرب مدينة بار تخللته اعتداءات على المدنيين ونهب وتخريب للسوق المحلية، ما أسفر عن إصابة العشرات ونزوح عدد من الأسر. وأضافت المجموعة أن المنطقة لا تشهد مواجهات عسكرية مباشرة وتقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، ودعت إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عنها. ولا تتوقف تداعيات الحرب عند النزوح والخسائر المادية، بل تمتد إلى الأطفال الذين يواصلون دفع الثمن الأكبر. فقد أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف مقتل ما لا يقل عن 23 طفلاً وإصابة 25 آخرين في شمالي كردفان خلال الشهرين الماضيين منذ تصاعد القتال حول مدينة الأبيض. ودعت المنظمة جميع الأطراف إلى حماية المدنيين وتأمين الخدمات الأساسية وتجنيب الأطفال آثار العمليات العسكرية. وفي دارفور تتسع رقعة الأزمة الإنسانية، فقد أعلنت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 20,000 شخص بسبب تصاعد أعمال العنف وانعدام الأمن، كما حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن استمرار الصراع إلى جانب تفشي وباء الكوليرا ونقص التمويل يزيد من حجم الاحتياجات الإنسانية ويحد من قدرة المنظمات على الاستجابة، مجدداً الدعوة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومن دون عوائق. وبالتزامن مع هذه التطورات الميدانية والإنسانية برز تطور جديد يتعلق بمسار الدعم العسكري في النزاع، فقد كشفت مسودة تقرير أعدته لجنة خبراء الأمم المتحدة واطلعت عليه وكالة رويترز عن معلومات وصفت بأنها موثوقة تشير إلى استخدام طائرات شحن من طراز بوينغ في نقل أسلحة وطائرات مسيرة ومقاتلين إلى قوات الدعم السريع عبر دولة تشاد باتجاه دارفور. وأضافت المسودة أن خبراء الأمم المتحدة يشتبهون في أن تلك الطائرات اتخذت إجراءات متعمدة لتجنب الرصد أثناء التحليق. وبين استمرار القتال وتفاقم الأزمة الإنسانية وتزايد التحذيرات الدولية، يبقى المدنيون في دارفور وكردفان الأكثر تضرراً من حرب تدخل عامها الرابع، في ظل دعوات متواصلة إلى حماية السكان وضمان وصول المساعدات ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
0: أعلن مسؤولون أوكرانيون مقتل شخص في غارات جوية روسية على العاصمة الأوكرانية في الساعات الأولى من صباح الخميس. وأظهرت مقاطع مصورة انفجارات وتصاعد أعمدة الدخان في المناطق المستهدفة. كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي قد صرح أمس الأربعاء باحتمال شن روسيا هجوما واسع النطاق على أوكرانيا، مضيفا أن سلامة الأوكرانيين تعتمد على استعداد حلفاء كييف لتوفير أنظمة دفاع مضادة للصواريخ. واكتظت إثر ذلك محطات مترو أنفاق كييف بسكان المدينة الذين جاءوا إليها خوفا من خطر القصف الروسي المكثف، حسب تعليمات السلطات الأوكرانية التي تنصح باستعمال محطات المترو كملاجئ آمنة. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح كييف ترخيصا للإنتاج المشترك لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت.
7: عقب لقاء جرى خلف أبواب مغلقة لكنه يحمل مؤشرات قد تعيد رسم جانب من الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا، أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح كييف تراخيص لإنتاج الصواريخ الاعتراضية الخاصة بمنظومة باتريوت، في خطوة من شأنها تعزيز قدرات أوكرانيا على تصنيع صواريخ الدفاع الجوي محلياً. زيلينسكي وصف في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز اجتماعه مع ترامب بأنه كان جيدا جدا، في حين لم يصدر عن البيت الأبيض تعليق رسمي عدا ما كتبه ترامب عبر منصة تروث سوشيال بأن اللقاء مع زيلينسكي سار أيضا بشكل جيد.
8: يتعلق الأمر بالتراخيص، بدأنا الأمر في أنقرة لمنح أوكرانيا تراخيص إنتاج أنظمة باتريوت، هذا مهم لأننا نحتاج إلى المزيد منها ونحتاجها بشكل أسرع. عقدنا اجتماعا مثمرا للغاية مع الرئيس ترامب، وافق على منحنا التراخيص، ثم التقيت ممثلي شركات الإنتاج وهي شركات عسكرية أمريكية قوية جدا.
7: منظومة باتريوت التي تعتزم كييف إنتاجها تعد السلاح الدفاعي الأكثر فاعلية لدى أوكرانيا في مواجهة الصواريخ الباليستية الروسية، حيث تزداد الحاجة إلى هذه الصواريخ مع استمرار الحرب وتنامي الضغوط على الإمدادات العالمية عقب العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران. ميدانياً لم تهدأ جبهات القتال، ففي جنوب غرب روسيا أعلنت السلطات مقتل امرأة إثر ضربة أوكرانية استهدفت مدينة روستوف، كما أسفرت هجمات بمسيرات أوكرانية على منطقة بلغرود الحدودية عن سقوط قتلى وجرحى. أما في خيرسون بأوكرانيا فأحدثت مسيرة روسية دماراً بمبنى سكني وخلفت مصابين. وفيما يبدو أن كييف تواصل تكثيف ضرباتها داخل الأراضي الروسية بهدف زيادة الضغط على موسكو ودفعها نحو استئناف المفاوضات لإنهاء الحرب، لا توحي المؤشرات القادمة من موسكو بقرب التهدئة، إذ أعلن ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن نحو 200,000 متطوع وقعوا عقودا للانضمام إلى القوات المسلحة الروسية خلال النصف الأول من العام، في رسالة تعكس استعداد روسيا لمواصلة الحرب على الأقل في المستقبل المنظور.
0: إلى ليبيا، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بانتخاب محمد تكالا رئيسا للمجلس الأعلى للدولة بعد انتهاء الجولة الثانية من التصويت. وتأتي هذه الانتخابات وسط حراك سياسي تشهده البلاد ومساع محلية ودولية لإعادة تنشيط العملية السياسية ودفع الأطراف الليبية نحو توافق يمهد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية التي كانت مؤجلة. وشهدت الدورة الحالية منافسة بين 4 مترشحين هم الرئيس الحالي للمجلس محمد تكالة والرئيس الأسبق عبد الرحمن السويحلي، إضافة إلى عضوين بارزين هما بالقاسم قزيط وصلاح ميتو. تواصلت الاحتجاجات الليلية في طرابلس لليوم الثالث على التوالي مع استمرار إغلاق عدد من المؤسسات الحكومية والخدمية في إطار التحركات المدنية تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية والأجسام السياسية الحالية. وأعلن حراك أبناء سوق الجمعة إغلاق عدد من المرافق بينها مقر للرقابة الإدارية ووزارتا الخدمة المدنية والحكم المحلي، إضافة إلى الشركة العامة للكهرباء وشركة المدار ومصلحة الطيران المدني. في المقابل أكد حراك أهالي تاجورا أن العصيان المدني يستثني المرافق الخدمية الأساسية، موضحا أنه أعاد فتح المصارف بعد إغلاقها أمس حفاظا على استمرار الخدمات للمواطنين. أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.50 إلى 3.75%، رغم استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة للحرب مع إيران. ويأتي قرار مجلس البنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ليزيد من حدة التساؤلات عن

0: التضخم مرتفعا مقارنة بهدف اللجنة البالغ 2%، وتظل اللجنة ثابتة في موقفها. لقد سمعتم هذا من قبل، لكننا سنحقق استقرار الأسعار.
1: مع عودة التصعيد والتهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، رأت صحف أجنبية أنه من غير المرجح أن تتمكن واشنطن من إجبار الإيرانيين على قبول شروطها باستخدام القوة، مرجحة العودة إلى المحادثات السياسية. على رأس الساعة تكمل التغطية معكم الزميلة ريما شلون.
0: صحيفة وول ستريت جورنال توقفت عند التصعيد بين واشنطن وطهران، واعتبرت أن الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن يظهر أن القادة العسكريين في طهران يغامرون بتصعيد الحرب بدلا من الدفاع أو قبول اتفاق سلام. ونقلت عن محللين أن الهجوم يوضح تحولا جوهريا أصبح فيه الحرس الثوري الإيراني أكثر حزما وأكثر ميلا لحالة الحرب التي يمكن أن تستمر لأشهر بدلا من مواجهة استياء شعبي من الاقتصاد الإيراني المتعثر. واعتبروا أن القادة في طهران لديهم نظرة متشائمة بشأن التعامل مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ويعتبرون أنفسهم منتصرين طالما أنهم قادرون على صد الهجمات. واعتبرت الصحيفة أن ثمة مؤشرات أخرى تدل على جولة تصعيد جديدة، فقد شنت الولايات المتحدة والسعودية غارات على فصائل موالية لإيران في العراق، وهي المرة الأولى التي تعترف فيها السعودية علنا وبشكل مباشر بشنها هجمات في الصراع الحالي. بدورها رأت صحيفة واشنطن بوست أن التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران يهدد بتقويض الهدنة الأخيرة التي سعى إليها ترامب في محاولة لدفع مفاوضات السلام المتعثرة واحتمال توسع الحرب. ونقلت الصحيفة عن محللين أن الضربات الأمريكية السعودية المشتركة على فصائل في العراق تمثل خطوة كبيرة في الصراع بالنسبة للرياض، وقد تشير إلى تورط أعمق في المستقبل، كما أنها تشير إلى أن السعوديين يشعرون بضغط أكبر الآن للقيام بمزيد من العمليات العسكرية لاستعادة الردع، لكن هذا لا يعني التخلي عن الدبلوماسية التي لا تزال جوهر استراتيجيتهم في التعامل مع إيران والأمن الإقليمي. في صحيفة الجاردين البريطانية رأى دان صباغ أن الأشهر الخمسة الماضية تعد دليلا واضحا على كيف يمكن لصراع غير متكافئ أن يغير مجرى الأمور، فكل ما احتاجته إيران هو الحفاظ على قدرة كافية من الصواريخ والطائرات المسيرة لمنع عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز. ونقل عن خبراء أنه من غير المرجح أن تتمكن الولايات المتحدة من إجبار الإيرانيين على قبول شروطها بالقصف، مما يجعل أمريكا عاجزة عن فرض مطالبها دون حرب برية لا ترغب فيها. وأضافوا أنه في الوقت نفسه فإن أي حديث عن انتصار إيران في الحرب مبالغ فيه، فهي تعاني منذ فترة طويلة من وطأة العقوبات الغربية ولا تستطيع تحمل تكاليف إعادة البناء دون اتفاق مع الولايات المتحدة. لذا بحسب هؤلاء عودة وقف إطلاق النار وإجراء محادثات مستقبلية هما الخيار الأقل سوءا بالنسبة لواشنطن. مجلة دي إيكونوميست بريطانية أشارت إلى أنه بموجب بنود ما يسمى مذكرة التفاهم، كان من المفترض أن تكون أمريكا وإيران قد أوشكتا على الانتهاء من مفاوضات اتفاق شامل لإنهاء خمسة عقود من العداء، لكنهما عادتا بدلا من ذلك إلى المساومة على مضيق هرمز. ورأت أن جولة التفاوض الجديدة لا تعكس اقتراب تسوية نهائية بقدر ما تمثل محاولة لكسب الوقت ومنع انهيار تفاهم هش. وبينما لفتت إلى أن المقترح العماني بشأن هرمز يسعى إلى صيغة تحفظ ماء وجه جميع الأطراف عبر إدارة مشتركة للمضيق ومنع فرض رسوم إلزامية، غير أن تمسك إيران بشروطها يهدد بإفشال التسوية منذ بدايتها. وأضافت أنه مع رفض إيران المقترح العماني سيكون ترامب في مأزق، فتصعيد الحرب سيكون محفوفا بالمخاطر، وقبول سيطرة إيران على المضيق سيمثل إحراجا داخليا لحلفائه. وخلصت المجلة إلى أن الصياغة المبهمة لمذكرة التفاهم لم تفلح في حل أي من مشاكل واشنطن وطهران الأساسية، ولا يوجد ما يدعو للتفاؤل بأن اتفاقا جديدا سيحقق ذلك. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية ناقشت أنشال فوهرا مدى نجاح الحرب الاقتصادية ضد إيران، ورأت أن طهران نجحت في التصدي للهجمات الأمريكية الإسرائيلية وحافظت على موقفها من الملف النووي، ولكن إن كان ذلك يمثل نصرا فهو نصر باهظ الثمن عند النظر إليه من منظور اقتصادي، إذ تلقت خسائر فادحة في بنيتها التحتية العسكرية واقتصادها، فقد ارتفع التضخم بشكل حاد وارتفعت معدلات البطالة كما يهدد الحصار الأمريكي تجارتها. وأضافت أن خصوم إيران يأملون أن

يجبر الضغط الاقتصادي الحكومة الإيرانية على تقديم تنازلات جوهرية في المفاوضات أو حتى أن يؤدي إلى الإطاحة بالنظام. ولكن بحسب خبراء فإن إيران لن تتراجع عن برنامجها النووي ولا تتخلى عن سيطرتها على مضيق هرمز، وأن تفاقم الأزمة الاقتصادية في خضم الحرب لن يؤدي إلى تغير سياسي مستدام ولن يلين موقف المتشددين الإيرانيين.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تكمل جولة جديدة من الضربات ضد أهداف إيرانية، وسماع دوي انفجارات في بندر عباس وكيش وقشم. شهيدان وجرحى في قصف إسرائيلي على مواصي خان يونس جنوبي القطاع، وقصف وإنذارات بالإخلاء لمباني في مدينة غزة. قصف روسي بالصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية، والآلاف يقضون ليلتهم في محطات مترو الأنفاق في كييف.

0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إكمال شن قواتها ضربات ضد إيران، وقالت القيادة إنها استهدفت مراكز القيادة العسكرية ومنشآت الصواريخ والطائرات المسيرة والقدرات البحرية الإيرانية. كما أضافت سنتكوم أن هدف الضربات تقليص التهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها ضد القوات الأمريكية ودول الخليج المجاورة. كذلك أضافت القيادة في بيانها إن هذه الضربات تعد ردا قويا على محاولات الهجوم الإيرانية التي وقعت الثلاثاء الماضي واستهدفت القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. أكد التلفزيون الإيراني سماع انفجارين على الأقل في مدينة بندر عباس الساحلية، كما أفادت السلطات المحلية في جزيرة كيش الإيرانية بسماع صوت انفجارين قويين. هذا وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني سماع دوي عدة انفجارات قوية في جزيرتي كيش وقشم ومدينة الأهواز، كما أفادت وكالة تسنيم بانقطاع الكهرباء عن أجزاء من المدينة بسبب الهجمات الأمريكية. أعلن مدير عام إدارة الأزمات في محافظة هرمزغان الإيرانية عن استمرار عمليات الإغاثة في حادثة هجوم على منزل سكني في جزيرة قشم، وقال المسؤول إن طواقم الإنقاذ تمكنت من إخراج طفلين من تحت الأنقاض ونقلهما إلى المراكز الطبية، وأن الجهود لإنقاذ 3 أفراد آخرين من العائلة نفسها مستمرة. منذ بدء التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران يتابع الإيرانيون تطورات المواجهة وتداعياتها، في حين تتزايد تساؤلاتهم بشأن مستقبل التصعيد ومدته وتأثيره على حياتهم اليومية.
1: في طهران تتكلم الحرب من فوق رؤوس الناس، لافتات عملاقة تعد بالانتقام، تهديدات متبادلة وصواريخ ترسم في السماء حدودا لا يرسمها من يمشون في هذه الشوارع. أسفل كل ذلك يذهب الإيرانيون إلى أعمالهم، يعبرون الأرصفة ويتابعون حياتهم كأنهم جمهور في معركة كبرى، يقرر آخرون متى تبدأ ومتى تتوقف. صراع جبابرة، واشنطن تفاوض وتهدد بالعودة إلى القوة إذا أخفقت المفاوضات، وطهران تتمسك بأوراقها من الصواريخ إلى مضيق هرمز، بينما تدفع إسرائيل بخطر إيران إلى رأس جدول الحسابات. لكن وسط هذا الاشتباك كله ثمة طرف يكاد يغيب عن المشهد، الإيراني نفسه.
2: بصراحة وبعد ما رأيناه من الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الفترة الماضية، لا أعتقد أن السلام ممكن، وحتى إذا تم التوصل إلى اتفاق فلا أظن أنهم سيلتزمون به.
1: في هذا الشارع لا تطرح الأسئلة بلغة السيطرة على المضيق ولا بحسابات الردع ومدى الصواريخ، هنا تصبح الحرب شيئا أكثر بساطة وقسوة. هل تتوقف الضربات؟ هل يعود الخوف ليلا؟ ومتى يستطيع الإنسان أن يعرف كيف سيكون صباحه التالي؟
3: لا أحد يتراجع عن موقفه، هم يأتون من على بعد آلاف الكيلومترات ويريدون السيطرة على بلدنا ونفطنا ومضيق هرمز وحتى باب المندب، لذلك ما يطرحونه لا يبدو منطقيا بالنسبة لنا.
1: طهران رغم الحرب ليست مدينة متوقفة، الأسواق مزدحمة والناس يشترون ويبيعون، غير أن استمرار الحياة لا يعني بالضرورة غياب الخوف ولا أن الشارع اختار الحرب، ربما يعني فقط أن الإيرانيين تعلموا خلال أشهر من القصف والتهديد كيف يواصلون يومهم بينما تحسم فوق رؤوسهم معارك أكبر منهم. بين شعار كبير يقول إن الانتقام حتمي ورئيس أمريكي يلوح بعودة الضربات، يبقى السؤال الذي لا يبدو أن له مقعدا على طاولة الكبار، ماذا يريد الإيرانيون؟ حربا؟ صفقة؟ أم مجرد ليلة بلا أزيز طائرات وصباح لا يبدأ بخبر ضربة جديدة؟
0: وينضم إلينا من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. أهلا بك حسام، أين تركزت الضربات الأمريكية في الساعات الماضية وما الذي أسفرت عنها؟
4: يمكن القول مبدئيا أن أربع محافظات جنوب إيران تركزت فيها الضربات الأمريكية، بدءا من محافظة فارس التي تلقت أولى الضربات على ما يبدو محافظة فارس التي يعد مركزها مدينة شيراز جنوب غربي الجغرافيا الإيرانية. استهدفت منطقتان، منطقة كازرون أو مدينة كازرون ومدينة نور عباد، سمع فيها دوي انفجارات، لم يتم تحديد ما إن كانت ناتجة عن تصدي للدفاعات الجوية الإيرانية أو لسقوط صواريخ أو وقوع انفجارات في داخل المدينة. هذه المدينة حتى الآن ومحافظة فارس لم تصدر أو لم تخرج عنها من مسؤوليها أو من وسائل الإعلام الرسمية أي معلومات دقيقة حول التفجيرات أو ما تعرضت له خلال الساعات القليلة الماضية. لكن ما بات واضحا حتى الآن هو أن محافظة خوزستان، محافظة بوشهر وأيضا محافظة هرمزجان، هذه المحافظات الساحلية الثلاث التي لطالما تلقت ضربات من الجانب الأمريكي، نالها أيضا النصيب الأكبر من هذه الضربات هذه الليلة. نتحدث عن مدينة بندر عباس، مدينة الأهواز التي سمع في محيطها دوي انفجارات لمرات متتالية، أيضا عدد من المدن الأخرى في محافظة خوزستان، إضافة لجزيرة أبو موسى، جزيرة قشم وأيضا جزيرة كيش. جزيرة قشم خرج مراسل وكالة تسنيم للأنباء المقربة من الحرس الثوري الإيراني، نقل أو قام بنشر مقاطع فيديو على ما يبدو لعمل عمليات انتشال أو عمليات إزالة الأنقاض وانتشال مصابين من تحت الأنقاض جراء استهداف منزل سكني في جزيرة قشم خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى تهدم هذا المنزل بشكل كبير، وثلاثة من الأشخاص كانوا عالقين فيه، جرى إخراج اثنين منهم على ما يبدو خلال الساعة الماضية ونقلهم إلى مشفى في جزيرة قشم، وأعمال إزالة الأنقاض ما تزال تجري، والبحث عن الثالث أيضا الشخص الثالث تحت أنقاض هذا المنزل ما تزال جارية، ولا معلومات إن كان حيا أو قضى في هذا الاستهداف على ما يبدو الذي طال مبنى سكنيا كما قلنا. أيضا تركزت الاستهدافات في عدة نقاط في جزيرة قشم، وأدت هذه الانفجارات أو الاستهدافات بصواريخ على ما يبدو لانقطاع في التيار الكهربائي لثلاث ساعات قبل استئناف عمل شبكة الكهرباء مجددا، نقلا عن مدير شبكة الكهرباء في هذه الجزيرة الذي قال أن فرق الطوارئ سارعت للقيام بمهامها، وأن لفرق الطوارئ في هذه الجزيرة خبرة في التعامل مع مثل هذه الحوادث بناء على تجارب سابقة واستهدافات سابقة تعرضت لها الجزيرة خلال الأشهر القليلة الماضية عبر الجانب الأمريكي. محافظة بوشهر أيضا تعرضت لاستهدافات، لكن ليس بالشكل الذي تعرضت له كل من محافظة خوزستان ومحافظة هرمزجان. الخطورة تكمن في أن تكرار هذه الاستهدافات لدى محافظة بوشهر شهر قد تطال يوما ما منشأة بوشهر الكهروذرية التي لطالما حذرت إيران من أن أي استهداف لها سيؤثر بيئيا بشكل كبير على إيران وعلى دول المنطقة. نعلم بأن هذه المنشأة تدار منذ سنوات طويلة مع الجانب الروسي بشكل مشترك، وهي من أقدم المنشآت الكهروذرية التي تولد الطاقة الكهربائية عبر الطاقة النووية في البلاد. أيضا كان هناك ما نقلته أو ما نقله نائب مسؤول الأمن وإنفاذ القانون في مكتب محافظة خوزستان الذي قال بأن الانفجارات طالت أو الاستهدافات طالت كل من مدينة أبدان في خوزستان ومدينة شادغان ومدينة أرفاند كينار. دعا الإيرانيين لعدم تتبع الأخبار عبر وسائل الإعلام غير الرسمية أو الغربية، وطلبهم بتتبع الأخبار ومعرفة ما ينشر من تفاصيل حول هذه الحوادث وهذه الاستهدافات من وسائل الإعلام الرسمية المحلية. اللافت كان هو استهداف جزيرة كيش أيضا هذه المرة، هذه الجزيرة التي لطالما قالت إيران بأنها ذات بعد اقتصادي، هي تحوي الكثير من المنشآت المتطورة على مستوى البنى التحتية وعلى مستوى المنشآت السياحية والموانئ والأرصفة التجارية والبحرية فيها، مقارنة بالجزر الأخرى التي تحمل بعدا عسكريا وأمنيا بالنسبة للجانب الإيراني. تستفيد إيران من هذه الجزيرة منذ مدة قريبة نوعا ما على المستوى الاقتصادي. شكرا. استهدفت خلال الحرب الماضية حرب الأربعين.
0: نعم حسام، شكرا جزيلا لك. حسام دياب من طهران. نرحب بالسيد محمد البداوي مراسل العرب الجديد بواشنطن. أهلا بك سيد محمد. أولا، كيف تقرأ استراتيجية التصعيد الأمريكي في هذه الجولة والتي يمكن أن تمتد وتستغرق أسبوعين على الأقل؟
5: نعم، الحرب، رقعة الحرب يبدو أنها تتصاعد وتتسع بشكل لا تستطيع الولايات المتحدة السيطرة عليه. نحن سمعنا الرئيس دونالد ترامب يقول منذ الأيام الأولى للحرب أنه يسيطر على الحرب وأنه لديه جميع الأوراق، غير أن العدو الأمريكي، العدو بالنسبة للولايات المتحدة أو ما تعتبره الولايات المتحدة عدوا لها، يقول إن له رأيا آخر وإنه قادر على أن يوسع من مكان من الصراع ومن رقعة الصراع ويمتد إلى دول أخرى. نحن رأينا المملكة السعودية تدخل وتشن هجمات مع الولايات المتحدة على ما يطلق عليه وكلاء إيران في العراق، ورأينا ما شن هجمات أو طائرة مسيرة تشن هجمة على مصر. وبالتالي رقعة هذه الحرب تتسع بشكل يفوق قدرة واشنطن في السيطرة عليها. هذه الهجمات التي شنتها اليوم واشنطن كانت تقول إنها ترد على الهجمات الاستباقية الإيرانية التي شنتها إيران أمس. طبعا كانت هناك تقديرات وتحليلات أشارت إلى أن إيران شنت هذه الهجمات لتوجه رسالة أنها قادرة على المبادرة وقادرة على شن هجمات في توقيتات غير متفق عليها، وبالتالي أنها لا تريد أن تكون الطرف الذي يستقبل الهجوم في كل مرة وأنها قادرة على المبادرة بالهجوم. وبالتالي هذه الحرب في هذه الأوضاع وفي هذا الصراع الذي يمتد ويشير إلى أن واشنطن غير قادرة على السيطرة على مجريات الأمور. طبعا نحن نعلم أن الرئيس دونالد ترامب يحاول منذ شهر أبريل الماضي السيطرة ودفع إيران إلى التفاوض، وهو ما قوبل بالرفض من قبل طهران في بعض الأوقات وقوبل بالتوصل إلى اتفاق في أحيان أخرى قبل أن يتم خرق الاتفاق. نحن نرى أيضا تشددا من الجانب الإيراني في الملف المتعلق بملف مضيق هرمز، هم يرفضون أي حلول أخرى بخلاف السيطرة الكاملة على الملاحة وعلى مرور السفن في المضيق، وهو أمر لا تريد واشنطن القبول به وأيضا لا تريد.
0: هل يعني ذلك أنه لا توجد استراتيجية واضحة لما بعد الأسبوعين المحددين من قبل واشنطن، وبالتالي الأمور مفتوحة على كل الخيارات؟
5: نعم، لكن أيضا الرئيس دونالد ترامب أشار بوضوح إلى أنه لا يريد أن يستهدف محطات الطاقة والكهرباء رغم إعلانه قبل ذلك أنه يريد استهدافها، وقال أن استهداف محطات الطاقة والكهرباء يعني أنه سيؤدي إلى مشاكل بالنسبة للمواطنين الإيرانيين ولا يريد فعل ذلك. لذا هو متردد في طبيعة الأهداف التي يريد استهدافها. قائد المنطقة الجنوبية الأمريكي أشار طبقا للتسريبات سربت للصحافة الأمريكية إلى أن الهجمات الأمريكية بلغت أقصى مداها وتأثيرها عسكريا، وبالتالي الاستمرار في هذه الهجمات غير ذات جدوى بشكل كبير. أيضا القائد رئيس هيئة الأركان المشتركة أشار إلى أن مخزون الأسلحة يتم استنزافه بشكل كبير وأن الولايات المتحدة قادرة بالفعل على شن هذه الهجمات، لكن المشكلة بالنسبة لواشنطن أن مخزون الأسلحة الدفاعية تناقص بشكل كبير. كانت هناك تقديرات تشير إلى تراجع مخزون أسلحة باتريوت الدفاعية إلى أكثر من 60%، وبالتالي لا توجد بالفعل استراتيجية أمريكية لإنهاء هذه الحرب أو استكمالها بشكل كامل. واشنطن لم تحدد أهدافها بشكل كامل، هل هي تريد إنهاء هذه الحرب أم تريد الخروج منها؟ بالطبع واشنطن تريد الخروج من هذه الحرب، لكن تريد عودة الملاحة في مضيق هرمز أو الخروج منه بشكل لا يظهر من خلاله هزيمة الولايات المتحدة. وبالتالي طالما أن إيران تسيطر بشكل كامل على المضيق وترفض السماح بمرور السفن، فهذا يعني أن واشنطن لا تستطيع الانسحاب من بشكل كامل من هذه الحرب. وبالتالي
0: هل ستبقى إسرائيل سيد محمد بمعزل عن المشاركة في هذه الضربات خاصة بعد اللقاء الذي جمع نتنياهو وترامب، وقيل أنه تم التباحث عن ثلاثة خيارات محتملة بالنسبة للتعامل مع إيران.
5: نعم، أحد هذه الخيارات عودة الحرب بشكل أكبر، وثانيها له علاقة بالوصول إلى حل تفاوضي. لكن هذه الأوضاع في ظل الأوضاع الحالية وفي ظل استمرار تمركز الطائرات الأمريكية في إسرائيل يشير إلى أن واشنطن لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن ما يجب أن تفعله خلال الفترة المقبلة. مشاركة إسرائيل تمثل أزمة بالنسبة لواشنطن، وأنها غير ربما ستؤدي لاستنزاف مخزون الأسلحة بشكل كبير، مما يعني أنها قد لا تستطيع الدفاع عن إسرائيل بشكل كامل، وبالتالي هذا يمثل أزمة، وبالتالي حسم هذه الأمور ستكون في يد واشنطن، خاصة أن إسرائيل تعتمد على الولايات المتحدة في الدفاع عن إسرائيل.
0: دخول العراق على خط المواجهة الآن وحديث ترامب عن ميليشيات في العراق وصفها بأنها سرطان في العالم، كيف يمكن أيضا أن تغير من المعادلات والحسابات الأمريكية؟
5: نعم، واشنطن منذ بدء هذه الحرب وتحاول عزل الملفات وتصنيفها كل ملف على حدة، ومحاولة إنهاء هذا الملف على حدة، فعلت ذلك في لبنان وتفعل ذلك الآن في العراق. كانت زيارة رئيس وزراء العراقي بخصوص هذا الأمر، وملف سحب السلاح كان هو الملف الرئيسي في طاولة النقاشات بين واشنطن وبالعراق، وبالتالي الولايات المتحدة تريد عزل هذه الملفات وعدم السيطرة على وكلاء إيران في المنطقة، سواء فيما يخص الحوثيين في اليمن، سواء فيما يخص وكلاء إيران في العراق، سواء فيما يخص حزب الله، وبالتالي واشنطن تريد فصل الجبهات بشكل كامل والسيطرة على كل جبهة على حدة، بما يسمح لها بالتفرغ لإيران، وأن تشعر إيران أنها وحيدة وبالتالي تستجيب للضغوط الأمريكية. نحن واشنطن تريد من إيران الموافقة على برنامج النووي، لكن قبل ذلك تريد الولايات المتحدة الوصول إلى فتح مضيق هرمز للملاحة العالمية، بحيث لا يظهر أن واشنطن دخلت هذه الحرب ومضيق هرمز مفتوح، وخرجت من هذه الحرب ومضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية. في المقابل الجانب الإيراني يرى ويقول إنه يسيطر على مضيق هرمز، وأنه لن يسمح بملاحة طبيعية ولن يسمح بحرية الملاحة، وقادر على تأثير على الملاحة العالمية وعلى الاقتصاد العالمي والإضرار بالدول العالم، وبالتالي هو يريد أن يستمر في هذه السيطرة، ويرى أن هذا السلاح الذي حصل عليه جراء هذه الحرب يمكن استخدامه ويمكن في أي وقت استخدامه، وبالتالي تبدو هنا المعضلة الكبرى بين الطرفين، مما لا يسمح في الوقت الحالي للوصول إلى تفاهمات تؤدي إلى توصل لاتفاق.
0: نعم، ذكرت سيد محمد موضوع الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة طبعا والوقود، هل ما زال الرئيس ترامب قادر على التحكم بأسعار الطاقة نظرا لما نشاهده من عمليات مد وجذر بخصوص التعامل مع إيران وتأثير ذلك طبعا على أسعار الطاقة العالمية؟
5: لا طبعا، الرئيس دونالد ترامب لا يستطيع التحكم، هو كان يشارك تغريدات ويشير إلى أن مضيق هرمز مفتوح، إلى أنه يتم تبادل وأنه يتم مرور سفن النفط، غير أن الأسواق بشكل أو بآخر في ظل عودة الصراع وفي ظل عودة الهجمات وتبادلها بين الطرفين لا تستجيب لتصريحات الرئيس دونالد ترامب بالطريقة التي كانت تستجيب بها سابقا، وبالتالي استمرار هذه الحرب مؤثر بشكل كبير على أسعار الغذاء والطاقة في الولايات المتحدة. تجاوز سعر النفط في الولايات المتحدة، تجاوز سعر جالون البنزين في الولايات المتحدة 4 دولارات، مما يؤثر على مستوى المعيشة في الولايات المتحدة ويؤثر على عمليات النقل وأسعار الغذاء والطعام وكل ما يمكن أن يؤثر على حياة المواطن الأمريكي، وبالتالي يمثل هذا مشكلة أيضا داخلية بالنسبة للرئيس دونالد ترامب، خاصة في ظل الأشهر الثلاثة الأخيرة قبل الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي التي تنذر هذه الحرب بخسارة كبيرة بالنسبة للجمهوريين في هذه الانتخابات، وبالتالي توجد مشكلة كبيرة بالنسبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب.
0: شكرا جزيلا لك سيد محمد البداوي مراسل العرب الجديد بواشنطن. بخصوص مضيق هرمز، أكدت إيران رفضها الكامل للمقترح العماني لإدارة المضيق القاضي بوجود آلية إقليمية مشتركة تسمح بجعل رسوم المرور عبر المضيق اختيارية، وردت على المقترح بطرح جديد. في المقابل رفضت الولايات المتحدة وعمان الطرح الإيراني، بينما حذر الرئيس ترامب من استئناف الضربات العسكرية في حال فشل المفاوضات.
6: بين ضفتي هرمز مسارات مبعثرة وتوتر حاضر. المضيق أصبح ورقة الحسم، عودة الحرب رسميا من عدمها مرهونة باتفاق بشأن الملاحة في هرمز. جهود ومساع دبلوماسية متواصلة، آلية جديدة اقترحتها سلطنة عمان قوبلت برفض إيراني. طهران تقول إن الآلية الإقليمية المشتركة لا تعالج مخاوفها الأمنية ولا تحقق استقرارا طويل الأمد للمنطقة. إيران تعتبر أن تضمن مقترح السلطنة مسارا يقع بمعظمه ضمن المياه العمانية يتعارض وحاجة إيران لمراقبة السفن العابرة. الطرح العماني لاقى ترحيبا أمريكيا وخليجيا، لكن طهران تقول إنها وعمان فقط تملكان الحق في ترتيبات المضيق، وترفض أي دور للدول الأخرى، في إشارة إلى الوجود الأمريكي في المنطقة. قاسم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني كشف أن طهران قدمت مقترحا بديلا لعمان. المقترح يقضي بترتيبات مؤقتة تمنح إيران إشرافا أوسع على مسارات الملاحة داخل المضيق، ويتضمن في جانبه العملي تسيير الملاحة في أحد الاتجاهين عبر المياه الإيرانية، بينما يمر جزء فقط من المسار المعاكس داخل الحدود البحرية لإيران. واشنطن بحسب مسؤول أمريكي نقلت عنه رويترز وصفت المقترح الإيراني بغير المعقول، وأكدت رفضه كاملا من قبل الولايات المتحدة وعمان. عند هرمز تبقى الأعصاب مشدودة، محاولات الدبلوماسية لم تنفد بعد، لكن ترامب عاد للتهديد باستئناف الضربات العسكرية إذا فشلت المفاوضات.
0: أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن نتنياهو التقى خلال زيارته لواشنطن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكزيث، ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يعقدها نتنياهو بعدد من المسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم الرئيس ترامب ونائبه جي دي فانس. أعلن الحشد الشعبي العراقي مقتل 20 عنصرا من منتسبيه إثر غارات نفذتها مقاتلات أمريكية وسعودية على مواقع تابعة له في أنحاء العراق، فيما أفادت مصادر أمنية للتلفزيون العربي بمقتل مستشارين من الحرس الثوري في الضربات نفسها. من جانبها قالت الحكومة العراقية إن الضربات عرقلت التحقيقات بشأن الهجمات التي استهدفت السعودية، وأضافت أنها تعد خطة لمنع الاعتداءات والحفاظ على سيادة البلاد.
7: في هجمات هي الأولى من نوعها من حيث الجغرافيا والهوية، هجمات تستهدف مواقع عراقية، مواقع تقول القيادة الوسطى الأمريكية إنها تابعة لفصائل مرتبطة بإيران ومسؤولة عن شن هجمات بمسيرات على منشآت نفطية سعودية وقواعد عسكرية في المنطقة خلال الأيام الماضية. من حيث الهوية هي مقاتلات أمريكية سعودية. جغرافيا شملت الضربات مناطق عدة في العراق من شماله إلى جنوبه وفق الحشد الشعبي، مقراته في بغداد وواسط ونينوى والبصرة وكركوك وكربلاء وديالة. أسفرت الهجمات عليها عن مقتل 20 من منتسبي الحشد.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السيدات والسادة المستمعين والمستمعات الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم على الهواء مباشرة عبر إذاعة منبر الحرية على موجتها العاملة 92.7 FM من مدينة الخليل. طاب صباحكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأهلا بكم عبر الهواء مباشرة. في هذا الصباح نلتقي بكم مجددا ونرحب بكم في برنامج على البدري، هذا البرنامج الذي يأتيكم في تمام الساعة 6 صباحا، ونعتذر عن التأخير لأسباب خارجة عن الإرادة، وهو بطبيعة الحال أول برامج إذاعة منبر الحرية اليومية على الهواء مباشرة، والتغطية أيضا تستمر معكم عبر منبر الحرية والتلفزيون العربي لنقل وقائع الأحداث الأخيرة والأحداث الجارية في قطاع غزة. أخبار ساخنة كانت خلال 24 ساعة الماضية، ليلة أيضا حاسمة كانت في عمليات قصف متجددة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للجمهورية الإسلامية في إيران، وسنتابع معكم آخر التطورات على الهواء مباشرة بإذن الله تعالى. أيضا أبرز الأخبار خلال 24 ساعة الماضية، وإن شاء الله سنتابع إن كان هناك أي جديد في خلال هذه اللحظات. صباح الخير، صباح الورد، صباح المحبة، أهلا بكل من يتابعنا عبر hr.bs. صباح الخير، صباح الخير للمتابعين من خلال HR Live صفحة الفيسبوك، صباح الخير للمتابعين أيضا كمان من خلال التيك توك. نتمنى من الجميع مشاركة البرنامج فضلا وليس أمرا. صباح الخير لأم محمد البطاط، أهلا وسهلا. هدى غيث صباح الخير، وفرح الحيح صباح النور، أهلا بالجميع. الشوارع حتى اللحظة شبه فارغة، شوارع مدينة الخليل كما تشاهدونها من خلال شاشة البث المباشر على HR Live على فيسبوك. صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين. أيضا صباح الخير للمتابعين من خلال الرسيفرات التفاعلية مدى وحضارة الزيتونة وغيرها، أهلا وسهلا بالجميع. صباح الخير لربح أبو رموز شريك الصباح، الله يسعد صباحك يا ربحي، اليوم الخميس ربحي، يسعد صباحك. بعد قليل أيضا سننقل برقيات تعزية ومواساة لعائلة القواسمة بوفاة فقيدهم الشاب مأمون القواسمة رحمه الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سنكون على اطلاع في كل التطورات بإذن الله تعالى. صباح الخير للجميع. الساعة الآن 6:29 بتوقيت إذاعة منبر الحرية. صباح الخير للجميع، صباح الخير في هذا اليوم 30 من شهر تموز لعام 2026. نلتقي بكم. كان يوم أمس أيضا اقتحام كبير لبلدة بيت أمر شمال الخليل، سنتابع التفاصيل أكثر عن هذا الموضوع في سياق البرنامج بإذن الله تعالى. وفي هذه اللحظات أيضا ينشر عبر الإعلام بخبر عاجل نقلا عن فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي قال أن الضربات الأمريكية ستكون أوسع نطاق من العمليات التي تمت في الأسابيع الأخيرة. هذا جاء يوم أمس ببداية بعد إعلان ترامب رده على الضربة الإيرانية التي استهدفت سفارة تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي في العراق، وقال ترامب أننا سنرد بكل حزم على تلك الضربات. وأيضا نتابع عن قرب وعن كثب، أيضا كان هناك عملية إطلاق لبعض المقذوفات على الأراضي اليمنية. أيضا نتمنى دائما وأبدا السلامة للجميع، السلامة لكل الشعوب العربية والإسلامية. وهذا هو الحال، يعني الحرب دقت طبولها منذ فترة طويلة، نشاهد التهدئة بين الفينة والأخرى، وتعود مرة أخرى للمناوشات. اليوم بنسميها مناوشات لأنها حتى هذه اللحظة لم تكن كما يجب. سنقرأ على مسامعكم أيضا الصحف المحلية الفلسطينية الصادرة لهذا الصباح. مجدي الجعبري يسعد صباحك، أهلا وسهلا معنا بالمتابعة. كمان أبو صائب بدي أعلق سلامة أبوي راجع من السفر. وحيد ناصر الدين أبو علي، أنا ابنه ثائر، الله يسعد صباحك ثائر وصباح والدك والحمد لله على سلامته. سمعنا جيتك بالسلام إن شاء الله رب العالمين.

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز عطارة مساء أمس الأربعاء على شابين بالضرب المبرح. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال احتجزت الشابين يوسف عبد الحي البرغوثي 37 عاما وإياد إبراهيم عبد القادر الرحيمي 45 عاما من قرية بيت ريما، واعتدت عليهما بالضرب المبرح قبل أن تطلق سراحهما وينقلا إلى مستشفى الاستشاري لتلقي العلاج. بدي أصبح صباح خاص ومميز على صديقنا وحبيبنا الأستاذ ناصر مرعب بسمعنا وبتابعنا من مدينة حلحول. الله يسعد صباحك أستاذ ناصر، صباحك سعادة إن شاء الله رب العالمين، ربنا يجبر بخاطرك ويعطيك ليرضيك صباح الورد. وزير المالية يصرح بأن التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقات البنكية تجاوز للخطوط الحمراء وتدمير للاقتصاد الفلسطيني. في تفاصيل هذا الخبر، أكد وزير المالية استيفان سلامة يوم أمس الأربعاء إن التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقات البنكية مع الفلسطينيين تشكل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء.

مدير إدارة الأزمات بمحافظة هرمغزان الإيرانية يقول إخراج طفلين مصابين من تحت الأنقاض بجزيرة قشم والبحث مستمر عن ثلاثة آخرين.

الاحتلال الإسرائيلي يستولي على 200 دونم لصالح شق طرق استيطانية وإقامة مواقع عسكرية في محافظة جنين.

إلى هذه التعزية التي وردتنا لهذا الصباح، حيث ينعى القواسم ابنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. بقلوب يعتصرها الأسى والحزن، مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى آل القواسم فقيدهم المرحوم بإذن الله تعالى الشاب مأمون مصطفى القواسم السجلي عن عمر ناهز 31 عاما، نحسبه قضاها في طاعة الله والبر وعمل الخير. سيشيع جثمانه الطاهر بعد الصلاة عليه ظهر هذا اليوم، وتقبل التعازي في قاعة القاسم في حارة الشيخ من الساعة 5 عصرا وحتى الساعة 9 مساء. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. رحمه الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يتقدم الحاج نعيم القواسم أبو خالد وأبنائه خالد وناصر وأيمن وضياء، يتقدمون بأسمى مشاعر التعزية والمواساة من أقربائهم وأصهارهم عائلة القواسم بوفاة المرحوم بإذن الله تعالى مأمون مصطفى القواسم السجلي الذي وافته المنية يوم أمس عن عمر ناهز 31 عاما، نحسبه قضاها في طاعة الله والبر وعمل الخير. رحم الله الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

تتقدم شبكة الحرية الإعلامية ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد أيمن نعيم القواسمي أبو جهاد وكافة العاملين فيها من مهندسي ومذيعين ومحرري أخبار بأسمى مشاعر التعزية والمواساة من عائلة القواسمي عموما، كما نتقدم موظفو إذاعة منبر الحرية بأسمى مشاعر التعزية والمواساة من رئيس مجلس الإدارة بوفاة ابن خاله الشاب مأمون مصطفى القواسمي السجلي الذي وافته المنية يوم أمس عن عمر ناهز 31 عاما، نحسبه قضاها في طاعة الله والبر وعمل الخير. رحم الله الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يتقدم الزميل أيمن القواسمي أبو جهاد وأبنائه وعائلته بأسمى مشاعر التعزية والمواساة من أخواله وأبنائهم جميعا بوفاة المرحوم بإذن الله تعالى الشاب مأمون مصطفى القواسمي السجلي الذي وافته المنية عن عمر ناهز 31 عاما، نحسبه قضاها في طاعة الله والبر وعمل الخير. رحم الله الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

0: أيضا نذكر بأنه سيتم تشييع جثمان الفقيد بعد الصلاة عليه ظهر هذا اليوم من مسجد الشيخ علي البكاء ومن ثم إلى أول منازل الآخرة، رحم الله الفقيد وإنا لله وإنا إليه راجعون. كما سيتم إقامة بيت عزاء اليوم من الساعة 5 عصرا وحتى 9 مساء في قاعة القاسم في حارة الشيخ رحمه الله، وإنا لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. كما سيتم استقبال المعزين من النساء في منزل الفقيد الكائن في دائرة السير.
1: هنا إذاعة الحرية
2: 97.10 FM.
3: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

رحم الله الشاب مأمون وأسكنه فسيح الجنان. أيضا يتقدم الأخ ناصر مسودي أبو جهاد وإخوانه وأولادهم بأسمى مشاعر التعزية والمواساة بوفاة ابن أختهم مؤمن مصطفى سالم القواسمة رحمه الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. صباح الخير للمنضمين معنا على البث المباشر لهذا الصباح. صباح الخير للحاج بسام العملة، مها أبو تركي يسعد صباحك، أم محمد البطاط صباح الخير، فؤاد أبو غليون يسعد صباحك، سناء المحتسب أهلا وسهلا، محمد الجردات صباح الخير، أم عبد القيمر يسعد صباحك. صباح الخير للجميع، نواصل معكم على الهواء مباشرة في برنامج على البدري. هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية.

القيادة المركزية الأمريكية تقول أكثر من 50,000 عسكري أمريكي ينتشرون حاليا في الشرق الأوسط وهم في أعلى درجات اليقظة والجاهزية. حسب مراسل التلفزيون العربي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مخيم الزهور غربي مدينة غزة بعد إنذارات بالإخلاء. قصف للاحتلال الإسرائيلي أيضا على منطقة كرم مصلحة غربية مدينة غزة بعد إنذارات بالإخلاء. وأيضا مسؤول في الخارجية الأمريكية يقول لبنان وإسرائيل يعقدان جولة مفاوضات جديدة في روما الأسبوع المقبل. أيضا فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي قال أن الغارات الأمريكية على إيران تستهدف مجموعة واسعة جدا من الأهداف. إلى الصحف المحلية الصادرة لهذا الصباح، نبدأها من صحيفة الأيام. الاحتلال يهدم منازل ومنشآت وينفذ اقتحامات واعتقالات، والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم.

كتب على الصفحة الأولى لصحيفة الأيام: ترامب يتوعد إيران بدرس قاس حسب وصفه بعد إطلاقها الصواريخ على قواعد في الأردن. في قطاع غزة 3 شهداء وإصابات وتقديم الخط الأصفر في منطقة بيت لاهيا. 20 قتيلا من الحشد الشعبي في ضربات أمريكية سعودية على مواقع في العراق. نتنياهو يلتقي وزير الحرب الأمريكي في واشنطن. في مصر انفجارات بميناء لتحميل الغاز الطبيعي في دمياط. أيضا حسب أخبار إسرائيل، ترامب ونتنياهو بحثا جمع الخيارات بشأن إيران ومنها شن هجوم. مليون شخص مهددون بالمجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة. المستوطنون يوسعون بؤرتين ويشنون سلسلة اعتداءات في محافظات عدة. الاحتلال يهدم منشآت زراعية ويمهل 3 مقدسيين لهدم منازلهم. مخاطبا مؤتمر الاتحاد العام لطلبة فلسطين، الرئيس يقول تجديد الحركة الطلابية جزء من عملية أشمل لتجديد النظام السياسي. بحسب تقارير نشرت، حركة حماس تقبل خطة ميلينادوف للمرحلة الثانية بعد صياغة توافقه. سلامة يقول قطع العلاقات البنكية يعني وقف تزويدنا بالماء والكهرباء والوقود. أين الحل يا سعادة وزير المالية؟ أين الحل يا مجلس الوزراء؟ المفروض انه احنا هاي الاخبار نقرأ حلولها، بما انكم انتم متولين وقفنا، يعني الله يعطيهم كل الصحة والعافية. الاحتلال يمدد اغلاق مخيمات جنين طول كرم حتى نهاية شهر ايلول المقبل. ناشطون اندونيسيون يتقدمون بشكوى للقضاء ضد بنيامين نتنياهو. أيضا 49% من الأمريكيين يؤيدون اعتقال بنيامين نتنياهو، هذا حسب استطلاع أجري مؤخرا. أيضا نتنياهو يقول قوات خاصة إسرائيلية ستنقذني إذا اعتقلت خارج البلاد. إسرائيل تبحث تنفيذ عملية مؤجلة في لبنان بعد استهداف آلية هندسية. هذه أبرز الأخبار التي جاءت على صحيفة الأيام. أما صحيفة القدس فكتبت التالي: حماس توافق على خطة ميلينادوف، اختيار 5000 شاب من القطاع لتدريبهم ضمن نواه قوى شرطية جديدة. غزة تعيد رسم المواقف الأمريكية، والديمقراطيون يبتعدون عن إسرائيل. الرئيس يقول الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني يعقبها الوطني والرئاسية.

ثلاثة شهداء وإصابات بقصف غزة وخان يونس. دخول 5 شاحنات محملة بغاز الطهي إلى القطاع. ترامب يتوعد إيران بضربة شديدة. أسيرة تكشف عن تعرضها للتحرش من أحد المحققين. حرق مركبة وتوسيع بؤرة استيطانية وقطع أشجار وهدم منشآت. المستوطنون يصعدون إرهابهم في الضفة الغربية. إسرائيل تشترط الانسحاب من مناطق تجريبية أخرى بعودة جيشها للتوغل فيها. غوتريتش يطالب إسرائيل بوقف اعتداءات المستوطنين وحماية الفلسطينيين. أثر فيه بصراحة هذا الزلم غوتريتش. نتنياهو ينفي وجود خلاف مع ترامب حول إيران. توقيف مستوطن كان يرتدي زيا عسكريا أثناء مهاجمته بلدة حوارة. هذه أبرز الأخبار التي جاءت على صحيفة القدس.

0: الاتحاد العام لطلبة فلسطين يستعيد دوره التاريخي خلال مؤتمره الحادي عشر. الرئيس يقول تجديد الحركة الطلابية جزء من عملية أشمل لتجديد النظام السياسي الفلسطيني. 3 شهداء في القطاع وإصابة واعتقالات ومواجهات وهدم وتوسيع بؤرة استيطانية بالضفة الغربية. اعتداءات الاحتلال تتواصل من القصف إلى ملاحقة سيارة النفايات. الدكتور محمد مصطفى يقول الاحتلال لن يستطيع محو الحقيقة عندما تصبح عملا مؤسسيا منظما. سرطان المصادرة يتفشى في محافظة جنين، وترامب يتوعد إيران بضربات قوية بعد إطلاقها صواريخ على الأردن. الأمم المتحدة تندد بتفاقم الاعتداءات وضم الأراضي في الضفة المحتلة. هذه أبرز الأخبار التي جاءت معنا هذا الصباح على الصحف المحلية الصادرة لهذا الصباح.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: هنا إذاعة الحرية
3: 97.7.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. بقلوب يعتصرها الأسى والحزن، مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى آل القواسم في الوطن والمهجر، فقيدهم المرحوم بإذن الله تعالى الشاب مأمون مصطفى القواسم السجلي الذي وافته المنية يوم أمس عن عمر ناهز 31 عاما، نحسبه قضاها في طاعة الله والبر وعمل الخير. سيتم تشييع جثمان الفقيد بعد الصلاة عليه ظهر اليوم من مسجد علي بكاء، ومن ثم إلى أول منازل الآخرة. تقبل التعازي في قاعة القاسم الكائنة في حارة الشيخ للرجال لمدة يومين اعتبارا من اليوم، من الساعة التاسعة من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة التاسعة مساء. ويتم استقبال المعزين من النساء في منزله الكائن في دائرة السير. رحم الله الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يتقدم الحاج نعيم القواسم أبو خالد وأبنائه خالد وناصر وأيمن وضياء بأسمى مشاعر التعزية والمواساة من أقربائهم آل القواسم بوفاة الشاب المرحوم بإذن الله تعالى مأمون مصطفى القواسم رحمه الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تعزية من أبناء المرحوم أبو عزام القواسم إلى أبناء عمهم وعمهم أبو أمين بوفاة المرحوم رحمه الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كما أيضا يشاطر أبناء المرحوم رمضان القواسم أبو نضال أبناء عمومتهم بوفاة الشاب مأمون القواسم رحمه الله، وإنا لله وإنا

0: أبو عصام صغير بأسمى مشاعر التعزية والمواساة من الحاج مصطفى القواسمة أبو أمين وأولاده أمين ومحمد ومحمود بوفاة المرحوم بإذن الله تعالى الشاب مأمون مصطفى القواسمة السجلي رحمه الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا تعزية ومواساة مقدمة من الأسير داخل سجون الاحتلال الأسير حازم القواسمة يشاطر أبناء خاله بوفاة ابنهم وشقيقهم رحمه الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كما تتقدم شبكة الحرية الإعلامية ممثلة برئيس مجلس إدارتها وكافة العاملين بها بأسمى مشاعر التعزية والمواساة من عائلة القواسمة أيضا عموما ومن الزميل أيمن القواسمة بأسمى مشاعر التعزية والمواساة لوفاة ابن خاله ورحمه الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا تعزية من المحرر المبعد حاتم القواسمة أبو فادي لأبناء عمومته بوفاة الشاب مأمون القواسمة رحمه الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وبهذا القدر أيها السيدات والسادة نكون قد وصلنا لنهاية برنامج على البدري لهذا الصباح. نشكر شركة القصراوي التجارية الصناعية على رعايتها لهذا البرنامج. يلتقي بكم الزميل راضي كرامي بعد قليل وبرنامج مساحة حرة. شكرا لربح أبرموز في الهندسة الإذاعية والإخراج الإذاعي. تحياتي لكم جميعا، كنت معكم في تقديم البرنامج محمد فرحات عبيد وبالإنابة عن الزميل راضي كرامي. إلى اللقاء.
1: هنا إذاعة الحرية
2: 97.10 FM.
3: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين. وأول

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح

0: التجارية لصناعة المواد الغذائية فلسطين الخليل، تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: لويا لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
7: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-65-6564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.

0: إليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: إذاعة منبر الحرية.
1: وانتشار تنوع موضوعية، صوت المصداقية، منبر الحرية
0: 92.7 FM.
2: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لاننا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: طيب من جديد، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الكرام في كل مكان، نحييكم ونرحب بحضراتكم ضمن حلقة جديدة ومشوار جديد على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. نحن أنتم هذا الصباح بحلقة جديدة من برنامج مساحة حرة، والذي يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير لكل العاملين في شركة الجنيدي، صباح الخير للموظفين هناك، للإداريين، لمحبي هذه الشركة الوطنية الفلسطينية. لقاء جديد يتجدد مع بداية يوم جديد، وهو نهاية الأسبوع الخميس 30 من الشهر السابع، شهر تموز يوليو من سنة 2026، 16 من الشهر الثاني، شهر صفر من سنة 1447 أو 48 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صباح الخير من جديد لكل متابعينا الكرام، وحياكم الله دائما وأبدا. خلينا مباشرة نروح لأحوال الطرق هذا الصباح بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية للمهتمين والسائلين عن أحوال الطرق لهذا الصباح.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: طيب في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، البداية من منطقة يطا وأيضا منطقة الشرق. زيف هذا الصباح سالك، لبويب سالك، من شقحان مغلق، خلة المي، العمور، البادية، كرمة، سالكين، مسلخ بصل مغلق، بني نعيم، إشارات كريات أربع سالك بالاتجاهين. فرش الهواء سالك هذا الصباح، راس الجورة مغلق، بيت عنون مغلق، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص ما زال مغلق، وادي السمن مفتوح، وقلقس مغلق هذا الصباح. إلى منطقة الوسط هذا الصباح تحديدا، منطقة الجنوب أيضا ومنطقة الشمال. في منطقة الشمال بداية جسر حلحول، حسكة والزعتري، جسر بيت كاحل، سلكيني، نبي يونس مغلق، إشارة نبي يونس سالك، سعير وادي الشرق مغلق، بيت أمر الكلية سالك أو مغلق عفوا، سعير وادي الشرق مغلق، العروب جسر بيت أمر مغلق، العروب العجوري، العروب أبو شمعة مغلقات، إذنا مغلق، ترقمي المصانع سالك بالاتجاهين. الكونتينر عش غراب سالكين، مراح رباح والنشاش سالكين، المنشية مغلق، حلحول سعير مغلقات، فرش الهوى سالك، بني نعيم سالك، زيف يطا سالك، الفحص ودورة والفوار مغلقات، كرمة سالك، شويكة سالك، بحذر المرمى للسموع سالك بحذر هذا الصباح. الفحص مازال مغلق، تم فتحه بشكل جزئي ومن ثم أعاد الاحتلال إغلاقه هذا الصباح. سعير وادي الشرق سالك والنبيون السالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
3: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
4: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
2: أما في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة، لليوم الخميس تصبح درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة بحدود 4 درجات مئوية. رح يكون الطقس حارا جدا أثناء ساعات النهار في مختلف المناطق، شديد الحرارة في الأغوار، وخلال ساعات المساء والليل يسود طقس دافئ أغلب المناطق. غدا الجمعة تستمر درجات الحرارة في الجبال شديدة في بقية المناطق، أثناء ساعات النهار دافئة نسبيا، خلال ساعات المساء والليل تميل للحرارة في أريحة والأغوار ومنطقة البحر الميت. يوم السبت بإذن الله تعالى تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة بحدود 4 إلى 5 درجات مئوية. تبقى الأجواء حارة جدا في الجبال، شديدة الحرارة في بقية المناطق أثناء ساعات النهار، دافئا نسبيا خلال ساعات المساء والليل، تميل للحرارة في أريحة والأغوار ومنطقة البحر الميت. يوم الاثنين تستمر درجات الحرارة فوق معدلاتها بحدود 4 إلى 5 درجات مئوية. تبقى الأجواء حارة جدا في الجبال، شديدة الحرارة في بقية المناطق أثناء ساعات المساء أو النهار، دافئا نسبيا خلال ساعات المساء والليل، تميل للحرارة في أريحة والأغوار ومنطقة البحر الميت. اليوم العظمى تسجل بالخليل 32 درجة مئوية، تنخفض ل 22، بكرة 32-22، يوم السبت 33-24، يوم الأحد 31-24. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
4: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: هنا إذاعة الحرية
3: 92.7 بالعشرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، صدق الله العظيم. ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى آل القواسم فقيدهم المرحوم بإذن الله تعالى الشاب مأمون مصطفى القواسمي السجلي، الذي انتقل إلى رحمة الله عن عمر ناهز 31 عاما. سيكون تشيع الجثمان هذا اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد الشيخ علي البكاء. تقبل التعازي في قاعة القاسم في حارة الشيخ من الساعة 5 عصرا وحتى الساعة 9 مساء، وللنساء في منزل الفقيد الكائن في دائرة السير ولمدة 2 يوم اعتبارا من هذا اليوم الخميس. إنا لله وإنا إليه راجعون. تتقدم إذاعة منبر الحرية ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد أيمن القواسم وجميع العاملين فيها بأحر التعازي والمواساة من عائلة القواسم بوفاة الشاب مأمون مصطفى القواسم، الذي انتقل إلى جوار ربه سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: يتقدم الحاج نعيم القواسمي أبو خالد وأبناؤه خالد أبو نعيم، ناصر أبو عمر، أيمن أبو جهاد، وضياء أبو إياد. يتقدمون ببالغ الحزن والأسى بالتعازي والمواساة لأبناء العمومة عامة ولعائلة الفقيد. أبناؤه وعائلته الشاب مأمون مصطفى القواسمي السجلي الذي انتقل إلى جوار ربه سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء. كما يتقدم التالية بمجموعة من رسائل التعزية والمواساة. تعزية مقدمة من الأخ ناصر مسوده وإخوانه وأولادهم بوفاة ابن أختهم مؤمن مصطفى سالم القواسمي. كذلك يتقدم أبناء المرحوم أبو عزام القواسمي إلى أبناء عمهم وعمتهم وعمهم أبو أيمن بوفاة المرحوم بإذن الله تعالى مؤمن مصطفى سالم القواسمي. كذلك تعزية من أبناء الحاج صادق القواسمي وأولاده إلى أخيهم أبو أمين وأولاده. كما يتقدم السيد محمد جمال القواسمي أبو عمار وأولاده إلى أخيه أبو أمين وأولاده. كذلك يتقدم أبناء المرحوم أبو عصام صغير بأحر التعازي من الحاج مصطفى القواسمي وأولاده أمين ومحمد ومحمود، بالإضافة إلى ذلك تعزية من الأسير حازم القواسمي وأخرى من الأسير المبعد حاتم القواسمي أبو فادي إلى عائلة الفقيد بوفاة ابن عمهم الشاب مأمون مصطفى القواسمي السجلي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: هنا إذاعة الحرية
2: 97.10 FM.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: فبنحييكم الجديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن جولتنا الإخبارية المستمرة والمتواصلة هذا الصباح عبر الأثير 92.7 من الخليل في فلسطين. في أخبارنا هذا الصباح 3 شهداء في غارات إسرائيلية على القطاع يوم أمس. غارة قصف من خلالها الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين استشهد على إثرها 3 فلسطينيين عفوا. في جنوب القطاع أفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر بوصول جثماني فلسطينيين و16 مصابا بينهم أطفال إثر قصف بمسيرة إسرائيلية استهدفت مارة في منطقة المجايدة بالمواصي غربي مدينة خان يونس. كما أفاد مصدر بإصابة شاب بجروح متوسطة جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في منطقة كراج رفح وسط مدينة خان يونس. أما في البقية في بقية المناطق فأصيب 7 فلسطينيين إثر قصف طائرة حربية إسرائيلية بناية سكنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة شمال القطاع بعد إنذار بإخلاء مربع سكني. وذكر شهود عيان كذلك أن مقاتلات إسرائيلية شنت غارتين عنيفتين على البناية مما أدى إلى تدميرها بالكامل وإحداث دمار واسع في المنازل والبنايات المحيطة واندلاع حريق في المنطقة، حيث عملت فرق الإطفاء على إخماده وفق مصدر في الدفاع المدني. هذا وتعرضت البناية نفسها لقصف إسرائيلي سابق خلال حرب الإبادة الإسرائيلية فضلا عن إلحاق أضرار واسعة بعشرات المنازل والبنايات المجاورة. وفي وقت سابق أطلقت المدفعية الإسرائيلية عددا من القذائف تجاه شرق بلدة القرارة بشمال مدينة خان يونس دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو مصابين. وفي شمال القطاع استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة بينهم طفلان إثر قصف بمسيرة إسرائيلية استهدفت عددا من المارة في حي الرمال بمدينة غزة وفق ما ذكر مصدر طبي في مستشفى الشفاء. رغم سريان اتفاق وقف اطلاق النار منذ 10 من أكتوبر تشرين أول 2025 تواصل إسرائيل هجماتها اليومية على القطاع مما أسفر عن استشهاد 1209 فلسطينيين وإصابة ما يقرب من 3943 آخرين معظمهم أطفال ونساء إلى جانب استمرار الدمار الواسع في القطاع. نتنياهو يكشف ثلاث خيارات بحثها مع ترامب بشأن إيران. ترامب يتحدث عن مجموعة مختلفة داخل إيران، انقسام حقيقي أم حرب نفسية. خطة مكثفة لأسبوعين، تسريبات تكشف تفاصيل رد ترامب العقابي على إيران. الليلة كانت ليلة عودة الحرب، أبرز هجمات يعني جاءت في مناطق حدودية من إيران. مسؤول في محافظة هرمزجان، الهجوم الأمريكي على جزيرة قشم طاول منزلا سكنيا، وفرق الإنقاذ تبحث عن شخصين تحت الأنقاض. كرة هائلة من اللهب، انفجارات ضخمة بالبصرة عقب غارات أمريكية سعودية. وزير النقل العراقي يوضح ملابسات مشهد رفض التوقيع في تركيا. وإيران، الجيش الأمريكي يعلن إنهاء موجة مكثفة من الضربات ضد إيران. طيب، ما زلنا معكم هذا الصباح في متابعة الأخبار، وتغطيتنا أيضا ما تزال مستمرة على الهواء مباشرة. ربحي ينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة لقراءة أو لمتابعة النصائح اليومية المقدمة من مدرسة الأوائل. أبو حمودة صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا بهذا الصباح.
2: صباح الخير.
0: يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم عن أبرز النصائح المقدمة من مدرسة الأوائل للسادة المتابعين.
2: إن شاء الله اليوم راح نتكلم بالنسبة لعملية إغلاق المركبات.
0: نعم.
2: وما يكونش فيهم أطفال، يعني إحنا شايفين الجو يعني حار جدا الأيام هاي، فكثير يعني بنزل الواحد بتسوق مثلا بتسوق بتلاقي لك معه ورد كبير، لكن أنت أنت على المحل خمس جاي وإيش وخذها الورد موجود في داخل المركبة.
0: نعم.
2: طبعا من حد من تلاقي إغلقت المركبة، الشبابيك كلها مسكرة، فبظل هذا الطفل موجود في داخل المركبة، أكسجين ضعيف جدا، حرارة عالية جدا، فهو بسبب مشكلة كبيرة هذا الطفل الموجود في داخل المركبة.
0: نعم.
2: عشان هيك بلاش الإخوان السائقين يعني مجرد ما ينزل من المركبة ما يقدر في داخل المركبة أي ركب تاني، أنا أنزل بأتوبك وأصل مشوار، كل الركاب معي بنزلهم من المركبة، ما بخليها موجود أي حدا فيهم، ليش؟ يعني بخاف من عملية إغلاق المركبة. الأمر الثاني، كثير عنا يعني بتشوف سيارة واحد ببيته وبيدخل على البيت وبضل إيش السيارة مفتوحة، بيجي الطفل الصغير بيطلع في هذه المركبة، يمكن ينام عمره 3-4 سنوات ينام في داخل المركبة، فتغلق عليه المركبة، فبصير عنا برضه هم بسبب لاختناق بسبب جموت هذا الطفل.
0: فأنت
2: لما يكون عندي مركبة في حوالين بيتي إن أغلق هذه المركبة ما يكون فيها أي إنسان، بعدها يعني أرفع المفتاح في مكان بعيد عن متناول الأطفال بحيث إنه ما يجيش طفل يفتح هذه المركبة ويجلس فيها، لأن هذا أمر كثير مهم جدا. وكل سنة بنلاحظ يعني أنه بصير عندنا إشكاليات كثير في عملية إغلاق المركبات، وبنلاقي كثير عندنا أطفال في داخل.
0: نعم نعم للأسف.
2: فبتمنى من إخواننا السائقين أن تسافر سيارتهم، ونتمنى السلام إلى كل الجميع.
0: أشكرك على كل هذه النصائح القيمة. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك. طيب، الجولة مستمرة معكم هذا الصباح على الهواء مباشرة ضمن تغطيتنا المستمرة أيضا برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل إن شاء الله بنرجع لكم لنتابع وإياكم الجزء الأخير من هذه الجولة الصباحية المستمرة حتى الثامنة بإذن الله تعالى، فابقوا وإيانا.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الراوي عالم من التسالي.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: جنادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
5: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.

0: اليوم بدنا نشكر اللي بيحافظوا على أسعار مناسبة وقليلة للمواطن، واليوم بدنا نشكر المجنون مول اللي بيحافظ على أسعار قليلة وبتناسب الجميع بكل أقسامه من أدوات منزلية وتحف وهدايا ومواد تنظيف وألعاب وكوزمتكس وجهاز عرايس كمان، وشعارهم المرأة ثم المرأة ثم المرأة. المجنون مول في الإسماعيلية مول الطابق الأرضي.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لاننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: من جديد بنحييكم متابعينا الكرام على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن هذه التغطية المستمرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل وياكم ما تبقى من برنامج مساحة حرة، جولة في الأخبار العبرية مع بداية صباح يوم جديد. صباح الخير لكل متابعينا الكرام في كل مكان، وبتمنى لكم إن شاء الله نهار ملؤه الخير السعادة والأمل بإذن الله تعالى. خلينا نروح مباشرة الآن إلى الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي لمتابعة آخر الأخبار والتطورات الإخبارية فيما يتعلق بملف الأخبار العبرية مع نهار يوم جديد. أبو أحمد صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
3: حياتي صباح الخير، أهلين أخي راضي، أعطيك العافية والحمد لله على سلامة أخوك.
2: ربنا يسلمك ويرضى عليك، شكرا كثير، يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. عن أبرز ما كتب الإعلام الإسرائيلي هذا الصباح.
3: الله خليك يا سيدي. حاليا الإعلام العبري بدأت تشتعل نار الانتخابات أكثر فأكثر.
2: نعم.
3: وبدأ الصحفيون في إسرائيليون في إسرائيل يتحدثون عن سيناريوهات كثيرة. أبرز ما جاء من هذه السيناريوهات السيناريو الذي جاء في صحيفة هارتس.
2: نعم.
3: صحيفة هارتس بشكل تحليلي وصفت بأن هناك سيناريو خطير يعني محدق بالدولة العبرية، وخاصة فيما يتعلق ب أين أوصل نتنياهو إسرائيل؟ أوصلها إلى عزلة دولية، إلى انهيار أخلاقي، إلى انهيار سياسي، إلى انهيارات كثيرة ممكن أن تؤدي أنه قبل أن يرحل من الحياة السياسية أن يكون هناك انهيارا في مقدرات الدولة العبرية عالميا وبشكل مفاجئ. وبشكل مفاجئ مع كل هذه القوة ومع كل هذه الغطرسة. يعني مثلا أجمعت الكثير من الصحف العبرية على أنه الزيارة التي سافر فيها نتنياهو إلى الولايات المتحدة أولا لم يعد ذي قيمة كما كان من قبل، بأنه نتنياهو كان من أحد الأسباب التي كانت يعني من أبرزها، وحسب استطلاع بين الإسرائيليين أنه ذهب ليس من أجل أمن إسرائيل بل ذهب من أجل أمور انتخابية لكي يحصل على إنجازات معينة تعيد إلى الواجهة أكثر فأكثر في ظل الانهيار أمام الاستطلاعات. ومن أحد الأسباب أو من أحد الأشياء التي قالوها بأنه نتنياهو اجتمع مع كثيرين من خبراء الاستطلاعات الذين ساعدوه في الاستطلاعات السابقة عندما كان وضعه ليس بالكثير، وعاد وفاز في الانتخابات في آخر انتخابات حصلت قبل 4 سنوات. وبأنه يريد بشتى الوسائل أن يعطي إنجازا لإسرائيل ولكن لم يحصل. ولذلك حسب استطلاع في إسرائيل بأنه 55% من الإسرائيليين يقولون بأن زيارته لم تغير شيء أبدا، ما سوت شيء، ما حكاش شيء، ما صارش شيء، بينما 28% فقط هم اللي قالوا انه تغير، يعني هناك تغير في المنطقة بعد زيارة نتنياهو. كان يعتقد بانه هناك يعني فائدة من المعلومات الاستخبارية التي سيقدمها لترامب، ولكن ترامب قال له انا لا في حاجة معلوماتك، ولا انا عندي القدرة اعرف كل شيء اكثر مما انت بتحكي، فلذلك ما بمعنى آخر ما تسوقش علينا الشطارة يعني. وهذا طبعا كمان يعني هو اللي خلى صحيفة هارتس أنها تتحدث عن سيناريو بأنه إسرائيل يعني حتى فقدت البوصلة داخل المجتمع الأمريكي. يعني لما أنت بتقول 57% من المستقلين و 74% من الديمقراطيين و 34% من الجمهوريين و 55% من عموم الشعب الأمريكي بيطالبوا بوقف المساعدات لإسرائيل، هذا شيء مرعب لإسرائيل. زائد بأنه 49% أيدوا اعتقاله، وبالمناسبة فيما يتعلق باعتقاله مبارح يعني تحدث بلسان كان يعني لقي استهجان في كل تقريبا دول العالم التي تؤيد أو هي منضمة لمحكمة الجنايات الدولية. سؤال بيسأله أحد الصهيونيين أو صحفي صهيوني بيسأله بيقول له لو أنه أنت طائرتك نزلت بشكل مفاجئ في إحدى الدول وقاموا باعتقالك، قال له إحنا عندنا قوات خاصة يعني تحتل هذه الدولة وتخلصني من بين إيديهم وتهين قيادة هذه الدولة.
2: نعم.
3: أنت لاحظت لحد وين؟ نعم. وهذا طبعا شيء يعني استهجان كبير، مش لهالدرجة الاستعلاء حسب الأقوال، وهذا طبعا ما جعل صحيفة هارتس تخرج بهذا السيناريو.
2: نعم.
3: فيما يتعلق بالاستطلاع، كان في استطلاع امبارح كمان، هذا الاستطلاع كمان آيزينكوت، حزب آيزينكوت حزب يشار، في منافسة شرسة ما بينه وبين حزب الليكود ل 23 مقعد. نفتالي بنت رغم أنه حزبه نزل من 16-17 مقعد ل 14-13 مقعد، يعني أعماله بنهار نتيجة تحالفه مع لبيد، إلا أنه آيزينكوت وبنت هم مفضلين للجمهور الإسرائيلي لكي يكون أحدهما رئيس وزراء أكثر من نتنياهو.
2: نعم نعم نعم.
3: ويعني الفجوة واسعة الآن، بدأ العالم حسب حسب صحيفة أرت وصحيفة دعوت أحرنوت يتساءل من هو آيزينكوت، مين هو هذا آيزينكوت اللي بينافس نتنياهو بهذه الشراسة، وبدأ يأخذ إعجاب العالم. وربما يعني حسب السيناريو ربما يتم استدعائه إلى الولايات المتحدة. إذا استدعي الولايات المتحدة يعرف أنه تقريبا انتخابات شبه محسومة، لأنه واضح بأنه الإدارة الأمريكية حسمت أمرها فيما يتعلق برسم الخارطة السياسية القادمة لإسرائيل.
2: نعم نعم نعم.
3: وحتى اللحظة يعني يحاول للأسف الأحزاب العربية حتى اللحظة ما خرجوش بنتيجة، لكن يعني ما زال الشارع الإسرائيلي بشكل عام يترقب ما هي مخرجات ما سيأتي فيما يتعلق بتحالف الأحزاب العربية. طبعا منصور عباس هذا برا اللعبة، لكن إجمالا زي مثلا الجبهة والقائمة العربية للتغيير كلهم هدول لازم يكون في نوع من التحالف حتى يدخل الكنيسة بقوة هائلة للمجتمع العربي.
2: نعم نعم نعم.
3: فيما يتعلق بالدولار، يتوقع أو توقع بنك إسرائيل وخبراء اقتصاديين بأن يعود الدولار للارتفاع ويعود إلى الواجهة أكثر فأكثر. هذا موضوع كتير مهم للاقتصاد بشكل عام، إنه فيما يتعلق بالدولار ممكن يعود يزداد، وحتى كمان امبارح سجل ارتفاع نوعا ما هو الأفضل من منذ شهر نيسان.
2: نعم نعم.
3: وممكن أن يصل إلى أن يستقر إلى 3.3 أو 3.35 من هنا لنهاية السنة حسب الاعتقادات، ولكن ما بعرف شو بصير الواحد فيما يتعلق بإيران وفي الأمور الأخرى.
2: نعم صحيح.
3: فيما يتعلق بداء الكلب، داء الكلب ما زال يعني يستفحل في المجتمع الإسرائيلي. ويذكر بأنه هناك حملات توعية للإسرائيليين بشكل عام ليتعاملوا مع هذا الشيء والتطعيم، لأنه عدد الكلاب يزداد في العائلات، عدد الكلاب يزداد في العائلات. آخر إحصائية كانت حوالي 430 ألف كلب في، يعني طبعا غير الكلاب الضال، يعني هذول بيربوهم في البيوت، ومتوسط العائلات يكون عنده يعني كل عائلة صغيرة عندها كلب أو اثنين.
2: نعم.
3: وهذا
2: نعم.
3: طبعا كمان ينذر بكارثة في المجتمع الإسرائيلي إذا لم يتم التعامل معه.
2: نعم.
3: يعني بدك تقول هاي معظم الأخبار، لكن أبرزها السيناريو القاتم الذي رسمته يعني هارتس عن المستقبل نتنياهو ومستقبل إسرائيل بسبب ما أوصلها نتنياهو إليها في العالم.
2: خلينا أشكرك على كل هذه القراءات والمتابعات الإخبارية. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. إلى فاصل دقات الساعة، ومن ثم نكمل وإياكم.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
1: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: طيب نحييكم جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة في اليوم 43 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 152 يوما من اندلاع الحرب أعلنت القيادة الأمريكية المركزية سنت كوم إطلاق هجوم جديد استهدف إيران بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية لإيران. التلفزيون الإيراني أعلن سماع عدوي انفجارات في بندر عباس وجزيرتي أبو موسى وكيش بمحافظة هرمزجان جنوبي البلاد، وأفاد لاحقا بدوي انفجار قادم من مضيق هرمز وسمع في جزيرة قشم، بالإضافة إلى دوي انفجار في مدينة بوشهر جنوبي البلاد. صحيفة الستريت جورنال نقلت عن مسؤول أمريكي أن الضربات الجديدة على إيران ستكون أوسع نطاقا من العمليات التي تمت في الأسابيع الأخيرة. وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى قالت أو نقلت أن الإدارة الأمريكية لا تسعى إلى استئناف المحادثات مع إيران في الوقت الراهن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال: نتعامل مع مجموعة مختلفة داخل إيران، وقد اعتذروا لنا لكننا سنضربهم بقوة على أي حال. شبكة CNN نقلت عن بيانات مارين ترافيك أن ما لا يقل عن 14 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية، فيما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إصدار عقوبات جديدة على كيانات مرتبطة بإيران. نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات نقلتها شبكة ABC نيوز أنه حاول إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الهجمات على إيران خلال اجتماعهما الأخير، مؤكدا أن الطرفين ناقشا خيارات متنوعة بشأن الصراع مع طهران وأن القرار النهائي يعود إلى ترامب. وكان ترامب أو قال نتنياهو إن الاجتماع تناول ثلاثة سيناريوهات أو احتمالات تشمل التفاوض على اتفاقية أوسع مع المسؤولين الإيرانيين أو مواصلة حصار مضيق هرمز حسب يعني ما تابع ونتابع. وصف نتنياهو علاقته بالرئيس الأمريكي بأنها شراكة قائلة لترامب: وأنا شريكان، وهو الشريك الأكبر وأنا الشريك الأصغر. في حديثه عن إيران قال نتنياهو إنه متشكك من أسلوب طبعا يتعلق بكذلك بالإيرانيين. قال إن يعني متشكك في أسلوب عمل إيران وطريقة إدارتها للأمور، متهما الإدارة الإيرانية أو الإيرانيين بأنهم يكذبون دائما حسب قوله وحسب ما جاء. قال يعني قبل أن يضيف: فنجرب ما إذا كان الضغط الدبلوماسي والاقتصادي قادرا على تغيير الأسلوب الإيراني. طيب هذه أبرز وأهم الأخبار التي تابعناها معكم على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. برحب أكيد بكل من تابع معنا واستمع لهذا البرنامج الذي قدم لكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير أكيد لكل متابعينا الكرام في كل مكان، وبتمنى لكم إن شاء الله نهار طيب ملؤه الخير والسعادة. نهاية أسبوع موفقة لكل متابعينا في كل مكان، وربنا هيك دائما يكتب لنا ولكم الخير في كل أوقاتنا وأعمالنا وأيامنا بلا استثناء. هذا الصباح تحية صباحية للجميع. صباح الخير من شركة الجنيدي، وصباح الخير أيضا من إذاعة منبر الحرية. شكرا لشركة الجنيدي راعي البرنامج، كما الشكر الموصول لحضراتكم لحسن الاستماع المشاهدة وكذلك المتابعة. شكرا للجميع بلا استثناء. ربح رموز في هندسة الصوت، يعطيك ألف مليون عافية رب. هذه محبتي لكم في تقديم البرنامج، على أمل اللقاء بكم السبت القادم بحول الله تعالى. من خلف الميكروفون راضي كرامي، وإلى اللقاء.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة. أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.

0: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
0: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
4: راديو الحرية
5: 92.7 كانت جوهرية في المفاوضات أو حتى أن يؤدي إلى الإطاحة بالنظام، ولكن بحسب خبراء فإن إيران لن تتراجع عن برنامجها النووي ولن تتخلى عن سيطرتها على مضيق هرمز، وأن تفاقم الأزمة الاقتصادية في خضم الحرب لن يؤدي إلى تغير سياسي مستدام ولن يلين موقف المتشددين الإيرانيين.
6: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في روسيل، وهذه أبرز العناوين. قتلى بهجوم أمريكي على مناطق عدة جنوب غرب إيران. القيادة الوسطى الأمريكية تقول إن الهجمات استهدفت منشآت وقدرات عسكرية للحرب.

الحرس الثوري والجيش الأردني يعلن اعتراض صواريخ في سماء المملكة. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في القطاع، والاحتلال الإسرائيلي يدمر مربعين سكنيين في مدينة غزة. هجوم روسي على أوكرانيا يستهدف العاصمة كييف وصولا إلى ليفيف في أقصى الغرب، والجيش الأوكراني يقصف مناطق غربية روسيا بمسيرات.

البداية من تطورات الهجمات الأمريكية على إيران، حيث أفاد التلفزيون الإيراني بسماع انفجارين على الأقل في مدينة بندر عباس الساحلية، كما أفادت السلطات المحلية في جزيرة كيش بسماع صوت انفجارين قويين، فيما سمع دوي انفجارات قوية عدة في جزيرتي كيش وقشم ومدينة الأهواز. أفادت وكالة تسنيم بانقطاع الكهرباء عن أجزاء من المدينة بسبب الهجمات الأمريكية. وقالت وسائل أعلام إيرانية إن 3 أطفال انتشلوا من تحت أنقاض الاستهداف الذي طاول منطقة سكنية في جزيرة قشم. ونقلت تلك الوسائل عن مسؤول إغاثي أن جهود أنقاذ العائلة التي استهدف منزلها بالهجوم لا تزال مستمرة. كما أظهرت مشاهد استمرار تصاعد أعمدة الدخان في الأهواز بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران عقب هذه الضربات الأمريكية.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه القيادة الوسطى الأمريكية إكمال شن قواتها ضربات ضد إيران. القيادة قالت إنها استهدفت مراكز القيادة العسكرية ومنشآت الصواريخ والطائرات المسيرة والقدرات البحرية الإيرانية. كما أضافت سنتكوم أن هدف الضربات تقليص التهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها ضد القوات الأمريكية ودول الخليج المجاورة. وقالت القيادة في بيانها إن هذه الضربات تعد رداً قوياً على محاولات الهجوم الإيرانية التي وقعت الثلاثاء الماضي واستهدفت القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط.

هذا فيما قالت القوات المسلحة الأردنية إن الدفاعات الجوية تعاملت مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. وأوضحت القوات المسلحة الأردنية في بيان أنه تم رصد واعتراض الصواريخ وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المعدة دون تسجيل أي إصابات بشرية. وشددت القوات المسلحة على أنها تحافظ على أعلى درجات الجاهزية للتعامل بكل حزم مع أي تهديد يستهدف أمن الأردن وسلامة مواطنيه.

0: نذهب إلى مراسلنا ياسر مسعود، ينضم إلينا الآن من طهران. نتابع معك بداية حصيلة القصف الذي استهدف هذه المواقع في إيران، حصيلة الهجمات الأمريكية بشكل عام، لا سيما في جنوب البلاد، والضربات تستهدف ربما للمرة الأولى بعض المناطق أيضا. ياسر.
1: بالفعل جمال، جرى التأكيد من بعض المحافظات، أعلنت من قبل السلطات، أعلن عن أعداد الضحايا والاستهدافات، من بينها المحافظات الأربع، أتحدث بالدقة الثلاث محافظات الجنوبية بالإضافة وهي المدن الساحلية، من بينها في محافظة هرمزجان كان هناك استهدافات طاولت ثلاث أو أربع نقاط تحديدا، من بينها في بندر عباس وهي مركز محافظة هرمزجان، بالإضافة إلى الجزر الثلاث، جزيرة قشم وأيضا جزيرة كيش، كذلك جزيرة أبو موسى. كان هناك استهداف الذي طاول جزيرة قشم، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل التلفزيون الإيراني، حتى الآن الاستهداف طاول منطقة سكنية وتحديدا أدى إلى استهداف أحد المنازل، وراح ضحيته. حتى الآن يتم الإعلان عن ثلاثة ضحايا بالإضافة إلى مصابين. وأيضا كان هناك استهداف في محافظة بوشهر وهي أيضا الواقعة في الشمال الغربي لمضيق هرمز، تحديدا في نقطتين كما ذكرت السلطات المحلية، في مدينة شقادك إحدى المدن وهي التابعة لبوشهر، ولكن حتى اللحظة وفقا لتقديرات السلطات المحلية بأن لا تقارير عن خسائر إن كانت مادية أو في الأرواح. أيضا من الاستهدافات الكثيفة كما يبدو، كان هناك عدة مدن في محافظة خوزستان الواقعة في الجنوب الغربي وهي المدن تحديدا في أقصى الشمال الغربي لمضيق هرمز، هذه المطلة على المياه الخليجية، تحديدا مدينة الأهواز مركز هذه المحافظة، سمع فيها دوي عدة انفجارات شديدة كما وصفت من أهالي هذه المدينة، بالإضافة إلى مدينة شادقان وأيضا مدينة أرفند كانار، هذه المدينة التابعة لأبادان المحاذية للحدود العراقية في الجنوب الغربي للبلاد. محافظة فارس كان هناك استهداف لمدينة واحدة، وهذه المدينة يمكن القول جمال من المدن التي لم يجري استهدافها على مدى الأسبوعين الماضيين، وتحديدا مدينة كازرون، هذه المدينة الواقعة في غرب مدينة شيراز مركز محافظة فارس. حتى الآن هذا ما جرى الإعلان عنه، ولكن العديد من هذه المواقع التي جرى استهدافها جمال لم يتم الحديث عن طبيعة هذه المواقع التي جرى استهدافها، نتحدث تحديدا إن كان في بوشهر أو حتى في محافظة خوزستان، لم يتم الإعلام بشكل دقيق عن طبيعة هذه الاستهدافات التي طاولت هذه المدن. ولكن إذا ما تحدثنا عن أرفند كانار بالإضافة إلى الأهواز، فهي تعتبر من المناطق الحساسة إيرانيا على صعيد الموانئ وكذلك على صعيد الطاقة.
0: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود من طهران. ومنذ بدء التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران، يتابع الإيرانيون تطورات المواجهة وتداعياتها، في حين تتزايد تساؤلاتهم بشأن مستقبل التصعيد ومدته وتأثيره أيضا على حياتهم اليومية.
2: في طهران تتكلم الحرب من فوق رؤوس الناس، لافتات عملاقة تعد بالانتقام، تهديدات متبادلة وصواريخ ترسم في السماء حدودا لا يرسمها من يمشون في هذه الشوارع. أسفل كل ذلك يذهب الإيرانيون إلى أعمالهم، يعبرون الأرصفة ويتابعون حياتهم كأنهم جمهور في معركة كبرى، يقرر آخرون متى تبدأ ومتى تتوقف. صراع جبابرة، واشنطن تفاوض وتهدد بالعودة إلى القوة إذا أخفقت المفاوضات، وطهران تتمسك بأوراقها من الصواريخ إلى مضيق هرمز، بينما تدفع إسرائيل بخطر إيران إلى رأس جدول الحسابات. لكن وسط هذا الاشتباك كله ثمة طرف يكاد يغيب عن المشهد، الإيراني نفسه.
3: بصراحة وبعد ما رأيناه من الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الفترة الماضية لا أعتقد أن السلام ممكن، وحتى إذا تم التوصل إلى اتفاق فلا أظن أنهم سيلتزمون به.
2: في هذا الشارع لا تطرح الأسئلة بلغة السيطرة على المضيق ولا بحسابات الردع ومدى الصواريخ، هنا تصبح الحرب شيئا أكثر بساطة وقسوة. هل تتوقف الضربات؟ هل يعود الخوف ليلا؟ ومتى يستطيع الإنسان أن يعرف كيف سيكون صباحه التالي؟
4: لا أحد يتراجع عن موقفه، هم يأتون من على بعد آلاف الكيلومترات ويريدون السيطرة على بلدنا ونفطنا ومضيق هرمز وحتى باب المندب، لذلك ما يطرحونه لا يبدو منطقيا بالنسبة لنا.
2: طهران رغم الحرب ليست مدينة متوقفة، الأسواق مزدحمة والناس يشترون ويبيعون، غير أن استمرار الحياة لا يعني بالضرورة غياب الخوف ولا أن الشارع اختار الحرب، ربما يعني فقط أن الإيرانيين تعلموا خلال أشهر من القصف والتهديد كيف يواصلون يومهم بينما تحسم فوق رؤوسهم معارك أكبر منهم. بين شعار كبير يقول إن الانتقام حتمي ورئيس أمريكي يلوح بعودة الضربات، يبقى السؤال الذي لا يبدو أن له مقعدا على طاولة الكبار، ماذا يريد الإيرانيون؟ حربا؟ صفقة؟ أم مجرد ليلة بلا أزيز طائرات وصباح لا يبدأ بخبر ضربة جديدة؟
0: أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن نتنياهو التقى خلال زيارته لواشنطن وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث. يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يعقدها نتنياهو بعدد من المسؤولين الأمريكيين على رأسهم الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس. أفادت شركة أمبري للأمن البحري بتعرض ناقلة غاز طبيعي مسال يونانية ترفع علم برمودا لهجوم من مسيرة في دمياط المصرية. يأتي هذا بعد هجوم آخر بمسيرة واحدة على الأقل استهدفت ناقلة غاز مملوكة لشركة أمريكية وترفع علم جزر مارشال في ميناء دمياط بمصر أيضا، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. من جهتها أعلنت وزارة البترول المصرية اندلاع حريق في سفن إعادة تحويل الغاز وتخزينه في مدينة دمياط، وأضافت الوزارة أنه قد تم التعامل مع الموقف على الفور من خلال الجهات المختصة بالموقع وأكدت عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية وشركة لوكهيد مارتن أن الجيش الأمريكي منح الشركة تعديلا على عقد بقيمة تصل إلى 58.62 مليار دولار لإنتاج صواريخ اعتراضية من طراز باك 3 MS3 معززة القدرات، وذلك في واحدة من أكبر صفقات الذخيرة في السنوات الأخيرة. استضاف رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اجتماعا طارئا للإطار التنسيقي لبحث الهجوم الأمريكي السعودي على العراق. وقال الإطار التنسيقي خلال الاجتماع الذي عقد في القصر الحكومي في بغداد إن الهجوم يعد انتهاكا صارخا لسيادة العراق وحرمة أراضيه، مؤكدا على أن أمن البلاد لا يمكن قبول تجاوزه أو المساس به تحت أي ظرف. أضاف الإطار في بيان عقب الاجتماع أنه لا يمكن تحويل العراق إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية وفق تعبيره، معتبرا أن الهجمات التي استهدفت العراق لا تخدم الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة وخفض التصعيد في المنطقة.
5: في هجمات هي الأولى من نوعها من حيث الجغرافيا والهوية، هجمات تستهدف مواقع عراقية.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
8: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
6: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
5: أسفرت الهجمات عليها عن مقتل 20 من منتسبي الحشد، بينما أفاد مصدر أمني للتلفزيون العربي بمقتل مستشارين في الحرس الثوري الإيراني. ضربات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها نفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية. الحكومة التي التزمت الصمت حيال هذه التصريحات قرر رئيسها تعليق زيارته المقررة إلى الرياض. ترأس الزيدي اجتماعا لمجلس الأمن الوطني الذي أبدى استغرابه من وقوع الضربات في وقت شكلت فيه الحكومة لجنة للتحقيق في الهجمات التي استهدفت السعودية، والنتيجة أن هذه الهجمات عرقلت التحقيقات، وفق الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة مطالبا بتقديم أدلة بشأن انطلاق الاعتداءات من العراق. إدانة رسمية واسعة داخل العراق للهجمات ووعيد من فصائل مسلحة عراقية. حركة النجباء توعدت بأن تدفع الولايات المتحدة والسعودية ثمنا باهظا بعد الهجمات، بينما دعا السرايا أولياء الدم إلى طرد السفير السعودي من العراق. اللافت موقف مقتدى الصدر، دعا الحرس الثوري الإيراني والميليشيات إلى عدم إقحام العراق في الصراع الإقليمي. إقليميا أعلنت دول عربية عدة دعمها لحق السعودية بالدفاع عن نفسها، لكن الخارجية الإيرانية أدانت الغارات الجوية وعدتها انتهاكا لسيارة العراق ووحدة أراضيه. إقليميا أيضا عرب الحوثيون عن استعدادهم للتعاون مع الحشد الشعبي لمواجهة السعودية، ذاك ما أفاد به لوسائل إعلام عراقية عضو في المكتب السياسي للجماعة. عقب هذه الهجمات شنت الولايات المتحدة غارات على منطقة إيرانية محاذية للحدود مع العراق. تصعيد جاء بعد ساعات من إعلان الحرس الثوري الإيراني إطلاقه صواريخ بالستية استهدفت قاعدة جوية ومركز القيادة الوسطى للولايات المتحدة في الأردن. مشهد ساخن يضع مستقبل الهدنة بعد ضربات 13 يوما في أفق مجهول، في وقت تزداد فيه الضغوط على الاقتصاد العالمي الذي يعاني الأمرين من إغلاق مضيق هرمز وتزايد المخاوف من إغلاق مضيق باب المندب.
0: ومن بغداد ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حسام محمد. علي حسام، هل يوجد أي تعليق من الحكومة العراقية بخصوص تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحكومة العراقية قامت بالتنسيق مع الولايات المتحدة والسعودية في تنفيذ هذه الضربات وأيضا حصيلة هذه الهجمات ومخرجات الاجتماعات التي يعقدها الزيدي أخيرها كان مع الإطار التنسيقي؟
9: جمال، حتى الآن لم تعلق الحكومة العراقية على التصريحات التي نسبتها فوكس نيوز للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الحكومة العراقية اكتفت بتصريحات منددة ومستنكرة للهجوم الذي حصل فجر الأمس، وأسفرت حصيلته بحسب هيئة الحشد الشعبي عن 20 ضحية وأكثر من 23 مصابا. كذلك أكدت مصادر أمنية أن من بين الضحايا 5 من المستشارين الإيرانيين الذين يعملون في العراق بالتعاون مع قوات الحشد الشعبي، التي تقول أن المقرات التي استهدفت هي مقرات أمنية تابعة للمكتب القائد العام للقوات المسلحة وأنها لا تضم فصائل خارج إطار الدولة. أيضا كان هناك تصريح لافت للرئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أكد فيه جهوزية الحشد لتلبية أو لتنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة لمنع أي اعتداءات تستهدف الحشد أو تستهدف الأجهزة الأمنية العراقية. أيضا كانت هناك تصريحات ملفتة للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أكد فيها أنه لا توجد حتى الآن أي أدلة على انطلاق هجمات من فصائل أو أي جهات من الداخل العراقي تستهدف دول في الخليج العربي وكذلك السعودية على وجه الخصوص، وطالب السعودية وأي جهة تقول أن هناك هجمات انطلقت من الأراضي العراقية أن تقدم أدلة، وأكد أنه لم تقدم أي جهة حتى الآن أي أدلة. بالمقابل اجتماع الإطار التنسيقي تناغم مع التصريحات الحكومية، مع البيانات الحكومية، مع بيانات مجلس الأمن الوطني مع تصريحات القائد العام للقوات المسلحة وأيضا تصريحات الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، حيث أكد البيان الصادر عن الإطار التنسيقي الذي اجتمع بالأمس برعاية أو بحضور رئيس الوزراء علي فالح الزيدي طالب أيضا بتقديم أي أدلة تشير إلى حصول هجمات، وأكد أن الهجمات هذه تقوض الاستقرار الإقليمي وأيضا تأتي في بالضد من المساعي الحكومة العراقية الرامية إلى التهدئة في المنطقة، وأنها ربما تهدد بتوسع الصراع في المنطقة. أيضا كانت هناك ردود أفعال ملفتة جمال، نواب من قوى بعضها ممثل في الإطار التنسيقي دعت إلى رد عسكري عراقي على الهجمات، أيضا طالبت بعقد جلسة نيابية خاصة وعاجلة ردا على الهجوم الأمريكي السعودي. بالمقابل كانت هناك دعوات تظهر لأول مرة عبر عنها سياسيون سنة، دعت إلى ضرورة إيجاد أو خلق أو إنشاء تحالف عربي دولي لتفكيك الجماعات المسلحة في العراق، خاصة وأن هذه الجماعات بحسب من دعا إلى ذلك أنها باتت لا تهدد فقط أمن العراق بل تهدد أمن المنطقة، وهناك حاجة إلى تحالف دولي وعربي للرد عليها وتفكيك هذه الجماعات بالتعاون مع الحكومة العراقية، خاصة وأن هناك من رحب بما أشار إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الهجمات التي حصلت بالأمس كانت بالتنسيق مع الحكومة العراقية وهو أمر لم تعلق عليه الحكومة العراقية. شكرا. حتى الآن بينما كانت هناك ردود أفعال طالب من قوى شيعية طالبت الحكومة العراقية بالرد على هذه التصريحات. نعم. جمال،
0: شكرا لك حسام محمد علي من بغداد. نشير مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل الآن. الحرس الثوري الإيراني يقول ناقلتا نفط حاولتا عبور مسار غير آمن جنوب مضيق هرمز وتراجعتا بعد اندلاع حريق في إحداهما. إذن الحرس الثوري الإيراني يفيد الآن بأن ناقلتي نفط حاولتا عبور مسار غير آمن كما يقول الحرس الثوري جنوب مضيق هرمز وتراجعت هاتان الناقلتان تراجعتا بعد اندلاع حريق في إحداهما كما يقول الحرس الثوري الإيراني. نعود إلى الشأن العراقي ومعي من بغداد الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي. أهلا بك معنا دكتور إحسان. قبل أن نتحدث عن هذه التطورات وتأثيرها على علاقة العراق بجيرانه، دعني أسألك بداية عن تصريحات الرئيس الأمريكي لفوكس نيوز يقول بأن هذه الضربات تمت بالتنسيق مع الحكومة العراقية. حتى الآن صمت تام من طرف الحكومة العراقية على هذه التصريحات، كيف نفسر هذا الصمت؟
10: شكرا لكم على الاستضافة. يعني إلى الآن مثل ما أشار مراسلكم من بغداد لا يوجد موقف رسمي أو بيان ينفي ما دفع به مراسل فوكس نيوز الأمريكية نسبة إلى تصريحات للرئيس الأمريكي. هذا أولا. الأمر الآخر، فيما يبدو بأن الحكومة لم تتعاطى مع هذه التصريحات لأنها لم تصدر من خلال يعني بيان أو حتى موقف مباشر من الرئيس الأمريكي يمكن من خلاله الرد عليه. الأمر الثالث،
0: ولكن مواقف كثيرة يعلن عنها الرئيس الأمريكي في التصريحات مثل هذه في تصريحات إعلامية ليست المرة الأولى.
10: نعم، لكن الحكومة يعني فضلت الصمت لأنها تواجه ضغوط كبيرة جدا، أولا من حاضنتها السياسية الإطار التنسيقي وأيضا من قبل الفصائل المسلحة، وبالتالي هي فيما يبدو الآن تمارس أقصى درجات الحذر بالتعاطي مع الأزمة الحالية. فضلا عن ذلك، رئيس الحكومة السيد علي الزيدي يمتلك علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد الرئيس ترامب، وبالتالي أنا أعتقد هذه العلاقة هي من تدفع إلى مزيد من الحذر في عدم إصدار بيان.
0: نعم. ومزيد من التوتر في الداخل.
10: الأخير، إن سمحت لي، الأمر الأخير، التفسير والتحليل على حول هذا الموضوع هو أن هناك رأي يقول من أن الأدلة التي دفعت إلى الحكومة العراقية قد تكون هي التي أشار إليها الرئيس دونالد ترامب بوجود جماعات خارجية هي من تستخدم الأرض العراقية.
0: طيب، على كل حال هذه الضربات وهذه التطورات خلقت نوعا من التوتر في الداخل العراقي، هناك حتى جماعات وميليشيات تدعو إلى الرد بالقصف وردا على هذه الضربات. كيف تؤثر هذه التطورات برأيك على علاقة العراق بجيرانه، لا سيما السعودية التي كان من المفترض أن يزورها الرئيس أو رئيس الوزراء العراقي؟
10: أولا، بيان المجلس الوزاري للأمن الوطني أشار بشكل واضح حتى يوقف أي تداعيات لما جرى، أشار من أن عملية التعاطي مع هذه الأزمة هي لابد أن تتم من خلال الحكومة حصرا، ولذلك يبدو بأن المؤسسة الأمنية وحتى الحكومة التي اجتمعت في القيادات الأمنية لا ترغب بمزيد من التصعيد، وبالتالي تترك قضية كيفية العمل مع بقية الأطراف من خلال دبلوماسية معينة، يعني بدون تصعيد عسكري. هذا من جانب. من جانب آخر، نعتقد الضربات التي استهدفت المملكة العربية السعودية، يعني حتى ما قبل الضربات التي جرت على مقار يعني يوم أمس من هذه الضربات من قبل الفصائل المسلحة، أنا أعتقد كان الهدف منها وكان مؤشر لدينا يعني قبل يومين أو ثلاثة أيام من أنها محاولة لاستباقية لإفشال زيارة السيد علي الزيدي إلى المملكة العربية السعودية.
0: يعني توجد أطراف تحاول إفشال هذه الزيارة وإفشال التقارب العراقي السعودي، وهنا نسأل، هل لا تزال الحكومة العراقية عاجزة عن ضبط هذه الفصائل المسلحة وهذه الميليشيات؟ توجد ازدواجية أيضا، كيف يمكن معالجة كون الحشد الشعبي جزء من المنظومة العسكرية والمؤسسة العسكرية الرسمية وبين ممارسات مثل هذا خارج إطار القانون وخارج إطار سياسة الدولة؟
10: يعني الحكومة إذا ما نظرنا إليها يعني كمؤسسة في عهد سيد السوداني أيضا فشلت، يعني خلال حرب 40 يوما من منع تحول العراق إلى منصة لاستهداف دول الجوار أو أبعد من ذلك، يعني لكن محاولات حصر السلاح بيد الدولة تبدو أكثر جرأة في حكومة السيد الزيدي، على الرغم من أنها يعني كانت في الحكم أو استمرت لما يقارب أكثر من 60 يوما، لكن هي وصلت إلى تفاهمات مع بعض الفصائل المسلحة في قضية حصر السلاح بيد الدولة. أنا أعتقد أن الموضوع هو ليس قرارا حكوميا، رغم أنها أعلنت يوم 30 من سبتمبر يعني موعدا نهائيا لهذا الحصر، لكن أعتقد أن لابد أن تكون هناك إرادة سياسية داخلية يعني من قبل الإطار التنسيقي داعما للخطوات. نعم، أعلن ذلك، لكن
0: هل الإرادة السياسية وحدها ستكون كافية دكتور الشمري؟ هل الإرادة السياسية وحدها فعلا ستكون كافية لحصر السلاح بيد الدولة، أم أن هذا الشعار سيظل مجرد مانشيت يعني أعلامي للتسويق ربما الداخلي وحتى الخارجي أيضا، ولكن على أرض الواقع يبدو الأمر صعب التنفيذ على الأقل في المرحلة المقبلة؟
10: معقد داخليا، ولذلك يعني حديث مستشار الأمن القومي من أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أثناء زيارته إلى إيران حصل على وعود من قبل طهران بقضية حصر السلاح بيد الدولة، يدلل على أن الإرادة السياسية الداخلية ليست كافية، وإنما إيران قد تكون الحليفة
0: حصل
10: الأكبر
0: على وعود من إيران. تقول دكتور الشمري، ماذا يفعل هؤلاء المستشارين العسكريين الحرس الثوري في العراق؟ هل فعلا إيران جادة في أن يتم حصر والسلاح بيد الدولة العراقية؟
10: ليست لدي معلومة حول هؤلاء، لكن بالنهاية يعني الحكومة معنية في قضية إصدار توضيح حول هذا الوجود، رغم أن هناك إشارات على أنهم بدرجة مستشارين، لكن أتصور أن قرار حصر السلاح بيد الدولة بالنهاية يجب أن يكون بخطوات أكبر من هذا، خصوصا وأن المنطقة تذهب إلى مزيد من التصعيد.
0: طيب، هل يمكن أن يكون الحل في ما تدعو إليه بعض الأطراف الداخلية العراقية أيضا؟ أشار إلى ذلك مراسلنا حسام منذ قليل، الحل قد يكون في تحالف دولي عربي لتفكيك هذه الجماعات المسلحة بالتعاون مع الحكومة العراقية. ما مدى إمكانية تطبيق مثل هذا الحل وهذا الخيار برأيك؟
10: يعني إلى الآن لا أتصور.
6: راديو الحرية
11: 97.7 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
6: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
7: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
8: نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل. نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل، كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599 070 607.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. قابل النقطة العسكرية في زوطة الغربية تبدو دبابات الميركافا العائدة للاحتلال الإسرائيلي في زوطة الشرقية، حيث تتحرك المواكب الإسرائيلية والأليات الإسرائيلية وتتمركز أيضا بين المباني كما نشاهدها. من هنا أيضا نشاهد الدمار الكبير في زوطة الشرقية وبعض الإجراءات التي كان يتخذها عناصر الاحتلال عند تمركزهم في بعض المنازل بوضع الشباك من أجل التصدي للطائرات والمسيرات التي يستخدمها حزب الله، وهي مسيرات الـ FPV. أيضا من هذا المكان يمكن أن نشاهد بعض التفجيرات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي سواء في زوطر الغربية أو في زوطر الشرقية، وبالتالي المواطنون من أبناء زوطر الشرقية يأتون إلى هنا يلقون نظرة على منازلهم وهم على بعد مئات الأمتار فقط، ولكنهم لا يستطيعون الوصول. يشاهدون التفجيرات التي تحصل وحصلت يوم أمس بعدة تفجيرات داخل البلدة، يشاهدون التفجيرات بين منازلهم وبين أحيائهم، لكنهم لا يستطيعون الدخول. الأمل بأن تؤدي الجولات المفاوضات المقبلة إلى مزيد من المناطق التجريبية على أن تشمل بلدات أخرى محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي. من زوطر الغربية على مشارف زوطر الشرقية المحتلة، إدموس سين، التلفزيون العربي.
5: أعلن مسؤولون أوكرانيون سقوط قتلى في غارة جوية روسية على العاصمة الأوكرانية كييف في الساعات الأولى من صباح الخميس. أظهرت مقاطع مصورة انفجارات وتصاعد أعمدة الدخان من المناطق المستهدفة. كان الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي قد صرح أمس الأربعاء باحتمال شن روسيا هجوما واسع النطاق على بلاده. وأفادت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية عن احتراق سوق شعبية بالعاصمة كييف جراء هجوم روسي. وقالت هيئة الطوارئ الحكومية إن سوقا شعبية احترق كليا جراء هجوم روسي عنيف نفذ فجرا باستخدام الصواريخ البالستية. ووفقا للإدارة العسكرية للمدينة، أسفرت الضربات عن خسائر بشرية ودمار واسع شمل قطاعات عدة. وأصيب 4 أشخاص جراء هجوم روسي على مدينة لفيف غربية أوكرانيا وفق ما أفاد رئيس الإدارة العسكرية للمدينة. وأظهرت الصور تصاعد أعمدة الدخان وأضرارا مادية كبيرة لحقت بعدد من الشقق والمباني السكنية. وقتل 6 أشخاص وأصيب 800 آخرون جراء هجوم روسي على قرية كريفيري في دنيبرو بيتروفاسك جنوب شرق أوكرانيا. أفاد رئيس الإدارة العسكرية للمدينة أن الهجوم الروسي تم بإطلاق صاروخ باليستي أحدث أضرارا مادية كبيرة إلى جانب الخسائر البشرية. في المقابل قال مسؤول روسي إن حريقا اندلع في مستودع لشركة للبيع بالتجزئة عبر الانترنت جراء هجوم أوكراني. وأوضح في منشور على تيليجرام أن شخصا أصيب بجروح وأجلي حوالي 200 شخص من مستودع الشركة في مدينة بنزا غربية روسيا عقب استهدافه بطائرات مسيرة أوكرانية. ووثقت مقاطع فيديو وثقت تصاعد أعمدة الدخان جراء هجوم أوكراني بمسيرات استهدف مستودعا في مدينة بنزا غربية روسيا. وأفاد حاكم المنطقة بإصابة شخص واحد وإجلاء نحو 200 موظف خشية تمدد النيران. إلى محمد الزاوي مراسلنا ينضم إلينا الآن من كييف. نتابع معك محمد هذه الضربات وحصيلة الضربات الروسية على مناطق متفرقة في أوكرانيا، دنيبرو بيتروفسك العاصمة كييف، وليفيف للآن للمرة الأولى تستهدف أيضا بالقصف منذ بداية الحرب على أوكرانيا. محمد.
3: نعم جمال، طبعا التحديثات تتوارد الآن وارتفاع لحصيلة الضحايا في مختلف المناطق نتيجة هذا الهجوم الواسع والكبير عمليا باستخدام عدد كبير من المسيرات، الصواريخ الباليستية، صواريخ تسيركون الفرد الصوتية، وكذلك صواريخ كروز. وفقا لما تقول مختلف الإدارات العسكرية للمناطق الأوكرانية، طبعا عدد الضحايا الآن هناك 7 قتلى على الأقل والعشرات من الجرحى. في الفيف كما ذكرت تستهدف أو استهدفت بشكل رئيسي خلال الليلة الماضية. هناك دمار في عدد من المباني السكنية، عدد الإصابات تقارب 30 لحد الساعة. وزارة الداخلية رجحت أن هذا الرقم سيرتفع خلال الساعات المقبلة مع تواصل عمليات البحث تحت الأنقاض.
6: راديو الحرية
7: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: راديو الحرية
3: 97.7 FM. هناك أيضا عدد من الإصابات وفق ما ذكرت الإدارة العسكرية نتيجة هذا الهجوم الروسي. جمال، طبعا يتحدث الأوكرانيون على أن الهجوم كان موسعا ومركبا وجاء على فترات متقاطعة من أجل إرباك الدفاعات الأوكرانية، وفي انتظار طبعا تحديثات سلاح الجو الأوكراني فيما تعلق بأعداد الصواريخ والمسيرات التي استخدمت في هذا الهجوم. تواصل فرق الطوارئ في مختلف المقاطعات الأوكرانية، تحديدا هناك 5 مقاطعات تضررت نتيجة هذا الهجوم، سواء في المنطقة الغربية، في المنطقة الوسطى، وكذلك في المنطقة الجنوبية والشرقية من أوكرانيا، في الوقت الذي يستمر فيه التوتر على أشده في البلدات والمناطق القريبة من خط الجبهة. الجيش الأوكراني تحدث صباح اليوم عن عشرات الاشتباكات القتالية التي جرت ضد القوات الروسية على طول محور المواجهة، مع تركيز روسي واضح على المدن الواقعة والبلدات الواقعة أيضا في مقاطعتي دونيتسك وكذلك زابوريجيا. في المقابل تتحدث مصادر أوكرانية عن استهداف أوكراني بمسيرات لمدينة بينزا، لمواقع تصفها كييف بمواقع لوجستية يستخدمها الجيش الروسي. جمال،
5: شكرا جزيلا لك محمد زاوي من كييف. ماذا نعرف عن أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي باتريوت التي حصلت أوكرانيا على موافقة بتصنيعها على أراضيها؟ تفاصيل مع زميل براء محمد عبر الشاشة التفاعلية.
12: في أوكرانيا ينسب إليه اعتراض صواريخ قيل إنها غير قابلة للاعتراض، وفي 18 دولة حول العالم يشكل خط الدفاع الأخير ضد الصواريخ الباليستية. باتريوت أحد أهم أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي في العالم، هو نظام صواريخ متحرك أرض جو صمم بداية لمواجهة الطائرات، ثم طور لاحقا ليصبح النظام الأمريكي الرئيسي المضاد للصواريخ الباليستية. البطارية الواحدة تتكون من محطة تحكم بالاشتباك ورادار، وكذلك مجموعة من الهوائيات والاتصالات للرصد. نتحدث عن محطة طاقة، وأخيرا وهنا الأهم، منصة إطلاق. كل منصة من هذه المنصات تحمل 4 صواريخ، هذا بالنسبة للجيل القديم باك 2. أما الجيل الحديث فهنا نتحدث في باك 3 عن نحو 16 صاروخا من منظومة باك 3 الأحدث، وهي الجيل المستخدم حاليا. بين الجيلين هناك فارق جوهري. الجيل القديم ينفجر قرب الهدف ويدمره بالشظايا، أما الجيل الحديث فيعتمد على تقنية الاصطدام المباشر، إذ يضرب الهدف فعليا لتدميره بالكامل. بدأت قصة باتريوت في 60s دخل الخدمة رسميا عام 1984، لكن أول اختبار حقيقي كان في حرب الخليج عام 1991 ليعود إلى ميدان القتال مع الحرب الروسية الأوكرانية. في أوكرانيا نسب إليه اعتراض صواريخ كينزهال فرط الصوتية الروسية التي وصفتها موسكو بأنها غير قابلة للاعتراض، إلا أن الجيش الأوكراني أشار مؤخرا إلى ضعف فعالية هذا النظام أمام صواريخ اسكندر التي تنفذ مناورات تفادي وتطلق شراكا خداعيا. ينتشر هذا النظام في 18 دولة حول العالم، أبرزها دول الخليج، اليابان، تايوان، كوريا الجنوبية وكذلك إسرائيل. أما في أوكرانيا فبدأ تزويدها بالنظام في إبريل من العام 2023، وتمتلك كييف حاليا نحو 10 بطاريات باتريوت، لكن ليست كلها تحت الخدمة الفعلية، إما بسبب الصيانة المستمرة أو تعرض بعضها للاستهداف المباشر. غير أن التطور اللافت كان بتوقيع أوكرانيا اتفاقية لتصنيع صواريخ باتريوت محليا على أراضيها في سابقة هي الأولى من نوعها لتصنيع نظام دفاع جوي بمعايير حلف الناتو داخل منطقة حرب فعلية. البطارية الواحدة تبلغ تكلفتها محليا أكثر من $1 مليار، بينما تصل تكلفتها التصديرية إلى نحو $2.5 مليار، كما تبلغ تكلفة الصاروخ الواحد من طراز باك 3 ما بين 4 ملايين حتى 10 ملايين دولار. بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا تسارع الانتاج لهذه الصواريخ من 350 صاروخ في عام 2018 إلى أكثر من 620 صاروخا عام 2025، ومع ذلك لا يزال هذا المعدل أقل من نصف الإنتاج الروسي من الصواريخ التي تحتاج اعتراضا، ما يفسر أزمة النقص المستمرة في أوكرانيا وأوروبا. أما الآن فعودة لك جمال.
6: راديو الحرية
1: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الكسراوي عالم من التسالي.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
4: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
3: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
5: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps. الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
1: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين.

وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة رب العالمين. أحبتي مستمعينا متابعينا في كل مكان، صباح الخير، صباح مليء بالتفاؤل يرافقه دعاء صادق من القلب بأن يحفظكم رب العالمين ويبارك لكم في أعماركم وأرزاقكم. صباح السعادة لكل من يزرعون الأمل في القلوب وينثرون الكلمات الطيبة على الناس في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها. الناس بحاجة يا سادة إلى صناعة الأمل والتفاؤل والثقة برب العالمين بأن الأفضل آت بإذن الله تعالى، فقد وعد عز وجل وقال بعد العسر سيأتي اليسر. مع كل إطلالة، مع كل صباح يتجدد الأمل تتسع الحياة. صباح الخير لكل قلب يزرع اللطف أينما كان. صباح السلام لمن يحيون أيامهم ببساطة ويعبرون هذه الحياة بهدوء ويتركون أثرا طيبا بين الناس لا يزول. صباح الخير لكم جميعا من برنامج وسط البلد عبر إذاعة منبر الحرية من قلب فلسطين، من جنوبها، من هنا من الخليل، حيث مثوى جد الأنبياء إبراهيم عليه السلام وذريته من الأنبياء والصالحين. نحييكم ونرحب بكم ونبدأ معكم اللقاء الذي يأتيكم كل صباح في هذا الموعد ويستمر حتى تمام 11 برعاية شركة جوال. جوال شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية التي نتمنى لها دوام التقدم والتوفيق والنجاح في تقديم أفضل الخدمات لمشتركيها ولكل أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج، أيضا خارج حدود الوطن. وتحية لإدارتها العاملة صباح الخير للأستاذ عبد المجيد ملحم على رأس مجموعة الاتصالات الفلسطينية. صباح الخير لطاقم الحرية، كل الحرية بطواقمها الإذاعية والفنية والهندسية والإدارية. أيضا صباح الخير لرئيس مجلس الإدارة السيد أيمن القواسمي. صباح الخير لكل العاملين. صباح الخير لأبو رموز الذي يرافقني كل صباح. إشارة النصر، يا صباح الخير أبو رموز، برفع لي إشارة النصر إن شاء الله يا رب. منتصرون بإذن الله تعالى بالثبات بالقوة بالصبر وبالتحدي. صباح الخير لكل اللي واقفين في الأزمات، باب الكازيات يعطيك كل عافية والله يعينكم، الله يعينكم على هالوقفة وعلى هالأزمة. وصباح الخير للي محشورين بلا ذنب، اللي محشورين لأنه في أزمات، باب الكازيات وعلى الإشارات زي مربعة سبتة وزي راس الجور على الدوار. صباح الخير للشرطة اللي اليوم احنا وانتو يعني ها بدنا ندق في بعض شكله، لأنه بصراحة نشاهد أمام أعيننا سواء يعني خلال تجولنا في الشوارع أو من خلال الكاميرات اللي موجودة أمامنا أن الشرطة موجودة، لكن للأسف يعني لا تقوم بالدور المطلوب منها. يا أخي أنتوا على رأسنا ويعطيكوا العافية، بس مطلوب منكم أكثر، مطلوب تنظيم حركة المرور أمام المحطات وأمام الكازيات خاصة في ظل هذه الأزمات التي نعانيها. صباح الخير لكل الشرطة في كل بلدنا. يعني أمامي راس الجورة، راس الجورة ثلاث مسالك مغلقة تماما بسبب أزمة الكازية. يا أخي بالإمكان إغلاق سايد واحد، لكن إغلاق الثلاث مسارب مش ممكن، مع وجود خمس أفراد شرطة، مع احترامي أربعة أو خمس أفراد شرطة متجمعين كلهم في نقطة واحدة، ويمكن أنا حكيت معهم وأنا طالع بس الحكي لم يجدي نفعا. فرجاء من إخواننا في الشرطة التحرك السريع لتنظيم هذه الحركة. يا أخي بدك تسكر سايد، بدك توقف على الكازية، ماشي خليك واقف على جنب الطريق على يمين الطريق، لكن مش معقولة تسكر ثلاث سايدات كاملة وتخلي الشارع كله مغلق، واللي طالع على مستشفى أو طالع على شغله أو طالع على أي مصلحة إله خاصة ملوش علاقة بالكازية كمان ينحشر معك. فرجاء هاي أول رسالة اليوم في برنامجنا لإخواننا في الشرطة. هذه تحياتي معكم في أعداد وتقديم البرنامج محمود قنيبي. صباح الورد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: صباح الخير لكل الناس، لكل المحترمين. رح نقرأ رسائلكم كلها ونذكر بأرقام التواصل معنا، وكمان رح نتواصل مع إخواننا في الشرطة بعد الساعة 9:30 بإذن الله تعالى. رح يكون معنا الأخ بشير النتشي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في محافظة الخليل. يعني كمان مرة معلش تحملونا إخواننا في الشرطة، يجب على رجال الشرطة الموجودين على المفترقات واللي مش موجودين كمان في بعض المناطق انهم يتواجدوا على إدارة المرور، توزيع إخواننا في شرطة المرور والنجدة، كمان الإسناد والنجدة اللي بيساندوهم كمان يجب متابعتهم، متابعة المناطق اللي ما فيها تواجد للشرطة، وتنظيم، أنا ما بنقول إلا تنظيم حركة السير على الأقل في هاي المناطق. يعني مش معقول على مربع سبتة انه الإشارة تفتح وتسكر ما حدا يمر، لانه الخط متواصل بالسيارات اللي بتقطع الإشارة حمراء وبتسكر المفترق. قانونا ممنوع، ممنوع دخول المفترق اذا كان المفترق مغلق، اذا ما في مجال للمرور ممنوع تدخل المفترق. راس الجورة امامي الان، تفضلوا. يعني أنا بطلب من كل الإخوة والأخوات الرجاء الدخول إلى موقع شبكة الحرية الإعلامية وصفحة HR Live لمتابعة كاميرات البث المباشر من الشوارع، وشوفوا الشوارع كيف. يعني وسط البلد وارق بن رشد، عين سارة، مش كل عين سارة طبعا، جزء من عين سارة مفتوح ولا إشي، الأمور سلسة وسهلة وماشية الأمور، ما عدا المناطق اللي فيها محطات وقود، محطات بنزين وسولر. يا عمي ولأيمتى؟ وبعدين مع هالحالة، طيب ما فيش سولر وهذا قضاء رب العالمين وأمر الاحتلال علينا، لأنه الاحتلال لا يرقب فينا إلا ولا ذمة، مش فارقة معاه، اتعطلنا عشنا متنا مش سائل. لكن احنا كمان نزيدها على بعض بإغلاق الشوارع، كل واحد بيعتقد إنه الحق إله في إنه يمر حتى لو بده يعطل غيره. لا يا أخي، أنت لما بتعطل غيرك أنت بتعطل نفسك أصلا. اللي بدخل المفترق أصلا، يعني على دوار راس الجورة ناس داخل المفترق مسكرة بعض الدخل، يعني اللي بده يطلع على دائرة السير بيعرف شي يعدي، اللي بده يلف وينزل باتجاه عين سارة بيعرف شي يعدي. طيب ما هو في النهاية كمان أنت اللي موجود نص المفترق بتضلك متعطل، أنت لما بتفتح مجال لغيرك اصلا بتفتح الطريق الى كل غيرك مع بعض، مش بس للاخرين. فاتمنى، اتمنى على الجميع انه يعني التفاهي هذه، وين ازمه راس الجوره صعبه جدا جدا. انا بتمنى على اخواننا في شرطه المرور السرعه، يعني مش منظر نهائيا، ومش مقبول ولا باي شكل، ولا باي شكل انه يكون المنظر هيك على راس الجوره. بالامكان انه شرطي يمنع كل السيارات من الوقوف الثنائي والثلاثي على مداخل الكازيات. ماشي في عنا أزمة والناس بدها توقف وبدها تستنى، على راسي صف على يمين الشارع، صف وضلك لبكرة لبعده ما حدا بيسألك. لكن تصف مزدوج وثلاثي وتسكر الشارع كله وتعطل الناس كلها علشان بدك تصف تعبي بنزين، لا يا سيدي تعبيش بنزين، وإحنا يعني مش المفروض انه تضر كل البلد علشان انت تستنى. فانا بتمنى على الشرطة التنظيم ومش صعب. هلا اللي بقول لك ما عندناش افراد كفاية، شرطي على باب كل كازية ممكن يؤدي المهمة، لكن انا لما بكون في عندي 4 شرطة واقفين على راس الجورة كلهم متجمعين مع بعض، يعني معلش تحملوني هالمرة، يعني انا اليوم شوي بدي اقسى عليكم، الاربعة قاعدين بيحكوا مع بعض وهيهم موجودين يجوا يراجعوني، انا وقفت عندهم وطلبت منهم، طلبت من اخونا ابو العبد تنظيم الدوار. انت ما بصير تخلي الشارع هيك، ما بصير وانت واقف انه يصير في الشارع هيك. اول اشي هيبة الشرطة وين؟ المفروض انه المواطن يحترم قوانين الشرطة وانظمتها لما بتكون موجودة. فمش معقول هاي راس الجورة مسكرة نهائيا، السبب انه باب الكازية مسكر. طيب بدك شرطي باب الكازية يمنع اي اصطفاف مزدوج، خلص الك مكان تصف على جنب الشارع وتستنى، أهلا وسهلا، ملكش روح دور على مكان تاني، روح دور على مكان تاني، لف وارجع صف على آخر الدور. أما تصف مزدوج ممنوع ولا بأي شكل، مش مقبول إنه البلد كلها تتعطل علشان الناس اللي واقفة على الكازيات. مع احترامي وبدون زعل، اللي بيصير مش مقبول نهائيا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.
3: وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد. وسط البلد، عينك على كل.
2: هنا إذاعة الحرية
3: 97.7 FM.
4: طيب، يعني كان هذا مرور سريع على موضوع الشوارع، سنعود إليه من جديد، لكن أمامنا تعزية واجبة أيضا، ومشاركة الإخوة آل القواسمة الكرام، وخاصة السجلي، وفاة أحد أبنائهم رحمه الله. وبعد هذه التعازي التي وصلتنا من مجموعة من الأهل والأصدقاء، سنعود ونقرأ عليكم رسائلكم وسنستقبل اتصالاتكم، وأتمنى كمان اللي محشورين في الأزمات يحاكونا ويخبرونا عن الوضع بشكل عام في البلد في ظل هذه الأزمة. بس خلينا بالأول نقدم هذا الواجب للإخوة آل القواسمة.
2: هنا إذاعة الحرية
3: 97.7 FM.
4: بعد قول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. ينعى الإخوة آل القواسم عموما ببالغ الحزن والأسى فقيدهم المرحوم الشاب مأمون مصطفى القواسم السجلي، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى ليلة أمس عن عمر ناهز 31 عاما، نحسبه قضاها في طاعة الله والبر والصبر على المرض. وسيشيع جثمانه إلى أول منازل الآخرة بعد الصلاة عليه ظهر اليوم، ومن ثم تقبل التعازي في قاعة القاسم في منطقة حارة الشيخ من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 9 مساء، ولا نقول إلا ما يرضي رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا الصلاة على الفقيد ستكون ظهر اليوم في مسجد الشيخ علي البكاء، ومن ثم سيوار الثرى في مقبرة العائلة، والعزاء لمدة 2 ابتداء من اليوم في قاعة القاسم للرجال، وفي منزل عائلة الفقيد الكائن في منطقة دائرة السير للنساء. في هذا المقام يتقدم الحاج نعيم القواسمة، أبو خالد وأبنائه خالد وناصر وأيمن وضياء وأبنائهم وعموم أقاربهم بأسمى مشاعر التعزية والمواساة من والد الفقيد وأشقائه ومن عموم أقاربهم آل القواسم الكرام، ويشاطرونهم الأحزان بوفاة فقيدهم الشاب المرحوم بإذن الله تعالى مأمون مصطفى القواسمة السجلي، سائلين رب العالمين أن يتغمد الفقيد بالرحمة وأن يلهم أهله من بعده الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كما يتقدم الأخ ناصر مسودي وإخوانه وأبنائهم وعموم آل مسودي بأسمى مشاعر التعزية والمواساة، ويشاطرون أنسباءهم أصدقائهم أصهارهم آل القواسمة الأحزان بوفاة ابن شقيقتهم مؤمون مصطفى القواسمة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى ليلة أمس، سائلين رب العالمين أن يتغمد فقيدكم بالرحمة وأن يلهم أهله من بعده الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا يتقدم أبناء المرحوم أبو عزام القواسمة وعموم أقاربهم بأسمى مشاعر التعزية والمواساة إلى الإخوة وأبناء العمومة، ويشاطرونهم الأحزان بوفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله تعالى الشاب مأمون مصطفى القواسمة السجلي، سائلين رب العالمين أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهمكم من بعده الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا يتقدم أبناء المرحوم رمضان القواسمي أبو نضال وأبناؤهم وأقاربهم جميعا بأسمى مشاعر التعزية والمواساة من أبناء عمومتهم، ويشاطرونهم الأحزان بوفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله تعالى الشاب مأمون مصطفى القواسم السجلي، سائلين رب العالمين أن يربط على قلوب أهله وأن يسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا يتقدم أبناء الحاج صادق القواسم وأبناؤهم وعموم أقاربهم بأسمى مشاعر التعزية والمواساة إلى شقيقه وعمهم وعموم أشقاء الفقيد، ويشاطرونهم الأحزان بوفاة فقيدهم المرحوم الشاب وفقيد العائلة الشاب مأمون مصطفى القواسم السجلي، سائلين الله جل وعلا أن يتغمد الفقيد بالرحمة وأن يلهم أهله من بعده الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا يتقدم السيد محمد جمال القواسمي أبو عمار وأبناؤه جميعا بأسمى مشاعر التعزية والمواساة لأخيه أبو أمين وأبنائه جميعا، ويشاطرونهم الأحزان بوفاة ابنهم وابن العائلة المرحوم بإذن الله تعالى الشاب مأمون مصطفى القواسم السجلي، سائلين رب العالمين أن يلهم أهله الصبر وحسن العزاء وأن يتغمده بالرحمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كما يتقدم الإخوة أبناء المرحوم أبو عصام الصغير عموما وأبناؤهم وجميع أقاربهم بأسمى مشاعر التعزية والمواساة، ويشاطرون الحاج مصطفى القواسم وأبناؤه أمين ومحمد ومحمود وأبناؤهم الأحزان بوفاة فقيدهم الشاب المرحوم بإذن الله تعالى مأمون مصطفى القواسم السجلي، سائلين رب العالمين أن يتغمد فقيدكم بالرحمة وأن يلهمكم من بعده الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وفي هذا المقام أيضا يتقدم الأسير المبعد إلى مصر حاتم القواسم أبو فادي وشقيقه الأسير في سجون الاحتلال حازم القواسم وعموم أقاربهم بأسمى مشاعر التعزية والمواساة من العم مصطفى القواسم وأبنائه جميعا، ويشاطرونهم الأحزان بوفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله تعالى الشاب مأمون مصطفى القواسم السجلي، سائلين رب العالمين أن يتغمد الفقيد بالرحمة وأن يلهمكم وإيانا من بعده الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الختام تتقدم شبكة الحرية الإعلامية ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد أيمن القواسمي وعموم طواقمها الإذاعية والفنية والهندسية والإدارية بأسمى مشاعر التعزية والمواساة، ويشاطرون الإخوة آل القواسمي عموما ووالد الفقيد الحاج مصطفى القواسمي أبو أمين خصوصا وأبناؤه، يشاطرونهم الأحزان بوفاة فقيدهم الشاب المرحوم بإذن الله تعالى مأمون مصطفى القواسم السجلي، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى ليلة أمس في ريعان شبابه عن عمر ناهز 31 عاما، سائلين رب العالمين أن يلهم أهله وذويه جميعا الصبر والسلوان وحسن العزاء، وأن يتغمد الفقيد بالرحمة وأن يتجاوز عنه وأن يسكنه فسيح جناته، ولا نقول إلا ما يرضي رب العالمين، إنا لله وإنا جميعا إليه راجعون.
2: هنا إذاعة الحرية
3: 97.7 FM.

0: طيب عدنا مرة أخرى، وعلى كل الأحوال قبل أن ننتقل إلى الفاصل التالي بدي أصبح على أخونا زاهر الأطرش وتغريد صغير على عز الدين زيتون، صباح الخير على أم أشرف وعلى أم يزن أبو عيشة، أصدقاء البرنامج الدائمين أم عبد الله أبو عيشة، تامر الشيخ درة يسعد صباحك، أم عبد الله القدسي، عثمان بدوي بقول يسعد صباحك أبو رامي، والله إحنا اللي مسويين الأزمات من حالنا. شكرا لك يا عثمان. صباح الخير لإيهاب ناصر الدين اللي بقول يسعد صباحك، بالأمس زيارة كان من المفروض تاخد ثلث ساعة أخذت 45 دقيقة وأغلب شوارع المدينة كانت أزمة خانقة، وهذا الكلام كان الساعة 7 مساء. طبيعي في ظل أزمة المحروقات وعدم التزامنا وتصرفاتنا للأسف سلوكياتنا السيئة، أنا بحكي لك سلوكياتنا مش سلوكيات حدا، والله لسه يعني رح نتعرض لأزمات أكبر وأكبر، لأنه فيش نظام، إحنا شعب يفتقر إلى النظام، واللي بقول لك غير هيك يعني في ناس بيجي بده يكافحك وبقول لك شو بتحكي. لا يا سيدي، أنا بقولكم إحنا شعب يفتقر إلى النظام في حياته. ولا عمر صباح الخير، أم إبراهيم الدغامين صباح النور. تامر الجعبي بقول قبل ما تقرأوا كلامي اقرأوا مرتين وفكروا فيه. صباح الخير، سؤال للمستمعين، السنة الماضية عانينا كتير بموضوع المياه، والسنة هاي الحمد لله الوضع طبيعي، مع انه حصة الخليل المطلوبة هي حوالي 40,000 واللي بيوصلنا تقريبا 25,000، يعني في نقص حوالي 15,000. طيب ليش ما في أزمة؟ ببساطة لأنه ما حدا طلع من البلدية وقال للناس إنه الكمية قليلة والبضع بخوف، فالناس ظلت تاخد حاجتها الطبيعية وما صار تهافت. لو كل يوم طلع مسؤول يحكي عن نقص المياه كان شفته اللي محتاج تنك بالشهر صار يوصي على 3، وساعتها الناس نفسها بتخلق الأزمة. ونفس الحكي بينطبق على موضوع المحروقات، صحيح السلطة هي المسؤولة بشكل أساسي عن المشكلة، لكن كمان كل يوم تصريحات عن الكميات وكل يوم حكي عن أزمة بيخلي الناس تروح تعبي أكتر من حاجتها. لو كل واحد عبى حاجته الطبيعية ما وما ضلينا كل يوم نحكي بالموضوع، ممكن تلاقي المحروقات بتضل موجودة ليوم الجمعة والسبت وما بصير هالتهافت. ولو حدا عمل تقرير مع السيارات اللي صافة على الكازيات وسأل كل سائق قديش كنت تعبي بالأسبوع بالأيام العادية وقديش جاي تعبي اليوم، ساعتها رح يبين الفرق ورح تعرف انه جزء كبير من الأزمة سببه الخوف والتهافت مش النقص لحاله. انا اتفق معاك في كل اللي قلته يا تامر، فعلا هذا اللي بصير. وانا مبارح قلت يا ريت لو الشرطة اللي على باب الكازيات توقف كل سيارة وتطلع على عداده اذا عداده فعلا يستحق، وانا بتمنى على الشرطة هلأ اللي موجودين باب الكازيات هالسيارات اللي مسكر الشوارع هذه يجي يطلع على العداد. كل سيارة اليوم السيارات ذكية، اليوم السيارات ذكية، كل سيارة بتقولك قديش فيها سولر وقديش فيها بنزين، يطلعوا اللي عنده أكتر من النص ما يعبوله بصراحة، يقول له روح في غيرك أبدأ، في ناس مقطوعة. عبد الجبار العزي صباح الخير، عمر العجلوني صباح النور، ماجدة مسودة، سامر عابدين يسعد صباحك، صباح الخير لعلي أبو مرخية، وكمان لليث الفروخ ولأبو بشار لشاهر أبو عيشة ولأخونا حسني وزوز لأم همام دميري أم حمد الراعي أبو حسن صباح الخير والسعادة، فؤاد أبو غليون وأبو مالك الله يسعد صباحك. أخونا أبو مالك بقول والله يا أبو رامي 5 موجودين من الشرطة وكان سيارة باب الكازية، بس في كثافة سيارات كبيرة والطابور واصل من كازية زيد للدوار فوق ولسه الساعة 9 الله يفرجها. سيدي أنا متفق معاك وفي ناس كتير بدها والله يا أبو مالك بنزين وسولر، بس أنت بيكفيك أنك تصف صف واحد من الكازية لغاية الدوار اللي تحت الأولاني اللي بروح على إيزون، بعد الدوار ما تخلي حدا يوقف وما تخلي صف تاني ولا تالت، اللي ملوش مكان فيش مكان يا سيدي اتوقف فيه روح لف لك لفة وارجع، اما ما تعطل الشارع نهائيا ممنوع، وهذا دور الشرطة هون. هيفا مسودة صباح الخير، شوفوا ايمن ابو الرعد بقول يسعد صباحك ابو رامي، الكل كابس على الكازيات فكرهم ان السولر والبنزين رح يغلى، المحروقات ما في ارتفاع عليها، وان ارتفعت اللي بزاحم الناس علشان يعبي بمئة شيكل رح تفرق معه بس 7 شيكل لكل 100 شيكل ان ارتفع، لهيك اللي معه يمشي حاله ليوم الأحد ما يروح يقعد بالأزمة. والله يا ريت يا ريت. مريم محمد بتقول لي سعد صباحك عم أبو رامي، حب أصبي على حماتي أم محمد وأحكي لها الله يطول بعمرك، إيمان ناصر الدين سلطان وأبو نهاد قفيشة ورنا أحمد أم طارق البشيتي، وليد زمعري أبو محمد أم رمزي الخطيب، أم إسلامي أبو لؤي سدر، وعلي شاهين تحياتي علي سعد صباحك. أم ربيع علامة بتقول أبو رامي سعد صباحك، أنا عندي ثلاجة ممتازة بدي نوزعها، إذا بتعرف حدا أعطيه رقم تليفوني. حاضر يا أم ربيع وجزاك الله كل خير. بدنا كمان بدي أصبح على العزيز الدكتور إبراهيم عابدين، الله يسعد لي صباحك يا أبو الزين، تحياتنا إليك وصباح الورد لكل العائلة والأصدقاء والأهل والحبايب كلهم بلا استثناء. كمان صباح خاص للرائع العزيز أبو عدي قفيشة، صباح الورد إليك أبو عدي تحياتي، صباح الفل والياسمين لكل العاملين عندك في مطعم قفيشة. آخر رسالتين، رشدي فريحة صباح الخير، وشادي الشريف تحياتي يسعد مليون صباحك يا شادي. أبو بشار بقول صباح الخير، نبارك للصهر العزيز دكتور المخبري نضال طهبوب بمناسبة نجاح بنته سري نضال طهبوب وحصولها على معدل 98.7. ألف مبروك. وعبد الله الصراحين بنصبي عليك، وبعد الفاصل بنرجع وبنواصل، خليكم معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد. الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: 3G جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: حلمك كبير، جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
1: إذا كنت بتفكر إنه المفاجأة هي الأسعار بس، فأنت لسه ما شفت كل شيء. جهزنا لكم جائزة استثنائية وقيمة جدا رح تخلي تجربة التسوق في المجنون مول إلها طعم مختلف. تسوق واستفيد من أقوى العروض وخلي الحظ يبتسم إلك، لأنه المفاجأة أكبر من ما تتوقع، والتفاصيل بانتظاركم داخل المجنون مول. لا تفوت الفرصة، يمكن الجائزة تكون من نصيبك.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
4: لويا لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح،
6: يا عيني على النظافة،
5: حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
3: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق، وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل، كامب حلحول، بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599 070 67.
7: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم الفريجي عبر تطبيق جوال. فريجي جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: عدنا مرة أخرى يا سادة، أهلا بكم من جديد إلى وسط البلد والجزء التالي، ومباشرة رح ننتقل من هون لإدارة الشرطة وتحديدا إدارة العلاقات العامة والإعلام، والمتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في محافظة الخليل العقيد بشير النتشي. صباح الخير سيادة العقيد.
1: صباح النور لك أبو رامي، وصباح النور لكل السادة المستمعين.
0: مقدم ولا عقيد؟
1: لا زي ما تفضلت
0: عقيد يا رجل. بدي اقول لانه الصورة اللي حاطين لك اياها بدنا نغيرها. سعد لي صباح.
1: صورة قديمة يا
0: قديمة. طيب شايف والله هذه يعني نزلوك رتبة يا رجل فعلا.
1: مشكلة
0: لا، شو الواحد بيقاتل على الرتبة قديش، الله يسامحك
1: حبيبي.
0: حبيبي بشير، يعني لا اخفيك انه اليوم حديث الناس كلها بس عن موضوع الأزمات في الشوارع، البنزين والسولر، وإحنا عارفين إنه الشرطة لا علاقة لها لا بكميات البنزين ولا بتوريدها، لكن هناك عتب وعتب كبير على الشرطة في تنظيم الشوارع خاصة أمام محطات الوقود. لا يمكن
1: برامي بالعكس،
0: اسمح
1: 24 ساعة قدام الكازيات.
0: ماشي
1: يعني
0: ماشي.
1: مش مسألة دفاع.
0: طيب.
1: لكن يعني حقيقة الله يعطيهم العافية شرطة المرور بحجم الجهود اللي عم تبذلها.
0: احنا ما بنقول لا،
1: يعني بيني وبينك ابو رابي المرور سايب شغلها كلها وبس مركزة على موضوع
0: طيب
1: الكازيات.
0: اسمح لي اخي بشير، اخي بشير عندكم غرفة تحكم وعندكم كاميرات وعندكم كاميرات الحرية وكمان شايفين، يعني لا يعقل ومش من المنطق ولا القانون ولا النظام ولا النظام الشرطي انه حدا يغلق الشارع لاي سبب كان
1: ولا باي سبب من الاسباب.
0: اذا طيب هلا احنا عندنا مشكله في السيارات اللي واقفه باب الكازيات. طيب
1: باب الكازيات
0: هلا خليني اكمل. معلش اسمح لي اسمح لي اسمح لي، ما هو انا لسه ما شرحت شيء يا بشير، انا لسه ما حكيت شيء عشان انت تجاوب.
1: كمل اسال.
0: انا خليني اكمل وبعدين انت احكي اللي بدك اياه.
1: كمل ماشي معك. هلا
0: ليس من القانون ولا النظام اغلاق الشارع. احنا صحيح. عارفين انه في ازمة وفي ناس بحاجة لسولر وبنزين، بيجي بصف عند الكازية او باب الكازية من نص الليل علشان يستنى دور. طيب ما حداش مانعه. هلأ الاصطفاف على جنب الشارع مش ممنوع، او حتى لو ممنوع يمكن سامحين اليوم بسبب الازمة، لكن ان يكون هناك صفوف ثنائية وثلاثية هذا مش مقبول ولا بشكل من الاشكال. على الشرطة تنظيم هذا الأمر، اللي ملوش مكان يوقف جنب الشارع ويخلي الشارع مفتوح يروح يلف له لفة يلف لفتين.
1: هذا اللي بيصير، لكن حجم السيارات اللي بدها تعبي بنزين حجم يفوق قدرة الشارع على الاستيعاب.
0: ماشي ماشي، ما يضلش يستنى مدام ما فيش إله دور يوقف بشكل منظم يطلعوه. لكن
1: هو بده يعبي بنزين يعني طب في النهاية بقى الكل بده يعبي بنزين.
0: ماشي
1: للأسف حالة هلع غير مبررة يا برامي.
0: يعني بدي أسألك سؤال، واحد مريض وجاي على عيادة فيش فيها سرير يقعد فيه، بضل قاعد يستنى؟
1: لا بيطلع بلش
0: خلص يروح يطلع يدور على مكان تاني أو يستنى.
1: ليش نازل سيارته من الأساس من البيت من الساعة 6 الصبح عشان يعبي بنزين؟
0: طب ماشي وما فيش بنزين شو؟
1: بده يضل قاعد يستنى
0: أو في
1: هذا اللي بيصير قاعد
0: ما يسكرش الشارع.
1: مش طبيعية يا
0: ما يسكرش الشارع يا عمي، مش مبرر. معلش اسمح
1: يعني
0: لي
1: بدي أقول لك شغلة، بدي أقول لك شغلة. احنا تعاملنا مع أكثر من سيارة، بعض الشوفيرية هدول الفوضجية اللي عم تحكي أنت عليهم.
0: نعم.
1: بتفتح عداد السيارة فل بنزين او سولر فل.
0: طب معناته
1: سيارته فل وبده يعبي ب 10 و20 شيكل،
0: معناته احنا اسفين
1: مشاله شوي بده يرجع يعبي.
0: اسمح لي بشير، يعني سيادة العقيد القانون بيقول انه ما يسكر الشارع، بس نقطة وسطر جديد ولا لأي يا زلمة حتى في حال
1: شغال شرطة المرور على هذا الأساس.
0: لا لا معلش اسمح لي، انا قدامي الكاميرات وشايف على راس الجورة الأزمة واصلة ما بعد دوار ميدان القدس
1: الأول والثاني. امبارح كنا موجودين.
0: طيب شو السبب؟ السبب هو السيارات الثنائية والثلاثية أمام كازية زيد البعيدة قديش. المفروض الشرطة ما تسمح لهذه السيارات تضل واقفة. اطلع اطلع خلص، ما يخلوا ولا سيارة واقفة ثنائي وثلاثي.
1: هذا اللي بنحاول، احنا بنحاول نخفف الأزمة يا أبو راب، بنحاول نخفف الأزمة باصطفاف السيارات هذه قدر الإمكان أمام محطة.
0: ما هو اصطفاف سوى الأزمة.
1: شوف علي، في شوارع تسمح يكون في خطين وفي شوارع صعب يكون في سيارتين. يعني زي شارع السلام عندك كازي سلام صعب يكون في خطين لانه الشارع اصلا صغير.
0: طب ما هيو
1: منطقة راس الجورة نوعا ما الشارع عريض، بنخلي فيه مسطرة بين السيارات، نحاول انه نخفف من حدة ازمة المرور الجاي من الدوار من فوق. عارف عشو بتحكي انت
0: عزيزي؟ ولا مسرب واحد شغل، ولا مسرب. وانا صورت اليوم الصبح وحكيت مع الشرطة اللي موجودين على راس الجورة، وهيهم موجودين، كانوا 4 شرطة متجمعين بيحكوا مع بعض.
1: نحاول انه نناقش كيف بدنا نخفف من هالأزمة احسن ابو رامي. انا
0: حلها بسيط،
1: نحاول انه حل نحكي للناس انه ما في داعي لحالة الهلع الكبيرة امام،
0: مش رح يردوا الناس، الناس مش رح ترد عليك بهي الطريقة.
1: ما انا عارف، ما
0: طب
1: عارف.
0: ما هو الحل بسيط
1: اصلا في يعني خلينا نحكي من من من البداية يا ابو رامي. تانك السولر والبنزين اللي كان يجي للمحطة، المحطة كانت تقعد تعبي فيه يومين وثلاثة لما تبيع فيه.
0: يا سيد بشير،
1: مطلوبنا انه نرجع لطبيعتنا في استهلاك الوقود.
0: ما احنا بنحكي الحكي هذا بس الناس
1: بدي تشكل كل 5 ايام نرجع، كل واحد يرجع لطبيعته، بس التنتي هاي لازم.
0: طيب هلا الناس مش راضي، قلنا قديش بنحكي في هذا الموضوع، الناس اللي يضل عندها هالة الهلع هالي. هلا الحل بسيط، الحل بسيط، بس انا بقول لك وبصراحه في تقصير في التنظيم من قبل الشرطه، ممنوع اغلاق الشارع ولا لاي سبب. هلا
1: معك
0: لا يا سيدي، هي يوم سكر
1: ما مفتوح للسيارات،
0: ما فيش ولا مسرب يا بشير.
1: يا ابو رامي، يا ابو رامي الشارع مش رح يتسكر قدام محطات
0: عفوا منك، يعني واضح انه انتوا يعني ما بدكم تسمعوا. أنا بقول لك الشارع مسكر يا رجل، الشارع مسكر، أنا بحكي لك
1: الشارع
0: واقع.
1: كله مسكر 100% يعني.
0: وليش يكون مسكر 3 مسارب مسكرة وواحد مفتوح؟ ليش ما يكون 1 مسكر و3 مفتوحين للناس؟
1: هذا اللي بيشكل عليه.
0: لا يا عمي،
1: يا إما مسرب يا إما مسربين والثالث بيكون مفتوح. يا برامي
0: يا عمي، في أمام كزيت زيت حاليا في 3 راس الجورة 3 مسارب مغلقة ومسرب واحد مفتوح.
1: لا انا على هيك انا بتواصل مع شرطه المرور بشوف شو
0: انا بحكي لك. وانا انا حكيت مع اخونا ابو العبد ومع الاخوه اللي كانوا معه، 4 رجال شرطه. يعني عفوا منك، انا اسمع، انا بدي اكون صريح معك، يعني لما بيكون في 4 رجال شرطه واقفين على الجزيره الوسطيه بيحكوا مع بعض ومعاهم مواطن كمان 5 متجمعين وفي ازمه خانقه والسيارات كلها مسكره والشرطه حتى ما بينظموا الدوار، هون قلنا نعتب. يعني انا حبا في الشرطه،
1: لا نعتب عادي، ما وين المشكله،
0: حبا في الشرطه. انا وقفت
1: شرطه المرور اذا الموضوع بهاي الصوره،
0: وانا وقفت انا بحكي لك وقفت جنبهم يا رجل، انا وقفته هي ابو العبد اساله، قلت له مش منطق انتوا قاعدين تحكوه والشارع كله مسكر. هلا المفروض ينظموا، يفرقوا السيارات هاي، وزعوها على المفارق على الشوارع، يمنعوا الاصطفاف المزدوج والثلاثي. اقول لك خليه مزدوج، انت عارف وانا عارف وكل البلد عارفه، وبدناش نتعامى عن الحقيقه. لو صفوا حتى مزدوج صفين جنب بعض بضل الشارع مفتوح، اما ثلث صفوف، ثلث صفوف بتسكر.
1: لا ثلث صفوف، لا ثلث صفوف، ما هو هي اللي بتتحدث فيها، لا لا اطلاقا.
0: ما هيو هذا الواقع اللي موجود حاليا.
1: انا هلا بتواصل مع شرطه المرور بسيطه يا ابو رابي على راسي.
0: يعني احنا اسمع، احنا مش ضد الشرطه، وبالعكس احنا شو بدنا، انا وانت شو بدنا، ما انا وانت في النهايه
1: بدنا الازمه هاي تخلص، لانه مأثر مش بس على قدام الكازيات، مأثر على شوارع الخليل كلها،
0: مأثر على كل البلد. يعني اقول لك شغله، اليوم ناس طالعه على شغلها، يعني انا جاي من نمره بدي ادخل على دائره السير، انا لا بدي اروح على
1: ولا بدك تعدي ولا بقول لك
0: ولا بدي اروح على الكازيه ولا بدي اروح ولا على مكان. شو ذنبي انا اضل محشور على الدوار ربع ساعه كامله، ربع ساعه بس عشان اقطع من عند من قدام محلات عيده او صلاح للخضار والفواكه على شارع دائرة السير؟
1: صحيح، وعشرين متر سيارات الإسعاف، وشفنا أكثر من فيديو كيف سيارة الإسعاف واقفة وسط الأزمة.
0: إذن المطلوب بس نظام، بس هاي الجيش الإسرائيلي دخل حاليا هلأ قدامنا على الكاميرات.
1: لا أنا بحب أشوف أبو رامي، بحبش أحطهم مثال الناس هذه.
0: لا لا لا لا مش مثال، مش مثال، لا لا عفوا. هلأ باب كازية الشرق الأوسط كان فيه 3 مسربين على جنب الكازية مسكرين، الجيش وجد أزمة دخل، هاي بلشوا يطلعوا السيارات. طب ليش احنا من أساس الدنيا نسكر مسربين وثلاثة؟ خلي الشارع مفتوح، خلي الناس تتسلل.
1: لا هذا أساس شغل المرور، الشارع لازم يضل مفتوح، ممنوع يتسكر يا برام.
0: وأنا هذا اللي بنطلبه كلنا، يعني مش يعني أقول لك هاي رسالة من أخونا بدون حازم، الشرطة والأمن لا يعمل بالطريقة المهنية ولا العملية، تركين الناس عفوا على التعبير أخونا حازم مثل كذا، شو المشكلة لو كان في رجل أمن يفحص عداد البنزين عند الشخص اللي موقف على الدور حسب ما بيحكي بشير؟
1: مش حقه يعبي ولا هاي بنرجع لنفس الإشكمة، حقه يعبي برضه
0: حقه، بس كمان في أولويات. أنت بتحكي على بلد بتعاني أزمة.
1: صحيح صحيح صحيح. ما أنا بقول لك،
0: طب أقول لك شغلة،
1: كذا حالة السيارة فل بنزين يا أبو رامي.
0: أنا عارف وإنت عارف، بس إحنا مش قادرين نمنعهم بالقانون، بس بالإنسانية والذوق ممكن.
1: الأصل الذوق،
0: يعني أقول لك أنا كمان، أنا كمان
1: الأخلاق والذوق. صحيح.
0: أنا كمان مع فكرة إنه أنتوا تتوجهوا للمحطات، أنتوا كشرطة تطلبوا منهم كل محطة فيها عدد من الموظفين مش واحد واثنين، يعني يفرزوا لهم موظف يلف على السيارات اللي واقفة على الدور، السيارة اللي تلتينها مليان يقول له إذا سمحت، يعني ذوقا وأدبا، في ناس مقطوعة، إذا سمحت أعطي مجال لغيرك، يعني ذوقا وأدبا، ما يقاتل حدا، ما بدنا يقاتل حدا ولا بدنا نعمل مشاكل، بس تمام كمان تمام. يعني دائما بالمنطق والعرف، وحتى يدرس هذا في المدارس، إنه تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين،
1: نعم صحيح،
0: ويتقلص حقك عندما يكون هناك أولوية في حق

0: وما في ولا شرطي موجود في محطة الهدى اللي على قبل دوار الرحمة. بقول لك لبعد الشرعية يعني الإشارة هاي صورة وصلتني من أخونا ماهر، الإشارة الضوئية مسكرة لأنه الناس دخلت المفترق. يعني أقول لك أبسط إشي، أبسط إشي على شرطة المرور منع السيارات من دخول المفترق في حال إنه مسكر، لأنه قانون، قانون بقول لك لما بتدرس تيوريا بدرسوك فيها إنه ممنوع تدخل المفترق حتى لو الإشارة ضوئية خضراء، إذا المفترق مسكر ممنوع تدخل. ليش تسكر المفترق على غيره؟
1: أنا بتواصل مع شرطة المرور، الموضوع اللي تحدثت فيه موضوع راس الجورة والحوز على راس
0: وكازية السلام كمان شارع السلام. يعني احنا الكازيات الله يكون بعون اللي بيشتغلوا فيها، بس كمان مطلوب منهم يتساعدوا مع الشرطة، يفرزوا لهم موظف يحاول ينظم الناس، يحاول يساعد الناس، يحاول كمان يفهم الناس اللي معاها بنزين انه يا عمي مش ضروري تضل واقف، والله في بنزين كفاية. اسمع مقطوع، مقطوع، كلمة مقطوع بالمرة هاي كلام فاضي. يعني فيش عندنا حدا مقطوع بالمرة، احنا مشكلتنا بس.
1: وبقول لك انا يا ابو رامي برجع اقول لك يعني احنا حجم يعني زي ما تنك البنزين والسولر زي ما قلنا احنا في بداية الحلقة، تنك البنزين والسولر اللي كان يجي للكازية كانت تقعد 3-4 ايام تبيع فيه. فنيجي نقول والله الخليل مقطوعة، لا ما مش مقطوعة، والبنزين بيجي والتوريد بيجي ما توقف وكل يوم بشكل يومي.
0: طيب هاي
1: احنا الموضوع راجع احنا لنا بالدرجة الاولى كمواطن كسائق، خد حاجتك من البنزين وبس.
0: هاي
1: الازمة في نفس اليوم يا بران.
0: هاي في عنا يعني اخونا محمد محمود عفوا باعت تهنية، احذر تهنيات ايش؟ بقول لك تهنئة مقدمة
1: انه عبى بنزين ولا شو
0: الى صديقه بمناسبة تعبئة البنزين في سيارته بعد عدة ساعات اصطفاف تحت الشمس و500 زمور وثلاث طوش. يعني تخيل احنا واكيد قرأت على مواقع التواصل الاجتماعي التندر في موضوع البنزين والسولر، وقالوا لك امثال جديدة بنزين في التانك ولا دولار في
1: بنشوف
0: البنزين.
1: كل شيء
0: هذا كله سببه يعني اول شيء الهلع عند الناس اللي ملوش مبرر،
1: حالة الهلع صحيح والاخلاق صحيح.
0: انا بتمنى انه يكون في عنا شوية يعني لو تشديد من الشرطة على ضرورة عدم اغلاق الشوارع، بس الناس كلها حقها تعبي بنزين وحقها تعبي سولر، بس ممنوع يسكر الشارع حتى لو مقطوع بالمرة ومعوش ولا
1: عارفين يا برامي. تمام
0: بس هاي كل القصة، واحنا احنا بدنا نحط هالأمانة بين ايديكم، واتمنى عليكم متابعة الموضوع واسمحوا لنا نضل نضغط. يعني دائما العشم في الأجاويد يا حجي،
1: لا برامي
0: احنا بدنا نضل نضغط في هذا الموضوع، نضغط لتخفيف هل اسمع البلد اصلا بتعاني خلقه من الضغط النفسي. ما هو الانسان لما
1: مش بالضبط يعني مش ازمه بنزين وسولر للاسف
0: بشكل عام احنا كلنا مضغوطين في كل
1: ازمات هي انا شايفها
0: صحيح، بس برضو ما نزيدش على حالنا. يعني احنا
1: صحيح.
0: بنضغط حالنا اكثر بهاي التصرفات. احنا بس مساله سلوكيات، والله العظيم احنا سلوكياتنا غلط بس، ولا احنا امورنا بتمشي؟ والله بتمشي ان شاء الله خير. وأنا أشكرك جزيل الشكر الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في محافظة الخليل الأخ بشير النتشي. واقع يعني عيب نتغاضى عنه وغلط نتغاضى عنه. إحنا أزمة بمعنى الأزمة، إحنا في عنا أزمة، بس انقطاع بمعنى الانقطاع ما في، في بنزين وفي سولر والكل معاه بنزين وسولر، والسيارات اليوم ذكية زي ما قلت. يعني السيارة من قبل ما تطلع من بيتك، من لما بتشغل عداد السيارة أو بتشغل مفتاح السيارة أو الكبسة، بتعطيك السيارة قديش فيها بنزين وسولار. تقول ليش أنا مقطوع بالمرة؟ أنت مقطوع بالمرة، خلي سيارتك باب الدار لحد ما تنفرج الأزمة، رتب أمورك، روح وقف على الكازية بشكل منتظم بشكل ما يسكرش حركة السير. لكن مش منطق يعني إحنا نخلي الجيش كل يوم يتدخل على منطقة فرش الهواء، يفض بقنابل الغاز وإطلاق النار في الهواء عشان نفتح الشارع، مش صحيح. راس الجورة أنا بقولكو اللي بيصير على راس الجورة مش منطقي هيو لحد الآن. هلأ لو واحد جاي، وأنا بنصحش حدا جاي على دائرة السير أو بده يروح على نمرة يجي من راس الجورة، لأنه الأزمة مسكر المسارب اللي رايحة على طرق تانية فيش فيها كازيات، ما في كازية على دائرة السير. برغم هيك الشارع مسكر لأنه راس الجورة مسكرة. رجاء من الناس انه تتعاون مع بعضها، والله بدنا بس شوية. يعني هاي بقولك هاي بعين سارة مسكر الشارع مسكر الشارع ونازل منها، يعني مسكر الشارع ونازل من السيارة تفضل. والله هايو والله شوفير واقف بيستنى دور على

0: مركزية، مش سيارة عمومية، سيارة خاصة، نازل من السيارة ومسكرها ومسكر الشارع فيها، يعني هو مخلي مسرب لسيارة بيكانتو. هاي في وراء تنك، لحظة أشوف تنك إيش، هاي في وراء تنك مية جاي يعدي، مش عارف يعدي، هو مخلي بس مسرب. يعني هذا منطق؟ هذا بدين مين؟ بنظام مين؟ بأي قانون سير هذا؟ هذا الحكي بيمشي في شارع رئيسي زي عين سارة، ثلاث مسارب مسكرة ومتروك هيك فتحة صغيرة لسيارة بيكانتو وبحجم البيكانتو بس. هي إجا تنك مي بده يعدي، مش عارف يعدي، هيو مسكر الشارع. وهي الصورة وصلتني من أحمد هلا، واقع هلا هلا بنعيشه. مش صح اللي بصير، مش صح اللي بصير. اللي بصير تقصير من الناس وكمان من الشرطة في موضوع التنظيم، بدها شوية شدة. اللي يضل الشارع مفتوح مش أكتر، مش مطلوب أكتر من إنه الشارع يضل مفتوح للناس تمر منه بس. ربنا يهونها علينا ويغير هالحال. تعالوا نروح لفاصل، بعد الفاصل بنرجع بنكمل.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: اجمعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: طيب رجعنا نكمل معكم. المشكلة انه احنا يعني البعض بحاول انه يتغاضى عن مشكلة موجودة وكأنها مش موجودة. لا هي موجودة. يعني حاليا للأسف الشديد انه كان في أزمة خانقة على كازية الشرق الأوسط. دخل الجيش الإسرائيلي أطلق النار في الهواء، انفضت كل الأزمة اللي موجودة هناك. حاليا الشارع سالك بالاتجاهين، فيش ولا حتة أزمة، ومن شوي دخلت محروقات كمان على الكازية. كل هذا شايفينه قدامنا على الكاميرا. حاليا راس الجورة أزمة، أزمة خانقة. طب يا جماعة الخير ماشي الناس مقطوعة، بس ما في قانون بيسمح لك إنه تسكر الشارع. أنت بدك تستنى على الدور، استنى. هلا أنت جاي وفي 10 سيارات صافين، صف رقم 11، بس لا بصفش رقم 11، بيجي بصف رقم 1 سايد تاني. أنت للسايد التاني بيستناش يصف وراهم رقم 11، لا بيجي بصف صف ثالث رقم 1. وهلم مجرة هيك الأزمة موجودة في كل الشوارع بسبب إغلاق الشوارع. إحنا ما بنقول ما حدش يصف، كل الناس بدها تعبي بنزين وبدها تعبي سولار وبدها بس مش لدرجة إنه نسكر الشارع. مش منطق على إشارة راس الجورة اللي على الجسر فيش ولا سيارة، فاضي فاضي، قبلها بخمسين متر الشارع مسكر. ليش؟ طب ما هو يعني كمان مش صحيح. إشارة الحوز عند المدرسة الشرعية مغلقة بالكامل بسبب الأزمة على كازية الهدى. هلا فيش قانون بيسمح إنه تسكر المفترق وتسكر الشارع وتدخل الإشارة وهي مسكرة. يعني راس الجورة انسى. أنا كمان مرة بنصح ما حدش يجي راس الجورة، ما حدا يجي على راس الجورة يا جماعة، لأنه بصراحة أنا ما عمري شفت إنه في قانون في الدنيا بيسمح إنه يتسكر الشارع، ولا عشان بنزين ولا عشان سولار ولا عشان أي شيء في الدنيا. ممنوع يتسكر الشارع يا جماعة. في تقصير؟ في تقصير، في تقصير في تنظيم هذا الموضوع. وكمان يعني أنا بدي أطلب من إخواننا في البلدية، رغم إنه يعني هو دورهم تنظيم الشوارع بس مش دورهم يحطوا شرطة، بس إذا كان يعني إذا كان في مجال إنه البلدية كمان تساهم بالتنظيم من خلال بعض الموظفين اللي عندهم مجال، إذا في موظفين في إمكانية لفرزهم في الشوارع أمام الكازيات شكرا لهم. يعني بسوى إنه كمان يساهموا. إحنا بنمر في مرحلة وأزمة لفترة معينة، لازم هاي الأزمة نتعامل معاها. ما أنا بتصور هذه أفضل طريقة لا حل المشكلة هي عدم إغلاق الشارع ولا لأي سبب كان نهائيا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
0: يعني أخونا عدي أبو سنيني الله يسعد صباحه بقول لك أبو رامي صباح الخير. قبل شوي مريت من جانب كازية مارينا في عين سارة، الثلاث مسارب مسكرة، بالأخير اضطريت أغير طريقي. يعني والله العظيم ما هو صح. هاي عبد النتش بقول لك تعال شوف، فتح الرمزون ثلاث مرات وإحنا محلنا مكاننا واقفين، ولا تغير مكانهم بالمرة بسبب السيارات اللي مسكر الشارع. يا عمي ما في ولا أي إشي في الدنيا، ولا نظام ولا قانون ولا قرار ولا هذا بيسمح لك تسكر الشارع. ممنوع تسكر الشارع عشان أنت مقطوع من البنزين. أنت أنا بدي أقول لكم شغلة كمان، بعيدا عن موضوع البنزين والسولار، المحلات اللي في منطقة راس الجورة اليوم رزقها مقطوع. باختصار أنا بحكيها هيك علنا، كل المحلات اللي في منطقة راس الجورة رزقها مقطوع، ما حدا بيقدر يوقف عندها لا يبيع ولا يشتري. كمان هذا حرام. أبو جهاد مريش صباح الخير. الحاج حسني حماد، المركز الرضواني، إبراهيم الدغامي الله يسعد صباحك. أخونا وليد زماعري بقول سيادة العقيد في مكتبه مش على الشارع، فكل العالم في كل العالم ممنوع الصف المزدوج على الاستراحة في أريحة، وصل الدور أكثر من 4 كيلو مسموح سيارة، ممنوع الصف المزدوج، شرطة المرور موجودة ومعاهم المشتركة، ممنوع حدا يصف على الاستراحة. فعلا في ريحة، علشان ريحة بلد صغيرة وفي إمكانية لنشر عدد من الشرطة فيها، بتلاقيش سيارة واقفة مزدوج، اللي بصف مزدوج بمنعوه يحمل هداك اليوم وبمنعوه يدخل الاستراحة. فعشان هيك بتلاقي الدور فعلا واقف 4 كيلو، كل حدا على دوره ملتزم لأنه في عقوبات وفي قوانين. طيب ونكمل. صباح الخير لإخواننا في البلدية، بدي أصبح على الرائع فعلا اللي بيستحق شكر وتقدير خاص، هو وكل العاملين في الدائرة، عنده دائرة الأشغال في بلدية الخليل، وأخونا لبيب الزر وأبو علي الله يسعد صباحه وصباح كل الشباب اللي عنده، كلهم بلا استثناء، لأنه كلهم للأمانة بيشتغلوا شغل استثنائي. اليوم منتشرين في أكثر من مقطع في البلد، في أكثر من مكان، كنا مبارح بلغناهم عنهم، اليوم منتشرين عم بيعملوا تصليحات وبيعملوا تهيئة لبعض المناطق، الشوارع اللي في عندهم إمكانيات لإلها. مشكورين جدا على الجهد الخاص والاستثنائي، هدول الناس بوقفوش والله على مدار 24 ساعة شغالين، وأبو علي من الناس اللي فعلا يعني بيقدم كتير جهد استثنائي غير شغله، يعني بحسبش انه الدوام للساعة كذا، شغال على مدار ال 24 ساعة، وإمتى بتطلبه بتلاقيه. فبيستحق انه هو وكل القسم اللي عنده، كل الدائرة اللي عنده دائرة الأشغال، نقولهم يعطيكوا 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, اي عبد انك تقول لك صباح الخير. بصبح على خالي وبقول له كزية السلام مسوي أزمة على المربع واصلة لحديقة السلام. طيب وكمان مصطفى إمام بقول تعليقا على الأخ بشير، احنا بوضع استثنائي، اللي فيها وقود يطلع يخلي غيره. وانا بقول لك حتى يعني انت بتقول لي يعني بشير قال انه مش من حقنا نفقد السيارات، مين قال لك انه مش من حقنا؟ احنا بنعيش حالة طوارئ، احنا في وضع استثنائي يا رجل، احنا في وضع استثنائي. اقول لك احنا في حالة طوارئ، ومطلوب كمان انه كل فرق الامن على مختلف مسمياتها تشارك في حل الازمة. احنا اليوم يعني مطلوب الشرطة تستعين بالاخوة في القوى المشتركة، في الاخوة في الامن الوقائي، الاخوة في الشرطة الخاصة، الاخوة في دوريات المباحث العامة، كل شرطة المرور اليوم مطلوب منها تستعين بكل الادارات الاخرى لتنظيم الشوارع، لانه احنا بنعيش حالة خاصة، حالة استثنائية، يعني مش وضع طبيعي. بالوضع الطبيعي يعني انت مش مسموح لك تفقد السيارة وقديش فيها بنزين ومش من حقك، بس بالوضع الاستثنائي اللي احنا فيه لا مسموح، لانه مش منطق. كمان زي ما وصلني امبارح من احد الاخوة انه واحد من الناس بجيب زوجته عشانها سيدة عشان الناس يسلكوها، بدخلها على الكازية، تعبي السيارة، بتفللها وبتطلع منها، بروح على منطقة بفضي السيارة في جلنات وبيبعتها على كازية تانية. طبعا هذا اسمه يعني شو ممكن نسميه؟ هذا مش منطق. يعني عشان هيك احنا في وضع استثنائي بتطلب اجراءات استثنائيه. نهاد النتشبولي سعد صباحك، السياره من يوم الجمعه ما فيها بنزين وصفي باب البيت وبقضي مشاويري مواصلات. والله كل الاحترام يا نهاد. نهاد بقول لك انا ما عنديش استعداد لا ابهدل حالي ولا ابهدل الناس معي، انا بصبر شويه لما تخف الازمات فبعبي سيارتي، حاليا بقضي مشاويري مواصلات. كل الاحترام. سناء المحتسب صباح الخير، مها شاور، امجد الطروي، ونهاد النتشي بقول ناقصنا ثقافه شارع. هو احنا بس المطلوب وحياه الله بس شويه يعني تغيير في سلوكياتنا. لو بنغير سلوكياتنا والله العظيم انه سهل جدا نتعامل مع البلد ونتعامل مع الوضع الحالي بطريقة غير، وبتصير حياتنا أسهل. إحنا بنخفف على حالنا بشكل عام، يعني إذا عملنا هالشي بنخفف على الكل. بدي أصبع على أبو يعقوب الحاج جبرين الجبالي. أبو يعقوب الله يسعد صباحك وصباح الخير إلك ولكل العائلة عندك ولكل الأصدقاء ولكل الحبايب والأهل. صباحك خير أخونا أبو يعقوب، وتحياتي لأبو خليل تيسير أبو سنيني كمان. مكملين معاك. مين بالأزمة؟ مين موجود في نص الأزمة يحكي معانا؟ بدي تحاكونا، تحكوا لنا عن الوضع، المناطق اللي فيها أزمات، الكازيات اللي عليها أزمة كبيرة، احكوا لنا شو اللي بصير. عندي رمزي أبو سنيني، رمزي بقول شوف باب الزاوية كازية حسوني يا حبيبي، بقول لي هون المصايب وسط بلد، يعني شكرا يا رمزي على رسالتك والصورة، عارفين والله شايف وعارف، وللأسف يعني بدناش نتعامل عن المشكلة. رقم تليفوننا للمشاركة إذا حدا من نص الأزمة حابب يحكي معانا ويقولنا عن الوضع، خاصة في هالشوب ما شاء الله البلد شوب شوب شوب، ودرجات الحرارة اليوم مرتفعة والناس محشورة بالأزمات. رقم التليفون هو سلم 3546، بس سلم 3546. بإمكانكم التواصل معنا على الهواء ووصفوا لنا الوضع اللي انتم فيه، كم مسرب في المنطقة اللي انت فيها مسكر وكم مسرب مفتوح، وليش الشارع مسكر إذا في شوارع مسكرة، حتى نسمع إخواننا في المرور تحديدا يعني كيف وضع البلد والسبب وكيف ممكن نحل المشكلة. أختنا امرضة الله يسعد صباحك يا ربي، صباحك خير من الله وربنا يعطيك الصحة والستر. تحياتنا لك الأخت امرضة سدر، صباح الورد. ومعنا اتصال تليفوني. ألو،
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: كيف حالك أبو رامي؟
0: الله يخليك يا ربي، تسلم يسلم حالك.
4: مجد كرجة معك.
0: أوس؟
4: مجد كرجة.
0: مجد كرجة، حياك الله يا مجد.
4: الله يحييك. أما أبو رامي بالنسبة لموضوع الكازيات،
0: نعم،
4: للأسف الشديد أنه أغلب الناس تلاقي طائراتهم يعني في
0: للأسف انقطع الخط مع مجد كرجي. أما رضا بتقول لي من مسجد الأنصار، تخيلوا من مسجد الأنصار للبنك العربي ساعة ونص، فتحت الإشارة ثلاث مرات وأكثر والسيارة ما تحركت من مكانها. طب شو سببه هذا؟ سببه بس تصرفاتنا، بس تصرفاتنا وسلوكياتنا، إنه إحنا أنا ما عنديش استعداد أصف أستنى وراء 20 سيارة، لا بدي أصف دور أول فبجي مسرب تاني وبصف وبسكر الشارع وإن شاء الله ما حدا عدى، المهم أنا أعبي بنزين وأعبي سولر وأسلك حالي والبلد كلها لو سكرت عادي ما فيش مشكلة. تخيلوا أنتوا المحلات اللي على راس الجورة، والله يا جماعة اليوم أنا بقولكم اليوم الجماعة بيشتغلوش، يعني أنا بدي يوقف في هالأزمة عشان يشتري له سندويشة أو يشتري له باكيت دخان أو ينزل يأكل يشتري كيلو بندورة من المنطقة، بقول لك لا بروح على مكان تاني، بروح على محل تاني حتى لو زبونه. فإحنا كمان بنقطع رزق الناس، بنقطع رزق الناس بهاي التصرفات، وهذا الحكي حرام شرعا حرام. يعني أنا مع أختنا أم رضا بطرحها. أختنا رولا سيدر بتقول لك لو يكون في شرطة ويوقفوا الإشارات الضوئية والشرطة تنظم الإشارات بيكون أفضل، خاصة في منطقة راس الجورة كازية السلام عين سارة، المناطق هاي لو توقف الإشارات الضوئية ويتعاملوا الشرطة مع الشارع حسب حاجة الشارع، يعني يعدوا المسرب اللي فيه سيارات كتير، يعدوا المسرب اللي سالك، ينظموا أكتر بيكون أفضل. وأنا مع، أنا مع هذا التوجه. إحنا بنعيش حالة استثنائية بدها إجراءات استثنائية وبدها قرارات استثنائية، يعني إحنا مش بوضع طبيعي، فمطلوب إنه يكون يعني في تعامل أفضل في هذا الموضوع.

0: الله يسعد صباحك اخونا ابو يزن. صباح الخير يا ابو يزن. بقول يسعد صباحك اخي ابو رامي. كازية زيد بدون مبالغة ولا رياء والحق يقال الاخوة في الشرطة شرطة المرور مسيطرين على الوضع ولأكثر واكثر من 6 ضباط بنظموا السير بشكل سلس وانا كنت صافف على الدور والحمد لله اخذت حاجتي وبكل سهولة وكل الشكر كل الاحترام. انا مع واحنا بندعم وبنقول للشرطة اللي موجودين الله يعطيكوا العافية بس انا بدي اطلب من اخواننا الشرطة الازمة والمشكلة مش سببها الكازيات وداخل الكازيات ولا باب الكازية بس سبب الازمة هو السيارات اللي واقفة على جنب الكازيات. والله يعني انا بعرف انه جوا الكازيات في سلاك وفي نظام لما بتدخل السيارة جوا الكازية خلص انتهى الموضوع بصير في نظام وترتيب. هلأ مشكلتنا في السيارات اللي باب الكازيات ومشكلتنا في ايش في شغلة واحدة إغلاق الشارع بس يفتحوا مسارب الشارع ويخلوا الشارع مسالك والله ما بصير ولا أزمة ونستنى بعض يعني نتحمل بعض الناس تستنى وتتحمل بعضها في الأيام الصعبة مش ضروري أنا أجي في 50 سيارة صافية أجي بدي أطلع عن الكل وأصف مزدوج. هذه بس الأزمة يا أبو يزن. أخونا محمد معنا على الخط. ألو.
1: الله يسعد صباحك يا أبو رامي وصباح المجتمع المستمعين جميعا.
0: يا صباح الورد.
1: يعني أنا الصبح جيت قدمت البرنامج ونزلت من الساعة 7:30 لهلأ ما وصلش دوري بكازيت زيد
0: من 7:30؟
1: إضافة للكلام اللي أنت بتحكيه المشكلة أنه يعني حتى بدنا نسلم للأمر الواقع بنقول أنه صار في سايدين والناس بتستنى بالدور بيجي ناس فوق الجميع بده يدخل بسايد ثالث ويزق قدام كل الناس اللي قاعدة بتستنى يعني كأنه هذا الزلمة هم فئة قليلة طبعا كأنهم هدول الناس يعني على راسهم ريشة أو برستيجهم وكبريائهم عالي ما بسمح لهمش إنهم يستنوا ورا الناس اللي إلها 2 و3 بتستنى يعني طبعا أنا لما جيت في ناس من قبل كانت واقفة بالدور بس مع ذلك يعني على سرعة الاستجابة للشرطة اللي إجوا والخط عاود رجع اشتغل طبيعي 100% بس يعني الوضع زي ما حكيت انت أزمة ثقافة وأزمة أخلاق
0: يعني احنا مشكلتنا بس سلوكيات خاطئة من البعض مش من الكل هي اللي عاملة كل هاي الأزمات
1: وأنا بلوم على الشرطة بشغلة واحدة بس الشرطة بتعمل دورها لأكمل وجه بس أنا بلوم على الشرطة اللي ما عندهم الجانب العقوبة ما بيستعملوه المفروض انه العقاب بيكون موجود انت عاقب 3-4 قدام كل الموجودين شوف كيف بده يمشي الخط
0: شوف يعني
1: شو الفرق بين مدخل شو الفرق بين مدخل كازية زيد ومدخل الشرق الأوسط قنبلة غاز الفرق بس
0: يعني شوف أنا أحترم توجه الشرطة بالتخفيف عن الناس وعدم فرض العقوبات بسرعة بس أحيانا بلزم فرض عقوبات على بعض المتجاوزين لأنه بصيرش تجاوز شخص يكون سبب في إغلاق شارع كامل وتعطيل البلد كلها يعني هاي
1: يعني السيارة. صدقني قبل شوي قدام عيني هذا الحكي صار.
0: أقول لك
1: جاي الشرطي بطلب من واحد إنه بس أنت جاي ليش جاي صف ثالث افتح الخط واطلع الزلم شوي بده يعني يقول للشرطي أنت شو إلك
0: بده يقاتل الشرطي بده يقاتل الشرطي رغم إنه بالقانون ممنوع يسكر الشارع يعني هاي أخونا رائد صلاح بعت لي صورة من عين سارة السيارات العمومية اللي ماشية بالشارع بقول لك وكلها ماشية دقة والشارع مسكر بقول لك والله الشغل مخسر وفعلا بهذا الشكل وبهاي الطريقة كمان السيارات العمومية وسيارات النقل العام شغلها مخسر ما فيش فايدة من وراء هذا الشغل إذا بده ينحشر في الأزمة 2-3 ساعة الله يفرجها يعني أنا بقول لك حل الأزمة يتطلب بس قرار استثنائي بمنع إغلاق الشوارع ولا لأي سبب كان مين مكان وشو مكان
1: في كمان شغلة بس نتأدب شوي يعني مع بعض
0: نحترم بعض مطلوب نحترم بعض وكتير مش شوي مطلوب نحترم بعض في هاي الظروف
1: الله يفرجها
0: وما حدا يتجاوز عن الناس ويفكر انه هو غير عن الناس لا المطلوب انه يعني نساعد بعض ونحترم بعض. أحمد شكرا طبعا لأخونا وزميلنا محمد عبيده تخيلوا لحد الآن 7:30 نزل الساعة حاليا 10:30 لغاية الآن ما إجاهوش دور على الكازي وألكوا السبب إنه في ناس ما بتحترمش النظام بيحترمش إنه في ناس واقفة على الدور يتخيلوا عين سارة الأزمة واصلة لغاية الحرس والله العظيم ما هو صح يعني لا قدامنا الكاميرا اللي عندي برافو لبعد برافو في أزمة لبعد برافو للي نازل في أزمة. طيب لوين واصلة؟ يمكن للحرس، الله أعلم. وهذا الحكي حرام يعني. أحمد شعبان، أحمد شباني عفوا، بقول يسعد صباحك أبرامي. إحنا عندنا أزمة أخلاق، بتكون واقف ساعة على الدور، بتجي مرة بتسوق سيارة بتتخطى كل الدور عشان هي مرة، وضع يرثى له. عمرنا ما بنتعلم النظام لأنه إحنا شعب بخاف وبس لحد هون. طيب سفيان الطروي صباح الخير. تامر الشيخ دورة بقول يسعد صباحك، يا ريت بلغهم على الطريق اللي بتنفذ من منطقة ظهر البصة على وادي الجوز أزمة. ما هو خليهم يعدوا من ظهر البصة على وادي الجوز، شو يعدوا يعني؟ اللي رايح على البصة يروح يعدي من ظهر البصة على وادي الجوز، شو يودي شو يروح يسوي على وادي الجوز يا هلا؟ كل واحد ما هي معروفة الطريق أصلا، اللي بده يعدي منها بيعدي. هدى غيت صباح الخير. رمزي بقول أزمة، يا ريت أزمة عين سارة وصلت ما بعد الحسين، ما بعد الحسين يا عيني. وليد زماعري أبو محمد بقول لك والله بدها قوة من جميع الأجهزة مع مخالفة لكل واحد مخالف، ولا في هالشوب ما بيطلعوا. لا بيطلعوا بيطلعوا إن شاء الله رح يطلعوا. عماد النتش بقول شوف اللي بينزلوا بعكس السير من رأس الجورة. هاي كمان قصة، هاي كمان قصة اللي بيدخلوا بعكس السير. وعدي بقول لك حابب أطرح سؤال بخصوص أزمة انقطاع توريدات البنزين للكازيات في المحافظات. من الواضح أنه الأزمة استجدت وبدأت بعد قضية طارق النتشي، لكن حتى الآن لا يوجد توضيح رسمي كافي يشرح للمواطنين سبب هذا الانقطاع ومتى ستعود الإمدادات إلى طبيعتها. كما أن هناك حديثا متداولا بين الناس بأن بعض المستفيدين من سوق السيارات الكهربائية قد يستفيدون تجاريا من استمرار أزمة البنزين واستبدالها. هل هناك أي مؤشرات أو معلومات تدعم أو تنفي هذا الكلام أم أنها مجرد شائعات؟ نتمنى من الجهات المختصة توضيح أسباب الأزمة الحقيقية ومتى سيتم إنهاؤها، لأن المواطنين هم المتضرر الأول من هذا الوضع. شوف يعني موضوع طارق النتشي ما بتصورش أنه له علاقة بموضوع التوريد والإمدادات. المشكلة تكمن في أزمة الوقود العالمية والحرب على إيران. الإسرائيلي مش رح يعطينا أكثر من هذه الكميات طول ما في حرب وطول ما في عنده تخوف من عدم وصول المحروقات بشكل منتظم. يعني بصراحة بندخل الدنيا في بعضها قاعدين. موضوع طارق النتشي ما له علاقة لأنه كازياته كلها شغالة والوضع شغال عادي. بعدين طارق النتشي شو دخله في إمدادات النفط العالمية؟ المشكلة بالإسرائيليين اللي مش رح يعطينا بنزين إلا لما يكفي حاجته. احنا عارفين هالحكي، بس احنا بناخد كمية تكفي لسداد احتياجنا، بس هلعنا على المحروقات. وأقولكوا شغلة، انا بدي اطلب من الناس اليوم كمان انه خففوا خففوا اقتصدوا في البنزين والسولار. المشوار اللي ملوش لزوم والله ما نطلعه. زمان كنا نطلع يقولك والله زهقان ده اروح للفة، يروح لف ساعة بالسيارة يصرف له 100 شيكل بنزين. طيب عادي والله ما في مشكلة، لانه في بنزين وفي مصاري. اليوم لا في بنزين ولا في مصاري، فالمشوار اللي ملوش لزوم أنا بتمنى على الناس إنها تختصره. كمان الدار اللي فيها 4-5 سيارات وعندها مشاوير، يا ريت نشغل سيارة، بلاش نشغل 4 سيارات، بلاش رايحين على عزومة كل 2 بسيارة، خلي كل 4 بسيارة يا أخي. ما فيش داعي للإسراف في صرف المحروقات، خاصة إنه إحنا بنعاني أزمة. لما تنحل الأزمة اطلع لف لك لفة وقعد ساعتين واصرف لك 200 شيكل، مش غلط. هلأ موضوع السيارات الكهربائية يعني انحكى فيه، أنا سمعت موضوع إنه يعني في إشي له علاقة بالترويج للسيارات الكهربائية وأفضليتها، وإنه ما بس بكرة بيصير في عنا أزمة في شحن السيارات الكهربائية. وزير المالية امبارح بدل ما يخفف عن الناس ويهون عليهم قالهم يعني توقعوا انه بكرة ما يصير عندنا مية ولا كهرباء ولا محروقات ولا ما بكرة بصير يقولك في ازمة في الكهرباء. خلينا ناخد فاصل اخير بعده بنرجع. يلا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: لنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إلنا كلنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن تضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل، كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599-070-67.
5: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
6: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
8: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: طيب رجعنا معكم من جديد ونكمل آخر جزء في برنامج اليوم من وسط البلد. تحياتي للجميع ومعنا اتصال تليفوني. ألو.
1: يسعد صباحك أبو رامي.
0: يا صباح النور. هلا صباح الخير.
1: محمد رزقات معك سائق عمومي وعضو في النقابة العامة لعمال الطاقة.
0: محمد رزقات سائق سيارة عمومية وعضو
1: النقابة العامة لعمال النقل.
0: عضو النقابة العامة لعمال النقل. تفضل يا محمد.
1: أبو رامي أنا بناشد عطوفة المحافظ وكل المسؤولين في محافظة الخليل تخصيص محطة محروقات خاصة لوسائل النقل العام للتاكسي العمومي والباصات والشاحنات، لأنه في نابلس عطوفة محافظ نابلس خصص محطة محروقات للعمومي فقط لا غير. شايف إحنا قطاع النقل العام بنعاني معاناة شديدة ما بيعلم فيها إلا الله، في العمل في التنقل في الأزمات الخانقة اللي بتمر فيها شوارع البلد نتيجة أزمة المحروقات، ولما بدك تروح تسلل سيارتك محروقات برضو بتعاني معاناة شديدة. يعني شغل التاكسي العمومي اليومين هذول مخسر في مخسر في مخسر. عشان هيك أنا بناشد عطوفة المحافظ مدير الشرطة كل مسؤول في هالبلد يشعر معانا إحنا قطاع النقل العام.
0: طب محمد يعني طلبكو مشروع ومنطقي، هل تقدمتوا بطلب لعطوفة المحافظ بهذا
1: حقيقة لا.
0: طب ليش يعني أنا
1: ما تقدمنا من خلالك يا باشا
0: من
1: تقدم من خلالك.
0: أنا جاهز
1: المحافظ يحضو حضو محافظة
0: أيوة نابلس. أيوة بس اسمعني هلأ أنا جاهز أحكي مع عطوفة المحافظ وأدعم الموضوع، بس بدنا كتاب منكم تطلبوا هذا الطلب خطيا من النقابة.
1: مش مشكلة احنا ان شاء الله اليوم الخميس السبت ما هو معطل.
0: لا لا لا لا لا سيبك من هالحكي، اليوم بتكتبوا الكتاب، احنا الساعة سعان ما صارتش 11 بتقدروا تودوه اليوم، وبقدر المحافظ يمكن اذا ليه انه في مجال لهالحكي اليوم يعطيكوا اوكي عليه، بيعطيكوا ابروف بلشوا شغل من اليوم من بكرة من بعده بعرفش، بس ما تقوليش ليوم الاحد بدنا نستنى.
1: فيش مشكلة احنا رح نشتغل اليوم نزود عطوفة المحافظ بالكتاب
0: واحنا جاهزين ندعم مطلبكم هذا اذا في مصلحة للبلد وللناس ليش لا.
1: كمان شغل يا ابو رامي بالنسبة لباب الكازيات، يعني بهمش محتوام الشديد للشرطة، هم اخوتنا وحبايبنا واولادنا.
0: نعم.
1: شايف الشرطي بيكون على باب الكازية، قبل الكازية بفترة ما في شرطة. شايف يعني لو في شرطي قبل الكازية ممكن ما يصير أزمة. بعدين المسلك اللي على اليمين وين بيكون جنب الرصيف في سيارات واقفة، هاي لا بدها تعبي بنزين ولا موقفة، صاحبين محلات صاحبين دور، لو هذا مثلا يفضوه المسلك ويخلوه هو المسلك للي بده يفوت على محطة المحروقات بتوقع برضو الأزمة تخف.
0: في موضوع انه يعني الشرطة مع احترامنا لشغلهم والله يعطيهم العافية
1: والله بتعبوا،
0: بس المشكلة انه هم موجودين على باب الكازيات، احنا بدنا اياهم يتفرقوا في المنطقة المحيطة بالكازيات.
1: بالضبط قبل الكازية، يعني اي مفرق قبل الكازية، يعني مربع شفتها هسه انا عديت ما فيش ولا شرطي على المربع، ولكن باب كازية السلام فيه باب كل كازية فيه شرطة، بس قبل الكازية ما في شرطة.
0: تكمن في قبل المشكلة، تكمن في المناطق زي مربعة سبتة والإشارة، زي دوار راس الجورة والمنطقة ما بين الدوار والكازية، هاي هي اللي فيها
1: كل مفرق شرطي شرطيين
0: والله شرطي واحد. وأنا
1: شديد لهم يعطيهم ألف عافية بتعبوا،
0: وأنا بدوري وبدعم من الناس كلها احنا بندعم الشرطة في تطبيق القانون والمخالفات للمخالفين إذا ما نصاعوا للأوامر الصح. يعني واحد صافف لي ثلاثي أو ثنائي أو زي ما صار في عين سارة من شوي، واحد مسكر لي سيارته ونازل منها ومسكر الشارع كله، لا. إذا ما مش بالذوق وبالإنسانية استجاب لمطلب الناس ومصلحة البلد يخالفوا، رغم أنه أنا بحترم توجه الشرطة بأنهم مش حابين يخالفوا كتير لأنه وضع الناس بسمحش، بس كمان اللي مصر على إحداث الأزمة وعلى إرباك الناس والإضرار بالناس هلأ هو حر، هو اختار أنه يتخالف. أنا مع مطلبك أخونا محمد، وبتمنى تودوا الكتاب اليوم لعطوفة المحافظ.
1: وأنا بتمنى عليك تحكي مع عطوفة المحافظ،
0: إحنا جاهزين،
1: نروح نزودوا
0: الكتاب. أنا بوعدك أحكي معاه اليوم وندعم هذا المطلب إن شاء الله. إن شاء الله
1: حياك الله أبو رامي وشكرا لك ويعطيك ألف عافية.
0: تحياتي يعني احنا بالنسبة لموضوع قبل ما ينتهي البرنامج، لا هو فعليا البرنامج انتهى، بس انا وعدتك ورح احكي مع عطوفة المحافظ وندعم هذا المطلب بتخصيص محطة شارع السلام أزمة خانقة بالاتجاهين. يعني عمال وصلني هلا فيديو من شارع السلام يعني إشي مش طبيعي. طيب يعني للأسف وقتنا كتير ضيق, وأشكر كل الإخوة والمتابعين كل اللي شاركونا, وبشكر أخونا بشير النتش كمان اللي كان معانا. أتمنى فعلا أنه إخواننا في الشرطة يبذلوا جهد أكبر, يعني زي ما قلنا إحنا دائما طمعنا في الأجاويد, بدنا منهم جهد مخصص أكتر في محيط الكازيات, مش بس في الكازية نفسها وعلى باب الكازية, لا في المناطق القريبة منها. يعني كازية الهدى في منطقة دوار الرحمة المشكلة وين تكمن؟ المشكلة على الإشارة, الإشارة الشرعية. فوجود الشرطة باب الكازية مش رح يحل الأزمة كاملة, إحنا بدنا الشرطة يكونوا 2-3-4 باب كل كازية يتوزعوا حتى يخففوا الأزمة عن هاي الكازيات وعن الشوارع بشكل عام, وأن يمنع أي مواطن من إغلاق الشارع, أن يمنع أي مواطن. أنا لو جيت وسكرت الشارع خالفوني أول واحد. أشكر الجميع على حسن المتابعة, شكرا لجوال, شكرا لربحي وطاقم العمل اللي معانا, ونلتقي السبت. بدي أتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة وطيبة بإذن الله تعالى, وأتمنى أن يفرج الله كربتنا وهمنا, وأن يخفف عنا كل هذه المشاكل التي نراها والأزمات. شكرا لكم جميعا, تحياتي وإلى اللقاء.

0: فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج

رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: الساعة الآن 11 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. جيش الأوكراني يقصف بالمسيرات مناطق في غرب روسيا.

0: لا يفيدنا بسقوط شهيد في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خيمة بشارع الوحدة وسط مدينة غزة. إذن شهيد فلسطيني في قصف إسرائيلي على خيمة بشارع الوحدة بوسط مدينة غزة، هذا ما يفيدنا به مراسلنا الآن، سنعود إليه لاحقا لمتابعة تفاصيل هذا الاستهداف الإسرائيلي الجديد والقصف الإسرائيلي الجديد على مدينة غزة. صور، هذه صور منذ قليل لهذا الاستهداف الجديد وهذا القصف الإسرائيلي، عدد كبير من الشهداء والجرحى خلال الساعات الماضية في عمليات قصف وغارات متواصلة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على شقق سكنية وعلى خيام وعلى مربعات سكنية في مناطق متفرقة في القطاع، لا سيما في وسط وفي مدينة غزة. إذن الصور الأولية قبل قليل لهذا الاستهداف الجديد، نتحدث عن عدد من الجرحى أيضا في قصف من مسيرة إسرائيلية على شارع الجلاء وسط مدينة غزة. إذن عدد من الغارات الإسرائيلية يستهدف وسط مدينة غزة، يستهدف الشقق السكنية، يستهدف الخيام، ويستهدف أيضا الشوارع في شارع الجلاء إذن وسط مدينة غزة. في حصيلة أولية عدد من الجرحى في قصف من مسيرة إسرائيلية وشهيد أيضا في قصف استهدف خيمة وسط مدينة غزة. أعلن الجيش الكويتي وفاة عامل وإلحاق أضرار جسيمة جراء هجوم إيراني استهدف مبنى تابع لشركة صينية في شمال البلاد. يأتي ذلك عقب تنفيذ الجيش الأمريكي جولة ضربات جديدة ضد أهداف عسكرية في إيران، بينما قالت وسائل إعلام إيرانية إن مدنيين قتلوا في غارات أمريكية على الأهواز وجزيرتي كيش وقشم.
1: جولة تصعيد جديدة بعد أيام من الهدوء، مقاتلات القيادة الوسطى الأمريكية تعود لضرب إيران. الغارات الأمريكية ضربت عشرات الأهداف في مختلف المناطق الإيرانية في الأهواز وجزيرتي كيش وقشم ومناطق أخرى. سنتكوم قالت إنها استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري ومراكز قيادة عسكرية، بالإضافة إلى منشآت صواريخ وطائرات مسيرة ومواقع مراقبة. على الأرض، وسائل إعلام إيرانية أعلنت مقتل مدنيين بغارة أمريكية استهدفت منطقة سكنية في جزيرة قشم وانتشال آخرين من تحت الأنقاض. وفي الأهواز جنوب غربي إيران تصاعدت أعمدة دخان من المكان وانقطع التيار الكهربائي عن المدينة. إيران ردت بضرب أهداف أمريكية في الأردن، 5 صواريخ أطلقت، أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاطها دون تسجيل أي خسائر بشرية. الحرس الثوري أعلن في بيان عودة ناقلتي نفط أدراجهما بعد محاولتهما عبور المضيق عبر المسار الجنوبي، ويؤكد الحرس أنه لا يمكن إعادة فتح مضيق هرمز طالما استمرت التهديدات والتدخلات الأمريكية في المنطقة. صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن قائد القيادة الوسطى الأمريكية أعد خطة لحملة جوية مكثفة ضد إيران تمتد بين 10 إلى 14 يوما، وتهدف إلى إلحاق أضرار واسعة بمنظومتها الصاروخية. وبحسب التقرير يؤيد وزير الحرب الأمريكي الخطة، فيما يدرس الرئيس دونالد ترامب أيضا خيار ضربات محدودة تبقي الباب مفتوحا أمام استئناف المسار الدبلوماسي.
0: نذهب إلى ياسر مسعود، ينضم إلينا الآن من طهران، نرصد معك آخر تطورات. ياسر، استهداف إيراني جديد إذن للكويت وفاة عامل وإلحاق أضرار جسيمة جراء هذا الهجوم الذي استهدف شركة صينية، نرصد معك أيضا تطورات الميدانية في إيران بعد الضربات الأمريكية الأخيرة.
2: إيرانيا جمال، حتى اللحظة لا يوجد هناك بيان رسمي من قبل الحرس الثوري الإيراني عن الاستهدافات التي طاولت إن كان الأردن أو الكويت، بعض وسائل الإعلام الإيرانية تحدثت عن وتناقلت عن سماع ذوي انفجارات، ولكن ننتظر ونترقب ربما خلال الدقائق القليلة القادمة أو الساعات سيكون هناك بيان يفصل هذه الاستهدافات والردود الإيرانية كما تصفها في العادة على القواعد التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، في إن كانت في الكويت أو الأردن. لماذا؟ لأن هناك بيان سبقه تحدث على ما يتعلق بشأن ناقلتي نفط حاولت العبور عبر مضيق هرمز في المياه الجنوبية تحديدا، ولكن إحداهما تعرضت لحريق وعادت أدرجهما السفينتان. وفي ذات البيان جرى التأكيد على أن الرد الإيراني سيأتي خلال الساعات القادمة، وعلى حد تعبيرهم سيجري معاقبة العدو. يضاف إلى ذلك أيضا اعتبر البيان ورفع سقف تحذيراته إلى من وصفهم بالدول المتورطة في التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في عدوانها على إيران، ودعاها إلى تعديل سلوكها على حد تعبيره. وفي ذات الوقت بالطبع جدد تأكيده على أن مضيق هرمز لا يزال مغلقا لطالما بقيت التهديدات الأمريكية قائمة وتدخلاته في محاولات المرور عبر مضيق هرمز، وجدد التأكيد على قدرة إيران الحاضرة في وفارضة سيادتها على مضيق هرمز. فيما يتعلق بالجانب الميداني باختصار أقول جمال، هناك أربع محافظات كما ذكرنا في مداخلات سابقة لم يتجدد، ولكن التأكيد من قبل بعض السلطات المحلية على النقاط التي جرى استهدافها من حيث المدن تحديدا، من بينها بدءا بمحافظة هرمزجان جنوب البلاد، الجزر الثلاث جرى استهدافها، جزيرة قشم بالإضافة إلى جزيرة كيش وأيضا جزيرة بوموسا. كان هناك أخبار تداولتها بعض وسائل الإعلام شبه الرسمية عن سماع ذوي انفجارات في بندر عباس وكذلك سيريك، ولكن جرى نفي ذلك من قبل السلطات المحلية. في محافظة بوشهر أيضا، مدينة بوشهر وأيضا مدينتي دشتي وكذلك جم تعرضتا لاستهدافات وفقا للسلطات المحلية. أيضا خوزستان كان هناك أربع مدن تعرضت لاستهدافات مباشرة، وتحديدا الأهواز كانت من بين المدن الأكثر استهدافا كما يبدو وكثافة في الاستهدافات الأمريكية، بالإضافة إلى أبادان وأرفند كنار وشادقان. يضاف إلى ذلك وأخرها وهي ليست من المحافظات المطلة على المياه الجنوبية لإيران، محافظة فارس، وتحديدا كان هناك موقعان في مدينتي كارزرون وأيضا فرشبند، هذه المدن أيضا من بين التي جرى استهدافها، ولكن طبيعة هذه المواقع لم يجري الحديث عنها حتى الآن بشكل رسمي.
0: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي من طهران. أذهب إلى ضيفي الآن من الكويت، الأستاذ حسين جمال الكاتب الصحفي، ومن طهران سيد محمد غروي مدير مركز أو من بغداد عفوا مدير مركز الجيل الجديد للأعلام. أهلا بكما أستاذ جمال، أبدأ معك، كيف يقرأ هناك في الكويت هذا النمط من التصعيد الإيراني حيث لم يعد الأمر يقتصر على استهداف ما تقول إيران بأنها قواعد أمريكية في الكويت أو في المنطقة، بل بات استهداف لمنشآت اقتصادية لمقرات شركات كما هو الحال الآن في هذا الهجوم الذي استهدف مبنى تابع لشركة صينية في شمال البلاد؟
3: الاعتداءات الإيرانية لم تتوقف في استهداف المنشآت الحيوية والاقتصادية والتجارية وحتى التي تتعلق بحياة الناس مثل المنشآت الكهرباء والماء. واليوم تستهدف شركة صينية تقوم بأعمال بناء وعمليات تجارية داخل الكويت. إيران لا تستثني صديقا أو عدوا، الصين هي الأقرب لها لكنها تعتدي عليها من خلال استهداف منشآتها. هي الاعتداءات مستمرة لم تتوقف، الكويت لم تتوقف، نحن يعني اعتدنا على هذه الاعتداءات. هي تقول بأنها هي الضحية، تم الاعتداء عليها من الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن تمارس نفس السلوك تجاه الدول والدول المجاورة لها وجيرانها، وتمارس نفس السلوك باعتدائها على الكويت ودول الخليج، وتمارس نفس السلوك من خلال قواتها المسلحة أو من خلال الحرس الثوري أو المؤسسات العسكرية التابعة لها وحلفائها من من أدروعها في الدول الأخرى.
0: طيب دعني أسأل أستاذ محمد غروي، ما الذي يدفع إيران لاستهداف منشآت اقتصادية واستهداف المقدرات الاقتصادية لدول الجوار؟ وأيضا كيف نفهم هذا التركيز المستمر خلال الأيام الماضية على استهداف الأردن؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين الكرام وللضيف الكريم. أعتقد بأن الجمهورية الإسلامية كل ما تفعله هي كانت قد صرحت به، وكانت قد قالت بأن أي حرب تواجه الجمهورية الإسلامية فإن إيران سوف ترد بكل ما تمتلكه من قوة، لأن الحرب بدأها الأمريكي، وحينما يبدأ الأمريكي الحرب إيران تجد نفسها بأنها مضطرة أن تدافع عن نفسها وعن مصالحها وعن هذا عن الوجود، لأن هذه الحرب باتت حرب وجودية. ونتنياهو قبل يومين يقول بأننا إما نحن وإما الإيراني في هذه المنطقة. إذن عدونا يعتبر بأن حربه هي حرب وجود، ونحن أيضا كذلك الأمر. في حرب الوجود لا يمكن لأحد أن يترك ثغرة لدى العدو إلا ويستعملها.
0: طيب هل حرب الوجود كما تقول تبرر استهداف المنشآت الاقتصادية في دول الجوار، تستهدف المقدرات الاقتصادية لهذه الدول، تستهدف البنى التحتية في هذه الدول؟ هل الحرب الوجودية التي تتحدث عنها تسمح لإيران باستهداف مقدرات شعوب المنطقة؟
4: هذا ما كنت سأصل إليه. أعتبر بأن الجمهورية الإسلامية في الحربين الماضيين، على الرغم من أن الأمريكي ضرب البنى التحتية، الآن الأمريكي يتحدث بأنه إذا ما فعلت إيران كذا فإننا سنضرب البنى التحتية، هو يحاول أن يقول بأن في الحربين الماضيين لم يضرب البنى التحتية، على العكس تماما، في الحربين الماضيين جرى استهداف البنى التحتية في الجمهورية الإسلامية، إلا أن إيران كانت مصرة على ضرب القواعد العسكرية الموجودة والمنتشرة في هذه المنطقة، لكنها أيضا في نفس الوقت كانت تحذر من أن المصالح الأمريكية، التي هذه المصالح هي تتدخل في كثير من الشؤون المدنية في دول الجوار.
0: يبدو أن إيران أخطأت العنوان هذه المرة عندما تقصف المصالح الصينية وليست الأمريكية، ولكن دعني أسألك، وزير الأمن الإسرائيلي منذ يومين إسرائيل كاتس قال إيران تضرب كل دول المنطقة، مع أن الطائرات الأمريكية التي تقصف إيران تنطلق من إسرائيل، وإيران لا ترد باستهداف إسرائيل بل تستهدف دول الجوار. يقول بأن إسرائيل حققت ما تسميه عامل الردع مع إيران. هل تعجز إيران عن استهداف المصالح الأمريكية الحقيقية استهداف إسرائيل، بالتالي الحل الأسهل هو استهداف دول الجوار؟ هل هذا ما يحدث الآن؟
4: لا أبدا، الحرب استمرار، نحن الآن لم ننتهي هذه الحرب بحيث أننا نقول بأن إيران لم ولن تضرب إسرائيل. من يقول لك ربما بعد ساعات إيران تضرب إسرائيل كما فعلت في الحرب الماضية، وقيل عنها بأنها مسرحيات، لكن إيران ضربت آلاف المسيرات والصواريخ.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM. الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. من القواعد العسكرية التي كانت تسقط تلك الصواريخ التي كانت تصل إلى فلسطين تنظيفها من الرادارات
3: طيب
2: ومن دعني منظومات الدفاع.
3: طيب دعني أعود للأستاذ حسين جمال
2: إلى أن يصل
3: من الكويت
2: لتنظيف هذه المنطقة وتصل الصواريخ بالرياحية.
3: طيب. أستاذ حسين، إلى أي مدى تمثل القواعد الأمريكية وتشكل القواعد الأمريكية في الكويت وحتى في دول الجوار أيضا، دول خليجية الأخرى، مظلة أو مبررا لإيران لاستهداف دول الخليج؟ الآن تقوم باستهداف البنى التحتية، بالتالي إلى أي حد هذا المبرر لا يزال قائما برأيك؟
4: هذا المبرر لم يكن قائما أصلا. القواعد التي موجودة هي في الكويت ودول الخليج لم تستهدف إيران، لم ترضى ولم تقبل أي دولة خليجية، وأنا أتكلم عن الكويت أيضا بالذات، لم تقبل أن تنطلق منها أي طائرة أو صاروخ أو حتى الدعم اللوجستي للعمليات العسكرية ضد إيران. لكن إيران مارست دور يعني الجلاد بدل أن تكون الضحية، هي مثل ما يقولوا بالإنجليزي ريال بوليتيك، هي تمارس اليوم لا صديق لها، لا قريب، لا الصيني، لا الوسطاء مثل قطر وعمان. تتكلم عن قواعد أمريكية، هناك 185 قاعدة أمريكية حول العالم، هل ستستهدف كل هذه القواعد؟ إذن وأيضا هناك قواعد موجودة في أذربيجان، في تركيا، في الدول المحيطة منها، لكنها لا تمارس نفس السلوك تجاه دول الخليج. دول الخليج مارست دور يعني أقصى درجات ضبط النفس تجاه إيران وأذرعها، لكن يبدو أن إيران تريد أن تحرق كل السفن، تريد أن تحرق كل علاقاتها. لا، هي تعتقد بأن هذه هي حرب وجودية، وعليه فإنه لا صديق لي، وأنني سأضرب أي خاصرة رخوة تجد إيران نفسها أنها ستضربها، وبالذات اليوم تستهدف الأماكن والمنشآت الحيوية والاقتصادية والبنى التحتية والتي يعيش الناس بدول الخليج. ناهيك عن منع هذه الدول من تصدير منتجاتها الأساسية وهي النفط.
3: نعم. سيد غروي، يقول أستاذ جمال يبدو أن إيران تريد أن تحرق كل السفن، لا صديق لها، ستضرب كل خاصرة رخوة في المنطقة تستطيع ضربها، ربما هذا في مسعى إيراني للضغط على دول الخليج مراجعة علاقتها مع الولايات المتحدة. هل تعتقد إيران، تعتقد طهران والسلطات الآن في طهران بأنه يمكن أن تنجح في تغيير معادلات القوة والتوازنات الجيوستراتيجية منذ عقود في المنطقة القصف المستمر والمتواصل على دول الخليج؟
2: لا يوجد هكذا قرار ولا يوجد هكذا سياسة إيرانية لضرب دول الخليج، وأنت تعرف لو أرادت الجمهورية الإسلامية لضرب دول الخليج، المناطق الاستراتيجية للدول الخليجية معروفة وهي على مرمى حجر من الجمهورية الإسلامية، لكن منذ سنة إلى الآن لم يتم استهدافها. صحيح ربما استهدفت مطارات،
3: مثل ماذا؟ ما الذي يمكن أن تستهدفه إيران ولم تستهدفه بعد؟
2: تعملها الأمريكي. هناك الكثير من الأماكن، لو كانت إيران تريد أن تضرب مثلا دول الخليج ومراكز القرار في دول الخليج، أعتقد الضيف يعرف أكثر بأن لدى إيران الأهداف التي يمكن أن تضرب بها وتوجه الرسالة لدول الخليج، لكننا لم نرد ذلك، وهذا القرار أساسا غير موجود، ونحن لا نريد استعداء دول الخليج، لكن للأسف الشديد الدول الخليجية هي التي تذهب بنفسها إلى الحاضنة الأمريكية، وهذا خطأ استراتيجي. نحن نقول
3: ولكن عندما تضغط، سؤالي كان عندما تضغط إيران بالقصف على دول الجوار، هل هي تعتقد بأنها ستنجح في فرض معادلة جديدة وفي قواعد اشتباك جديدة في المنطقة، سواء تعلق الأمر بالأمريكي أو بدونه؟
2: نعم بالتأكيد، وهذا ما حصل، ولولا هذا الضغط لما استطاع الأمريكي أن يجلس إلى طاولة مفاوضات مع الجمهورية الإسلامية. إيران تعتقد بأن الوجود الأمريكي هو الخطر ليس فقط على إيران، إنما على شعوب ودول هذه المنطقة، وهذا ما رأيناه، بأن الأمريكي وجوده هو الذي أنشأ هذه الحرب وهذه الفتنة فيما بيننا وبين دول الخليج. لذلك على الدول الخليجية سواء شعوبا أو حكومات أن تدرك هذا الخطر، وأن لا نصل إلى مرحلة أن تشتعل المنطقة.
3: طيب أترك التعليق للأستاذ حسين جمال.
2: تشخيص الخطأ.
3: نعم أستاذ حسين جمال، وأسألك أيضا ما هو السيناريو المرجح
2: من تنفيذ المخططات؟
3: وصلت هذه الفكرة سيد غروي. أستاذ جمال تعليقك بداية على ما تفضل به ضيفنا، وأيضا ما هو السيناريو المرجح لدى الكويت ولدول الخليج أيضا إذا ما استمرت هذه الاستهدافات الإيرانية واستهدافها لمصالح وسيادة هذه الدول؟
4: يعني أولا إيران تقول بكلام الضيف الكريم بأنها تريد أن تمارس كل أنواع العمل المسلح تجاه دول الخليج لكي تضغط على الولايات المتحدة. ما هي الولايات المتحدة عندك في المياه الدولية؟ استهدف ما شئت، لكن لا تستهدف دول الخليج. دول الخليج حاربت من أجل أن لا تدخل الولايات المتحدة في عمل عسكري ضد إيران، لكن في نفس الوقت هي تمارس نفس الضغط، نفس السلوك، نفس العمل العسكري تجاه دول الخليج. دول الخليج كانت ولا زالت لا تريد أن تدخل حرب، لكن وتريد التنمية، تريد السلام، تريد أن يستمر الحل الدبلوماسي حلا وحيدا لهذه الأزمة. بالنهاية سيجلس الفرقاء على طاولة واحدة.
3: جزيل الشكر لك أستاذ حسين.
4: قبل أن يكون بعيدا، ولكن آخر
3: نعم،
4: إيران لن تتوقف عن عملها الاستفزازي لدول الخليج، وتسمح بأن تتخذ إجراءات أخرى غير الدبلوماسية.
3: أستاذ حسين جمال الكاتب الصحفي بالكويت، والأستاذ محمد غروي مدير مركز الجيل الجديد للإعلام من بغداد، شكرا جزيلا لكما. في هذا الخبر العاجل نعود مجددا إلى غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي. مشاهدين خبر عاجل ينقله لنا مراسلنا الآن، شهيد آخر في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خيمة بشارع الوحدة وسط مدينة غزة. إذن هذا الخبر الذي أوردناه منذ قليل، سقوط شهيد في قصف إسرائيلي جديد على خيمة وسط بشارع الوحدة وسط مدينة غزة. تفاصيل مع مراسلنا إسلام بدر ينضم إلينا الآن من مدينة غزة، تفضل إسلام.
1: أهلا بك. في الحقيقة الشهيد الذي أشرت إليه لا زال مجهول الهوية، تم نقله من قبل الهلال الأحمر إلى مستشفى السرايا الميداني بعد قصف في شارع الوحدة في وسط مدينة غزة بالقرب من ملعب اليرموك، الذي تحول بطبيعة الحال إلى مركز ومخيم كبير للإيواء فيه الكثير من الخيام. المعلومة الأولية تقول إن القصف استهدف خيمة، لكن بعد ذلك المعلومات أيضا ذهبت إلى أن القصف كان بجانب الخيمة على أحد المارين في الطريق، لكن الغارة أتت على الخيمة الأولى الموجودة وأتت على الخيام المجاورة، وبالتالي لا يعلم على وجه الدقة هل القصف على خيمة أم على جوارها، ولكن المحصلة لدينا هي شهيد مجهول الهوية حتى هذه اللحظة، وأيضا عدد من المصابين في هذا القصف. تبعه بدقائق فقط قصف آخر لكن عند منطقة عبد العال في شارع الجلاء في مدينة غزة، نتج عنه مصابون تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة. يوم صعب يأتي امتداد لليلة قاسية عاشها الفلسطينيون، نتاج غارات إسرائيلية، أوامر إخلاء، تدمير مربعات سكنية، وشهداء أغلبهم من الأطفال. مشاهد صعبة صباحا وليلا لأطفال صغار ما بين مصابين وشهداء. شيع صباح هذا اليوم 3 بينهم طفلان نتاج الغارات الإسرائيلية الليلة الماضية، وبطبيعة الحال بينهم طفل صغير يبلغ من العمر عاما واحدا، كان قد استشهد جميع أخوته قبل ذلك في بداية العدوان. والدته نجت مرة أخرى كما نجت في المرة الأولى، لكن
3: نعم إسلام لا أعلم إذا كان الاتصال لا يزال متواصلا مع الزميل إسلام من مدينة غزة، كان ينقل لنا صورة هناك مع هذا الاعتداء الإسرائيلي الجديد على غزة، سقوط شهيد. إذن يقول بأنه لم يتم حتى اللحظة تحديد هويته في استهداف خيمة في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، وهذه الصور الأولية منذ قليل من مدينة غزة لهذه الغارات والاستهدافات الإسرائيلية الجديدة التي طاولت عددا من المناطق، ليس في مدينة غزة فقط بل في مناطق أخرى أيضا، وخلفت عددا من الشهداء والجرحى في استهداف متواصل من جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق ومواقع سكنية، لشقق ومربعات سكنية وحتى لخيام النازحين في هذه المناطق. إذن ما خلف كما ذكرنا عددا من الشهداء والجرحى، حصيلة أو عداد الشهداء في ارتفاع بالنظر إلى العدد الكبير أيضا من الإصابات، بعضها إصابات خطرة، عدد من الأطفال أيضا كانوا ضحية وسقطوا شهداء في هذه الاعتداءات وهذا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. الزميل إسلام بدر كان رصد كذلك قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مبنى متعدد الطبقات في حي النصر وخيام إيواء محاذية له في غرب مدينة غزة بعد أمر إخلاء قصري عاجل أصدره الاحتلال الإسرائيلي. ووثق التلفزيون العربي حجم الدمار الذي أصاب المربع السكني ومخيم الإيواء، ما أدى إلى فقدان عشرات الأسر أماكن إيوائهم.
1: هنا في حي النصر في مدينة غزة شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة واسعة النطاق، دمرت خلالها مربعا سكنيا ومخيم إيواء ملتصق به. عدد كبير من العائلات فقدت مأواها. منذ الصباح يحاولون البحث عن أغراضهم، عن احتياجاتهم البسيطة علهم يجدونها. معي هنا فارس، أحد الذين كانوا يتخذوا هذه المنطقة مكانا لإيوائه. فارس، شو اللي صار معكم؟
5: كنا قاعدين في الخيمة أنا ومرتي وزوجتي، أنا وزوجتي والبنات، وإحنا قاعدين على الجوال قالت إنه في إخلاء لمنطقة معسكر الشاطئ لآل شمية، فتفاجأنا بعد ما صارت الضربة بعد بخمس دقائق أو عشر دقائق بعد شارة الإخلاء، فتفاجأنا لقينا أصوات برا في قلب الشارع وناس قاعدة بتجري قاعدة وهذا، فمرتي بتقول لي روح شوف إيش في الأصوات اللي برا في الشارع، فطلعت هيك برا بقول له لقيت الناس الأطفال بتجروا وزلام وكلهم، وبقول لهم عساكم بخير إيش في، يعني حد يبلغنا إيش في، يعني طب قولوا لنا احنا قاعدين في خيم هنا والخيم ما بتحميش ايش فيه، قالوا لنا والله في شرط خلال مربع سكني كامل، طب وين اللي بده ينقص، طب وين مش عارف ايش، مو قالوا لنا بعرف الجيش كلمنا وقالنا خمس دقائق معاكم تخلوا من هنا، ان قلت لك في عباره الصحيح انه يقول لك خمس دقائق اقل من خمس دقائق بكثير كثير كثير، لانه كلها كانت دقيقه ونص، لاني انا اذكر طلعت من رجعت من الشارع على الخيمه قلت لمرتي يلا بدنا نطلع، مرته وبنتي الكبيره طلع في الشارع هذا، بنات الصغار طلعوا من الشارع هذا، تفاجئنا بعد 30 40 متر صارت إيش الهواية بشكل مش طبيعي زلزال، فتخبينا عند دار جيراننا هنا، عودنا رجعنا بين الأطفال رجعنا تفاجأنا في مخيم يعني بخمسة.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM. الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا لنا مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
6: شعب

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: راديو الحرية
2: 92.17 FM. الشحنات حتى نتحدث عن إمكانية إحداث فارق في سوق الطاقة العالمي المتعطش لمصدر الطاقة البيئة.
3: هذا يقودنا علي للتساؤل حول كيفية إدارة قطر للطاقة لهذه الأزمة في ظل توقف صادراتها من الغاز المسال، من النفط، من البتروكيماويات. كيف تدير قطر للطاقة هذه الأزمة؟
2: في أكثر من ناحية. الحقيقة من حسن حظ الشركة بأن هنالك رؤية تتسق مع رؤية دولة قطر لعام 2030، بحيث يكون هنالك تنويع جغرافي وتنويع في أدوات الاستثمار. في حد قطر للطاقة هنالك أصول خارجية لديها تقوم بالاستكشاف والتنقيب في مواقع مختلفة من العالم، وهنالك أيضا عمليات إنتاج فعلي في الولايات المتحدة الأمريكية وفي مواضع أخرى من العالم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا، الشركة التابعة لقطر للطاقة، نتحدث هنا عن شركة قطر نقل الغاز الطبيعي المسال ناقلات، لديها أسطول يزيد عن 70 ناقلة، و 69% هي من ناقلات الـ LNG الغاز الطبيعي المسال. تم عرض جزء من هذه الناقلات إلى التأجير في الأسواق العالمية، وبالتالي يمكن استثمار هذه السفن في حال وقوفها مع شركات عالمية أخرى. النقطة الأخيرة على صعيد الدولة بشكل عام، تنويع الاستثمار الخارجي من خلال جهاز قطر للاستثمار الذي بلغت حجم أصوله حوالي 600 مليار دولار، ساعد البلاد على امتصاص تداعيات هذه الأزمة التي أوقفت موردا مهما، بل هو الأهم في موارد الدولة، ونتحدث هنا عن غاز الطبيعي المسال الذي يصدر إلى الأسواق العالمية.
3: طيب، في مع تواصل هذه الحرب وتواصل توقف امدادات قطر للغاز المسال، هل تخشى قطر وقطر للطاقة ظهور منافسين لها في السوق العالمية، ربما قد ينافسون على حصتها في السوق؟
2: الحقيقة الإدارة الأمريكية لم كانت حقيقة صريحة في هذا الموضوع، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقدم نفسها باعتبارها مصدر الطاقة الأول في العالم، وتحديدا فيما يتعلق بالقارة الأوروبية،
3: وقد بدأت بتصدير الغاز المسال إلى القارة الأوروبية.
2: لأنه قبل حدوث الحرب بقليل كان هناك تقاطر من قبل الزعماء الأوروبيين نحو بكين، ومن ثم عادوا إلى الدوحة بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والحصول على عقود طويلة الأجل على صعيد الغاز. لكن كميات الغاز القطرية في العادة كانت تذهب إلى الأسواق الآسيوية، ونتحدث هنا عن دول من ناحية جغرافية أفضل لها أن تعتمد على دولة قطر. هذه الدول أبرمت عقود طويلة الأجل مع قطر، في بعضها يصل إلى 30 عاما. وهذه الدول أيضا متريبة من الولايات المتحدة الأمريكية. نعرف بأن الرئيس الأمريكي فرض على اليابان وكوريا الجنوبية الحصول على كميات من الغاز. الصين بطبيعة الحال وهي أكبر مستورد، وباكستان الصين أكبر مستورد للغاز الطبيعي القطري، هي في حرب تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومن مصلحتها الإبقاء على علاقتها مع قطر في قطاع الغاز.
3: جزيل الشكر لك زميل علي القسيم، محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربية. نذهب إلى لبنان. قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير إن الجيش حقق إنجازات مهمة جدا في المعركة ضد إيران، وإذا تطلب الأمر فيمكن تعميق تلك الإنجازات. وأضاف زمير في تصريحات من جنوب لبنان أن الجيش الإسرائيلي سيطر على مناطق كان حزب الله يستهدف منها بلدات الشمال، وتابع قائلا إن الجيش الإسرائيلي جاهز لتعميق عملياته داخل مناطق إضافية في لبنان إذا طلب منه ذلك. نذهب إلى إدمون ساسين مراسل التلفزيون العربي من جنوب لبنان، ونرصد معك إدمون تطورات الميدان واستمرار الخروقات الإسرائيلية أيضا.
4: نعم، في أمر اليوم الذي وجهه قائد الجيش للعسكريين بمناسبة عيد الجيش، يؤكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل على أن الجيش اللبناني ملتزم بالتفاهمات ومقتضيات المصلحة الوطنية من خلال انتشاره في البلدات الجنوبية. ونحن في بلدة زوطر الغربية، عندما يتحدث قائد الجيش عن الانتشار فإن الجيش اللبناني ينتشر حتى آخر نقطة تسمح فيها التفاهمات. هذه النقطة الأخيرة يمكن وصولها بزوطر الغربية، وبعدها تكون زوطر الشرقية المحتلة. يؤكد قائد الجيش بأن الجيش اللبناني يسهل عودة الأهالي، مستعد حتى أن يذهب باتجاه البلدات المحتلة وينتشر في البلدات المحتلة وفق التفاهمات، إلا أن الخروقات الإسرائيلية التي يمعن فيها الاحتلال الإسرائيلي تعيق عمل الجيش ومهام الجيش اللبناني الذي يستمر كما نشاهد بعمليات فتح الطرقات بتأمين البلدات من مخلفات الحرب، ينتشر وفق التفاهمات. وهذه النقطة الأخيرة التي يصل إليها في زوطر الغربية قبل أن تبدأ زوطر الشرقية المحتلة، وعين الجيش اللبناني يعني كما يقول عماد رودولف هيكل على قدرة الجيش على استمرار بالانتشار في البلدات المحتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشهد خروقات يومية تتجلى بأعنف صورها وأبشع صورها بالتدمير الممنهج، خصوصا في الساعات الماضية في القطاع الغربي عندما بدأ الاحتلال الإسرائيلي أيضا سلسلة تفجيرات سواء في مجد الزون المنصوري وبيوت السياد، وأيضا مشاعر المنصوري يعني يركز عليه الاحتلال الإسرائيلي في الأيام السابقة، نشاهد ونسمع عدة تفجيرات تحصل في تلك المنطقة، أيضا في القطاع الأوسط في حداثة، في أيضا الطيري بنت جبيل، وفي المناطق هنا حتى في زوتر الشرقية التي تبعد مئات الأمتار، كل يوم يستطيع المواطنون أن يوثقوا التفجيرات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، وتلك التفجيرات وتلك الخروقات بما فيها عمليات التمشيط التي قام بها بالأمس على وادي الحجير وسلوئ، والتي أحيانا تصل إلى نقاط قريبة من الجيش اللبناني، يضعها الجيش اللبناني في إطار عرقلة مهام تنفيذ المنطقة التجريبية، وأيضا قائد الجيش ورئيس الجمهورية تقاطعا عند هذه النقطة بالتأكيد على أن هذه المسائل تعيق عمل الجيش وتعيق التفاهمات التي يتوصل إليها لبنان مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الخروقات الإسرائيلية لا تتخذ فقط شكل التفجيرات، لأن مرتفع علي الطاهر الذي هو أيضا هنا على بعد كيلومترات قليلة يستهدف مرارا من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالقصف المدفعي الذي يتفرق على نقاط ومناطق مختلفة، إضافة إلى القنابل الصوتية، ومنذ يومين كان هناك حتى غارات مسيرة على النبطية الفوق استهدفت شقة في مبنى سكني، وكلها نعم. يعني خروقات إسرائيلية لا تتوقف على الرغم من الإدانات اللبنانية الرسمية من رئيس الجمهورية وقائد الجيش.
3: شكرا جزيلا لك إدموس ياسين من جنوب لبنان. إلى سوريا، كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الشرطة الإسرائيلية أحالت 3 إسرائيليين فقط إلى النيابة العامة من أصل 150 شخصا تمهيدا لمحاكمتهم بعد تسللهم إلى داخل سوريا واعتقالهم قبل أن يفرج عنهم في الأشهر الأخيرة. وأضافت الإذاعة أن ظاهرة تجاوز الحدود إلى سوريا تتصاعد بالتزامن مع تزايد الدعوات الإسرائيلية المطالبة بالبناء الاستيطاني في داخل الأراضي السورية. وبحسب التقرير تكتفي الشرطة الإسرائيلية في كثير من الحالات بفتح ملفات تحقيق شكلية دون استجوابهم فعليا، فيما يفرج عن عدد كبير منهم فورا. عن عمليات التسلل المتواصلة هذا يحدثنا مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات من القدس المحتلة. أحمد، كما أوردنا في الخبر لا تتخذ إسرائيل أي إجراءات صارمة ضد هؤلاء الذين يريدون البدء بوضع بؤر استيطانية في سوريا هذه المرة.
1: ربما هذا التقرير الذي نشرته إذاعة الجيش الإسرائيلي يعبر عن حالة الغضب الموجودة لدى الجيش الإسرائيلي من حالات التسلل، لأنه يعتقد أن مثل هذه الحالات تؤثر على العملية العسكرية الإسرائيلية في داخل الجنوب السوري، وأيضا يؤثر على تركيز الضباط وتركيز الجنود، إذ ينشغلون في أعمال بحث عن إسرائيليين يتسللون ويتجاوزون الحدود نحو الأراضي السورية. أيضا يشير إلى يعني غضب الجيش من عدم وجود أو عدم إنفاذ القانون تحديدا بشأن من يتجاوز الحدود، لا يتم تقديمهم إلى المحاكمة. الشرطة الإسرائيلية متساهلة في هذا الإجراء بحسب هذا التقرير أو ما نفهمه من هذا التقرير، إذ أن من بين 150 إسرائيليا تسللوا إلى سوريا خلال الفترة القريبة فقد تم تقديم 3 منهم إلى النيابة العامة الإسرائيلية لبحث إمكانية تقديم لائحة اتهام بحقهم في المحاكم الإسرائيلية. لماذا؟ يركز الجيش على عمل الشرطة الإسرائيلية، لأن الجيش يمنع عليه التعامل مع الإسرائيليين، وأي شخص يتم يعني اعتقاله أو إعادته من داخل الأراضي السورية بعد التسلل وتجاوز الحدود يجبر الجيش على تسليمه إلى الشرطة الإسرائيلية، وبعد ذلك يتوجب على الشرطة الإسرائيلية اتخاذ كافة الإجراءات من أجل تنفيذ العقوبات أو حتى من أجل تقديم لائحة اتهام عبر النيابة العامة الإسرائيلية أو التحقيق معهم بشكل جدي لمنع هذه الظاهرة. هذه الظاهرة وهي حقيقة باتت ظاهرة لأنها تتكثف في الفترة الماضية، فمثلا بالأمس تم إعادة عدد من الإسرائيليين من داخل سوريا بعد أن مكثوا في داخلها قرابة يوم كامل، نتحدث عن 70 إسرائيليا تسللوا دفعة واحدة مطلع هذا الشهر تحديدا في الخامس من هذا الشهر نحو مناطق قريبة من بلدة حضر السورية، وغيرها من الحوادث المتكررة ظاهرة لأنها باتت يعني هناك حركة تعرف باسم رواد الباشان، وهي تسمية توراتية لأجزاء من سوريا والأردن، ويطالبون بضرورة بناء بؤر استيطانية في داخل الأراضي السورية. لذلك هناك تحركات على الأرض، هناك بداية لإنشاء تجمعات أو على الأقل حركات استيطانية للدفع قدما بإنشاء بؤر استيطانية في داخل الأراضي السورية. حتى اللحظة الجيش الإسرائيلي يرفض هذا الإجراء، ولكن من يتخذ القرار بهذا الشأن هو المستوى السياسي الإسرائيلي، وأيضا حتى هذه اللحظة لا يوجد قرار إسرائيلي بالبناء الاستيطاني في داخل الجنوب السوري والمناطق التي تحتلها إسرائيل منذ سقوط نظام الأسد في عام 2024، إلا أن هذا الحراك يتطور. نتحدث عن حالات تسلل تقريبا شبه يومية من المناطق الواقعة في الجولان السوري المحتل عام 67 نحو المناطق التي احتلتها إسرائيل مؤخرا خلال العامين الماضيين.
3: شكرا جزيلا لك أحمد جرادات من القدس. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت تقارير فلسطينية بإقامة مستوطنين بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية فقوعة شمال شرق جنين. وخلال الأيام الأخيرة أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إنشاء مستوطنين عددا من البؤر الاستيطانية الجديدة في مناطق بالضفة. ومدد جيش الاحتلال الإسرائيلي الأوامر العسكرية التي تفرض إغلاق مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمالي الضفة حتى 30 سبتمبر المقبل. وصدرت الأوامر الجديدة قبل يومين من انتهاء مدة الأوامر السابقة التي كان من المقرر أن تنتهي أواخر يوليو. وتنص الأوامر على منع دخول أي شخص إلى المناطق المشمولة بالإغلاق أو البقاء فيها أو الخروج منها إلا بتصريح خاص من الجيش الإسرائيلي ما عدا قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية.
0: راديو الحرية
5: من 97.10 FM.
6: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
0: راديو الحرية
5: من 97.10 FM.
8: خلية سقوط قتلى وجرحى جراء الهجمات فيما اندلعت حرائق في أكشاك تجارية داخل سوق بمنطقة أوبولون وفي مجمع للسيارات بمنطقة سفياتوتين وفي مقاطعة بولتافا أسفر هجوم عن قتلى بالتزامن مع اندلاع حريق في مستودعات تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه. أما في مدينة كريفيريه فأدى قصف صاروخي روسي إلى سقوط قتلى وجرحى منهم أطفال وتدمير منزلين وإلحاق أضرار بعدد من المنازل الأخرى. القصف الروسي وصل إلى غرب أوكرانيا، ففي مدينة لفيف أسفر الهجوم الذي استهدف مناطق سكنية عن سقوط جرحى، فيما أجلت فرق الإنقاذ سكان المباني المتضررة. وزارة الدفاع الروسية أعلنت تنفيذ هجوم واسع باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى من البر والجو والبحر إلى جانب طائرات مسيرة هجومية. وقالت موسكو إن الضربات استهدفت مطارات عسكرية ومنشآت للصناعات الدفاعية ومراكز للاتصالات واللوجستيات، خصوصا في كييف ولفيف، إضافة إلى مواقع لإنتاج وتخزين ونقل الصواريخ والطائرات المسيرة. كما تحدثت الوزارة عن تضرر سفن شحن في محيط أوديسا، قالت إنها كانت تحمل أسلحة ومعدات عسكرية. الرد الأوكراني جاء عبر هجمات بالمسيرات استهدف مدينة سارابول غربي روسيا، وتسبب في حريق بأحد مستودعات شركة وايلد بيريز التي استهدفت أكثر من مرة في الآونة الأخيرة. منعطف خطير يأخذه مسار الحرب بين روسيا وأوكرانيا في مسعى من كل طرف للحسم في وقت تتراجع فيه الحلول الدبلوماسية إلى الخطوط الخلفية، مؤذنة بتصعيد أكبر وأهداف أوسع نطاقا.
3: ومن حي أبولون أحد الأحياء المتضررة من القصف الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف، ينضم إلينا مراسلنا محمد الزاوي. ونرصد معك محمد آثار هذا القصف وأيضا تطورات الميدان، خصوصا أن هذه الاستهدافات الروسية شملت مناطق متفرقة في أوكرانيا.
9: نعم جمال، الصورة خلفي في هنا في حي أبولون، هذا السوق الشعبي الذي تعرض لأضرار تظهر جانبا من مخلفات الهجوم الروسي الذي كان واسع النطاق مركبا بالعشرات من الصواريخ ومئات المسيرات وفق ما تقول السلطات المحلية. رجال الإنقاذ تمكنوا من خلال الساعات الأخيرة من إخماد الحريق الذي نشب في العشرات من الأكشاك في هذه السوق هنا في حي أبولون. تتحدث السلطات عن سقوط قتيل واحد على الأقل وعدد من الإصابات في هذا المكان تحديدا جمال، لكن التي استهدفت هنا في العاصمة الأوكرانية كييف خلال الليلة الماضية. طبعا جميل. نشبت النيران جميل. في جل الأكشاك في هذا السوق. طبعا الهجوم الروسي الليلة الماضية بدأ تقريبا بعد منتصف الليل، يعني في حدود الساعة الواحدة سمعنا دويل انفجارات كان بعضها ناتج عن تعامل الدفاعات الجوية الأوكرانية، وتواصل حتى ساعات الصباح الأولى. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وفي آخر التحديثات أعلن أن حصيلة القتلى لحد الساعة 8 قتلى، من بينهم عائلة مكونة من والدين وثلاثة أطفال في بلدة رادوشني بمقاطعة دنيبرو بيتروفسك إثر إصابة منزلهم بصاروخ باليستي. وفق الرئيس الأوكراني زيلينسكي أكد أن الهجوم استهدف خلال الليل كييف ومقاطعاتها بالإضافة إلى مناطق دنيبرو بيتروفسك وكذلك الفيف في غرب البلاد، حيث تحدثت السلطات المحلية عن ارتفاع حصيلة المصابين إلى 35 شخصا مع أضرار في عدد من مقاطعات أيضا بولتافا وخاركيف وميكولايف وسومي وفينيتسا وتشيركاسي وإيفانو فرانكيفسك، مخلفة دمار في عشرات المنازل والمنشآت المدنية والبنية التحتية وفق التحديثات التي صدرت عن السلطات المحلية. سلاح الجو الأوكراني جمال يقول بأن الروس استخدموا في هذا الهجوم 358 وسيلة هجوم جوي، من بينها 74 صاروخا و284 طائرة مسيرة. طبعا الدفاعات الجوية تمكنت من التعامل مع أغلب المسيرات، لكنها فشلت في التعامل مع العدد.
0: راديو الحرية.
7: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل، كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599-070-67.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على

0: bank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: لم تفلح في حل أي من مشاكل واشنطن وطهران الأساسية، ولا يوجد ما يدعو للتفاؤل بأن اتفاقا جديدا سيحقق ذلك. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية ناقشت أنشال فوهرا مدى نجاح الحرب الاقتصادية ضد إيران، ورأت أن طهران نجحت في التصدي للهجمات الأمريكية الإسرائيلية وحافظت على موقفها من الملف النووي، ولكن إن كان ذلك يمثل نصرا فهو نصر باهظ الثمن عند النظر إليه من منظور اقتصادي، إذ تلقت خسائر فادحة في بنيتها التحتية العسكرية واقتصادها، فقد ارتفع التضخم بشكل حاد وارتفعت معدلات البطالة كما يهدد الحصار الأمريكي تجارتها. وأضافت أن خصوم إيران يأملون أن يجبر الضغط الاقتصادي الحكومة الإيرانية على تقديم تنازلات جوهرية في المفاوضات أو حتى أن يؤدي إلى الإطاحة بالنظام، ولكن بحسب خبراء فإن إيران لن تتراجع عن برنامجها النووي ولن تتخلى عن سيطرتها على مضيق هرمز، وأن تفاقم الأزمة الاقتصادية في خضم الحرب لن يؤدي إلى تغير سياسي مستدام ولن يلين موقف المتشددين الإيرانيين.
5: ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. الحرس الثوري يتوعد بالرد على غارات أمريكية وقعت قتلى وجرحى. الكويت تعلن وفاة شخص بعد هجوم إيراني، والأردن يعترض صواريخ إيرانية. شهداء وجرحى خلال قصف إسرائيلي على مناطق في وسط مدينة غزة، والتلفزيون العربي يرصد آثار تدمير الاحتلال مربعين سكنيين في المدينة. مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة في جنين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة. قتلى في هجوم روسي واسع بالصواريخ البالستية على العاصمة الأوكرانية ومدن أخرى، والجيش الأوكراني يقصف بالمسيرات مناطق في غرب روسيا.

0: أعلن الجيش الكويتي وفاة عامل وإلحاق أضرار جسيمة جراء هجوم إيراني استهدف مبنى تابع لشركة صينية في شمال البلاد. يأتي ذلك عقب تنفيذ الجيش الأمريكي جولة ضربات جديدة ضد أهداف عسكرية في إيران، بينما قالت وسائل أعلام إيرانية إن مدنيين قتلوا في غارات أمريكية على الأهواز وجزيرتي كيش وقشم.
1: جولة تصعيد جديدة بعد أيام من الهدوء، مقاتلات القيادة الوسطى الأمريكية تعود لضرب إيران. الغارات الأمريكية ضربت عشرات الأهداف في مختلف المناطق الإيرانية في الأهواز وجزيرتي كيش وقشم ومناطق أخرى. سنتكوم قالت إنها استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري ومراكز قيادة عسكرية، بالإضافة إلى منشآت صواريخ وطائرات مسيرة ومواقع مراقبة. على الأرض، وسائل إعلام إيرانية أعلنت مقتل مدنيين بغارة أمريكية استهدفت منطقة سكنية في جزيرة قشم وانتشال آخرين من تحت الأنقاض. وفي الأهواز جنوب غربي إيران، تصاعدت أعمدة دخان من المكان وانقطع التيار الكهربائي عن المدينة. إيران ردت بضرب أهداف أمريكية في الأردن، 5 صواريخ أطلقت، أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاطها دون تسجيل أي خسائر بشرية. الحرس الثوري أعلن في بيان عودة ناقلتي نفط أدراجهما بعد محاولتهما عبور المضيق عبر المسار الجنوبي، ويؤكد الحرس أنه لا يمكن إعادة فتح مضيق هرمز طالما استمرت التهديدات والتدخلات الأمريكية في المنطقة. صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن قائد القيادة الوسطى الأمريكية أعد خطة لحملة جوية مكثفة ضد إيران تمتد بين 10 إلى 14 يوما، وتهدف إلى إلحاق أضرار واسعة بمنظومتها الصاروخية. وبحسب التقرير، يؤيد وزير الحرب الأمريكي الخطة، فيما يدرس الرئيس دونالد ترامب أيضاً خيار ضربات محدودة تبقي الباب مفتوحاً أمام استئناف المسار الدبلوماسي.
0: وإلى طهران ينضم إلينا من هناك مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. نتابع معك آخر تطورات وجديد التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، وهذا البيان للحرس الثوري بخصوص تراجع ناقلتي نفط كانتا تحاولان عبور مضيق هرمز.
2: بالفعل جمال، هو هذا كان آخر البيانات، وهو الأول بالطبع للحرس الثوري الذي أشار فيه إلى هناك ناقلتي حاولتا العبور عبر المياه الجنوبية من مضيق هرمز، ولكن إحداهما تعرضت لاندلاع حريق ما أدى إلى عودتهما. أيضا في ذات البيان أكد الحرس الثوري بأنه سيرد، وبالفعل سمعنا ما جرى استهدافه إن كان في الأردن أو الكويت، ولكن ننتظر بيان يوضح هذه الاستهدافات، وكما في العادة يتحدث عن ما جرى استهدافه ربما من مستودعات أو خزانات أو إلى آخره تتعلق بالقوات الأمريكية كما في بيانات سابقة للحرس الثوري. أيضا في هذا البيان وجه تحذيرات إلى من أسماها دول تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، ودعاها إلى تعديل سلوكها، وإلا فإنها ستواجه باستهدافات، وهددها بهذه اللهجة. على الجانب الآخر أيضا جرى التأكيد من قبل الحرس في ذات البيان على سيادته على مضيق هرمز، واعتبر أن وأكد أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا ما دامت الولايات المتحدة الأمريكية تهدد هذه المياه وإيران من خلالها، وأيضا فيما يتعلق بتدخلاتها في مرور السفن على حد ما جاء في البيان. خارطة الاستهدافات جمال، ميدانيا 4 محافظات تعرضت لاستهدافات فجر اليوم، الأبرز من بينها في محافظة خوزستان كانت الأهواز، من بين الأكثر المحافظات شدة في الأهواز إذا ما قرنت حتى بالأسبوعين الماضيين، وفقا لما تناقل وكالات أنباء محلية في محافظة خوزستان تقول بأن شدة الانفجارات سمعت بشكل أكثر مما جرى وحدث خلال الأسبوعين الماضيين، وبالتالي كانت من بين المدن الأكثر استهدافا والأشد. أيضا إلى جنبها كانت هناك عدة نقاط جرى استهدافها تحديدا في مدن أبادان وأرفند كنار المحاذيتان إلى إلى العراق في الجنوب الغربي من إيران، وكذلك كانت شادقان من بين المدن في خوزستان التي تعرضت إلى استهدافات. في الجنوب تحديدا محافظتي هرمزغان وكذلك محافظة بوشهر، بالإضافة إلى ما جرى التأكيد من خلال السلطات المحلية تحديدا في محافظة هرمزغان، الجزر الثلاث تعرضت لاستهدافات، ومن بينها الأكثر هي مدينة جزيرة قشم، بالإضافة بالطبع إلى جزيرتي كيش وكذلك بو موسى أيضا اللتين تعرضتا للاستهداف. ولكن أكثر ما تم التركيز عليه وسلط الضوء عليه هو الاستهداف الذي طاول المنطقة المدنية تحديدا في قشم، وراح ضحيته ثلاثة مدنيين بينهما رضيع، بالإضافة إلى مصابين. أيضا من بين المحافظات التي جرى استهدافها هي محافظة فارس، وتحديدا إلى جنب مركزها في مدينة شيراز، مدينة دشتي كذلك جرى استهدافها أيضا في هذه المحافظة، وجرى التأكيد كما يبدو هي من بين المدن الأقل أو التي لم يجر استهدافها طوال الأسبوعين الماضيين.
0: شكرا لك ياسر مسعود من طهران. عبرت ناقلة قطرية للغاز الطبيعي المسال مضيق هرمز للمرة الأولى منذ بداية يوليو الجاري، وبحسب بيانات شركة كابلر ومجموعة بورسات لندن، فأن ناقلة العريش القطرية أبحرت خارج المضيق باتجاه ميناء قاسم في باكستان، وهذه هي المرة الأولى التي تغادر فيها ناقلة غاز مسال تابعة لقطر للطاقة من الممر المائي الاستراتيجي منذ تعرض الناقلة الركيات لهجوم مطلع هذا الشهر. هذا بإمكان ناقلة العريش القطرية أن تحمل 149 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. الناقلة التي بنتها شركة دايو الكورية الجنوبية عام 2007 يبلغ طولها حوالي 288 مترا وعرضها 43 مترا. ومنذ بدء التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران يتابع الإيرانيون تطورات المواجهة وتداعياتها، في حين تتزايد تساؤلاتهم بشأن مستقبل التصعيد ومدته وتأثيرهم أو تأثيره على حياتهم اليومية.
3: في طهران تتكلم الحرب من فوق رؤوس الناس، لافتات عملاقة تعد بالانتقام، تهديدات متبادلة وصواريخ ترسم في السماء حدوداً لا يرسمها من يمشون في هذه الشوارع. أسفل كل ذلك يذهب الإيرانيون إلى أعمالهم، يعبرون الأرصفة ويتابعون حياتهم كأنهم جمهور في معركة كبرى، يقرر آخرون متى تبدأ ومتى تتوقف. صراع جبابرة، واشنطن تفاوض وتهدد بالعودة إلى القوة إذا أخفقت المفاوضات، وطهران تتمسك بأوراقها من الصواريخ إلى مضيق هرمز، بينما تدفع إسرائيل بخطر إيران إلى رأس جدول الحسابات. لكن وسط هذا الاشتباك كله ثمة طرف يكاد يغيب عن المشهد، الإيراني نفسه.
4: بصراحة وبعد ما رأيناه من الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الفترة الماضية، لا أعتقد أن السلام ممكن، وحتى إذا تم التوصل إلى اتفاق فلا أظن أنهم سيلتزمون به.
3: في هذا الشارع لا تطرح الأسئلة بلغة السيطرة على المضيق ولا بحسابات الردع ومدى الصواريخ، هنا تصبح الحرب شيئا أكثر بساطة وقسوة. هل تتوقف الضربات؟ هل يعود الخوف ليلا؟ ومتى يستطيع الإنسان أن يعرف كيف سيكون صباحه التالي؟
5: لا أحد يتراجع عن موقفه، هم يأتون من على بعد آلاف الكيلومترات ويريدون السيطرة على بلدنا ونفطنا ومضيق هرمز وحتى باب المندب، لذلك ما يطرحونه لا يبدو منطقيا بالنسبة لنا.
3: طهران رغم الحرب ليست مدينة متوقفة، الأسواق مزدحمة والناس يشترون ويبيعون، غير أن استمرار الحياة لا يعني بالضرورة غياب الخوف ولا أن الشارع اختار الحرب، ربما يعني فقط أن الإيرانيين تعلموا خلال أشهر من القصف والتهديد كيف يواصلون يومهم بينما تحسم فوق رؤوسهم معارك أكبر منهم. بين شعار كبير يقول إن الانتقام حتمي ورئيس أمريكي يلوح بعودة الضربات، يبقى السؤال الذي لا يبدو أن له مقعدا على طاولة الكبار: ماذا يريد الإيرانيون؟ حربا، صفقة، أم مجرد ليلة بلا أزيز طائرات وصباح لا يبدأ بخبر ضربة جديدة؟
0: استضاف رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اجتماعا طارئا للإطار التنسيقي لبحث الهجوم الأمريكي السعودي على العراق. وقال الإطار التنسيقي خلال الاجتماع الذي عقد في القصر الحكومي ببغداد إن الهجوم يعد انتهاكا صارخا لسيادة العراق وحرمة أراضيه، مؤكدا على أن أمن البلاد لا يمكن قبول تجاوزه أو المساس به تحت أي ظرف. وأضاف الإطار في بيان عقب الاجتماع أنه لا يمكن تحويل العراق إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية وفق تعبيره، معتبرا أن الهجمات التي استهدفت العراق لا تخدم الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة وخفض التصعيد في المنطقة.

0: وإلى قطاع غزة، حيث أفاد مراسل تلفزيون العربي بوقوع جرحى في قصف إسرائيلي على شارع الجلاء وسط مدينة غزة. إلى ذلك قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فرقه نقلت إلى مستشفى السرايا الميداني جثمان شهيد مجهول الهوية وعشرة جرحى نتيجة قصف الاحتلال منطقة اليرموك وسط المدينة. وأفادت مصادر محلية بوقوع شهيدين من بينهما طفلة وعدد من الإصابات جراء استهداف خيمة تؤوي نازحين في مواسي خان يونس جنوبية قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد طفلة وإصابة عدد آخر في استهداف شقة سكنية في مخيم البريج وسط القطاع. كما قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مبنى متعدد الطبقات في حي النصر وخيام إيواء محاذية له في غرب مدينة غزة بعد أمر إخلاء قصري عاجل. ووثق تلفزيون العربي حجم الدمار الذي أصاب المربع السكني ومخيم الإيواء، ما أدى إلى فقدان عشرات الأسر أماكن إيوائهم.
1: هنا في حي النصر في مدينة غزة شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة واسعة النطاق، دمرت خلالها مربعا سكنيا ومخيم إيواء ملتصق به. عدد كبير من العائلات فقدت مأواها. منذ الصباح يحاولون البحث عن أغراضهم، عن احتياجاتهم البسيطة علهم يجدونها. معي هنا فارس، أحد الذين كانوا يتخذوا هذه المنطقة مكانا لإيوائه. فارس، شو اللي صار معكم؟
2: كنا قاعدين في الخيمة أنا وزوجتي والبنات، وإحنا قاعدين على الجوال قالت إنه في إخلاء لمنطقة معسكر الشاطئ لآل شامية. فتفاجأنا بعد ما صارت الضربة بعد بخمس دقائق أو عشر دقائق بعد إشارة الإخلاء، فتفاجأنا لقينا أصوات برا في قلب الشارع وناس قاعدة بتجري قاعدة وهذا. فمرت بتقول روح شوف إيش في الأصوات اللي برا في الشارع. فطلعت هيك برا بقول له لقيت الناس الأطفال بتجروا وزلام وكلهم، وبقول لهم أسألكم بخير إيش في، يعني حد يبلغنا إيش في، يعني طب قولوا لنا إحنا قاعدين في خيم هنا والخيم بتحميش إيش في. قالوا لنا والله في إشارة إخلاء لمربع سكني كامل. طب وين اللي بده ينقص؟ طب وين مش عارف إيش؟ مو قالوا لنا بعرف الجيش كلمنا وقالنا خمس دقائق معاكم تخلوا من هنا. إن قلت لك في عبارة الصحيح إنه قلها خمس دقائق، أقل من خمس دقائق بكثير كثير كثير، لأنه كلها كانت دقيقة ونص. لأنني أنا أذكر طلعت من رجعت من الشارع على الخيمة قلت لمرتي يلا بدنا نطلع، مرت وبنتي الكبيرة طلع في الشارع هذا، بنات الصغار طلع من الشارع هذا. تفاجأنا بعد 30-40 متر صارت إيش الهواية بشكل مش طبيعي، زلزال.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
2: طشنا في المنطقة النظيفة هذه ونمنا هنا.
1: أخوك خلفك برضو كان من المتضررين، بحاولوا يبحثوا عن بعض الأشياء، شو ممكن تلاقوا؟
2: مش عارفين، يعني لحتى الآن مش عارفين، حتى الخشب الشوادر الحفرات الفراش الجرار اللي إحنا من دمنا ومن قلوبنا شرينا هذا كله فيش، هذا كله فقد نهائيا. مش عارفين نتعرف على حاجة هنا، لأنه زي ما أنت شايف خيم كلها دخلت على بعض، اللي مش في صعب، فيش دفنت الخيام.
1: شكرا جزيلا لك فارس. دمار واسع، الغارة الإسرائيلية لا يمكن قياسها بعدد من تقتلهم فقط، فهذه الغارة مثلا لم تقتل أحدا، لكنها أعدمت سبل الحياة لعشرات الأسر التي كانت تسكن هذا المنزل والخيام المحيطة به. إسلام بدر، التلفزيون العربي من حي النصر في مدينة غزة.
0: ويبقى معنا من مدينة غزة إسلام، نرصد معك تطورات الميدان وحصيلة الضحايا في القصف الأخير على شارع الجلاء.
1: مهم. جمال الحصيلة في تزايد والقصف في استمرار أيضا، قصفان في الساعة الأخيرة على مدينة غزة، قصف في شارع الجلاء عند عبد العال خلف مصابين، لكن القصف الآخر في شارع الوحدة عند مركز إيواء ملعب اليرموك خلف شهيدا بالكاد تم التعرف على جثمانه للوهلة، بل للحظات أولى حوالي نصف ساعة لم يكن ممكنا التعرف على هوية الشهيد لأن وجهه كان مهشما بشكل كامل، تم التعرف عليه قبل لحظات فقط وهو من عائلة الكرد في مدينة غزة. عموما المشهد الميداني في مدينة غزة منذ ساعات متوتر للغاية في ذروة توتره، ليلة قاسية لا تقل سوءا عن ليالي الحرب على قطاع غزة، الجيش الإسرائيلي دمر فيها مربعات سكنية، أخلى بأوامر إخلاء قسرية عاجلة وطارئة مربعات سكنية، أيضا قصف شققا مأهولة، قتل أطفالا وقصف خياما وغير ذلك مما اعتاد عليه الفلسطينيون وعايشوه بل عانوه خلال سنوات الإبادة، رغم إعلان وقف إطلاق النار، رغم عد الأيام تحت عنوان وقف إطلاق نار وهدنة في قطاع غزة، إلا أن التطورات الميدانية تقول أن الحرب لا تزال مستمرة بوتيرة متصاعدة حتى تفوق بعض أيامها بعض أيام الحرب المعلنة على القطاع. لدينا قصف خيمة في مواصي خان يونس استشهدت فيها طفلة صغيرة واستشهد خالها الذين كانوا ينزحون مع بعضهم البعض قريبا من بعضهم في تلك المنطقة. كذلك قصف شقة في مخيم البريج لعائلة أبو شمالة، الشهيدة طفلة صغيرة تبلغ من العمر عام، كانت قد ولدت خلال الحرب لأمها التي كانت قد فقدت قبل ميلاد هذه الطفلة ثلاثة من أولادها، والآن فقدت وليدها الذي جاء في الحرب وليدتها الرابعة، وبالتالي فقدت هذه الأم كل أولادها على دفعتين، معاناة قاسية تتعرض أو تعرضت لها هذه الأم، لنموذج أو نموذج للأمهات الفلسطينيات.
0: نعم إسلام، هل يبدو انقطع الاتصال مع الزميل إسلام بدر من مدينة غزة؟ شكرا له على كل حال. نذهب إلى الضفة الغربية المحتلة الآن، حيث أفادت تقارير فلسطينية بإقامة مستوطنين بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية فقوع شمال شرق جنين، وخلال الأيام الأخيرة أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إنشاء مستوطنتين أو مستوطنين عددا من البؤر الاستيطانية الجديدة في مناطق بالضفة الغربية. ومدد جيش الاحتلال الأوامر العسكرية التي تفرض إغلاق مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمالية الضفة الغربية المحتلة حتى 30 من سبتمبر المقبل، وصدرت الأوامر الجديدة قبل يومين من انتهاء الأوامر السابقة التي كان من المقرر أن تنتهي أواخر يوليو، وتنص الأوامر على منع دخول أي شخص إلى المناطق المشمولة بالإغلاق أو البقاء فيها أو الخروج منها إلا بتصريح خاص من الجيش الإسرائيلي ما عدا قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية. كما اعتقل جيش الاحتلال شابين خلال اقتحام مدينة طوباس واقتحم مدينة نابلس وداهم منازل فيها شمالية الضفة، واعتقل جيش الاحتلال أيضا مواطنا من مدينة طولكرم، واعتقل شابا آخر شرقي قلقيلية وداهم منازل في المدينتين. أيضا اقتحم مستوطنون مساكن الفلسطينيين في منطقة الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية، وهاجموا مزارعين في أراضيهم بمنطقة دير شرف غربي نابلس.

0: يستمر الاحتلال الإسرائيلي في تفجير الأحياء والمنازل في القرى المحتلة جنوبي لبنان. كاميرا التلفزيون العربي ترصد النتائج الخطيرة للتدمير الممنهج في القرى من خلال توثيق الدمار الذي حل بأحد أحياء زوتر الغربية والذي تم نصفه بالكامل.
1: يستمر الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ التفجيرات والتدمير الممنهج للقرى والبلدات الحدودية، يستخدم مواد متفجرة كتلك التي ضبطتها قوات اليونيفيل في حولة، أي مواد النترات أمونيوم التي تستخدم في عمليات التدمير الممنهج للقرى. هذا الحي في بلدة زوتر الغربية هو نموذج عن النتائج السلبية والنتائج الخطيرة والكبيرة التي تؤدي إليها التفجيرات، تفجيرات البلدات والقرى وتدمير الأحياء. هذا الحي هنا في زوتر الغربية قد تم تدميره بلحظة واحدة بعدما قام الاحتلال الإسرائيلي بتفخيخه، وكما نشاهد سلسلة مبان ومنازل كانت تتواجد هنا تحولت إلى كومة ركام. هذا نموذج يحاكي نماذج أخرى وأحياء أخرى وقرى وبلدات ضمن ما يعرف بالمنطقة الأمنية المحتلة قد تم تدميرها وأصبحت على هذا الشكل. كان هناك أكثر من موقف رافض وأكثر من موقف يدين هذه الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية على الأحياء والمباني والتدمير الممنهج، سواء من قبل قيادة الجيش أو حتى من قبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، إلا أن كل ذلك لم يمنع استمرار الاحتلال الإسرائيلي بالتدمير الممنهج للقرى والبلدات من خلال التفجيرات. وكل يوم يسمع أبناء الجنوب أو أحيانا يشاهد سحب الدخان تتصاعد من قراهم نتيجة تلك التفجيرات التي يعتمدها الاحتلال لتغيير معالم القرى التي يحتلها. من زوتر الغربية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: يحاول سكان بلدات البقاع الغربي شرقي لبنان استعادة حياتهم بعدما دمرت القوات الإسرائيلية أجزاء كبيرة من البلدة خلال الحرب، ووسط الركام والدمار تعود الحياة تدريجيا إلى الأحياء المدمرة.
2: يسكن الدمار بلدة مشغرة في البقاع الغربي شرقي لبنان، وتسكن معه الحاجة سليمة هنا وسط الركام في حي البيادر، تعيش على أنقاض منزلها، يشاركها الدمار غرف البيت. بقايا منزل دمرته الصواريخ الإسرائيلية تحاول الحاجة التأقلم داخل ما بقي صامدا من جدرانه. فهنا ذكريات راكمتها على مدى عقود في كل زاوية من زواياه.
3: بجلي برا لأنه ما عندي أني لا مطبخ ولا مجلة، لحتى لي بس انه نرجرج حالنا شوي لنقعد ببيتنا، ولو قعدنا على الردمات بحس الواحد بيته مبسوط فيه احسن ما يكون. يعني لو قعدتيني بفيلا انا بفضل بيت، بحب قعده بيتي، وكله بيتنا بيحمل ذكريات اولادنا اولاد اولادنا.
2: حول الحاج ابو علي دكانته الواقعه في بلده سحمر القريبه من بلده مشغره الى مقر سكن دائم، فمنزله الذي كان تحفة فنية كما يقول بات اليوم ركاما. بقيت له أربعة جدران وسقف كمصدر رزق له، حول جزءا منه إلى غرفة نوم ومنزل متواضع يعيش فيه مع زوجته مما يجنيه من دكانته.
4: هالتعب تعبته 45 سنة أنا وولادي راح، والله بيعوض وبدنا يخيشوا إن شاء الله أنه صار في تعويض شوي، وبالقليل بس نرجع نعمرنا قطان نقعد فيهم بس. يعني
2: 80% من سكان بلدة مشغرة شرقية لبنان عادوا إليها، مقابل عودة 96% من سكان جارتها سحمر، عودة لا تخلو من الغربة وتبدل المشهد. فما يقارب 800 وحدة سكنية تضررت خلال الحرب في مشغرة، ونحو 80 وحدة أخرى دمرت بالكامل، أرقام تبدو مضاعفة في سحمر، حيث أحصت السلطات المحلية 220 وحدة سكنية مدمرة وقرابة 1500 وحدة متضررة.
5: حياة معلقة على حبال التطورات الأمنية والسياسية،
2: هكذا هو حال سكان قرى البقاع الغربي، يترقبون ما سيؤول إليه الوضع ويخشون استعادة نمط حياتهم الطبيعية خوفاً من غدر الصواريخ الإسرائيلية. جايس الحشخوري، التلفزيون العربي، سحمر، البقاع الغربي.
0: وإلى سوريا، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت صباح اليوم بأربع قذائف مدفعية انطلاقا من الجولان السوري المحتل، قصفت محيط تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي. وأضاف مراسلنا أن القصف يأتي ضمن استهدافات متكررة على أرياف القنيطرة وريف درعا الغربي، وتتركز في الأراضي الزراعية ومحيط تل الأحمر الشرقي وسد الممطرة. وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الشرطة الإسرائيلية أحالت 3 إسرائيليين فقط إلى النيابة العامة من أصل 150 شخصا تمهيدا لمحاكماتهم بعد تسللهم إلى داخل سوريا واعتقالهم قبل أن يفرج عنهم في الأشهر الأخيرة. وأضافت الإذاعة أن ظاهرة تجاوز الحدود إلى سوريا تتصاعد بالتزامن مع تزايد الدعوات الإسرائيلية المطالبة بالبناء الاستيطاني في داخل الأراضي السورية. بحسب التقرير، تكتفي الشرطة الإسرائيلية في كثير من الحالات بفتح ملفات تحقيق شكلية دون استجوابهم فعليا، فيما يفرج عن عدد كبير منهم فورا. ومن دمشق ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي قحطان مصطفى، وما يتوفر من معلومات قحطان حول هذا القصف الإسرائيلي الجديد لمناطق في القنيطرة؟
5: جمال، هي ليست المرة الأولى التي تقصف بها قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق في الجولان أو في محيط القنيطرة. اليوم صباحا قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأربعة قذائف مدفعية محيط تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي انطلاقا من مواقعها في الجولان السوري المحتل دون وقوع أي إصابات. يقع الموقع المستهدف على بعد نحو كيلومتر واحد فقط من القاعدة الإسرائيلية المستحدثة في تل الأحمر.
6: راديو
7: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
8: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: راديو الحرية
1: 92.17 FM.
2: ففي مدينة لفيف أسفر الهجوم الذي استهدف مناطق سكنية عن سقوط جرحى، فيما أجلت فرق الإنقاذ سكان المباني المتضررة. وزارة الدفاع الروسية أعلنت تنفيذ هجوم واسع باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى من البر والجو والبحر إلى جانب طائرات مسيرة هجومية. وقالت موسكو إن الضربات استهدفت مطارات عسكرية ومنشآت للصناعات الدفاعية ومراكز للاتصالات واللوجستيات، خصوصا في كييف ولفيف، إضافة إلى مواقع لإنتاج وتخزين ونقل الصواريخ والطائرات المسيرة. كما تحدثت الوزارة عن تضرر سفن شحن في محيط أوديسا، قالت إنها كانت تحمل أسلحة ومعدات عسكرية. الرد الأوكراني جاء عبر هجمات بالمسيرات استهدف مدينة سارابول غربي روسيا، وتسبب في حريق بأحد مستودعات شركة وايلد بيريز التي استهدفت أكثر من مرة في الآونة الأخيرة. منعطف خطير يأخذه مسار الحرب بين روسيا وأوكرانيا في مسعى من كل طرف للحسم، في وقت تتراجع فيه الحلول الدبلوماسية إلى الخطوط الخلفية، مؤذنة بتصعيد أكبر وأهداف أوسع نطاقا.
3: ومن حي بولون أحد الأحياء المستهدفة في كييف يضم إلينا مراسلنا محمد الزاوي. نرصد معك المشهد هناك. محمد، يبدو دمار كبير خلفه هذا القصف الروسي الذي لم يقتصر على العاصفة أو العاصمة كييف، بل في مدن أخرى بينها لفيف غربي البلاد.
4: فعلا جمال، هذا السوق الشعبي هنا في حي أبولون تدمر بشكل كامل. الصورة خلفي وحولي طبعا المشهد يعبر عن ذاته، يعني عشرات من الأكشاك التي كانت في هذا السوق احترقت بالكامل. قبل ساعات قليلة فقط تمكن رجال الإنقاذ من يعني التعامل مع الحرائق التي نشبت في هذا المكان. بعض يعني أصحاب المحلات لا زالوا يتواجدون في المكان يحاولون البحث تحت الأنقاض أيضا عن حاجياتهم. ربما كما نشاهد في هذه الصور دمار كبير جدا خلف هو الهجوم الروسي الذي كان واسعا وفقا للسلطات المحلية باستخدام المئات من المسيرات. يتحدث سلاح الجو الأوكراني عن أكثر من 280 مسيرة، بالإضافة إلى عشرات الصواريخ من بينها صواريخ باليستية، فرط صوتية وصواريخ كروز. كما ذكر جمال، الأضرار في كييف فقط بل كان أكثرها ربما في لفيف. هناك العشرات من الإصابات في صفوف المدنيين، هناك أيضا قتلى في منطقة دنيبروبيتروفسك في جنوب شرق أوكرانيا وفقا للسلطات المحلية. مقاطعات في غرب أوكرانيا، إيفانو فرانكيفسك تحديدا، وعدد من المقاطعات الجنوبية في ميكولايف وكذلك في خرسون وخاركيف. طبعا الهجوم كان واسعا ووصلت تداعياته حتى بولندا المجاورة.
3: شكرا، شكرا لك محمد الزاوي من كييف. المتتبع لمجريات الحرب الروسية الأوكرانية يلحظ ازدياد تركيز الجانب الأوكراني على استهداف منشآت النفط الروسية بغية شلها ومنعها من التصدير. كيف تستغل أوكرانيا نقطة القوة الأساسية لدى موسكو وهي صناعة النفط وتصديره لتجعلها رخوة؟ بحسب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز، لم يعد الهدف الأوكراني يقتصر على إشعال الحرائق أو إحداث أضرار مؤقتة داخل المصافي، بل بات يركز على استهداف الوحدات الأساسية التي يعتمد عليها تشغيل المنشآت، وتشمل الضربات وحدات التقطير وخطوط الأنابيب ونقاط أو نقاط ربط المعدات، بما يمنع عودة المصافي إلى العمل سريعا ويزيد من الوقت اللازم لإصلاحها. ولكن كيف تختار هذه الأهداف التي تستوجب دقة في تعيينها؟ يجري اختيار الأهداف بناء على دراسات فنية يشارك فيها مهندس طاقة وخبراء صناعة النفط، حيث يحددون المكونات الأكثر حساسية والأطول زمنا في الاستبدال ضمن تكتيك أوكراني جديد. ويذكر التقرير أن وحدات الطائرات المسيرة تتلقى قبل كل مهمة تتلقى إحاطات تقنية من مهندسين وخبراء في قطاع الطاقة حول النقاط التي يؤدي استهدافها إلى تعطيل عمليات التكرير لأطول فترة ممكنة. وهنا الاستراتيجية الجديدة التي تستعملها أوكرانيا، بدلا من ضرب مصاف ومنشآت وأحداث أعطال جزئية بها يتم إصلاحها سريعا، يجري تركيز الأهداف على المعدات نفسها قبل اكتمال أعمال الإصلاح لمنع إعادة تشغيل المصاف بعد صيانتها. نقطة قوة إضافية لدى أوكرانيا وهي أن البنية الصناعية لقطاع الطاقة الأوكراني يتشابه مع البنية التحتية الروسية، ذلك لأن كييف ورثت الأمر من روسيا السوفيتية، ما منح مهندسيها معرفة تفصيلية بالعمليات الصناعية داخل المصاف الروسية ونقاط ضعفها التشغيلية. ليست هذه نهاية القصة، بل إن مسؤولين عسكريين وضعوا خطة متكاملة لشل قطاع النفط الروسي بحسب هؤلاء الخبراء، لكي تتمكن الصواريخ والمسيرات من قصف الأهداف النفطية. لا بد أيضا من تهيئة الأرض والجو. الحملة تتركز على استهداف الدفاعات الجوية والرادارات وأنظمة الحرب الإلكترونية، أيضا لفتح ممرات أمام الطائرات المسيرة، هذه الطائرات الصغيرة نحو العمق الروسي. مركز تحليل السياسات الأوروبية يرصد آثار هذه الهجمات خلال العامين الماضيين، هجمات استهدفت بها أوكرانيا أهدافا تبعد بين 400 و600 كيلومتر، أما في الأسابيع الأخيرة فقد تجاوزت الضربات مسافة قدرت ب 2500 كيلومتر داخل الأراضي الروسية وأغلبها على منشآت نفطية. هل أدت هذه الضربات لتقليل حجم العائدات الروسية؟ لغة الأرقام تقول نعم، هذا ما حدث بالفعل. معدلات تكرير النفط في روسيا تدنت إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقدين، كما دفعت موسكو إلى فرض حظر مؤقت على صادرات الديزل حتى نهاية شهر يوليو، بعد أن كانت قد فرضت قيودا على صادرات البنزين ووقود الطائرات في فترة سابقة.

0: للمزيد ينضم لنا السيد إيفان أوس، كبير المستشارين في مركز السياسات في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية من كييف. أهلا بك معنا. إلى أي حد تعول كييف على أن استهداف مصافي النفط والمنشآت النفطية ومنشآت البنية التحتية النفطية في روسيا، إلى أي حد تعول كييف على أنه سيحد من قدرة الكرملين على الاستمرار في هذه الحرب وعلى تمويل هذه الحرب؟
1: السلام عليكم من كييف، تحياتي جمال ومشاهدي العرب تي في، شكرا لدعوتي. جمال،
2: أعتقد أنه في هذه السنة الخامسة من الحرب الشاملة في أوكرانيا لم تعد هذه حرب تشابه الحروب التقليدية. هذا يعني أن استهداف المنشآت الاقتصادية في روسيا بات هو الأساس للحصول على نتائج يمكن أن تدوم ويمكن أن تؤدي ربما إلى وقف إطلاق النار. والآن أوكرانيا تفهم أن الاقتصاد الروسي قائم بشكل أساسي على منشآت النفط ومصافي النفط، فلذلك منذ عدة أشهر بدأت أوكرانيا بمحاولة استهداف مصافي النفط ومنشآت النفط اللوجستية في روسيا التي تسمح لهم بتصدير النفط. في الأشهر الماضية كان هناك هجمات أوكرانية على منشآت نفطية روسية في مناطق مختلفة، وذلك أدى إلى ضرر كبير، وهذا يحد من قدرات روسيا في هذا المجال والحصول على التمويل الضروري، وهذا ما تستخدمه روسيا في حربها ضد أوكرانيا. نتيجة ذلك في النصف الأول من هذا العام رأينا عجز في الموازنة الروسية بنسبة كبيرة لم نرها في السنوات السابقة، وروسيا كانت تخطط لنسب أكبر من الأرباح، ولكن الآن بات هناك خسائر كبيرة. بكل تأكيد هذا ضغط اقتصادي وهذا يحد من قدراتهم على إيجاد.
0: وهل الهدف الاستراتيجي أيضا من طرف كييف سيد أوس، هل الهدف الاستراتيجي من كييف أيضا هو فقط التأثير على قدرة موسكو على تمويل هذه الحرب، أم أيضا ربما خلق مشكلة داخلية، مشكلة اقتصادية داخلية داخل روسيا ربما تتعلق بأزمة وقود أيضا في داخل روسيا؟ ما هي الأهداف الاستراتيجية الكبرى لهذه السياسة الأوكرانية باستهداف مصافي النفط الروسية؟
2: فيما يتعلق بالأهداف الاستراتيجية، عندما قالت أوكرانيا أنه يجب أن نصل إلى وقف إطلاق نار وأن نجمد الحرب، روسيا قالت نحن لسنا بحاجة إلى ذلك، نحن لسنا لدينا حجج كافية تدفعنا إلى وقف إطلاق النار. وبينما كان هناك هجمات على مصافي النفط الروسية، كانت أوكرانيا تقول أنها بحاجة إلى السلام، ولكن كان هناك حافز لروسيا أيضا لمحاولة التوصل إلى اتفاق بعد الهجمات المستمرة. والهجمات الإضافية على مصافي النفط الروسية التي تؤثر على الاقتصاد الروسي أيضا كما نرى على شاشة هنا، هذا يفسر لروسيا أن مفاوضات السلام ضرورية لكم أيضا، وهذه حجج كافية. وهذا يخلق ضغط داخلي في المجتمع الروسي وللحكومة الروسية أن هذه الحرب يجب أن تتوقف، لأنه قبل ذلك روسيا كانت تهاجم أوكرانيا، ولكن الآن هناك تبادل في الضربات، وهذه الليلة كانت كارثية أيضا لكييف، وكان هناك رد وكما ذكر أيضا مراسلكم من كييف. ولكن نحن نرد على روسيا، في السابق لم يكن لدينا القدرات، ولكن الآن لدينا هذه القدرات ونرد، وهذا يخلق ضغط كبير لإيقاف هذه الحرب.
0: طيب، أو حتى في بداية الاستهدافات الأوكرانية لمصافي النفط الروسية كان هناك قلق غربي من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط وأسعار الطاقة في أسواق الطاقة العالمية. الآن مع استمرار هذه الهجمات وتكررها من الجانب الأوكراني باتت استراتيجية واضحة من جانب كييف، هل باتت كييف أو حصلت على ضوء أخضر غربي وأمريكي بالاستمرار في
3: راديو الحرية
4: 97.7
5: الساعة الآن 1:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد. شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: تصنيع صواريخ باتريوت محليا على أراضيها في سابقة هي الأولى من نوعها لتصنيع نظام دفاع جوي بمعايير حلف الناتو داخل منطقة حرب فعلية. البطارية الواحدة تبلغ تكلفتها محليا أكثر من مليار دولار، بينما تصل تكلفتها التصديرية إلى نحو 2.5 مليار دولار، كما تبلغ تكلفة الصاروخ الواحد من طراز باك 3 ما بين 4 ملايين حتى 10 ملايين دولار. بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا تسارع الإنتاج لهذه الصواريخ من 350 صاروخ في عام 2018 إلى أكثر من 620 صاروخا عام 2025، ومع ذلك لا يزال هذا المعدل أقل من نصف الإنتاج الروسي من الصواريخ التي تحتاج اعتراضا، ما يفسر أزمة النقص المستمرة في أوكرانيا وأوروبا.
5: بعد أشهر من التجاذبات داخل المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عادت صناديق الاقتراع لتحسم سباق رئاسته في انتخابات ينظر إليها على أنها أكثر من مجرد استحقاق داخلي، نظرا لتزامنها مع حركة شعبية تشهده ليبيا ومساعا سياسية متواصلة لإعادة بناء التوافق بين المؤسسات، تمهيدا للدفع بالعملية السياسية نحو مرحلة جديدة.
6: محمد تكالا ينتخب مرة أخرى رئيسا للمجلس الأعلى للدولة الليبي، نتيجة أنهت سباقا محتدما مع منافسه على الرئاسة وعضو المجلس بلقاسم قزيط. ورغم الأمل العريضة المعلقة على هذه الهيئة التي دخلت نفقا من الصراعات طيلة شهور بين محمد تكالا والرئيس الأسبق خالد المشري، إلا أن التساؤلات بدأت تقفز إلى مسرح المشهد السياسي الليبي، ومضمونها ماذا ستقدم القيادة المنتخبة في ظل استمرار الانسداد السياسي.
7: للأسف يعني الخيار كان هو المحافظة على الوضع القائم، لا يمكننا إلا قبوله، لأن هذه إرادة يعني المجلس وإرادة الأعضاء، ويعني سنحافظ، يعني إحنا دائما أرائنا يعني سنحافظ عليها، سندافع عن وجهات نظرنا.
6: ورغم قبول نتائج التصويت بوصفها تعبيرا عن إرادة أعضاء المجلس، فإن إغلاق صناديق الاقتراع يمثل بداية اختبار لمدى قدرة القيادة الجديدة على مواكبة الحراك السياسي المحلي والدولي المتسارع لخلق واقع سياسي جديد عبر الاستفادة من المبادرات المطروحة لدفع مسار التوافق برأي مراقبين.
8: نكون واقعين إلى حد ما ونستفيد من كل السبل المتاحة من قرارات مجلس الأمن أو خارطة الطريق أو غيرها اللي هي ممكن تمكننا من إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى المراحل الدائمة.
6: رهان يرى كثيرون أنه يتجاوز نتائج الانتخابات ذاتها إلى قدرة المؤسسات الليبية على تحويل هذا الزخم السياسي إلى خطوات تقود نحو إنهاء المرحلة الانتقالية والعبور إلى مؤسسات منتخبة ودائمة.
9: أغلقت صناديق الاقتراع داخل المجلس الأعلى للدولة، لكن صناديق الأسئلة السياسية تظل مفتوحة بشأن قدرة المجلس على تحويل هذا الاستحقاق إلى فرصة تدفع مسار التوافق في مرحلة لا تزال ليبيا تبحث فيها عن مخرج من حالة الانسداد السياسي. عبد الناصر خالد، التلفزيون العربي، طرابلس.
5: وفي ليبيا أيضا استمرت الاحتجاجات الليلية وخطوات العصيان المدني في العاصمة طرابلس لليوم الرابع على التوالي، حيث أغلق حراك أبناء سوق الجمعة عددا من المؤسسات الحكومية والخدمية، مستخدما أدوات اللحام لإغلاق الأبواب بدلا من السواتر الترابية، احتجاجا على استمرار انقطاع الكهرباء وتفاقم الأزمات المعيشية وتردي الخدمات، مع مطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية وكافة الأجسام السياسية. وشملت الإغلاقات عددا من الوزارات والمؤسسات إلى جانب هيئة الرقابة الإدارية والمقر الرئيس لديوان المحاسبة. أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل 7 أشخاص وامرأتين وإصابة 14 آخرين جراء هجوم شنته حركة أو ميليشيا دعم سريع على منطقة الجمامة بولاية شمال كردفان. وأكدت الشبكة أن الهجوم تسبب في موجة نزوح كبيرة للمواطنين إلى جانب نهب السوق المحلي والمركز الصحي وممتلكات المواطنين. وقالت الشبكة أن هجوم قوات الدعم السريع على السكان مرده اتهامهم بالتعاون مع قوات الجيش السوداني. في اليابان ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد إلى 23 قتيلا بحسب ما أفادت السلطات المحلية. وكان زلزال بقوة 7.1 قد ضرب الثلاثاء محافظة كوماموتو في جزيرة كيوشو جنوب غرب البلاد. يذكر أن مقاطعة كوماموتو كانت قد تعرضت لزلزالين مدمرين عام 2016.

أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وورش قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.50 إلى 3.75% رغم استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب مع إيران. ويأتي قرار مجلس البنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ليزيد من التساؤلات عن كيفية وفاء رئيس كيفن وورش تنفيذ التزامه بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%. وجاء قرار لجنة تحديد أسعار الفائدة بأغلبية 9 أصوات وعارضه 3 من الأعضاء الـ12 إذ فضل هؤلاء رفع الفائدة 0.25% خلال الاجتماع. في العراق قالت هيئة النزاهة الاتحادية إنها أطاحت بشبكة فساد كبرى في بلدية الديوانية وأصدرت 30 أمر تفتيش واعتقال بحق مسؤولين وموظفين بينهم مدراء سابقون للبلدية والمدير الحالي. أضافت الهيئة في بيان

0: جوبي إقليم خيبر بختون خوا الحدودي. وأوضحت الشرطة أن 22 شرطياً أصيبوا جراء الهجوم، مشيرة إلى أنها أطلقت عملية تمشيط واسعة في المنطقة. ويأتي الهجوم بعد أيام قليلة من هجوم آخر شنه مسلحون على نقطة تفتيش في منطقة تانك الواقع بالإقليم نفسه، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك. في بوليفيا أصدرت النيابة العامة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الاشتراكي السابق إيفو موراليس، متهمة إياه بالتحريض على الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة. وقال نائب العام في بوليفيا أن المذكرة الصادرة تأتي على خلفية تحقيق حول عشرات الحواجز الطرقية التي أقيمت خلال التظاهرات الواسعة والتي شهدتها البلاد خلال الشهرين الماضيين، ونتج عنها نقص حاد في الوقود والمواد الغذائية والإمدادات الطبية. وفي البرازيل قتل 5 أشخاص بعدما تسببت رياح قوية في حالة من الفوضى في ريو دي جانيرو وأجزاء من ولاية ساو باولو. أدت الرياح التي بلغت سرعتها نحو 100 كيلومتر في الساعة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي وتوقف حركة النقل العام واقتلاع عشرات الأشجار. وقالت السلطات المحلية أن عددا من العمليات في المطارات الرئيسة في ريو دي جانيرو وساو باولو تأثرت جراء الرياح القوية. أما في إسبانيا فقد أجلت السلطات سكان 12 قرية بعد اندلاع حريق غابات كبير في منتزه وطني على الحدود مع البرتغال، كما أمرت السلطات بالبقاء في المنازل لسكان قريتين مجاورتين بسبب الخطر الذي يهددهم بحسب الحكومة الإقليمية، فيما أفادت وسائل إعلام إسبانية أنه جرى إجلاء نحو 950 شخصا من المنطقة المتضررة، بينهم نزلاء دار لرعاية المسنين في بلدة مجاورة، وفقا لما أعلنته قوات الحرس المدني الإسبانية. ختام هذه الساعة الإخبارية الآن ساعة جديدة مع سهام، تفضل سهام.
1: شكرا لك جمال. ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي، إليكم الآن. الحرس الثوري يتوعد بالرد على غارات أمريكية أوقعت قتلى وجرحى. الكويت تعلن وفاة شخص بعد هجوم إيراني، والأردن يعترض صواريخ إيران. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، والتلفزيون العربي يرصد آثار تدمير الاحتلال مربعين سكنيين في مدينة غزة. مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة في جنين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية. 13 قتيلا وعشرات الجرحى في هجوم روسي واسع بالصواريخ الباليستية على العاصمة كييف ومدن أخرى. والجيش الأوكراني يقصف بالمسيرات مناطق غرب روسيا.

0: أعلن الجيش الكويتي وفاة عامل وإلحاق أضرار جسيمة جراء هجوم إيراني استهدف مبنى تابع لشركة صينية في شمال البلاد. يأتي ذلك عقب تنفيذ الجيش الأمريكي جولة ضربات جديدة ضد أهداف عسكرية في إيران، بينما قالت وسائل أعلام إيرانية إن مدنيين قتلوا في غارات أمريكية على الأهواز وجزيرتي كيش وقشم.
1: جولة تصعيد جديدة بعد أيام من الهدوء، مقاتلات القيادة الوسطى الأمريكية تعود لضرب إيران. الغارات الأمريكية ضربت عشرات الأهداف في مختلف المناطق الإيرانية،

0: في الأهواز وجزيرتي كيش وقشم ومناطق أخرى. سنتكوم قالت إنها استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري ومراكز قيادة عسكرية، بالإضافة إلى منشآت صواريخ وطائرات مسيرة ومواقع مراقبة. على الأرض، وسائل إعلام إيرانية أعلنت مقتل مدنيين بغارة أمريكية استهدفت منطقة سكنية في جزيرة قشم وانتشال آخرين من تحت الأنقاض. وفي الأهواز جنوب غربي إيران، تصاعدت أعمدة دخان من المكان وانقطع التيار الكهربائي عن المدينة. إيران ردت بضرب أهداف أمريكية في الأردن. 5 صواريخ أطلقت، أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاطها دون تسجيل أي خسائر بشرية. الحرس الثوري أعلن في بيان عودة ناقلتي نفط أدراجهما بعد محاولتهما عبور المضيق عبر المسار الجنوبي، ويؤكد الحرس أنه لا يمكن إعادة فتح مضيق هرمز طالما استمرت التهديدات والتدخلات الأمريكية في المنطقة. صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن قائد القيادة الوسطى الأمريكية أعد خطة لحملة جوية مكثفة ضد إيران تمتد بين 10 إلى 14 يوما، وتهدف إلى إلحاق أضرار واسعة بمنظومتها الصاروخية. وبحسب التقرير، يؤيد وزير الحرب الأمريكي الخطة، فيما يدرس الرئيس دونالد ترامب أيضاً خيار ضربات محدودة تبقي الباب مفتوحاً أمام استئناف المسار الدبلوماسي.
1: عبرت ناقلة قطرية للغاز الطبيعي المسال مضيق هرمز للمرة الأولى منذ بداية يوليو الجاري. وبحسب بيانات شركة كبلر ومجموعة بورصات لندن، فإن ناقلة العريش القطرية أبحرت خارج المضيق باتجاه ميناء قاسم في باكستان، وهذه هي المرة الأولى التي تغادر فيها ناقلة غاز المسال تابعة لقطر للطاقة من الممر المائي الاستراتيجي منذ تعرض الناقلة الركيات لهجوم مطلع هذا الشهر. هذا وبإمكان ناقلة العريش القطرية أن تحمل 149 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. الناقلة التي بنتها شركة دايو الكورية الجنوبية عام 2007 يبلغ طولها 288 مترا وعرضها 43 مترا. قالت رئاسة الوزراء المصرية إن الحريق الذي اندلع في سفينتين بميناء دمياط أمس نجم عن طائرة مسيرة. وأكدت رئاسة الوزراء عدم تبني أي جهة للحادث، وأن السلطات المختصة تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابساته. قال صباح النعمان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إن ما وصفه بالاعتداء العسكري الأخير الذي شنته القوات الجوية السعودية والأمريكية أدى بشكل مباشر إلى عرقلة الجهود الرسمية التي كانت تبذلها الحكومة للتحقيق والمعالجة الفنية فيما أثير بشأن استهداف الأراضي السعودية. أضاف النعمان في تصريح صحفي أن الهجوم يقوض مساعي التهدئة والتحقيق الرسمي، مشيرا إلى أن الحكومة جادة في منع أي تصرفات فردية، لكنها في المقابل لن تفرط في سيادة البلاد أو تفرط أو تغض الطرف عن أي انتهاكات خارجية. هذا واستضاف رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اجتماعا طارئا للإطار التنسيقي لبحث الهجوم الأمريكي السعودي على العراق. وقال الإطار التنسيقي خلال الاجتماع الذي عقد في القصر الحكومي ببغداد إن الهجوم يعد انتهاكا صارخا لسيادة العراق وحرمة أراضيها، مؤكدا على أن أمن البلاد لا يمكن قبول تجاوزه أو المساس به تحت أي ظرف. أضاف الإطار في بيان عقب الاجتماع أنه لا يمكن تحويل العراق إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية وفق تعبيره، معتبرا أن الهجمات التي استهدفت العراق لا تخدم الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة وخفض التصعيد في المنطقة.

0: إلى قطاع غزة، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع جرحى في قصف إسرائيلي على شارع الجلاء وسط مدينة غزة. إلى ذلك قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فرقه نقلت إلى مستشفى السرايا الميداني جثمان الشهيد مجهول الهوية، 10 جرحى نتيجة قصف الاحتلال منطقة اليرموك وسط المدينة. وأفادت مصادر محلية بوقوع الشهيدين من بينهما طفلة وعدد من الإصابات جراء استهداف خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد طفلة وإصابة عدد آخر في استهداف شقة سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة. قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مبنى متعدد الطبقات في حي النصر وخيام إيواء محاذية له في غرب مدينة غزة بعد أمر إخلاء قسري عاجل. ووثق تلفزيون العربي حجم الدمار الذي أصاب المربع السكني ومخيم الإيواء، ما أدى إلى فقدان عشرات الأسر أماكن.
1: راديو الحرية
2: من 97 بالعشرة FM.
3: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: نيو داي كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان: الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.

0: يواصل الاحتلال الإسرائيلي تفجير الأحياء والمنازل في القرى المحتلة جنوبي لبنان. كاميرا العربي ترصد النتائج الخطيرة لتدمير الممنهج في القرى من خلال توثيق الدمار الذي حل بأحد أحياء زوطر الغربية بعد نصفه بالكامل.
1: يستمر الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ التفجيرات والتدمير الممنهج للقرى والبلدات الحدودية، يستخدم مواد متفجرة كتلك التي ضبطتها قوات اليونيفيل في حولة، أي مواد النترات أمونيوم التي تستخدم في عمليات التدمير الممنهج للقرى. هذا الحي في بلدة زوطر الغربية هو نموذج عن النتائج السلبية والنتائج الخطيرة والكبيرة التي تؤدي إليها تفجيرات البلدات والقرى وتدمير الأحياء. هذا الحي هنا في زوطر الغربية قد تم تدميره بلحظة واحدة بعدما قام الاحتلال الإسرائيلي بتفخيخه، وكما نشاهد سلسلة مبان ومنازل كانت تتواجد هنا تحولت إلى كومة ركام. هذا نموذج يحاكي نماذج أخرى وأحياء أخرى وقرى وبلدات ضمن ما يعرف بالمنطقة الأمنية المحتلة قد تم تدميرها وأصبحت على هذا الشكل. كان هناك أكثر من موقف رافض وأكثر من موقف يدين هذه الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية على الأحياء والمباني والتدمير الممنهج، سواء من قبل قيادة الجيش أو حتى من قبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، إلا أن كل ذلك لم يمنع استمرار الاحتلال الإسرائيلي بالتدمير الممنهج للقرى والبلدات من خلال التفجيرات. وكل يوم يسمع أبناء الجنوب أو أحيانا يشاهد سحب الدخان تتصاعد من قراهم نتيجة تلك التفجيرات التي يعتمدها الاحتلال لتغيير معالم القرى التي يحتلها. من زوطر الغربية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: يحاول سكان بلدة البقاع الغربي شرقي لبنان استعادة حياتهم بعدما دمرت القوات الإسرائيلية أجزاء كبيرة من البلدة خلال الحرب. ووسط الركام والدمار تعود الحياة تدريجيا إلى الأحياء المدمرة.
2: يسكن الدمار بلدة مشغرة في البقاع الغربي شرقي لبنان، وتسكن معه الحاجة سليمة هنا وسط الركام في حي البيادر. تعيش على أنقاض منزلها، يشاركها الدمار غرف البيت. بقايا منزل دمرته الصواريخ الإسرائيلية، تحاول الحاجة التأقلم داخل ما بقي صامدا من جدرانه. فهنا ذكريات راكمتها على مدى عقود في كل زاوية من زواياه.
3: بجلي برا لأنه ما عندي أني لا مطبخ ولا مجلى، لحتى بس انه نرجرج حالنا شوي لنقعد ببيتنا، ولو قعدنا على الردمات بحس الواحد بيته مبسوط فيه احسن ما يكون. يعني لو قعدتيني بفيلا انا بفضل بيت، بحب قعده بيتي، وكله بيتنا بيحمل ذكريات اولادنا اولاد اولادنا.
2: حول الحاج ابو علي دكانته الواقعه في بلده سحمر القريبه من بلده مشغره الى مقر سكن دائم، فمنزله الذي كان تحفة فنية كما يقول بات اليوم ركاما. بقيت له أربعة جدران وسقف كمصدر رزق له، حول جزءا منه إلى غرفة نوم ومنزل متواضع يعيش فيه مع زوجته مما يجنيه من دكانته.
4: هالتعب اللي تعبته 45 سنة أنا وولادي راح، والله بيعوض وبدنا يخيشوا إن شاء الله أنه صار في تعويض شوي وبالقليل بس نرجع نعمرنا قطان نقعد فيهم بس. يعني
2: 80% من سكان بلدة مشغرة شرقية لبنان عادوا إليها، مقابل عودة 96% من سكان جارتها سحمر. عودة لا تخلو من الغربة وتبدل المشهد، فما يقارب 800 وحدة سكنية تضررت خلال الحرب في مشغرة، ونحو 80 وحدة أخرى دمرت بالكامل. أرقام تبدو مضاعفة في سحمر، حيث أحصت السلطات المحلية 220 وحدة سكنية مدمرة وقرابة 1500 وحدة متضررة.
5: حياة معلقة على حبال التطورات الأمنية والسياسية، هكذا هو حال سكان قرى البقاع الغربي، يترقبون ما سيؤول إليه الوضع. ويخشون استعادة نمط حياتهم الطبيعية خوفا من غدر الصواريخ الإسرائيلية. جايس الحشخوري، التلفزيون العربي، سحمر، البقاع الغربي.
0: إلى سوريا، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت صباح اليوم بأربع قذائف مدفعية انطلاقا من الجولان السوري المحتل محيط تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي. أضاف المراسل أن القصف يأتي ضمن استهدافات متكررة على أرياف القنيطرة وريف درعا الغربي، وتتركز في الأراضي الزراعية ومحيط تل الأحمر الشرقي وسد المنطرة. قال الجيش الإسرائيلي إنه أعاد إسرائيليين اثنين بعد أن تجاوزا الحدود إلى الأراضي السورية. واعتبر الجيش الإسرائيلي أن هذا التسلل يعرقل نشاطه العسكري ويعرض أمن القوات الإسرائيلية في سوريا للخطر. كما طالب الجيش الإسرائيلي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في التسلل لمنع تكرار هذه الظاهرة مرة أخرى. من جانبها، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الشرطة الإسرائيلية أحالت 3 إسرائيليين فقط إلى النيابة العامة من أصل 150 شخصا تمهيدا لمحاكمتهم بعد تسللهم إلى داخل سوريا واعتقالهم قبل أن يفرج عنهم في الأشهر الأخيرة. أضافت الإذاعة أن ظاهرة تجاوز الحدود إلى سوريا تتصاعد بالتزامن مع تزايد الدعوات الإسرائيلية المطالبة بالبناء الاستيطاني داخل الأراضي السورية. وبحسب التقرير، تكتفي الشرطة الإسرائيلية في كثير من الحالات بفتح ملفات تحقيق شكلية دون استجوابهم فعليا، فيما يفرج عن عدد كبير منهم فورا. في أوكرانيا، أسفرت غارات جوية روسية عن مقتل 13 شخصا أحدهم في العاصمة كييف، وامتدت الهجمات إلى مدينة ليفيف غربي البلاد. هذه الهجمات تزامنت مع عودة الرئيس فلاديمير زيلينسكي من واشنطن وتصريحه بأن الرئيس دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ باتريوت.
6: تتسع دائرة الحرب الروسية الأوكرانية مع هجوم روسي واسع طاول مدن ومناطق أوكرانية عدة، مخلفا قتلى وجرحى وأضرارا كبيرة في المباني السكنية والمنشآت المدنية. في العاصمة كييف، أعلنت وزارة الداخلية سقوط قتلى وجرحى جراء الهجمات، فيما اندلعت حرائق في أكشاك تجارية داخل سوق بمنطقة أوبولون وفي مجمع للسيارات بمنطقة سفياتوتين. وفي مقاطعة بولتافا، أسفر هجوم عن قتلى بالتزامن مع اندلاع حريق في مستودعات تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه. أما في مدينة كريفيريه، فأدى قصف صاروخي روسي إلى سقوط قتلى وجرحى منهم أطفال وتدمير منزلين وإلحاق أضرار بعدد من المنازل الأخرى. القصف الروسي وصل إلى غرب أوكرانيا، ففي مدينة لفيف أسفر الهجوم الذي استهدف مناطق سكنية عن سقوط جرحى، فيما أجلت فرق الإنقاذ سكان المباني المتضررة. وزارة الدفاع الروسية أعلنت تنفيذ هجوم واسع باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى من البر والجو والبحر إلى جانب طائرات مسيرة هجومية. وقالت موسكو إن الضربات استهدفت مطارات عسكرية ومنشآت للصناعات الدفاعية ومراكز للاتصالات واللوجستيات، خصوصا في كييف ولفيف، إضافة إلى مواقع لإنتاج وتخزين ونقل الصواريخ والطائرات المسيرة. كما تحدثت الوزارة عن تضرر سفن شحن في محيط أوديسا، قالت إنها كانت تحمل أسلحة ومعدات عسكرية. الرد الأوكراني جاء عبر هجمات بالمسيرات استهدف مدينة سارابول غربي روسيا، وتسبب في حريق بأحد مستودعات شركة وايلد بيريز التي استهدفت أكثر من مرة في الآونة الأخيرة. منعطف خطير يأخذه مسار الحرب بين روسيا وأوكرانيا في مسعى من كل طرف للحسم، في وقت تتراجع فيه الحلول الدبلوماسية إلى الخطوط الخلفية، مؤذنة بتصعيد أكبر وأهداف أوسع نطاقا.
0: كاميرا العربي رصدت حالة الدمار التي أصابت أحد الأسواق في منطقة أوبولون بالعاصمة الأوكرانية كييف جراء القصف الروسي.
7: هذه هي الصورة في هذا السوق في حي أوبولون هنا في العاصمة الأوكرانية كييف. مخلفات الهجوم الروسي الواسع الذي ضرب المدينة والعديد من المقاطعات خلال الليلة الماضية وصباح اليوم باستخدام العشرات من الصواريخ والمئات من المسيرات. عشرات من الأكشاك في هذا السوق تعرضت للدمار والخراب كما نشاهد في هذه الصور. تمكن رجال الإنقاذ خلال الساعات الأخيرة من إخماد الحرائق التي نشبت في هذا المكان. تتحدث السلطات عن سقوط قتيل واحد في هذا المكان تحديدا مع الأضرار الواسعة التي خلفها هذا الهجوم الروسي الذي كان واسعا وكبيرا خلال الليلة الماضية واستمر على مدار ساعات كاملة. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ندد بهذا الهجوم الروسي وقال بأنه استمرار للتصعيد من قبل الجانب الروسي في هذه الحرب، بينما تحدث سلاح الجو في الجيش الأوكراني عن استخدام الروس لأزيد من 74 صاروخا ولأكثر من 250 مسيرة من مختلف الأنواع، خلفت قتلى والعشرات من الجرحى في عدد من المقاطعات الغربية الوسطى الشرقية والجنوبية. طبعا أصحاب الأكشاك يحاولون الاطلاع على ما خلفه هذا الهجوم. حالة من الدمار الواسع فعليا تسبب فيها هذا الهجوم الروسي الذي كان واسعا مركبا باستخدام عدد كبير من الأهداف الجوية وسط حالة من التنديد هنا في كييف واتهام للروس باستهداف الأماكن المدنية كما يقولون في تصعيد واضح في مسار الحرب الروسية الأوكرانية. محمد زاوي، التلفزيون العربي، حي أوبولون، كييف.
0: تابعونا تقرير الصحافة وتلقاكم بعده وعد هاشم في برنامج اقتصادكم. إلى اللقاء.
8: صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وسياسة طهران الجديدة في توسيع نطاق الحرب، واعتبرت أن الحرب التي يحاول دونالد ترامب إنهاءها دبلوماسيا قد تتوسع في الوقت الذي تريد فيه الولايات المتحدة تجاوزها، مشيرة إلى أن التحركات الإيرانية والأمريكية الأخيرة تؤكد توسع الصراع خاصة مع دخول السعودية على خط ضرب وكلاء إيران واشتعال النيران في ناقلة نفط أمريكية في مصر. ونقلت عن محللين أنه عندما أشعل ترامب الحرب ظن أنه قادر على السيطرة عليها، لكن الرد الإيراني كان توسيع رقعة الحرب ما اضطر الولايات المتحدة للدفاع عن جبهة أوسع، ورأوا أن توسيع إيران رقعة الحرب.
9: راديو الحرية
10: 97.7 FM
11: وأول أوردر.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
4: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
1: إذا كنت بتفكر إنه المفاجأة هي الأسعار بس، فأنت لسه ما شفت كل شيء. جهزنا لكم جائزة استثنائية وقيمة جدا، رح تخلي تجربة التسوق في المجنون مول إلها طعم مختلف. تسوق واستفيد من أقوى العروض وخلي الحظ يبتسم إلك، لأن المفاجأة أكبر من ما تتوقع، والتفاصيل بانتظاركم داخل المجنون مول. لا تفوت الفرصة، يمكن الجائزة تكون من نصيبك.
4: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
5: لويا لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: أسراها.
1: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: يمنحهم ربما الفرصة أنهم لا يأتوا يشتغلون إذا فاقت درجة الحرارة 37 مثلا فوق الصفر، وتكون عديد من الإدارات تغلق قبل نفاد يعني وقت الشغل، أو مصانع تكف على الإنتاج. ولاحظنا أن عديد من المرافق وبما فيها آليات الشغل يعني أو آليات الميكانيكية تتوقف أو الإلكترونية تتوقف لما ترتفع درجة الحرارة بشكل كبير، لأن هناك ارتباط بين استهلاك الكهرباء بين درجة الحرارة وكذلك بين يعني الأنشطة الاقتصادية. الاتحاد الأوروبي قام بدراسة حول عواقب كل هذه الكوارث، ويقول بأن تكلفة هي 97 مليار يورو في 20 سنة الماضية، ولكن للأسف هذه الفاتورة هي مؤهلة أن ترتفع بشكل كبير. وكما أتى في تقريركم فاستعمال المكيفات، استعمال كل الوسائل للتبريد، فهذا ستكون عنده ضغط على الكهرباء. المفاعلات النووية، بعض المفاعلات النووية توقفت لأنه ليس هناك مياه، حتى الأمطار هناك شح في الأمطار، وهذا يأتي في نفس الوقت وعنده كوارث على السياحة. أذكر بأن السياحة تشكل تقريبا 12% من الناتج الإجمالي المحلي لإسبانيا، لفرنسا وإيطاليا واليونان، وهذه والآن لاحظنا أن عديد من السواح عزفوا لأخذ الطائرة والبقاء في فرنسا أو في إسبانيا أو في اليونان ولا يسافرون، وهذا يكون عنده تكلفة، كذلك تكلفة شلل في بعض لحد الآن
5: يعني إما تكاليف استثمار في شبكات كهرباء وأجهزة التكييف، وإما الدخول أو المخاطرة في الدخول في دوامة لا تنتهي تأثيراتها وتكلفتها الاقتصادية. وبالحديث عن الكلفة نريد أن نعرف الكلفة المباشرة على المواطن غير فاتورة الكهرباء التي ترتفع بشكل كبير في مواسم الحر، كيف تصل هذه الكلفة إلى فواتير السلع العادية؟
4: نعم، لاحظنا ومن ارتفاع نسبة الحرارة
5: يعني دكتور، كل ارتفاع
4: وهذا إنه تكلفة
5: الكهرباء وكل ارتفاع في كلفة الوقود هو يعني ارتفاعا في فاتورة السلع العادية.
4: أكيد أن لنأخذ ارتفاع أسعار النفط والغاز، فهذا عنده تأثير على الشاحنات وعلى توزيع السلع في على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الأوروبي، وهذا يرفع كذلك من تكلفة البضائع وكذلك إتلاف بعضها. ولا أتكلم على توقيف بعض الشركات، شركات الإنتاج أو المزارعين، فتتوقف على الشغل لأن آليات يعني التكييف وكذلك حتى المواشي هناك عواقب كبيرة على المواشي، والمواشي هي اللحوم. لما نتكلم على المواشي فنتكلم على اللحوم، هناك موت عديد من سواء الطيور أو كل ما هو لحوم يعني حمراء فهذا يكون عنده تأثير سلبي بالتأكيد.
5: طيب أيضا التقارير تشير إلى تأثير الحرارة على إنتاجية الناس والموظفين، هل فعلا هذا التأثير ينعكس في الإنتاجية؟
4: نعم بطبيعة الحال، أول هذا نراه في عديد من الشركات التي تتوقف على الشغل ساعتين مثلا أو ساعات قبل الاشتغال. لنأخذ قطاع البناء، قطاع البناء هو دائما وعديد من الأنشطة التي تكون خارج المصانع في الشوارع أو في المنازل خارج المنازل، فيبدأون مع 5 صباحا ولكن لا يمكن أن يستمروا أكثر من 5 ساعات من بعد ذلك، درجة الحرارة هي ليست بالمناسبة، والقانون قانون الشغل يعطيهم يعني الحق في التوقف على وحتى أرباب العمل لا يودون المخاطرة بعمالهم، فهم يوقفون الأنشطة. هناك كذلك أنشطة صناعية تتوقف إما لشح المياه وإما نسبة الحرارة مرتفعة وإما تعطل يعني توقف كل ما هو مرتبط بالكهرباء، لأنه لا يمكن أن نشتغل في بدرجة حرارة ترتفع إلى 50 أو 60. لما أتكلم على 50 أو 60 فهي يعني تكون داخل بعض المصانع، ولا أتكلم كذلك على المطاعم وكل ما هو يعني عنده علاقة بالشغل وبالاشتغال، وهذا يعني عنده عواقب. المشكل الحقيقي وهو أن السياسيين لا يرون يعني على المدى المتوسط والطويل، فهم يرون فقط ما يرضي الناخبين ولا يأخذون بعين الاعتبار العواقب التي ستكون على المدى المتوسط والطويل.
5: نعم.
4: يجب كذلك تذكير أن هذا يثقل ميزانية الدول. ميزانية الدول أولا هناك إنفاق، يجب الإنفاق في الحد من الحرائق ومن عواقب هذه الجوائح، سواء المستشفيات، دار العجزة إلى آخره، وهناك كذلك تعويض لكل المتضررين من هذه الكوارث
5: الطبيعية. تمام، شكرا جزيلا لك من باريس كميل الساري، أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة السوربون. شكرا.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
4: تسعى وزارة المالية إلى توفير 6 مليارات دولار لتغطيتها. أعضاء في اللجنة المالية النيابية يؤكدون وجود أزمة سيولة مالية وسط ترجيحات بلجوء الحكومة إلى أدوات التمويل الداخلي لضمان استمرار صرف الرواتب لغاية تحسن الإيرادات واستئناف الصادرات النفطية. التوجه الحكومي تقابله تحذيرات من تكاليف مالية باهظة ترهق كاهل الاقتصاد، فالاعتماد على الاقتراض الداخلي عبر البنك المركزي والمصارف الحكومية سيرفع الدين الداخلي إلى أكثر من 74 مليار دولار وفق أحدث البيانات الرسمية. من بغداد معي حسام محمد علي مراسل التلفزيون العربي. أهلا حسام. بداية
5: بعض الوقت ومن ثم تصرف الرواتب، عادة ما تتأخر الرواتب من 5 أيام إلى 10 أيام كحد أقصى، لكن اليوم المفاجأة وعد ظهر تصريح أو نشر تصريح لوزير الصحة العراقي تم تداوله على نطاق واسع، وتوقيته كان يشي بأن الحكومة تود أن تصارح الشعب بحسب ما قرأه متابعون، حيث أشار وزير الصحة إلى أن إيرادات الدولة انخفضت إلى تريليونين، من تريليونين إلى تريليونين ونصف دينار فقط، أي ما يعادل مليار ونصف المليار دولار، وأن هناك أزمة حقيقية، وقالها باللهجة العراقية فلوس ماكو، بمعنى أن لا تتوفر لدى الحكومة مبالغ لتغطية الرواتب، وأشار كذلك إلى أن الرواتب تمويل الرواتب يصل إلى 10 تريليونات و800 مليار دينار عراقي، وأن الحكومة العراقية همها الأكبر الآن هو تأمين الرواتب، وبالمقابل لا توجد واردات كافية. وزير النفط العراقي سبق وأشار إلى أن واردات النفط العراقية تراجعت بنسبة 90% بسبب التعقيدات الجيوسياسية، وخاصة موضوعة إغلاق مضيق هرمز. الحكومة العراقية تحركت نحو بدائل تمويلية، لكن هذه البدائل المتعلقة بالنفط بالذات يبدو أنها لا تصل إلى أرقام مطمئنة تجعلها تؤمن الرواتب. بالمقابل الحكومة العراقية لجأت إلى خيار الاقتراض الداخلي من المصارف الحكومية والبنك المركزي. أيضا كان وزير الخارجية العراقي قد أشار في تصريح سابق إلى أن الحكومة بدأت بنحو محدود بطباعة العملة لتغطية النفقات التشغيلية التي تسميها الحكومة العراقية النفقات التشغيلية ومن بينها الرواتب، لكن اليوم جاء تصريح وزير الصحة ليشير بشكل واضح إلى أن الحكومة وصلت لمرحلة لابد لها أن تصارح الشعب بأن موضوعة التأمين الرواتب بالغة التعقيد مع استمرار أزمة إغلاق مضيق هرمز وتراجع الصادرات النفطية بنسبة 90% وعد.
4: طب إزاء هذا الوضع اليوم المواطن المعني يعني يخاف على معاش ولا يضمن أن يحصل على معاش أو راتب الشهر المقبل، كيف أثر ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى حركة الأسواق بشكل عام؟
5: وعد هناك يعني قبل تصريح وزير الصحة كان هناك قلق، لكن هذا القلق اعتاد عليه العراقيون قبل نهاية كل شهر وما لبث أن يتبدد حين يتم تأمين الرواتب وصرف الرواتب، لكن الآن خاصة الأيام الأخيرة هناك حالة كساد واضحة في السوق، هناك حالة شلل في الأسواق التجارية، في العاصمة العراقية بغداد. نحن الآن في منطقة الكرادة التجارية، هذه منطقة معروفة بحركتها التجارية الكبيرة خاصة في أوقات ما بعد الظهيرة. باطلاع بسيط على الأوضاع لاحظنا أن هناك تراجع كبير في الحركة التجارية، هناك شكوى من البائعين بتراجع نسب أو مبيعاتهم بشكل ملحوظ، وهناك شكوى عامة أيضا في البلاد. وعد الموضوع لا يتوقف فقط على الرواتب، أيضا هناك المشاريع التي تمولها الحكومة وتنفذها شركات ومقاولون عراقيون، الجميع يشكو عدم صرف مخصصاته، وبالتالي الموضوع لم يؤثر على الرواتب وحدها ولا على القدرة الشرائية للمواطنين، بل أيضا تسبب بشلل كبير في المشاريع التي كانت قد بدأتها الحكومة السابقة وتعثرت قبل أن تنتهي ولايتها. والحكومة الحالية تشير إلى أن همها الأول والأساسي حاليا هو ليس تنفيذ المشاريع ولا استكمال المشاريع السابقة رغم المخاطرة باحتمالية اندثارها، لكن همها الأول والذي أكده اليوم وزير الصحة همه الأول تأمين الرواتب، لكن يبدو أن الموضوع وصل لمرحلة بالغة التعقيد. نعم. استدعت أن الحكومة تصارح الشعب العراقي عبر أحد وزرائها بأن الموضوع وصل لمرحلة أن الحكومة لا تستطيع تأمين المبالغ الكاملة. الآن نترقب صدور بيان حكومي بعد التسريب تصريح وزير الصحة، ربما يعضد أو يشدد على ما قاله الوزير، أو ربما يخرج بتطمينات جديدة عبر وزارة المالية العراقية.
4: شكرا لك حسام محمد علي من بغداد.

0: هل تعتقد أن دخلك الكامل لمدة 87 عاما يكفي لتشتري بيت؟ وهذا بشرط ألا تأكل أو تتعلم أو تمرض حتى طوال هذه المدة. هذا هو الواقع اليوم في سوريا، ودعونا نرى كم ستحتاج في باقي الدول. في لبنان مثلا تحتاج أكثر من 18 عاما، في الجزائر 16 عاما، المغرب 14 عاما، وفي مصر تحتاج إلى 12 عاما من دخلك الكامل شهريا لتشتري بيت. وللمقارنة، يعد سعر المنزل مقبول في العادة عندما يساوي 3 أضعاف دخل الأسرة السنوي فقط. فلماذا أصبحت الملكية بعيدة إلى هذا الحد؟ المشكلة ليست دائما في أن المنازل شديدة الغلاء، بل أحيانا لأن المداخيل ضعيفة جدا أمام أسعار العقارات. في لبنان مثلا تعافت أسعار العقارات أسرع من رواتب الناس، بينما تراجعت القروض السكنية الطويلة الأجل. وفي شمال إفريقيا لا تكفي كثرة مشاريع البناء لحل الأزمة، لأن جزءا من المساكن قد يكون موجه إلى أصحاب الدخل المرتفع أو بعيدا من الوظائف والنقل والخدمات. حتى الكويت والبحرين تظهران في القائمة، ما يعني أن ارتفاع دخل الدولة لا يضمن وحده أن يكون المنزل في متناول الأسرة، خصوصا مع غلاء الأراضي والبناء وطول انتظار الإسكان المدعوم. والأزمة ليست عربية فقط، فعلى المستوى العالمي ارتفعت أسعار المنازل مقارنة بالدخل بنحو 20% منذ عام 2010، بينما يفتقر نحو 3 مليارات شخص إلى سكن ملائم. الأرقام قد تكون أصعب في الواقع، فالأسرة التي تدخر 20% فقط من دخلها قد تحتاج نظرياً إلى 5 أضعاف هذه السنوات التي ذكرناها. وفي الخلاصة، أزمة السكن ليست نقصاً في المباني، بل فجوة تتسع بين أسعار العقارات وما يكسبه الناس. وبدون قروض ميسرة وإيجارات مستقرة ومساكن تناسب الدخل، سيبقى المنزل لدى كثيرين ثروة تورث لا حلما يمكن تحقيقه. لنناقش هذا الموضوع ينضم إلي من بيروت وليد مروش، أستاذ العلوم الاقتصادية بالجامعة اللبنانية الأمريكية. أهلا بك معنا. يعني لطالما كان امتلاك منزل هو رفاهية، اليوم أصبح يمكن حلم وأكثر من حلم. فلماذا أصبح شراء بيت أصعب من أي وقت مضى؟
1: شكرا على الاستضافة. أول شيء بس مش سمعت المقدمة، بس بيختلف شوي بالconclusions اللي وصلتي لها. نحن بالمنطقة العربية طبعا نحن يعني الأزمة عالمية مش بس بالمنطقة العربية،
0: صحيح.
1: بس في كتير أسباب، والسبب الأساسي هو سياسات حكومية وراء الأزمة. عندنا تضخم بالأسعار من ناحية، وعندنا انخفاض بالقدرة الشرائية. تضخم الأسعار سببه أنه الارتفاع المضطرد بالطلب. يعني عندنا المنطقة العربية في النمو السكاني فيها حوالي السنوي حوالي 1.8%، بينما يعني تقريبا ضعف المعدل العالمي. تعتبر المنطقة العربية من أكثر المناطق فيها نمو سكاني، وطبعا مثل ما نعرف نمو سكاني مضطرد بيؤدي لزيادة الطلب، زيادة الطلب بيؤدي لزيادة سعر السكن. هذه من ناحية. في ناحية تانية أنه نحن المنطقة العربية تعرضت، طبعا جزء من الاقتصاد العالمي، تعرضنا من حوالي 6 سنوات إلى الآن لأزمات متعددة ومتلاحقة. بدأت بأزمة كورونا، بعدين في التعافي من كورونا كان في أزمة تضخمية عالمية، لحقتها دغري بسرعة أزمة عالمية لها علاقة بالطاقة وبالغذاء بأوكرانيا، سببتها حرب أوكرانيا 2022، والسنة الحالية بالأزمة اللي سببتها الحرب بين
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: شعللها

0: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
0: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافة.

0: يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
1: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568 42 45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: الساعة الآن 2:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: احتلال الإسرائيلي على مواصي خان يونس ومدينة غزة. مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة في جنين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية. قتلى في هجوم روسي ممتد من دنيبروفيتسك شرقي أوكرانيا إلى ليفيف غربا، وكاميرا التلفزيون العربي توثق دمارا واسعا في كييف.

0: أستهل بالترحيب بشبكة مراسلي تلفزيون العربي لفترة الظهيرة من طهران ياسر مسعود، من واشنطن عبد الرحمن البرديسي، من عمان هدي النماس، من غزة من مدينة غزة إسلام بدر، من نابلس فادي العصا، ومن دمشق قحطان مصطفى، من القدس أحمد جردات، ومن العاصمة الأوكرانية كييف محمد زاوي. تحياتي لكم جميعا. قبل أن نبدأ مع مراسلينا نستهل بالأخبار. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة الأزرق في الأردن بصواريخ باليستية ردا على هجمات القيادة الوسطى الأمريكية فجر اليوم. وأضاف الحرس الثوري في بيان أن الهجوم أدى إلى تدمير 3 مقاتلات أمريكية من طراز F-35 وألحق أضرارا ب3 طائرات أخرى. كما أشار البيان إلى أن عددا من الجنود الأمريكيين والفنيين قتلوا في الهجوم. هذا وأعلن الجيش الكويتي وفاة عامل وإلحاق أضرار جسيمة جراء هجوم إيراني استهدف مبنى تابعا لشركة صينية في شمال البلاد. يأتي ذلك عقب تنفيذ الجيش الأمريكي جولة ضربات جديدة ضد أهداف عسكرية في إيران. بينما قالت وسائل إعلام إيرانية أن مدنيين قتلوا في غارات أمريكية على الأهواز وجزيرتي كيش وقشم.
1: جولة تصعيد جديدة بعد أيام من الهدوء، مقاتلات القيادة الوسطى الأمريكية تعود لضرب إيران. الغارات الأمريكية ضربت عشرات الأهداف في مختلف المناطق الإيرانية في الأهواز وجزيرتي كيش وقشم ومناطق أخرى. سنتكوم قالت إنها استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري ومراكز قيادة عسكرية

0: بالإضافة إلى منشآت صواريخ وطائرات مسيرة ومواقع مراقبة. على الأرض، وسائل إعلام إيرانية أعلنت مقتل مدنيين بغارة أمريكية استهدفت منطقة سكنية في جزيرة قشم وانتشال آخرين من تحت الأنقاض. وفي الأهواز جنوب غربي إيران، تصاعدت أعمدة دخان من المكان وانقطع التيار الكهربائي عن المدينة. إيران ردت بضرب أهداف أمريكية في الأردن. 5 صواريخ أطلقت، أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاطها دون تسجيل أي خسائر بشرية. الحرس الثوري أعلن في بيان عودة ناقلتي نفط أدراجهما بعد محاولتهما عبور المضيق عبر المسار الجنوبي، ويؤكد الحرس أنه لا يمكن إعادة فتح مضيق هرمز طالما استمرت التهديدات والتدخلات الأمريكية في المنطقة. صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن قائد القيادة الوسطى الأمريكية أعد خطة لحملة جوية مكثفة ضد إيران تمتد بين 10 إلى 14 يوما، وتهدف إلى إلحاق أضرار واسعة بمنظومتها الصاروخية. وبحسب التقرير، يؤيد وزير الحرب الأمريكي الخطة، فيما يدرس الرئيس دونالد ترامب أيضا خيار ضربات محدودة تبقي الباب مفتوحا أمام استئناف المسار الدبلوماسي.
1: وينضم إلي الآن طهران مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود، واشنطن مراسل تلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، عمان مراسل التلفزيون العربي هديل نماز، تحياتي لكم جميعا. سأبدأ من طهران لأتابع معك ياسر عن آخر البيانات الإيرانية فيما يتعلق الرد على الرد الأمريكي.
2: ديما، ما جاء من الحرس الثوري الإيراني قبل قليل هو البيان الأخير الذي كشف فيه عن عملياته الأخيرة، تحديدا تلك المتعلقة باستهداف قاعدة الأزرق في الأردن. وجاء في البيان بأنه استهدف ساحة هبوط وصيانة طائرات F-35 الأمريكية. في ذات الوقت يجري التأكيد من خلال البيان عن تدمير 3 طائرات من هذا النوع F-35 تدميرا كاملا، وكذلك إلحاق أضرار جسيمة ب3 أخرى على حد ما جاء في البيان. كما أيضا أشار البيان أن من خلال الهجوم أسفر عن مقتل عدد من ضباط الولايات المتحدة وكذلك فنيي ومهندسي في هذه القاعدة. أيضا اعتبر البيان بأن هذه المنطقة ليست مكانا للجيش الأمريكي على حد تعبيره، وشدد بالطبع على متابعة الرد على الولايات المتحدة الأمريكية. وفي العادة وهكذا جاء يذيل البيان ديما بالتأكيد على مواصلة الرد على الولايات المتحدة الأمريكية، ومتوقع أيضا ربما خلال الدقائق القليلة القادمة وربما خلال الساعات القادمة يكون هناك بيان آخر يتحدث عن استهدافاته، خاصة تلك التي طاولت الكويت، أو ربما عمليات أخرى. فيما يتعلق ببيان آخر سبقه ديما صباح اليوم، تحدث عن كان هناك كما جاء في البيان كان هناك ناقلتي نفط حاولت العبور من المياه الجنوبية، أي من الجانب العماني لمضيق هرمز، ولكن إحداهما تعرضت لاندلاع حريق ما أدى إلى عودتهما بعد توقفهما بالطبع. يضاف إلى ذلك أيضا جرى التأكيد في هذا البيان توجيه تحذيرات وتهديدات إلى من أسماها بالدول المتعاونة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه في حال عدم تعديلها سلوكها على حد ما جاء في البيان سيكون هناك وربما تهديدات إيرانية ستطاول مناطق هذه الدول. أيضا بالطبع جدد التأكيد على أن مضيق هرمز خاضع للسيادة الإيرانية وأنه سيبقى مغلقا ما لطالما بقي العدوان الأمريكي على الأراضي الإيرانية. على الجانب الآخر فيما يتعلق بخارطة الاستهدافات ديما، 4 محافظات إيرانية، 3 منها الجنوبية الساحلية تحديدا بوشهر وهرمز هرمزغان، وبدرجة كان هناك أكثر تركيز من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على استهداف الجزر الإيرانية، من بينها جزيرة قشم بالإضافة إلى جزيرتي بالطبع كيش وأيضا بو موسى. على الجانب الآخر وتحديدا في محافظة بوشهر كان هناك استهداف لثلاث مدن في هذه المحافظة، لم يتم الحديث عن طبيعة هذه المواقع التي جرى استهدافها. وصولا إلى الجنوب الغربي من محافظة خوزستان أيضا كانت هناك استهدافات طاولت أربع مدن في هذه المحافظة، الأبرز من بينها وما تعرضت له مدينة الأهواز لضربات وصفت بأنها الأشد خلال الأسبوعين الماضيين، بالإضافة إلى عبادان وشادقان وأرفند كنار. يضاف إلى ذلك المحافظة الأخرى الرابعة هي محافظة فارس، وإلى جنب وفي غرب تحديدا مدينة شيراز كان هناك استهدافات كما جرى التأكيد على ذلك من قبل السلطات المحلية.
1: شكرا على هذه التفاصيل من طهران مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود. وإلى واشنطن الآن معك عبد الرحمن، سأسأل عن السيناريوهات المحتملة للرد على الرد الذي جاء أساسا ردا على رد، وهكذا دواليك.
3: نعم ديما، في حقيقة الأمر كما ذكرتي هي ردود وردود أفعال من قبل الطرفين، وفي نفس الوقت الحرب مستمرة ولم تنتهي على الإطلاق منذ 28 من فبراير، حتى وإن كان هناك فترات للهدوء، ولكن السيناريو الحالي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما يريد إنهاء هذه الحرب ولكنه لا يستطيع على الإطلاق، والأمر ليس بيده على الإطلاق. السيناريوهات الموجودة بحسب وول ستريت جورنال بأن قائد القيادة الوسطى الأدميرال براد كوبر عد خطة لضرب إيران، ضربات جوية لمدة 10 أيام أو أسبوعين، وأن يستهدف مصانع الأسلحة الإيرانية، ولديه رسومات بهذا الأمر وخطط موجودة بالفعل، وفي انتظار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هناك خطة أخرى لاستهداف المنشآت النووية كما صرح بذلك من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنشأة جبل فأس تحديدا، المنشأة النووية المحصنة طبيعيا وأيضا دفاعيا من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني. بطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع على الإطلاق أن تغامر بأي غزو بري في هذه الأثناء، فلو تحدثنا عن أي تصعيد عسكري فسيكون خلال هذه الضربات الجوية، وتكون موجة مكثفة أخرى كالتي مرت منذ عدة أيام. خلال 13 يوما كانت هناك ضربات، كل ضربة تقريبا تستغرق ما بين ساعتين إلى 5 ساعات في اليوم الواحد لمدة 13 يوما متواصلا، ومن ثم إيران ترد بهذه الردود بردود دقيقة كما يقول الإعلام الأمريكي، وأيضا رسالة أرسلتها طهران يوم أمس بأنها تستطيع أن توسع رقعة هذه الحرب بعد استهداف المسيرة الإيرانية لموقع للغاز الطبيعي تابع للولايات المتحدة الأمريكية في دمياط بمصر، في أكبر رسالة من الإيرانيين بأنهم إن أرادوا أن توسع هذه الرقعة، رقعة الحرب، فسيحدث ذلك. وهذا أكثر ما اهتم به الإعلام الأمريكي اليوم ديما، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع على الإطلاق أن تخفض من التصعيد في الوقت الحالي، خاصة أن الجانب الإيراني هو الذي يبدأ الآن بالهجوم، خلاف الشهور الماضية كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تبدأ بالهجوم. وكما ذكرتي كانت إيران ترد وبعد ذلك الرد على الرد، وهنا تنفلت الأمور، وربما تنفلت الأمور بشكل كبير جدا. ولكن ديما، مهما انفلتت الأمور لن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تغامر بأي غزو بري في هذه الأثناء، لأنها عسكريا لا تستطيع ذلك، وسياسيا لا يستطيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحمل الخسائر المتوقعة بشريا من أي مغامرة للغزو البري ولو كان جزئيا. السيناريو الأقرب بأن الولايات المتحدة الأمريكية ربما ستنفذ الكثير من الإملاءات الإسرائيلية، لا سيما ما ذكره قائد القيادة الوسطى الأمريكية الأدميرال براد كوبر، والمعروف عنه بأنه يطبق السيناريو الإسرائيلي بشكل كبير جدا كما هو.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل تلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. إلى عمان الآن، معك هديل في هذه الأثناء. كما يقول عبد الرحمن، رسائل إيرانية متعددة منها ما يتركز في الأردن. الحديث الإيراني يتحدث عن أضرار جسيمة وخسائر جسيمة في الضربة الإيرانية لقاعدة الأزرق، ما المعطيات الأردنية؟
4: بداية ديما، نشير إلى أن قاعدة الأزرق هي ذاتها قاعدة الشهيد موفق السلطي. هناك أكثر من تسمية نسبة للمنطقة التي تقع فيها هذه القاعدة، التي تكتسب أهمية عسكرية كبيرة نظرا لموقعها قريبة من الأراضي العراقية، مطلة على شرق البحر الأبيض المتوسط، تبعد عن العاصمة عمان 100 كيلومتر. يمكن من هذه القاعدة مراقبة السفن المتواجدة في البحر الأبيض المتوسط وفي البحر الأحمر كذلك، وهي أسست أساسا لحماية خط الغاز أو خط النفط من الموصل حتى حيفا أيام وجود البريطانيين في البلاد. هذه القاعدة التي تكتسب زخما استراتيجيا وعسكريا كبيرا باتت هي هدفا أساسيا للصواريخ الإيرانية، وكانت الإدارة أو القيادة المركزية أعلنت عن مقتل وإصابة جنود أمريكيين إثر استهدافات على هذه القاعدة التي تتكرر باستمرار. الأردن أعلن أنه تم إسقاط 5 صواريخ. بطبيعة الحال بيانات الجيش لا تحدد مواقع إسقاط هذه الصواريخ، لكن يمكن الحديث عن الرصد الميداني. أول أمس مثلا كان هناك موجة من الصواريخ تم رصدها من أنحاء ونقاط مختلفة من البلاد في الشمال والوسط والشرق. الليلة الماضية أو الاستهداف الأخير لم يرصد في الأماكن السكنية أو في المدن، لأن هذه القواعد توجد في الصحراء الشرقية، مناطق لا يوجد فيها كثافة سكانية عالية يتم الحديث عنها في البيانات التي تصدر، ونادرا ما يتم رصد استهدافها أو اعتراضها ميدانيا. لكن الجيش يؤكد على أنه على جهوزية عالية لرصد كل ما يخترق الأجواء الأردنية. كذلك تتوالى الإدانات من مختلف الدول. آخر الإدانة صدرت قبل قليل من
5: راديو الحرية
6: 92.7
7: FM. الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
8: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
5: راديو الحرية
4: 15 عاما تتيح للقوات الأمريكية بالتواجد في هذه القواعد واستخدام هذه المنشآت بموجب ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين.
1: شكرا جزيلا لك من عمان مراسلة التلفزيون العربي هديل نماس. إلى قطاع غزة، حيث أفاد مراسل تلفزيون العربي بوقوع جرحى في قصف إسرائيلي على شارع الجلاء وسط مدينة غزة. إلى ذلك، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فرقه نقلت إلى مستشفى السرايا الميداني جثمان شهيد مجهول الهوية و10 جرحى نتيجة قصف الاحتلال منطقة اليرموك وسط المدينة. وأفادت مصادر محلية بوقوع شهيدين من بينهما طفلة وعدد من الإصابات جراء استهداف خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد طفلة وإصابة عدد آخر في استهداف شقة سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة. هذا ووثقت كاميرا تلفزيون العربي أثار قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مبنى متعدد الطبقات في حي النصر وخيام إيواء محاذية له في غرب مدينة غزة.
5: هنا في حي النصر في مدينة غزة شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة واسعة النطاق دمرت خلالها مربعا سكنيا ومخيم إيواء ملتصق به. عدد كبير من العائلات فقدت مأواها. منذ الصباح يحاولون البحث عن أغراضهم، عن احتياجاتهم البسيطة علهم يجدونها. معي هنا فارس، أحد الذين كانوا يتخذوا هذه المنطقة مكانا لإيوائه. فارس، شو اللي صار معكم؟
9: كنا قاعدين في الخيمة أنا ومرتي وزوجتي، أنا وزوجتي والبنات، وإحنا قاعدين على الجوال، قالت إنه في إخلاء لمنطقة معسكر الشاطئ لآل شمية، فتفاجأنا بعد ما صارت الضربة بعد بخمس دقائق أو عشر دقائق بعد شارة الإخلاء، فتفاجأنا لقينا أصوات برا في قلب الشارع وناس قاعدة بتجري قاعدة وهذا، فمرت بتقول لي روح شوف إيش في الأصوات اللي برا في الشارع، فطلعت هيك برا بقول له لقيت الناس الأطفال بتجروا وزلام وكلهم، وبقول لهم عساكم بخير إيش في، يعني ما حد يبلغنا إيش في، يعني طب قولوا لنا إحنا قاعدين في خيم هنا والخيم بتحميش إيش في، قالوا لنا والله في شارة إخلاء لمربع سكني كامل، طب وين اللي بده ينقص؟ طب وين مش عارف ايش؟ مو قالوا لنا بيعرفش الجيش، كلمنا وقلنا خمس دقائق معاكم تخلوا من هنا. انت قلت لك في عباره الصحيح انه يقول لك خمس دقائق، اقل من خمس دقائق بكثير كثير كثير، لانه كلها كانت دقيقه ونص، لانني انا اذكر طلعت من رجعت من الشارع على الخيمه قلت لمرتي يلا بدنا نطلع، مرته وبنتي الكبيره طلع في الشارع هذا، بنات الصغار طلع من الشارع هذا، تفاجئنا بعد 30 40 متر صارت ايش؟ الهوايه بشكل مش طبيعي، زلزال. فتخبينا عند دار جيراننا هنا، عودنا رجعنا لمين الأطفال، رجعنا تفاجأنا في مخيم يعني بخمسة 30 خيمة لي ملهمش أثر في داخل الإيواء نهائيا.
5: شو ضايل لك الآن من معدات الإيواء اللي كنت فيها؟
9: هاي لواعي اللي أنا فيهم، بنطلون والبلوزة بس، بحاول قاعد أطلع في إشي كأنه المخيم الصاروخ بلع كل إشي.
5: قضيت ليلتك وعيلتك وين بدكم تسكنوا الآن؟
9: لا في الشارع، زي امبارح نمنا في الشارع، فردنا في الشارع غادت لما صارت الناس تيجي زي هيك، قلت لمرتي قومي احنا نخش، فرشنا في المنطقه النظيفه هذه ونمنا هنا.
5: اخوك خلفك برضه كان من المتضررين، بحاولوا يبحثوا عن بعض الاشياء، شو ممكن تلاقوا؟
9: مش عارفين يعني لحتى الان مش عارفين، حتى الخشب الشوادر الحفرات الفراش الجرار اللي احنا من دمنا ومن قلوبنا شرينا هذا كله فيش، هذا كله فقد نهائيا نهائيا، مش عارفين نتعرف على حاجة هنا، لأنه زي ما أنت شايف الخيام كلها دخلت على بعض، اللي مش في صعب فيش دفنت الخيام.
5: شكرا جزيلا لك فارس. دمار واسع، الغارة الإسرائيلية لا يمكن قياسها بعدد من تقتلهم فقط، فهذه الغارة مثلا لم تقتل أحدا لكنها أعدمت سبل الحياة لعشرات الأسر التي كانت تسكن هذا المنزل والخيام المحيطة به. إسلام بدر، التلفزيون العربي من حي النصر في مدينة غزة.
1: ونبقى مع زميل إسلام بدر مراسل تلفزيون العربي من مدينة غزة. إسلام، رغم أننا تابعنا تقريرك الذي يرصد التفاصيل ما جرى في ذلك الحي وما يجري في مدينة غزة، إلا أني متأكدة أن هناك الكثير الكثير مما يقال أيضا. تفضل.
10: بالتأكيد ديما، هناك الكثير من الزوايا حتى يحتار الإنسان في الحقيقة أي زاوية أكثر أولوية وأفضلية لكي ينقلها للمشاهد، على اعتبار أن سبل المعاناة كثيرة ومتعددة في كل مكان، إن كان على صعيد القصف الدامي وإن كان على صعيد الغارات الإسرائيلية وتدميرها. إن كنا نبدأ من عمليات القصف التي يدعي جيش الاحتلال أنه يقوم بإنذار مسبق، لكنه أولا يقوم بإنذار مسبق بدون إعطاء وقت كافي للإخلاء، وبالتالي بالكاد يخرج الناس بأرواحهم عدا أن يكونوا قادرين على إنقاذ احتياجاتهم، واحتياجاتهم هذه أساسية حتى ولو كانت غطاء أو فراش أو بعض مستلزمات المطبخ لا بديل عنها، ومن تتدمر خيمته أو احتياجاته لا يمكنه تعويضها. وتابعنا عندما حضرنا في الصباح كيف أن الناس تحاول استنقاذ بعض الأساسيات التي قد تبدو يعني أشياء بسيطة في عرف الناس، عامة الناس، لكن في غزة كل شيء استثناء، بما في ذلك أن ممكن أن يكون صحن طعام هو غال وثمين أو ملعقة طعام أو قارورة ماء إلى هذا الحد بطبيعة الحال. هذا عدا عن الملابس، عن الاحتياجات الأساسية، عن الأدوية وغير ذلك. أيضا أن القصف الإسرائيلي ديما لا يطاول فقط جزءا محدودا من الناس أو عددا محددا، بل إنه يدمر عددا كبيرا. مثلا المكان الذي زرناه وهو أحد مكانين تم إخلاؤهما بالقصف ليلة أمس في مخيم الشاطئ، المكان الذي زرناه فيه عمارة سكنية متعددة الطبقات فيها 10 أسر، حولهم عدد من المنازل تضررت ولم يعد بإمكانهم السكن فيها، وفيها أيضا ما لا يقل عن 20 أسرة. وبجانب هذا المنزل الذي قصف 35 خيمة، الرجل الذي التقيناه يسكن إحداها وأيضا تسكن إذن 35 أسرة. في الجهة المقابلة للشارع هناك مخيم آخر لم نستطع تصويره لأن الوقت لا يسمح، وفيه عشرات الخيام أيضا تضررت. بالمجموع لدينا قرابة 100 أسرة، قرية كاملة يعني أصبحوا بلا مأوى فقط بصاروخ إسرائيلي واحد. هذه قصة من قصص كثيرة. دعينا ننتقل إلى القصف الدموي الذي حصل الليلة الماضية، شقة في مخيم البريج وسط قطاع غزة، أدت هذه الغارة إلى استشهاد طفلة صغيرة عمرها 1 عام فقط، هي وحيدة والدتها، قد كانت والدتها قد فقدت 3 من أبنائها قبيل ولادة هذه التي قتلت، وبالتالي الأم أصبحت بلا أولاد مرتين خلال هذه الحرب. نجت في المرتين لكن لم ينجو أولادها في أي من المرات السابقة. هذا أيضا جانب من جوانب المعاناة التي لا تحكى. وقصص كثيرة في الحقيقة ديمة، تفاصيل صعبة وكارثية، لأن الناس هنا أصبحوا في حالة بائسة من إمعان المعاناة التي لا وصف ولا يمكن الكلمات أن تطيق حمل معاناة الناس الذين يودعون شهداء. مشاهد الأطفال الصغار اليوم، من بين الشهداء لدينا طفلة عمرها 8 سنوات والطفلة التي أشرت إليها سنة كاملة، المجموع 3 شهداء منذ الصباح إلى الآن بينهم طفلتان. هذا عدا عن الأطفال الذين أصبحوا أيتاما يوم أمس بعد استشهاد شاب فلسطيني متزوج وله أبناء. وقس على ذلك الكثير من التفاصيل الحياتية اليومية التي هي عمليا تبقي الفلسطيني تحت طائلة الموت المستمر، إما عاجلا بالقصف أو بالبطيء من خلال الحياة في غزة تحت عنوان الإبادة الإسرائيلية المستمرة.
1: من مدينة غزة مراسل تلفزيون العربي إسلام بدر، شكرا جزيلا لك. إلى الضفة الغربية، حيث أفادت تقارير فلسطينية بإقامة مستوطنين بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية فقوعة شمال شرق جنين. وخلال الأيام الأخيرة أكدت هيئة مقاومة جدار والاستيطان إنشاء مستوطنين عددا من البؤر الاستيطانية الجديدة في مناطق بالضفة الغربية. ومدد الجيش الإسرائيلي الأوامر العسكرية التي تفرض إغلاق مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة حتى 30 سبتمبر أيلول المقبل. صدرت الأوامر الجديدة قبل 2 من انتهاء مدة الأوامر السابقة التي كان من المقرر أن تنتهي أواخر يوليو. وتنص الأوامر على منع دخول أي شخص إلى المناطق المشمولة بالإغلاق أو البقاء فيها أو الخروج منها إلا بتصريح خاص من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما عدا قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية. هذا واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي شابين خلال اقتحام مدينة طوباس، واقتحم مدينة نابلس ودهم منازل فيها شمالي الضفة الغربية. كما اعتقل جيش الاحتلال مواطنا من مدينة طول كرم، واعتقل شابا شرقي قلقيلية ودهم منازل في المدينتين. أيضا اقتحم مستوطنون مساكن الفلسطينيين في منطقة الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية، وهاجموا مزارعين في أراضيهم بمدينة دير شرف غربي نابلس. ومن بلدة تل في نابلس ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي فادي العصا. فادي، اعتداءات المستوطنين لم تتوقف خلال الأشهر الماضية، ولكن ما حصل في تل كأنه يعني جعل الأمور تأخذ منحنى مختلف تماما نراه، سواء من تصرفات المستوطنين أو من إجراءات جيش الاحتلال. ضعنا في الصورة.
11: ديما، وما زال جيش الاحتلال والمستوطنون يقومون باستغلال ما حدث في تل الأسبوع الماضي عندما استشهد 4 فلسطينيين وهم يدافعون عن أرضهم، وقتل مستوطنين 2 في قصة بات يعرفها القاصي والداني. سلطة الاحتلال منذ ذلك الوقت وهي تداهم هذه البلدة تقوم باحتجاز المواطنين الفلسطينيين وأيضا تسمح للمستوطنين بالتواجد فيها. هناك دعوات من قبل المستوطنين خرجت ليكون بعد أسبوع، الحدث كان يوم الجمعة الماضية، بعد يوم غد سيكون هناك مسيرات المستوطنين ستنطلق من مستوطنتين في محيط هذه البلدة. سنشرح أكثر ديما عن هذا الحدث. هنا احتل قبل عدة ساعات جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 منازل وحولها إلى ثكنات عسكرية. نحن أخذنا ساتر تقريبا وابتعدنا قليلا عن هذه المنطقة. هذا إحدى المنازل، ويقف في الطابق الثاني جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على الشرفة، ويقومون أيضا باحتلال منازل كهذه في 3 أو 4 مناطق محيطة، سواء في داخل بلدة تل أو على أطرافها، وكذلك أيضا في المنطقة المحيطة ما بين بلدة تل وكذلك صرة في الجنوب الغربي من مدينة نابلس. سلطة الاحتلال الإسرائيلي الآن في هذا المشهد نشاهد الجندي يقف على هذه الشرفة ويشهر سلاحه، ويقوم أيضا بإجبار المواطنين الفلسطينيين في الطابق الأول والثاني على البقاء في داخل منازلهم في هذا الاحتلال العسكري لهذا المنزل. كما تقول المصادر المحلية هو يقع في منطقة مصنفة ألف وفق اتفاقية أوسلو. 1 من 4 منازل تحتل بهذه الطريقة استعدادا أيضا لعملية الاقتحام المتوقعة من قبل المستوطنين يوم غد، والتي ستنطلق أيضا من مستوطنتين مقامتين على أراضي هذه البلدة. نشرح أكثر أيضا في هذا السياق ديما عن المنطقة الجغرافية في بلدة تل. هذه المنطقة التي تقع في الجنوب الغربي من محافظة نابلس مقام عليها مستوطنتان، إحداها تعرف بمستوطنة يتسهار في الجهة الجنوبية والأخرى جلعاد. هذه المستوطنة التي من المتوقع أن ينطلق منها المستوطنون هي على أراضي مناطق جنوب غرب نابلس، وكذلك أيضا المنطقة الشمالية الشرقية من محافظة قلقيلية. تلاحظ كيف يقوم سلطة الاحتلال بتسهيل وجود المستوطنين من خلال بعض البيوت يمكن أن نقول إنها المتنقلة، وكذلك التي تكون من عبارة عن صفيح يحتلون فيها رأس الجبل، وبالتالي تتوسع هذه المستوطنة. من هذه المنطقة سينطلق اتجاه بلدة تل غدا مستوطنة جلعاد طبعا المستوطنون كما أعلنوا، وكذلك أيضا سينطلقون من مستوطنة يتسهار المقامة على أراضي المواطنين في الجهة الجنوبية من هذه البلدة. وأغلق جيش الاحتلال عدة طرق. هنا معنا وليد زيدان وهو رئيس مجلس قروي تل. من الجمعة الماضية حتى اليوم قرابة الأسبوع، ما هي خسائركم؟ 4 شهداء بدأت وعمليات الاعتقال والمداهمة والتجريف.
12: صحيح، خسائرنا لا تقدر بثمن. بداية نترحم على شهدائنا وشهداء الفلسطينيين عامة. عندنا احنا في تل يعني الحدث اللي صار يوم الجمعة في نفس اليوم الحدث حضرت إلى المكان ما يقارب 15 جرافة من الحجم الكبير اللي بسموه بلدوزر، وجرفت أراضي مش يعني إيش صعب نحصيه في الوقت الحاضر، مش أقل من 2000 دونم زيتون كلهم مزرعات زيتون وتين وصبر. يعني مواطن من اللي تضرروا حكى لي الصبح أجي عندي على المجلس بحكي لي أنا إلي 630 زيتوني. هذا يعني كان كل سنة أصلا يبيع من الزيت، السنة بده يشتري زيت. فالحمد لله دائما على كل شيء. وإحنا يعني من يوم الحدث لغاية اللحظة وإحنا يعني عايشين في رعب، الجيش ما غادر القرية والمستوطنين موجودين في منطقة الحدث. وبدي أزيد كمان شغلة، يعني إحنا نتعرض لهجمة استيطانية شرسة من أكثر من سنتين أو 3، وآخرها كانت اعتداء على منزل صهيب رمضان وأحراقه بالكامل، وقبلها كان في جامع الصحابة هايهم بعيد من عنا من هون ما يقارب 200 متر من هاي المنطقة. والحمد لله احنا بنقول دائما الحمد لله على كل شيء.
11: هل هناك استعدادات؟ ايش استعديتوا لاقتحام متوقع من المستوطنين؟ الجيش احتل منازل حتى يسهل اقتحام المستوطنين.
12: احنا ما في عندنا استعدادات، كله بحماية ربنا. واحنا يعني احنا بدنا يعني بس بنطلب من العالم انه يجي يشوف تل والكل فلسطين شو بتعاني ويشوف جرائم الاحتلال. احنا ما في عندنا لا سلاح، احنا بدنا نقعد في بيوتنا وما بدنا لا نعمل مظاهرات ولا مشاكل، احنا خلينا نقعد في بيوتنا. يعني احنا في منطقة الحدث في مزرعة بقر ومزرعة دجاج، من يوم الجمعة لليوم منعوا المستوطنين والجيش حدا يوصلها. يعني شو ذنب الطير او البقرة اللي موجودة في البراكس لليوم من اسبوع ما لا تشرب ولا تأكل؟
11: شكرا لك والحمد لله على سلامتكم. ديما طبعا نحن نلاحظ هنا أن هذه الخسائر التي تحدث عنها رئيس المجلس هي خسائر مالية كبيرة، عدا عن الأرواح باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين وعشرات عمليات الاعتقال. منذ الجمعة الماضية جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف حتى من عمليات الاعتقال ليس فقط في نابلس وإنما في مختلف مناطق الضفة الغربية، وكثف أيضا من تسهيل إقامة بؤر استيطانية في كثير من المناطق وخاصة في محافظة جنين. شاهدنا عمليات هدم أسبوع كانت تتصاعد فيه اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين بادعاء ما حدث في منطقة تل، وكما استمعنا من رئيس المجلس هو الأمر كان كذلك في عمليات سابقة بتجريف الأراضي والسيطرة عليها وكذلك مصادرتها في محاولة لإخراج الفلسطينيين أو محاصرتهم في مناطقهم. ديما
1: شكرا جزيلا لك مراسل تلفزيون العربي فادي العصا من بلدة تل في نابلس. إلى سوريا، حيث أفاد مراسل تلفزيون العربي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت صباح اليوم ب4 قذائف مدفعية انطلاقا من الجولان السوري المحتل، قصفت محيط تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي. أضاف المراسل أن القصف يأتي ضمن استهدافات متكررة على أرياف القنيطرة وريف درعا الغربي، وتتمركز في الأراضي الزراعية ومحيط تل الأحمر الشرقي وسد المنطرة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه أعاد إسرائيليين 2 بعد أن تجاوزا الحدود إلى الأراضي السورية. اعتبر جيش الاحتلال أن هذا
13: راديو الحرية 92.7 FM.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي
2: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: لأنه يعتقد أن مثل هذا الإجراء قد يعرض الجيش للخطر عبر انشغاله بالبحث عن هؤلاء، وأيضا على ما يبدو أن الجيش يخشى من سيناريو فقدان إسرائيليين إذا ما واصلوا التسلل أو وصلوا إلى مناطق الجيش الإسرائيلي ليس في داخلها. لذلك ظاهرة تتزايد، وعلى الأقل في إسرائيل لا تنفذ الشرطة الإسرائيلية، وهذا ما نفهمه من البيانات المتكررة للجيش الإسرائيلي أو حتى من التسريب الذي كان صباح هذا اليوم في إذاعة الجيش الإسرائيلي. لا تنفذ الشرطة الإسرائيلية المسؤول عنها إيتمر بن غفير، لا تنفذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
6: من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد جردات، شكرا جزيلا لك. يواصل الاحتلال الإسرائيلي تفجير الأحياء والمنازل في القرى المحتلة جنوبي لبنان. كاميرا تلفزيون العربي ترصد النتائج الخطيرة للتدمير الممنهج في القرى من خلال توثيق الدمار الذي حل بأحد أحياء زوطر الغربية بعد نسفه بالكامل.
7: يستمر الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ التفجيرات والتدمير الممنهج للقرى والبلدات الحدودية. يستخدم مواد متفجرة كتلك التي ضبطتها قوات اليونيفيل في حولة، أي مواد النترات أمونيوم التي تستخدم في عمليات التدمير الممنهج للقرى. هذا الحي في بلدة زوطر الغربية هو نموذج عن النتائج السلبية والنتائج الخطيرة والكبيرة التي تؤدي إليها التفجيرات، تفجيرات البلدات والقرى وتدمير الأحياء. هذا الحي هنا في زوطر الغربية قد تم تدميره بلحظة واحدة بعدما قام الاحتلال الإسرائيلي بتفخيخه. وكما نشاهد سلسلة مبان ومنازل كانت تتواجد هنا تحولت إلى كومة ركام. هذا نموذج يحاكي نماذج أخرى وأحياء أخرى وقرى وبلدات ضمن ما يعرف بالمنطقة الأمنية المحتلة قد تم تدميرها وأصبحت على هذا الشكل. كان هناك أكثر من موقف رافض وأكثر من موقف يدين هذه الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية على الأحياء والمباني والتدمير الممنهج، سواء من قبل قيادة الجيش أو حتى من قبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. إلا أن كل ذلك لم يمنع استمرار الاحتلال الإسرائيلي بالتدمير الممنهج للقرى والبلدات من خلال التفجيرات. وكل يوم يسمع أبناء الجنوب أو أحيانا يشاهد سحب الدخان تتصاعد من قراهم نتيجة تلك التفجيرات التي يعتمدها الاحتلال لتغيير معالم القرى التي يحتلها. من زوطر الغربية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
11: راديو الحرية
12: 92.7 FM.
13: منزلين وإلحاق أضرار بعدد من المنازل الأخرى. القصف الروسي وصل إلى غرب أوكرانيا، ففي مدينة لفيف أسفر الهجوم الذي استهدف مناطق سكنية عن سقوط جرحى، فيما أجلت فرق الإنقاذ سكان المباني المتضررة. وزارة الدفاع الروسية أعلنت تنفيذ هجوم واسع باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى من البر والجو والبحر، إلى جانب طائرات مسيرة هجومية. وقالت موسكو إن الضربات استهدفت مطارات عسكرية ومنشآت للصناعات الدفاعية ومراكز للاتصالات واللوجستيات، خصوصا في كييف والفيف، إضافة إلى مواقع لإنتاج وتخزين ونقل الصواريخ والطائرات المسيرة. كما تحدثت الوزارة عن تضرر سفن شحن في محيط أوديسا، قالت إنها كانت تحمل أسلحة ومعدات عسكرية. الرد الأوكراني جاء عبر هجمات بالمسيرات استهدف مدينة سارابول غربي روسيا، وتسبب في حريق بأحد مستودعات شركة وايلد بيريز التي استهدفت أكثر من مرة في الآونة الأخيرة. منعطف خطير يأخذه مسار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في مسعى من كل طرف للحسم في وقت تتراجع فيه الحلول الدبلوماسية إلى الخطوط الخلفية، مؤذنة بتصعيد أكبر وأهداف أوسع نطاقا.
6: ومن كييف ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي محمد زاوي. تحياتي لك محمد. رسالة صاخبة ومدمرة روسية عقب عودة زيلينسكي، دعنا في التفاصيل.
14: فعلا ديما، تصعيد واضح خلال الساعات الماضية، بدأ تقريبا منتصف الليلة الماضية، تواصل حتى ساعات الصباح. آخر التحديثات التي لدينا الآن، هناك طبعا العشرات ما بين قتلى وجرحى في هذا الهجوم الذي كان مركب ومتعدد باستخدام المئات من المسيرات وفق ما ذكر سلاح الجو في الجيش الأوكراني، بالإضافة إلى عشرات الصواريخ كانت باليستية فرد صوتية، وكذلك صواريخ كروز ضربت تحديدا كييف، منطقة الفيف في غرب أوكرانيا، التي تحدثت السلطات قبل قليل أن عدد المصابين ارتفع إلى 34 مدنيا مع أضرار واسعة في مباني سكنية، بالإضافة إلى أن هناك 3 أشخاص على الأقل في عداد المفقودين، فيما يواصل رجال خدمة الطوارئ سواء في الفوف أو في المناطق الأوكرانية الأخرى البحث تحت الأنقاض والتعامل مع مخلفات هذا الهجوم الروسي الذي كان كبيرا وواسع النطاق، خاصة إذا أخذنا حجم المناطق المستهدفة. نحن نتحدث تقريبا من الفيف غرب البلاد وصولا إلى دنيبروبيتروفسك في الشرق وحتى المناطق الجنوبية، ضرب مساحة واسعة. هناك طبعا أضرار في منشآت متعددة، كان فيه تنديد من قبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهذا الهجوم، وأيضا أشار وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها في حادث لافت إلى أن أحد الصواريخ الروسية من طراز 101 اخترق الأجواء البولندية، داعيا في ذات السياق شركاء بلاده الغربيين إلى ضرورة دعم بلادهم بأنظمة دفاع جوي. لكن في المقابل قبل قليل فقط ذكر الجيش الأوكراني بأن وحداته العسكرية قامت بضرب مصفات نفط تعد من أكبر تعتبر المصافي النفط الروسية في منطقة بيرم في رد على الهجمات الأوكرانية أو على الهجمات الروسية كما يقول. خلال الساعات الماضية كنا قد رصدنا هنا في كييف وبالضبط في حي أبلون مخلفات الهجوم الروسي على أحد الأسواق الشعبية. طبعا نتعرف على مخلفات هذا الهجوم في هذا السوق ضمن هذا التقرير. هذه هي الصورة في هذا السوق في حي أبلون هنا في العاصمة الأوكرانية كييف. مخلفات الهجوم الروسي الواسع الذي ضرب المدينة والعديد من المقاطعات خلال الليلة الماضية وصباح اليوم باستخدام العشرات من الصواريخ والمئات من المسيرات. عشرات من الأكشاك في هذا السوق تعرضت للدمار والخراب كما نشاهد في هذه الصور. تمكن رجال الإنقاذ خلال الساعات الأخيرة من إخماد الحرائق التي نشبت في هذا المكان. تتحدث السلطات عن سقوط قتيل واحد في هذا المكان تحديدا مع الأضرار الواسعة التي خلفها هذا الهجوم الروسي الذي كان واسعا وكبيرا خلال الليلة الماضية واستمر على مدار ساعات كاملة. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ندد بهذا الهجوم الروسي وقال بأنه استمرار للتصعيد من قبل الجانب الروسي في هذه الحرب، بينما تحدث سلاح الجو في الجيش الأوكراني عن استخدام الروس لأزيد من 74 صاروخا ولأكثر من 250 مسيرة من مختلف الأنواع، خلفت قتلى والعشرات من الجرحى في عدد من المقاطعات الغربية الوسطى الشرقية والجنوبية. طبعا أصحاب الأكشاك يحاولون الاطلاع على ما خلفه هذا الهجوم. حالة من الدمار الواسع فعليا تسبب فيها هذا الهجوم الروسي الذي كان واسعا مركبا باستخدام عدد كبير من الأهداف الجوية وسط حالة من التنديد هنا في كييف واتهام للروس باستهداف الأماكن المدنية كما يقولون في تصعيد واضح في مسار الحرب الروسية الأوكرانية. محمد زاوي، التلفزيون العربي، حي أبلون، كييف.
6: إلى العراق، حيث قالت هيئة النزاهة الاتحادية إنها أطاحت بشبكة فساد كبرى في بلدية الديوانية، وأصدرت 30 أمر تفتيش واعتقال بحق مسؤولين وموظفين من بينهم مدراء سابقون للبلدية والمدير الحالي. أضافت الهيئة في بيان أن العمليات النوعية التي نفذتها أسفرت عن تفكيك شبكة متهمة بجرائم الانتفاع من التعهدات والمقاولات والرشوة والاختلاس. من بغداد ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي حسام محمد علي. تحياتي حسام، ضعنا في صورة ما جرى واشرح لنا ماذا يعني بلدية الديوانية، ما الذي يجري فيها؟
12: نعم ديما، العملية دعيني أبدأ أولا بالتسلسل الزمني لهذه العملية. العملية بدأت يوم الخميس الماضي وتوسعت يوم الجمعة، ثم بداية كانت هناك 6 عمليات اعتقال شملت 3 مدراء وأيضا شملت مقاولين مشاركين في الانتفاع من مناقصات وفي بلدية الديوانية. بعدها توسعت العملية بناء على أوامر قضائية وصلت إلى 30 أمر قبض. هذه العمليات بحسب بيان هيئة النزاهة العراقية نفذت جميعها وتم اعتقال 5 مدراء و6 مدراء أقسام غالبيتهم من أقسام الحسابات، فضلا عن 15 موظفا و3 من المتعهدين. ما يجري في بلدية الديوانية بحسب البيان ديما هو عمليات انتفاع واختلاس وكذلك سرقة للمال العام وتجاوز على المال العام وهدر للمال العام في مناقصات أو مزايدات فعلتها بلدية الديوانية طوال السنوات الماضية. العملية لا تقتصر على فترة زمنية محددة لكنها تنفتح على عدة سنوات، ومصداق ذلك أنه تم القبض على 5 مدراء سابقين شغل البعض منهم يعني في استمر في مسؤوليته عدة سنوات. عثرت هيئة النزاهة بحسب ما أشارت إليه في البيان عن وثائق تشير إلى عمليات فساد تصل إلى 9 مليار دينار عراقي، أي أكثر من 6 ملايين دولار بحسب بيان هيئة النزاهة. بالمقابل تشير المعلومات الواردة من محافظة الديوانية، محافظة الديوانية تعتبر من المحافظات الأشد فقرا في العراق وتعاني من تراجع.
11: راديو الحرية
15: 92.7 بالعشرة.

0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: إذاعة منبر الحرية.
1: وانتشار تنوع موضوعية، صوت المصداقية منبر الحرية 92.

0: برنامج ثلاث خشبات كل سبت واثنين وخميس الساعة الثالثة عبر منبر الحرية.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

السلام عليكم. التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. حلقة جديدة من البرنامج الرياضي ثلاث خشبات، وإياكم على الهواء مباشرة. ساعة جديدة بكل تأكيد نبدأ وإياكم بها من الآن متابعين الكرام، وحتى الرابعة إن شاء الله. والحديث فيها سيكون حول موضوعين اثنين. الموضوع الأول سيكون حول البطولة التي سيطلقها إن شاء الله شباب الخليل يوم غد الجمعة.

بمشاركة 6 فرق، طبعا 5 فرق إلى جانب شباب الخليل الفريق السادس، الفريق اللي سينظم البطولة، الشباب إلى جانب وادي النيس في المباراة الافتتاحية، وأكاديمية الشبان الدولية في المجموعة الأولى. أما المجموعة الثانية فقد ضمت شباب الظاهرية، شباب العبيدية، وأهل الخليل. نتحدث عن أول بطولة بعد 7 أكتوبر، ستكون على استاد الحسين إن شاء الله غدا، مباراة الافتتاح الساعة 8 ما بين الشباب وترجي وادي النيس مثل ما حكينا. هذا الخبر الأول والأبرز اليوم معنا في البرنامج، وراح يكون معنا إن شاء الله للحديث حول هذا الموضوع الرئيس أبو علاء الأخ والحبيب مثقال الجعبري. في الموضوع الثاني راح نحكي عن نهائي كرة السلة، اللي طبعا نهائي دوري جوال ممتاز اللي راح يكون بكرة ما بين قلنجة وبيت سحور. طبعا مباراة الذهاب والمباراة الأولى انتهت لمصلحة قلنجة على بيت سحور 74-70، علما أن المباراة كانت بيتية لبيت سحور. الأخ والصديق الحبيب كابتن إبراهيم حبش رئيس اتحاد كرة السلة راح يكون معنا على الهواء لنحكي أكثر كمان في مواضيع تانية. راح نحكي كمان هاي هي المواضيع، أو هدول هم الموضوعين التنين راح نحكي اليوم عنهم في البرنامج إن شاء الله الوقت يسعفنا. يعني هم موضوعين بس الوقت اللي ممكن بيستهلهم الموضوع أو بيستهلهم الموضوعين أكثر من هيك. بالهندسة الإذاعية كالعادة ربحي أبو رموز يسعد من المساك، وتقبلوا تحياتي من وراء الميكروفون حتى الرابعة إن شاء الله عمار بدريان يتمرحب.

خلينا اقول مساء الخير لعبد الله العقيلي الموجودين كمان معنا على لايف تيك توك جميعا، يسعد مليون مساكم. احمد الزعيم الجامد، كلهم اللي كانوا معنا من البدايه يسعد مساكم ومشكورين على المتابعه. اللي بده يتابعنا بامكانه يتابعنا اما من خلال موجة الاف ام مثل ما بتسمعونا حاليا، او بتشاهدونا على اتش ار لايف، او من خلال التيك توك طبعا بالعربي عمار بدر، او بالانجليزي عمار بدر كمان بتلقوني على تيك توك، كمان تقدروا تشاهدونا من هناك. خلينا نروح لأبو علاء يا ربحي لنحكي معه أكثر حول بطولة خليل الرحمن اللي راح تنطلق إن شاء الله بكرة الجمعة. المباراة طبعا في مباراة الافتتاح شباب وادي النيس. بطولة خليل الرحمن ينظمها شباب الخليل مثل ما حكينا، والبطولة بتضم 6 فرق، 5 من هاي الفرق من أندية المحترفين، يعني تقريبا نصف أندية المحترفين ما قبل 7 من أكتوبر هي موجودة في هاي البطولة. إن شاء الله البطولة القادمة يعني بتضم كل الفرق، بتكون من الفرق حسام شقيرات حكيتها من شوي، شباب الخليل وادي النيس أكاديمية الشبان شباب الظهرية العبيدية وأهل الخليل، هاي هي الفرق الستة اللي راح تكون موجودة في البطولة.

0: علوش علي شاهين سعد مساك. نروح نرحب الآن بسيد مثقال الجعبري أبو علاء رئيس نادي شباب الخليل اللي صار معنا على خط التليفون. سعد مساك رئيس.
1: سعد مساك أخي عمار أنت وكافة المستمعين.
0: طمنا عنك شو الأخبار؟
1: والله مشتاق لك أبو بركات.
0: تشتاق لك الجنة دائما وأبدا يعني. الله يعطيكم
1: كيف الحاج عافية. أهم إيش راضيان علينا ولا لا؟
0: والله الحاج راضيان على كل الأيام هاي.
1: طب كويس.
0: على رأسي يا ريس. يعني نتحدث عن جهد كبير قمتم فيه في الفترة الماضية بعودة الحياة الرياضية تدريجيا إلى مدرجات الحسين من خلال تواجد شباب الخليل، حصص تدريبية، مباريات ودية، وأكملتم هذا الجهد يعني أنية إن شاء الله بإطلاق بطولة يوم غد الجمعة، بطولة خليل الرحمن، وهي الأولى منذ 7 أكتوبر. من يوم ما توقفت الرياضة لليوم ما شفناش ولا نشاط رياضي بهذا الحجم. فبدي أحكي لك أول إشي الله يعطيكم ألف عافية ومشكورين على هذا الجهد الكبير.
1: يعني بشكرك جزيل الشكر على الاستضافة أخي أبو بركات، وإحنا سعداء جدا أنه بعد 7 أكتوبر وبعد انقطاع طويل وبعد فترة عصيبة أول بطولة تقام على أرض فلسطين لكرة القدم بتحمل اسم خليل الرحمن، اللي يعني احنا موجودين في هاي البلد وفي هذه المدينة المقدسة بتاريخها بمقدساتها بالحرم الإبراهيمي في الأنبياء وفي الموجودين في الحرم، حالة يعني تعتبر حالة روحانية كبيرة لخليل الرحمن، ومنعتز انه احنا من هاي المدينة ومرابطين فيها الحمد لله.
0: الحمد لله دائما ابدا.
1: الحمد لله. وبالتالي احنا لما اول بطولة بعد 7 اكتوبر بتكون على ارض خليل الرحمن وعلى استاد الحسين وقدام جماهيرنا، امام جماهيرنا وامام المتابعين والمحبين للرياضة بشكل عام، كل الناس يا أبو بركات يعني مبسوطة، الناس عندها ارتياح كبير، وعودة النشاط من الباب الكبير لشباب الخليل من خلال مباريات استعد إلها شباب الخليل مع فرق من عرب الداخل المحتل، واليوم منكتمل الاستعدادات ببطولة تحمل اسم خليل الرحمن، بطولة كبيرة بتشارك فيها أندية كبيرة وإلها تاريخ وإلها إنجازات وإلها حضور قوي على الساحة الفلسطينية بقيمة شباب الظهرية اللي منقدم لهم تحية كبيرة هم وجماهيرهم والإدارة ووادي النيس أيضا وإدارتهم وجماهيرهم والعبيدية وإدارتهم وجماهيرهم وأهل الخليل أيضا والإدارة والجماهير والجمعية وأخونا أبو همام والمتابعين للجمعية، ومنعتز ومنفتخر. وحكى معانا كمان عديد الأندية إنهم يشاركوا في البطولة، أكثر من نادي طلب منا. منعتذر من كل اللي حكوا او كانوا حابين انهم يشاركوا في البطولة، ولكن لأسباب يعني كتيرة منها اسباب لها علاقة بالبعد عن محافظة الخليل وبالظروف المحيطة بالفترة الأخيرة، حاولنا انه البطولة تكون من الخليل ومن بيت لحم.
0: يعني كمان عشان الناس اللي
1: عشان الناس اللي
0: بتسأل اخي ابو علاء،
1: الناس بسبب الطرق والمعاناة والوضع الامني اللي بشكل عام، وعلى اعتبارات انه يعني البطولة تاخد الوقت المناسب اللي احنا استعدينا له، ما يكونش الفترة اكتر من اللازم. وكمان مرة بنعتذر للناس اللي او للاندية اللي حاولت انه او يعني طلبت منا بنعتذر لهم لهي الأسباب.
0: يعني احنا بنحكي عن بطولة بتضم 6 فرق من أندية الجنوب. هي ليش تم اختيار أندية الجنوب؟ اعتقد اخونا ابو علاء لخص الحالة وقال بسبب المضايقات اللي بتصير على الطرق، وانتوا يعني من هالبلد وعارفين وشايفين وسمعين كل يوم شو اللي بيصير على الطرق، ان كان من المستوطنين ان كان من الحواجز وبعض العراقيل الاخرى. لكن احنا بدنا نحاول، خلينا نقول نضمن وصول هاي الفرق واللاعبين والرياضيين للملعب بالشكل وبالوقت المناسب. يعني بنحكي عن فرق الجنوب، هي مش لانه مثلا شباب الخليل من جنوب، لا، هي فقط للعرقه اللي عمالها بتصير. وحتى اي بطوله قادمه اتوقع راح يعني تقام من قبل الاتحاد، راح تقام يعني على هذا النظام وهذا الاساس، انه شمال وسط جنوب، فرق الجنوب بتلعب في الجنوب،
1: يعني
0: وسط الوسط
1: الشمال. نفس البطوله القادمه بطوله الالف شهيد وهي كأس فلسطين، البطولة القادمة بالشكل الرسمي للاتحاد الفلسطيني رايح يكون بنفس النظام تقريبا أخي عمار. كل منطقة على حدة راح يتم الإعلان من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن البطولة القادمة وبرنامجها وكل ما يتعلق فيها، وراح يكون بالتأكيد فصل بالمرحلة الأولى بين محافظات الوطن حسب رؤية الاتحاد الفلسطيني.
0: طيب خلينا أخ أبو علاء
1: التعامل مع الموضوع على هذا الأساس.
0: يعني راح نوضح الصورة هاي، راح نوضح الصورة هاي
1: للتصفية النهائية بالنسبة للبطولة.
0: أبو علاء راح نوضح الصورة هاي كويس، وكمان راح نحكي عن مباراة بكرة، بس تحملنا نصف دقيقة نسمع دقات الساعة ونكمل إحنا وياك.
2: تتابعون الآن برنامج 3 خشبات. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: طيب نرجع نكمل مع أخونا أبو علاء، وكنا وقفنا عند نقطة مهمة إنه نظام بطولة خليل الرحمن رح تنطلق بكرة، هي على نفس نظام بطولة كأس فلسطين أو كأس الألف الشهيد اللي رح ينطلق يعني مع بداية شهر 9، وهي كمان يعني حلو كتير إنه نتعود على يعني البطولة قبل لا تبدأ، وإن شاء الله يعني البطولات القادمة ما بتكونش بنفس النظام، بتكون كل البلد فتحت وتكون يعني هاي الغمامة انتهت ورجعت الأمور لما قبل 7 أكتوبر. أخي أبو علاء، خلينا نحكي أكثر على مباراة الغد واستعداد شباب الخليل حول مباراة الغد ومباراة الافتتاح.
3: يعني زي ما حكينا استعداداتنا مع وادي النيس، بكرة مباراة كبيرة، أول مباراة بخوضها شباب الخليل مع فريق من المحترفين بعد 7 أكتوبر ضمن بطولة خليل الرحمن. ندعو جماهيرنا من خلالك ومن خلال كل مستمعين الحرية إنهم يكونوا متواجدين خلف الفريق، وبالتأكيد استعدادات كبيرة بحضور كبير لشباب الخليل من أجل الاستحقاقات القادمة اللي احنا بنستعد إلها وفي هاي البطولة. كمان في مباراة تانية راح تكون يوم السبت الساعة 8 بين شباب الظهرية وبين شباب العبيدية، وبنتمنى التوفيق لكل الفرق المشاركة في البطولة. ولكن زي ما حكينا استعدادات شباب الخليل بالنسبة لكل الاستحقاقات القادمة، والأهم بالنسبة لنا إنه نقدم صورة مشرقة، صورة مشرفة عن استعدادات شباب الخليل بهذه البطولة، ونقدم كل ما يليق من أجل مشاهدة جماهيرنا لفريقها بالشكل اللي بتناسب مع قيمته، بتناسب مع تاريخه، بتناسب مع إنجازاته. وعلى هذا الأساس يعني بنعمل بكل إمكانياتنا زي ما حكيت أنت أخي عمار، بالرغم من الصعوبات وبالرغم من كل المعيقات اللي بتعيق كل الحياة الفلسطينية، إنه إحنا قدرنا إن اليوم نروح لبطولة بهذا المستوى، ونروح لنشاط رياضي بهذا الشكل، وكل الناس على مستوى الوطن بتحكي يعني بما يدور في أروقة نادي شباب الخليل. وهي حالة يعني احنا بنعتز وبنفتخر فيها كإدارة وكجماهير وكإعلاميين وكمتابعين، يعني حالة من الالتفاف الكامل ومتابعة كبيرة من الكل، وتسليط الإعلام على شباب الخليل وعلى الاستعدادات، يعني هذا كمان مصدر فخر واعتزاز.
2: واعتقد كمان اخي ابو علاء يعني عشان
3: القادم بالنسبة لنا انه نعد فريق يليق بشباب الخليل، يليق بقيمة جماهير شباب الخليل، ويليق بالانجازات الكبيرة اللي حققها النادي في تاريخه وفي مسيرته الرياضية.
2: يعني انا بدي اكد على موضوع الاعلام، وانت بتحكي انه التفاف الاعلام حول شباب الخليل دائما يعني مع احترام الشديد لجميع الاندية والمؤسسات الرياضية، حجم المؤسسة ايضا وشكل المؤسسة وانجازات المؤسسة تلعب دورا هاما في هذا الموضوع. فاعتقد انه الاعلام والتفاف الاعلام والتغطية الاعلامية اللي صارت واللي بتصير واللي ان شاء الله راح تضل، اعتقد كمان شباب الخليل له دور كتير كبير فيها. وهذا يعني مش لاني انا بحكي مع اخي ابو علاء او انا مثلا ابن نادي شباب الخليل او مشجع لشباب الخليل او واحد من محبين شباب الخليل، لا انا بحكي لإله واللي علي. كمان حجم المؤسسة وفعالياتها وانجازاتها ووجودها وشكلها ومضمونها كمان بيلعب دور كبير. انا كمان خليني اروح معك لجانب ثاني من البطولة، يعني غدا المباراة الافتتاحية، بما انه جدول حتى اللحظة جدول المباريات مش نازل، انه قدي مدة البطولة ممكن قدي تستمر؟ اسبوعين، 3 أسابيع، اسبوع؟ يعني
3: البطولة لاسبوعين راح يتم نشر الجدول، جدول المباريات. المباراة الأولى مباراة الافتتاح شباب الخليل ووادي النيس بكرة الساعة 8 إن شاء الله، والمباراة الثانية راح تكون بين شباب الظهرية والعبيدية أيضا الساعة 8 مساء من يوم السبت.
2: يعني السبت في عنا مباراة للظهرية والعبيدية، باقي المباريات راح يتم الإعلان عنها يعني خلال الساعات أو الفترة القادمة. صحيح. إنه الجدول ننشره
3: سيتم نشر الجدول على موقع،
2: لأنه في عنا بعض الإخوان بيسألوني إنه شو في بعض الشباب بيسألونا أخونا معاذ هورين بقول شو أيام المباريات. هلأ مش شرط تكون جمعة حسب ما فهمت أبو علاء، يعني إنه راح تكون على مدار الأسبوع.
3: صحيح، يعني مش مش مش مش شرط تكون جمعة، وحسب جدول البطولة. وبنبعت تحية كبيرة لأخونا الهورين اللي بتابع البرنامج، ولكل جماهير الظهرية اللي بيسعدنا إنه إحنا يعني نلتقي إحنا وغزلان الجنوب إن شاء الله في مباريات كبيرة في قادم الأيام من ضمن استعدادات الفريقين إن شاء الله.
2: وكمان في سؤال من أخونا وجدي قنبر بقول يسعد مساك كابتن، سؤال في بث لمباراة بكرة؟ لا يعني أتوقع أبو علاء إنه ما فيش بث ولا على
3: لا
2: أي
3: لا ما في بث يعني لحتى اللحظة، لا ما في بث.
2: أنا بوعدك يعني وعد إن شاء الله راح أشتغل على موضوع، راح نشتغل على موضوع ننقل المباراة النهائية إن تمكننا. يعني المباراة النهائية راح ننقلها إن شاء الله من خلال تلفزيون الحرية ومن خلال الصفحات الشريكة، وراح أطرح هذا الموضوع على مجلس الإدارة عشان نعمل على تغطية المباراة النهائية بث مباشر.
3: يعني إحنا ضمن إدارة نادي شباب الخليل كرئيس وأعضاء هيئة إدارية وجماهير والإعلام الرسمي للنادي، بنحكي إلك أخي أبو بركات بهذا البرنامج الكبير برنامج ثلاث خشبات اللي يعني غني عن التعريف، ومش بحاجة انه حدا يقعد يروج لبرنامج كبير بقيمتك الإعلامية والرياضية مع إذاعة كبيرة بحجم راديو الحرية والقائمين عليها أخي أبو جهاد وكل القائمين على راديو الحرية. بنبعت تحية كبيرة لكم،
2: وانتم
3: دائما نفخر مصدر فخر واعتزاز بالنسبة لنا من الأعمال الكبيرة اللي بتقدموها بكل المجالات، وخاصة اللي فيها معاناة كل فلسطيني بكل أنحاء الوطن، والجانب الرياضي جزء أيضا من معاناة بعيشها شعبنا، بتنقل من اول يوم منزلنا لليوم كل كبير وصغير.
2: هذا واجبنا والله يا اخي ابو علاء،
3: الشكر على كل ما تقوم فيه من اجل الرياضه الفلسطينيه ومن اجل شباب الخليل بشكل خاص.
2: هذا واجبنا، وانا بشكرك على الكلام الطيب، ومثل ما حكيت لك ان شاء الله بنحاول ننقل المباراه النهائيه للناس اللي حابه كمان تشوف. تعرف انه في ناس من كافه المحافظات في في في الضفه وكمان في قطاع غزه وكمان خارج البلد بتحب تشوف شباب الخليل ولم تتمكن للوصول للاستاد الحسين، فان شاء الله راح نعمل على نقل المباراه النهائيه. يعني بقول ان شاء الله وراح نحاول ننقل المباراه. اخي ابو علاء غدا ان شاء الله موعدنا في الملعب، وهي كمان مره باسمك وباسم الجميع دعوه لكل جماهير شباب الخليل تكون موجوده بكره على استاد الحسين لنتابع حفل انطلاق المباراه الافتتاحيه لبطوله خليل الرحمن اللي بتجمع شباب الخليل ووادي النيس الساعه 7 المساء. شكرا جزيلا اخي ابو علاء.
3: الساعه 8
2: اسف الساعه 8 على استاد الحسين. هلا هي الناس راح تكون من الساعه 7 اوريدي موجوده في الملعب. شكرا جزيلا اخي ابو علاء على كل هذه التفاصيل. يعني للي بيسال عن مباراه شباب الظهريه، حكينا من شوي لسه انه مباراه الظهريه والعبيديه راح تكون السبت، يعني بعد بكره السبت الساعه 8 المساء على استاد الحسين. يا على هالأغنية هاي قديش إلها. أعتقد إذا ما خاب الظني هاي أغنية رادلي غريغي، هي أعتقدها والله ما أنا متذكر من بس 2016 أعتقد هو أبو كامل. انا دير بالك في الهاي مش شاطر، بس هيك يعني الصوت ضرب في ادني انه ابو كامل اللي ان كان ابو كامل ولا ما كانش ابو كامل، ده اديله تحية كتير كبيرة، هو صديق وحبيب ومقام والد الامانة. يعني ب بويوكا امتى مباراة شباب الخليل؟ حكينا بكرة الساعة 8. تحياتي عمار، زمان عنك والله. والله احنا موجودين، انت اللي زمان عنك. اعطيني شوية من الاغاني القديمة، الاغاني القديمة هاي اللي كنا نسمعها زمان، وشوية هيك من يوم ما نزلت المجد السابع والسادس واللاس.

شوف لك كمان اغنية بعديها، كمان اغنية من القدام يا ربحي. هلا شوف هي عشان احنا نحكي لنا واللي علينا مباراة شباب الخليل الجديدة كمان حلوة، بس هدول الاغاني كوننا زمان ما سمعناهمش حلو نسترجع الذكريات.

هيك اعتقد نكون سمعنا مجموعه او مجموعه من اغاني شباب الخليل. خلينا نوقف لفاصل ولا في يلا كمان حلو حلو حلو هيك رجعتنا لكل الاغاني القديمه الحلوه الأمانة. عليك بقى عشان احنا ما ننساش كمان بدنا المجد السادس ولا السابع يعني لازم نسمع كمان المجد دخلتها دخل مرعب هاي بتدخل بحم صدر الاغنيه الامانه الله يعطيهم الف عافيه كل القائمين على هاي هذا العمل الموسيقى والغنائي يعني بالحسين بدهم يلعبوا بالحسين يا بويوكا او بعرفش قرات اسمك صح ولا لا

0: احمد الخطيب يسعد مساك، ربح الحسيني كمان مساء الخير، نعيم العويوي يسعد مساك، محمد ابو سنينه كمان مساء الخير، مصباح علاء الدين كمان يسعد مساك. نوقف ما والله ما فكره برضه والله على المحل وانا قاعد هون في الاستوديو. خلينا نوقف لفاصل ربحي، بعد الفاصل ان شاء الله راح يكون معنا الاخ والحبيب ابراهيم حبش رئيس اتحاد كره السله، هو يعني واحد من الناس المحترمه جدا، وبكون مبسوط كتير الامانه لما يكون في تعامل بيننا وبينه، لانه راقي جدا جدا الزلمه وبيتعامل بشكل رائع جدا. فان شاء الله بعد شوي الكابتن ابراهيم راح يكون معنا بعد الفاصل.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أوردر
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة، زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: تتابعون الآن برنامج 3 خشبات.

نبلش معكم البرنامج من جديد متابعينا الكرام بعد مرجعنا من الفاصل. طبعا الموضوع الثاني اللي راح يكون موجود معنا هو الحديث عن نهائي كرة السلة, راح يكون بكرة إن شاء الله الجمعة. خلينا نقول لأمجد ناصر الدين يسعد مليون مساك, والكابتن عمار يسعد مساك في برنامجك الجميل, والحمد لله على استئناف النشاط الرياضي وتنظيم بطولة تنشيطية ورجوع حركة رياضة بعد توقف طويل. حبيبي يا أمجد, أبو نهاد قفيشي كمان يسعد مليون مساك. ونروح الآن لنحكي أكثر حول الموضوع الثاني اللي راح يكون معنا حول مباراة الغد, طبعا نهائي الدوري التنافسي على لقب الدوري الفلسطيني لكرة السلة ما بين مركز شباب قلنديا وأرثوذكسي بالسحور. 10 دقائق مؤلي كان أوكي الموضوع, صار معاه ظرف. نستنى لك عليه 5-7-8 دقائق ونحاول نجيب نظبط ظبط, ما ظبطش لا حول ولا شو نعمل, يعني نمزع وعينا نمزع حالنا. طبعا مثل ما حكينا لكم انه دوري جوال لكرة السلة الدرجة الممتازة كان بمشاركة عدة فرق من بيت لحم ورام الله والقدس العاصمة وبعد حوالي يعني مجموعة مباريات وسلسلة منافسات تأهل معنا الفاينل 4 فرق حاليا في نهائي الدوري التنافسي على لقب الدوري الفلسطيني لكرة السلة بين مركز شباب قلنديا وأرثوذكسي بيت سحور. قلنديا تغلبت على بيت سحور في مباراة الذهاب طبعا خارج قواعدها, بنحكي على ملعب بيت سحور لأنه كانت في صالة بيت سحور, بنتيجة 74-70. اليوم مباراة الإياب في صالة ماجد أسعد اللي ممكن تحسم اللقب لشباب قلنديا, يعني في حال فاز اليوم قلنديا على بيت سحور فيعني اللقب حسم لهم, لكن في حال أرثوذكسي بيت سحور عمل ريمونتادا على قلنديا وفاز في مباراة الإياب راح نروح لموعد ثالث فاصل ما بين الفريقين, راح يكون يوم الأحد, وهذا اللي وصلنا من الدائرة الإعلامية لاتحاد كرة السلة. المفروض كمان يعلق معنا على هذا الموضوع أخونا الكابتن إبراهيم حبش وهو رئيس اتحاد كرة السلة, إن شاء الله لحظات ورح أو يعني دقائق أنا وديش أقول لحظات ورح ينضم لنا. كمان أنا بدي أستغل وجود أخونا الكابتن إبراهيم لنحكي عن المعسكر التدريبي اللي رح يكون في الضفة يوم 4-8 قبل يطلع المنتخب الفلسطيني لكرة السلة لتركيا, لأنه رح يطلع هو في 11 الشهر لاستكمال التحضيرات, وبعد هيك نروح لكازاخستان لخوض منافسات النافذة المؤهلة لبطولة كأس آسيا. في مثل هذه المرحلة يجب والحديث طبعا للإخوان اللي نشروا هذا البوست أو هذا الخبر, في مثل هذه المرحلة يجب أن يكون معيار الاختيار الوحيد هو الجاهزية والعطاء والمستوى الفني بعيدا عن الأسماء أو التاريخ أو الألقاب. من وجهة نظر الكاتب يقول من وجهة نظري فإن القائمة التالية تضم أفضل الأسماء المتاحة, وذكر تقريبا حوالين 15-20 لاعب أو هم 17 لاعب, وبقول إنهم هم الأفضل الأسماء. خلينا نذكر لكم إياهم, هم سني سكاكيني, جمال ميالي, اللاعب المجنس صالح الحلواني طبعا أفضل لاعب في الدوري المحلي, إلياس مرعي, عمر سليمان, عمر عريقات, مايكل المصري, أحمد يونس, قصي فريحات, خالد في دوري الجامعات الأمريكي, ورامز زايد كمان في دوري الجامعات الأمريكي, عمر علي, يزن الداوي, محمد فرحان, وعلي عطلة, بالإضافة لسامي داري. طبعا هو يعني عرض وجهة نظر في هذا الموضوع والأسماء اللي ممكن يتم اختياره, والأمر بنهاية المطاف راح يرجع للإخوان في الدائرة الفنية لاتحاد كرة السلة والمدير الفني كمان للمنتخب. أود تحية كتير كبيرة لحبيبنا وصديقنا لؤي بسام أفيش اللي بتابعنا بهاي اللحظات, سعد مليون مساك لؤي, ومشكور جدا على المتابعة.

نحاول نروح للكابتن ابراهيم يا ربحي عشان نستغل احكي له انه احنا برنامجنا يعني شوي راح ينتهي، فمش منطق نضل نستنى وننهي البرنامج في الوقت اللي راح يطلع فيه الكابتن ابراهيم. بدون ما تحكي لي سامع الويتنج. واعطينا اغنيه لشباب الخليل، احنا لحين ما ينضم لنا اخونا الكابتن ابراهيم، حابب نسمع ايش للشباب المجد السابع، اي اغنيه بدك اياها وحاول جيب لنا الكابتن ابراهيم حبش. برضو حلوه وموفق جدا في الاختيار.

0: بدنا تحكي عن ريال مدريد اشي عدي عاشور. والله يا عدي حبيبي لازم ريال مدريد. اخر خبر له علاقة في ريال مدريد, يعني اخر خبر او اخر ما حرر او اخر ما نشر في هذا الموضوع, هو الحديث عن صفقة المهاجم, مهاجم نادي ريال مدريد اللي يعني شوي خلينا اقول هو اللي ماكل الجو في الساعات هاي او اليوم, لانه بنحكي عن صفقة كبيرة ريال مدريد راح يستفيد من خلالها, يعني بنحكي عن تقريبا 70 مليون. المهاجم جونزالو اللي راح يروح لفولهام, جونزالو غارسيا, مقابل 70 مليون لريال مدريد. هذا التصور الأولي من دقائق قليلة بتعرفوه الصحفي المشهور فابريزي رومانو اللي يعني مختص في الانتقالات العالمية, فشو بقول انه رسوم ثابتة انه 40 مليون يورو لريال مدريد, اضافات مستقبلية بقيمة 2 مليون يورو, بند بيع يعني شرط في بند البيع لفولهام في حال اي بيع مستقبلي للاعب انه في بند بينص على 30% من عائد بيع اللاعب يعود لنادي ريال مدريد, انه 40 مليون ثبتات انه ريال بيقبض كاش 40 مليون من فولهام الانجليزي, بالإضافة لإضافات مستقبلية بقيمة 2 مليون يورو, وبند أو شرط يعني في البند في ضمن الاتفاقية ينص على أنه أي بيع مستقبلي للاعب أنه يرجع 30% من عائدات هاي الصفقة لنادي ريال مدريد. وهيك أعتقد أن ريال مدريد يعني حوش له تقريبا حوالين 200 وشوي مليون من قيمة انتقال مجموعة من لاعبيه حتى اللحظة. يعني طبعا نحكي عن لاعبين, في بعض اللاعبين ممكن لو جيت احكيها انه ممكن مش الكل بيعرفها, ممكن شاركوا دقائق قليلة فقط الموسم اللي فات, وفي نيكو باز اللي راح على الدوري الايطالي الموسم اللي فات فباعوا بشكل نهائي للنادي, فقدر يجمع تقريبا حتى اللحظة 200 مليون, واحنا بنحكي حتى اللحظة ما فيش ولا لاعب كبير انباع من ريال مدريد. آخر معلومة قرأت أنه ريال مدريد من الممكن في حال تم التوقيع مع رودري بشكل نهائي, هو تقريبا أنه اتفق على كل شيء مع رودري نجم منتخب إسبانيا والسيتي, أوكي فوق الثلاثين لكن بيقدر يعطيك سنتين ثلاثة وبيعيد التوازن لوسط ريال مدريد, في حال تم التوقيع معه فهو مش مجبر, لكن السيستم تاع الدنيا اللي ماشي في ريال مدريد أو خلينا نقول الأشياء اللي ممكن مورينيو يقدر يتعامل معها, فهو بحاجة للتخلي عن لاعب من اثنين, إما تشاوميني أو كامافينجا. أنا أتوقع يعني أتوقع إنه يكون كامافينجا, لكن ما عنديش مشكلة إنه وإن كان فرنسي تشاوميني إنه تشاوميني أو كامافينجا واحد من اثنين طلع, يعني مع عادي لو قالوا تشاوميني طلع, مش هاللاعب اللي حامل ريال مدريد في الموسم اللي فات, بالعكس يعني كان لاعب عادي, لكن هو على الأغلب إنه في حالة توقيع مع كامافينجا يروح مع رودري يروح كامافينجا. نسمع دقات الساعة يا ربحي, وبعد دقات الساعة بنحاول نرن كمان مرة على الكابتن إبراهيم حبش. مشي ما مشاش بروح نحكي لنا كم من خبر كمان أوروبية. يلا
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح, الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق, دقة في العمل, أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729, مع عمر 0592-182-190, وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب, نبني أساس الغد.
3: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

0: طيب بما انه نجح الاتصال اخيرا في الكابتن ابراهيم حبش، خلونا نروح نرحب برئيس اتحاد كرة السلة الفلسطيني الاخ والحبيب الكابتن ابراهيم حبش. يسعد مليون مساء كابتن.
1: يسعد مساكم حبيبي.
0: يعني نرحب فيك ونقول لك الله يعطيك الف عافية. واحنا انا بعرف الظرف انه احنا على بعد يعني ساعات من المباراة النهائية، بنحكي عن فريقين ومن عمالقة كرة السلة على اعتاب يعني انهاء موسم، وان كان سريع وان كان بطولة سريعة، لكن على انهاء بطولة رائعة في ظل الظروف الراهنة والصعبة.
1: الحمد لله. يعني اول شيء هذه ممكن تكون مباراه نهائيه او غير نهائيه، او
0: انه في حال التعادل يعني بروح لمباراه فاصله.
1: يعني خلينا ننوه المشاهدين.
0: هل انا حكيت المشاهدين. انا على فكره انا حكيت من شوي عن هذا الموضوع يعني
1: يعني لساتها لم تقرر، بس احنا دائما احنا بنكون جاهزين اذا مركز شباب كلانديا اخذ المباراه فهو بتتوج، اذا لا بتروح لمباراه فاصله ما بينهم بيت صحور، وكلانديا في بيت صحور
0: طبعا يوم الاحد المباراه
1: ان شاء الله يا رب.
0: هلا بس انت حكيت شغله انه المباراه الفاصله راح تصير على على اي ملعب؟
1: هلا اذا صارت فاصله بتكون على الملعب بيت صحور، عشان هي كانت ماخذ الرصيد في النقاط اكثر.
0: يعني مش انه على ملعب فاصل يكون في منطقه لا هون ولا
1: لا
0: هون.
1: لا لا هي بتكون لبيت صحور،
0: وممكن كمان ما نصلش لهي المرحله في حال في حال قلنديا فازت اليوم، مش راح نصل ممكن لهذا الاشي.
1: نعم هذا هو.
0: طيب تحكي لنا عن الترتيبات والجهوزيه التامه لانهاء هاي البطوله، بنحكي عن دوري
1: يعني
0: جوال.
1: اول شغله اول شيء بنوجه تحيه لحضرتكم اول للمستمعين، وبنوجه تحيه كامله ل فريقين عريضين عريقين من عرق الأندية العمالها بصراحة بيشتغلوا، إداراتهم تشتغل على لاعبينهم واستقدام لاعبين وترتيب لاعبين فنيين مهمين، وهن يعني الجزء كبير منهم هن لاعبين منتخب وطني اللي بيمثلوا الوطن في المشاركات الخارجية، وهذا الأساس يعني بيساعدوا الاتحاد في ترتيب وتجهيز اللاعبين للاستحقاقات القادمة. وهذه كانت فكرة انه هاي البطولة انه احنا نكون احنا نرتب للاستحقاق القادم ان شاء الله الشهر القادم اللي بدنا نعاود ان ندخل في اعادة تصفيات التأهيلية لكأس آسيا اللي بدها تكون في كازاخستان ب 26/8 اول مباراة لنا.
0: بنحكي عن يعني جهد كبير من اتحاد كرة السلة خلال الفترة الماضية، وأنا بعرف قديش حجم الصعوبات اللي ممكن أثرت على كثير من القطاعات الرياضية، لكن الحمد لله رب العالمين اتحاد كرة السلة كان ماشي في الفترة اللي فاتت بهاي الطريقة وبهذا الشكل اللي تستحقون عليه كل الاحترام، فالله يعطيكم ألف عافية كابتن إبراهيم.
1: الله يسعد لعمرك. احنا بنحاول كل دائما نكون احنا نمشي بكرة السلة وبنشاط كرة السلة برغم الظروف والمعيقات، وهذا القدرات اللي احنا بنقدر عليها. اليوم ان شاء الله يعني كل الجاهزية بتكون انه احنا اول شيء راح يكون في بث مباشر للمباراة النهائية على تلفزيون فلسطين الشباب الفضائي الشباب والرياضة الفلسطينية، زائد طبعا البرنامج السماشي اللي هي اللي احنا متعاقدين معها راح تكون موقع السماشي عبر الديجيتال ميديا. هذا جزء، والجزء الآخر طبعا في حضور لشخصيات ولرؤساء الأندية ورؤساء البلديات للموجودين، وإن شاء الله بيكونوا يتوجوا الجهتين، وإذا ما كان التتويج اليوم بتكون مباراة إن شاء الله تكون مباراة فنية،
0: لكن إحنا نقول كل الأمور جاهزة نتيجة حلوة. كابتن كل الأمور جاهزة في حال يعني فاز قلنديا، أنتوا جاهزين للتوجو في مباراة اليوم؟
1: نعم.
0: عشان برضو ننوي لهي النقطة لأنه في بعض بقول لك يمكن
1: لأي تصور إذا في فوز من سوي التتويج، إذا لا بأجل التتويج في اللعبة الختامية.
0: طيب أستغل وجودك معي لنحكي بدقيقة أو بدقيقتين عن الاستعدادات اللي راح تكون يعني عقب أعتقد هاي المباراة وانتهاء دوري جوال ممتاز اليوم عنا على المنتخب، لأنه حسب ما فهمت أنه في 4 شهر القادم في عنا معسكر تدريبي في الضفة هون.
1: لا إحنا لم نعلن أي شيء إحنا بالنسبة للمنتخب الوطني. في بعرفش في ناس يعني ممكن يكونوا يتسابقون في الإعلام، وما إحنا نعطي إعلام رسمي من الاتحاد الفلسطيني بنحط امتى كيف ترتيبات المنتخب ومعسكرات المنتخب. فحد الان هي طبعا مش اربع شهر، هي طبعا لازم يكون في تدريب منتخب الوطني في الموجودين المحليين، يكون في معسكر خاص لهم في المنطقه، وبعدين يتم ترتيب الامر للصفقه.
0: يعني لسه يعني ما فيش امامنا موعد محدد مثل ما تم نشر انه في اربع شهور.
1: موضوع المواضيع، اول شيء ما بنقدر احنا نحدد الموعد لسبب احنا بنحدد انه اول الشهر، هذا هو اللي احنا التجمع البدايه.
0: اما
1: احنا كاعلام ما ظنش طلع من عندنا كاعلام
0: اي. لا هو انا ما اخذتوش الصراحه من الاخوان في دار الاعلاميه في اتحاد كره السله، انا من خلال متابعاتي لل...
1: لا في مواقع مشكوره، هاي المواقع اللي بحكي، بس انا بنصحها ما تضلها تتداول ومعلومات، وبرضه تحط معلومات هي بتفكر انها هي صح وبتفيد المنتخب، بينما هي عماله بتضر المنتخب وبتضر الحركه الرياضيه.
0: طيب اوكي
1: وين دورها هي هذا الموقع، مش دوره يحكي مين اللاعبين ولا ايش ترتيبات المنتخب.
0: يعني انت عارف عن اي بوست انا بحكي؟
1: انا عارف على هذا الاساس،
0: مجرد ما حكيت اسماء اللاعبين فانا عرفت تماما انت عن اي بوست تحكي.
1: نعم على هذا الاساس، ما حدا له يحكي في موقوع مش له خاص فيه، في لجنه منتخبات، في لجنه فنيه للمنتخب، كادر فني ومدربين، وفي عندك اتحاد وطني هو اللي بيقرر وهو اللي بيعطي الاسماء، واحنا لنا الحق شو يعني الشيء المؤتمنين عليه احنا نمشي فيه.
0: طيب
1: مش راح نسمح لاي واحد من هواء اي مخلوق يجي يفرض علينا ولا يقعد يسيء لاي لاعب منتخب وطني موجود، وهذا انزال للاخير لاخر مره راح نسمح انه حدا يشوه ولا يحاول يشوه صوره الاتحاد او صوره منظومه كامله.
0: طيب احنا اللي بهمنا من هذا الموضوع انه احنا مقبلين على استحقاق اسيوي الفتره القادمه في كازاخستان، واعتقد في كمان عندنا ممكن يكون معسكرات كان داخليه او خارجيه، لكن احنا مقبلين على هذا الاستحقاق. احنا بنتمنى توفيق لاتحادنا ولكرتنا الفلسطينيه للسله، وبكون منتخبنا من يعني افضل المنتخبات العربيه والعالميه.
1: الحمد لله، ونحاول كل جهدنا كلنا، وبدنا النفس الطيب، النفس النظيف اللي بوقف مع الاتحاد والمنظومه كامله، مش النفس اللي عماله بس بده يعوق وبده يسوي مشاكل.
0: سيدي احنا كاعلام ان شاء الله بيكون الاعلام كله كالمعتاد
1: دائما معنا، واحنا بنحب نكون دائما معكم.
0: الله يخليك، وهذا من لطفك، وانت يعني اخ وحبيب ودائما تكون معنا في مقابلاتنا، فانا بدي اشكرك جزيل الشكر الاخ رئيس اتحاد كرة السلة الفلسطيني على هذا الحديث. لا الواضح انه في ناس بتشتغل 7 بلدي، لا 8-9 بلدي كمان. حطوا 0-0، لانه كلام اخونا الكابتن ابراهيم بين انه حجم الزعل يعني كبير مش قليل. فورا عرفت انه بيحكي عن نفس البوست اللي انا قرأت لكم اياه من شوي، بداش نين يحكوا فيها. فاصل، لا شو فاصل، خلص البرنامج. ان ضلينا عايشين، يوم السبت بنرجع نلتقي من جديد. شكرا ربحي، تحياتي عمار بدر، وإلى اللقاء.
2: تتابعون الآن برنامج 3 خشبات.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة panunif.edu.ps.
6: اليوم بدنا نشكر اللي بيحافظوا على أسعار مناسبة وقليلة للمواطن، واليوم بدنا نشكر المجنون مول اللي بيحافظ على أسعار قليلة وبتناسب الجميع بكل أقسامه من أدوات منزلية وتحف وهدايا ومواد تنظيف وألعاب وكوزمتكس وجهاز عرايس كمان، وشعارهم المرأة ثم المرأة ثم المرأة. المجنون مول في الإسماعيلية مول الطابق الأرضي.
7: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
8: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق. دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-182.

0: الساعة الآن 4 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد: عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: راديو الحرية
5: 97.7 بالعشرة FM.
6: الغارة الأمريكية ضربت عشرات الأهداف في مختلف المناطق الإيرانية، في الأهواز وجزيرتي كيش وقشم ومناطق أخرى. سنت كوم قالت إنها استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري ومراكز قيادة عسكرية، بالإضافة إلى منشآت صواريخ وطائرات مسيرة ومواقع مراقبة. على الأرض، وسائل إعلام إيرانية أعلنت مقتل مدنيين بغارة أمريكية استهدفت منطقة سكنية في جزيرة قشم وانتشال آخرين من تحت الأنقاض. وفي الأهواز جنوب غربي إيران، تصاعدت أعمدة دخان من المكان وانقطع التيار الكهربائي عن المدينة. إيران ردت بضرب أهداف أمريكية في الأردن، 5 صواريخ أطلقت، أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاطها دون تسجيل أي خسائر بشرية. الحرس الثوري أعلن في بيان عودة ناقلتي نفط أدراجهما بعد محاولتهما عبور المضيق عبر المسار الجنوبي، ويؤكد الحرس أنه لا يمكن إعادة فتح مضيق هرمز طالما استمرت التهديدات والتدخلات الأمريكية في المنطقة. صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن قائد القيادة الوسطى الأمريكية أعد خطة لحملة جوية مكثفة ضد إيران تمتد بين 10 إلى 14 يوما، وتهدف إلى إلحاق أضرار واسعة بمنظومتها الصاروخية. وبحسب التقرير، يؤيد وزير الحرب الأمريكي الخطة، فيما يدرس الرئيس دونالد ترامب أيضاً خيار ضربات محدودة تبقي الباب مفتوحاً أمام استئناف المسار الدبلوماسي.
7: أعلنت باكستان أنها تبذل قصارى جهدها لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات بموجب مذكرة تفاهم تهدف إلى وقف الحرب بينهما والتي وقعت عليها إسلام آباد.

0: المفاوضات بين الطرفين جارية لتطبيع الأوضاع، لا سيما الوضع في مضيق هرمز، وكذلك لخفض التصعيد. نبذل قصارى جهدنا لإعادة الطرفين إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد حتى يتسنى إزالة جميع التوترات في ضوء روح المذكرة والبيان المشترك بين باكستان وقطر.
1: للجديد والتحديثات ينضم إلي مراسلة تلفزيون العربي من واشنطن عبد الرحمن البرديسي، ومن طهران ياسر مسعود. تحياتي لكم. ما أبدأ من واشنطن معك عبد الرحمن، في ترقب إلى الخطوة التالية الأمريكية، ما الجديد؟
2: صحيح ديما، هناك ترقب كبير جدا للحملة التصعيدية الثانية خلال هذا الشهر التي ربما تحدث في أي وقت، خاصة أن هناك تقارير إعلامية تؤكد بأن هناك خطط مدروسة بالفعل من قبل قائد القيادة الوسطى الأمريكية الأدميرال براد كوبر لتكثيف الهجمات الجوية على إيران وإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، لا سيما أن هناك خطط أيضا على ضرب المنشآت النووية الإيرانية، بدءا بمنشأة جبل فأس النووية، حتى يكون هناك نوع من تحقيق الهدف ولو كان حتى إعلاميا من وجهة نظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي تحدث على أن هناك مناقشات جارية وجيدة مع الإيرانيين، وحتى تحدث يوم أمس بأنه سيضرب إيران بقوة. وبعد الضربات التي استمرت ليلة أمس بتوقيت واشنطن لمدة ساعتين، انتهت هذه الضربات حتى هذه اللحظة، ولا نعلم إن كان هناك ربما هجمات مفاجئة على الجانب الإيراني، ولكن ديما هناك ضغوطات كبيرة جدا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يهتم باستطلاعات الرأي. آخر استطلاع للرأي بحسب رويترز، إبسوس ونورك يقولون بأن هناك أكثر من 64% من الشعب الأمريكي ضد هذه الحرب، وأن نسب التأييد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب الحرب على إيران من قبل الجمهوريين، نسب التأييد داخل الحزب الجمهوري انخفضت من بعد أن كانت 71% نسبة تأييد لترامب في شهر يونيو الماضي، باتت في الستينيات حوالي 62%، وهذا يقلق كثيرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلا عن أسعار الطاقة وارتفاع نسبة التضخم الموجودة في البلاد، وكل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب مضيق هرمز. وعجزت القوات الأمريكية على فتح مضيق هرمز وفك هذه الشفرة التي سببت الكثير من المتاعب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالحرب على إيران. ترقب أيضا لأي بيان يصدر من القيادة الوسطى الأمريكية ردا على ما ادعته الحرس، الحرس الثوري الإيراني بمقتل ضباط أمريكيين وفنيين أمريكيين في القاعدة العسكرية الأمريكية بالأردن، القاعدة الجوية قاعدة موفق السلطي، وأيضا استهداف 3 مقاتلات من طراز F-35. عادة ديما يكون هناك تقارير أو مؤتمرات صحفية من قبل وزارة الحرب إن كنا في الإدارات الأمريكية السابقة، ولكن مقارنة بهذه الإدارة الأمريكية إدارة ترامب لا يوجد وضوح على الإطلاق فيما يتعلق بمسار هذه الحرب، فقط بيانات من قبل السنتكام أو القيادة الوسطى عبر منصة إكس، ولا يوجد أي نوع من المؤتمرات الصحفية وتوجيه أسئلة من صحفيين مستقلين، بل إن حتى المؤتمرات الصحفية السابقة كانت مختارة بعناية من قبل صحفيين هم الذين يسألون المسؤولين الدفاعيين، ومختارون بعناية من قبل وزارة الحرب الأمريكية، ولذلك هناك حالة من الانتقادات الكبيرة جدا داخل الأوساط الأمريكية الصحفية بأن الوضع غير معروف على الإطلاق، فضلا عن عدم وجود استراتيجية حقيقية للإدارة الأمريكية لكيفية الخلاص من هذه الحرب سريعا قبل الانتخابات النصفية المقبلة، والتي ستتأثر حتما نتيجتها بسبب كل هذه الحروب وما يحدث، والحزب الجمهوري ربما سيخسر الكثير بسبب استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه الحرب.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل تلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. إلى طهران الآن. ياسر، إن كان الانتقادات في الولايات المتحدة تعلو بشأن حالة اللاوضوح، اللاوضوح مربك للجميع بما فيها الجانب الإيراني، فما الوضع لديك؟
3: هناك محاولات بالطبع لربما على صعيد المسار الدبلوماسي، إذا ما تسألين ديما، هناك ربما محاولات من قبل الوسطاء وتستمع لها طهران، ولكن الواضح أن هناك موقف حازم واتخذ إيرانيا على هذا الصعيد، على اعتبار أن هناك عدم ثقة عادت إلى المربع الأول، خاصة بعد مزيد من العقوبات التي فرضت على الجانب الإيراني خلال هناك محاولات بالطبع لربما على صعيد المسار الدبلوماسي، إذا ما تسألين ديما، هناك ربما محاولات من قبل الوسطاء وتستمع لها طهران، ولكن الواضح أن هناك موقف حازم واتخذ إيرانيا على هذا الصعيد، على اعتبار أن هناك عدم ثقة عادت إلى المربع الأول، خاصة بعد مزيد من العقوبات التي فرضت على الجانب الإيراني خلال الأيام القليلة الماضية، ومواصلة ما يطلق عليها الإيرانيون بالعدوان الأمريكي على الأراضي الإيرانية، وأيضا محاولات فرض التدخلات الأمريكية على صعيد مسارات تحديدا مضيق هرمز. كل هذا ينظر له هنا إيرانيا بأنها انتهاكات أمريكية، وبأنها بالطبع تعيد المسار الدبلوماسي إلى المربع الأول، وبالتالي كل التركيز الآن ديما في هذه المرحلة هو الرد على الولايات المتحدة الأمريكية، وليس ولا يقف ربما عند مساحة الرد فحسب، إنما اتخاذ إجراء المبادرة وهذه الخطوة التي ما شهدناه يوم أمس باستهداف النقاط وقواعد يقول الإيرانيون أمريكية على الأراضي الأردنية. هذه المبادرة هي تأتي أيضا في مساحة الرد على أي مؤامرات أو استهدافات ولشن عمليات أمريكية مستقبلا، وهذه أيضا تأتي لاستهداف الاستعدادات الأمريكية في المنطقة، على اعتبار أن الوقفة ينظر لها هنا إيرانيا ديما بأنها لا تأتي في سياق منح مساحة للمسار الدبلوماسي، إنما هي محاولة لتعزيز القدرات الأمريكية مجددا في المنطقة ولشن عمليات أوسع على الأراضي الإيرانية، خاصة وأن الحديث من بينها على استهداف منشآت نووية من بينها جبل فأس الذي يطرح الآن كثيرا. كل هذا يزيد من الشكوك الإيرانية، يضاف إلى ذلك ما يقرأ هنا بالدعم الأمريكي الإسرائيلي إلى قوى مسلحة خارج الأراضي الإيرانية وعلى الحدود، كل هذا أيضا ينظر له هنا إيرانيا بمزيد من المخاطر، وهذا يضع البلاد أمام تحديات من بينها الأبرز هي لابد أن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية عبر فوهات بندقية لا عبر الدبلوماسية. هذا ما بدنا نسمعه بكثرة. آخر البيانات التي جاءت من الخارجية الآن ديما هي تلك التي جاءت للاتصال الهاتفي الذي جرى ما بين وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي ونظيره وزير الخارجية وزير خارجية قبرص. أكد فيه عباس عراقشي اختصارا للبيان على ضرورة منع أي استغلال القواعد الأجنبية الموجودة في قبرص من قبل قوى معادية على حد تعبير البيان، وبالطبع الكلام هنا عن الولايات المتحدة الأمريكية، لارتكاب أعمال عدوانية ضد إيران، وجدد التأكيد على أن هذا يتنافى مع المواثيق الدولية، وبالتالي تريد طهران التأكيد على هذه النقطة بشكل كبير، وهذا أيضا ما جاء بوضوح في بيانات الحرس الثوري، سمعناه اليوم من قبل الحرس الثوري برفع سقف التحذير إلى ما أطلق عليه الحرس بأن الدول المتعاونة مع الولايات المتحدة الأمريكية وتقديم الدعم والعون لها في عدوانها على الأراضي الإيرانية بأنها ستقابل باستهدافات بشكل أوسع في حال واصلت هذا السلوك على حد تعبير الحرس الثوري.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود. سنبقى في العاصمة الإيرانية طهران، وينضم إلينا من هناك علي رضا حاج حسيني الباحث في الشأن السياسي الإيراني. تحياتي لك أستاذ.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
6: راديو الحرية
7: 97.10 FM.
1: ماذا سيجري غدا؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. هنا الشعب الإيراني صحيح أنه يعاني من الحصار الذي تفرضه القوات الولايات المتحدة الأمريكية والعقوبات المفروضة والتي تفرض يوما بعد يوم وتتكاثر يوما بعد يوم من قبل الجانب الأمريكي والجانب الأوروبي على إيران، ويعاني الشعب الإيراني من هذه الأزمات ومن تداعيات هذا الحصار وهذه العقوبات، ولكن ويعاني الشعب الإيراني من الغلاء المعيشة وغيرها. ولكن من الطرف الآخر تقوم أيضا الدولة الإيرانية بمساعدة الشعب الإيراني وتقديم بعض المعونات الغذائية وحتى بأنها تسير الأمور الناس بشكل عادي لكي تخفف عنهم وطأة هذه الأزمة الاقتصادية. فمثلا منذ 150 يوما، يعني بداية العدوان الأمريكي الثاني على إيران أو الحرب الثانية على إيران، خطوط المترو مثلا في إيران على وسعتها وتعددها، كل من يريد الاستفادة من مترو طهران يستفيد منها مجانا. يعني في الحرب يتم
1: مفهوم أستاذ علي، مفهوم هذا الذي تطرحه بالناحية محاولة يعني التعاطي مع الظرف الذي تمر به البلاد من ناحية الحصار العقوبات والعدوان أيضا عليها، ولكن كل هذا لا يجيب الإيرانيين، وهم ليسوا كتلة صماء واحدة تتحرك بنفس الزخم أو نفس المشاعر أو نفس القدرات على تحمل الأوضاع. السؤال الكبير، ماذا بعد هذا التصعيد؟ كيف ستنتهي هذه الحرب؟ هذا سؤال لا جواب يعني لدى المواطنين الإيرانيين عليه، فكيف تتعاطى السلطات الإيرانية مع هكذا أسئلة؟
8: يعني الشعب الإيراني أصبح يدرك بأن هذه الآلام هي آلام المخاض للوصول إلى ولادة واقع اقتصادي وسياسي جديد إيراني. فهناك كان البعض من الشعب الإيراني يعول على المساعدة الأمريكية للشعب الإيراني، وكان مغرور بالدعاية الأمريكية ضد الإيرانيين، ولكن بعد الممارسات العدوانية الأمريكية على الشعب الإيراني وبعد ضرب المنشآت ومقومات الاقتصاد الإيراني والحصار المفروض على الشعب الإيراني، وبعد انكشاف كافة فتن الجانب الأمريكي والتوضيحات التي كل يوم يعني يظهرها ويبرزها المسؤولين الإيرانيين إلى الشعب الإيراني، أصبح يدرك بأن هناك ألم وهناك ثمن للكرامة وحفظ المستقبل للأجيال القادمة. فعندما يتم الحفاظ على مضيق هرمز وعلى أمن مضيق هرمز، سيتم الحفاظ على أمن إيران. إذا أيضا حافظ الإيرانيون على الوحدة الوطنية ومنعوا الإسرائيلي من التغلغل داخل المجتمع الإيراني، فهذا جيد للإيرانيين. صحيح أن هناك صعوبات، وهذه الصعوبات يمكن أن يتحملها الشعب الإيراني وهو يتحملها، ولا يوجد هناك بوادر أو إشارات لأن الشعب الإيراني يريد أن ينتفض على الحكومة والحكم الإيراني.
1: إذن أستاذ علي، لماذا هناك مخاوف إيرانية من مجموعات إيرانية مسلحة في مناطق بعينها أو على الحدود؟
8: حضرتك قلت مجموعات إيرانية مسلحة على الحدود، يعني هناك إرهابيين، هناك من تدعمهم إسرائيل وأمريكا مثلا في كردستان العراق، وهم يتجهزون، واعترف بذلك ترامب ويعترف بذلك أيضا نتنياهو بأن هناك مجموعات إرهابية يريد أن يسلحها وينظمها للدخول إلى إيران. فلذلك إيران أيضا تخشى، لا إيران تحارب على عدة جبهات، على الجبهة الاقتصادية، على الجبهة العسكرية، وعلى الجبهة الأمنية والاستخباراتية هنا. فيجب أن يكون الإيراني متيقظ في كافة الجبهات لكي ينتصر. لا يمكن التعويل على الصواريخ الإيرانية وترك المجال الأمني مفتوح للعدو للاختراق.
1: نعم، كما ذكرت أستاذ علي، إيران تحارب على عدة جبهات. من هنا دعني يعني أحورها وأقول أيضا تستعدي عدة جهات. حضرتك ذكرت مضيق هرمز، إيران تريد السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، وهذا ليس من حقها بوجود دولة مشاطئة أخرى، بوجود القانون الدولي. فهي تستعدي أيضا أطراف أخرى، تستعدي الكويت، تستعدي الأردن، تستعدي السعودية. فأيضا إيران تفتح جبهات أخرى متعددة، ألا ترى ذلك؟
8: يعني تذكرتي القاعدة الأمريكية السالم، السالم إيرانيون لا يريدون أن يبقى فيها حجر سالم، وأعتقد أن بعد هذه الحرب لن يبقى فيها حجر سالم. ترامب كان دائما يهدد ويهدد يوميا بأنه يريد أن يحتل جزيرة خارك، فأقرب قاعدة أمريكية وأقرب قاعدة أمريكية تدرك إيران هي قاعدة علي السالم في الكويت. فليس من المعقول أن تترك إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، تسرح وتمرح في الكويت في علي السالم لضربها. فالضربات الإيرانية على قاعدة علي السالم هي استباقية.
1: الإيراني في الكويت وغيرها هو فقط لأهداف عسكرية وأمريكية.
8: على الأردن، على الأردن هناك قاعدة.
1: أستاذ علي، يعني أكمل السؤال واستفيد حضرتك بالإجابة. في الكويت على سبيل المثال قصفت مباني حكومية، قصفت محطة تحلية مياه، قصفت أهداف مدنية.
8: في إيران قصفت الجسور، ويهدد بقصف الجسور ومحطات التحلية المياه،
1: وقصفت محطات تحلية المياه. أنا أسأل عن استعداء الدول الجوار،
8: الكويت هي التي فتحت أراضيها وأجوائها للعدو الإسرائيلي والأمريكي. الكويت هي التي مكنت الولايات المتحدة الأمريكية من ضرب إيران من أراضيها. الكويت هي التي يوجد فيها رادارات استشعار ضد إيران. إيران هي تحارب الولايات المتحدة الأمريكية. وإيران لا تريد ولن تسمح لأي دولة أن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بضربها. فأي مكان وأي مقر وأي معبر هو يكون لضرب إيران لا تسمح بوجوده إيران. فإذا كانت عمان فتحت المجال.
1: فقط آخر دقيقة مع حضرتك. نعم. يعني هذه وجهة النظر الإيرانية، ولكن إيران لن تسمح بكذا وكذا، ولكن هل لدى إيران تمام هل لديها القدرة على مواجهة الولايات المتحدة وفتح جبهة إقليمية أيضا تستعدي فيها كل دول الجوار؟ من المنطق، يعني أود منك جواب منطقي.
8: إيران لا تستعدي
1: القدرة، أسأل عن
8: ماشي.
1: القدرة
8: ماشي، طيب
1: دع النوايا على جنب ونتحدث ماشي. عن القدرة
8: ماشي معنا دقيقة، خلينا نعطيك الجواب بسرعة. الدول العربية بواقعية هل يمكنها، هل لديها القدرة على ضرب إيران؟ الدول العربية استنجدت بالولايات المتحدة الأمريكية للدفاع عنها، فالولايات المتحدة الأمريكية هي الآن التي تضرب وهي التي تدمر. فعلى
1: لم تجبني عن قدرة إيران، الدول العربية لم تجبني عن قدرة إيران، دع البلدان
8: نعم
1: الأخرى.
8: عندما تكون القدرة الأمريكية
1: حتى الآن موقف الدفاع عن نفس
8: القدرة العربية لا
1: بالضرب. فأسأل عن القدرة الإيرانية في 30 ثانية لو سمحت.
8: ما هو القدرة هي بالتوازن، انظر إلى عدوك ما يملكه من القدرات، وانظر إلى نفسك ما تملكه من القدرات. فإذا كان الطرف الآخر يعني يتكئ على الولايات المتحدة الأمريكية، والإيراني يضرب الولايات المتحدة الأمريكية، والإسرائيلي والأمريكي دائما يلجؤون إلى مفاوضات وإلى وقف إطلاق النار، فهذا يدل على أن إيران قوية ويمكنها أن تواجه على عدة جبهات. فهذا شكراً. الموضوع مفروغ منه، إيران لديها القوة في المواجهة.
1: شكرا. من طهران علي رضا حاج حسيني، الباحث في الشأن السياسي الإيراني. غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين وعدد من الجرحى إثر استهداف مسيرة للاحتلال مواطنين في جباليا شمالي القطاع. وفي مدينة غزة، أفاد مراسل تلفزيون العربي بوقوع جرحى في قصف إسرائيلي على شارع الجلاء وسط المدينة. إلى ذلك، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فرقه نقلت إلى مستشفى السرايا الميداني جثمان شهيد مجهول الهوية وعشرة جرحى نتيجة قصف الاحتلال منطقة اليرموك وسط المدينة. وأفادت مصادر محلية بوقوع شهيدين بينهما طفلة وعدد من الإصابات جراء استهداف خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. كما أفادت
6: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: جنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 يستخدم مواد متفجرة كتلك التي ضبطتها قوات اليونيفيل في حولة، أي مواد النترات أمونيوم التي تستخدم في عمليات التدمير الممنهج للقرى. هذا الحي في بلدة زوطر الغربية هو نموذج عن النتائج السلبية والنتائج الخطيرة والكبيرة التي تؤدي إليها التفجيرات، تفجيرات البلدات والقرى وتدمير الأحياء. هذا الحي هنا في زوطر الغربية قد تم تدميره بلحظة واحدة بعدما قام الاحتلال الإسرائيلي بتفخيخه، وكما نشاهد سلسلة مبان ومنازل كانت تتواجد هنا تحولت إلى كومة ركام. هذا نموذج يحاكي نماذج أخرى وأحياء أخرى وقرى وبلدات ضمن ما يعرف بالمنطقة الأمنية المحتلة قد تم تدميرها وأصبحت على هذا الشكل. كان هناك أكثر من موقف رافض وأكثر من موقف يدين هذه الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية على الأحياء والمباني والتدمير الممنهج، سواء من قبل قيادة الجيش أو حتى من قبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، إلا أن كل ذلك لم يمنع استمرار الاحتلال الإسرائيلي بالتدمير الممنهج للقرى والبلدات من خلال التفجيرات. وكل يوم يسمع أبناء الجنوب أو أحيانا يشاهد سحب الدخان تتصاعد من قراهم نتيجة تلك التفجيرات التي يعتمدها الاحتلال لتغيير معالم القرى التي يحتلها. من زوطر الغربية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
3: يحاول سكان بلدات البقاع الغربي شرقي لبنان استعادة حياتهم بعدما دمرت قوات الإسرائيلية أجزاء كبيرة من البلدة خلال الحرب. وسط الركام والدمار تعود الحياة تدريجيا إلى الأحياء المدمرة.
4: يسكن الدمار بلدة مشغرة في البقاع الغربي شرقي لبنان، وتسكن معه الحاجة سليمة هنا. وسط الركام في حي البيادر تعيش على أنقاض منزلها، يشاركها الدمار غرف البيت. بقايا منزل دمرته الصواريخ الإسرائيلية تحاول الحاجة التأقلم داخل ما بقي صامدا من جدرانه. فهنا ذكريات راكمتها على مدى عقود في كل زاوية من زواياه.
5: بجلي برا لأنه ما عندي أني لا مطبخ ولا مجلة لحتى لي، بس إنه نرجلج حالنا شوي لنقعد ببيتنا، ولو قعدنا على الردمات بيحس الواحد بيته مبسوط فيه أحسن ما يكون. يعني لو قعدتيني بفيلا أنا بفضل بيت، بحب قعدة بيتي، وكله بيتنا بيحمل ذكريات أولادنا أولاد أولادنا.
4: حول الحاج أبو علي دكانته الواقعة في بلدة سحمر القريبة من بلدة مشغرة إلى مقر سكن دائم، فمنزله الذي كان تحفة فنية كما يقول بات اليوم ركاما. بقيت له 4 جدران وسقف كمصدر رزق له، حول جزءا منه إلى غرفة نوم ومنزل متواضع يعيش فيه مع زوجته مما يجنيه من دكانته.
6: هالتعب اللي تعبته 45 سنة أنا وولادي راح، والله بيعوين وبدنا يخيشوا إن شاء الله نصرف في تعويض شوي وبالقليل بس نرجع نعمرنا قطاني قطفين بس. يعني
4: 80% من سكان بلدة مشغرة شرقية لبنان عادوا إليها، مقابل عودة 96% من سكان جارتها سحمر. عودة لا تخلو من الغربة وتبدل المشهد، فما يقارب 800 وحدة سكنية تضررت خلال الحرب في مشغرة، ونحو 80 وحدة أخرى دمرت بالكامل. أرقام تبدو مضاعفة في سحمر، حيث أحصت السلطات المحلية 220 وحدة سكنية مدمرة وقرابة 1500 وحدة متضررة.
7: حياة معلقة على حبال التطورات الأمنية والسياسية،
1: هكذا هو حال سكان قرى البقاع الغربي، يترقبون ما سيؤول إليه الوضع ويخشون استعادة نمط حياتهم الطبيعية خوفا من غدر الصواريخ الإسرائيلية. جايس الحشخوري، التلفزيون العربي، سحمر، البقاع الغربي.
3: في سوريا، أفاد مراسل تلفزيون العربي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت صباح اليوم بأربع قذائف مدفعية انطلاقاً من الجولان السوري المحتل، قصفت محيط التل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي. أضاف المراسل أن القصف يأتي ضمن استهدافات متكررة على أرياف القنيطرة وريف درعا الغربي، وتتركز في الأراضي الزراعية ومحيط تل الأحمر الشرقي وسد المنطرة. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أعاد إسرائيليين بعد أن تجاوزا الحدود إلى الأراضي السورية. واعتبر الجيش أن هذا التسلل يعرقل نشاطه العسكري ويعرض أمن القوات الإسرائيلية في سوريا للخطر. كما طالب جيش الاحتلال باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في التسلل لمنع تكرار هذه الظاهرة مرة أخرى. بدورها، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الشرطة الإسرائيلية أحالت ثلاثة إسرائيليين فقط إلى النيابة العامة من أصل 150 شخصاً تمهيداً لمحاكماتهم بعد تسللهم إلى داخل سوريا واعتقالهم قبل أن يفرج عنهم في الأشهر الأخيرة. أضافت الإذاعة أن ظاهرة تجاوز الحدود إلى سوريا تتصاعد بالتزامن مع تزايد الدعوات الإسرائيلية بالمطالبة بالبناء الاستيطاني في داخل الأراضي السورية. بحسب التقارير، تكتفي الشرطة الإسرائيلية في كثير من الحالات بفتح ملفات تحقيق شكلية دون استجوابهم فعلياً فيما يفرج عن عدد كبير منهم فوراً. إلى الملف الأوكراني، حيث أسفرت غارات جوية روسية على أوكرانيا عن مقتل 13 شخص، أحدهم في العاصمة كييف، وامتدت الهجمات إلى مدينة ليفيف غربي البلاد. هذه الهجمات تزامنت مع عودة الرئيس فولديمير زيلينسكي من واشنطن وتصريحه بأن الرئيس دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ باتريوت.
7: تتسع دائرة الحرب الروسية الأوكرانية مع هجوم روسي واسع طاول مدنا ومناطق أوكرانية عدة، مخلفا قتلى وجرحى وأضرارا كبيرة في المباني السكنية والمنشآت المدنية. في العاصمة كييف، أعلنت وزارة الداخلية سقوط قتلى وجرحى جراء الهجمات، فيما اندلعت حرائق في أكشاك تجارية داخل سوق بمنطقة أوبولون وفي مجمع للسيارات بمنطقة سفياتوتين. وفي مقاطعة بولتافا، أسفر هجوم عن قتلى بالتزامن مع اندلاع حريق في مستودعات تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه. أما في مدينة كريفيريه، فأدى قصف صاروخي روسي إلى سقوط قتلى وجرحى منهم أطفال وتدمير منزلين وإلحاق أضرار بعدد من المنازل الأخرى. القصف الروسي وصل إلى غرب أوكرانيا، ففي مدينة الفيف أسفر الهجوم الذي استهدف مناطق سكنية عن سقوط جرحى، فيما أجلت فرق الإنقاذ سكان المباني المتضررة. وزارة الدفاع الروسية أعلنت تنفيذ هجوم واسع باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى من البر والجو والبحر إلى جانب طائرات مسيرة هجومية. وقالت موسكو إن الضربات استهدفت مطارات عسكرية ومنشآت للصناعات الدفاعية ومراكز للاتصالات واللوجستيات، خصوصا في كييف والفيف، إضافة إلى مواقع لإنتاج وتخزين ونقل الصواريخ والطائرات المسيرة. كما تحدثت الوزارة عن تضرر سفن شحن في محيط أوديسا، قالت إنها كانت تحمل أسلحة ومعدات عسكرية. الرد الأوكراني جاء عبر هجمات بالمسيرات استهدف مدينة سارابول غربي روسيا، وتسبب في حريق بأحد مستودعات شركة وايلد بيريز التي استهدفت أكثر من مرة في الآونة الأخيرة. منعطف خطير يأخذه مسار الحرب بين روسيا وأوكرانيا في مسعى من كل طرف للحسم في وقت تتراجع فيه الحلول الدبلوماسية إلى الخطوط الخلفية، مؤذنة بتصعيد أكبر وأهداف أوسع نطاقا.
3: وكاميرا تلفزيون العربي رصدت حالة الدمار التي أصابت أحد الأسواق في منطقة أوبولون بالعاصمة الأوكرانية كييف جراء القصف الروسي.
8: هذه هي الصورة في هذا السوق في حي أوبولون هنا في العاصمة الأوكرانية كييف. مخلفات الهجوم الروسي الواسع الذي ضرب المدينة والعديد من المقاطعات خلال الليلة الماضية وصباح اليوم باستخدام العشرات من الصواريخ والمئات من المسيرات. عشرات من الأكشاك في هذا السوق تعرضت للدمار والخراب كما نشاهد في هذه الصور. تمكن رجال الإنقاذ خلال الساعات الأخيرة من إخماد الحرائق التي نشبت في هذا المكان. تتحدث السلطات عن سقوط قتيل واحد في هذا المكان تحديدا مع الأضرار الواسعة التي خلفها هذا الهجوم الروسي الذي كان واسعا وكبيرا خلال الليلة الماضية واستمر على مدار ساعات كاملة. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ندد بهذا الهجوم الروسي وقال بأنه استمرار للتصعيد من قبل الجانب الروسي في هذه الحرب، بينما تحدث سلاح الجو في الجيش الأوكراني عن استخدام الروس لأزيد من 74 صاروخا ولأكثر من 250 مسيرة من مختلف الأنواع، خلفت قتلى والعشرات من الجرحى في عدد من المقاطعات الغربية الوسطى الشرقية والجنوبية. طبعا أصحاب الأكشاك يحاولون الاطلاع على ما خلفه هذا الهجوم. حالة من الدمار الواسع فعليا تسبب.
0: راديو الحرية
9: 97.7
10: الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
11: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
12: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
13: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
14: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
15: في أوكرانيا ينسب إليه اعتراض صواريخ قيل إنها غير قابلة للاعتراض، وفي 18 دولة حول العالم يشكل خط الدفاع الأخير ضد الصواريخ الفلسطينية. باتريوت أحد أهم أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي في العالم، هو نظام صواريخ متحرك أرض جو صمم بداية لمواجهة الطائرات ثم طور لاحقا ليصبح النظام الأمريكي الرئيسي المضاد للصواريخ الباليستية. البطارية الواحدة تتكون من محطة تحكم بالاشتباك ورادار وكذلك مجموعة من الهوائيات والاتصالات للرصد. نتحدث عن محطة طاقة وأخيرا وهنا الأهم منصة إطلاق. كل منصة من هذه المنصات تحمل 4 صواريخ، هذا بالنسبة للجيل القديم باك 2. أما الجيل الحديث فهنا نتحدث في باك 3 عن نحو 16 صاروخا من منظومة باك 3 الأحدث، وهي الجيل المستخدم حاليا. بين الجيلين هناك فارق جوهري، الجيل القديم ينفجر قرب الهدف ويدمره بالشظايا، أما الجيل الحديث فيعتمد على تقنية الاصطدام المباشر إذ يضرب الهدف فعليا لتدميره بالكامل. بدأت قصة باتريوت في 60s القرن الماضي، دخل الخدمة رسميا عام 1984، لكن أول اختبار حقيقي كان في حرب الخليج عام 1991 ليعود إلى ميدان القتال مع الحرب الروسية الأوكرانية. في أوكرانيا نسب إليه اعتراض صواريخ كينزهال فرط الصوتية الروسية التي وصفتها موسكو بأنها غير قابلة للاعتراض، إلا أن الجيش الأوكراني أشار مؤخرا إلى ضعف فعالية هذا النظام أمام صواريخ اسكندر التي تنفذ مناورات تفادي وتطلق شراكا خداعيا. ينتشر هذا النظام في 18 دولة حول العالم، أبرزها دول الخليج، اليابان، تايوان، كوريا الجنوبية وكذلك إسرائيل. أما في أوكرانيا فبدأ تزويدها بالنظام في إبريل من العام 2023، وتمتلك كييف حاليا نحو 10 بطاريات باتريوت، لكن ليست كلها تحت الخدمة الفعلية، إما بسبب الصيانة المستمرة أو تعرض بعضها للاستهداف المباشر، غير أن التطور اللافت كان بتوقيع أوكرانيا اتفاقية لتصنيع صواريخ باتريوت محليا على أراضيها في سابقة هي الأولى من نوعها لتصنيع نظام دفاع جوي بمعايير حلف الناتو داخل منطقة حرب فعلية. البطارية الواحدة تبلغ تكلفتها محليا أكثر من مليار دولار، بينما تصل تكلفتها التصديرية إلى نحو 2.5 مليار دولار، كما تبلغ تكلفة الصاروخ الواحد من طراز باك 3 ما بين 4 ملايين حتى 10 ملايين دولار. بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا تسارع الانتاج لهذه الصواريخ من 350 صاروخ في عام 2018 إلى أكثر من 620 صاروخا عام 2025، ومع ذلك لا يزال هذا المعدل أقل من نصف الإنتاج الروسي من الصواريخ التي تحتاج اعتراضا، ما يفسر أزمة النقص المستمرة في أوكرانيا وأوروبا.
3: في الملف الليبي بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد للبيبة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وشدد الجانبان على أهمية دعم جهود ترسيخ الاستقرار ومساندة المسار السياسي وتعزيز التنسيق المشترك بما يسهم في الحفاظ على وحدة ليبيا ودعم مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف اللازمة لاستكمال العمليات السياسية وإنهاء المرحلة الانتقالية. من طرابلس ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي عبد الناصر خالد. تحياتي لك عبد الناصر. يأتي هذا التواصل ما بين البيبة والسيسي ضمن يعني حراك أوسع في كل ليبيا من كل الأطراف، فضعنا في سوريا.
16: نعم ديما، يمكن كان عنوان الرئيس لهذه الزيارة هي بحث التعاون المشترك ما بين ليبيا ومصر في عدة ملفات، ملفات اقتصادية، ملفات سياسية، لكن بحسب تسريبات تحصلنا عليها أنها زيارة مصر هي أولى المحطات ضمن قائمة من الزيارات التي سيجريها البيبة خلال الأيام المقبلة. تهدف هذه الزيارات التي ستشمل إلى جانب مصر دول أخرى في المنطقة، وربما أبعد من ذلك، يعني نتحدث عن دول أخرى، ربما سيذهب حتى إلى الولايات المتحدة إذا سنحت الفرصة. الهدف لسببين رئيسيين، نتحدث عن يعني أن الحكومة تعاني الآن من ضغوط شعبية، خاصة أن الاحتجاجات هنا في ليبيا بدأت تتصاعد، ليس في طرابلس فقط وإنما في مدن أخرى تحت وطأة الأوضاع المعيشية المتردية. نتحدث عن تدني في خدمات الكهرباء والمياه وأزمات عديدة، ربما الآن الحكومة تحاول البحث عن حلول لمثل هذه الأزمات. لا ننسى كذلك الحراك المحلي داخليا وأيضا الدولي فيما يتعلق بإيجاد حل لمسألة الانسداد السياسي، وأيضا بحث ربما حتى المبادرات سواء المحلية الصادرة عن الأطراف الليبية من جهة، وأيضا المبادرة الأمريكية. هذه الزيارات هي تأتي بمجملها في البحث عن حل فيما يتعلق بالعملية السياسية، محاولة الحصول على دعم الأطراف الليبية المتداخلة بشكل أساسي في الأزمة الليبية من خلال إما دعم المبادرات المحلية الداخلية، محاولة الإبقاء على الحكومة وربما تعديل يعني الحكومة بشكلها وتوحيد المؤسسات داخل البلاد، من جهة أخرى محاولة تخفيف الأزمات التي تتعرض لها الحكومة، خاصة فيما يتعلق بتوفير الحد الأدنى من الأوضاع المعيشية. ربما كما تحدثنا أن هذه الزيارة هي الأولى، ستشمل زيارة أخرى ربما تركيا، الإمارات، قطر، أيضا ربما سيذهب حتى أبعد من ذلك كما قلنا إلى واشنطن لبحث حتى يعني نتائج المبادرة الأمريكية، وربما قد يضع بعض الشروط فيما يتعلق بهذه المبادرة، خاصة أن هناك أطراف على الأرض ترفض هذه المبادرة وبالتالي يحاول الحصول على يعني بعض المزايا فيما يتعلق بإرضاء هذه الأطراف على الأرض والقبض.
17: راديو الحرية
18: 92.7 FM.
19: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
20: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
21: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
22: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
21: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: حتحس. خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
0: الساعة الآن 5:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة

0: صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564، مركز بيتر لايف الطبي. عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
1: راديو الحرية
2: 97.7.
3: أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة الأزرق في الأردن بصواريخ باليستية رداً على هجمات القيادة الوسطى الأمريكية فجر اليوم. من جهته أعلن الجيش الأردني إسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران دون تسجيل أي إصابات بشرية. هذا وأعلن الجيش الكويتي وفاة عامل ووقوع أضرار جسيمة جراء هجوم إيراني استهدف مبنى تابعاً لشركة صينية في شمال البلاد.
4: جولة تصعيد جديدة بعد أيام من الهدوء، مقاتلات القيادة الوسطى الأمريكية تعود لضرب إيران. الغارات الأمريكية ضربت عشرات الأهداف في مختلف المناطق الإيرانية، في الأهواز وجزيرتي كيش وقشم ومناطق أخرى. سنتكوم قالت إنها استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري ومراكز قيادة عسكرية، بالإضافة إلى منشآت صواريخ وطائرات مسيرة ومواقع مراقبة. على الأرض، وسائل إعلام إيرانية أعلنت مقتل مدنيين بغارة أمريكية استهدفت منطقة سكنية في جزيرة قشم وانتشال آخرين من تحت الأنقاض. وفي الأهواز جنوب غربي إيران تصاعدت أعمدة دخان من المكان وانقطع التيار الكهربائي عن المدينة. إيران ردت بضرب أهداف أمريكية في الأردن، 5 صواريخ أطلقت، أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاطها دون تسجيل أي خسائر بشرية. الحرس الثوري أعلن في بيان عودة ناقلتي نفط أدراجهما بعد محاولتهما عبور المضيق عبر المسار الجنوبي، ويؤكد الحرس أنه لا يمكن إعادة فتح مضيق هرمز طالما استمرت التهديدات والتدخلات الأمريكية في المنطقة. صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن قائد القيادة الوسطى الأمريكية أعد خطة لحملة جوية مكثفة ضد إيران تمتد بين 10 إلى 14 يوما، وتهدف إلى إلحاق أضرار واسعة بمنظومتها الصاروخية. وبحسب التقرير يؤيد وزير الحرب الأمريكي الخطة، فيما يدرس الرئيس دونالد ترامب أيضاً خيار ضربات محدودة تبقي الباب مفتوحاً أمام استئناف المسار الدبلوماسي.
3: أعلنت باكستان أنها تبذل قصارى جهدها لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات بموجب مذكرة تفاهم تهدف إلى وقف الحرب بينهما والتي وقعت عليها إسلام آباد.
5: المفاوضات بين الطرفين جارية لتطبيع الأوضاع، لا سيما الوضع في مضيق هرمز، وكذلك لخفض التصعيد. نبذل قصارى جهدنا لإعادة الطرفين إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد حتى يتسنى إزالة جميع التوترات في ضوء روح المذكرة والبيان المشترك بين باكستان وقطر.
3: قالت رئاسة الوزراء المصرية إن الحريق الذي اندلع في سفينتين بميناء دمياط أمس نجم عن طائرة مسيرة، وأكدت رئاسة الوزراء عدم تبني أي جهة للحادث وأن السلطات المختصة تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابساته. في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي أن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 8 جراء العدوان الإسرائيلي على غزة. أوضحت المصادر سقوط شهيدين وعدد من الجرحى إثر استهداف مسيرة للاحتلال مواطنين في جباليا شمالي القطاع. وفي مدينة غزة أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع جرحى في قصف إسرائيلي على شارع الجلاء وسط المدينة. إلى ذلك قال الهلال الأحمر

0: الفلسطيني إن فرقه نقلت إلى مستشفى السرايا الميداني جثمان شهيد مجهول الهوية وعشرة جرحى نتيجة قصف الاحتلال منطقة اليرموك وسط المدينة. وأفادت مصادر محلية أن الشهيدين أحدهما طفلة وعددا من الجرحى سقطوا جراء استهداف خيمة للنازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد طفلة وإصابة عدد آخر جراء استهداف شقة سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة. هذا وثقت كاميرا العربي أثار قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مبنى متعدد الطبقات في حي النصر وخيام إيواء محاذية له في غرب مدينة غزة.
1: هنا في حي النصر في مدينة غزة شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة واسعة النطاق دمرت خلالها مربعا سكنيا ومخيم إيواء ملتصق به. عدد كبير من العائلات فقدت مأواها. منذ الصباح يحاولون البحث عن أغراضهم، عن احتياجاتهم البسيطة علهم يجدونها. معي هنا فارس، أحد الذين كانوا يتخذوا هذه المنطقة مكانا لإيوائه. فارس، شو اللي صار معكم؟
2: كنا قاعدين في الخيمة أنا ومرتي وزوجتي، أنا وزوجتي والبنات، وإحنا قاعدين على الجوال. قالت إنه في إخلاء لمنطقة معسكر الشاطئ لآل شمية، فتفاجأنا بعد ما صارت الضربة بعد بخمس دقائق أو عشر دقائق بعد شرط الإخلاء، فتفاجأنا لقينا أصوات برا في قلب الشارع وناس قاعدة بتجري قاعدة وهذا. فمرتي بتقول لي روح شوف إيش في الأصوات اللي برا في الشارع. فطلعت هيك برا بقول له لقيت الناس الأطفال بتجروا وزلام وكلهم، وبقول لهم عساكم بخير إيش في عم حد يبلغنا إيش في يعني. طب قولوا لنا احنا قاعدين في خيم هنا والخيم بتحميش ايش فيه؟ قالوا لنا والله في شرط اخلاء لمربع سكني كامل. طب وين اللي بده ينقص؟ طب وين مش عارف ايش؟ مو قالوا لنا بيعرف الجيش كلمنا وقالنا خمس دقائق معاكم تخلوا من هنا. ان قلت لك في عباره الصحيح انه يقول لك خمس دقائق، اقل من خمس دقائق بكثير كثير كثير، لانه كلها كانت دقيقه ونص. لانني انا اذكر طلعت من رجعت من الشارع على الخيمه قلت لمرتي يلا بدنا نطلع، مرته وبنتي الكبيره طلع في الشارع هذا، بنات الصغار طلع من الشارع هذا. تفاجئنا بعد 30 40 متر صارت ايش الهوايه بشكل مش طبيعي زلزال. فتخبينا عند دار جيراننا هنا، عودنا رجعنا لمين الاطفال، رجعنا تفاجئنا في مخيم يعني ب 35 خيمه لي ما لهمش اثر في داخل الايواء نهائيا.
1: شو ضايل لك الان من معدات الايواء اللي كنت فيها؟
2: هاي الاواعي اللي انا فيهم، بنطلون والبلوزه بس، بحاول قاعد اطلع في شيء كانه المخيم الصاروخ بلع كل شيء.
1: قضيت ليلتك وعيلتك وين بدكم تسكنوا الان؟
2: لا في الشارع زي امبارح نمنا في الشارع، فردنا في الشارع غادت لما صارت الناس تيجي زي هيك. قلت لمرتي قومي احنا نخش، فرشنا في المنطقه النظيفه هذه ونمنا هنا.
1: اخوك خلفك برضو كان من المتضررين، بحاولوا يبحثوا عن بعض الاشياء، شو ممكن تلاقوا؟
2: مش عارفين يعني لحتى الان مش عارفين، حتى الخشب الشوادر الحفرات الفراش الجرار اللي احنا من دمنا ومن قلوبنا شرينا هذا كله فيش، هذا كله فقد نهائيا نهائيا. مش عارفين نتعرف على حاجه هنا لانه زي ما انت شايف الخيم كلها دخلت على بعض، مش في صعب فيش دفنت الخيم.
1: شكرا جزيلا لك فارس. دمار واسع، الغاره الاسرائيليه لا يمكن قياسها بعدد من تقتلهم فقط، فهذه الغاره مثلا لم تقتل احدا لكنها أعدمت سبل الحياة لعشرات الأسر التي كانت تسكن هذا المنزل والخيام المحيطة به. إسلام بدر، التلفزيون العربي من حي النصر في مدينة غزة.
0: الآن معنا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. أهلا بك عبد الله. ارتفاع إذن حصيلة الشهداء في قطاع غزة نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية، ما آخر التفاصيل فيما يتعلق بالاستهدافات التي جرت في الساعة الماضية؟
3: يعني سهام، من احنا نتحدث عن جملة من الاستهدافات شهدها قطاع غزة، وكانت بمعظمها استهدافات عنيفة سواء كانت لمربعات سكنية كما ذكر التقرير قبل قليل في حي النصر غرب مدينة غزة والذي شرد بموجبها عدد كبير من الأسر، أو استهدافات مركزة من قبل المسيرات الإسرائيلية والتي كان أثرها في منطقة جباليا. خلال هذه الليلة شهد قطاع غزة سلسلة من الاستهدافات، بدأت القوات الحكومة الإسرائيلية بمدينة غزة، توسعت هذه الاستهدافات إلى وسط القطاع ومن ثم إلى جنوب قطاع غزة. ولكن اللافت أيضا كان بالتزامن مع هذه الاستهدافات المركزة وأيضا للمربعات السكنية، كان هناك عمل للجيش الإسرائيلي على الأرض. الجيش الإسرائيلي خلال هذا الصباح توغلت الأدوات العسكرية الإسرائيلية في وسط قطاع غزة، تحديدا في شمال مخيم البريج. حتى هذه الساعة الآليات متمركزة في تلك المنطقة، قامت بوضع مكعبات صخراء بالقرب من شارع صلاح الدين، ولا زالت الآليات تتمركز في بعض الأراضي الزراعية القريبة من تلك المنطقة. وهذا أيضا جزء من حملة مستمرة موسعة ينفذها الجيش الإسرائيلي لتوسعة مساحة الخط الأصفر، لمصادرة مزيد من أراضي المواطنين، وبإعدام طريق رئيسي في قطاع غزة وهو شارع صلاح الدين الذي كان يربط شمال القطاع بجنوبه وكان طريقا حيويا. اليوم مع تقدم هذه المكعبات الصفراء سواء في أقصى شمال قطاع غزة، انطلاقا من المناطق الشرقية لمدينة غزة سواء في حي التفاح والشجاعية والزيتون أو في خان يونس حيث تقدمت أيضا المكعبات الصفراء هناك، ولم يبقي إلا مساحة صغيرة في وسط القطاع، واليوم بدأ العمل بها، وهذا يعني إعدام ممنهج لهذا الطريق الحيوي وأيضا مصادرة مزيد من المساحات، وبالتالي إجبار المواطنين القاطنين بالقرب من هذه المناطق على النزوح والفرود باتجاه المناطق الغربية في ظل مصير مجهول للواقع الإنساني والأزمة الإنسانية الكبيرة التي يعيشها السكان في غزة.
0: شكرا لك عبد الله مقداد من دير البلح. إلى الضفة الغربية، حيث أفادت تقارير فلسطينية بإقامة مستوطنين بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية فقوعة شمال شرق جنين. وخلال الأيام الأخيرة أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إنشاء مستوطنين عددا من البؤر الاستيطانية الجديدة في مناطق بالضفة الغربية. مدد الجيش الإسرائيلي الأوامر العسكرية التي تفرض إغلاق مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة حتى 30 من سبتمبر المقبل. وصدرت الأوامر الجديدة قبل يومين من انتهاء مدة الأوامر السابقة التي كان من المقرر أن تنتهي أواخر يوليو. وتنص الأوامر على منع دخول أي شخص إلى المناطق المشمولة بالإغلاق أو البقاء فيها أو الخروج منها إلا بتصريح خاص من الجيش الإسرائيلي ما عدا قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية. اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي شابين خلال اقتحام مدينة طوباس، واقتحم مدينة نابلس ودهم منازل فيها شمالي الضفة الغربية. كما اعتقل جيش الاحتلال مواطنا من مدينة طول كرم، واعتقل شابا شرقي قلقيلية ودهم منازل في المدينتين. واقتحم مستوطنون مساكن الفلسطينيين في منطقة الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية، وهجموا مزارعين في أراضيهم بمنطقة دير شرف غربي نابلس.

0: الآن مشاهدينا نشير إلى هذه الصور، حيث يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره اللبناني جوزيف عون في أنقرة. نحن نتابع صور استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره اللبناني في أنقرة. إلى جنوب لبنان، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي تفجير الأحياء والمنازل في القرى المحتلة. كاميرا العربي رصدت النتائج الخطيرة لتدمير الممنهج في القرى من خلال توثيق الدمار الذي حل بأحد أحياء الزوطر الغربية بعد نسفه بالكامل.
1: يستمر الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ التفجيرات والتدمير الممنهج للقرى والبلدات الحدودية، يستخدم مواد متفجرة كتلك التي ضبطتها قوات اليونيفيل في حولة، أي مواد النترات أمونيوم التي تستخدم في عمليات التدمير الممنهج للقرى. هذا الحي في بلدة زوطر الغربية هو نموذج عن النتائج السلبية والنتائج الخطيرة والكبيرة التي تؤدي إليها التفجير.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: يسلم القرى التي يحتلها. من زوتر الغربية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
1: يحاول سكان بلدة البقاع الغربي شرقي لبنان استعادة حياتهم بعدما دمرت القوات الإسرائيلية أجزاء كبيرة من البلدة خلال الحرب. وسط الركام والدمار تعود الحياة تدريجيا إلى الأحياء المدمرة.
2: يسكن الدمار بلدة مشغرة في البقاع الغربي شرقي لبنان، وتسكن معه الحاجة سليمة هنا. وسط الركام في حي البيادر تعيش على أنقاض منزلها، يشاركها الدمار غرف البيت. بقايا منزل دمرته الصواريخ الإسرائيلية تحاول الحاجة التأقلم داخل ما بقي صامدا من جدرانه. فهنا ذكريات راكمتها على مدى عقود في كل زاوية من زواياه.
3: بجلي برا لأنه ما عندي أني لا مطبخ ولا مجلة لحتى لي، بس أنه نرجرج حالنا شوي لنقعد ببيتنا، ولو قعدنا على الردمات بيحس الواحد بيته مبسوط فيه أحسن ما يكون. يعني لو قعدتيني بفيلا أنا بفضل بيت، بحب قعدة بيتي، وكله بيتنا بيحمل ذكريات أولادنا أولاد أولادنا.
2: حول الحاج أبو علي دكانته الواقعة في بلدة سحمر القريبة من بلدة مشغرة إلى مقر سكن دائم، فمنزله الذي كان تحفة فنية كما يقول بات اليوم ركاما. بقيت له 4 جدران وسقف كمصدر رزق له، حول جزءا منه إلى غرفة نوم ومنزل متواضع يعيش فيه مع زوجته مما يجنيه من دكانته.
4: هالتعب اللي تعبته 45 سنة أنا وولادي راح، والله بيعوض وبدنا يخيشوا إن شاء الله أن يصير في تعويض شوي وبالقليل بس نرجع نعمرنا قطاني قطفين بس. يعني
2: 80% من سكان بلدة مشغرة شرقية لبنان عادوا إليها، مقابل عودة 96% من سكان جارتها سحمر. عودة لا تخلو من الغربة وتبدل المشهد، فما يقارب 800 وحدة سكنية تضررت خلال الحرب في مشغرة، ونحو 80 وحدة أخرى دمرت بالكامل. أرقام تبدو مضاعفة في سحمر، حيث أحصت السلطات المحلية 220 وحدة سكنية مدمرة وقرابة 1500 وحدة متضررة.
5: حياة معلقة على حبال التطورات الأمنية والسياسية، هكذا هو حال سكان قرى البقاع الغربي. يترقبون ما سيؤول إليه الوضع ويخشون استعادة نمط حياتهم الطبيعية خوفا من غدر الصواريخ الإسرائيلية. جايس الحشخوري، التلفزيون العربي، سحمر، البقاع الغربي.
1: في سوريا، أفاد مراسل التلفزيون العربي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت صباح اليوم ب4 قذائف مدفعية انطلاقا من الجولان السوري المحتل محيط تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي. أضاف المراسل أن القصف يأتي ضمن استهدافات متكررة على أرياف القنيطرة وريف درعا الغربي، وتتركز في الأراضي الزراعية ومحيط تل الأحمر الشرقي وسد المنطرة. قال الجيش الإسرائيلي إنه أعاد إسرائيليين 2 بعد أن تجاوزا الحدود إلى الأراضي السورية. اعتبر الجيش الإسرائيلي أن هذا التسلل يعرقل نشاطه العسكري ويعرض أمن القوات الإسرائيلية في سوريا للخطر. كما طالب الجيش الإسرائيلي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في التسلل لمنع تكرار هذه الظاهرة مرة أخرى. من جانبها، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الشرطة الإسرائيلية أحالت 3 إسرائيليين فقط إلى النيابة العامة من أصل 150 شخصا تمهيدا لمحاكمتهم بعد تسللهم إلى داخل سوريا واعتقالهم قبل أن يفرج عنهم في الأشهر الأخيرة. أضافت الإذاعة أن ظاهرة تجاوز الحدود إلى سوريا تتصاعد بتزامن مع تزايد الدعوات الإسرائيلية المطالبة بالبناء الاستيطاني في داخل الأراضي السورية. وبحسب التقرير، تكتفي الشرطة الإسرائيلية في كثير من الحالات بفتح ملفات تحقيق شكلية دون استجوابهم فعليا، فيما يفرج عن عدد كبير منهم فورا. في في أوكرانيا أسفرت غارات جوية روسية عن مقتل 13 شخصا أحدهم في العاصمة كييف، وامتدت الهجمات إلى مدينة ليفيف غربي البلاد. هذه الهجمات تزامنت مع عودة الرئيس فلوديمير زيلينسكي من واشنطن وتصريحه بأن الرئيس الأمريكي وافق على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ باتريوت.
6: تتسع دائرة الحرب الروسية الأوكرانية مع هجوم روسي واسع طاول مدن ومناطق أوكرانية عدة، مخلفا قتلى وجرحى وأضرارا كبيرة في المباني السكنية والمنشآت المدنية. في العاصمة كييف أعلنت وزارة الداخلية سقوط قتلى وجرحى جراء الهجمات، فيما اندلعت حرائق في أكشاك تجارية داخل سوق بمنطقة أوبولون وفي مجمع للسيارات بمنطقة سفياتوتشين. وفي مقاطعة بولتافا أسفر هجوم عن قتلى بالتزامن مع اندلاع حريق في مستودعات تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه. أما في مدينة كريفيريه فأدى قصف صاروخي روسي إلى سقوط قتلى وجرحى منهم أطفال وتدمير منزلين وإلحاق أضرار بعدد من المنازل الأخرى. القصف الروسي وصل إلى غرب أوكرانيا، ففي مدينة الفيف أسفر الهجوم الذي استهدف مناطق سكنية عن سقوط جرحى، فيما أجلت فرق الإنقاذ سكان المباني المتضررة. وزارة الدفاع الروسية أعلنت تنفيذ هجوم واسع باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى من البر والجو والبحر إلى جانب طائرات مسيرة هجومية. وقالت موسكو إن الضربات استهدفت مطارات عسكرية ومنشآت للصناعات الدفاعية ومراكز للاتصالات واللوجستيات، خصوصا في كييف والفيف، إضافة إلى مواقع لإنتاج وتخزين ونقل الصواريخ والطائرات المسيرة. كما تحدثت الوزارة عن تضرر سفن شحن في محيط أوديسا، قالت إنها كانت تحمل أسلحة ومعدات عسكرية. الرد الأوكراني جاء عبر هجمات بالمسيرات استهدف مدينة سارابول غربي روسيا، وتسبب في حريق بأحد مستودعات شركة وايلد بيريز التي استهدفت أكثر من مرة في الآونة الأخيرة. منعطف خطير يأخذه مسار الحرب بين روسيا وأوكرانيا في مسعى من كل طرف للحسم، في وقت تتراجع فيه الحلول الدبلوماسية إلى الخطوط الخلفية، مؤذنة بتصعيد أكبر وأهداف أوسع نطاقا.
1: كاميرات تلفزيون العربي رصدت حالة الدمار التي أصابت أحد الأسواق في منطقة أوبولون بالعاصمة الأوكرانية كييف جراء القصف الروسي.
7: هذه هي الصورة في هذا السوق في حي أوبولون هنا في العاصمة الأوكرانية كييف. مخلفات الهجوم الروسي الواسع الذي ضرب المدينة والعديد من المقاطعات خلال الليلة الماضية وصباح اليوم باستخدام العشرات من الصواريخ والمئات من المسيرات. عشرات من الأكشاك في هذا السوق تعرضت للدمار والخراب كما نشاهد في هذه الصور. تمكن رجال الإنقاذ خلال الساعات الأخيرة من إخماد الحرائق التي نشبت في هذا المكان. تتحدث السلطات عن سقوط قتيل واحد في هذا المكان تحديدا مع الأضرار الواسعة التي خلفها هذا الهجوم الروسي الذي كان واسعا وكبيرا خلال الليلة الماضية واستمر على مدار ساعات كاملة. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ندد بهذا الهجوم الروسي وقال بأنه استمرار للتصعيد من قبل الجانب الروسي في هذه الحرب، بينما تحدث سلاح الجو في الجيش الأوكراني عن استخدام الروس لأزيد من 74 صاروخا ولأكثر من 250 مسيرة من مختلف الأنواع، خلفت قتلى والعشرات من الجرحى في عدد من المقاطعات الغربية الوسطى الشرقية والجنوبية. طبعا أصحاب الأكشاك يحاولون الاطلاع على ما خلفه هذا الهجوم. حالة من الدمار الواسع فعليا تسبب فيها هذا الهجوم الروسي الذي كان واسعا مركبا باستخدام عدد كبير من الأهداف الجوية وسط حالة من التنديد هنا في كييف واتهام للروس باستهداف الأماكن المدنية كما يقولون، في تصعيد واضح في مسار الحرب الروسية الأوكرانية. محمد زاوي، التلفزيون العربي، حي أوبولون، كييف.
1: شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية دعم جهود ترسيخ الاستقرار ومساندة المسار السياسي وتعزيز التنسيق المشترك بما يسهم في الحفاظ على وحدة ليبيا ودعم مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف اللازمة لاستكمال العمليات السياسية وإنهاء المرحلة الانتقالية. أفاد بيان للحكومة الليبية أن الدبيبة التقى السيسي في مدينة العلمين وبحث معه تعزيز العلاقات المشتركة وأفاق التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة والنفط والغاز والتعاون الأمني. قالت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق إنها أطاحت بشبكة فساد كبرى في بلدية الديوانية وأصدرت 30 أمر تفتيش واعتقال بحق مسؤولين وموظفين بينهم مدراء سابقون للبلدية والمدير الحالي. أضافت الهيئة في بيان أن العملية النوعية التي نفذتها أسفرت عن تفكيك شبكة متهمة بجرائم الانتفاع من التعهدات والمقاولات والرشوة والاختلاس. أفادت مصادر محلية باندلاع حريق كبير في عدد من المستودعات التجارية على طريق إربيل كركوك، فيما توجهت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث للسيطرة على النيران، وقامت بإغلاق الطريق المذكور بشكل مؤقت كجزء من تعاملها مع الحادث والحيلولة دون امتداد ألسنة اللهب إلى نطاق أوسع. وثقت مقاطع مصورة اندلاع حريق في غابات منطقة إدنجيك التابعة لولاية مرسين جنوبية تركيا، وشاركت مروحية الإطفاء في عمليات السيطرة على الحريق ومنع امتداده، بينما أفادت مصادر محلية أن فرق الإطفاء تواصل جهودها جوا وبرا لإخماد النيران.

0: أجلت السلطات الإسبانية سكان 12 قرية بعد اندلاع حريق غابات كبير في متنزه وطني على الحدود مع البرتغال. كما أمرت السلطات بالبقاء في المنازل لسكان قريتين مجاورتين بسبب الخطر الذي يهددهم بحسب الحكومة الإقليمية. وأفادت وسائل أعلام إسبانية أنه جرى إجلاء نحو 950 شخصا من المنطقة المتضررة، بينهم نزلاء دار لرعاية المسنين في بلدة المجاورة، وفقا لما أعلنته قوة الحرس المدني الإسباني. كذلك تكافح فرق الإطفاء لإخماد حريق في منطقة سفلك شرقي بريطانيا. الآن تتابعون تواصل مع محمد غنوش، إلى اللقاء.
1: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. من هو اللبناني أنطون صقناوي الذي يلاحقه القضاء بعد احتفائه بنتنياهو على المائدة؟ محمد السيد أول برونزية عالمية لمصر في سيف المبارزة منذ 75 عاما، مواجهة مع إسرائيل أم تطبيع؟ زين الدين زيدان يحقق حلمه ويصبح مدربا لمنتخب فرنسا، ولكن ما علاقة دينه بمؤهلاته؟
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: نعلن عن سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

حلمك كبير، جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأدب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

0: لا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: راديو الحرية
2: في الصورة. أهلا بك معنا في التلفزيون العربي. لا أعلم في حالة كهذه إن أمكنني أن أطرح عليك سؤالا أكثر من سؤال ما الذي شعرت به عندما رأيت الصورة.
3: أهلا بك يا عزيز. من حد ما لقيت الصورة مش عارف أنا أعمل حزن ولا بكاء ولا فرحة، يعني فرحة لا توصف، لكن مغادرة أعضاء البيت عندي إله غايب سنتين. امبارح اللي هو نزلوا الجنديتين ومكبلين إيدين الولد ومغمينه ومعصينه، فبتاع شعور بعد ضعيط، ما عرفتش أنام، ما عرفتش أعمل إشي من المنظر هذا الفظيع اللي بيعملوه، اللي بيدعوا في الإنسانية، بيدعوا إنهم بيعملوش، يعني حرام إشي شاب يعملوا له العمايل هذه، يعني مناظر ما لا تطاق. كل أهل البيت عندي صار عياط على من حد ما شفت ابني اللي غايب سنتين إلا شهرين غايب عني من 2/11/2024 لحد امبارح لما شفت الصورة. أنا أتواصل مع كل الجهات المعنية ولا واحد يسأل علي، ولا الصليب ولا المحامية، كل شيء معدوم هنا، كل شيء معدوم. لولا امبارح تنتين جنديات إسرائيليات حطوا صورة الصورة ابني على السوشيال ميديا، وأنا اطلعت وإجا ابني قال لي يابا هي صورة أخويا، وتجمعنا كلنا على الدار وهي الصورة، وهم قاعدين بتدحوكوا وبتخصونوا، حرام عليهم، خلونا ما نعرفش ننام الليل، حرام عليهم. هي صورة ابني حرام عليهم، خلونا نقعد نضحك من حد ما رأيناه ونعيط في نفس الوقت وإحنا مش شايفينه.
2: هو يعني أنا أفهم طبيعة هذا،
3: أنا لحد الآن نعم. مش عارف
2: هذا الشعور بالفرج الممزوج بنوع من الألم، لا بل هو الألم الطاغي يعني. وهنا لابد أن أسألك عن أو أن أسألك عن مسألة رأيناها في عدد من الأسرى، خصوصا أسرى قطاع غزة. كيف عرفتم ابنكم من الصورة؟ هو مكبل، معصوب العينين، مغطى، ملامحه تغيرت.
3: الصورة كانت واضحة أنا بالنسبة لي قدامي ابني، يعني متعرف عليه 100% هو ابني. فأنا يعني في المناظر هذه انحرقت حرقة عليه، وهم قاعدين بيضحكوا عليه وهو مكبل ومعمول في العينين. سميت نقول حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. عندهم هم لعبة، الأسرى لعبة، لكن هم فخر إلنا، والله الفخر إلنا. حرام يعني الشعور تاعي مش عارف أتكلم، يعني لحتى الآن من حد ما لقيت صورته ما أنا عارف أجمع بالمرة. بدنا حد من المسائل على هالصورة هذه اللي منزلينها، حد يوصلنا لإلنا. أي واحد من الصليب الأحمر، من المحامية، هنا في قطاع غزة الإشي معدوم عندنا في قطاع غزة. كل ما أقول له ما فيش تواصل. رحت قلت له طيب يعني اتعاطف معايا الصليب الأحمر، قال لي أنا عشان أنا انحرق علي وأنا قاعد بعيط على ابني لحد ما شفت الصورة. قلت له أترجاك إني أنا أشوف ابني، زمان كان مجهول طيب. وتقول لي لا، بس اليوم أنا لما انظهرت معايا صورة تميت ناطر جاي، بس يدلني معلومة في أي سجن، في أي شيء، أنا عشان أنا أرتاح.
2: سيد عطلة، أنا أعلم أن يعني ما سأطلبه منك لربما
3: عندي بالمرة
2: لربما شفتوه. نعم، لا يتحقق عند هذه اللحظة، ولكن إذا ما عقدت الصدفة أن ترى ابنك بهذه الصورة، أريد منك أن ترسل له رسالة إن كان بطريقة أو بأخرى سيسمعها، ورسالة يسمعها العالم أيضا، ماذا تقول له؟
3: بقول يا رب هيك يفرجها عليك وعليك وعلى كل الأسرى وكل المخطوفين والمفقودين، يا رب يهون عليهم يا رب، لأنه كل أب هنا مفقود عنده بعض. يعني أنا عشان أنا حسيت في الناس بنمش الليل محروق حرق على ابني، بالذات المفقودين يعني المستشهدين، ربنا هيك خلص ربنا بصبرهم، لكن المفقودين محروقين حرق على أولادهم. ليش؟ لأنه مش معروف مسيرهم. لكن أنا اليوم انحرق قلبي بزيادة. أنا والله والله كمان كلمة والله، سنتين من حد ما انفقد كنت عيط، عمر ما عيطت، فلقيت السنتين هدول من امبارح بحد ما شفت ابني خلوني عيط 10 مرات، من امبارح لليوم 10 مرات وأنا قاعد بعيط كل ما بتذكر المناظر هذه.
2: سيد عطالله سليم الدريملي، أشكرك جزيل الشكر، أنت والد الأسير في هذه الصورة التي لقت انتشارا واسعا، كنت معنا من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك.

0: صورة مسربة لوليمة عشاء تجعل أحد اللبنانيين مطلوباً للعدالة والتحقيق. قد يبدو الخبر في ظاهره غريباً ومثيراً للفضول، فمن هذا اللبناني؟ ومع من شارك عشاءه الذي تسبب في وضعه كأحد المطلوبين للقضاء؟ لكن التفاصيل كفيلة بأن تشرح كل شيء. فالمدعو للعشاء ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يشن حرباً على لبنان ومطلوب للعدالة الدولية في محكمتين دوليتين وارتكب حرب إبادة في غزة، من تصور ما هو هذا الرجل؟ رجل الأعمال والمصرفي اللبناني أنطون صحناوي، والذي يتعرض وطنه للقصف والتدمير على يد المدعو للاستمتاع بالعشاء معه. غريبة هذه الدنيا. القصة بدأت بعد قيام مراسل موقع أكسيوس الأمريكي باراك رافيد بنشر صورة على حسابه عبر منصة أكس تظهر الصحناوي جالسا إلى طاولة ضمت بنيامين نتنياهو وزوجته وعددا من الحاضرين، كما ظهرت إلى جانبه المبعوثة الأمريكية السابقة إلى لبنان مورغان أورتيغوس التي كانت تحتفي بقص شعرها بفيديوهات في لبنان، ويبدو أن تربطها علاقة وثيقة بالصحناوي. الصورة أثارت موجة واسعة من الانتقادات في لبنان. لاحقا نشر نتنياهو مجموعة صور من المناسبة عبر حسابه على منصة إكس، ظهر الصحناوي في إحداها واقفا خلف رئيس الوزراء الإسرائيلي ويبدو أنه مبتسما كما نرى في الصورة. مراسل موقع أكسيوس باراك رافيد قال إن الصحناوي هو من أقام مأدبة العشاء لإحياء ذكرى السناتور الأمريكي الراحل لانسي جراهام والذي توفي في 11 من يوليو الماضي. طبعا لانسي جراهام معروف بمواقفه ليست الداعمة فقط لإسرائيل بل المتواطئة معها والداعمة لها والمحبة لها. والصحناوي ما شاء الله صاحب واجب، رجل كريم ومن شيم العرب الكرم، والأمر يعني مجرد تقدير لتاريخ الرجل الذي هلل لقصف إيران وطالب أمريكا بقصف لبنان. لا بل قال أنني أستطيع أن أضغط على ترامب ليدعمكم في قصف لبنان. فكيف يتم هذا التكريم من لبناني؟ القضاء اللبناني له قوله. النائب العام التمييزي في لبنان القاضي أحمد رامي الحاج أصدر بلاغ بحث وتحر لمدة 30 يوما بحق المصرفي اللبناني أنطون صحناوي بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي وخرق قانون مقاطعة إسرائيل، هذا القانون المصاغ في خمسينيات القرن الماضي، خطوة جاءت بعد التحقق من صحة الصورة المتداولة والتي جمعته بنتنياهو خلال مأدبة عشاء في العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي ظن كثيرون أنها ملفقة بالذكاء الاصطناعي. وكالة فرانس بريس نقلت عن مصدر قضائي أن عددا من المحامين تقدموا بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية طالبوا فيه بملاحقة الصحناوي بتهم تتعلق بالتعامل مع إسرائيل والتواصل مع نتنياهو، وبموجب البلاغ يترتب توقيف الصحناوي وأحضاره للتحقيق في حال العثور عليه. لكن من هو أنطون الصحناوي ولماذا كل هذه الضجة؟ الصحناوي يترأس مجلس إدارة بنك SGBL أحد أكبر المصارف اللبنانية والتي تتهمها جهات بلعب دور في الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ العام 2019، ويملك استثمارات في قطاع الإعلام وله قصة طويلة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
0: لكونه دعما لإسرائيل عددا من المصالح التي تدر عليه أموالا، أعتقد أن مقاطعتها واجبة. وكتب السياسي عمر وكيم: هل حاسبت السلطة اللبنانية أنطون السحناوي على نهبه أموال المودعين؟ لا. هل ستحاسبه على تعامله مع العدو الصهيوني؟ أكيد لا.

مشاهدينا، قبل أسابيع فقط أعلنت واشنطن أن الضربات الأمريكية حققت أهدافها وأن القدرات الصاروخية الإيرانية تعرضت لتدمير كبير، نسمع هذه السردية منذ فبراير. لكن اليوم تعود أمريكا لتعلن من جديد عن التحضير لضربة قوية قد تستمر لأسبوعين. السؤال الآن، هل المنطقة مقبلة على حرب جديدة ومفتوحة؟ وكيف سيكون شكلها وحجمها؟ أم أنها مجرد تهديدات لتحسين شروط التفاوض كما يعتقد الكثيرون؟ صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية كشفت عن خطة عسكرية جديدة أعدها قائد القيادة الوسطى الأمريكية، تقوم على تنفيذ حملة جوية مكثفة تستمر بين 10 و14 يوما، تستهدف مواقع ومنشآت مرتبطة بالقدرات الصاروخية الإيرانية. الصحيفة أفادت أن ترامب ناقش الخطة خلال اجتماع على متن الطائرة الرئاسية Air Force One مع كبار المسؤولين العسكريين، بينهم وزير الحرب بيت هكسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، ذلك بعد مراسم نقل جثامين جنود أمريكيين قتلوا في المواجهة الأخيرة مع إيران. الخطة ترى أن الضربات المحدودة المتبادلة لم تعد تحقق الردع المطلوب، وأن تقليص خطر الصواريخ الإيرانية يحتاج إلى حملة أوسع وأكثر استمرارية، مما يحد من قدرة طهران على استهداف القوات الأمريكية وحلفائها، ويخفف في الوقت نفسه الضغط على مخزون الولايات المتحدة من صواريخ الدفاع الجوي التي تستخدم لاعتراض الهجمات الإيرانية. لكن داخل الإدارة الأمريكية لا يوجد إجماع كامل على الخطة. رئيس هيئة الأركان المشتركة أبدأ تحفظات على العودة إلى مواجهة واسعة، أما ترامب فيعيش منذ أسابيع حالة من التردد بين الدبلوماسية والرد العسكري، بينما تضغط إسرائيل لاستمرار الحرب وفق الصحيفة. وسبحان الله، كان نتنياهو في الولايات المتحدة في الأيام الماضية. أخيرا، تشير الصحيفة إلى أن التقديرات الاستخبارية أظهرت أن إيران لا تزال تحتفظ بجزء مهم من ترسانتها، بل تمكنت خلال الأشهر الماضية من إعادة تشغيل بعض منصات الإطلاق المدفونة تحت الأرض، وهو ما ظهر في الهجمات الأخيرة التي استهدفت القوات الأمريكية. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا مع احتمالية عودة الحرب. جوش سيسلي يقول: لقد دمرنا بعض المباني الفارغة تدميرا كاملا. ماثيو جي يتساءل: ماذا يستفيد المواطن الأمريكي العادي من مهاجمة إيران؟ وكتب ديريك جات: هذا يشبه فيلم يوم جرد الأرض، يمكنكم نسخه ولصق الأخبار نفسها كل 10 أيام. بينما تساءل كيث رو جيسكس: كم عدد الأهداف العسكرية المتبقية؟ ظننت أنهم قالوا سابقا أنها دمرت. بالفعل

في أبريل 2024 عين الاتحاد المصري للمبارزة الإيطالي ساندرو كيومو مدرباً لسلاح سيف المبارزة. بعد عدة أشهر حقق المصري محمد السيد برونزية الألعاب الأولمبية باريس 2024. محمد السيد نفسه قاد المنتخب المصري للمبارزة للفوز ببرونزية بطولة العالم هونغ كونغ 2026، طفرة وإنجاز مصري كبير، ولكن الاحتفاء الشديد والجدل عقب الفوز لهما سبب آخر غير حجم الإنجاز، إنه اسم المنتخب الذي واجهه المصريون وتغلبوا عليه في مباراة تحديد المركز الثالث وبرونزية العالم. إنها إسرائيل يا عزيزي. المشهد بدا دراميا باللمسة الذهبية للاعب المصري محمد السيد، بادر خصمه، وكما نشاهد لاعب المنتخب الإسرائيلي بادره محمد بحركة بارعة ثم انتصب واقفا وهو ينفض التراب عن كتفه في إشارة إلى رأيه في دولة خصمه. اللاعب الأولمبي المصري تجاهل مصافحة منافسه عقب نهاية المواجهة بفوز مصر بنتيجة 39 نقطة مقابل 38، وانتشرت لقطة احتفاء محمد السيد على نطاق واسع وهو ينزع قناع المبارزة وينفض الغبار عن كتفيه، وهي اللقطة التي نشرها الحساب الرسمي للاتحاد الدولي للمبارزة وعلق عليها بوصفها لحظة بلغت أقصى درجات الإثارة. الفوز لاقى احتفاء رسميا في القاهرة، فوزير الشباب والرياضة المصري جوهر نبيل أشاد بالإنجاز، ونشر محمد السيد عبر حسابه الرسمي على فيسبوك رسالة كتب فيها: قلب لا يعرف الخوف وكلنا نعرف لمن كانت الرسالة. تتويج منتخب مصر بالميدالية البرونزية جاء بعد سلسلة من العروض القوية التي قدمها الفريق طوال منافسات البطولة بالتفوق على منتخبات البرتغال، إسبانيا وروسيا، قبل الخسارة أمام كازاخستان في الدور نصف النهائي، وهو الفريق الذي واصل مشواره ليفوز بلقب البطولة. تعالوا نشاهد احتفالات المنتخب المصري.

0: مصر بتعمليها ازاي؟ مواجهة المبارز المصري لنظريه الإسرائيلي أثارت نقاشا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وتحولت لحظة تتويج محمد السيد من احتفال بإنجاز رياضي إلى مشهد يجمع بين الإشادة بالأداء والجدل السياسي المرتبط بمشاركات المنتخبات تجمع بين رياضيين مصريين وإسرائيليين في المنافسات الدولية. احتفى متابعون بالإنجاز الرياضي معتبرين أن المباراة جاءت ضمن إطار بطولة دولية تخضع لقواعد الاتحادات الرياضية التي تجمع لاعبين من مختلف الدول، وسط ثناء على أدائه وطريقته الاحتفالية التي هزمت الخصم وحققت الانتصار. في المقابل اعتبر آخرون أن المشاركة أمام لاعب إسرائيلي تمثل تطبيعا رياضيا وثقافيا مرفوضا في مصر، وأنه تصرف منبوذ شعبيا رغم اتفاقية كامب ديفيد. ووجهوا انتقادات لمحمد السيد معتبرين أن الموقف الذي يستحق الإشادة هو الانسحاب من المواجهة. تاريخيا هناك انقسام في موقف اللاعبين المصريين من خوض المواجهات ضد خصم من إسرائيل، فبينما خاض لاعب الجودو إسلام الشهابي مواجهة في أولمبياد دي ريو 2016 أمام الإسرائيلي أور ساسون رفض مصافحة خصمه، وكذلك واجه لاعب الجودو رمضان درويش لاعبا إسرائيليا في جراند سام 2012، ولاعب الجودو كريم إبراهيم انسحب من استكمال بطولة العالم في أبوظبي عام 2024 بعد أن أوقعته القرعة أمام الإسرائيلي بيتر بالتشيك في الدور الثاني. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، عمر سهر يقول مع
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 6:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد: عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

قتلى في هجوم روسي ممتد من دنيبروفيتسك شرقي أوكرانيا إلى لفيف غربا، وكاميرا التلفزيون العربي توثق دمارا واسعا في العاصمة كييف.

0: نبدأ بتطورات التصعيد العسكري في المنطقة، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة الأزرق في الأردن بصواريخ باليستية رداً على هجمات القيادة الوسطى الأمريكية فجر اليوم. وأضاف الحرس الثوري في بيان أن الهجوم أدى إلى تدمير 3 مقاتلات أمريكية من طراز F-35 وألحق أضراراً ب3 طائرات أخرى. كما أشار البيان إلى أن عدداً من الجنود الأمريكيين والفنيين قتلوا في الهجوم. هذا وأعلن الجيش الكويتي وفاة عامل وإلحاق أضرار جسيمة جراء هجوم إيراني استهدف مبنى تابع لشركة صينية في شمال البلاد. يأتي ذلك عقب تنفيذ الجيش الأمريكي جولة ضربات جديدة ضد أهداف عسكرية في إيران، بينما قالت وسائل إعلام إيرانية أن مدنيين قتلوا في غارات أمريكية على الأهواز وجزيرتي كيش وقشم.
1: جولة تصعيد جديدة بعد أيام من الهدوء، مقاتلات القيادة الوسطى الأمريكية تعود لضرب إيران. الغارات الأمريكية ضربت عشرات الأهداف في مختلف المناطق الإيرانية في الأهواز وجزيرتي كيش وقشم ومناطق أخرى. سنتكوم قالت إنها استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري ومراكز قيادة عسكرية، بالإضافة إلى منشآت صواريخ وطائرات مسيرة ومواقع مراقبة. على الأرض، وسائل إعلام إيرانية أعلنت مقتل مدنيين بغارة أمريكية استهدفت منطقة سكنية في جزيرة قشم وانتشال آخرين من تحت الأنقاض. وفي الأهواز جنوب غربي إيران، تصاعدت أعمدة دخان من المكان وانقطع التيار الكهربائي عن المدينة. إيران ردت بضرب أهداف أمريكية في الأردن. 5 صواريخ أطلقت، أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاطها دون تسجيل أي خسائر بشرية. الحرس الثوري أعلن في بيان عودة ناقلتي نفط أدراجهما بعد محاولتهما عبور المضيق عبر المسار الجنوبي.
0: ومشاهدينا ننتقل إلى أنقرة وهذا المؤتمر الصحفي الذي يجمع الرئيسين أردوغان وعون الرئيس اللبناني والرئيس التركي.
2: ونحن نواصل دعمنا القوي والراسخ لسيادة لبنان وشعبه الشقيق الذي تربطنا به أواصر وروابط متينة ولوحدة أراضيه. وكما تعلمون فإن لبنان هو بلد شقيق ظل لسنوات طويلة الأكثر تأثرا وتضررا جراء كونه ساحة للتنافس والصراع بين بعض القوى في المنطقة. وبناء على ذلك فإن لبنان يأتي في مقدمة الدول التي ستستفيد بأقصى درجة من أجواء الاستقرار والسلام والتعاون والتي نسعى لتحقيقها في الشرق الأوسط منذ البداية. كما أننا نتابع من كثب المبادرات والخطوات الدبلوماسية الأخيرة التي يقوم بها السيد عون، وقد قيمنا في تركيا طبيعة المساعدات والمساهمات التي يمكن أن نقدمها له في هذه المبادرات، وبحثنا فرص وآفاق تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. وفي هذه النقطة سنواصل دعمنا لرفع وتعزيز القدرات المؤسسات

0: هي للبنان. كما سنستمر في تقديم المساعدات الإنسانية والفنية للبنان، وبالإضافة إلى ذلك نرى أن استمرار وتطور الحوار بين لبنان وسوريا سيكون مفيدا ومثمرا لكلا البلدين، ونحن على أتم الاستعداد لتقديم المساهمة اللازمة لتعزيز العلاقات بين البلدين اللذين قد مرا بمرحلة صعبة. وإن انتهاء ولاية ومهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفيل سيشكل تطورا هاما، ونحن نرغب في تركيا في المشاركة والتواجد في كافة المبادرات التي ستنطلق لدعم الأمن في المنطقة وضمان سيادة لبنان بعد انسحاب القوة الدولية الحالية. وبطبيعة الحال فإن دعمنا ومساندتنا للقوات المسلحة اللبنانية في السياق الأمني ستستمر دون انقطاع. السيدات والسادة الإعلاميون الأعزاء، منذ بدء الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان في 2 آذار مارس 2026، استشهد وفقد أكثر من 4300 شخص من أشقائنا اللبنانيين حياتهم، وأصيب أكثر من 2000 آخرين، كما أجبر مليون شخص على ترك منازلهم وديارهم والنزوح عنها. وبهذه المناسبة أود أن أتوجه مجددا بخالص التعازي والمواساة للشعب اللبناني الشقيق في شخص فخامة الرئيس، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. وكانت تركيا منذ اليوم الأول في مقدمة الدول التي أبدت أشد وأقوى ردود الفعل تجاه هذه الهجمات والاعتداءات، وسلطنا الضوء باستمرار على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل خلال هذه الفترة. ونحن نرحب بالخطوات والمبادرات الدبلوماسية المطلقة لإنهاء هذا العدوان والاحتلال، ونتابعها من كثب. كما أود أن أؤكد أن بلدنا على أتم الاستعداد والجاهزية لتقديم كل الدعم والمساندة الممكنة في إطار إعادة وإعمار وتأهيل جنوب لبنان الذي تأثر بشدة جراء الهجمات الإسرائيلية. وبهذه المشاعر والأفكار أجدد الشكر لفخامة الرئيس السيد عون على زيارته الكريمة، وأترك الكلمة الآن لسيادته.
1: سيد الرئيس،
2: سيد جمهور باشكانة،
1: سادة الحضور،
2: سيد كاترم جلال،
1: أن أزور الجمهورية التركية في محطة تعكس ما يجمع بلدينا من علاقات راسخة وإرادة مشتركة لتعزيز التعاون بما يخدم مصالح شعبينا ويسهم في استقرار منطقتنا. وبعد الشكر على دعواتكم الكريمة والتقدير الكبير لحفاوة الاستقبال، أكثر ما يغمرني الآن هو شعور بالمسؤولية تجاه هذه اللحظة، مسؤولية أنني آت من بلد يعاني بقدر ما يجاهد ويصمد ويأمل ويحلم. أقول هذا وأنا أحمل معي وجع شعب دفع ثمنا باهظا نتيجة الحرب الإسرائيلية، آلاف الضحايا، قرى دمرت، عائلات اقتلعت من منازلها، واقتصاد أنهكته الحرب. لكن ما لم تستطع الحرب أن تدمره هو إرادة اللبنانيين. فنحن اليوم أكثر تصميماً على استعادة سيادة دولتنا وإعادة إعمار وطننا وبناء مستقبل آمن ومستقر لكل اللبنانيين. وهذا ما صممنا على تحقيقه فعلاً: انسحاب إسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، عودة أهلنا النازحين إلى قراهم، كما عودتهم المتلازمة إلى دولتهم ووطنهم، إعادة أعمار، تعافي اقتصاد واستعادة الثقة بالدولة، تأمين السيادة الحصرية لقواتنا الشرعية وحدها دون سواها من أجل حماية كل شبر من أرضنا وكل شعبنا في إطار دولة واحدة وجيش واحد وقرار سيادي واحد، ونمضي في تحقيق ذلك دون أي تنازل عن كرامتنا الوطنية، لا استسلام لقوة طاغية، لا استفزاز لجار أو صديق أو شقيق، لا تدخل أحدي في شؤوننا الداخلية أو السيادية. وهذا ما كانت عليه علاقات تركيا ولبنان منذ قيام دولتيهما الحديثتين. سيد الرئيس، لقد رفع مؤسس تركيا الحديثة الرئيس الراحل مصطفى كمال أتاتورك شعاراً تأسيسياً نجده اليوم صالحاً: السلام في الداخل والسلام في العالم. وبعد قرن كامل لا يبدو هذا الشعار أقل أهمية، بل أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. فالسلام في الداخل لا يقوم إلا على دولة قوية ومؤسسات فاعلة وازدهار اقتصادي وحرية وعدالة لجميع المواطنين. أما السلام في محيطنا والعالم فلا يستقيم إلا باحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وإدارة شؤونها والاستفادة من ثرواتها وتعزيز التعاون بينها على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. ربما تأخرت هذه الزيارة أكثر مما كان ينبغي، وكون ثالث رئيس لبناني يزور تركيا خلال 70 عاماً ليس رقماً أذكره اعتزازاً بالمناسبة وحدها، بل تذكيراً بأن علاقات بلدينا تستحق أن تكون أكثر حضوراً وأكثر طموحاً. واليوم تأتي هذه الزيارة في لحظة فارقة تعيد فيها منطقتنا رسم ملامح مستقبلها. ومن مسؤوليتنا أن نضمن أن تكون الشراكة اللبنانية التركية جزءاً من صناعة هذا المستقبل لا متفرجة عليه. لقد لمست لدى السيد الرئيس أردوغان رؤية واضحة وإرادة صادقة للارتقاء بعلاقات بلدينا إلى مستوى جديد من التعاون. وجدت رجل دولة يقرأ المنطقة بعمق ويدرك أن استقرار لبنان ليس شأناً لبنانياً وحده، بل هو جزء من استقرار المنطقة بأسرها. وأني على يقين بأن هذه الزيارة ستكون بداية مرحلة جديدة في العلاقات اللبنانية التركية عنوانها الشراكة والثقة والعمل المشترك. في الختام أود أن أتوجه بالشكر إلى الجمهورية التركية حكومة قيادة وشعبا على وقوفها إلى جانب لبنان في أصعب لحظاته، في إثر انفجار مرفأ بيروت وخلال الحرب الأخيرة، وفي كل محطة احتاج فيها لبنان إلى صديق. كما أشكر الجمهورية التركية على دعمها المستمر للجيش اللبناني وعلى مشاركتها الفاعلة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان اليونيفل، وهو التزام نقدره ونعول على استمراره. سيد الرئيس، أشكركم مجدداً على كرم الاستقبال وصدق الحوار، وتطلع إلى أن تشكل هذه الزيارة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العلاقات اللبنانية التركية تليق بتاريخ بلدينا وتستجيب لتطلعات شعبينا. عاشت الصداقة اللبنانية التركية، وشكراً.
3: شكرا. راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: تطرق إلى التعاون مع لبنان في أصعدة عدة، منها الاقتصادية ومنها العسكرية، التدريب للجيش اللبناني وإلى ما ذلك. أيضا تحدث عن العدوان الإسرائيلي وما خلفه من ضحايا بالآلاف، وأيضا تحدث عن العلاقات السورية اللبنانية، ذكرها في سياق أن تكون علاقات إيجابية بشكل يكون مفيد للبلدين. الرئيس عون من جهته أيضا تحدث عن هذه الزيارة وأهميتها للبنان، خاصة أنها تأتي في لحظة فارقة بالنسبة للبنان بإعادة التشكيل وتقدير الدعم التركي والتعاون مع تركيا في هذا الإطار. إذن مشاهدينا، كان الرئيس عون قد استبق هذه الزيارة بمقابلة خاصة أعطاها لوكالة الأناضول التركية، وتحدث عن الرغبة اللبنانية في أن تكون تركيا داعمة بمرحلة إعادة الإعمار، أيضا أن يتوسع التدريب الذي قائم أساسا ما بين الجيش التركي والجيش اللبناني، وكذلك المزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين. إذن في هذا الإطار، عون في أنقرة في أول زيارة رسمية له. سنتابع التفاصيل إن كان مراسلنا جاهز. طيب، إذن تابعنا المؤتمر الصحفي في أول زيارة للرئيس اللبناني جوزيف عون إلى تركيا، والحديث عن الاستقرار في لبنان كان مهم بالنسبة للرئيس اللبناني، إذ اعتبره بأنه ليس شأنا داخليا، هو جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة. إذن الرئيس اللبناني يتحدث عن دور لبنان ونظرته للعلاقات في المنطقة بأنها لن تكون سلبية، سواء مع جار أو مع حليف أو في أي إطار، وتحدث عن اللحظة الحساسة التي تمر بها البلاد. أيضا الرئيس التركي تحدث عن عدة مواضيع، منها اللبنانية التركية في سياقات متعددة، الاقتصادية والعسكرية. أيضا تحدث عن العلاقة السورية اللبنانية وأهمية أن تكون إيجابية، وأيضا تحدث عن العدوان الإسرائيلي على لبنان، ذاكرا بالرقم آلاف الضحايا والشهداء جراء هذا العدوان في لبنان. إذن سنعود إلى تركيا في وقت لاحق لنتابع تفاصيل هذه الزيارة وجدولها، ونعود الآن إلى الملف الإيراني، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي إن سماح أي دولة باستخدام أراضيها لارتكاب عمل عدواني ضد إيران يعد من مظاهر العدوان. بحسب وزارة الخارجية، فإن عراقجي أكد في اتصالات مع نظيريه في قبرص وبلغاريا أن طهران لن تتردد في الدفاع عن مصالحها وأمنها في مواجهة أي عمل عدائي. أشارت الوزارة إلى أن عراقجي أكد لنظيرته البلغارية أن موافقة حكومتها على طلب أمريكي بنشر طائرات عسكرية في قاعدة بزمر الجوية أمر مدان وغير مقبول ويتعارض مع العلاقات بين البلدين. كما أكد لنظيره القبرصي أهمية منع أي إساءة استخدام من قبل القوات المتنازعة للقوات قواعد الأجنبية المتمركزة في قبرص ضد إيران. عودة إلى تركيا مشاهدينا لمتابعة تفاصيل زيارة أول زيارة للرئيس اللبناني جوزيف عون إلى تركيا. من اسطنبول ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي عدنان جان. تحياتي لك عدنان. تابعنا جزء من المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيسين، دعنا في تفاصيله وأيضا يعني جدول أعمال الرئيس اللبناني في تركيا خلال هذه الزيارة.
1: مرحبا ديما. هي زيارة هامة بكافة الأبعاد، لا سيما بأن الرئيس اللبناني جوزيف عون قال بأنه ثالث رئيس لبناني يزور تركيا منذ 70 عاما، وهو يولي هذه الزيارة أهمية على كافة المستويات، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو حتى التعاون العسكري والدعم الذي يمكن أن تقدمه تركيا للجانب اللبناني خلال المرحلة المقبلة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المؤتمر الصحفي قبل قليل قال بأن بلاده تريد أن تكون جزءا من أي قوة دولية قد تساهم في تأمين السلام في لبنان، لا سيما في ظل المحادثات التي تجري بين لبنان وإسرائيل فيما يتعلق بالتوصل إلى سلام بين كلا الطرفين. أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال بأن بلاده سوف تساهم في عملية إعادة إعمار جنوب لبنان، وسوف تواصل تقديم الدعم للجانب اللبناني لا سيما فيما يتعلق بعودة النازحين إلى قراهم، أو حتى مساهمة تركيا بشكل أساسي في عملية إعادة إعمار القرى والبلدات التي هدمتها إسرائيل جراء حربها الأخيرة على جنوبي لبنان. أيضا تم إدانة التصعيد العسكري الإسرائيلي والهجمات الإسرائيلية خلال المرحلة الماضية على لبنان عموما وعلى القرى والبلدات في جنوبي لبنان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان أدان بشكل كبير هذه الهجمات الإسرائيلية، لا سيما بأن الموقف التركي كان واضحا منذ البداية بأنه ضد أي تصعيد عسكري إسرائيلي ضد لبنان. تركيا أيضا على لسان الرئيس أردوغان أيضا أبدت احترامها لسيادة أراضي لبنان ووحدته. بالمقابل ديما استمعنا إلى كلام الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي ثمن إلى حد بعيد المواقف التركية الداعمة للبنان ولا سيما المواقف السياسية، وقال بأن هذه الزيارة كونه رئيس لبناني يزور تركيا كثالث رئيس لبناني يزور تركيا منذ 70 عاما، فإن هذه الزيارة لها أهمية كبيرة بالنسبة له. أشاد بالمواقف التركية وكذلك بالطروحات التركية المتعلقة بتقديم الدعم للبنان وكذلك تقديم الدعم للجيش اللبناني، وبالتالي هناك محاولة لربما فتح صفحة جديدة في العلاقات بين بيروت وأنقرة على كافة المستويات، ومحاولة الجانب التركي ربما لعب دور أكثر محوريا في الشان الداخلي اللبناني فيما يتعلق بإعادة الأعمار أولا وتقديم الدعم السياسي للحكومة اللبنانية، وكذلك حصر السلاح بيد الدولة. هناك موقف تركي واضح فيما يتعلق بهذا الخصوص، والرئيس اللبناني جوزيف عون شدد على هذه النقطة بأن حكومته تحاول تحقيق عدد من النقاط الأساسية على رأسها حصر السلاح بيد الدولة واحترام وحدة وأراضي الجمهورية اللبنانية وكذلك انتشار الجيش اللبناني في كافة قرى وبلدات الدولة اللبنانية لا سيما في المناطق الجنوبية، وذلك التنفيذ ربما لبنود الاتفاق الذي يحاول الطرفان التركي اللبناني والإسرائيلي التوصل إليه خلال المرحلة المقبلة. العلاقات اللبنانية السورية أيضا كانت محور اللقاء بين أردوغان وجوزيف عون، لا سيما بأن تركيا على لسان أردوغان قالت بأن عودة العلاقات بين بيروت ودمشق إلى طبيعتها سوف تساهم في مصلحة كلا البلدين، لا سيما بأن لبنان وسوريا عانيا خلال المرحلة الماضية من أزمات سياسية واقتصادية وإنسانية حادة، وبالتالي على ما يبدو هناك وساطة تركية سوف نشاهدها خلال المرحلة المقبلة لربما تقريب وجهات النظر بين كل من دمشق وبيروت فيما يتعلق بالمسائل الخلافية بين كلا الطرفين، وسوف يحاول الوسيط التركي خلال المرحلة المقبلة لا سيما بأن العلاقة بين أردوغان والشرع هي علاقة توصف بأنها جيدة، سوف تحاول تركيا استثمار هذه العلاقة من أجل توطيد العلاقات أيضا بين لبنان وسوريا وتجاوز العلاقات والعقبات والخلافات التي تحول دون ربما تطوير تلك العلاقات إلى مستويات متقدمة، لا سيما طبعا فيما يتعلق بوجود حزب الله. سوف يحاول الجانب التركي أن يلعب دور الوساطة في تقريب وجهات النظر بين دمشق وبيروت ونقل هذه العلاقات إلى مستويات متقدمة. طبعا هناك دور أساسي سوف تلعبه أنقرة خلال المرحلة المقبلة فيما يتعلق ب ربما تزويد الجيش اللبناني بالسلاح، لا سيما بأن هناك تقارير إعلامية ديما تحدثت عن إمكانية منح أو بيع لبنان لطائرات تركية مسيرة من دون طيار قد يستخدمها الجيش اللبناني خلال المرحلة المقبلة. ملامح هذه الصفقة غير مكتملة حتى هذه اللحظة، لكن من المرتقب أن يتم التوصل إليها بين الجانبين التركي واللبناني خلال المرحلة المقبلة، وتزويد لبنان بالطائرات التركية من غير طيار. وبالتالي هي زيارة تأتي في مرحلة حساسة جدا يحاول فيه لبنان ربما توسيع علاقاته السياسية مع كافة دول الجوار، لا سيما مع قطر، مع المملكة العربية السعودية، مع سوريا. وربما تأتي هذه الزيارة إلى تركيا في وقت حساس جدا، لا سيما بأن الدور التركي خلال المرحلة المقبلة قد يزداد أكثر في قضايا المنطقة، نشاهده في سوريا، وربما قد نشاهده أيضا في الملف اللبناني، لا سيما بأن تركيا سابقا ديما كانت ربما منخرطة فقط فيما يتعلق بالمسائل الإنسانية، تقديم الدعم الإنساني والمساعدات الإنسانية للبنان. كان هناك ربما تجنب إلى حد بعيد الانخراط بشكل أساسي في الملفات السياسية اللبنانية، وذلك ربما لحسابات دولية معقدة كانت ربما تجمع تركيا مع عدد من الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. ربما خلال المرحلة المقبلة في ظل هذا التقارب بين تركيا والمملكة العربية السعودية قد نشاهد دورا تركيا ربما أكثر محورية في الملف الداخلي اللبناني، لا سيما من بوابة المساعدات الإنسانية وكذلك من بوابة إعادة إعمار القرى التي هدمت جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال المرحلة المقبلة.
0: شكرا جزيلا لك من اسطنبول مراسل تلفزيون العربي عدنان جان. وعودة مشاهدينا إلى تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خاصة في محادثته مع وزيري خارجية بلغاريا وقبرص. ينضم إلي من طهران مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود. رسائل إيرانية ياسر للدول التي إما فيها قواعد أجنبية أو التي قد تستخدم الولايات المتحدة قواعدها، التفاصيل في تصريحات وتهديدات عراقجي؟
2: بالفعل ديما، يمكن القول بأن هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى ما بين وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي ونظيرته البلغارية لم يكن في الإطار الثنائي فحسب، بالرغم من أن كانت هناك دعوة إيرانية لبلغاريا لإعادة النظر في منح إمكانية أن تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية طائراتها العسكرية للقاعدة البلغارية، واعتبر ذلك بأنه مدانا ومرفوض إيرانيا. ولكن هو يمكن القول وجه رسائل بإطار أوسع إلى كل من يتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في حربها وعدوانها على الأراضي الإيرانية. بداية قال بأن طهران لن تتردد في الدفاع عن أمنها ومصالحها القومية إزاء أي اعتداء، ومن يشارك في هذا الاعتداء اعتبره بأنه عليه أن يتحمل مسؤولية ذلك وعواقبه. وبالتالي أراد التأكيد في هذه الزاوية. هنا لابد من الإشارة ديما إلى أن الكلام هذا الذي نسمعه هو من الدبلوماسية الإيرانية. لطالما سمعنا عبارات وكلمات وبيانات بهذه الشاكلة من قبل الحرس الثوري الإيراني أو الجيش أو ربما حتى الأمن، المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ولكن أن يأتي وبهذه الشاكلة من وزير الخارجية عباس عراقجي هنا يرفع السقف الإيراني في تهديداته إلى كل دولة، أو كما يقول بيان الخارجية إلى أي طرف يتعامل بأي شكل من الأشكال مع الولايات المتحدة الأمريكية في تقديم الدعم أو هجمات على الأراضي الإيرانية، فعليه أن يتحمل مسؤولية ذلك وعواقبه. سبقه أيضا خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى مع وزير خارجية قبرص أيضا وجه تحذيرات لدول المنطقة أيضا، واعتبر أن هذا سيوسع مساحة الحرب على الصعيد الإقليمي وعلى هذه الدول ربما أن تتحمل استهدافات في نطاق أوسع. وبالتالي اللهجة الإيرانية حازمة كما يبدو ديما، خاصة في ظل الظروف التي من المتوقع والمرتقب أن تكون هناك احتمالية لهجمات أمريكية في نطاق واسع من الجغرافيا الإيرانية كما يتوعد الرئيس.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيه دي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: سلام وكلهم، وبقول لهم أسألكم بخير، إيش فيه عم حد يبلغنا إيش فيه؟ يعني طب قولوا لنا احنا قاعدين في خيم هنا والخيم ما بتحميش، ايش فيه؟ قالوا لنا والله في شرط اخلال مربع سكني كامل. طب وين اللي بده ينصب؟ وين مش عارف ايش؟ مو قالوا لنا بنعرف الجيش كلمنا وقالنا خمس دقائق معاكو تخلوا من هنا. انت قلت لك في عبارة الصحيح انه يقول لك خمس دقائق، اقل من خمس دقائق بكثير كثير كثير، لانه كلها كانت دقيقه ونص. لانني انا اذكر طلعت من رجعت من الشارع على الخيمه، قلت لمرتي يلا بدنا نطلع، مرته وبنتي الكبيره طلع في الشارع هذا، بنات الصغار طلعوا من الشارع هذا، تفاجئنا بعد 30 40 متر صارت ايش الهواية بشكل مش طبيعي، زلزال. فتخبينا عند دار جيراننا هنا، عودنا رجعنا لمين الاطفال، رجعنا تفاجئنا في مخيم يعني بخمسة 35 خيمة لي ملهمش اثر في داخل الايواء نهائيا.
4: شو ضايل لك الان من معدات الايواء اللي كنت فيها؟
3: هاي الاواعي اللي انا فيهم، بنطلون والبلوزة بس، بحاول قاعد اطلع في اشي كأنه المخيم الصاروخ بلع كل اشي.
4: لا قضيت ليلتك وعيلتك وين بدكم تسكنوا الان؟
3: لا في الشارع، زي امبارح نمنا في الشارع، فردنا في الشارع غادت لما صارت الناس تيجي زي هيك، قمت لمرتي قومي احنا نخش، فرشنا في المنطقه النظيفه هذه ونمنا هنا.
4: اخوك خلفك برضو كان من المتضررين، بحاولوا يبحثوا عن بعض الاشياء، شو ممكن تلاقوا؟
3: مش عارفين يعني لحتى الان مش عارفين، حتى الخشب الشوادر الحفرات الفراش الجرار اللي احنا من دمنا ومن قلوبنا شرينا هذا كله فيش، هذا كله فقد نهائيا مش عارفين نتعرف على حاجه هنا، لانه زي ما انت شايف الخيم كلها دخلت على بعض، مش في صعب فيش دفنت الخيم.
4: شكرا جزيلا لك فارس. دمار واسع، الغاره الاسرائيليه لا يمكن قياسها بعدد من تقتلهم فقط، فهذه الغاره مثلا لم تقتل احدا، لكنها أعدمت سبل الحياة لعشرات الأسر التي كانت تسكن هذا المنزل والخيام المحيطة به. إسلام بدر، التلفزيون العربي من حي النصر في مدينة غزة.
5: قدمت قوات الاحتلال موقع الخط الأصفر إلى شارع صلاح الدين شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة. شهدت المنطقة إطلاقا للنار وقصفا مدفعيا منذ ساعات الفجر الأولى قبل وضع المكعبات الصفراء على الطريق المحاذي لجسر وادي غزة. ومن دير البلح ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي عبد الله مقداد. عبد الله، أسأل عن التطورات الميدانية وأيضا عن القدم المتزايد من قبل قوات الاحتلال وتحريكه الخط الأصفر كل مرة.
6: بلا شك ديما هو جزء واستمرار لمسلسل يجريه الجيش الإسرائيلي على الأرض من خلال فرض وقائع جديدة ومن خلال عمليات عسكرية جديدة، وإن كانت تتم بشكل صامت وهادئ نسبيا منذ اتفاق وقف اطلاق النار. يفترض أنه وفقا لاتفاق وقف اطلاق النار الذي وقع في أكتوبر الماضي بأن هذا الاتفاق سيساهم في تراجع السيطرة الإسرائيلية على أراضي قطاع غزة، وأن إسرائيل ستعيد انتشارها بمجرد انتهاء المرحلة الأولى، ولكن ما جرى هو مغاير تماما لكل هذه البنود في الاتفاق. على العكس من ذلك، وسع الجيش الإسرائيلي من نطاق سيطرته على أراضي قطاع غزة، اليوم مسيطر على أكثر من 65% من مساحة قطاع غزة، ولا زالت عملية السيطرة مستمرة متواصلة. يقدم الخط الأصفر ما بين حين وآخر، اليوم نتحدث عن مساحات كبيرة ابتلعها الخط الأصفر، وصلت إلى شارع صلاح الدين وهي منطقة تفصل شرق قطاع غزة عن غربه، وهذا يعني مصادرة مساحات كبيرة من مساحة قطاع غزة، بالإضافة إلى استمرار عملية تهجير المواطنين الذين عادوا إلى هذه المناطق. بالمناسبة هم عادوا إلى مناطق مدمرة، لم يعودوا إلى مناطق معمرة، وعادوا إلى مناطق مدمرة، أقاموا خيامهم على أنقاض هذه المنازل وعلى الدمار والخراب، وتحت واقع التهديدات الإسرائيلية، ولكن كل ذلك لم يشفع لهم وأعاد الجيش الإسرائيلي ترحيل السواد الأعظم منهم. اليوم نتحدث عن جميع مناطق خان يونس الشرقية مصادرة بالكامل، مدينة غزة منطقتها الشرقية مصادرة بالكامل، شمال قطاع غزة بيت حنون وبيت لاهية ومناطق جباليا الجزء الأكبر منها مسيطر عليه بالكامل، وفي وسط القطاع اليوم بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسلسل السيطرة وتوسيع الخط الأصفر ووصلت إلى جسر وادي غزة وطريق صلاح الدين. هذا يعني فعليا إعدام هذا الطريق بشكل أساس، ولم يبقى فيه إلا مسافة صغيرة يتنقل فيها المواطنون في وسط قطاع غزة. أما بقية المناطق فهي أصبحت مناطق تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية ومناطق خطرة، وكل ذلك يجري بالتزامن أيضا مع استمرار للغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، سواء الغارات التي تستهدف مربعات سكنية أو الغارات من المسيرات الإسرائيلية التي تستهدف تجمعات للمواطنين أو بعض المناطق أو حتى الذين يسيرون في مركباتهم أو على دراجاتهم النارية. وبالتالي هو مسلسل متكامل من الخروقات والاستهدافات التي تسببت حتى هذه اللحظة باستشهاد أكثر من 1100 فلسطيني منذ اتفاق وقف إطلاق النار وأكثر من 3000 مصاب.
5: من دير البلح مراسل تلفزيون العربي عبد الله مقداد، شكرا جزيلا. إلى الضفة الغربية، حيث أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المحال التجارية في بلدة بيت فورك شرق نابلس شمالي الضفة الغربية، وتظهر مشاهد مركبات عسكرية إسرائيلية خلال اقتحامها البلدة وإطلاقها قنابل غاز المسيل للدموع بكثافة.

0: كما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم مخيم العروب شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية. وأفادت تقارير فلسطينية بإقامة مستوطنين بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية فقوعة شمال شرق جنين. وخلال الأيام الأخيرة أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إنشاء مستوطنين عددا من البؤر الاستيطانية الجديدة في مناطق بالضفة الغربية. حول جيش الاحتلال 4 منازل في قرية تل جنوب غربي نابلس إلى سكنات عسكرية استعدادا لمسيرة متوقعة من المستوطنين يوم غد إلى مكان استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل مستوطنين يوم الجمعة الماضي. وقال رئيس مجلس قرية تل وليد زيدان للتلفزيون العربي، قال إن القرية تعاني منذ نحو أسبوعين من تضييقات الاحتلال وعمليات تجريف الأراضي وتقطيع الأشجار.
1: وإحنا يعني من يوم الحدث لغاية اللحظة وإحنا يعني عايشين في رعب. الجيش ما غادر القرية والمستوطنين موجودين في منطقة الحدث. وبدي أزيد كمان شغلة، يعني إحنا نتعرض لهجمة استيطانية شرسة من أكثر من سنتين.
0: إلى جنوب لبنان، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي تفجير الأحياء والمنازل في القرى المحتلة. كاميرا تلفزيون العربي رصدت النتائج الخطيرة للتدمير الممنهج في القرى من خلال توثيق الدمار الذي حل بأحد أحياء زوطر الغربية بعد نسفه بالكامل.
2: يستمر الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ التفجيرات والتدمير الممنهج للقرى والبلدات الحدودية، يستخدم مواد متفجرة كتلك التي ضبطتها قوات اليونيفيل في حولة، أي مواد النترات أمونيوم التي تستخدم في عمليات التدمير الممنهج للقرى. هذا الحي في بلدة زوطر الغربية هو نموذج عن النتائج السلبية والنتائج الخطيرة والكبيرة التي تؤدي إليها التفجيرات، تفجيرات البلدات والقرى وتدمير الأحياء. هذا الحي هنا في زوطر الغربية قد تم تدميره بلحظة واحدة بعدما قام الاحتلال الإسرائيلي بتفخيخه. وكما نشاهد سلسلة مبان ومنازل كانت تتواجد هنا تحولت إلى كومة ركام. هذا نموذج يحاكي نماذج أخرى وأحياء أخرى وقرى وبلدات ضمن ما يعرف بالمنطقة الأمنية المحتلة قد تم تدميرها وأصبحت على هذا الشكل. كان هناك أكثر من موقف رافض وأكثر من موقف يدين هذه الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية على الأحياء والمباني والتدمير الممنهج، سواء من قبل قيادة الجيش أو حتى من قبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، إلا أن كل ذلك لم يمنع استمرار الاحتلال الإسرائيلي بالتدمير الممنهج للقرى والبلدات من خلال التفجيرات. وكل يوم يسمع أبناء الجنوب أو أحيانا يشاهد سحب الدخان تتصاعد من قراهم نتيجة تلك التفجيرات التي يعتمدها الاحتلال لتغيير معالم القرى التي يحتلها. من زوطر الغربية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: يحاول سكان بلدات البقاع الغربي شرقي لبنان استعادة حياتهم بعدما دمرت القوات الإسرائيلية أجزاء كبيرة من البلدة خلال الحرب. ووسط الركام والدمار تعود الحياة تدريجيا إلى الأحياء المدمرة.
3: يسكن الدمار بلدة مشغرة في البقاع الغربي شرقي لبنان، وتسكن معه الحاجة سليمة هنا. وسط الركام في حي البيادر تعيش على أنقاض منزلها، يشاركها الدمار غرف البيت. بقايا منزل دمرته الصواريخ الإسرائيلية تحاول الحاجة التأقلم داخل ما بقي صامدا من جدرانه. فهنا ذكريات راكمتها على مدى عقود في كل زاوية من زواياه.
4: بجلي برا لأنه ما عندي أني لا مطبخ ولا مجلى لحتى لي، بس انه نرجرج حالنا شوي لنقعد ببيتنا، ولو قعدنا على الردمات بحس الواحد بيته مبسوط فيه احسن ما يكون. يعني لو قعدتيني بفيلا انا بفضل بيت، بحب قعدة بيتي، وكله بيتنا بيحمل ذكريات أولادنا أولاد أولادنا.
3: حول الحاج أبو علي دكانته الواقعة في بلدة سحمر القريبة من بلدة مشغرة إلى مقر سكن دائم، فمنزله الذي كان تحفة فنية كما يقول بات اليوم ركاما. بقيت له 4 جدران وسقف كمصدر رزق له، حول جزءا منه إلى غرفة نوم ومنزل متواضع يعيش فيه مع زوجته مما يجنيه من دكانته.
5: هالتعب اللي تعبته 45 سنة أنا وولادي راح، والله بيعوض وبدنا يخيشوا إن شاء الله نصير في تعويض شوي وبالقليلة بس نرجع نعمرنا قطان نقعد فيهم بس. يعني
3: 80% من سكان بلدة مشغرة شرقية لبنان عادوا إليها مقابل عودة 96% من سكان جارتها سحمر، عودة لا تخلو من الغربة وتبدل المشهد. فما يقارب 800 وحدة سكنية تضررت خلال الحرب في مشغرة، ونحو 80 وحدة أخرى دمرت بالكامل.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM. الساعة الآن 7:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: راديو الحرية
0: 92.7 FM. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أعاد إسرائيليين 2 بعد أن تجاوزا الحدود إلى الأراضي السورية. واعتبر جيش الاحتلال أن هذا التسلل يعرقل نشاطه العسكري ويعرض أمن القوات الإسرائيلية في سوريا للخطر، كما طالب باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في التسلل لمنع تكرار هذه الظاهرة مرة أخرى. وبدورها كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الشرطة الإسرائيلية أحالت 3 إسرائيليين فقط إلى النيابة العامة من أصل 150 شخصا تمهيدا لمحاكمتهم بعد تسللهم إلى داخل سوريا واعتقالهم قبل أن يفرج عنهم في الأشهر الأخيرة. أضافت الإذاعة أن ظاهرة تجاوز الحدود إلى سوريا تتصاعد بالتزامن مع تزايد الدعوات الإسرائيلية المطالبة بالبناء الاستيطاني في داخل الأراضي السورية. بحسب التقرير تكتفي الشرطة الإسرائيلية في كثير من الحالات بفتح ملفات تحقيق شكلية دون استجوابهم فعليا، فيما يفرج عن عدد كبير منهم فورا. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أسفرت غارات جوية روسية على أوكرانيا عن مقتل 13 شخصا أحدهم في العاصمة كييف، وامتدت الهجمات إلى مدينة لفيف غربي البلاد. هذه الهجمات تزامنت مع عودة الرئيس فولديمير زيلينسكي من واشنطن وتصريحه بأن الرئيس دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص الإنتاج صواريخ باتريوت.
12: تتسع دائرة الحرب الروسية الأوكرانية مع هجوم روسي واسع طاول مدن ومناطق أوكرانية عدة، مخلفا قتلى وجرحى وأضرارا كبيرة في المباني السكنية والمنشآت المدنية. في العاصمة كييف أعلنت وزارة الداخلية سقوط قتلى وجرحى جراء الهجمات، فيما اندلعت حرائق في أكشاك تجارية داخل سوق بمنطقة أوبولون وفي مجمع للسيارات بمنطقة سفياتوتين. وفي مقاطعة بولتافا أسفر هجوم عن قتلى بالتزامن مع اندلاع حريق في مستودعات تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه. أما في مدينة كريفيريه فأدى قصف صاروخي روسي إلى سقوط قتلى وجرحى منهم أطفال وتدمير منزلين وإلحاق أضرار بعدد من المنازل الأخرى. القصف الروسي وصل إلى غرب أوكرانيا، ففي مدينة الفيف أسفر الهجوم الذي استهدف مناطق سكنية عن سقوط جرحى، فيما أجلت فرق الإنقاذ سكان المباني المتضررة. وزارة الدفاع الروسية أعلنت تنفيذ هجوم واسع باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى من البر والجو والبحر إلى جانب طائرات مسيرة هجومية. وقالت موسكو إن الضربات استهدفت مطارات عسكرية ومنشآت للصناعات الدفاعية ومراكز للاتصالات واللوجستيات، خصوصا في كييف والفيف، إضافة إلى مواقع لإنتاج وتخزين ونقل الصواريخ والطائرات المسيرة. كما تحدثت الوزارة عن تضرر سفن شحن في محيط أوديسا، قالت إنها كانت تحمل أسلحة ومعدات عسكرية. الرد الأوكراني جاء عبر هجمات بالمسيرات استهدف مدينة سارابول غربي روسيا، وتسبب في حريق بأحد مستودعات شركة وايلد بيريز التي استهدفت أكثر من مرة في الآونة الأخيرة. منعطف خطير يأخذه مسار الحرب بين روسيا وأوكرانيا في مسعى من كل طرف للحسم، في وقت تتراجع فيه الحلول الدبلوماسية إلى الخطوط الخلفية، مؤذنة بتصعيد أكبر وأهداف أوسع نطاقا.
0: وكاميرا تلفزيون العربي رصدت حالة الدمار التي أصابت أحد الأسواق في منطقة أوبولون بالعاصمة الأوكرانية كييف جراء القصف الروسي.
13: هذه هي الصورة في هذا السوق في حي أوبولون هنا في العاصمة الأوكرانية كييف، مخلفات الهجوم الروسي الواسع الذي ضرب المدينة والعديد من المقاطعات خلال الليلة الماضية وصباح اليوم باستخدام العشرات من الصواريخ والمئات من المسيرات. عشرات من الأكشاك في هذا السوق تعرضت للدمار والخراب كما نشاهد في هذه الصور. تمكن رجال الإنقاذ خلال الساعات الأخيرة من إخماد الحرائق التي نشبت في هذا المكان. تتحدث السلطات عن سقوط قتيل واحد في هذا المكان تحديدا مع الأضرار الواسعة التي خلفها هذا الهجوم الروسي. الذي
6: راديو الحرية
14: 92.7 FM.
15: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
16: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
17: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
18: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
17: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
0: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

أسراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: فرحة تحس.
1: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
2: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
3: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. لمح البعض إمكانية النصر، فقد انقلبت الموازين بلا شك، وخلص إلى أنه بينما أصبحت أوكرانيا حصناً لأوروبا التي تعيد تسليح نفسها، يتضح أكثر فأكثر أن تجاهل بوتين للواقع سيوصله إلى حائط مسدود.

0: نشرة إخبارية من التلفزيون العربي. نبدأ بالعالم. الحرس الثوري يعلن مهاجمة قاعدة الأزرق في الأردن، والقيادة الوسطى الأمريكية تنفي تدمير أو تضرر أي من طائراتها في الهجمات الإيرانية. شهداء وجرحى في اعتداءات متواصلة للاحتلال على مناطق قطاع غزة، ومسؤول إسرائيلي يقول إنه لن يكون هناك انسحاب من الخط الأصفر قبل نزع سلاح حماس.
1: آلاف الضحايا، قرى دمرت، عائلات اقتلعت من منازلها.
0: عن يدعو من أنقرة.

0: قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن وسائل إعلام إيرانية رسمية واصلت خلال الساعات الماضية نشر مزاعم وصفتها بالكاذبة ونسبتها إلى الحرس الثوري الإيراني. وأوضحت القيادة أن تهديد الملاحة في منطقة هرمز مصدره تهديدات الحرس الثوري ومحاولاته استهداف السفن التجارية وليس حركة الملاحة. ونفت سنتكوم ادعاءات إيرانية حول تدمير مقاتلات أمريكية من طراز F-35 خلال هجوم على قاعدة جوية، مؤكدة عدم تضرر أي طائرة أمريكية وأن الصواريخ والطائرات المسيرة جرى اعتراضها أو فشلت في الوصول إلى أهدافها. كما نفت القيادة الوسطى اختراق ناقلة النفط MT نورا لما وصفته وسائل إعلام إيرانية بالحصار الأمريكي، مؤكدة استمرار عمليات الانتشار البحري والجوي الأمريكي في المنطقة. وفي وقت سابق أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة الأزرق في الأردن بصواريخ باليستية ردا على هجمات القيادة الوسطى الأمريكية فجر اليوم. أضاف الحرس الثوري في بيان أن الهجوم أدى إلى تدمير 3 مقاتلات أمريكية من طراز F-35 وألحق أضرارا ب3 طائرات أخرى. كما نشر البيان أن عددا من الجنود الأمريكيين والفنيين قتلوا في الهجوم. هذا وأعلن الجيش الكويتي وفاة عامل وإلحاق أضرار جسيمة جراء هجوم إيراني استهدف مبنى تابع لشركة صينية في شمال البلاد. يأتي ذلك عقب تنفيذ الجيش الأمريكي جولة ضربات جديدة ضد أهداف عسكرية في إيران، بينما قالت وسائل إعلام إيرانية إن مدنيين قتلوا في غارات أمريكية على الأهواز وجزيرتي كيش وقشم.
1: جولة تصعيد جديدة بعد أيام من الهدوء، مقاتلات القيادة الوسطى الأمريكية تعود لضرب إيران. الغارات الأمريكية ضربت عشرات الأهداف في مختلف المناطق الإيرانية في الأهواز وجزيرتي كيش وقشم ومناطق أخرى. سنتكوم قالت إنها استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري ومراكز قيادة عسكرية، بالإضافة إلى منشآت صواريخ وطائرات مسيرة ومواقع مراقبة. على الأرض، وسائل إعلام إيرانية أعلنت مقتل مدنيين بغارة أمريكية استهدفت منطقة سكنية في جزيرة قشم وانتشال آخرين من تحت الأنقاض. وفي الأهواز جنوب غربي إيران تصاعدت أعمدة دخان من المكان وانقطع التيار الكهربائي عن المدينة. إيران ردت بضرب أهداف أمريكية في الأردن، 5 صواريخ أطلقت، أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاطها دون تسجيل أي خسائر بشرية. الحرس الثوري أعلن في بيان عودة ناقلتي نفط أدراجهما بعد محاولتهما عبور المضيق عبر المسار الجنوبي، ويؤكد الحرس أنه لا يمكن إعادة فتح مضيق هرمز طالما استمرت التهديدات والتدخلات الأمريكية في المنطقة. صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن قائد القيادة الوسطى الأمريكية أعد خطة لحملة جوية مكثفة ضد إيران تمتد بين 10 إلى 14 يوما، وتهدف إلى إلحاق أضرار واسعة بمنظومتها الصاروخية. وبحسب التقرير يؤيد وزير الحرب الأمريكي الخطة، فيما يدرس الرئيس دونالد ترامب أيضا خيار ضربات محدودة تبقي الباب مفتوحا أمام استئناف المسار الدبلوماسي.
0: معنا الآن من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. أهلا بك عبد الرحمن. نعود لبيان سنتكوم الذي ينفي ما صدر عن الحرس الثوري الإيراني باستهداف قاعدة الأزرق ووقوع أضرار فيها.
2: نعم سهام، نفى بيان سنتكوم أو بيان القيادة الوسطى الأمريكية الادعاءات الإيرانية باستهداف 3 طائرات من طراز F-35

0: 35 وأيضا باستهداف ضباط أمريكيين، وإن الاستهدافات الإيرانية الأخيرة لم تحقق الأهداف المرجوة بحسب بيان القيادة الوسطى. وعادة ما تقوم القيادة الوسطى الأمريكية عبر منصة إكس بالرد على بعض من الادعاءات الإيرانية، ولكن لم يتحدث البيان عن أي نوع من الخسائر التي حققتها هذه الضربات الإيرانية الأخيرة، بل ذكر بأنه لم تحقق هذه الصواريخ الأهداف، ولذلك هي كلها ادعاءات كاذبة بحسب البيان. وأكد البيان أيضا على استمرار الحصار للموانئ البحرية الإيرانية، وأنه هناك مسار تحميه القوات الأمريكية فيما يتعلق بمضيق هرمز، بيان ربما رد فعل على البيان الأول. وهذه الحالة من الهدوء النسبي سهام تقلق البعض هنا، بأن الولايات المتحدة ربما تعد العدة وتريد استخدام عنصر المفاجأة في لتوجيه الضربات التصعيدية على إيران، ولكن البعض أيضا يتحدث لربما يكون هناك مسار للتفاوض حقيقي يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويعطي الوسطاء الفرصة ربما لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. السيناريوهات الكثيرة الغير متفق عليها خير دليل على وجود تخبط في الإدارة الأمريكية حتى لوسائل الإعلام الأمريكية المختلفة. وبصرف النظر على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أكثر الرؤساء تاريخا إدلاء بالتصريحات بصفة يومية، إلا أن الاستراتيجية غير واضحة على الإطلاق فيما يتعلق بالخطوات القادمة تجاه إيران، خاصة أن إيران تتحدى الولايات المتحدة الأمريكية في الضربات الأخيرة بعد الهدنة المؤقتة، أو بعد خفض التصعيد إن صح التعبير المؤقت خلال الأيام الماضية. وهاجمت إيران القواعد العسكرية الأمريكية بعد بدء هذه الهدنة، أو بعد بدء وقت خفض التصعيد من كلا الطرفين، وحالة من الترقب الشديدة هنا في واشنطن إن كانت القيادة الوسطى ستعمل على هذه الخطة التي ذكرتها وول ستريت جورنال، بأنها ربما تهاجم إيران بضربات جوية لمدة أسبوعين للحد من قدراتها العسكرية، ولكن لا يوجد أي أحاديث فيما يتعلق بالغزو البري وهذه المغامرة العسكرية التي ربما تكلف العسكرية الأمريكية المزيد من القتلى والمزيد أيضا من الخسائر المادية. سهام،
1: شكرا لك عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن سماح أي دولة باستخدام أراضيها لارتكاب عمل عدواني ضد إيران يعد من مظاهر العدوان. وبحسب وزارة الخارجية، في أن عراقجي أكد في اتصالات مع نظيريه في قبرص وبلغاريا أن طهران لن تتردد في الدفاع عن مصالحها وأمنها في مواجهة أي عمل عدائي. أشارت الوزارة إلى أن عراقجي أكد لنظيرته البلغارية أن موافقة حكومتها على طلب أمريكي بنشر طائرات عسكرية في قاعدة بزمر الجوية أمر مدان وغير مقبول ويتعارض مع العلاقات بين البلدين. كما أكد لنظيره القبرصي أهمية منع أي إساءة أو إساءة استخدام من قبل القوات المتنازعة للقواعد الأجنبية المتمركزة في قبرص ضد إيران. أعلنت باكستان أنها تبذل قصارى جهدها لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات بموجب مذكرة تفاهم تهدف إلى وقف الحرب بينهما والتي وقعت عليها إسلامباد.
2: المفاوضات بين الطرفين جارية لتطبيع الأوضاع، لا سيما الوضع في مضيق هرمز، وكذلك لخفض التصعيد. نبذل قصارى جهدنا لإعادة الطرفين إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد حتى يتسنى إزالة جميع التوترات في ضوء روح المذكرة والبيان المشترك بين باكستان وقطر.
1: أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي أن 6 شهداء سقطوا في قطاع غزة منذ فجر اليوم، وأكدت المصادر سقوط شهيدين بينهما سيدة إثر قصف إسرائيلي على حي اليرموك وسط مدينة غزة، كما سقط شهيد آخر بعد قصف للاحتلال على جبالي البلد شمالي القطاع. وفي جنوب القطاع قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن شهيدين أحدهما طفلة سقطا جراء قصف الاحتلال خيمة لنازحين في مواصي خان يونس. أما في وسط القطاع فقد أسفرت الغارة الإسرائيلية على شقة سكنية في مخيم البريج عن استشهاد طفل في عامه الأول. هذا ووثقت كاميرا العربي أثار قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مبنى متعدد الطبقات في حي النصر وخيام إيواء محاذية له في غرب مدينة غزة.
3: هنا في حي النصر في مدينة غزة شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة واسعة النطاق دمرت خلالها مربعا سكنيا ومخيم إيواء ملتصق به. عدد كبير من العائلات فقدت مأواها. منذ الصباح يحاولون البحث عن أغراضهم، عن احتياجاتهم البسيطة علهم يجدونها. معي هنا فارس، أحد الذين كانوا يتخذوا هذه المنطقة مكانا لإيوائه. فارس، شو اللي صار معكم؟
4: كنا قاعدين في الخيمة أنا وزوجتي والبنات، وإحنا قاعدين على الجوال، قالت إنه في إخلاء لمنطقة معسكر الشاطئ لآل شمية، فتفاجأنا بعد ما صارت الضربة بعد بخمس دقائق أو عشر دقائق بعد شرط الإخلاء، فتفاجأنا لقينا أصوات برا في قلب الشارع وناس قاعدة بتجري قاعدة وهذا، فمرت بتقول لي روح شوف إيش في الأصوات اللي برا في الشارع، فطلعت هيك برا بقول له لقيت الناس الأطفال بتجروا وزلام وكلهم، وبقول لهم أسألكم بخير إيش في، يعني ما حد يبلغنا إيش في، يعني طب قولوا لنا إحنا قاعدين في خيم هنا والخيم بتحميش إيش في، قالوا لنا والله في شرط إخلاء لمربع سكني كامل، طب وين اللي بده ينقص؟ طب وين مش عارف ايش؟ مو قالوا لنا بيعرفش الجيش، كلمنا وقلنا خمس دقائق معاكم تخلوا من هنا. ان قلت لك في عبارت الصحيح انه يقول لك خمس دقائق، اقل من خمس دقائق بكثير كثير كثير، لانه كلها كانت دقيقه ونص، لاني انا اذكر طلعت من رجعت من الشارع على الخيمه قلت لمرتي يلا بدنا نطلع، مرت وبنتي الكبيره طلع في الشارع هذا، بنات الصغار طلعوا من الشارع هذا، تفاجئنا بعد 30 40 متر صارت ايش؟ الهوايه بشكل مش طبيعي، زلزال. فتخبينا عند دار جيراننا هنا، عودنا رجعنا بين الاطفال، رجعنا تفاجئنا في مخيم يعني ب 35 خيمه لي ما لهمش اثر في داخل الايواء نهائيا.
3: شو ضايل لك الان من معدات الايواء اللي كنت فيها؟
4: هاي الاواعي اللي انا فيهم، بنطلون والبلوزه بس، بحاول قاعد اطلع في شيء كانه المخيم الصاروخ بلع كل شيء.
3: قضيت ليلتك وعيلتك وين بدكم تسكنوا الان؟
4: لا في الشارع، زي امبارح نمنا في الشارع، فردنا في الشارع غادت لما صارت الناس تيجي زي هيك، قمت لمرتي قومي احنا نخش، فرشنا في المنطقه النظيفه هذه ونمنا هنا.
3: اخوك خلفك برضه كان من المتضررين، بحاولوا يبحثوا عن بعض الاشياء، شو ممكن تلاقوا؟
4: مش عارفين يعني لحتى الان مش عارفين، حتى الخشب الشوادر الحفرات الفراش الجرار اللي احنا من دمنا ومن قلوبنا شرينا هذا كله فيش، هذا كله فقد نهائيا مش عارفين نتعرف على حاجه هنا، لانه زي ما انت شايف الخيم كلها دخلت على بعض، مش في صعب فيش دفنت الخيم.
3: شكرا جزيلا لك فارس. دمار واسع، الغارة الإسرائيلية لا يمكن قياسها بعدد من تقتلهم فقط، فهذه الغارة مثلا لم تقتل أحدا لكنها أعدمت سبل الحياة لعشرات الأسر التي كانت تسكن هذا المنزل والخيام المحيطة به. إسلام بدر، التلفزيون العربي من حي النصر في مدينة غزة.
1: قدمت قوات الاحتلال موقع الخط الأصفر إلى شارع صلاح الدين شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، وشهدت المنطقة إطلاقا للنار وقصفا مدفعيا.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: شاهد مركبات عسكرية إسرائيلية خلال اقتحامها البلدة وإطلاقها قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة. أبدى رئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده للمشاركة في أي قوة تضمن الاستقرار في المنطقة بما في ذلك لبنان. كلام أردوغان جاء خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني جوزيف عون في أنقرة. من جانبه دعا عون إلى وقف الاستفزازات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن استقرار لبنان ليس شأنا لبنانيا فقط بل جزء من استقرار المنطقة.
4: آلاف الضحايا، قرى دمرت، عائلات اقتلعت من منازلها، واقتصاد أنهكته الحرب. لكن ما لم تستطع الحرب أن تدمره هو إرادة اللبنانيين. فنحن اليوم أكثر تصميما على استعادة سيادة دولتنا وإعادة إعمار وطننا وبناء مستقبل آمن ومستقر لكل اللبنانيين. وهذا ما صممنا على تحقيقه فعلا: انسحاب إسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، عودة أهلنا النازحين إلى قراهم، كما عودتهم المتلازمة إلى دولتهم ووطنهم، إعادة أعمار، تعافي اقتصاد واستعادة الثقة بالدولة، تأمين السيادة الحصرية لقواتنا الشرعية وحدها دون سواها من أجل حماية كل شبر من أرضنا.
3: في أثناء ذلك أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على أهمية المسارعة في بذل جهود دولية استثنائية لإلزام إسرائيل بوقف حربها على لبنان والانسحاب من الأراضي التي تحتلها وصولا إلى الحدود الدولية. شدد بري في اتصال هاتفي مع رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة انتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى بلداتهم ومدنهم وقراهم، تمهيدا لإطلاق عملية إعادة الإعمار. من جانبه قال رئيس الفرنسي إن بلاده مستعدة لمؤازرة لبنان من أجل تجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها. أكد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل استعداد الجيش للانتشار في جميع المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، متهما إسرائيل بمواصلة الاعتداءات والخروق التي تعيق تنفيذ مهام الجيش في جنوب لبنان. وقال هيكل إن المؤسسة العسكرية تواصل انتشارها في البلدات الجنوبية وفق التفاهمات القائمة، مشددا على مواصلة الجهود لتأمين عودة الأهالي إلى قراهم. كما أكد المضيف في خطط حصر السلاح بيد الدولة، معربا عن تطلعه إلى تنفيذ وعود دعم الجيش اللبناني. يواصل الاحتلال الإسرائيلي تفجير الأحياء والمنازل في القرى المحتلة. كاميرا العربي رصدت النتائج الخطيرة لتدمير الممنهج في القرى من خلال توثيق الدمار الذي حل بأحد أحياء زوطرة الغربية بعد نسفه بالكامل.
5: يستمر الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ التفجيرات والتدمير الممنهج للقرى والبلدات الحدودية، يستخدم مواد متفجرة كتلك التي ضبطتها قوات اليونيفيل في حولة، أي مواد النترات أمونيوم التي تستخدم في عمليات التدمير الممنهج للقرى. هذا الحي في بلدة زوطر الغربية هو نموذج عن النتائج السلبية والنتائج الخطيرة والكبيرة التي تؤدي إليها تفجيرات البلدات والقرى وتدمير الأحياء. هذا الحي هنا في زوطرة الغربية قد تم تدميره بلحظة واحدة بعدما قام الاحتلال الإسرائيلي بتفخيخه، وكما نشاهد سلسلة مبان ومنازل كانت تتواجد هنا تحولت إلى كومة ركام. هذا نموذج يحاكي نماذج أخرى وأحياء أخرى وقرى وبلدات ضمن ما يعرف بالمنطقة الأمنية المحتلة قد تم تدميرها وأصبحت على هذا الشكل. كان هناك أكثر من موقف رافض وأكثر من موقف يدين هذه الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية على الأحياء والمباني والتدمير الممنهج سواء من قبل قيادة الجيش أو حتى من قبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، إلا أن كل ذلك لم يمنع استمرار الاحتلال الإسرائيلي بالتدمير الممنهج للقرى والبلدات من خلال التفجيرات. وكل يوم يسمع أبناء الجنوب أو أحيانا يشاهد سحب الدخان تتصاعد من قراهم نتيجة تلك التفجيرات التي يعتمدها الاحتلال لتغيير معالم القرى التي يحتلها. من زوتر الغربية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
3: الآن مشاهدينا نشير لهذا الخبر العاجل. الدفاع السعودية تقول بأن الرياض استضافت اجتماعا دوليا لمناقشة مبادرة المملكة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات. نعيد التذكير بهذا الخبر العاجل. وزارة الدفاع السعودية تقول بأن المملكة العربية السعودية استضافت اجتماعا دوليا لمناقشة مبادرة المملكة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات. أن قالت منظمة الهجرة الدولية إن المئات نزحوا من منطقة الجماجمة بولاية شمال كردفان. أضافت المنظمة في بيان أن أكثر من 1400 شخص اضطروا للنزوح من الجماجمة بسبب تفاقم انعدام الأمن الغذائي عقب هجوم مسلح لقوات الدعم السريع على المنطقة. في الأثناء، أعلن مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان محمد إسماعيل مقتل 7 مدنيين وإصابة 4 آخرين في أعقاب الهجمات الأخيرة لقوات الدعم السريع على منطقة الجماجمة التابعة لمحلية سودري بالولاية، مشيرا إلى أنه تم تهجير السكان قسرا من منازلهم وإخراجهم من المنطقة بشكل كامل.
1: مواطنين أبرياء تم تهجيرهم وقتل 14 مواطن وإصابة قتل 7 مواطنين وإصابة 14 جريح. بنص القوانين والأعراف الإنسانية والدولية حماية المدنيين والأبرياء والعزل، نحن كمفوضية العون الإنساني نرفض هذا الاعتداء بالنسبة لهؤلاء الأبرياء. الآن تم تهجيرهم من ديارهم وتم إخراجهم من المنطقة كاملة واستخدام المنطقة كدروع، يعني هذا أمر غير مقبول تماما. هم مواطنين أبرياء طيل فترة هذه الحرب لم يخرجوا من ديارهم وموجودين مسالمين. يعني
3: حول هذا التوثيق عن الانتهاكات التي ارتكبت في منطقة الجماجمة في شمال كردفان يحدثنا زميل عمار المغربي من الأبيض. تفضل عمار.
6: سهام، في أعقاب التطورات العسكرية التي حدثت في المحور الشمالي لمدينة الأبيض وعلى إثره استطاعت قوات الجيش السوداني السيطرة الكاملة على عدة مناطق، وهي منطقة بارة ومسيالة وقرفة وجبرة الشيخ وطريق الصادرات. ابتعدت قوات الدعم السريع أو قامت بعض قوات الدعم السريع بالانسحاب إلى المناطق التي تقع في الشمال الغربي لولاية شمال كردفان، وهي مناطق سودري والمزروب وهذه المنطقة أيضا منطقة الجمامة، هذه المنطقة التي وقعت بها انتهاكات فظيعة بحق المدنيين بحسب ما أوردت شبكة أطباء السودان وكذلك محامو الطوارئ الذين أوردوا الانتهاكات التي وقعت هناك على إثرها أدى إلى مقتل ما يزيد عن 9 أشخاص وإصابة 14 آخرين جراء الانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين في هذه المنطقة، إضافة إلى عمليات النهب التي طالت السوق المحلي وكذلك المركز الصحي وإجبار كثير من أهالي المنطقة من الخروج من مناطقهم جراء الاعتداءات التي مورست بحقهم من قبل أفراد قوات الدعم السريع في هذه المنطقة. كذلك بحسب التصريح الخاص لمفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان للتلفزيون العربي الذي أكد بأن مدينة الأبيض أيضا جاهزة لاستقبال الوافدين من هذه المناطق، علما بحسب تصريحه أكد أن هناك أعداد تتجاوز المئات في طريقهم وصولا إلى مدينة الأبيض، وكذلك هذه المدينة أيضا سهام تضم أعداد كبيرة جدا من النازحين، أكثر من 8 معسكرات إيواء تضم أكثر من 1,800,000 شخص في هذه المعسكرات، من الذين أيضا فروا من مواقع الاقتتال في غرب كردفان وجنوب كردفان وأيضا في شمال كردفان. مع التطورات الأخيرة في شمال كردفان وفي المحور الشمالي تحديدا، تحدث إلينا أيضا مفوض العون الإنساني، ربما تكون هناك عودة قريبة لسكان هذه المناطق التي استعادها الجيش خلال 10 أيام القادمة بحسب الترتيبات وبحسب استعادة الأوضاع والخدمات داخل هذه المناطق.
3: شكرا جزيلا لك عمار المغربي، حدثتنا من الأبيض. نعود مشاهدينا لسلسلة العواجل التي تأتينا من وزارة الدفاع السعودية، تقول بأن الرياض استضافت اجتماع دولي لمناقشة مبادرة للمملكة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات. تضيف الدفاع السعودية، اجتماع الرياض يأتي في إطار جهود تعزيز الأمن البحري والتصدي للتهديدات التي تستهدف حركة الملاحة. ويضيف هذا البيان بأن المشاركين في اجتماع الرياض ناقشوا التهديدات المتزايدة التي تستهدف الأمن البحري، وبأن المشاركين أيضا في اجتماع الرياض أكدوا أهمية تعزيز التعاون الدفاعي لمواجهة التهديدات وردعها. إذن سلسلة من العواجل مشاهدينا تأتي في سياق التحركات الإقليمية لمعالجة موضوع مضيق هرمز وموضوع مضيق باب المندب، حيث تتصاعد الهجمات وأيضا محاولات عرقلة الملاحة البحرية في مضيق هرمز من قبل إيران وفي باب المندب من قبل الحوثيين الذين أعلنوا قبل أيام فرض حصار بحري على المملكة العربية السعودية. نعود للتذكير بهذه الأخبار العاجلة نقلا عن وزارة الدفاع السعودية، تقول بأن الرياض استضافت بالفعل اجتماعا دوليا لمناقشة مبادرة للمملكة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات، وبأن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود تعزيز الأمن البحري والتصدي للتهديدات التي تستهدف حركة الملاحة البحرية. المشاركون في الاجتماع ناقشوا التهديدات المتزايدة التي تستهدف الأمن البحري، ويضيف هذا البيان بأن المشاركين في اجتماع الرياض أكدوا أهمية تعزيز التعاون الدفاعي لمواجهة التهديدات وردعها، وبأن خلال هذا الاجتماع في الرياض نوقشت الترتيبات التأسيسية لمشروع التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. إذن الحديث الآن مشاهدينا عن تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لضمان أمن الملاحة. سنعود لمتابعة هذه التطورات في وقت لاحق، لكن الآن ننتقل للملف الليبي، حيث شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية دعم جهود ترسيخ الاستقرار ومساندة المسار السياسي وتعزيز التنسيق المشترك بما يسهم في الحفاظ على وحدة ليبيا ودعم مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف اللازمة لاستكمال العملية السياسية وإنهاء المرحلة الانتقالية. أفاد بيان لحكومة الوحدة أن الدبيبة التقى السيسي في مدينة العالمين.
7: راديو الحرية
8: 7:10 FM. الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

فيديو يوثق التجربة النووية الأمريكية الشهيرة كاسل برافو التي أجرتها الولايات المتحدة الأمريكية في الأول من شهر مارس من عام 1954 في جزر مارشال بالمحيط الهادئ، تلك الجزر المنكوبة. وتعد كاسل برافو أكبر تجربة أمريكية لقنبلة هيدروجينية قابلة للإسقاط جواً، فقد بلغت قوتها 15 ميجاطن، ما يعادل 1000 قنبلة هيروشيما، ما أدى إلى تبخر جزيرة كاملة هناك. ولعقود ادعت الحكومة الأمريكية أن برافو كانت حادثا لأن الانفجار كان أقوى مما كان متوقعا. والله أخبار أمريكا النووية أقوى من أي فبركة، والموضوع مش محتاج تبريراتكم، وحادثا ومش حادثا، يعني دفنينه سوا يا أمريكا. يلا تتفاخر دولة الاحتلال ببرنامجها الفضائي، ومن ذلك تسريبها لوسائل الإعلام الشهر الماضي خبراً عن أنها التقطت أكثر من 50,000 صورة لإيران عبر الأقمار الصناعية خلال الحرب. تحسها معجبة بإيران وتحب صور إيران، يعني قصة حب قوية جداً. حسابياً هذا الرقم يعني أن الأقمار الصناعية الإسرائيلية كانت تلتقط أكثر من 1000 صورة يومياً للجمهورية الإسلامية طوال فترة الحرب. فاضيين يعني، قمر صناعي في الفضاء شو يعمل؟ ياخد صور الحبيبة إيران. التقارير الإسرائيلية هذه ردت عليها صفحات إخبارية إيرانية بمقطع مصور قوي وخبر أقوى قالت فيه: عاجل، طور الكيان الصهيوني قمراً صناعياً للسيطرة على الشرق الأوسط. القمر يسيطر على الشرق، يعني القمر كيف يسيطر؟ عموم لكن تحطم ودمر تماما، وتظهر المشاهد بوضوح أن من يرتكب الظلم فهذا مصيره المحتوم، وهو وعد الله الذي لا يخفق أبدا. الحرس الثوري الإيراني، هذا الحساب باسم الحرس الثوري الإيراني، طبعا ليس الحرس الثوري الإيراني، فهو حساب فابركة. عموما سنشاهد. إعجاب حسابات الفبركة بفيديوهات الانفجارات بصراحة أمر أصبح يشغل بالي، يعني كل ما كان الانفجار أكبر كل ما كانت الفبركة أكبر وانتشارها أكبر. عموما هذا خبر زائف، الفيديو ليس من أراضينا العربية المحتلة ولا علاقة له بالمشروع الفضائي الإسرائيلي، وقد نشرته شبكة CBS 19 نيوز الإخبارية الأمريكية، وكان ذلك في 30 مايو 2026 الجاري، يعني السنة الجارية. وذكرت أنه يوثق انفجار صاروخ نيوغلين التابع لشركة بلو أوريجين الأمريكية للخدمات الفضائية أثناء خضوعه لاختبارات ما قبل الإطلاق في قاعدة كاب كانافيرال الجوية بولاية فلوريدا الأمريكية، وكان ذلك في 28 من نفس الشهر. تجدر الإشارة إلى أن الترويج للمنشور الزائف جاء بعد إعلان دولة الاحتلال نقل الحكومة ومجلس وزرائها الأمني المصغر اجتماعهما بشكل مفاجئ إلى مركز الإدارة الوطنية المحصن تحت الأرض بأوامر أمنية مشددة، وسط رفع الأجهزة الأمنية حالة الاستعداد القصوى تحسبا لتصعيد مع إيران، وقبيل وصول بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. حركات صهاينة احفظناها، لكن هذا الصاروخ اللي سيطر على الشرق الأوسط وانفجر ما فيش له أي وجود. بعيدة أعلن جماعة أنصار الله اليمنية أو الحوثيين ضربها لمنشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو وسعودية في ينبع وجازان. راحت صفحات وحسابات على منصة أكس تروج بكثافة لفيديو أرفقته بخبر يقول: هاشتاج عاجل، حريق ضخم لأحد أنابيب النفط في السعودية، الآن السعودية تحت رحمة الصواريخ اليمنية. يقول حساب TMT عمل نفسه يعني TNT يعني قابل للانفجار، لكن هو M فهو مش قابل للانفجار، قابل للتفنيد لأنه مفبرك. نشاهد.
لحسن الحظ الخبر زائف والمنشور مضلل، فلا يرجو عاقل أن تشتعل النار في منشآت مدنية في السعودية واليمن أو غيرها من بلداننا العربية مهما كان حجم الخصومة. الفيديو في حقيقته يظهر اندلاع حريق هائل في السوق الشعبي بإمارة عجمان في دولة الإمارات العربية المتحدة في أغسطس 2020، أي منذ 6 سنوات، وقد كان سبب الحريق حادثا عرضيا. افتح إحدى حلقات مسبار منذ بضعة أيام ستجد أنني فندت نفس الفيديو ولكن في خبر آخر. إعادة تدوير فيديوهات حرائق المنطقة في ادعاءاتي أنها لصواريخ ولقنابل ولانفجارات أنابيب أمر أصبح بصراحة مستهلكا. عزيزي المفبرك تي أم تي كنت أم غيره، ركز شوية لأننا بالمسبار. نبقى في ملف ضربات وهجمات جماعة أنصار الله الحوثيين على المملكة العربية السعودية، حيث تداولت بعض الحسابات الباحثة عن الرواج مقطعا مصورا مع خبر يقول رسميا نقطتان: مطار أبها في السعودية أصبح خارج الخدمة بعد القصف اليمني الآن الذي دمره بالكامل. هي الآن هذه تحتاج وحدها جلسة، لأنه الآن هي ممكن تكون ساعة كتابة المنشور، ساعة قراءتي أنا للمنشور بعد سنة وأنا نقرأ فيها الآن. عزيزي المفبرك ما عادش تكتب الآن، لأنه هذه أيضا فبركة على فبركة، اكتب لي التاريخ المحدد حتى أستطيع أن أتعامل مع فبركاتك. الحاج علي تقبل الله الحاج، نشهد.

لا لا لا لا لا أنا مش باش نكرر نفسي في كل حلقة. هذا منشور مضلل، الفيديو نفنده ونبين حقيقته كل حلقة تقريبا منذ أسبوع، يستخدمه عشاق الزيف والفبركات كل مرة مع زعم مختلف تماما مثل فيديو عجمان. المقطع الذي نشرته بي بي سي كما نرى في 22 من شهر يوليو الجاري يوثق ضربات نفذتها طائرات مسيرة أوكرانية في المتجر الروسي العملاق وايد بيريز للمرة الثانية في منطقتي ستافروبول وكراسنودار في روسيا. فلو سمحتم هذا خلاص يعني انتهى اكسبايرد، ها فيش داعي تستعملوه في فبركة جاية. يلا. في ظل استمرار المواجهات مع التحالف وبالتزامن مع التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر، نشرت صفحات إخبارية إيرانية فيديو مع خبر يقول: وكالعادة عاجل، الجيش اليمني يغتنم ذخائر وأسلحة متنوعة من الجيش السعودي، وشاهدوا حجم هذه الغنائم، يهربون ويتركون أسلحتهم للجيش اليمني، ثم نسمع من الإعلام السعودي أن إيران تدعم الجيش اليمني. ما لقيناش مساحة حتى نكتب لكم الضحكة، ولكن أنا مثلتها لكم. نشاهد منشور الحرس الثوري الإيراني بيس. منشور مضلل، المقطع مجتزأ من فيديو أطول نشرته قناة الإعلام الحربي التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في 18 من شهر مارس من عام 2020 بعنوان المشاهد الكاملة للعملية العسكرية الواسعة فأمكن منهم. وكان الفيديو يوثق العمليات التي نفذها الحوثيون في سياق هجوم واسع شنوه في محافظة الجوف شمالي اليمن مطلع عام 2020 ضد قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف العربي. فيديو عمره 6 سنوات، فلا داعي لمزيد من الإيضاح. ونحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد الفاصل نتابع في مسبار: جيش التعفيش الإسرائيلي. أحكي لكم عن التعفيش بعد الفاصل، انتظرونا.

0: أهلا بكم من جديد إلى المسبار. أعاد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه حضور اجتماعات الجمعية.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

0: Republic of Iran ودايركت كوميونيكيشن، وطلب بالتحقيق معه بموجب قانون لوغان الصادر عام 1799، والذي يمنع الأمريكيين غير المخولين بالتفاوض مع حكومات أجنبية لديها خلافات مع الولايات المتحدة. وأخيراً وصم بالفشل في إدارة نيويورك، فاتهم برفع الضرائب والإيجارات، وهوجمت سياساته الاقتصادية خصوصاً ضريبة الثروة، فقدم موقفه من نتنياهو كصرف للانتباه عن مشكلات المدينة. شاركت في الحملة حسابات محسوبة على اليمين الأمريكي المحافظ والمتشدد، استدعى بعضها خلفية ممداني مهاجراً مسلماً أوغندي الأصول بخطاب يطعن في انتمائه، أبرزها دكتور معلوف وبيني جونسون ولورا لومر وحساب كاشر كوكني. لم يقتصر الهجوم على المؤثرين والحسابات الخاصة، بل شاركت فيه شخصيات سياسية وحكومية بارزة يتقدمها الرئيس ترامب وعضو مجلس الشيوخ تيم سكوت وتوم كوتن والنائب الجمهوري راندي فاين وسفير واشنطن لدى الأمم المتحدة مايك وولتز. ركزت هذه الحسابات على غياب السلطة القانونية لتنفيذ المذكرة وربط موقف ممداني بأدائه كعمدة. انضمت للحملة كذلك حسابات إسرائيلية، حيث شارك سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون والمدير التنفيذي لمنظمة UN Watch هيلل نيور في مهاجمة ممداني، إضافة إلى حسابات خاصة مؤيدة لإسرائيل من بينها فيفيد وإسرائيل أرمي وريلان جيفنز. استدعت هذه الحسابات هجمة 7 أكتوبر ومواقف ممداني من إسرائيل وحماس، واتهمته بتجاهل مخاوف الإسرائيليين ويهود نيويورك، لكن التحليل كشف عن مؤشرات مترابطة على نمط لتضخيم الهجوم، أبرزها محدودية المتابعين، إذ شارك في الحملة نحو 65,000 حساب لا يتجاوز عدد متابعي كل منها 100. المؤشر الثاني ارتفاع وتيرة إنشاء الحسابات في بعض الأشهر الأخيرة، ما يؤشر على إطلاقها في فترات متقاربة. والمؤشر الثالث والأخير غياب الهوية الواضحة. لوحظ أيضاً تضخيم رسائل بعينها، فتشابه مضمونها كحبة رمل متماثلة، وتناقلت أخرى تصريحات نتنياهو الموجهة لممداني بشكل حرفي.
1: سبق وضحكنا وسخرنا قليلا من ممداني على اعتبار أنه تراجع واستعملت كلمة هو جاب ورا ولا إيه، ولكن الحقيقة أن تصريحاته كل مرة تؤكد أنه على الأقل وفي لمواقفه ومبادئه ومضطر لاحترام القانون، لا أحد يستطيع أن يقفز على هذه الفكرة. عموما الأمر موكل بكل تأكيد إلى الحكومة الفيدرالية كما قال ممداني. نصل الآن إلى الفقرة التي أعشقها على المستوى الشخصي، وهي فقرة تصريحات متناقضة، والتي ارتضى أخيراً الرئيس الأمريكي أن يدفع خلو ورجل ويغادرها ليترك المجال لقادم جديد سرعان ما وقع في التناقض. رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنام، الذي وقع بدوره في بداية حكمه في تناقض بين تصريحاته وأفعاله، والحقيقة أنه ليس مستغرباً على الساسة وخاصة في المملكة المتحدة. فحين وقف بيرنام أمام أعضاء حزب العمال البريطانية المتشظي بخلافات طبعت عهد سلفه ستارمر، تعهد بإنهاء الاقتتال الداخلي والانقسام الحزبي، ووعد بإحداث تغيير جذري في المملكة المتحدة مع توليه رئاسة الحكومة. وفي أول خطاباته لدى فوزه بقيادة الحزب، حذر برنام أعضاء الحزب العمالي بأنهم لن يهزموا اليمين البريطاني الجديد إذا تآكلتهم خلافاتهم الداخلية واستمروا في الشد باتجاهات مختلفة، وعلى قاعدة أسمع كلامك صدق أشوف أمورك استعجب. ما إن دخل الرجل مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينج ستريت حتى بدأت أول قراراته تثير جدلا داخل حزب العمال بعدما كشف عن تشكيل حكومته الجديدة. موقع بوليتيكو عنوان القصة باختصار: جميع منتقدي كير ستارمر منحوا وظائف ممتازة تحت قيادة أندي بيرنام، بل إنه أسند أدوارا رئيسية لأولئك الذين كانوا سببا في خروج ستارمر. يد الفضيحة يا بوليتيكو، استروا على الراجل، يعني عيب والله، الستر واجب. المهم أكمل الموقع أن التشكيلة الحكومية الجديدة استبعدت عددا من أبرز حلفاء ستارمر، ما يعد نقضا لتعهد بيرنام بإنشاء أو إنشاء حالة وحدة وإنهاء ثقافة الانقسامات. يعني باختصار الراجل جاي وحدها ولعها. فاينانشال تايمز سبرت بدورها هذه القصة وعنونت الآتي: كيف صعد أندي برنام إلى رئاسة الوزراء بمساعدة أولئك الذين ألغاهم ستارمر. وأضافت فاينانشال تايمز أن من بين قائمة الأشخاص الذين تم فصلهم لويز هي، وقد عادت هي بقوة مع حكومة برنام بعدما أوكل إليها رئاسة مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء لتتولى أحد أكثر المناصب نفوذا داخل الحكومة، فيما أسند منصب وزارة الدفاع إلى ويس ستريتينغ أحد أبرز خصوم ستارمر، ما دفع منتقديه إلى التساؤل عما إذا كانت الحكومة الجديدة تطوي صفحة الانقسامات بالفعل، أم تعيد رسم موازين القوى داخل الحزب، أو تصنع انقسامات جديدة. إعادة تشكيل برنامج
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
3: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.

0: أو فشلت في الوصول إلى أهدافها. ونفت القيادة الوسطى اختراق ناقلة نفطي أم تي نورا لما وصفته وسائل إعلام إيرانية بالحصار الأمريكي، مؤكدة استمرار عمليات الانتشار البحري والجوي الأمريكي في المنطقة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن سماح أي دولة باستخدام أراضيها لارتكاب عمل عدواني ضد إيران يعد من مظاهر العدوان. بحسب وزارة الخارجية فإن عراقشي أكد في اتصالات مع نظيريه في قبرص وبلغاريا أن طهران لن تتردد في الدفاع عن مصالحها وأمنها في مواجهة أي عمل عدائي. وأشارت الوزارة إلى أن عراقشي أكد لنظيرته البلغارية أن موافقة حكومتها على طلب أمريكي بنشر طائرات عسكرية في قاعدة بازمر الجوية أمر مدان وغير مقبول ويتعارض مع العلاقات بين البلدين. كما أكد لنظيره القبرصي أهمية منع أي إساءة استخدام من قبل القوات المتنازعة للقواعد الأجنبية المتمركزة في قبرص ضد إيران. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة الأزرق في الأردن بصواريخ باليستية ردا على هجمات القيادة الوسطى الأمريكية فجر اليوم. من جهته أعلن الجيش الأردني إسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران دون تسجيل أي إصابات بشرية. هذا وأعلن الجيش الكويتي وفاة عامل ووقوع أضرار جسيمة جراء هجوم إيراني استهدف مبنى تابعا لشركة صينية في شمال البلاد.
1: جولة تصعيد جديدة بعد أيام من الهدوء، مقاتلات القيادة الوسطى الأمريكية تعود لضرب إيران. الغارات الأمريكية ضربت عشرات الأهداف في مختلف المناطق الإيرانية في الأهواز وجزيرتي كيش وقشم ومناطق أخرى. سنتكوم قالت إنها استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري ومراكز قيادة عسكرية بالإضافة إلى منشآت صواريخ وطائرات مسيرة ومواقع مراقبة. على الأرض وسائل إعلام إيرانية أعلنت مقتل مدنيين بغارة أمريكية استهدفت منطقة سكنية في جزيرة قشم وانتشال آخرين من تحت الأنقاض. وفي الأهواز جنوب غربي إيران تصاعدت أعمدة دخان من المكان وانقطع التيار الكهربائي عن المدينة. إيران ردت بضرب أهداف أمريكية في الأردن. 5 صواريخ أطلقت، أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاطها دون تسجيل أي خسائر بشرية. الحرس الثوري أعلن في بيان عودة ناقلتي نفط أدراجهما بعد محاولتهما عبور المضيق عبر المسار الجنوبي. ويؤكد الحرس أنه لا يمكن إعادة فتح مضيق هرمز طالما استمرت التهديدات والتدخلات الأمريكية في المنطقة. صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن قائد القيادة الوسطى الأمريكية أعد خطة لحملة جوية مكثفة ضد إيران تمتد بين 10 إلى 14 يوما وتهدف إلى إلحاق أضرار واسعة بمنظومتها الصاروخية. وبحسب التقرير يؤيد وزير الحرب الأمريكي الخطة، فيما يدرس الرئيس دونالد ترامب أيضاً خيار ضربات محدودة تبقي الباب مفتوحاً أمام استئناف المسار الدبلوماسي.
0: أعلنت باكستان أنها تبذل قصارى جهدها لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات بموجب مذكرة تفاهم تهدف إلى وقف الحرب بينهما والتي وقعت عليها إسلام آباد.
2: المفاوضات بين الطرفين جارية لتطبيع الأوضاع، لا سيما الوضع في مضيق هرمز، وكذلك لخفض التصعيد. نبذل قصارى جهدنا لإعادة الطرفين إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد حتى يتسنى إزالة جميع التوترات في ضوء روح المذكرة والبيان المشترك بين باكستان وقطر.
0: انضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. أهلا بكما. أبدأ معك حسام بخصوص المشهد الميداني بعد جولة القصف الأمريكي، وكذلك ما إذا رشحت أي تطورات على المستوى السياسي.
3: هدأت الأوضاع كثيرا محمد على المستوى العسكري ميدانيا أتحدث، لكن من المرجح أن يكون هناك شيء ما

0: هذه الليلة، وهذا ما اعتدنا عليه ضمن مسار حملة التصعيد التي استمرت لأسبوعين والتي عادت لتتجدد خلال اليومين الماضيين بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. آخر ما خرج من الجانب الإيراني هو ما تتداوله وسائل إعلام رسمية وشبه رسمية وأخرى مقربة من الحرس عما يتعلق باستهداف قاعدتي علي السالم وفي الكويت وقاعدة موفق السلطي في الأردن. هذه المرة ذكر الحرس الثوري الإيراني شيئا ما عن استخدام صواريخ جديدة على ما يبدو تركيبية في ضربات هذا اليوم التي أتت ردا على حملة التصعيد الأمريكية التي استمرت لحوالي ساعتين ونصف ليلة أمس. هذه الصواريخ التركيبية التي أشار إليها الحرس الثوري الإيراني تحوي جسد الصاروخ أو تتألف من جسد للصاروخ وهو من نوع الحاج قاسم، في إشارة إلى قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، إضافة إلى حمل هذا الصاروخ أو قدرته على حمل رؤوس حربية مختلفة. تم استخدام رأسين حربيين في الضربات التي وجهتها إيران اليوم على ما يبدو لهاتين القاعدتين، الرأس الأول هو من نوع فتاح والرأس الثاني هو من نوع خيبر شيكن، وهما رأسان حربيان استخدمتهما إيران كثيرا في الحرب الماضية، حرب الأربعين يوما تحديدا فيما يتعلق باستهداف البنى التحتية العسكرية في الداخل الإسرائيلي. على المستوى الميداني، أو دعني أتحدث عن الخسائر التي تعرضت لها إيران منذ ليلة أمس، آخر ما خرج يتعلق بسقوط 3 من عناصر الحرس الثوري الإيراني في محافظة زنجان، وأيضا إصابات على ما يبدو لحقت بعدد من المدنيين بينهم أطفال بعد أن جرى إزالة أنقاض مبنى سكني جرى استهدافه على ما يبدو بصاروخ في جزيرة قشم التي تعرضت لضربات شديدة ليلة أمس، ما أدى إلى سقوط عدد من المصابين وأيضا عدد من القتلى في هذا الاستهداف الذي طال مبنى سكنيا كما قلنا. أيضا في ذات الجزيرة جرى انقطاع للتيار الكهربائي لعدة ساعات، أعلن اليوم بشكل رسمي أنه أعيد استئناف عمل شبكة الكهرباء في هذه الجزيرة بناء على ما قاله مهندس أو مسؤول شبكة الكهرباء في جزيرة قشم. أيضا يمكن الإشارة إلى الضربات التي تلقتها إيران أيضا خلال منذ يوم أمس، آخر ما تم الحديث عنه هو أن محافظة خوزستان، محافظة بوشهر، محافظة فارس وأيضا جزيرة قشم هي المحافظات، إضافة إلى محافظة فارس كما قلنا هي المحافظات التي جرى استهدافها بشكل مكثف، أي الجزء الجنوبي والجنوب غربي من الجغرافيا الإيرانية. كان من اللافت ما قاله سكوت ريتر، دعني بعجالة أذكر هذه النقطة محمد. سكوت ريتر وهو أحد مفتشي الأمم المتحدة لأسلحة الدمار الشامل، عندما قال بأن الطرفان الإيراني والأمريكي يركزان حاليا على استهداف مبان قد لا تكون بتلك الأهمية لكنهما يديران المشهد عسكريا، لأن التصعيد الذي جرى عند دمياط في البحر الأحمر واستهداف الحشد الشعبي في العراق دفع الطرفان للتراجع قليلا عن الاستهداف بشكل مكثف عسكريا هذه المرة.
1: شكرا جزيلا لك حسام دياب في طهران. نذهب إلى واشنطن معك عبد الرحمن. عبد الرحمن، مسألة الحرب في إيران محل نقاش في الداخل الأمريكي، الكونغرس من جديد يناقش مسألة قانون صلاحيات الحرب المعنية بالرئيس الأمريكي. هناك أصوات معارضة خصوصا لدى الديمقراطيين عبد الرحمن لا تريد الاستمرار في تمويل حرب الولايات المتحدة على إيران.
2: صحيح محمد، مجلس الشيوخ بالتحديد يصوت في هذه الأثناء على قرار منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من استخدام هذه الصلاحية للاستمرار في الحرب على إيران، وهذا التصويت إجرائي بمعنى أنه إذا مرر بأغلبية بسيطة فسيتم مناقشة مشروع القانون، وإن تم التعادل كما هو متوقع بشكل كبير أو لم يمر هذا التشريع فسيتجمد عند هذا الحد، فهو مجرد تصويت إجرائي من مجلس الشيوخ الأمريكي، ولكن يعبر فيه المتقدمون، والمتقدم هنا من الديمقراطيين، يعبرون فيه عن آرائهم بأنهم يرفضون هذه الحرب على الأقل أمام الشعوب التي تنتخبهم وأمام ولاياتهم بأنهم يرفضون استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتخاذ هذه الخطوات، خطوات التصعيد وخطوات الحرب على إيران دون الرجوع إلى الكونغرس بحسب الدستور الأمريكي. وكما نعلم مرر تقريبا نفس مشروع القانون من قبل مجلس النواب منذ عدة أسابيع، ولكنه لم يتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ وتجمد في مجلس الشيوخ بحسب الأغلبية الجمهورية، ولكن مجلس الشيوخ لا يوجد به الكثير من القواعد التشريعية التي سمحت للديمقراطيين بالتقدم بمشروع قانون مختلف في اللغة ويتم التصويت عليه في هذه الأثناء إجرائيا لبدء المناقشات، أو ربما إن لم ينجح التصويت ولو حتى بأغلبية بسيطة فسيتم تجميد مشروع القانون هذا. الرفض الشعبي موجود بقوة محمد لهذه الحرب. آخر استطلاعات الرأي من CNN وأيضا من رويترز، المتوسط تقريبا من كل 4 أمريكيين 3 أمريكيين يرفضون هذه الحرب، بل إن هناك استطلاع للرأي كشفته رويترز وأيضا بالتعاون مع نورديك، الكثير من الجمهوريين الآن ربما بعض من النقاط السلبية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمعنى أنه في شهر يونيو الماضي بحسب استطلاع الرأي 71% كانوا يؤيدون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الجمهوريين لهذه الحرب، في شهر يوليو الجاري فقط 64% يؤيدون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأقول فقط بسبب أن هناك حوالي 9% تقريبا أو 8% ضد هذا القرار من قبل الجمهوريين، وهذا أكثر ما يهتم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القاعدة الشعبية لحركة ماجا وللجمهوريين والتي ربما تنعكس سلبا عليه في الانتخابات النصفية المقبلة. محمد،
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن البرديسي في واشنطن. استضافت السعودية اليوم الخميس اجتماعا لمناقشة مبادرة إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بمشاركة دولية واسعة. قال بيان لوزارة الدفاع السعودية أن التحالف هدفه تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات البحرية الدولية والتصدي للتهديدات التي تستهدف الملاحة البحرية، التجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. وأصدرت 14 دولة مشاركة بيانا أكدت فيه دعمها لمشروع التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، من بينها السعودية وقطر والكويت وباكستان وتركيا ومصر، كما أكدت دول أخرى دعمها للمبادرة في انتظار استكمال إجراءاتها للانضمام إلى البيان المشترك. ينضم إلينا سالم اليامي، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية والمستشار السابق لوزارة الخارجية السعودية. أهلا بك سيد اليامي معنا في التلفزيون العربي. أسأل في البداية عن الواقعية، هكذا طرح سيد اليامي، عندما ننظر إلى دولة كالولايات المتحدة تزيد ميزانيتها العسكرية.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
3: راديو الحرية
6: 92.7 FM. السعودية أنا أعتقد أن ليس هناك دولة في المنظومة الدولية تدرك خطورة الوقائع التي يمر بها العالم اليوم على مستوى التحكم في المضائق ويخالف قانون البحار الدولي ويخالف كل المعاهدات ويخنق التجارة الدولية ويعطل ممرات الملاحة الدولية، أنه يعني عمل يضر بالجميع. كل هذه الأخطار في تقديري المملكة قدمت اليوم خدمة، وهذه الخدمة أنا في تقديري أو أقرأها كما يقولون من ما تسميه أو ما يسمونه في العلاقات الدولية بشعور المملكة ب يعني الواجب الدولي. هناك واجب دولي أو المسؤوليات الدولية تحتم أن يكون هناك تحرك، واليوم بمجرد هذا الاجتماع الذي دعت إليه المملكة واستضافته المملكة هيئة الأرضية والمكان لانطلاقته هناك 14 دولة هي منضمة، وفي تقديري أن مع تزايد الأخطار سيكون هناك دول أخرى، ويعني مع التقدم في هذا الموضوع أنا في تقديري سيكون له دور، لأن الخطر حقيقة يداهم الجميع. الشيء الآخر، وأنا هنا أعود لسؤال حضرتك، يعني عندما نقارن بما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن الخطر بنفس الخطر أو بنفس الضائقة التي يمر بها العالم اليوم. العالم اليوم يمر باستهداف للطاقة، استهداف للتجارة الدولية، يهدد أمن الممرات الملاحية التي كانت مستقرة لقرون ولعقود طويلة، كل هذا اليوم في خطر.
1: ولكن سيد اليامي، مقصدي هو منذ يعني عندما نتحدث عن مسألة الوصول إلى حل يعنى بالممرات المائية، نتحدث عن مضيق هرمز، عن باب المندب، وصلت الأمور الآن اليوم رأينا إلى سواحل مصر. هذه المشهدية هل واقعيا يمكن حلها دون أن تكون إيران جزءا من الحل؟
6: يعني المنظومة الدولية كلها إذا لم تكن فيها إيران، هذا لا يعني أن المنظومة الدولية يعني تقوم بعمل لا يعرف النجاح. الجانب الإيراني هو كمن يريد خرق السفينة الدولية اليوم. إيران لا يمكن أن تكون يعني الدول التي حضرت كما استمعنا إلى الإعلانات في الإعلانات السعودية 51 دولة، المنظومة الدولية هي حدود 200-203-204 دولة.
1: نعم، ولكن إيران مشاطئة للمضيق سيد اليامي، هذا ما أقصده، موقعها الجغرافي.
6: إيران مشاطئة، نحن لا نقول شيء، لكن نقول أيضا من يريد خرق السفينة على الآخرين الضرب على يده، والضرب على يده أنا أعتقد أن تشكيل تحالف عسكري، وتسمى هذا التحالف بالتحالف الدفاعي، بمعنى صد أو ردع أو إيقاف كل تعدي على مصلحة للمنظومة الدولية، أنا في تقديري ستكون مهمة دولية. ولعلك استمعت أن من أوائل الدول التي وقعت ورحبت وامتنت للمشاركة في هذا دول وازنة في المنطقة، المملكة العربية السعودية، الشقيقات الخليجية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية التركية، وأنا في تقديري سنشهد انضمام دول أخرى. يعني حتى لو عدنا للسؤال الأول ومقارنة بالتحالف الذي يعني قامت به الولايات المتحدة الأمريكية قبل مدة، يعني لم نشهد فيه ربع هذه الدول. صحيح كان في بعض الدول الوازنة في المنظومة الدولية، لكن أيضا الظروف كانت مختلفة. أنا في تقديري
1: نقطة أخيرة سيد اليامي، ألا تخشى المملكة أو تضع في حسبانها في سيناريوهات أمام هذا الاجتماع وهذه الرؤية أن تصبح المواجهة بينها وبين إيران مواجهة مفتوحة مباشرة بين المملكة العربية السعودية وبين إيران؟
6: منذ 1979 والمملكة العربية السعودية تعرف أنها هدفا لما يسمى بالثورة الإسلامية في إيران، والقادة والمؤسسون ما يسمونهم بالمؤسسون، ولعل في طليعتهم الخميني كما يسمونه، يعني أعلنها بشكل واضح وقال يعني نحن نريد الأماكن الفلانية، وذكر دول الخليج وذكر العراق وذكر الأنظمة السياسية الموجودة. إذن التحدي أو الخلفية السيئة لفكرة النظام الذي يديره الآن ميليشيات الحرس الثوري هي موجودة تاريخيا وتقليديا. المملكة في تقديري سعت إلى أن يكون هناك يعني حالات مهادنة لكي تمشي الأمور كما يقولون، ولعله يحدث الله أمرا كان مفعولا أو تغير في داخل النظام السياسي في إيران. لكن يبدو أن إيران اليوم حقيقة ومع الخسائر التي تكبدتها مع ضربات الأمريكية المتوالية والتي الآن ستدخل في حدود نصف العام، أنا أعتقد أنهم لم يبقى لهم إلا الخيار الحرب المطلقة أو الحرب الصفرية كما يقولون. هم سيحاربون الجميع لأهداف في ذهنهم حقيقة لا أحد يعرفها، لكن هذه الأهداف بطبيعة الحال ليست للرخاء الاقتصادي العالمي ولا حتى لمصلحة الشعب الإيراني، هذا ما نقرأه تقريبا.
1: شكرا جزيلا لك سالم اليامي، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية والمستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، كنت معنا من الرياض. أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي أن 6 شهداء سقطوا في قطاع غزة منذ فجر اليوم. أكدت المصادر سقوط شهيدين بينهما سيدة في إثر قصف إسرائيلي على حي اليرموك وسط مدينة غزة، كما سقط شهيد آخر بعد قصف للاحتلال على جبل البلد شمالي القطاع. وفي جنوب القطاع قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي أن شهيدين أحدهما طفل سقطا جراء قصف للاحتلال على خيمة للنازحين في مواصي خان يونس. أما في وسط القطاع فقد أسفرت الغارة الإسرائيلية على شقة سكنية في مخيم البريج عن استشهاد طفل في عامه الأول. هذا وثقت كاميرا التلفزيون العربي آثار قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مبنى متعدد الطبقات في حي النصر وخيام إيواء محاذية له في غرب مدينة غزة.
3: هنا في حي النصر في مدينة غزة شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة واسعة النطاق دمرت خلالها مربعا سكنيا ومخيم إيواء ملتصق به. عدد كبير من العائلات فقدت مأواها. منذ الصباح يحاولون البحث عن أغراضهم، عن احتياجاتهم البسيطة علهم يجدونها. معي هنا فارس، أحد الذين كانوا يتخذوا هذه المنطقة مكانا لإيوائه. فارس، شو اللي صار معكم؟
7: كنا قاعدين في الخيمة أنا ومرتي وزوجتي، أنا وزوجتي والبنات، وإحنا قاعدين على الجوال. قالت إنه في إخلاء لمنطقة معسكر الشاطئ لآل شمية، فتفاجأنا بعد ما صارت الضربة بعد بخمس دقائق أو عشر دقائق بعد إشارة الإخلاء، فتفاجأنا لقينا أصوات برا في قلب الشارع وناس قاعدة بتجري قاعدة وهذا. فمرت بتقول لي روح شوف إيش في الأصوات اللي برا في الشارع. فطلعت هيك برا بقول له لقيت الناس الأطفال بتجروا وزلام وكلهم، وبقول لهم عساكم بخير إيش في عم حد يبلغنا إيش في يعني. طب قولوا لنا إحنا قاعدين في خيم هنا والخيم بتحميش إيش في؟ قالوا لنا والله في إشارة إخلاء لمربع سكني كامل. طب وين اللي بده ينقص؟ طب وين مش عارف ايش؟ مو قالوا لنا بيعرفش الجيش، كلمنا وقلنا خمس دقائق معاكو تخلوا من هنا. ان قلت لك في عباره الصحيح انه قلها خمس دقائق، اقل من خمس دقائق بكثير كثير كثير، لانه كلها كانت دقيقه ونص. لانني انا اذكر طلعت من رجعت من الشارع على الخيمه قلت لمرتي يلا بدنا نطلع، مرته وبنتي الكبيره طلع في الشارع هذا، بنات الصغار طلعوا من الشارع هذا. تفاجئنا بعد 30 40 متر صارت ايش الهوايه بشكل مش طبيعي زلزال. فتخبينا عند دار جيراننا هنا، عودنا رجعنا لبين الأطفال، رجعنا تفاجأنا في مخيم يعني في 35 خيمة لي ملهمش أثر في داخل الإيواء نهائيا.
3: شو ضايل لك الآن من معدات الإيواء اللي كنت فيها؟
7: هاي الأواعي اللي أنا فيهم، بنطلون والبلوزة بس، بحاول قاعد أطلع في إشي كأنه المخيم الصاروخ بلع كل إشي.
3: وين قضيت ليلتك وعيلتك؟ وين بدكم تسكنوا الآن؟
7: لا في الشارع زي امبارح نمنا في الشارع، فردنا في الشارع غادت لما صارت الناس تيجي زي هيك. قمت لمرتي قومي احنا نخش، فرشنا في المنطقه النظيفه هذه ونمنا هنا.
3: اخوك خلفك برضو كان من المتضررين، بحاولوا يبحثوا عن بعض الاشياء، شو ممكن تلاقوا؟
7: مش عارفين يعني لحتى الان مش عارفين، حتى الخشب الشوادر الحفرات الفراش الجرار اللي احنا من دمنا ومن قلوبنا شرينا هذا كله فيش، هذا كله فقد نهائيا مش عارفين نتعرف على حاجة هنا، لأنه زي ما أنت شايف الخيام كلها دخلت على بعض، مش في صعب فيش دفنت الخيام.
3: شكرا جزيلا لك فارس. دمار واسع، الغارة الإسرائيلية لا يمكن قياسها بعدد من تقتلهم فقط، فهذه الغارة مثلا لم تقتل أحدا لكنها أعدمت سبل الحياة لعشرات الأسر التي كانت تسكن هذا المنزل والخيام المحيطة به. إسلام بدر، التلفزيون العربي من حي النصر في مدينة غزة.
1: قدمت قوات الاحتلال موقع الخط الأصفر إلى شارع صلاح الدين شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، وشهدت المنطقة إطلاقاً للنار وقصفاً مدفعياً منذ ساعات الفجر الأولى قبل وضع المكعبات الصفراء على الطريق المحاذي لجسر وادي غزة. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي قوله أن وثيقة 15 نقطة بشأن غزة لا تستجيب بشكل كاف لمطالب إسرائيل بشأن نزع سلاح حماس. بحسب الهيئة فإن إسرائيل تطالب بتفكيك سلاح حماس بما في ذلك إخراج السلاح من كامل قطاع غزة كشرط مسبق لأي خطوة. وأضاف المصدر السياسي بأنه لن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من الخط الأصفر في قطاع غزة قبل تفكيك سلاح حماس ونزع سلاح القطاع. نوه إلى هذا الخبر العاجل، مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في المضي بمناقشة مشروع قانون يقيد ضربات عسكرية ضد إيران بعد رفضه 50-49 صوتا. إذن يفشل مجلس الشيوخ الأمريكي في المضي بمناقشة مشروع قانون يقيد ضربات عسكرية ضد إيران بعد رفضه 50-49 صوتا. وينضم إلينا بالعودة لملف التطورات في قطاع غزة مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد من دير البلح، وكذلك من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. أهلا بكما عبد الله. أبدأ معك بخصوص التطورات الميدانية، القصف المستمر وكذلك ما يشبه القضم الإسرائيلي وزيادة وتوسيع الخط الأصفر.
8: محمد، بلا شك نحن نتحدث عن وتيرة دامية من الاستهدافات الإسرائيلية كانت خلال هذا اليوم. بدأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في وسط قطاع غزة، استهدفت شقة سكنية، استشهد طفل في وسط القطاع، توسعت الغارات لتصل إلى مدينة خان يونس وإلى مدينة غزة. لم تكتفي قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الشقق وخيام النازحين، بل استهدفت حتى المارة أثناء تحركهم في مدينة غزة، كما جرى في وسط مدينة غزة، استشهد شخصان وأصيب عدد آخر. وبالتالي نحن لازم نتحدث عن وتيرة متواصلة من هذه الخروقات المستمرة والمتواصلة، والتي أيضا كانت تتوجها قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير مزيد من المربعات السكنية في داخل قطاع غزة. ولكن في المقابل أيضا عمليات الجيش الإسرائيلي على الأرض لا زالت مستمرة متواصلة، وهي عمليات تتنافى تماما مع ما يتم الحديث عنه أو يجري الحديث عنه حاليا عن تقدم في المسار السياسي في القاهرة. وهذا بلا شك يضع الكثير من علامات الاستفهام حول الجدية الإسرائيلية التي يمكن أن تنجم عن هذه المفاوضات، والتي يمكن أيضا أن تنعكس على أرض الواقع. الجيش الإسرائيلي اليوم تقدم في مناطق جديدة في وسط قطاع غزة، قام بوضع المكعبات.
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM
3: أو بآخر قد تعارض في حديثه مع ما صدر من المستوى السياسي الإسرائيلي في هذا التسريب، إذ كان أفاد مثلا هذا المصدر أن مسألة قطاع غزة لم تناقش على الإطلاق في طاولة ترامب ونتنياهو في واشنطن. نفى المسؤول ذلك وقال إن ويتكوف عرض إحاطة تتعلق بتقدم المفاوضات فيما يتعلق تحديدا بجزئية نزع سلاح القطاع. نعم. وعمليا الحديث كان عن حديث مجلس السلام مع الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة.
4: شكرا جزيلا لك من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي في أنقرة إلى وقف الاستفزازات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن استقرار لبنان ليس شأنا لبنانيا فقط بل هو جزء من استقرار المنطقة. وفي مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنقرة ذكر عون أن لبنان يقدر التزام تركيا بدعم الجيش اللبناني.
5: آلاف الضحايا، قرى دمرت، عائلات اقتلعت من منازلها، واقتصاد أنهكته الحرب. لكن ما لم تستطع الحرب أن تدمره هو إرادة اللبنانيين. فنحن اليوم أكثر تصميما على استعادة سيادة دولتنا وإعادة إعمار وطننا وبناء مستقبل آمن ومستقر لكل اللبنانيين. وهذا ما صممنا على تحقيقه فعلا، انسحاب إسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، عودة أهلنا النازحين إلى قراهم، كما عودتهم المتلازمة إلى دولتهم ووطنهم، إعادة أعمار، تعافي اقتصاد واستعادة الثقة بالدولة، تأمين السيادة الحصرية لقواتنا الشرعية وحدها دون سواها من أجل حماية كل شبر من أرضنا.
4: من جانبه قال أردوغان أن لبنان في مقدمة الدول التي ستستفيد من أجواء الاستقرار والتعاون في الشرق الأوسط، وأضاف أن تركيا ترغب في الانضمام إلى أي قوة تضمن استقرار أمن المنطقة بما في ذلك أي قوة بديلة في لبنان.
6: نواصل دعمنا القوي والراسخ لسيادة لبنان وشعبه الشقيق الذي تربطنا به أواصر متينة ولوحدة أراضيه. وكما تعلمون فإن لبنان ظل سنوات طويلة الأكثر تضررا جراء كونه ساحة للتنافس والصراع بين بعض القوى في المنطقة، وبناء على ذلك فإن لبنان يأتي في مقدمة الدول التي ستستفيد بأقصى درجة من أجواء الاستقرار والسلام والتعاون التي نسعى لتحقيقها في الشرق الأوسط.
4: ينضم لنا من اسطنبول مراسل التلفزيون العربي عدنان جان. عدنان أهلا بك، أي دور لتركيا في لبنان وماذا في مخرجات هذا اللقاء؟
7: مرحبا محمد، على ما يبدو فإن أنقرة تبحث عن دور مستقبلي لها في لبنان، لا سيما فيما يتعلق بتقديم الدعم العسكري للجيش اللبناني أولا، وثانيا فيما يتعلق بقضية إعادة الإعمار في القرى والبلدات التي دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي. وهذا بدأ واضحا في كلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره اللبناني جوزيف عون، والتي أكد فيها أردوغان بأن تركيا سوف تواصل تقديم الدعم التقني واللوجستي للجانب اللبناني وسوف تساهم في عمليات إعادة الإعمار. لكن ما كان لافتا في حديث أردوغان هو تأكيده بأن تركيا تريد أن تكون جزءا من أي قوة لتحقيق الاستقرار في لبنان خلال المرحلة المقبلة، وهذه الجزئية ربما تشير إلى نية أنقرة إرسال ربما قوة عسكرية إلى لبنان في حال تم التوصل إلى اتفاق وفي حال انسحبت قوات اليونيفيل. أردوغان قال في حال كان هناك أي انسحاب للقوات الدولية فإن تركيا ترغب في أن تكون جزءا من القوة التي سوف تساهم في تحقيق الاستقرار في داخل لبنان. أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محمد عرض الوساطة بين سوريا ولبنان، وقال بأن العلاقات الجيدة بين بيروت ودمشق سوف تصب في مصلحة كلا البلدين، وأكد بأن بلاده مستعدة للعب هذا الدور من أجل تقريب وجهات النظر بين بيروت ودمشق. من الناحية الأخرى الرئيس اللبناني جوزيف عون ثمن هذه الزيارة، وهي زيارة تأتي في وقت حساس للغاية، وقال بأنه ثالث رئيس لبناني يزور تركيا منذ 70 عاما. وهذه الزيارة بالنسبة للجانب اللبناني تحمل الكثير من المضامين، لا سيما بأن لبنان تبحث عن دعم سياسي لمواقفها في ظل المفاوضات الجارية مع إسرائيل، وكذلك عمليات إعادة الإعمار وجذب الدعم للجيش اللبناني. الحديث هنا يدور عن إمكانية أن تلعب تركيا خلال المرحلة المقبلة دورا أكثر فعالية في تقديم الاستشارات العسكرية للجيش اللبناني. وهناك محمد تقارير إعلامية تحدثت عن إمكانية تزويد لبنان بطائرات مسيرة تركية الصنع من طراز بيرقطار، وبالتالي هناك ربما مرحلة جديدة سوف تفتح أبوابها أمام كل من أنقرة وبيروت فيما يتعلق بعمليات إعادة الإعمار وتقديم الدعم السياسي وكذلك تقديم الدعم العسكري للجيش اللبناني من قبل الجانب التركي.
4: شكرا جزيلا لك عدنان جان في اسطنبول. في أثناء ذلك أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على أهمية المسارعة في بذل جهود دولية استثنائية لإلزام إسرائيل بوقف حربها على لبنان والانسحاب من الأراضي التي تحتلها وصولا إلى الحدود الدولية. وشدد بري في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة انتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى بلداتهم ومدنهم وقراهم تمهيدا لإطلاق عملية إعادة الأعمار. من جانبه قال الرئيس الفرنسي إن بلاده مستعدة لمؤازرة لبنان من أجل تجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها. أكد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل استعداد الجيش للانتشار في جميع المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، متهما إسرائيل بمواصلة الاعتداءات والخروق التي تعيق تنفيذ مهمات الجيش في جنوب البلاد. وقال هيكل إن المؤسسة العسكرية تواصل انتشارها في البلدات الجنوبية وفق التفاهمات القائمة، مشددا على مواصلة الجهود لتأمين عودة الأهالي إلى قراهم. أكد المضي في خطة حصر السلاح بيد الدولة، معربا عن تطلعه إلى تنفيذ وعود دعم الجيش اللبناني. يحاول سكان بلدات البقاع الغربي شرقية لبنان استعادة حياتهم بعدما دمرت القوات الإسرائيلية أجزاء كبيرة من البلدة من بلداتهم خلال الحرب. وسط الركام والدمار تعود الحياة تدريجيا إلى الأحياء المدمرة.
1: يسكن الدمار بلدة مشغرة في البقاع الغربي شرقي لبنان، وتسكن معه الحاجة سليمة هنا. وسط الركام في حي البيادر تعيش على أنقاض منزلها، يشاركها الدمار غرف البيت. بقايا منزل دمرته الصواريخ الإسرائيلية تحاول الحاجة التأقلم داخل ما بقي صامدا من جدرانه. فهنا ذكريات راكمتها على مدى عقود في كل زاوية من زواياه.
2: بجلي برا لأنه ما عندي أني لا مطبخ ولا مجلة لحتى لي، بس أنه نرجج حالنا شوي لنقعد ببيتنا، ولو قعدنا على الردمات بيحس الواحد بيته مبسوط فيه أحسن ما يكون. يعني لو قعدتيني بفيلا أنا بفضل بيت، بحب قعدة بيتي، وكله بيتنا بيحمل ذكريات أولادنا أولاد أولادنا.
1: حول الحاج أبو علي دكانته الواقعة في بلدة سحمر القريبة من بلدة مشغرة إلى مقر سكن دائم، فمنزله الذي كان تحفة فنية كما يقول بات اليوم ركاما. بقيت له 4 جدران وسقف كمصدر رزق له، حول جزءا منه إلى غرفة نوم ومنزل متواضع يعيش فيه مع زوجته مما يجنيه من دكانته.
8: هالتعب اللي تعبته 45 سنة أنا وولادي راح، والله بيعوض وبدنا يخيشوا إن شاء الله نصير في تعويض شوي وبالقليل بس نرجع نعمرنا قطان نقعد فيهم بس. يعني
1: 80% من سكان بلدة مشغرة شرقية لبنان عادوا إليها مقابل عودة 96% من سكان جارتها سحمر، عودة لا تخلو من الغربة وتبدل المشهد. فما يقارب 800 وحدة سكنية تضررت خلال الحرب في مشغرة، ونحو 80 وحدة أخرى دمرت بالكامل. أرقام تبدو مضاعفة في سحمر، حيث أحصت السلطات المحلية 220 وحدة سكنية مدمرة وقرابة 1500 وحدة متضررة. حياة معلقة على حبال التطورات الأمنية والسياسية، هكذا هو حال سكان قرى البقاع الغربي، يترقبون ما سيؤول إليه الوضع ويخشون استعادة نمط حياتهم الطبيعية خوفاً من غدر الصواريخ الإسرائيلية. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، سحمر، البقاع الغربي.
4: قالت منظمة الهجرة الدولية أن المئات نزحوا من منطقة الجمامة بولاية شمال كردفان، وأضافت المنظمة في بيان أن أكثر من 1400 شخص اضطروا للنزوح من الجماجمة بسبب تفاقم انعدام الأمن الغذائي عقب هجوم مسلح لقوات الدعم السريع على المنطقة. في الأثناء، أعلن مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان محمد إسماعيل مقتل 7 مدنيين وإصابة 14 آخرين في أعقاب الهجمات الأخيرة لقوات الدعم السريع على منطقة الجمامة التابعة لمحلية صدري بالولاية، مشيرا إلى أنه تم تهجير السكان قسرا من منازلهم وإخراجهم من المنطقة بشكل كامل.
9: مواطنين أبرياء تم تهجيرهم وقتل 14 مواطن وإصابة قتل 7 مواطنين وإصابة 14 جريح بنص القوانين والأعراف الإنسانية والدولية حماية المدنيين والأبرياء والعزل. نحن كمفوضية العون الإنساني نرفض هذا الاعتداء بالنسبة لهؤلاء الأبرياء. الآن تم تهجيرهم من ديارهم وتم إخراجهم من المنطقة كاملة واستخدام المنطقة كدروع، يعني هذا أمر غير مقبول تماما. هم مواطنين أبرياء طيل فترة هذه الحرب لم يخرجوا من ديارهم وموجودين مسالمين. يعني
4: ينضم إلينا من مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان مراسل التلفزيون العربي عمار المغربي. عمار، لا ينفصل المشهد الميداني بصعوبته عن الوضع الإنساني المأساوي.
10: نعم محمد، بطبيعة الحال الوضع الإنساني دائما ما يتعقد مع التطورات العسكرية بشكل كبير. خلال الأيام الماضية كانت التطورات العسكرية متسارعة في المحور الشمالي الذي تمكنت قوات الجيش السوداني من السيطرة الكاملة على هذا المحور أو ما يعرف بطريق الصادرات، وبعد ذلك بعد هذه العمليات الضارية والقوية التي نفذتها قوات الجيش السوداني وتمكنت من هذه السيطرة، بعض أفراد قوات الذين تمكنوا قوات أفراد الدعم السريع الذين تمكنوا من الانسحاب من هذه المناطق باتجاه مناطق شمال كردفان وهي منطقة المزروب وسودري ومنطقة الجمامة. هذه المنطقة التي أحدثت بها قوات الدعم السريع انتهاكات كبيرة جدا بحق المدنيين، بحسب ما نقلت محامو الطوارئ وكذلك شبكة أطباء أن قوات الدعم السريع انتهكت المدنيين في هذه المناطق وقامت بنهب الأسواق وكذلك المراكز الصحية وتدميرها، وما أدى إلى مقتل 9 أفراد من بينهم امرأتين وإصابة 14 آخرين بجروح جراء هذه الاعتداءات التي مورست بحق المدنيين في منطقة الجمامة. هذه المناطق هي مناطق حدودية مع ولاية شمال دارفور، باعتبار أن قوات الجيش السوداني بسيطرتها على المحور الشمالي هي هدفها القادم هو محوري، هو المحور الشمال الغربي باتجاه ولاية شمال دارفور وهي مدينة الفاشر، وكذلك المحور الغربي باتجاه منطقة الخوي وكذلك مدينة النهود. هذه المناطق التي تتواجد بها قوات الدعم السريع. كذلك بحسب التصريح الخاص للتلفزيون العربي من مفوض العون الإنساني الذي أكد بأن مدينة الأبيض أيضا تترقب وصول المئات من النازحين الذين فروا من منطقة الجمامة جراء هذه الانتهاكات التي مورست بحقهم، وأن المدينة جاهزة لاستقبالهم وتقديم جميع المعينات اللازمة لهم، باعتبار أن مدينة الأبيض أيضا.
11: راديو الحرية
12: 92.7 FM. الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
13: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
14: راديو الحرية.
15: خلاف المحاور التي تشهد أيضا عمليات عسكرية، إذا تحدثنا عن المحور الشمالي وكذلك منطقة الجمامة، أيضا هناك محاور أخرى إذا تحدثنا عن المحور الغربي، غرب كردفان، وكذلك محور الجنوب كردفان. يعني تحدثنا قبل أيام إلى أعداد من الذين وصلوا من هذه المناطق بسبب أيضا الأوضاع السيئة، وبسبب بحثهم عن الأمان وبحثهم عن الغذاء وبحثهم عن حياة أفضل، رغم أن الأوضاع هنا داخل معسكرات النزوح هي يعني تتعقد بشكل كبير. هناك نقص في الغذاء وفي مياه الشرب وكذلك في العلاج. لاحظنا أيضا هناك أعداد كبيرة جدا من النساء الحوامل يعانون من أوضاع إنسانية صعبة للغاية. كذلك هناك نقص واضح جدا في مسألة العلاج وغيره، باعتبار أن يعني هناك أمراض خريفية، خصوصا أننا نستعيد هنا في مدينة الأبيض وفي إقليم كردفان لدخول فصل الخريف الذي بدأت بشائره خلال الأيام الماضية. هذا بطبيعة الحال ربما يأتي بكثير من الأمراض، من ضمنها الإسهالات وغيرها والملاريات من واقع انتشار البعوض والحشرات، الأمر الذي يحتاج بطبيعة الحال إلى توفير المعينات الطبية اللازمة من أجل تدارك الأوضاع داخل معسكرات النزوح التي تفتقر لكثير جدا من الأساسيات والاحتياجات. محمد،
4: شكرا لك. عمار المغربي في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية دعم جهود ترسيخ الاستقرار ومساندة المسار السياسي وتعزيز التنسيق المشترك بما يسهم في الحفاظ على وحدة ليبيا ودعم مؤسسة الدولة وتهيئة الظروف اللازمة لاستكمال العملية السياسية وإنهاء المرحلة الانتقالية. وأفاد بيان لحكومة الوحدة أن دبيبة التقى السيسي في مدينة العالمين وبحث معه تعزيز العلاقات المشتركة وأفاق التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة والنفط والغاز والتعاون الأمني. ينضم لنا من طرابلس مراسلنا عبد الناصر خالد. عبد الناصر، أهلا بك. هذه الزيارة تأتي في توقيت هام وحساس، أبرز مخرجاتها عبد الناصر.
16: بالفعل محمد، يمكن الحديث على أن وصول رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى القاهرة ليست زيارة بروتوكولية بقدر ما تحمل الكثير من الرسائل السياسية والإقليمية، خاصة أن هذه الزيارة تأتي بعد قرابة عامين من القطيعة ما بين الجانبين. نتحدث عن آخر زيارة للدبيبة كانت في منتصف عام 2024. هذه الزيارة تحمل رسائل، منها تعزيز الشرعية الخارجية، الدبيبة يبحث عن تعزيز لشرعيته عبر زيارات ستشمل محطات أخرى ليست القاهرة. هذه أولى المحطات، القاهرة ربما ستشمل أيضا زيارات لعواصم إقليمية أخرى، بحثا عن تعزيز أكبر ودعم أكبر لشرعية الحكومة في ظل طبعا الضغوطات الداخلية. نتحدث عن الضغوط الشعبية في ظل الأزمات والاحتجاجات المتصاعدة، أيضا رفض بعض الأطراف استمرار الحكومة، ونتحدث كذلك عن يعني مبادرات وحراك دولي فيما يتعلق بضرورة تحريك المشهد السياسي الليبي. أيضا نتحدث عن أن الحكومة تحاول فتح الباب أمام تعاون اقتصادي أكثر انفتاحا مع الجانب المصري، ليس في مجالات محددة وإنما في مجالات عدة. كذلك نتحدث عن أن دبيبة يحاول توجيه رسائل للداخل الليبي بأنه ما يزال شريك مقبول لدى عواصم إقليمية مؤثرة في ملف الصراع الليبي. من الجانب المصري أيضا تم رسائل، الجانب المصري يحاول أيضا يعني إبعاد الرهان على طرف معين في الصراع الليبي والتواصل مع الجميع. لا يعني ذلك بأنه سيتخلى عن شرق ليبيا، لكن يحاول الآن إعادة المعادلة بالتواصل مع الجميع في ظل كما تحدث الحراك الدولي، ولا تريد القاهرة أن تكون بعيدة عن مثل هذه الحركات الدولية والمبادرات الدولية الهادفة إلى إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا وتهيئة الظروف عبر توحيد السلطة التنفيذية وحتى المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية. الخلاصة محمد يمكن القول بأن دبيبة يبحث عن موطئ قدم فيما يتعلق بالدعم من جهة في ظل الاحتجاجات والمضايقات الداخلية على أرض الواقع، أيضا يبحث عن موضع قدم فيما يتعلق بالحراك الدولي باستمرار حكومته. الجانب المصري أيضا يحاول أن يكون أكثر انفتاحا على جميع الأطراف ومحاولة عدم إبعاد القاهرة عن أي ملفات تسوية فيما يتعلق بالملف الليبي. بالمجمل كما قلت أن هذه الزيارة هي أولى المحطات بالنسبة لدبيبة، ستشمل أيضا عواصم أخرى في المنطقة، ربما سيذهب إلى اسطنبول، إلى عواصم خليجية، وقد يذهب إلى أبعد من ذلك محمد، إلى واشنطن.
4: شكرا جزيلا لك من طرابلس عبد الناصر خالد. أفاد بيان لوزارة الداخلية الإسبانية بأن الحكومتين المغربية والإسبانية توصلتا إلى اتفاق يقضي بإعادة جميع الأشخاص الذين توافدوا إلى مدينة سبتة خلال الساعات الماضية بطريقة غير قانونية دون تسوية الوضعية القانونية لأي منهم. وفق البيان يشمل الاتفاق إعادة كافة الأشخاص الذين تمكنوا من عبور السياج الحدودي بشكل غير نظامي بمختلف جنسياتهم وأعمارهم إلى خارج محيط مدينة سبتة. كانت مدينة سبتة قد شهدت أمس عبور مئات الشباب المغارب عبر مدينة الفنيدق الحدودية بشكل غير قانوني، وفق ما نقلت وسائل إعلام مغربية وإسبانية. انتشرت عبر وسائل التواصل فيديوهات وصور توثق عمليات عبور للشباب عبر السباحة باتجاه مدينة سبتة. ينضم لنا من الرباط مراسلنا يوسف البقالي. يوسف أهلا بك. إذن هذا المشهد لاقى انتشارا واسعا، تفاصيل ما اتفقت عليه الحكومتان.
17: بالفعل محمد، السلطات الإسبانية أعلنت اتفاق رباط ومدريد على قرار إعادة جميع الأشخاص المتسللين إلى مدينة سبتة الحدودية مع مدينة الفنيدق المغربية. البيان أكد بأن قرار الترحيل وإعادة المتسللين يعني يقضي إعادة جميع المتسللين بغض النظر عن أعمارهم وجنسياتهم، طبعا دون تسوية أو وضعياتهم كما كان يحدث في وقت سابق. طبعا القصة بدأت بعد تسلل أزيد من 1500 شخص إلى مدينة سبتة سباحة قبل أن تنطلق موجة هجرة وتسلل جديدة عبر السياج الحدودي. آلاف بحسب وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية، آلاف من الشباب والمراهقين والمهاجرين سواء من مغاربة أو من جنسيات أخرى تسللوا في الساعات والأيام الماضية عبر السياج الحدودي مستغلين ثغرة أمنية وغياب الحراسة المشددة على السياج الحدودي بين سبتة ومدينة الفنيدق. من جانبها السلطات المغربية كثفت حملاتها الأمنية، طوقت السياج الحدودي طبعا والخط الساحلي الذي يفصل ما بين مدينة الفنيدق وسبتة، كما أعلنت السلطات يعني فتح تحقيق في مجموعة من الأشخاص والصفحات التي يشبه في ترويجها وتشجيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للهجرة الجماعية للشباب. طبعا محمد في انتظار ما ستسفر عنه الساعات القليلة المقبلة من تطورات في خصوص هذا الحادث.
4: شكرا جزيلا لك يوسف البقالي في الرباط. أعلنت السلطات الأوكرانية سقوط العشرات بين قتلى وجرحى في هجوم روسي على كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا باستخدام عشرات الصواريخ ومئات المسيرات. كاميرا التلفزيون العربي رصدت حالة الدمار التي أصابت أحد الأسواق في منطقة أوبولوم بالعاصمة الأوكرانية كييف جراء القصف الروسي.
18: هذه هي الصورة في هذا السوق في حي أوبولون هنا في العاصمة الأوكرانية كييف. مخلفات الهجوم الروسي الواسع الذي ضرب المدينة والعديد من المقاطعات.
14: راديو الحرية
19: 92.7 FM.
13: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
20: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
13: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
20: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا على اثنين.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
3: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.

ونبدأ بتطورات التصعيد العسكري في المنطقة، إذ قال التلفزيون الإيراني إن الجيش الإيراني استهدف بطائرات مسيرة مراكز وقواعد أمريكية هامة في البحرين. وذكر الجيش أن الضربات استهدفت مولدات الكهرباء وأنظمة الملاحة والمباني الإدارية ومباني الدعم التابعة للجيش الأمريكي.

0: ونفت سينتكوم ادعاءات إيرانية بشأن تدمير مقاتلات أمريكية من طراز F-35 خلال هجوم على قاعدة جوية، وأكدت عدم تضرر أي طائرة أمريكية، وأن الصواريخ والطائرات المسيرة جرى اعتراضها أو فشلت في الوصول إلى أهدافها. كما نفت القيادة الوسطى اختراق ناقلة النفط MT نورا للحصار الأمريكي، وأكدت استمرار عمليات الانتشار البحري والجوي الأمريكي في المنطقة. وقد رد الحرس الثوري ودعا القيادة الوسطى الأمريكية إلى الكف عما دعاه التعتيم على خسائرها العسكرية حتى يرى العالم كيف تقوم إيران بمعاقبة الأعداء كما قال. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن سماح أي دولة باستخدام أراضيها لارتكاب عمل عدواني ضد إيران يعد من مظاهر العدوان. وبحسب وزارة الخارجية فإن عرقجي أكد في اتصالات مع نظيره في قبرص وبلغاريا أن طهران لن تتردد في الدفاع عن مصالحها وأمنها في مواجهة أي عمل عدائي. وأشارت الوزارة إلى أن عرقجي أكد لنظيرته البلغارية أن موافقة حكومتها على طلب أمريكي بنشر طائرات عسكرية في قاعدة بيزمر الجوية أمر مدان وغير مقبول ويتعارض مع العلاقات بين البلدين. كما أكد لنظيره القبرصي أهمية منع أي إساءة استخدام من قبل القوات المتنازعة للقواعد الأجنبية في قبرص ضد إيران بحسب الخارجية الإيرانية. وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة الأزرق في الأردن بصواريخ باليستية ردا على هجمات القيادة الوسطى الأمريكية فجر اليوم. وأعلن الجيش الأردني إسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران دون تسجيل أي إصابات بشرية. كما أعلن الجيش الكويتي وفاة عامل ووقوع أضرار جسيمة بسبب هجوم إيراني على مبنى تابع لشركة صينية شمال الكويت.
1: جولة تصعيد جديدة بعد أيام من الهدوء، مقاتلات القيادة الوسطى الأمريكية تعود لضرب إيران. الغارات الأمريكية ضربت عشرات الأهداف في مختلف المناطق الإيرانية في الأهواز وجزيرتي كيش وقشم ومناطق أخرى. سينتكوم قالت إنها استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري ومراكز قيادة عسكرية بالإضافة إلى منشآت صواريخ وطائرات مسيرة ومواقع مراقبة. على الأرض وسائل إعلام إيرانية أعلنت مقتل مدنيين بغارة أمريكية استهدفت منطقة سكنية في جزيرة قشم وانتشال آخرين من تحت الأنقاض. وفي الأهواز جنوب غربي إيران تصاعدت أعمدة دخان من المكان وانقطع التيار الكهربائي عن المدينة. إيران ردت بضرب أهداف أمريكية في الأردن. 5 صواريخ أطلقت، أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاطها دون تسجيل أي خسائر بشرية. الحرس الثوري أعلن في بيان عودة ناقلتي نفط أدراجهما بعد محاولتهما عبور المضيق عبر المسار الجنوبي، ويؤكد الحرس أنه لا يمكن إعادة فتح مضيق هرمز طالما استمرت التهديدات والتدخلات الأمريكية في المنطقة. صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن قائد القيادة الوسطى الأمريكية أعد خطة لحملة جوية مكثفة ضد إيران تمتد بين 10 إلى 14 يوما، وتهدف إلى إلحاق أضرار واسعة بمنظومتها الصاروخية. وبحسب التقرير يؤيد وزير الحرب الأمريكي الخطة، فيما يدرس الرئيس دونالد ترامب أيضا خيار ضربات محدودة تبقي الباب مفتوحا أمام استئناف المسار الدبلوماسي.
0: أعلنت باكستان أنها تبذل قصارى جهدها لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات بموجب مذكرة تفاهم تهدف إلى وقف الحرب بينهما وقد وقعت عليها إسلام أباد.
2: المفاوضات بين الطرفين جارية لتطبيع الأوضاع، لا سيما الوضع في مضيق هرمز، وكذلك لخفض التصعيد. نبذل قصارى جهدنا لإعادة الطرفين إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد حتى يتسنى إزالة جميع التوترات في ضوء روح المذكرة والبيان المشترك بين باكستان وقطر.
0: فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في المضي بمناقشة مشروع قانون يقيد الضربات العسكرية ضد إيران

0: رفضه بأغلبة 50-49. وكان يهدف المشروع إلى منع تنفيذ ضربات عسكرية أمريكية جديدة ضد إيران من دون تفويض الكونغرس في ظل استمرار الضربات الأمريكية الليلة الماضية. معنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. حسام، هل من معلومات أوفى بهذا الهجوم الإيراني الجديد على البحرين؟
1: بيان قصير جدا للحرس الثوري الإيراني أشار فيه لاستهداف قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، وهي ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها هذه القاعدة بطبيعة الحال وائل. لكن البيان أضاف الجزئية التالية، أنه على الرغم من تجهيز القواعد الأمريكية بأنظمة دفاع متعددة في هذه الجزيرة، إلا أن الهجمات بالصواريخ والمسيرات أحدثت أضرارا كبيرة في هذه القواعد. وأضاف البيان بأن قاعدة الشيخ عيسى في البحرين تعرضت لأضرار جسيمة في القدرة القتالية ودعم العمليات القتالية لقوات العدو المعتدية. إذن بهذا الاستهداف تكون إيران قد استهدفت 3 نقاط ردا على حملة التصعيد الأمريكية التي طالت مناطق في جنوب وجنوب غربي البلاد، إضافة لعدد من الجزر ليلة أمس. نتحدث عن كل من قاعدة علي السالم في الكويت، اليوم أيضا قاعدة الأزرق في الأردن، إضافة إلى قاعدة الشيخ عيسى مؤخرا في البحرين. كان أيضا من اللافت ما ذكره الحرس الثوري الإيراني اليوم عن استخدام تركيبة جديدة من الصواريخ على ما يبدو في استهداف هذه النقاط المختلفة، صواريخ تحوي جسد وهو مخصص لصواريخ الحاج قاسم، في إشارة إلى قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. جسد الصاروخ من نوع الحاج قاسم، الرؤوس الحربية مختلفة، يمكن تركيب عدة رؤوس على هذا الصاروخ أو هذا الجسد الصاروخي. تم استخدام رأسين حربيين في هذه العمليات منذ الصباح، على ما يبدو الرأس الأول هو من نوع خيبر شيكن والرأس الثاني من نوع فتاح، وهما رأسان حربيان استخدمتهما إيران بكثرة ضد القواعد والبنى التحتية الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة، حرب 40 يوما. إذن هذه العمليات كما قلنا وائل أتت ردا على حملة التصعيد الأمريكية التي طالت نقاط مختلفة في جنوب وجنوب غربي البلاد، وأدت إلى أضرار على مستوى البنى التحتية، وأدت أيضا لسقوط عدد من القتلى والجرحى في جزيرة قشم بعد استهداف أحد المباني السكنية. كان من اللافت أيضا وفي تفصيل يتعلق بالحرس الثوري من ناحية، على ما يبدو وزارة الخزانة الأمريكية على ما يبدو قامت بفرض عقوبات على شخص صيني وأشخاص مرتبطين به، إضافة إلى شركة ماهان للطيران، وهي شركة تعرضت للعقوبات أيضا خلال السنوات الماضية. يتهم الجانب الأمريكي هذه الشركة بأنها مرتبطة بأنشطة تابعة للحرس الثوري الإيراني. وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية فإن الفرد هو مواطن صيني وقد أدرج على قائمة العقوبات لارتباطه بهذه الشركة، كما أضيفت أسماء.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.
3: وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: الجمهوريون وواحدها فقط مرت بعد أن مر مشروع قرار مشترك غير ملزم ولا يحتاج إلى توقيع الرئيس وليس له قوة قانونية، كان له دلالة سياسية، مر من مجلس النواب ثم مر مجلس الشيوخ، فزار دونالد ترامب النواب الجمهوريين في مجلس الشيوخ لتوبيخهم ولومهم، ثم بعد ذلك رأينا مرة أخرى الجمهوريون يصوتون. لكن لماذا يحاولون؟ لأن الفارق بات ضئيلا جدا. التصويت اليوم كان داخل لجنة العلاقات الخارجية من أجل أن يطرح هذا المشروع الجديد الذي له قوة القانون على الجلسة العامة، وصوت 99 شخص. ميتش ماكونيل بسبب حالته الصحية المتردية منذ أكثر من 6 أشهر لم يصوت ولم يحضر، لكن حينما نرى 99% هناك 50 مقابل 49، هناك 3 جمهوريين صوتوا مع الديمقراطيين وديمقراطي واحد جون فيركمان الذي التقى بنتنياهو أمس صوت مع الجمهوريين. إذا افترضنا أن جون فيركمان تراجع عن هذا الموقف المنضم للجمهوريين في التصويت، كان سيكون الأمر 50-50. نعم، نائب الرئيس بوصفه الرئيس الفعلي مجلس الشيوخ كان سيحسمه، لكن هذا يضع ضغوطا على الجمهوريين لأن التصويت كان قبل ذلك 50-40، لكن الآن هذا يجعل النتيجة ويحاولون لأنهم نجح ولو جاك شومر رئيس الأقلية في مجلس الشيوخ الرجل الديمقراطي الذي هو العدو اللدود الرئيسي الأقوى في الكونغرس لدونالد ترامب قال أن هذه حرب فاشلة وأن دونالد ترامب قال أنها ستنتهي خلال أسبوع وما زال جنودنا يقتلون حتى الآن، وبالتالي هذا يمثل نوع من أنواع الضغط السياسي أمام الرأي العام، يزداد شدة كلما اقتربنا من انتخابات التجديد النصفي، ويأمل الديمقراطيون أن ينجحوا في إقناع بعض الديمقراطيين الجمهوريين مرة أخرى، الديمقراطيين يقنعون الجمهوريين فيكون هناك تصويت مماثل بما يضع عبئا أكبر على الرئيس دونالد ترامب، وهذا هو السبب الرئيسي الذي يحاول الديمقراطيين إحراج الجمهوريون والرئيس دونالد ترامب أمام الرأي العام، خاصة أن كافة استطلاعات الرأي تذهب أن ثلثاء الأمريكيين ونسبة كبيرة انضمت من الديمقراطيين من الجمهوريين أو المصوتين الجمهوريين حتى نصل إلى هذه النسبة، ترى أن السبب سوء وضع الاقتصادي والحرب على إيران، وأيضا ترى أن هذه الحرب يجب أن تتوقف، وبالتالي يرى الديمقراطيون أنهم يفوزون بالنقاط لأنهم لن يستطيعوا كما قلت واعلا أن يفوزوا بالضربة القاضية بسبب أنهم أقلية ولو حتى أقلية كبيرة داخل مجلس الشيوخ.
1: شكرا جزيلا. عبد الرحمن يوسف في واشنطن. استضافت السعودية اجتماعا لمناقشة مبادرة إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات بمشاركة دولية واسعة، وقال بيان لوزارة الدفاع السعودية أن التحالف هدفه تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات البحرية الدولية والتصدي للتهديدات التي تستهدف الملاحة والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. وأصدرت 14 دولة مشاركة بيانا أكدت فيه دعمها لمشروع التحالف البحري، ومن بينها السعودية وقطر والكويت وباكستان وتركيا ومصر، كما أكدت دول أخرى دعمها للمبادرة في انتظار استكمال إجراءاتها للانضمام إلى البيان المشترك.

0: مشاهدينا، في خبر عاجل علم التلفزيون العربي من مصادر أن هناك تقدما في مباحثات القاهرة المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. المصادر أبلغت التلفزيون العربي أن البند المتعلق بسلاح المقاومة يناقش في إطار حصر الثقيل منه وتخزينه لدى جهة فلسطينية. أضافت المصادر أن الاتفاق يربط بين جمع السلاح الثقيل وتخزينه لدى اللجنة الوطنية بانسحاب إسرائيل من غزة. وأضافت المصادر أن الاتفاق يشترط تفكيك الميليشيات المسلحة التابعة للاحتلال الإسرائيلي. أضافت المصادر أيضا أنه خلال أسبوعين من توقيع الاتفاق توضع جداول زمنية لحصر السلاح ودخول اللجنة الوطنية لغزة، وأن مباحثات القاهرة إذن شهدت اتفاقا على بند الموظفين الحكوميين وآلية استيعابهم وتعويضهم. إذن مجموعة من الأخبار العاجلة علم بها التلفزيون العربي من مصادر، أبرزها أن هناك اتفاقا إذن على موضوع السلاح وتسليمه في مرحلة معينة. معنا الآن من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. عبد القادر، هذا الاتفاق الذي علم به الآن التلفزيون العربي، هل يغير أي شيء من الموقف الإسرائيلي المتعنت بخصوص نزع سلاح حماس بالكامل قبل حتى الانسحاب من الخط الأصفر؟
1: تماما. والإسرائيل كانت استبقت هذه الأنباء الإيجابية حول توافق معين يتعلق بالبنود الخلافية، وأساس هذه البنود كان مسألة نزع السلاح إضافة إلى بند يتعلق بالموظفين المحليين في قطاع غزة. الآن ما ذكرته مصادر للتلفزيون العربي تتحدث عن تقدم إيجابي في هذا الإطار، وحتى عن احتمال أن تطرح جداول زمنية مستقبلية تتعلق بتطبيق ما يتم التوافق عليه بصورة نهائية. إسرائيل استبقت كل هذه الأنباء الإيجابية عبر مصدر في مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية اليوم أحاط وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة بالقول إن إسرائيل غير راضية عن النتيجة التي يمكن أن يتوصل إليها مجلس السلام وحركة حماس، وغير راضية أصلا عن 15 بندا وما يطرح عليها من تعديلات. وكان ويقول هذا المصدر إن إسرائيل كانت أعربت عن تحفظها على بعض ما جاء في هذه المبادرة من مجلس السلام عبر مبعوث توني بلير الذي كان على ما يبدو في زيارة في إسرائيل خلال الأسابيع القليلة الماضية. بالتالي استبقت إسرائيل هذه الأنباء الإيجابية بإعلانها أنها ترفض هذه المساعي وترفض هذا الاتفاق. مسؤولون إسرائيليون كانوا صرحوا قبل قليل للقناة 13 الإسرائيلية فيما يتعلق بهذا الاتفاق أن لا فرصة لهذا الاتفاق، لا فرصة حقيقية للاتفاق الذي تسعى حماس لتوقيعه وفق قولهم، إضافة إلى حديثهم عن أن هذه محاولة لكسب الوقت من قبل حركة حماس فيما يتعلق بنزع السلاح من قطاع غزة. هذا يتقاطع مع حديث المسؤول الإسرائيلي كما ذكرنا في مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية الذي قال إن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر، وبالتالي هي مسبقا تقول إنها لن تقدم ما هي ملزمة بتقديمه وفق ما يتم التوافق عليه، إذ أن بعض ما سيتم التوافق عليه سيكون خطوة بخطوة بطبيعة الحال، خطوة مقابل خطوة. إسرائيل مسبقا تمتنع عن تنفيذ الخطوات التي قد تلقى على عاتقها من خلال حديثها عن أن هذه الخطة وهذا الاتفاق هو غير مرض بالنسبة لها، وبالتالي هي لن تطبق أي انسحابات من قطاع غزة أو تراجع عن الخط الأصفر ما لم يتم نزع سلاح القطاع بصورة كاملة كشرط مسبق، بما في ذلك سلاح حركة حماس بثقيله وخفيفه، إضافة إلى إخراج هذا السلاح خارج قطاع غزة وليس فقط تسليمه عمليا للجنة تدير القطاع من داخل قطاع غزة.
0: عبد القادر، ويبدو لافتا عدم الرضا الإسرائيلي عن خطة 15 بندا هذه التي أعلنها نيكولاي مالادينوف، رغم أن هذا الرجل يوصف بأن مواقفه قريبة من إسرائيل، يعني حتى إسرائيل لا ترضى ما يعرضه عليها أصدقاء لها.
1: إسرائيل لم تكن أصلا راضية عن مسار الاتفاق، حتى إذا عدنا إلى خطة ترامب من 20 بندا وما رفق حينذاك من تعديلات كانت توصف بأنها تعديلات إسرائيلية أعقبت زيارة نتنياهو إلى واشنطن، مع كل ذلك كانت هناك أطراف داخل الحكومة الإسرائيلية ترفض هذا الاتفاق وكانت تعتمد دائما على أن حركة حماس لن تنفذ في نهاية المطاف هذا الاتفاق، وبالتالي لن تكون هناك حاجة لتنفيذ التزامات إسرائيلية مستقبلية. هي خرقت الاتفاق السباق مرارا وتكرارا، العمليات الإسرائيلية لم تتوقف، وسعت الخط الأصفر من نصف مساحة القطاع إلى مساحة تصل إلى نحو 68 أو 67% وفق تقارير إسرائيلية. حتى اليوم كان الزملاء في قطاع غزة يتحدثون عن توسيع الخط الأصفر أو تعميق الخط الأصفر نحو مزيد، نحو قضب المزيد من الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة. بموازاة كل ذلك، كل السردية الإسرائيلية منذ توقيع الاتفاق حتى الأيام القليلة الفائتة وحتى اليوم هي تصر على عدم الانسحاب، ليس فقط من قطاع غزة، إنما تتحدث عن عقيدة أمنية جديدة. وفق هذه العقيدة الأمنية، إسرائيل لن تنسحب فيها لا من قطاع غزة ولا من جنوب لبنان دون هذه الاشتراطات المسبقة التي توضع، ليس في إطار جداول زمنية تنفذ مثلا كالتزام من طرف في مقابل التزام معين من طرف آخر، إنما كاشتراطات إسرائيلية مسبقة تتعلق في لبنان وفي قطاع غزة بمسألة نزع السلاح بصورة كاملة من حزب الله، وكذلك في غزة من حركة حماس، وحتى مسألة الانسحاب من الجنوب السوري من ريف القنيطرة ومنطقة حوض اليرموك هي أيضا حتى اللحظة لا تبدي فيها أي انفتاح، رغم ما تم الحديث عنه من مطالب أمريكية بهذا الاتجاه. بالتالي هذه هي العقيدة الأمنية الإسرائيلية الجديدة التي تتحدث عنها التصريحات الإسرائيلية بمنأى عن أي اتفاقيات توقع، سواء كان ذلك ما يتم الحديث عنه في العاصمة المصرية القاهرة أو حتى الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل إذا ما تحدثنا عن الملف اللبناني. وائل،
0: نعم، شكرا لك يا عبد الله. عبد القادر تبقى معنا. مشاهدينا، نذكر الآن بالأخبار العاجلة التي حصل تلفزيون عربي عليها من مصادر تقول الأخبار إن هناك تقدما في مباحثات القاهرة المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة. تضيف المصادر أن البند المتعلق بسلاح المقاومة، وهو بند رئيسي وحساس، يناقش في إطار حصر السلاح الثقيل منه وتخزينه لدى جهة فلسطينية، وأن الاتفاق يربط بين جمع السلاح الثقيل وتخزينه لدى اللجنة الوطنية المعنية بإدارة غزة التي نص عليها مجلس السلام، ربط ذلك بانسحاب إسرائيل من غزة. تضيف المصادر للتلفزيون العربي أن الاتفاق يشترط تفكيك سلاح الميليشيات المسلحة التابعة للاحتلال الإسرائيلي التي تعمل في عدة مناطق في غزة، وأيضا أنه خلال أسبوعين من توقيع الاتفاق توضع جداول زمنية لحصر السلاح ودخول اللجنة الوطنية إلى غزة. المصادر تبلغ أيضا التلفزيون العربي أن مباحثات القاهرة شهدت اتفاقا على بند الموظفين الحكوميين وآلية استيعابهم وتعويضهم. معنا الآن من دير البلح بوسط قطاع غزة مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقدد. عبد الله، هل تبدو هذه البنود فيها تراجع أو مرونة من قبل حركة حماس؟
2: بلا شك، يعني إذا ما تم هذا الأمر وصحة هذه الأنباء، هذا مرهون بمدى تطبيق هذا الاتفاق على الأرض، بمعنى نتحدث عن تقدم في المسار السياسي، ولكن هذا منوط أيضا بالسلوك الإسرائيلي على الأرض. السلوك الإسرائيلي حتى هذه اللحظة لا يعطي أي بيئة على الأقل تساهم في إنجاح أي اتفاق أو حتى تحرك سياسي يبنى عليه لتحرك أو للتقدم إلى الأمام في أي اتفاق سياسي. بكل الأحوال، هذه الخطوات التي تم الحديث عنها هي خطوات هامة قد تؤسس لمسار استكمالي لخطط الرئيس دونالد ترامب والمكونة من 20 بندا، والتي كانت تنص على اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة مكون من عدة مراحل، مرحلة أولى ومرحلة ثانية ومرحلة ثالثة. في المرحلة الأولى تمت، ولكن على الرغم من الملاحظات الكثيرة والشوائب الكثيرة التي كانت فيها إلا أنها أتمت. اليوم يدور الحديث عن المرحلة الثانية، والتي كان يراها الكثيرون بأنها العقدة الأكبر فيها، وتتركز على موضوعين رئيسيين: الموضوع الأول وهو سحب السلاح أو معالجة ملف السلاح، والموضوع الآخر وهو الانسحاب الإسرائيلي. ولكن على الأرض اليوم الجيش الإسرائيلي يعزز مواقع وجوده بمواقع جديدة، ينتشر بمساحة أكبر، يصادر مزيد من المساحات في داخل قطاع غزة. الاتفاق أيضا كان ينص على الحديث على السماح بدخول لجنة التكنوقراط أو لجنة إدارة قطاع غزة، طالما طالبت حركة حماس بدخول هذه اللجنة وتسلم مهامها، وهذا سينزع الذريعة الإسرائيلية بأن حركة حماس لا زالت تواصل السيطرة على حكم قطاع غزة، وربما البند اللافت كان وهو تفكيك المجموعات المسلحة التي دعمها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب. هذا ربما واحد من البنود الهامة، ولكن السؤال الذي سيطرح بلا شك، هل سيتم تفكيك هذه المجموعات بالتزامن مع عملية حصر السلاح، أم أن هذا ملف منفصل عن هذه العملية؟ بكل الأحوال هذا الاتفاق وهذا التقدم بلا شك قد يبنى عليه كثيرا، ولكن الأمر مرهون بمدى بأمرين أساسيين: نجاح هذا الاتفاق مرهون بمدى السلوك الإسرائيلي والتزامه به، وأيضا بمدى الأجواء التي يمكن أن توفرها الأجواء الحالية في قطاع غزة من أجل أن يمضي هذا الاتفاق إلى الأمام ويرى النور. ولكن بكل الأحوال من الواضح بأن هناك إرادة فلسطينية سواء من حماس أو من الفصائل الفلسطينية بضرورة توفير كل عوامل النجاح لأي اتفاق كان، حتى موضوع السلاح كان يتم الحديث عن مقاربات، كان يتم الحديث عن رؤى مختلفة، عن مباحثات يمكن أن يعالج من خلاله السلاح. حماس تطالب بأن يكون ملف معالجة السلاح بأن يكون وطنيا، بأن يسلم هذا السلاح إلى لجنة فلسطينية وطنية، وألا يسلم للاحتلال الإسرائيلي، وأن تتضح آلية ودور عمل القوات الدولية التي أو قوة الاستقرار الدولية التي ستعبر إلى قطاع غزة ودور هذه القوات. بلا شك الأيام المقبلة يمكن أن تحمل الكثير من الإجابات حول هذا الاتفاق، ولكن هذا مرهون كما ذكرت وائل بأمر أساسي، وهو مدى التزام وسلوك الاحتلال الإسرائيلي على الأرض. هل سيساهم في إنجاحه ويتراجع عن مساحات صادرها خلال فترة التهدئة التي استمرت أكثر من 10 شهور ودخلنا شهرا 11، أم أنه سينقلب مرة أخرى وبالتالي قد تعود الأمور إلى المربع الأول واستمرار الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية على الأرض؟ الهدف الأساس هو أن يتحقق الهدف من هذا الاتفاق، وهو عودة الاستقرار، معالجة الواقع الإنساني، والسماح بإدارة قطاع غزة عبر اللجنة الوطنية التي شكلت وفقا لمجلس السلام وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
0: وقبل ذلك وقف الاعتداءات والقصف الإسرائيلي المتواصل. يا عبد الله شكرا جزيلا. عبد الله مقداد في دير البلح معنا الآن من خان يونس. إياد القرى الكاتب والباحث السياسي. سيد القرى، في قراءتك لما تسرب من بنود هذا الاتفاق، هل تبدو الفصائل الفلسطينية قدمت فعلا أقصى ما تستطيعه؟
3: أسعد الله أوقاتكم. صحيح الفصائل الفلسطينية قدمت أقصى ما تستطيع أن تقدمه منذ أكتوبر الماضي، هي قدمت تنازلات بما تساهم بوقف الحرب على قطاع غزة، لكن إسرائيل لم تلتزم، لذلك جاءت هذه المباحثات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه والذي كان يفترض أن تلتزم إسرائيل به تماما وتنفذ المرحلة الأولى والانتقال إلى المرحلة الثانية، لكن إسرائيل لم تفعل ذلك. لذلك بدأت خلال الأسابيع الماضية مباحثات عميقة وطويلة خلال الأسابيع الأخيرة، ويمكن خلال الأيام الماضية، خلال 3 أيام الماضية شهدت تطورات إيجابية مهمة، قدمت فيها الفصائل للمرة الرابعة تفاصيل ترتبط بهذا الاتفاق وبوادر إيجابية تجاه الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاق ووضع بنود واضحة تلزم إسرائيل بهذا الاتفاق. لكن كل هذه النقاط الإيجابية التي قدمتها الفصائل للأسف قبلت من إسرائيل بمزيد من الانتهاكات. شاهدنا بالأمس حجم الانتهاكات كان كبير جدا، ويبدو كأن إسرائيل تتعامل مع أي تفاهم يمكن أن يحدث تعامل طردي، بحيث أنه تزيد الانتهاكات الإسرائيلية كلما كان هناك فرصة للذهاب إلى هذا الاتفاق. الاتفاق الذي يدور الحديث عنه بالقاهرة يتضمن كثير من القضايا الإيجابية لصالح تنفيذ هذا الاتفاق، بمشاركة من الوسطاء، مشاركة من الجانب الأمريكي، مشاركة من مجلس السلام من خلال
0: هناك المجلس. مشاركة أمريكية سيد القرة في القاهرة، كان هناك مشاركة أمريكية
3: بشكل أو بآخر وفق ما هو متوفر حاليا. صحيح، وبناء على عدة اتصالات تمت من خلال كوشنير صهر الرئيس الأمريكي ترامب، وأيضا يعتبر مبعوثه في المنطقة بهذا الاتجاه، وهو على اطلاع بكل ما تم من هذه التفاصيل. الآن يبقى الأمر المرتبط كيف تتعاطى إسرائيل وتتعامل مع هذا الاتفاق. هل ستتمكن الولايات المتحدة فعلا من فرض هذا الاتفاق وتنفيذه، أو إجبار إسرائيل على تنفيذ ما هو الاتفاق به؟ لأنه يجب أن ننتبه إلى أمر مهم جدا بتقديري، وهو أنه هذه التفاهمات هي عمليا جدولة لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في أكتوبر الماضي، بمعنى حين نتحدث عن 15 نقطة يتم الحديث عنها هي عمليا النقاط التي لم تلتزم بها إسرائيل. مثلا في ملف المساعدات كان ينص الاتفاق على إدخال 600 شاحنة إلى قطاع غزة، بينها 50 شاحنة من الوقود ومن الغاز الطهي للمواطنين في غزة. إسرائيل لم تلتزم بذلك وقلصت حجم المساعدات المقلصة أصلا إلى 200 شاحنة. أيضا ما يتعلق بالمنطقة الصفراء، الاتفاق نص على أن تكون في المرحلة الأولى هناك منطقة صفراء تمثل ما بين 45 أو ما بين 40 إلى 50% من المساحة التي كانت تتواجد فيها إسرائيل قبل العاشر من أكتوبر الماضي، لكن إسرائيل لم تلتزم ووسعت هذه المنطقة وتجاوزت 70%.
0: وتوسعها يوميا سيد إياد القرة، إسرائيل توسعها يوميا وبحسب
3: هيئة الليلة الماضية.
0: نعم وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن وثيقة 15 بندا هذه ليست كافية بالنسبة لإسرائيل، لن تقبل إسرائيل إلا تفكيك كامل لسلاح حماس وإخراجه خارج القطاع، ولن يكون هناك أي انسحاب طالما حماس تمتلك سلاحا. إذا هل تعتقد أن هذه مواقف تفاوضية فقط عند إسرائيل تضع سقوفا عليا ثم تتنازل شيئا فشيئا، أم أن هذا موقف نهائي؟
3: هذا ما تفعله إسرائيل حقيقة. كنا نتحدث عن الخط الأصفر، كان ينص على 40% إلى 50% بالمرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية تنتشر قوات الاستقرار الدولية وتنسحب إسرائيل من كل المناطق من قطاع غزة، المناطق الصفراء أيضا. لكن ماذا فعلت إسرائيل؟ ذهبت بتوسيع هذه المنطقة. اليوم حينما تفاوض هي تفاوض على العودة إلى المنطقة الصفراء التي كان يفترض في المرحلة الأولى أن تنتهي. هذه سياسة إسرائيلية مراوغة تبعتها طوال المفاوضات العربية مع إسرائيل. مع مصر فعلت ذلك في منطقة أم الرشراش، وحينما رفضت الانسحاب ودخلت في مفاوضات. إسرائيل تدخل اليوم أيضا في سوريا بنفس الطريقة، تتعامل مع لبنان بنفس الشكل، تعاملت مع السلطة الفلسطينية في اتفاقيات أوسلو، ونشاهد ماذا يحدث بالضفة الغربية. هذه هي إسرائيل في سياستها في التعامل فيما يتعلق بالمفاوضات. لكن العامل الحاسم بتقديري أنه هو مرتبط كيف ستتعامل الولايات المتحدة، بمعنى أن الفصائل الفلسطينية قدمت كل ما لديها من مرونة، طرحت القضايا التي كانت محور نقاش خلال الأسابيع الماضية هي ترتبط بالموظفين وإدارة قطاع غزة، والأمر الآخر أيضا مرتبط بمعالجة ملف السلاح، وقدمت في 4 مرات قدمت أوراق واضحة في طريقة التعامل مع السلاح.
0: نعم، ولكن سيد القرة الاتفاق بحسب ما وصل للتلفزيون العربية تحدث عن السلاح الثقيل فقط، حصره وتسليمه لجهة فلسطينية هي اللجنة الوطنية. إسرائيل تقول لا تقبل هذا إلا بنزع كامل السلاح حماس وإخراجه خارج القطاع. هنا موقفان بعيدان كليا عن بعضهما البعض.
3: هو حتى الآن التعامل مع الموقف الإسرائيلي لم يصدر موقف رسمي من الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بهذا الأمر، وبتقدير هذا سيعود إلى كيف ستتعامل بشكل رسمي مع الموقف الأمريكي في هذا الأمر. وأكرر أن الموقف الأمريكي هو الحاسم في تنفيذ هذا الاتفاق، لذلك الموقف الإسرائيلي سيبقى كما هو. وأنت تعرف الآن نحن نتحدث عن مرحلة انتخابية، واستمعنا إلى تصريحات بن غفير اليوم فيما يتعلق بغزة، لكن أيضا توضع بنفس الإطار أنها لازالت هذه شكل من أشكال عملية التفاوض، شكل من أشكال الانتخابات الإسرائيلية والمزاودة الإسرائيلية الداخلية. ويجب أيضا أن ندرك أن إسرائيل لن تلتزم بكل ما يتم الاتفاق عليه. هي فعلت ذلك في أكتوبر الماضي، قتلت أكثر من 1200 فلسطيني خلال مدة قصيرة، لم تلتزم في المنطقة الصفراء، لم تساعد بأي شكل من أشكال بالسماح بإدخال ما يتعلق بالإعمار حتى ما يتعلق بمراكز النزوح. هذه إسرائيل لن تتغير، لن تغير جلدها إسرائيل بين ليلة وضحاها، فما بالنا حينما نتحدث عن مرحلة انتخابية. لكن أعتقد أن الولايات المتحدة التي بادرت قبل أسابيع أيضا لتحريك هذا الملف هي لديها اليوم مصلحة في أن يكون هناك هدوء في غزة في ظل حالة الصراع الموجودة في المنطقة. ترغب بأنه يظهر الرئيس الأمريكي ترامب بأنه هو رجل السلام، لازال موقفه إيجابي فيما يتعلق بالتعامل مع غزة، ويريد أن يتوصل إلى اتفاق. الآن يبقى كيف سيمارس هذا الضغط على إسرائيل، والمقاربة بين المصلحة الأمريكية في أن تكون غزة هادئة على الأقل بالضغط على إسرائيل بالانسحاب. لكن ندرك جميعا هذه التشابكات وهذه المتناقضات ما بين الوضع الداخلي الإسرائيلي وما بين ما يحدث في قطاع غزة وما بين ما يحدث في المنطقة، كل هذه الملفات عمليا تحتاج إلى أيضا موقف فلسطيني بتقديري كان إيجابي جدا، ينزع كل الذرائع من إسرائيل في الذهاب في طرح هذه القضايا ويعالجها بشكل إيجابي. لذلك الولايات المتحدة قد تذهب باتجاه الضغط على إسرائيل، لكن هذه الضغوط قد تأتي ب50% ب70% 30%. هذا
0: ونتنياهو على أي حال كان في الولايات المتحدة والتقى بالرئيس ترامب. أرجو أن تبقى معي سيد إياد القرة. ينضم إلينا الآن مشاهدينا هنا في الاستوديو الصحفي في التلفزيون العربي باسل خلف. باسل، ما الذي نعرفه عن كواليس المفاوضات؟ من يجلس مع من وكيف توصلوا إلى هذا التقدم؟
4: وفق ما فهمناه من بين حركة حماس بأنهم وصلوا أول من أمس إلى القاهرة ويجتمعون مع الوسائط. هناك اتصالات مع تركيا ولقاءات حتى حدثت بالأمس. خليل الحية يجتمع مع المسؤولين الأتراك ويتحدث عن مسار التفاوض، بالإضافة إلى ما يجري في مدينة العالمين في مصر. وبالتالي نحن نتحدث عن أطراف مختلفة. الوسطاء المعروفون في هذا الموضوع هم قطر ومصر وكذلك تركيا. لم يتحدث أحد عن أي مسؤولين قطريين وصلوا إلى القاهرة، لكن يبدو أنهم يستمرون في المباحثات التي يعني تناقش هذه الموضوعات الأساسية التي وصلتنا من مصادر، وتتحدث على وجه الخصوص منها في الملفين البندين الأساسيين، وهو ملف الموظفين وكذلك ملف حصر السلاح. وبالتالي نحن لازلنا نتحدث عن مناقشات مشاورات، ولا يوجد حسم نهائي للملفات وفق ما فهمت من حتى أعضاء مشاركين في المفاوضات خلال الساعة الماضية. بمعنى أنه كل ما نتحدث عنه هو أمور ما تزال في قيد المشاورات، سواء الفلسطينية أو الفلسطينية مع الوسط.
0: هل هناك معلومات يا باسل إذا كان هناك ممثلون عن مجلس السلام في القاهرة؟ هل جرى الاجتماع معهم أصلاً؟
4: الاجتماعات جرت في وقت سابق، لكن حتى اللحظة لا تأكيد لوجود ميلادونوف أو اجتماعات معه. أري لاتستون المستشار الأمريكي الذي حضر في وقت سابق بعض اللقاءات، ومن بينها لقاءات مباشرة مع حركة حماس، أيضا لا يوجد تأكيد. وبالتالي نحن نتحدث عن اتصالات. يرأس وفد حماس في القاهرة زاهر جبارين هذه المرة، وليس خليل الحية الموجود الآن في تركيا، والتقى بالأمس مسؤولين أتراك. وبالتالي نحن نتحدث عن استمرار في هذه المشاورات، وتحديدا البندين اللذين كان عالقين في فترة سابقة، ومحاولة التوصل والاقتراب أكثر من تفاصيل نهائية وأكثر من ذلك حاسمة فيما يتعلق بهذه الملفات. لأنه تعلم أنه حتى منذ إعلان وقف إطلاق النار، البند الأول كان تسليم الأسرى، وبعد ذلك نتحدث، وهذا ما دفع إلى طول هذه المدة الاحتلال الإسرائيلي يتنصل يراوغ في التفاصيل. الفصائل الفلسطينية ذهبت أكثر من مرة إلى القاهرة باجتماعات بينية أو حتى مع الوسطاء، ولكن حتى اللحظة لا نتيجة حقيقية على الأرض، وكل ما نتحدث عنه هو تفاصيل دقيقة في البنود المتعلقة تحديدا ببند الموظفين. هناك في وفق المصادر التي تحدثت للعربي متعلقة بتعويض أو تسوية للموظفين، وهذا يعكس لنا أنه الأمر لا يتعلق بدمج كامل، إنما هناك بعض الموظفين سيتم إحالتهم إلى التقاعد أو وضع تسوية.
0: بس لو نفصل أكثر في هذا الموضوع، لا يبدو كثيرا واضحا بالنسبة للمشاهد العربي، ما المقصود باتفاقا على بند الموظفين الحكوميين وآلية استيعابهم وتعويضهم؟ من هؤلاء؟
4: ما استيعابهم أو تعب هؤلاء الموظفين الذين بعد أحداث انقسام عام 2007 أصبح عدد
0: موظفي السلطة، يعني
4: موظفين السلطة كان يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية في رام الله، لكن كان هناك عدد من الموظفين وصل عددهم إلى قبل الحرب إلى نحو 40,000 موظف. هؤلاء كانوا يتقاضوا رواتبهم من وزارة المالية التي تديرها لجنة العمل الحكومية التابعة تحت مظلة حركة حماس. وبالتالي هؤلاء الآن بعد حل اللجنة نفسها و استعدادها كما أعلنت خلال الأسابيع الماضية تسليم الحكم أو تسليم الوزارات للجنة الحكومية، الآن نحن نتحدث عن ملف عالق كبير، لأنه العدد كبير من بينهم موظفين في وزارة الداخلية، وإسرائيل أعلنت مرارا بأنها لن تقبل هؤلاء الموظفين ليكونوا ضمن أي لجنة فلسطينية أو أي جهة حكومية تدير قطاع غزة. وبالتالي نحن نتحدث عن ملف عالق أساسي تم الحديث عنه الآن في التفصيل التي تحدث عنها. هناك تسوية متعلقة بإما استيعاب بعضهم، وهو بعد مراجعات أمنية وكذلك يعني بحث ملفات هؤلاء الموظفين، والأمر الآخر إحالة بعضهم للتقاعد. الفصائل الفلسطينية ومن بينها حماس تقول في القاهرة أنه نذهب إلى ذلك لكن وفق القانون الفلسطيني، من نستطيع أن ندمجه في أي جهة إدارية قادمة وهو اللجنة الوطنية لإدارة غزة يمكن دمجه، والآخرين يتم تسوية وضعهم وفق القانون الفلسطيني وتعويضهم. وهذه الكلمة دقيقة وواضحة جدا، لكن ما زلنا نتحدث عن أنه الأمر لم يحسم بعد، وإن حسم نصا أي نظريا سيحتاج إلى مزيد من الوقت لإدارته لمعرفة من هم الشهداء من هؤلاء ومن هم المفقودين، وعدد كبير منهم ملفاتهم تحتاج إلى تسوية.
0: بس فقط كي نوضح أكثر، إذا نتحدث نحن هنا عن ورقة جرى التوافق عليها بين الوسطاء والفصائل الفلسطينية، أليس هذا صحيحا؟
4: طرحت هذه الورقة تفصيلية أكثر لخطة الرئيس ترامب. وميلادونوف
0: افترض أن تقدم إلى مجلس السلام هذه،
4: ثم بعد ذلك تحتاج إلى موافقة الأطراف من بينها إسرائيل. وتسربت سيل من المعلومات، ربما المواطنون في قطاع غزة يستمعون إلينا الآن، كثير من المعلومات الإسرائيلية منذ ساعات ظهيرة هذا اليوم تتسرب أن الموقف الإسرائيلي سلبي من هذه الورقة، على الرغم من يعني التصريحات التسريبات والمصادر التي تتحدث من حركة حماس بأنه لا، نحن قدمنا موقفا إيجابيا يتضمن الموافقة وفق التعديلات المطلوبة على هذين البندين اللذين كان عالقان منذ
0: وقت. سيد إياد القرة معنا من جديد، ماذا لو رفضت إسرائيل هذا الموضوع وقالت أنا لا أميز بين السلاح الثقيل الذي تمتلكه حماس والسلاح الخفيف، هذا الموقف الإسرائيلي قد ينسف الورقة أو لا؟ تقول إسرائيل نضغط في الواقع الميداني، نوسع الخط الأصفر، وربما حماس وبقية الفصائل يقبلوا في النهاية.
3: هذا هناك اعتباران مهمان لهذا الموقف الإسرائيلي. أولا ما يتعلق بكيف سيتعامل في حال الولايات المتحدة، فعلا وبتقديري أن الولايات المتحدة مطلعة على هذه التفاصيل فيما يتعلق بهذا الاتفاق والبنود التي تحدث عنها باسل بشكل أو بآخر، وهناك تفاصيل كثيرة مرتبطة بالواقع الميداني بما فيها قضية السلاح، وقضية السلاح هي جزء من الاتفاق وليست كل الاتفاق. إسرائيل تريد أن تمحور التفاهمات فيما يتعلق بقضية السلاح، التفاهمات تعالج هذا الأمر بما فيها ما يتعلق بما يسمى بالسلاح الثقيل ومعالجة هذا الأمر، وندرك جميعا وأيضا إسرائيل تعرف جيدا ما هو الواقع المرتبط بالسلاح وإمكانيات السلاح الموجودة بقطاع غزة، وخاصة نتحدث عمليا اليوم بعد حرب 3 سنوات هناك حالة استنزاف كبيرة. إسرائيل تسيطر على 70% سواء كان على الأنفاق المتواجدة في هذه المناطق الأساسية والتي كانت تمثل محور الأنفاق فيما يتعلق بالمناطق الشرقية والحدودية، والجانب الثاني أيضا أنه أنا التعامل مع ما يسمى مصانع أو يمكن أن أسميها ورش التصنيع، وأيضا تخزين هذه ما تبقى من هذه الأسلحة لدى اللجنة الإدارية، وبتقدير حماس ليس لديها مشكلة في معالجة هذا الأمر، لكن كان لديها محدد واضح هو ألا تذهب هذه الأسلحة إلى إسرائيل بأي شكل من الأشكال، والأمر الآخر ألا يكون في ما يتعلق في مبدأ شرعية المقاومة ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي كمبدأ أساسي بالنسبة للفصائل الفلسطينية. الجانب الآخر فيما يتعلق أن إسرائيل قد يذهب نتنياهو للمراوغة، لكن بطريقة مختلفة بحيث أنه يمكن أن يطبق جزء من هذه التفاهمات أو يوافق على جزء منها، لكن كما قلت سابقا يجب أنه ندرك أنه نتحدث عن انتخابات إسرائيلية داخلية سيكون محورها 7 أكتوبر محورها الأساسي ما يتعلق بقطاع غزة، لذلك سيكون نتنياهو في حالة يمكن أن نسميها بناء على ما صدر اليوم أيضا من الإعلام العبري وتصريحات هنا وهناك، حتى ما يتعلق بالتصريحات التي تسربها الإعلام العبري قبل قليل بأن ترامب أو الإدارة الأمريكية لم تتحدث مع نتنياهو فيما يتعلق بملف غزة، بنفس الوقت صدرت تصريحات أن ويتكوف قد اطلع على هذه التفاصيل وأطلع الإدارة الأمريكية على هذه التفاصيل وناقش هذا الأمر. بكل الأحوال إسرائيل كما تفعل اليوم بالملف الإيراني هي أيضا ستفعل ذلك فيما يتعلق بغزة وتضع معيقات لهذا الأمر، لكن بتقديري ما قامت به أولا الفصائل الفلسطينية موقف إيجابي تنزع كل الذرائع.
0: نعم، ولكن سيد إياد القرة أنت ذكرت الانتخابات الإسرائيلية أكثر من مرة، ألا يبدو أن توقيت هذا الاتفاق لا يصب يعني ليس في أفضل وقت ممكن، لأنه كما تعرف نتنياهو لن يقدم على أي تنازل في غزة في لبنان في سوريا في أي جبهة أخرى لأن مصيره السياسي على المحك، إذا قدم تنازلات وقبل مثلا باستمرار امتلاك حماس للسلاح غير الثقيل سيقول له معارضه أنت فشلت، وبالتالي قد يهدد حظوظه في الانتخابات.
3: وبنفس الإطار يمكن أن نأخذ رؤية أخرى بأن هذا سيحاول أن يسوق نتنياهو أنه استطاع أن ينزع سلاح حماس هو أن حماس ستجرد من سلاحها ويسوق هذا الأمر كإنجاز بالنسبة له، كما يتعلق أيضا بملف التطبيع بالمنطقة، ويساعد في هذا الأمر ترامب، لأنه أيضا واضح أن الرئيس الأمريكي ترامب لديه موقف فيما يتعلق بالتعاطي مع هذا الأمر، وكما قلت سيتضح أكثر خلال الساعات القادمة. نحن نتحدث عن إمكانية أن يعلن عن هذا الاتفاق خلال 24 ساعة، بمعنى أنه ستكون الإدارة الأمريكية حينها أيضا في موقف حاسم حينما يصدر هذا التفاهم. إذا ما كانت الولايات المتحدة وأصدرت موقف إيجابي من هذا الأمر، وبتقديري ستذهب باتجاه موقف إيجابي بناء على مشاركتها بشكل أو بآخر في هذه التفاهمات وصياغتها التي يمكن أن نقول أنها تحدثت عن تفاصيل التفاصيل فيما يتعلق بالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية، والتعامل مع الموظفين، والتعامل مع الميليشيات في المناطق الصفراء، والتعامل مع أيضا الانسحابات الإسرائيلية، وما يتعلق أيضا بمعالجة ملف السلاح، وما يتعلق باللجنة الإدارية. هناك تفاصيل كثيرة مطلع عليها الولايات المتحدة، وجزء من هذه الحالة بتقديري سيكون من الصعب على الولايات المتحدة رفض مثل هذه التفاهمات، وحينها سيكون إما إسرائيل ستقول للجميع لا، بما فيهم ميلدينوف الذي شارك في كل هذه التفاهمات وهو عنصر أساسي وجزء أساسي من هذه التفاهمات، قد يكون بخلاف المرات الماضية، بمعنى أن الوسطاء مصر وقطر وتركيا جزء مهم من هذه التفاهمات الوسطاء، والولايات المتحدة ومجلس السلام ممثلة بميلدينوف وممثلة أيضا الإدارة الأمريكية بكوشنير. إذا ما رفضت هذه التفاهمات من إسرائيل، سيكون هناك بشكل واضح وجلي أن إسرائيل هي التي معيقة لكل هذه الاتفاقيات، وحينها سنرى كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع ذلك.
0: ابقى معنا سيد القراء. باسل، يلحظ من هذا الاتفاق الذي تسربت للتلفزيون العربي بعض بنوده إعطاء دور كبير للجنة الوطنية لإدارة غزة، يفترض أنها هي من تخزن السلاح الثقيل، سلاح الفصائل، أليست هذه مهمة القوى الدولية أصلا؟
4: هذا هو ضمن التشاور الآن، وهو ضمن الملفات الأكثر حساسية إذا تحدثنا في البنود 15 في ورقة الإطار. لكن اللجنة كان مفترض أو المطلوب منها أن تدخل منذ أن سلمت حركة حماس الأسرى لديها، أي في أكتوبر الماضي، بعد أن انطلق مسار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، لكن الاحتلال الإسرائيلي لم يسمح بإدخالها. كان هناك بعض النقاش الفلسطيني بشأن عضوية بعض هؤلاء الأعضاء، ثم بعد تسويته واصل الاحتلال تعنته، لم يسمح قيل لنا بأنه سيدخل بعد أيام، لكنه لم يدخل في ذلك الوقت، وبقي الأمر عالقا عند نقطة أن الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح بدخولهم، إلى أن أصبحت تصريحات واضحة من ميلادونوف ممثل السلام يقول بأنه دخول هذه اللجنة مرهون بتقدم من الجانب الفلسطيني متعلق بملفات كبيرة، منها نزع السلاح والتفاصيل المتعلقة بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي. لكن دعني أقول لك ما لا يتم الحديث عنه تفصيلا، بأنه هذه اللجنة لا يوجد لها أرضية واضحة في قطاع غزة، لا يوجد مقار واضحة، لا يوجد موظفين واضحين، نحن نتحدث فقط عن الأعضاء،
0: ولا يوجد تمويل
4: ولا يوجد حتى اللحظة تمويل واضح. هناك بعض التمويل الذي تحدثت عنه بعض الصحف الأجنبية هو اللي المصاريف التشغيلية لهؤلاء الأعضاء، لكن لا يوجد تمويل واضح، بالتالي لا يوجد بنية تحتية، لا يوجد أرضية، لا يوجد مقرات واضحة، لا يوجد عدد من الموظفين الذين سيعملون معهم. فما بالنا إذا كنا نتحدث حتى ملف الأمن كان حساسا، أي أن مسؤول لجنة الأمن في هذه اللجنة كان ملفا حساسا فلسطينيا، ثم الآن نتحدث عن تسليم السلاح وحصره في يد هذه اللجنة. الأمر يحتاج إلى تفاصيل لا تتعلق لا ب 24 ساعة ولا 48 ساعة ولا حتى في غضون شهر أو شهرين، لأنه لا يوجد قاعدة ولا بنية تحتية لعمل هذه اللجنة التفصيلي داخل قطاع غزة، وبالتالي الأمر سيحتاج وقتا إن وصلت الأمور إلى إرادة مشتركة للاتفاق الحقيقي والتنفيذ لهذا الموضوع.
0: نعم. لكن هل تعتقد من خلال المواقف الإسرائيلية المعلنة يا باسل أن تل أبيب ستوافق على أن تكون مسؤولية حصر السلاح عند اللجنة الوطنية الفلسطينية؟
4: التسريبات والتصريحات الإسرائيلية منذ اليوم الأول هي كانت ترفض أصلا أن يكون اليوم التالي في قطاع غزة فلسطينية، ولكن بعد عديد المشاورات والملاحظات وحتى تدخل الأمريكي في الموضوع، أصبحنا أمام لجنة معترف فيها، اللجنة الوطنية لإدارة غزة برئاسة علي شعث وأعضائها، لكن هؤلاء مرة أخرى ليس لديهم أي يعني بنية تحتية يعملون من خلالها داخل قطاع غزة، وبالتالي أولا يفترض بالأساس أن يدخلوا إلى القطاع. وأي قطاع نتحدث عنه؟ وحينما نتحدث عن أنه اليوم ساعات مساء هذا اليوم تذهب آليات الاحتلال وتضع مكعبا أصفر
0: في شارع صلاح الدين،
4: في شارع صلاح الدين، المنطقة التي تقطع شمال ومدينة غزة عن وسطه وجنوبه، وبالتالي كأنها عادت إلى محور نتسريم إلا قليل. هي وصلت إلى ذات المنطقة التي انسحبت منها في اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي لا يفرض فقط واقعا سياسيا في قطاع غزة وإنما ميدانيا، وبالتالي كيف ستعمل هذه اللجنة داخل القطاع لحصر السلاح من مناطق معينة دون غيرها، من وممن ستتسلم هذا؟ بالإضافة إلى النقطة الأكثر أهمية وهو الحديث الذي شابه كثير من يعني التخوفات بالنسبة للفلسطينيين، وهو الزجب الفلسطينيين إلى المناطق داخل الخط الأصفر وتحديدا مناطق رفح، بالحديث المتكرر دائما خلال الأسابيع الماضية عن مدينة مثالية يمكن أن يذهبوا إليها الفلسطينيين،
0: يعني تهجير وحشر الفلسطينيين في الجنوب،
4: وهذا ما رفضته الفصائل الفلسطينية سابقا، لكن حتى اللحظة لم يصدر موقفا فلسطينيا واضحا من الفصائل بشأن هذا، وهو ضمن المباحثات التي تجري في مصر.
0: سيد القرة، المعروف أن الحكومة المصغرة الإسرائيلية وافقت قبل أيام على دخول تجريبي كما يسمى لـ200 عنصر من القوة الدولية، هل ترى في هذا الكلام بعض مؤشرات أن إسرائيل ربما بطريقة أو بأخرى وبشروطها قد تتجاوب مع هذا الاتفاق؟
3: جزء من التفاهمات أو تفاصيل هذه التفاهمات هو يفترض أن تبدأ بعد الإعلان عن هذا الاتفاق خلال 14 يوم، جزء منها فيما يتعلق بقوة الاستقرار الدولية والعودة إلى الفكرة الأساسية التي كانت تضمن دول إضافية. الاحتلال الإسرائيلي ذهب إلى رفض مشاركة تركيا، إيطاليا وأندونيسيا اعتذرتا عن المشاركة، مصر بشكل أو بآخر رفضت المشاركة، وكذلك قطر، بسبب أن إسرائيل تريد من هذه القوات الاستقرار أن تكون أداة لدى الجيش الإسرائيلي، لذلك هي لجأت إلى بعض الدول مثل أوغندا وغيرها وكوسوفو للذهاب وتجنيد عناصر تحت مسميات قوة الاستقرار الدولية والذهاب إلى هذا المخطط. لكن التفاهمات الحالية أو الجديدة هي تلغي هذه الفكرة من خلال مجلس السلام أولا، الذي سيعترف بشكل واضح أنه العودة للفلسطينيين النازحين في المناطق الصفراء سيكون بالتدريج وانسحابات إسرائيلية، بمعنى إلغاء فكرة هذه التجمعات بشكل أو بآخر، وهذا أمر مهم وهذا جزء من التفاهمات التي طرحت بشكل واضح، بما فيها أيضا إلغاء وتفكيك الميليشيات، وتتعهد إسرائيل بنقل هؤلاء العناصر بطريقة أو بأخرى كما كان يحدث مع الذين تعاونوا معها سابقا، وبذلك تكون عمليا العمل الأساسي الذي يمكن الاعتماد عليه سواء بنشر قوات الاستقرار الدولية أو عمل اللجنة الإدارية هو مرتبط بالانسحابات الإسرائيلية بالتتابع وفق الاتفاق، وتبدأ عمليا بعد 14 يوم باتجاه تبدأ عمليا بعد الإعلان عن الاتفاق إلى 50% في المناطق الصفراء، ثم تبدأ بالتدريج وفق ما نصت عليه المرحلة الأولى والثانية من هذه التفاهمات. لذلك القضايا مترابطة لا يمكن فصلها عن بعضها البعض، بمعنى حينما تحدث عن اللجنة الإدارية هي ستعمل في قطاع غزة، لن يكون بالمنطقة لا تتعامل في المناطق الصفراء.
0: نعم، ولكن إياد القرة، عفوا سيد إياد القرة، لكن هذا الاتفاق الذي تسربت للتلفزيون العربي بعض بنوده ينيط باللجنة الوطنية لإدارة غزة مهمة جمع السلاح وتخزينه، بينما يفترض هذه المهمة هي لقوة الاستقرار الدولية، هل تتوقعون أن إسرائيل تقبل شيئا كهذا؟
3: الاتفاق الأساسي في أكتوبر الماضي لم ينص على أن دور القوات الاستقرار الدولية هو نزع السلاح.
0: لا، إسرائيل كانت تقول هذا
3: الأمر بالمناسبة، إسرائيل هي التي قالت ذلك.
0: نعم.
3: وقدمت أكثر من رفض للمقترحات التي قدمت في ذلك سابقا في 3 مرات على الأقل من خلال مندلوف. التفاهمات الحالية تعالج هذه القضية. إسرائيل، أنت تعرف، إسرائيل ترفع السقف عاليا. إسرائيل في البدايات كانت تريد أن تحضر شاحنات إلى مناطق معينة في قطاع غزة، ويأتي عناصر ومسلحين من حركة حماس ويسلموا سلاحها إلى هذه الشاحنات أمام وسائل الإعلام، وتقوم إسرائيل بنقل هذا السلاح. إسرائيل ليس لديها مشكلة في رفع السقف إلى أبعد ما تتخيل فيما يتعلق بمطالبها وهواجسها الأمنية، وتريد أيضا الشو الإعلامي بهذا الأمر، وهذا أمر بالنسبة للاحتلال وحكومة نتنياهو هو أمر مهم أن يبدو الفلسطيني أنه يسلم سلاحه بشكل أو بآخر أو بهذه الطريقة. لذلك كان هذا مرفوض من الفصائل الفلسطينية في كل المراحل، وأن لا يسلم بأي شكل وألا يؤول هذا السلاح إلى إسرائيل بشكل حتى من خلال اللجنة الإدارية. لذلك كان التوافق أن تكون اللجنة الإدارية، لكن تقوم قوات الاستقرار الدولية بمساعدتها ومساعدة بتدريب عناصر الأجهزة الأمنية العاملة بقطاع غزة، متابعة عمليات الانسحابات التي تقوم بها إسرائيل، الانتشار في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، هذا الدور الحقيقي والفعلي. التفاهمات نصت بشكل واضح على هذا الدور، حتى التفاهمات الجديدة حددت بشكل واضح هذه الأدوار. وهذا بالتأكيد إسرائيل قد ترفض بشكل أو بآخر، لكن نحن نتحدث أنه هذا ما تم الاتفاق عليه من خلال الوسطاء، من خلال مجلس السلام، من خلال الإدارة الأمريكية، وسنرى ماذا ستتعامل إسرائيل.
0: شكرا
3: مع ذلك
0: لك سيد إياد القرى، الكاتب والباحث السياسي في خان يونس. بس الأخيرا، من بين بنود هذا الاتفاق أنه يشترط تفكيك الميليشيات المسلحة التابعة لإسرائيل، حدثنا أكثر عن هذا الموضوع، ما هو الدور الذي تقوم به هذه الميليشيات؟
4: حتى خلال الأيام الماضية كانت تدخل إلى بعض المناطق، سواء المناطق الجنوبية الغربية لقطاع غزة رفح، بين رفح وخان يونس، أو حتى شمال القطاع، وتنفذ بعض المهمات، منها اعتقال بعض الفلسطينيين في مراكز النزوح، وبالتالي هي مستمرة في عملها. أتابع نشاطاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، هم يقولون بأننا قادمون ويهددون ويلوحون الفصائل الفلسطينية ببعض الأعمال التي كانوا يقومون بها، منها تنفيذ مهمات مباشرة باغتيالات أو تصفيات لبعض الشخصيات. وبالتالي نحن نتحدث عن أنهم ما زالوا يتحدثون بنفس الصوت المرتفع، وهو أنهم سيهاجمون، يهددون بعض الشخصيات الوطنية الفلسطينية، وبالتالي هم يواصلون عملهم. الآن الفصائل الفلسطينية تقول، تربط ملف حصر السلاح، نزع السلاح بهذا الأمر، لأنه يشكل خطر ليس فقط على الفصائل الفلسطينية، وإنما على منظومة الأمان التي يعيشها الفلسطينيون داخل قطاع غزة، وهو ملف شديد الحساسية، إلى جانب الاستهدافات الإسرائيلية المستمرة وعملية الاغتيال.
0: شكرا لك باسل خلف، الصحفي في التلفزيون العربي. نهاية هذه التغطية الإخبارية. مشاهدينا، تتابعون الآن برنامج حوارات العربي من بغداد مع من نظاهر.

أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوارات العربي من بغداد. في لحظة إقليمية شديدة التعقيد يجد العراق نفسه مجددا في قلب صراعات تتجاوز حدوده. ضربات أمريكية سعودية استهدفت مواقعا للحشد الشعبي واتهامات باستخدام الأراضي العراقية لاستهداف منشآت نفطية في السعودية. يقابلها نفي الفصائل وإدانة بغداد للقصف مقابل تأكيد واشنطن أن العملية جرت بالتنسيق مع الحكومة العراقية. وبين هذه الروايات تتصاعد الأسئلة حول السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومستقبل الفصائل وموقع العراق في الخريطة الصراع الإقليمي. فهل يستعيد العراق قراره الوطني أم يدخل مرحلة جديدة من صراع النفوذ على أرضه؟ حوارات العربي من بغداد، أهلا بكم.

معي في الاستوديو من بغداد ضيوفي اللواء جواد الدهلكي، خبير في الشؤون الأمنية والعسكرية، وكذلك الدكتور أسامة السعيدي، عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين، وحامد السيد، قيادي في تيار الخط الوطني العراقي. أهلا بكم ضيوفي، ونبدأ الحلقة بسؤال افتتاحي عن الضربات التي استهدفت 7 مناطق عراقية ومنها العاصمة بغداد. هل أثرت على شكل الحكومة العراقية التي يقودها الزيدي أمام المجتمع الدولي؟ وهل تتسبب بحراجة في مسألة حصر السلاح بيد الدولة ومساعي الحكومة في ذلك قبل 30 من أيلول سبتمبر المقبل؟ نبدأ.

0: الحقيقة كانت هناك مجموعة بيانات صدرت قبل هذه الضربة، خرجت من وزارة الدفاع، ونحن في الجانب العسكري عندما نسمع بيان يصدر من وزارة الدفاع فإن هنالك معناه فعاليات عسكرية. إن لم يتم توضيح هذا الأمر بصورة جلية إلى وزارة الخارجية العراقية، وأعتقد هنالك تم توضيح كل الأمور أن هنالك تهديد يصدر من داخل الأراضي العراقية، وحقيقة هم المعركة هي بين فصائل، بعض الفصائل خارج الحشد الشعبي، وهنالك مقر مسيطر في دوائر عمليات الإيرانية، والمقر المسيطر للنار في إيران هو الذي وجه النيران قبل ليلة 27-28 اللي هي تحججت بها السعودية لتوجيه ضربة إلى العراق. حقيقة هذه الضربة هي ضربة استراتيجية أوقفت برنامج كبير حكومي، وهو الشراكة الاقتصادية ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. أيضا بالمناسبة المقر المسيطر للنار رافقت الضربة السعودية، هناك ضربة إيرانية أجهضت المنصة الصينية في الكويت هي قبالة ميناء الفاو، وهي حقيقة نتيجة رد فعل
1: واضح
0: الشراكة الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها في واشنطن أن يكون هنالك طريق التنمية الذي يبدأ من تركيا ويذهب إلى سوريا ولبنان. فلذلك هي حقيقة أوقظت أو قضمت نتائج الزيارة، ولكن لدينا إحنا حقيقة أنا يعني على دراية معينة حسب المعلومات التي تشار في الإعلام والوسط الأمني الذي أعيش فيه، المدد التي لدينا لنهاية برنامج السلاح الذي جاء ضمن البرنامج الحكومي للسيد رئيس الوزراء سينتهي ببيان رسمي هكذا أعتقد يوم 26/9 حتى نبدأ الشروع بالمرحلة الثانية.
1: ما نستبق الأحداث، ننتقل بالسؤال بذات السؤال للدكتور أسامة السعيدي.
2: شكرا جزيلا تحت حضرتك ست منى والسيد اللواء جواد المحترم واستاذ حمد المحترم ولمشاهدي قناتكم الكريمه. طبعا احنا يعني بالعلوم السياسيه عندنا اسس او خلينا نسميها قواعد في العلاقات الدوليه. عندما تتعرض دوله لاعتداء او قصف فانها لا تبادر بالرد، وانما اكو اجراءات دبلوماسيه واكو اجراءات تتعلق على مستوى السفارات وعلى مستوى جامعه الدول العربيه وعلى مستوى الامم المتحده. اتحدث وفق الادعاء السعودي بانها تعرضت الى ضربات من داخل الأراضي العراقية. بالنتيجة الجانب السعودي يدعي أنه تم مخاطبة الجانب العراقي بأن هناك عمليات.
1: ما العراق شكل لجنة، السعودية تجاوزت اللجنة.
2: بالعموم الرد أنا أعتقد القيام بهذه العملية المشتركة مع الجانب الأمريكي أنا أعتقد يحمل في ثنايا أبعاد سياسية أكثر من أبعاد العسكرية، لأسباب تتعلق أولا الجهة اللي تم استهدافها أو الجهات اللي تم استهدافها مو هي الجهات اللي افترضنا، هي جهات نفسها اللي استهدفت الأراضي السعودية، هذا رقم واحد. ثانيا المناطق والمحافظات التي استهدفت هي لا تحاذي أو لا تجاور الحدود السعودية، وهذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة أنه كانت هناك زيارة لرئيس الوزراء إلى السعودية، وبالتالي كان يفترض بالإمكان أن تؤجل هذه العمليات أو التريث بها لحين، لأنه هي مو حرب مستعرة مثل ما الحاصل الآن مع إيران. إيران حالة قصف مستمر، وبالتالي قد يكون الرد ما ممكن تأجيله، لكن مع العراق احنا ما عندنا قصف مستمر ليصير من الأراضي العراقية إلى الأراضي السعودية، وبالتالي كان بالإمكان التريث بالضربة لحين مجيء رئيس الوزراء ولقائه بالأمير محمد بن سلمان والتباحث في هذا الملف وتشكيل غرفة عمليات أو لجنة مشتركة على غرار اللجان المشتركة اللي عندنا مع المملكة الأردنية الهاشمية، وعندنا لجنة مشتركة مع الجانب السوري، وعندنا لجنة غرفة عمليات مشتركة مع الجانب التركي. لذلك انا اعتقد الضربة معناها انه رفض أو عدم قبول أو عدم الرغبة باستقبال رئيس الوزراء في هذا الظرف، رئيس الوزراء العراقي، هذا تفسيري، لأنه الشعور بأنه العراق أو الحكومة الحالية بدأت تأخذ مساحة ونوعا ما أكون نوع من القبول الدولي والإقليمي، الإجراءات الداخلية وإن كانت هي لا تلبي للآن مستوى الطموح لكننا نعول على القادم. لذلك أنا أعتقد هو بمثابة إجهاض أو تقليل من قيمة الحكومة وشخص رئيس الحكومة وعدم استقباله وعدم الرغبه في استقباله على الاقل في هذه المرحله، لانه مو ممكن انه بعد الضربات راح تكون يعني يكون اكو زياره للعراق، والكل كان متوقع انه الزياره راح ترجع او تلغى او تعلق، وبالتالي انا اعتقد ما حصل من ضربه هو راح ياثر يعني بصوره كبيره على العلاقات العراقيه السعوديه
1: او الخليجيه بالعموم. يعني هنالك بيانات ادانه،
2: لكن نتحدث عن السعوديه بالمرتبه الاولى، وبالمناسبه حتى الاعلام العربي دا يتناول القضيه بدون يعني مو موضوعية.

0: يعني ده يحطنا في خانة مو هي الخانة المفترضة، الخانة العراقية، ولا يعني ده يتناولنا بطريقة موضوعية، وكأنه أنه أنه أنه السعودية صاحبة الحق في كل ما تقوم به ولها كل المطلق الحرية، ولا كأنه إحنا بلدين مسلمين، ولا كأنه أكو دول جوار، بصرف النظر عن أنه الدولة ما خلينا نقول يعني ما ماسكة كل الإجراءات الصحيحة أو ما متمسكة بكل الضوابط. أكو جهات الآن قامت أو ستقوم بالمستقبل بعمليات. طيب ليش الضرب العراق بالذات؟ هل لأنه العراق العراق الحلقة الأضعف مقارنة بإيران والحوثيين؟ هذا السؤال يطرح للسعوديين يعني.
1: نعم، ماذا تعلق أستاذ حامد؟
2: تحية لك ست منى ولضيوفك الكرام السيد اللواء ودكتورنا في العلوم السياسية. كل الأحوال هي تشكل حالة من العدوان المرفوض والمستنكر، وفي البداية حقيقة اسمحي لي أن أترحم على أرواح الشهداء. هؤلاء الشهداء بالنهاية هم ضحايا ضربتين، الضربة الجوهرية السعودية الأمريكية، والضربة اللي أنا باعتقادي هكذا أصنفها العدوان الداخلي الذي يستهدف هذه الشريحة من الحشد الشعبي، هو تقديمهم قربان لذرائع غير مبررة. الذرائع أعني بها السلاح الذي لا ينضبط ولا يأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة، ويتبجح بشكل علني بأنه تارة يستهدف مصالح دول خليجية، وتارة يستهدف مصالح دولة تربطها علاقة سياسية واتفاقيات وشراكة أمنية مؤطرة ضمن الإطار الاستراتيجي اللي هي الولايات المتحدة. بالنتيجة نحن أمام حالة من العبث، حالة من الفوضى. هذا انعكاس، هذا النتيجة المؤلمة، هذا النتيجة القاسية اللي نتيجتها هي دماء أبنائنا المتطوعين في الحشد الشعبي وحتى في المؤسسة العسكرية. لا يفوتنا قبل أشهر يعني تعرضت قطعاتنا في الحبانية أعتقد لاعتداء مماثل في حديثة، لو في الحبانية في الخالدية إلى الاعتداء مماثل لكن بقصفة جوية أمريكية.
1: أنا أتحدث
2: هذه خسارة، هذا النزف، هذا النزف لن يتوقف ما لم نضع محدد أساسي للداخل العراقي بأن يكون الجيش واحد، والسلطة التي تتحكم بالمؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية معلومة وواضحة، وهي سلطة الدستور والسلطة المنتخبة. وإحنا إذا نتحدث عن دولة تحكمها ثلاث جيوش أو أربعة، يعني بالتالي هذا انعكاس، هذا واقع،
1: مزيد من الضحايا والاستهدافات
2: طبعا، ومزيد من الرهانات والخطابات والانفعالات والهستيرية والتخوين الداخلي. أصبحنا الآن أمام مرحلة مؤسفة للغاية. من يتمسك بهويته الوطنية ومن يدعو إلى ضرورة أن تكون الدولة قوية وأن يحتكر السلاح بيد الدولة وأن يكون العراق سيد نفسه، يصبح هذا أمام هذا الفعل العبثي والفوضوي يصبح خائن، يصبح منبطح. الآن الكلمة اللي تلاحق هذا الموقف الدونية، ما أعرف من اللي يبتكر هاي المفردات لهؤلاء المتهسترين. إحنا أمام مصير اسم العراق وحده لا شريك له. العراق لو يبقى سيد نفسه ولا تفرض عليه وصايا من أي جهة ومن أي دولة، سواء كانت هذه الدولة تحمل الوصايا بعنوان عقائدي وأعني بها إيران، أو كانت دولة تحمل الوصايا أو تفرض الوصايا بعنوان مصالح اقتصادية أو عسكرية وأعني بها أمريكا.
1: نعم.
2: العراق يجب أن يعود سيد نفسه، والعراق أمام منزلق خطير. بالتالي عدم احتكار القوة بيد الدولة، ما نكفر من نقول الدولة، هي الدولة دولة من؟ دولتي؟ لو دولة جنابك، هو منو يحكم الدولة غير أنتوا تحكموها؟ غير قادتكم اللي قاعدين بقصور الجادرية ومزارع البعيثة؟ هذه الدولة دولتكم، أنتوا الإطار التنسيقي، أنتوا قادة الفصائل المسلحة، وأنتوا نفسكم اللي تتحكمون معادلة الحشد الشعبي. لا تضحوا بهذا الدم، لأن هذا الدم لم يخلق عبثا لا لخطابكم، وأنتم مو أوصياء على دمائنا يا أخي،
1: واضح
2: مو أوصياء، يعني مو أنتم اللي تقررون بالنيابة عن الدولة. لذلك إحنا أمام مرحلة حساسة للغاية
1: وخطر،
2: بعيدا عن القصف السعودي الأمريكي. هذا واقع، هذا انتهى، يعني أصبح يعني إحنا متوقعين
1: في لحظة أن يتجدد،
2: أن يتعرض العراق إلى عدوان خارجي. لكن إحنا أمام منزلق خطير للغاية. إحنا نتحدث عن سلاح، نتحدث عن عبث، نتحدث عن فوضى، نتحدث عن غياب ملامح الدولة العراقية. من يعيد الملامح إلى طبيعتها؟ من يعيد سيطرة الدولة؟ من يعيد فرض القانون؟ هذا الذي ينبغي أن يناقش لكي ينهي هذا الواقع المؤسف.
1: نعم، أعود لك سيادة اللواء بسؤال بعد القصف الأمريكي السعودي الذي حصل، سارعت الفصائل المسلحة العراقية بنفي استهداف المملكة العربية السعودية، لكن واشنطن والرياض تتهمان فصائل مدعومة من إيران باستهدافها. على أي أساس تم هذا التأكيد من الجانب الأمريكي والجانب السعودي، وعلى أي أساس يتم نفي هذه الاتهامات التي تطال هذه الجماعات التي أغلبها لديها مرتكزات في الأراضي العراقية؟
3: أنا حقيقة في بداية حديثي أنا ما نكرت أن الفصائل المقاومة والفصائل المسلحة خارج منظومة الحشد الشعبي لم تقوم بأي عمليات عسكرية ضد السعودية أو بقية الدول العربية، ولكن أنا أسلفت أنها كانت مصرة على استخدام السلاح خارج أطر الحكومة. الأطر هي عندنا وزارة الداخلية والجيش. لكن ليلة 27 و 28 أنا قريب جدا من الملف الأمني، أنا أعترف لك لأن ليس من المنطق أن أقول الفصائل ما ضربت أو ما اشتركت، وأنا وصفت لك هم يتبعون في إصدار النيران إلى المقر المصري للنار، والمقر المسيطر للنار هو الحرس الثوري الإيراني. ولكن ليلة 27-28 لم تخرج، وأنا أؤكدها يعني أؤكد على هذا الموضوع بمعلوماتي الأمنية، لم تخرج طلقة مسدس واحدة باتجاه، وعندي تفسير باتجاه السعودية، والتفسير كالتالي: السعودية تقع على خط 33، الكويت تقع على خط 32، شمال الموصل اللي احنا سميه سهل الموصل هو يقع على خط 36. كل أجهزة الرادار الموجودة في السعودية والموجودة في الكويت تعمل عمل مركب ذاتي، يعني تتمكن من صيد الأهداف، هكذا احنا في الجانب العسكري، تتمكن من صيد داخل العمق العراقي، تصيده بمسافة تتجاوز 200 كيلومتر، وإلى أن يصل إلى مدى هدف الصد من قبل الدفاعات الجوية السعودية. فلذلك عندما أنت تقول صدر من سهل نينوى، ما طلعت من عندنا من سهل نينوى، وكان بإمكان الدفاعات الجوية تصيد كل الأهداف اللي صدرت اللي هي كانت سابقا
1: بالأساس. إذن أفهم من كلامك وتحليلك العسكري سيادة اللواء أن هنالك فاعل خفي لربما هو مستفيد من إشعال الأزمة بين العراق والمملكة العربية السعودية.
3: أكيد، شوف تصريح السيد قاسم العبودي، رجل أنا ما أعرف خلفيته الأمنية، ولكن بحكم دراستي كمدرس حرب تصريحه واقعي، تصريحه واقعي. والسبب في ذلك إحنا قبل 6 أشهر الأوكرانيين دزت عليهم شركات إماراتية لتصنيع طائرة الدرون المقاتلة لصد الشاهد 136 الذي لم تتمكن دفاعات الباتريوت من اصطيادها، فجابوا هذه الشركات. هذا جانب. الجانب الثاني، حقيقة نحن تعرضنا منذ العام الماضي إلى هجمة مخابراتية من قبل المافيا الأوكرانية وليس الحكومة الأوكرانية. فلذاك الأخ ممثل وزارة الخارجية الأوكرانية دحض هذا وقال إنه غير صحيح. نعم، ولكن أنت عندك هنالك مافيا وجبت لنا قتلى من أوكرانيا وجبت لنا قتلى كما قامت
1: سيادة اللواء. هل نبقى عاكفين على الجنسية اللي تذكرها، الجنسية الأوكرانية، هل هم فاعلين أم هنالك لربما فاعلين آخرين؟
3: إحنا تنقصنا كشف مبكر لهوية الفاعل سيدتي.
1: يعني إذن أفهم من كلامك إذن هذه هي الخلايا النائمة التي تحذر منها البيانات الحكومية مراراً وتكراراً، لربما تستخدم الأراضي العراقية لاستهداف دول أخرى وتشيع الفتنة.
3: نعم بالتأكيد، ودليل على ذلك في خلال سير المعارك نزلت قوة من إسرائيل في منطقة النخب على 33
1: ونفتها الحكومة. وفي تصريح سابق المستشار الأمن القومي السابق للتلفزيون العربي كنت قد حاورته نفاها جملة وتفصيلا، لماذا نفيت؟
3: السبب نحن ليس لدينا المحركات التي تضبط إيقاع أي قوة خارجية تدخل إلى الحدود العراقية.
1: يعني إذا تفكك بالقرار الأمني؟
3: لا مو تفكك، هنا القرار الأمني سيدتي أنا مدرس، القرار الأمني يجي من عاملين أساسيين، أولا الإمكانيات وثانيا الخبرة. أنا خبرة عندي، أنت تدرين جنابك إحنا عندنا 3 جيوش بالمنطقة قوية جدا، تدري من وين؟ أولا الجيش التركي والجيش الإيراني، وبعد الجيش السوري الحالي عنده 65 ألف انتموا إلى الجيش. طيب والجيش العراقي بيا مرتبة؟ نحن الآن كمدرب وكمدرسة حنطيش أنا مسؤول عليها، الجيش العراقي أقوى من الجيش التركي والإيراني. ولكن لا نملك،
1: واضح سيادتي،
3: ولا أسمحي لي، ولكن لا نملك نسبة تكامل في القوة. نعم
1: دكتور أسامة، يعني قراءة هذا اللي يحصل بالعراق وأنتم كمتخصصين في العلوم السياسية، مستقبل العراق بين هذه الصراعات وعودة التصعيد، واليوم لربما دخل على الخط صراع جديد مع العراق مع المملكة العربية السعودية وهو غير مسبوق وصادم.
0: لا، هو مو غير مسبوق. احنا يعني مشكلتنا مع دول الخليج هي مشكلة قديمة. اكو تحسس الكل يعرفه، هذا التحسس يعني من قبل عام 2003، حتى من كان يعني علاقتهم مع نظام صدام علاقة قوية، وهم اللي دفعوه بالحرب الثمان سنوات ضد إيران. احنا كنا نتذكر كانت اعمارنا يعني كبيرة، انه من كان يلعب الفريق العراقي مع اي فريق من دول الخليج وحتى من السعودية، من يفوز الفريق العراقي يتعرض الى الاعتداء والى الضرب والى تمزيق العلم العراقي. هاي يعني اكو يعني انا نقول حاله من عدم الرغبه في ان يكون العراق بوضعه بمستواه بمكانته بمساحته بتاريخه. اكو خلينا نسميها عقده حضاريه حتى نكون واضحين، وان كان ما عندنا ضيف من احد دول الخليج حتى يتكلم، لكن احنا كعراقيين مؤمنين بها ونعتقد بها، وهذه العقده الحضاريه واضحه بالتصريحات بالسلوكيات. احنا استبشرنا خير بعد عام 2017 من زار وزير الخارجية السعودي، وأنا أذكرها، إلى بغداد وقال عفى الله عما سلف، وبعد ما كنت انتحاريين يجون من الأراضي السعودية إلى العراق يقومون بأعمال انتحارية وسيارات مفخخة.
1: من الجنب السياسية كيف تؤثر هذه الاستهدافات على العراق؟
0: احنا أولا حتى نكون واضحين، احنا بمقاييسنا العلمية البلد لا يزال في طور بناء الدولة، فبالتالي من الطبيعي أن نتعرض مثل هكذا صدمات، ونتعرض مثل هكذا نكسات على غرار النكسة اللي حصلت مثلا في عام 2014 من قيام تنظيم داعش باحتلال عدد من محافظاتنا. لكن المشكلة وين؟ ألا تطول هذه المدة.
1: إذن من قصف السعودية؟
0: من قصف السعودية أكيد أكو جهات. إحنا مثل ما قال السيد اللواء، لا أحد ينكر أنه أكو استهدافات، لكن أضرب لك فد مثل. أكو تقدير موقف يسموه العسكر، وأكو احترام الطرف الآخر. شوف إسرائيل، الكيان الإسرائيلي إحنا ما معترفين به، وعندنا خصومة وياه، وعندنا حروب من 48، وعندنا نظام قانون يقول حظر التطبيع. لكن أكو من أطلق طائرة مسيرة إلى الأراضي المحتلة، أرادت ترد إسرائيل فكرت ألف مرة، وبالتالي في زمن حكومة الحرب الأولى، زمن حكومة السيد محمد الشاعر السوداني رئيس الوزراء السابق، وما قامت بضرب العراق. بينما السعودية اللي هي جارة وشقيقة والأخوة والإسلام والدين ما خلت كل هاي الاعتبارات.
1: دكتور أسامة مداخلة، لكن الكيان الصهيوني أو إسرائيل هي من قامت بإنشاء يعني قاعدة عسكرية في الصحراء.
0: هاي القاعدة العسكرية لضرب إيران، بس أنا قد أتحدث عن استهداف.
1: بس قتلت عراقي اللي هو الراعي.
0: لا، دا تحدث عن استهداف صريح، يعني رد على الطيران المسير.
2: قصدنا أمريكا ينوب عن إسرائيل.
0: بالنتيجة إحنا مشكلتنا أمريكا طبعا مشكلة ثانية، هاي يعني إذا ردنا
1: أزلية.
0: أي إحنا علاقتنا مع أمريكا علاقة يعني جزء من مشكلتنا، وأنا هم أيضا أدرس في كلية الحرب وجامعة الدفاع، وأناقش عدد من الأخوة الضباط وأشرف عليهم. إحنا عندنا مشكلة إنه أمريكا عندها حد معين للتسليح العراق، هذا الحد ما يصير تتجاوزه. احنا بوجب اتفاقيات
1: صوفا، وحتى قللت من بعض الميزانيات منها
0: ميزانيه جهاز مكافحه. احنا بوجب اتفاقيات صوفا انه هي امريكان يشرفون على منظومتنا التسليحيه، واحنا اصلا اموالنا كلها بالبنك الفدرالي الامريكي وفق عباءه الحمايه الامريكيه. فاحنا مثلا ما نقدر نتعاقد ويا الصين مثل السعوديه الان، بس قد علاقتها ويا امريكا قويه، لكن سوت تعاقدات ويا الصين ويا الروس واشترت منظومات، بل بنوا لهم معامل لانتاج الصواريخ الصينيين. يعني كل ما يردون صفقه لازم يصادق عليها الكونغرس، والسعودية ايش قد محترمة حقوق الإنسان، وايش قد محترمة حقوق المرأة، حتى ألمانيا. إحنا ما من حقنا نشتري من الصين، لازم نشتري من دول منو
1: حليفة. مشاكل في حكومة عادل عبد المهدي وأودت بانهيارها وبدأ بحكومة
0: جديدة. حكومة عادل عبد المهدي لين سوى صندوق قال يا أبو الشركات الصينية تنفذ.
1: نعم.
0: من هذا الصندوق صارت القصة تشرين وانهارت الحكومة.
1: أستاذ حامد، الاستهداف اللي حصل أمس لربما قد يشكل من وجهة نظركم الاستهداف السعودي الأمريكي هو حادث أمني محدود عابر، أم إنه سيشكل ساحة صراع جديدة على الأراضي العراقية تكون هي مثلاً العراق هو الرئيسي في هذا الصراع؟
2: لا، أشوف المنطقة تمر حقيقة يعني بحالة حرب. العراق مو طرف في هذا في في في هذه المنازلة. العراق مو جزء من هذه الحرب الإقليمية. إذا نتحدث عن حرب إيران
1: مع ودائماً الكيان، ينأى بنفسه عن الصراعات.
2: العراق مو جزء، وما حد داعي أن يكون جزء. يعني حتى الجماعة من تتحدثين مع مع جمهور الفصائل. يقول نحن يعني لا نعود إلى إيران في التصدي إلى المصالح الأمريكية أو حتى ضرب المصالح الخليجية. ثم حتى سبقت الضربة السعودية الأمريكية لمقرات الحشد بيان واضح وصريح من الخارجية الإيرانية نفى صلة إيران بأي حالة إسناد من الأراضي العراقية ضد المصالح الخليجية. وأنا أعتقد أنه هذا البيان واحد شكل واحدة من الدوافع للمملكة السعودية بأن تستهدف العراق. البيان لو ما صادر من الخارجية الإيرانية كان ما استهدف العراق.
1: لكن هنالك قتلى إيرانيين خمسة من المستشارين.
2: جيد، استغلت المملكة السعودية وبالتالي استغل الفاعل الأمريكي. هذا على النحو العسكري، يعني متخصص تخصص السيد اللواء. أنا أتحدث الآن عن الجنبة السياسية الداخلية. هذا الصراع يودينا إلى مرحلة خطيرة. المنطقة خصوصا منطقة الخليج الآن جاي تبحث عن تشكيل ناتو سني أو ناتو عربي، ما أريد أصنفه طائفيا. وهذا الناتو إذا تشكل باشر عقبه ويواجه المصالح الحوثية، وين رايح بين السلاح في الداخل العراقي؟ هذا السلاح الغير منضبط بمؤسسة الحشد ويتحدى مؤسسات الدولة ويقول أنا ما أنخرط في مساحة الدولة.
1: هناك توتر بالعلاقة العراقية الخليجية من أيام حكومة محمد الشاع السوداني أو أواخرها.
2: أنت تستنسخ معادلة الحوثي، تحوثن الوضع في العراق، منو أنت حقيقة وتقرر بالنيابة عن العراقيين؟ لا، إذا تيجي تقرر بالنيابة عن الشيعة، على أساس تقرر بالنيابة عن الشيعة؟ يعني إحنا اليوم عندنا أصوات في الشيعة لا تنسجم مع رغبتك أصلا، مع قناتك. سيد مقتدى صدر بشكل واضح وصريح الموقف الثاني اليوم صدر على التوالي، وهذا نادر من يصدر من موقف سيد مقتدى صدر. نعم،
1: وهو كان أول المبادرين بتسليم السلاح،
2: وكان موقف واضح وصريح ولم يجامل به أي طرف. استنكر العدوان الخارجي وفي نفس الوقت استنكر مبررات الاعتداء وخلق ذرائع للاعتداء.
1: نعم،
2: وطالب بضرورة أن يكون سلاح الدولة هو السلاح الذي يحتكر كل مراحل القوة في العراق. إحنا من نتحدث عن قوة الدولة ما نتحدث عبثا، يعني إحنا ما جاي نتحدث بشيء ترى فيه. ثم هذا العراق بالنهاية أنت موجود بي وأنا موجود، من تقوى مصلحة العراق ومن تقوى مؤسسات العراق ومن يكون العراق سيد نفسه، بالتالي هذا ينعكس على وضعك، وهذا جاي نشاهد الانعكاس بشكل صريح.
1: والآن الوضع الأمني، يعني هنالك يعني اختلاط في الأوراق. إحنا عندنا أزمة مالية، عندنا أزمة اقتصادية في تصدير النفط، والآن برزت أزمة أمنية. لأنتقل بالسؤال إلى الدكتور اللواء جواد عن ماذا يفعل هؤلاء الإيرانيون الذين استهدفوا أمس في إحدى نقاط الحشد الشعبي.
3: أنا أمطيش المعلومة وليس التحليل، وأنا مسؤول على هاي المعلومة. إحنا عندنا مجموعة من المذكرات التفاهم واتفاقيات مع الجانب الإيراني، بما فيها المعلومات الاستخبارية على طول 1200 كيلو طول الجبهة الحدودية المتاخمة مع إيران. هذه تؤمن من قبل الحدود العراقية والحدود الإيرانية. المعلومات الاستخبارية نأخذ من إيران وإحنا ننطي لإيران فيما يخص التسرب أو الدخول الغير شرعي مع المنافذ. إحنا عندنا مجموعة من المستشارين مشرفة على تدريب الحشد الشعبي، والحشد الشعبي هم مؤسسة حكومية ضمن الأمر الديواني 40 في 2016،
1: وتأتمر بأمر القائد العام القوات المسلحة العراقية،
3: وتؤتمر. إذن هذول المستشارين حقيقة والله لو أكو غير شيء أنا أقول لكم، بس أخذوهم من عندي. هذول الناس مستشارين، تواجدهم في هذه المنطقة، إحنا الحقيقة تدرون إحنا وضعنا العسكري حاليا توقف مع بدء استئزار السيد علي الزيدي، كل الفعاليات أو أي جهد عسكري توقفنا به، بما في احدى القطعات الماسكه. نعم، لبغداد وبقيه المناطق، انه احنا اصبحنا.
1: لكن بمعلوماتك العسكريه سياده اللواء، هنالك من وصف هذه الضربات التي نفذت في 7 مدن عراقيه بانها ضربات دقيقه. الامريكان لما كانوا يقصفون مقرات للحشد الشعبي مع بدايه الحرب الامريكيه الاسرائيليه على ايران، لربما كانت ما تاتي بهذه الاعداد من القتلى والجرحى التي حصلت امس، وصفوها باهداف دقيقه. هل كانت هذه الأماكن مراقبة أم هناك من يمد هذه الجهات بالمعلومات عن تواجد هذه المقرات؟
3: لا، راح نعطيك دليل، احنا راح نعطيك دليل، وهذا الدليل موجود بالإعلام. أمريكا قبل أن تأخذ التفويض بالهجوم، هي الحقيقة مو هجوم، احنا عندنا بالعسكر نسميه صفحة دفاعية فقط. قبلها كان من ضمنهم احد الرجالات الحشد تم اصابته في بغداد الجديدة.
1: نعم.
3: الاخ باقر يمكن يساعدي، ما اتذكر اسمه. الولايات المتحدة الامريكية اكو منظمة تسمى الانتليجنت هولد، قالت انا عندي 375 هدف راح اضربه داخل العمق العراقي. يابا شنو 375 هدف؟ قالت كل المعسكرات التي تأوي الحشد الشعبي، ماكو فصائل، اللي هم ايش قالت 36، احنا 30 انضوت تحت خيمة الحشد الشعبي
1: وقد 6 ترفق تسليم السلاح.
3: وفقد 6 خارج، عندها تفسيرات، طبعا هاي التفسيرات
1: لا التالي. ما هي بياناتها واضحة،
3: بس خلنا اكمل لك الفكرة بلا زعمة عليك. هاي ال 360 هدف من ضمنها حتى بيوتهم، بيوت قادة الفصائل، وأين حتى مزارعهم الشخصية، وأين إذا كانت عندهم مصالح، حتى أرقام العجلات اللي يجولون
1: بي. يعني إذن من كلامك نلمس أنه كو أهداف جديدة.
3: بس اسمحي لي خليني أكمل لك الفكرة. اللي صار خلل سعودي محسوب، كانت تحاول القيادة السعودية إقناع الشعب السعودي بعد الضربات المتتالية على السعوديين، وهي ليس ضربة مدنية وإنما ضربات على أهداف أمريكية، مصالح أمريكية. تقول للشعب السعودي ضربة المنطقة الضعيفة، الخاصرة الضعيفة العراقية، كي تبرر للشعب السعودي المحترم.
1: بعيداً عن المبررات، لكن هذا استهداف لسيادة
3: بس
1: الدولة.
3: بس
1: إحنا مشكلين لجنة، العراق شكل لجنة، اليوم أنت تتعامل مع حكومة جديدة، رئيس وزراء ذاهب إليك بزيارة رسمية.
3: نحن
1: في هذا انتهاك للأعراف العسكرية.
3: نحن في نهاية التقدير الموقف اللي بدا قبل 4 أشهر. يعني احنا في الفاينالي مو طلع من السعوديه سيدتي، اجى جاب السيد علي زيدي من الولايات المتحده الامريكيه، ورجل علي زيدي طلع بالتلفزيون، حتى شفنا بعض الاتفاقيات، كان بعض الاخوان تلكأ في التوقيع ووقع. احنا بدانا بجسر اقتصادي يعني كل فصائل المقاومه، فصائل مسلحه، انطيك يعني معلومه من عندي.
1: نعم.
3: تنتهي التفاهمات قبل ذهاب السيد علي زيدي يوم 26/9، واحنا عندنا آلية على استلام السلاح، والسلاح 3 أقسام قسمناه.
1: وهذا ما سأطرح على دكتور أسامة. نعم. قراءتكم على موضوع أن لا يكون العراق ساحة للصراع، فكيف ستفسرون مسألة اتهام الفصائل العراقية ب يعني استمرار اتهامها باستخدام الأراضي العراقية لانطلاق هجمات نحو دول الخليج العربي أو حتى الأردن؟
0: لا، هو طبعا يفترض أكو قرار دولة والكل ينضوي تحت هذا القرار، حتى وإن كان هناك رغبة أو وإحتاج وقت، خلينا نسميه حتى هي هذه الجهات تسلم سلاحها، والرئيس وزراء عنده برنامج وعنده حوارات سياسية بهذا الخصوص وماشي الأمور. لكن هي القضية يعني مو قضية ليلة وضحاها، يعني هذا وقت، وهذه الجهات يعني انطت تضحيات في فترة من الفترات وساهمت في الدفاع عن البلد في مرحلة حساسة وخطرة، وبالتالي ومن السهولة أن يتم إنهاء وجودهم بليلة وضحاها، تحتاج وقت، والرجل ماشي بهذا الأمور. لكن الآن أنا أعتقد يعني هذا شكل انتكاسة حتى بالإجراءات المتخذة من قبل الحكومة، والآن يعني مقصود، أنا أعتقد تصرف مقصود من قبل الجانب السعودي في تقليل من حجم الإجراءات أو أهمية الإجراءات المتخذة من قبل السيد رئيس الوزراء بهذه المرحلة الحساسة. وإلا بالنتيجة نعم، الفصائل كانت لها دور وقت ما كانت الدولة ضعيفة، أو الدولة ما كانت متماسكة في بدايات، نتحدث 2004 و2005 و2006 كنا نتذكرها.
1: نعم.
0: شلون كانت الأوضاع. أما الآن لا، أكيد الدولة بدأت تأخذ مساحتها ووزنها،
1: بس إحنا ما ننسى أنه الحكومة جديدة،
0: وإذا جديدة
1: وغير معروفة يعني بالنسبة لدول الخليج أو المجتمع الإقليمي،
0: انعرفت ونجحت في كثير من إجراءاتها، وقدر عندهم تقدير موقفهم، وعندهم مستشار، عندهم سفاراتهم قاعد تنقل تقارير ومعلومات، كل السفارات الموجودة جزء من عملها الروتيني هو نقل المعلومة، وبالتالي نقلوا معلومات، وهو الرجل التقى بكل السفراء وتحد وشافوه أنه هو فعلا رجل طموح ورجل شاب، وهذا أنا أعتقد هو اللي أثار حفيظة الأمير محمد بن سلمان شخصيا أن يأتي شخص برئيس الوزراء بهذه المواصفات.
1: نعم. أستاذ حامد، يعني بيان زعيم التيار الوطني الشيعي سيد مقتدى الصدر كان واضحا، جدده مرتين أمس واليوم، هل هذا الموقف والتمسك بموقف حصر السلاح بيد الدولة يؤشر على وجود خلل في البيت الشيعي في مسألة حصر السلاح؟
2: لا، هو يؤكد حاجة وطنية، وسيد مقتدى الصدر هنا بالنهاية هو صاحب الحضور الاجتماعي الأبرز في المساحة الشيعية، في الموقفين في التغريدتين أنا باعتقادي هو قدم إسناد شعبي لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بضرورة أن يتحدى أي إرادة سياسية تحاول أن تفرض معادلة السلاح خارج الدولة وأن تبحث على مبررات لبقاء هذا السلاح خارج منظومة الدولة ومؤسسات الدولة. لاحظ حتى مبادرة مثلا تنظيم صفوف المقاتلين في الحشد الشعبي وفك الارتباط السياسي. نحن نعتقد أن مؤسسة الحشد مؤسسة وطنية، مؤسسة دستورية، عملية جرها إلى مساحة عقائدية هذه محاولة من محاولات العبث بهذه المؤسسة. لذلك حين نقول أن الدولة يجب أن تكون أقوى من أي سلاح،
1: بس لو سمحت لي ننوه على هذا الخبر العاجل الظاهر على شاشتنا، المتحدث باسم الحكومة العراقية، الحكومة لم تكن على علم المسبق بالضربات الأمريكية السعودية. أكرر، المتحدث باسم الحكومة العراقية، الحكومة لم تكن على علم مسبق بالضربات الأمريكية السعودية. كيف نعلق سيادة اللواء على هذا الخبر العاجل؟
3: بالتأكيد الضربة لم تكن لدى الحكومة العراقية أي فكرة عن إجراءها، والدليل راح أنت كان دليل قاطع كعسكري وباحث في هذا الموضوع. لو كنا نعلم من ضمن المنظومة، لو كنا نعلم كان اعطينا لكل الأهداف الموجودة ترك هذا الموضع اللي هم منتشرين به على طول الطريق. وبالمناسبة كل الحشد الشعبي والفصائل والجيش والشرطة الاتحادية مبلغين في أي حالة طارئة يترك المعسكر ويذهبون إلى الموضع البديل في المأوى. فلذلك من ضربة معسكرات الحشد الشعبي هي ضربة حقيقة سعودية غادرة، لم يكن الحشد الشعبي ضمن برنامج إطلاق الصواريخ على الدول العربية، بل كان هنالك فصيلين والفصيلين يعطيان
1: سيادة اللواء. لكن الرئيس الأمريكي أمس في تصريحاته قال نحن نسقنا مع الحكومة العراقية على هذه الضربات، أما متحدث الحكومة العراقية الآن يقول نحن لسنا على أي علم بهذه الضربة أو تنسيق. يعني
3: لا، التنسيق ما يجعل الضربة، التنسيق ما يجعل ليلة 27-28. أرجو التفريق بين ليلة 27-28. قبل 27-28 نعم الأواكس والطائرات التيفاني، سيدة الطائرة التيفاني واقفة على كل المحافظات العراقية. تدرين بالمناسبة التيفاني تستطلع كل خمس محافظات بطائرة واحدة، يعني أنا عندي ثلاث طائرات تيفاني هي تعرف المواقع. لكن لم يكن الاتفاق هو، بالمناسبة الرئيس الأمريكي استخدم المخادعة العسكرية مع السيد علي الزيدي المحترم، وسبق الأحداث كي لا نصل إلى ليلة 26-9.
1: أنتقل بالسؤال إلى دكتور أسامة. اليوم الحكومة العراقية تعمل على مبدأ النأي بالنفس عن الصراعات، وكذلك هنالك مبدأ حسن السلوك ويعني مع الدول المجاورة والدول الإقليمية. كيف نفسر عمل الحكومة المقبلة بهذا الجانب، خاصة أنه هذا أول صدام يحصل أو لربما استهداف من دولة عربية للعراق؟
0: طبعا احنا كبلد احنا يعني حروب دخلنا بما فيه الكفاية من عام 1980 إلى غاية عام 2017، كلها كانت عوام حافلة بالحروب. قضية ثانية، احنا الآن في ظل هذه الحرب الدائرة لسنا مؤهلين لأن ندخل لا طرف صريح ولا طرف ساند. نعم. لهذه الحرب،
1: واليوم العراق هو في قلب الصراع الجغرافي.
0: صحيح، احنا في قلب الحدث، لكننا ما نمتلك الإمكانات، لا نمتلك الصواريخ ولا نمتلك المنظومات الدفاعية ولا نمتلك حتى التقنيات الحديثة الآن.
1: هل نمتلك السياسة الاستراتيجية في التوازن في العلاقات الخارجية؟
0: هذا مبدأ التوازن طبعا، مبدأ كل الحكومات سارت عليه، انه مبدأ الحياد الإيجابي. لكن احنا من بس عندنا ثوابت اللي هي القضية الفلسطينية، عندنا ثوابت عدم التطبيع مع الكيان، ممكن نكون مع الكيان الإسرائيلي تحت أي ظرف من الظروف. هذه هي الإشكالية، قد تكون جزء من إشكالية علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: قراءتكم بخبرتكم السياسية وفي العلوم السياسية، هل سيعود رئيس الوزراء لزيارة السعودية مجددا بعد تعليق الزيارة؟
0: أنا لو الآن أسأل، أنا يفترض الآن أستدعي السفير السعودي وأوجه له مذكرة طبعا إلى جانب السفير الأمريكي باعتبار ضربة مشتركة، وممكن أخفض وأسحب سفيرنا اللي موجود في السعودية، وممكن أخفض من حجم التمثيل الدبلوماسي. هذا كإجراء، هذا أضعف الإيمان، لأن أنا ما أرد كدولة أرد أضرب الأراضي السعودية. لا، إحنا
1: يعني العراق يبتعد عن مبدأ الصراعات.
0: لا، إحنا مو قلت لك، إحنا يعني الآن الحرب الحديثة الحالية هي أحدث الحروب، تستخدم بها أحدث التقنيات. انت سالتي شلون عرفوا الاماكن وشلون عرفوا المناطق، عندهم ذكاء اصطناعي، عندهم برامج متقدمه الامريكان، ما يحتاجون حتى جهد استخباري تقليدي انه واحد يعطيهم معلومه.
1: استاذ حمد، الحكومه اليوم كانت وما زالت تتبنى مساله الدبلوماسيه والحياد الدبلوماسي، هل هذا مطلوب منها الان ام لربما تحتاج ان تقوي من خطابها في الرد وكذلك حفظ السيادة العراقية التي انتهكت مراراً وتكراراً؟
2: هذا متصل بالإرادة السياسية، الحكومة لا يمكن أن تتجاوز الإرادة السياسية. حتى بيان الإطار التنسيقي كان بيان هادئ، يعني أنا البارحة تابعته، هو يعبر عن استغرابه، يعبر عن إدانته للقصف.
1: يعني هل كان القصف صادم؟
2: أنا ما أتفق أنه حقيقة الحكومة لا تعلم بوجود ضربة مسبقاً، يعني الحكومة إذا لم تعلم فهذا يؤشر على فشل استخباري وفشل عسكري أيضا. آسف للتعبير سيادة اللواء، إحنا نتحدث عن مؤسسة نافذة، مؤسسة عمرها السيادي تجاوز 22 عام، وتربطها علاقات استراتيجية وثيقة بالمنطقة. عن المؤسسة العسكرية عندنا اتفاقات استراتيجية في تبادل المعلومات، وعندنا حدود ماسك، وعندنا أيضا جانب إلا إذا ما بلغ الجانب السعودي الأمريكي معناه يدرك يدرك يدرك تماما،
1: يقول احنا يدرك نسقنا تماما ان الحكومة على علم، ورئيس الحكومة
0: رئيس الأمريكي دائما يحكي بكيفه. يعني
2: ترامب ظاهرة لا تصنفين ترامب صاحب موقف أمريكي، الموقف الترامبي هو موقف ترامب لوحده، يعني فترامب هو هذا ترامب، يعني عليك ان تكيفي مع ظاهرة ترامب. بس انا اتحدث لم يبلغ الجانب العراقي بالضربة، معناه معتهم معد عدم ثقة بأن هذا الفاعل الحكومي أو المؤسسة العسكرية لم تكن مخترقة مثلا أو مخترقة بالأساس من الفصائل المستهدفة. لكن احنا نتحدث عن استهداف معسكرات، نتحدث عن استهداف حشد. بالنتيجة احنا أمام منعطف خطير، أمام مأزق خطير. هذا المأزق لا يواجه الحكومة وحدها، يواجه العراق والعراقيين جميعا. بالتالي احنا نعتقد أن العراق لم يفرض عليه الحرب ولم يكن جزءا من الحرب. ما بعد 7 أكتوبر هذه السردية يجب أن تناقش بعناية، تناقش من قبل القوى السياسية، تناقش من قبل السنة والشيعة والأكراد. ومو عيب أن الشيعة يعقدون حوار صريح، يكون حوار شيعي شيعي يناقش سردية الشيعة بعد 7 أكتوبر.
1: هل هنالك تشظي في القرار الشيعي؟
2: طبعا، يعني أنت الآن الشيعة لا يحكمهم قناعة الإطار التنسيقي، الشيعة لا تحكم قناعة الفصائل المسلحة.
1: الكثير من الشيعة يقولون أن الإطار التنسيقي يشكل فقط مع كل انتخابات ومع كل بدء حكومة
2: المكون الاجتماعي الأكبر هو المكون الذي يعيش في بيوت الصفيح، في بيوت بلا كهرباء، في مناطق بلا تبليط. علينا أن نميز بين المكون الاجتماعي وبين من يمثل المكون الاجتماعي. حتى الانتخابات مخرجاته عليها ألف مؤشر ومؤشر، وبالتالي لا يمكن حقيقة أن نصنف أن الإطار التنسيقي هو في هذه الانتخابات أصبح ممثل المكون الاجتماعي.
1: يعني أفهم من كلامك أنه أكو تمزق في نسيج الإطار التنسيقي الشيعي وأطرافه.
2: مو بس تمزق، يعني تشوف هسه هذا السلاح ترى خطورته على الشيعة أكثر مما خطورته على السعودية وعلى إيران وعلى أمريكا. تدري شنو خطورته؟ يعني أنت تخيلي اللي شايل السلاح شلون يشيخ على العالم، تتخيلي اللي عنده فصيل مسلح شلون يفرض إرادته في المناطق الشيعية وشلون يكون هو صاحب النفوذ وصاحب الموقع.
1: هل يصل الشيعة يوما ما إلى قرار واحد؟
2: هذا السلاح مو فقط تناقش أنه يشكل خطر على المملكة السعودية الآن، لو ما يشكل خطر يشكل خطر على المصالح
1: بعيداً
2: الأمريكية.
1: عن السعودية، هل القرار الشيعي
2: حاجة وطنية؟
1: أستاذ حامد، هل القرار الشيعي سيتفق يوما ما ويتوحد والسلاح يصبح تحت سطوة الدولة فقط؟
2: هو ما ناقصش شيء، يعني جيش عندك وداخلية، وعندك جهاز مكافحة الإرهاب، وعندك حشد. قوام القوى العسكرية في العراق تخطت 1.5 مليون، أعتقد راح تكون قريبة من 1,000,000.
0: يعني أكثر بلد بأجهزة.
2: زين زين زين، الآليات العسكرية اللي تمتلكيها، المعلومات اللي عندك، فأنت ما عندك مشكلة في الرد، وما عندك مشكلة أن تحمي سماءك وأرضك ومياهك وتبسط سيادتك على الواقع. بس المشكلة بغياب الإرادة السياسية. الإرادة السياسية هي منبطحة للفوضى، هي منبطحة أمام العبث.
1: ما اليوم مرحلة تتطلب التجديد والتغيير والابتعاد.
2: لا هي جيش قوي وقادر. لا تتكيف مع وجود دولة قوية حقيقة، لا تتكيف مع وجود سلاح واحد للدولة ومع موقف واحد للدولة.
1: لماذا؟
2: لأنهم أمرايا. بالتالي إحنا أمام دول، يعني أمام دويلات داخل دولة. يعني دولة الجادرية لا ترضى أن تحكمها دولة الخضراء، ودولة الخضراء لا ترضى أن تحكمها دولة الأنبار، ودولة الأنبار لا ترضى أن تخضع إلى دولة أربيل. هذه مشكلة حقيقية. يعني إحنا إذا نريد نحكي واقع، أنه هذه القوى السياسية تتحمل مسؤولية نعم. وصول البلد إلى هذه الكارثة.
1: واضح. سيادة اللواء المتحدث باسم الحكومة العراقية يقول أن الحكومة العراقية شكلت لجان تحقيقية بمسألة استهداف الأراضي السعودية ولم يثبت ذلك، هل هذه اللجان التحقيقية بهذه السرعة أنجزت مهامها؟
3: لا بالعكس.
1: من جنب العسكرية
3: إذا تسمح لي استثمينها أنا أعطيك معلومة، إحنا قبل هذه الضربة بأشهر اتحركت قطعاتنا الماسكة للأرض وتمكنت من مسك قواعد إطلاق صواريخ وسلمت إلى قيادة عمليات بغداد، وبنفس الوقت لزمنا بعض الصواريخ غير منفلقة وعالجناها ودزيناها. هذه اللجان أدت مهمتها بشكل جيد
1: ومضبوط. اللجان شكلت حديثا في عهد حكومة الزيدي نحن نتحدث.
3: نعم في حكومة الزيدي حقيقة الفترة القياسية لمعالجة تراكمي 23 سنة قليلة جدا قليلة جدا، يعني أنت أمام ثلاثة أشهر تقيم بها بميزان 23 سنة البيئة السياسية. تدرين هسه احنا هسه الكل دا يقول ليش الطائرات اجت ضربت وسعودية وكذا، وأنا أقول لا الطيارين باكستانيين. احنا حقيقة كل من يحلل بمستوى العقلي ومستوى العلمي والعسكري، ولكن الحقيقة هو سبب الفساد الإداري، الفساد الإداري والمالي اللي كل الجسد العراقي.
1: يعني كل هذا انعكس على ما حصل.
3: إذا تسمحي لي الدليل، لو إحنا عندنا أموال ونشتري هذا منظومة الدفاع الجوي هاي تعمل ذاتيا، هي دفاع جوي وهي ترمي صواريخ وترمي عتاد باتجاه الأهداف، نحتاج ننتظر تجي الطائرات السعودية؟
0: ما مسموح اللواء، ما مسموح.
3: لا بس خلنا أسمع إذا تسمح لي.
0: فضل.
3: بس إذا تسمح لي، إحنا كان تقدر تدخل الطائرات السعودية أو الإسرائيلية.
1: الإسرائيلية تقدر. والقاعدة اللي أنشئت لفترة طويلة.
3: إذن إحنا ما عدنا تحديد لمنطقة أهداف العدو.
2: لا هو مسموح لك صدق، مسموح لك أن تمتلك هذا السلاح.
0: ما مسموح.
3: في البداية.
1: إذا إحنا محددين باتفاقية إطارية.
3: سيد حامد إذا تسمح لي، إحنا في البداية أنا كنت مدرب على الأمريكان، أدرب عمليات خاصة. إذا نكتب على قاذفة يأخذون من عندنا الباج ويطردوننا من الأكاديمية.
1: إذن هذا اعتراف على عدم القدرة أمريكا. على امتلاك أبسط الأسلحة.
3: بس ست بنا الله يخليك، يعني من رخصة الأخوان السادة الحضور أنا أعطيكم معلومات وليس تحليل. بعد 2014 انفتحت القريحة الدولية لابد من تعزيز التجهيزات والعتاد والأسلحة العراقية لمقاومة أي ظرف طارق شبيه ب.
1: سيادة اللواء، إذن على أي قاعدة يتحدث الرئيس الأمريكي بامتلاك الشراكة مع العراق إذا أبسط أنواع الأسلحة بحسب كلامك أنه إحنا ما نقدر نمتلكها؟ أي قاعدة يتحدث بها؟
3: القاعدة هي الضامن، هي الضامن لسماع العراق والضامن ضمن الفقرات اللي جاءت بالاتفاقية الاستراتيجية مع العراق، هي ضامن تضمن من عدم وجود أي اعتداء كان بري أو جوي على العراق. ولكن اللي حدث هو عكس ذلك، نتيجة الحروب التي نشأت بين إسرائيل وغزة وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران، واكتشفت أن المقر المسيطر في حالة انعزز هذه الأسلحة إلى الجانب العراقي ستكون التكنولوجيا وليس السلاح، هو لدى المقر المسيطر في الحرس.
1: دكتور أسامة، ماذا يحتاج العراق أو تحتاج حكومة الزيدي بفرض علاقات جديدة لربما بعيدة عن الصراعات مع دول الجوار وحتى مع الولايات المتحدة الأمريكية التي حصل على تأييد منها؟
0: بس جواب أنا ثبتت أربع نقاط جواباً على حتى سؤال، يعني خلاصة خلينا نقول قاعدة بالمنطقة مو بس العراق، لا يسمح لأي دولة بأن تمتلك تقنيات أو إمكانيات أو قدرات عسكرية تسليحية تفوق القدرات الإسرائيلية. خلص هي المشكلة عدوية إيران شنو؟ الآن المشكلة على إيران شنو؟ أنه إيران عندها قدرات وإمكانيات تفوق ما يفترض أن تقر الجانب الأمريكي والإسرائيلي. هاي المشكلة مع إيران. أما ما هو مطلوب عراقيا، أول إرادنا منظومة تسليح نتكاشف ويا الأمريكان، تنطون مثل ما سوت تركيا. تركيا راح تشتري تسعة 400 من الروس. بعدين الأمريكان قالوا لا لا يلا نعطيكم، إحنا قالوا بس بشرط هاي الأس 400 تخلصون من عندها كون يلا نعطيكم. وهاي
1: حاليا مؤتمر الناتو مؤخرا يعني كان جديد
0: على الوضع الداخلي.
1: نعم
0: هاي مو مشتري منين نعطي فلوس؟ مهم الفلوس تاعت الامريكان. ضبط الوضع الداخلي
1: من مكانها 500,000 برميل نفط
0: في الصندوق. مسألة جدا مهمة، ضبط الوضع الداخلي مخافهم يسقطون الحكومة مثل ما سقطوا حكومة عادل عبد المهدي. إعادة تقييم العلاقات مع دول الخليج. الخليج أنا أرفض أنه نضع الخليج كله باكيج واحد بسلة واحدة، أنه علاقاتنا مو زينة ويا السعودية معناته علاقاتنا كل الخليج مو زينة.
1: اسمح لي في نقطة نظام، أنه كان لدينا تصريح سابق تحدث به وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين للتلفزيون العربي، قال أننا نحتاج إلى ترميم علاقتنا مع دول الخليج العربية خاصة بعد الحرب التي حصلت.
0: التصريح جنابش تصريح ضمن لحظة ضمن ظرف. أنا الآن ده أحكي كحالة عامة.
1: حالة عامة ترميم العلاقة إذا العلاقة هي متوترة.
0: أي حكاية ضمن ظرف إنه الحرب الآن الدائرة. نحتاج قرار مركزي. إحنا بالعراق بلد تاريخيا نحكم بقرار مركزي وإن كان دستورنا يؤكد على اللامركزية واللامركز قانون رقم 21 سنة 2008 بس إحنا ردنا قرار مركزي. إحنا نعم. طبيعة الشعب العراقي ردنا قرار مركزي.
1: قرار مركزي غائب
0: طبعا على مستوى العسكري وقرار على المستوى الأمني تعطى صلاحيات القائد العام زمن حكومة السيد محمد الشيعة صدرت قرارات.
1: هل الزيدي قادر على توحيد التحقيقية. القرار العراقي؟ هل الزيدي قادر؟
0: قادر إذا أكو إرادة سياسية لأن نظامنا برلماني مو رئاسي.
1: نعم أستاذ حامد كيف تفسر تحول أو استمرار وضع العراق في احتكاك بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في ظل الحرب الدائرة وتجدد الصراع في المنطقة؟
2: ومن داعي العراق أن يكون جزء من مرحلة الاحتكاك؟
1: أكو من يجر للاحتكاك؟
2: من يجر؟ إيران؟ إيران موصية عليه. أمريكا أيضا موصية عليه. بس قولي لي الفاعل السياسي منبطح للإرادات الخارجية، يعني أعني بالفاعل السياسي اللي يملك المشهد السياسي اللي يقرر بالنهاية. ترى مو على الزيد اللي يقرر، يعني حكومتنا حكومة تنفيذية مثل ما تفضل الدكتور. احنا بالنهاية خاضعين إلى اصطفافات سياسية، إلى قناعات سياسية. المشكلة هاي القناعات السياسية همينة ما عدها رسوخ، يعني ما عدها ثبات، ما عدها رؤية استراتيجية، ما عدها محددات واضحة. تجتهد في كل لحظة في كل آن، ساعة تلقي مع السلاح، ساعة تلقي ضد السلاح، ساعة تلقي ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وساعة تلقي براغماتي ويدعو الولايات المتحدة أن تجلس معه على طاولة من أجل مصلحة العراق أن يكون شريك
1: للولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ حامد اليوم الأمريكية. أو غدا أو في المستقبل هل ستمتلك الحكومة العراقية جوابا؟
2: للحكومة من سيقصف؟ العراقية تملك الجواب ولا أنت تملكين الجواب ولا حامد يملك الجواب. اللي يملك الجواب بالنهاية هو هذا القدر الحتمي. العراق يعيش مرحلة غياب القائد. أزمتنا في العراق أنه ما بيقائد. مشكلة العراق مثل ما تفضل جناب الدكتور والسادة الكرام أن هذا النظام السياسي أصبح لا يمكن أن يعبر عن موقف لا في ظل الحرب ولا في ظل السلم. هسه في ظل تبليط يجيب للشارع النظام غير قادر أن يوفره. ما بالك يعني بأزمة إقليمية بوزن الحرب الإيرانية الصهيونية والإيرانية الأمريكية مع منظومة الخليج أو دول الخليج. أرجع وأقول مشكلتنا في العراق مشكلة متعلقة بالنظام نفسه. النظام بحاجة إلى ترميم. قبل أن ندعو إلى ترميم علاقتنا بدول الخليج، هذا النظام أنا باعتقادي هو نظام ميت وينتظر من يشيعه.
1: دكتور أسامة، كيف العراق سينأى بنفسه من توتر العلاقات بقراءة سريعة لو سمحت؟
0: الظرف الحرب وظروف استثنائية. احنا الآن عندنا مشكلة قد تكون مشكلة نقدية تتعلق مبيعات النفط وعدم وجود مبيعات، غلق مضيق هرمز. احنا فعلا نعيش يعني ظروف حرجة وظروف صعبة، لذلك الأولويات تبدأ من الداخل ومن ثم الخارج. إجراءاتنا لازم تكون، أنا أرجع أقول إجراءات مركزية، إجراءات تقشفية. يعني جزء الآن راح تبدي، يعني رغما عننا راح تبدي الإجراءات التقشفية على مستوى الرواتب، على مستوى غير من الإجراءات والمخصصات. يعني الأمور مو ترى مو في ظرف طبيعي. إحنا الآن مثل ما واحد قاعد يأكل بجلده، إحنا الآن قاعد نأكل بجلدنا، بس إيش قد راح يبقى بجلدنا ما ندري، وراح نقترض.
1: نعم.
0: وهذه مشكلة. لذلك الهم النقدي والاقتصادي.
1: أيضا هذه الاحتكاكات قد تؤثر على علاقة العراق في طلب الاقتراض من دول الخليج. في لقاء سابق مع
0: رئيس وزراء أساس
1: تحدث به
0: صندوق. نعم أكيد أكيد، بس أنا أرجع وأقول لن نخلي دول الخليج كلهم بباكج واحد، مو بسلة واحدة. السعودية واحد، الكويت واحد، كل وحدة لها قصة.
1: نعم.
0: كل وحدة لها خطاب. وأكو إحنا بالمناسبة وزارة الخارجية العراقية عندها دوائر وعندها أقسام متخصصة، وكل دولة عندها ملف عنها ملف كامل. لكن خلي المهنيين يسيرون الأمور، أنطوا مجال المهنيين بهذا الخصوص. أنا أعتقد إذا أنطوا مجال المهنيين الأمور راح تستقيم.
1: سيادة اللواء، هذه الأزمات المتجذرة التي يعيشها العراق ومؤخرا الذي وصلنا إليه هو الأزمة المالية، هل تؤثر على مسألة القرار الأمني، فرض الحماية، على الخطط العسكرية لربما؟
3: بالتأكيد احنا حقيقة موضوع احنا عندنا
1: عقد،
3: عندنا عقد مال دفاع جوي ومنظومة رادارات وأسلحة دفاع جوي مع كوريا الجنوبية، ولكن لم تقوم كوريا الجنوبية بتزويدنا بهذه الأسلحة بسبب الفساد الإداري وعدم وجود أموال قادرة على دفعها الحكومة العراقية، ومن ثم تخفيف عبء الهجمات وعبء سير المعارك على العراق نحن بحالة إلى تغيير شامل بنظم إدارية وسياسية وتغيير نظم القيادة الموجودة لدى العسكر حاليا.
1: أستاذ حامد، اليوم تجدد هذا الصراع والعراق أصبح مرتكز للكثير من الأهداف، وصلت إلى 7 مدن عراقية، من يتحمل هذه المسؤولية وكيف يمكن للعراق أن ينأى بنفسه مجددا؟
2: قلنا مرارا وتكرارا، العراق حينما يكون سيد نفسه وتحكمه قيادة عراقية وطنية لن تقصف أرضه ولن تنتهك سماءه. العراق حينما تحميه مؤسسة أمنية واحدة وليست جيوش لم يتعرض إلى مثل هذا الاعتداء وهذا العدوان، وواضح بالنهاية مثل هذا العدوان سيتكرر، وهو لم يكن الأول ولم يكن الثاني ولم يكن الثالث، أصبح مألوف مع الأسف الشديد للعراقيين، وأصبح مشهد استنكار كل عدوان خارجي على السيادة العراقية أيضا أصبح مألوف لنا، وكأنما سلاحنا في التصدي إلى هذا العدوان هو أن نستنكر وندين ونجب. لكن ما ينقص العراق فعلا هو أنه بلا قيادة.
1: السؤال إليك سيادة اللواء، ما هي الضمانات التي يمكن للعراق أن يقدمها بعدم استهداف الدول المجاورة إليه؟
3: الحقيقة هذا الموضوع هو ليس اليوم حتى يقدم الضمانات، هو عقد مجموعة اجتماعات مع القيادات اللي ما قبلت تسلم السلاح اللي هي 6 فصائل، وتم الاتفاق على آلية جديدة اللي هي تقريبا أنا أسميها بقانون ألماني تسمى الجمع والانشطار. هذا جمع الانشطار سيتمكن الحشدي يكون مقاتلا في صفوف الجيش، والأخوان سيأخذون مناصب سياسية لدى الحكومة الجديدة.
1: سيادة اللواء، نحن لن نتحدث داخليا فقط بل نتحدث عن المحيط الخارجي، كيف سيمكن العراق أن يعطي ضمانات؟
3: احنا بالوقت الحالي ما نقدر نعطي ضمانات، لأن وجود الأدوات اللي نفسها تطلق الصواريخ هي تعرضت إلى ضربة جديدة أجهضت مشروع تسليم السلاح للدولة، فيبقى السلاح لدى هذه الفصائل. وأنا أعتقد بالأيام القادمة سيكون هنالك جهد بسيط رد اعتبار لدماء الشهداء اللي تم قتلها.
1: كيف تعلق على ذلك؟
0: اللي هو شنو؟
1: مسألة الضمانات الخارجية.
0: ماكو ضمانات، احنا في ظرف حرب، ظرف حرب، يعني كل شيء متوقع وكل شيء ممكن أن يحصل، لكن العبرة أنه احنا شلون نأمن نفسنا، شلون نبني منظومتنا التسليحية ونتكاشف مع الأمريكان باعتبارهم هم أصحاب الامتياز في تشكيل هذا النظام السياسي بعد عام 2003.
1: حرب مع من؟
0: الحرب الدائرة الآن،
2: حرب المنطقة،
0: حرب المنطقة على إيران. فكون نتكاشف مع الأمريكان أنه أنتم ناويين تسلحونا لو نبقى هنا هيك، إحنا دنقول الأمريكان راح ينسحبون.
1: العراق يقول إحنا ما لسنا طرف.
0: لا جيد، مو بس إحنا لازم نأمن حالة طبيعية كأي بلد حتى لو ماكو حرب. إحنا افترض الأمريكان راح ينسحبون بنات الأيلول مو؟
1: 39.
0: منو راح يمسك سمانة إذا انسحبوا الأمريكان؟ سؤال يطرح.
1: هذا السؤال للواء، من يمسك؟
3: بالتأكيد إحنا.
0: لو هم نبقى الأمريكان باقين مستعين بهم.
1: إذا إحنا نحتاج تسليح، نحتاج أجهزة رادارية.
3: مو أنت ضمن الاتفاقية الاستراتيجية تجددت الاتفاقية، إحنا عندنا اتفاقية ملزمة مع الأمريكان.
1: إذا اتفاقية ملزمة وإحنا نص أراضينا ما بيها رادار، ما عندنا رادار.
3: ظروف الحرب سيدتي، ظروف الحرب، أول من استغل ظروف الحرب هو كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إحنا مجرد أرض حرام. كل
1: كيف العراق حليف للولايات المتحدة الأمريكية باتفاقية استراتيجية وهو ما يملك أبسط أجهزة الرادار؟
3: بس اسمحي،
1: وهذا حديث سابق لوزير دفاع حكومة الكاظمي تحدث به أمام البرلمان علنا في جلسة كانت أيضا في شهر تموز من عام 2022، وأنا كصحفية حضرتها وغطيتها، وقال نحن لا نملك أجهزة رادارية.
0: الحرب كانت موجودة بدون صواريخ.
3: الحرب المتوقعة، الحرب المتوقعة، أنا أرجع لك عدي ديار الموافقات التي.
1: لا إحنا مو من الحروب، إحنا مسألة التسليح، مسألة
3: موضوع التسليح. موضوع التسليح حسيت قلت لك المنظومة الكورية احنا ما قدرنا نجيبها ما ندفع فلوسها. ما
1: علاقة سريع من السيد حامد، ما عن مسألة التسليح ومسألة الرادارات.
3: لا ما عندنا امكان ندفع فلوس. امريكا ما منعتك تجيبين منظومة الكورية الجنوبية اللي هي احدث منظومة بالعالم،
1: وصارت زعزعة ومشاكل، يعني العراقيين عندهم تجربة مع الامريكان.
3: بس موضوع الحرب المقرر لها من البنتاغون والسي اي اي هي 14 يوم كتخطيط استراتيجي. التكتيك الذي طلع هو مو المعركه وانما مضيق هرمز وحصر كل الاقتصاد العالمي.
1: معنا دقيقة واحدة.
2: يعني باقل من دقيقه احنا نتحدث عن ازمه، وازمتنا غير متصله بامريكا. يعني مع الاسف الشديد دائما يرمى أنه أمريكا مسؤولة، إيران مسؤولة. متى ما وجدت بالنهاية نموذج سياسي عراقي شجاع يملك إرادة عراقية وطنية، لا أعتقد أمريكا ستواجهه، ولا أعتقد أن إيران ستفرض عليه الوصاية. أزمتنا أزمة
1: قرار داخلي،
2: أزمتنا أزمة نخبة سياسية.
1: يعني إذن أفهم من كلامك أنه إحنا ما عندنا السياسي الجريء الذي يطلب من
2: ما عندنا قرار وطني، ما عندنا موقف سياسي
1: ما وطني، نحتاج منظومات دفاعية، من أسلحة، من إلى ذلك.
2: هذا كله يترتب، كله يتوفر. يعني الرادار إيش قد سعر العراق قادر على استيراده؟
1: يعني هل النهايات مترامية الأطراف؟
2: إيش قد صرفنا على في الأموال الفساد؟ يعني صفقة من صفقات هذا عدنان الجميلي تقدر تجيب لك رادارين. إي والله
3: لا أكثر،
2: ها أكثر من
3: المنظومات.
2: إي بس هي المشكلة، شوفوا يعني عدنان الجميلي تمنحيه فلوس يضم الفلوس بالقاصات وما تشتري به رادار.
1: شكرا جزيلا سيادة اللواء جواد الدلهكي، وكذلك الدكتور أسامة السعيدي، ولك أستاذ حامد السيد، ولكم مشاهدينا. وصلنا نحن وإياكم إلى ختام حلقة حوارات العربي لليلة من بغداد، نعود ونلقاكم بحلقات مقبلة. إلى اللقاء.

أهلا بكم مشاهدينا إلى الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل. أنا وائل تميمي وهذه ملفات الليلة. وول ستريت جورنال تكشف أن إدارة ترامب تدرس خطة لتنفيذ حملة جوية مكثفة على إيران تمتد بين 10 أيام إلى أسبوعين. فهل وصلت الأمور إلى مرحلة الاستعصاء؟ وكيف تتابع طهران؟ في قطاع غزة مصادر للتلفزيون العربي تقول إن مباحثات الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق تتقدم مع جداول زمنية لحصر السلاح ودخول اللجنة الوطنية إلى القطاع. نسأل عن مضامين الاتفاق ومدى استجابة الأطراف لتطبيقه. في ملفنا الثالث، الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تكشف عن امتلاكها لأول مرة طائرات مسيرة. فما مدى داعيات هذا التطور في ظل انخراط الحوثيين في الحرب الأمريكية على إيران؟

إذا عادت الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، ولم يكد الرئيس الأمريكي يعلن عن تعليق الهجمات الجوية لإفساح المجال أمام التفاوض حتى شهدت المنطقة تصعيدا آخر توسع فيه القتال إلى باب المندب والسعودية والعراق واليمن، بينما يعول الجيش الأمريكي على ما أسماه حملة عسكرية لأسبوعين تستهدف تقويض القدرات الصاروخية الإيرانية. في هذا السياق المتقلب تبرز مسألة الحسم العسكري كتحد معقد يواجه صناع القرار المعنيين سواء في واشنطن أو طهران أو باقي الأطراف المنخرطة بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الأزمة المستعرة. التوجه نحو التصعيد يبدو واضحا بجلاء، فقد نقلت وول ستريت جورنال أن الرئيس ترامب يدرس خيارات عسكرية جديدة ضد إيران عقب الهجمات الإيرانية الأخيرة، من بينها خطة أعدها قائد القيادة الوسطى براد كوبر لتنفيذ حملة جوية مكثفة تستمر من 10 أيام إلى 2 كاملين. وبحسب الصحيفة فإن الخطة التي نوقشت خلال اجتماع عسكري بقيادة ترامب الأسبوع الماضي تشمل شن ضربات جوية واسعة النطاق على مدى 2 متواصلين لشل القدرات الصاروخية الإيرانية والحد من قدرة الحرس الثوري على تنفيذ هجماته. تضيف وول ستريت جورنال أن الخطة المعتمدة حاليا التي تعتمد على الضربات المتبادلة المحدودة لم تصل بالموقف إلى حالة الردع الكاملة، ما يدفع نحو ضرورة تصعيد عسكري يتيح للولايات المتحدة الاقتصاد في مخزونها من صواريخ الدفاع الجوي. لكن الصحيفة أضافت أن قادة في البنتاغون بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين غير مرتاحين لهذا التوجه، إذ يتم التحذير من تأثير تصعيد الهجمات على المخزون الأمريكي من صواريخ الاعتراض المستخدمة في حماية القواعد الأمريكية والحلفاء عبر العالم. وتندهي صحيفة وول ستريت جورنال إلى التطرق إلى استمرار قدرة إيران على تنفيذ هجمات صاروخية رغم حديث كبار المسؤولين الأمريكيين عن تدمير جزء كبير منه، وتضيف أن نقاشات تدور حول إمكانية إفساح المجال أمام خيارات أخرى بسبب عدم فاعلية الضربات الجوية. وتبرز العملية البرية كأحد أهم الخيارات البديلة، إذ سبق لترامب أن تحدث عن أطراف أخرى قد تتولى تنفيذ أي عملية برية محتملة ضد إيران. وتنقل وسائل

0: تم الإعلان رسميا عن أي مخرجات للقاء الرئيس ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. قال مسؤول إسرائيلي كبير لشبكة سي بي إس إن تل أبيب أبلغت واشنطن بأن استهداف طرق الإمداد البرية التي تستخدمها إيران لإعادة تزويد قواتها سيكون خطوة مفيدة. وموازاة مع هذه التطورات، تستمر القبضة الحديدية في مضيق هرمز بين بحرية الحرس الثوري والقوات الأمريكية التي تفرض حصارا مطبقا على ممرات الملاحة هناك. ووسط هذه الأحداث لا يكاد يظهر المسار التفاوضي، وتكتفي باكستان بالإعلان دوريا عن استمرار المفاوضات تماما كما أعلنت اليوم وزارة الخارجية الباكستانية، وأكدت أن الجولة التفاوضية تستهدف خفض التصعيد والتطرق للوضع في مضيق هرمز. نتابع تصريح المتحدث باسم الخارجية الباكستانية.
1: المفاوضات بين الطرفين جارية لتطبيع الأوضاع، لا سيما الوضع في مضيق هرمز، وكذلك لخفض التصعيد. نبذل قصارى جهدنا لإعادة الطرفين إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد حتى يتسنى إزالة جميع التوترات في ضوء روح المذكرة والبيان المشترك بين باكستان وقطر.

0: معنا من طهران دكتور محمد هاشم، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران، ومن واشنطن جورج لاندرث، رئيس مركز حدود الحرية للأبحاث. سيد لاندرث، هل تعتقد أن الأمور تمضي الآن نحو تصعيد عسكري كبير تقوم به إدارة الرئيس ترامب وما سمي الآن بخطة براد كوبر رئيس القيادة الوسطى الأمريكية؟
1: هذا سؤال وجيه، ولا أعتقد أن لدي إجابة شافية، لأن ثمة سيناريوهات مختلفة، ولكن تقرير وول ستريت جورنال والقيادة الوسطى تحدثتا عن هذا الأمر، والأمور طبعا تصاعدت على مدى شهور، ولا أدري إذا ما كان هنالك اتفاق السلام أو إذا ما كنا نقترب من ذلك. ربما الخيار الوحيد قد يكون مرتبط بممارسة ضغوطات وتكبد إيران تكلفة كلما تهاجم جاراتها في الخليج، أو ربما تهاجم السفن في مضيق هرمز أو السفن الأمريكية. وبالتالي السؤال سيكون مرتبطا بالتالي: من جهة الرئيس ربما يريد أن يتجنب تصاعد الأمور، ولكنه في ذات الوقت يؤمن إيمانا راسخا بأن ثمة حاجة لتجنب الوصول إلى سلاح نووي من قبل إيران، وتوقف عن التدخل بالتجارة الدولية والهجوم على دول الخليج وما شكل ذلك. لذلك سوف نتريث ونرى، وإذا ما أرادت إيران أن تبرم اتفاقا لا أعتقد أن هذا التصعيد سوف يحصل، ولكن إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه وإذا ما استمرت الضربات فإن التصعيد بطبيعة الحال سوف يتلو.
0: نعم دكتور هاشم، في طهران ألا يبدو أن إيران تستجر ضربات أمريكية أقوى وأقسى عليها بسبب ما وصف بعدم رغبتها في التوصل إلى أي اتفاق؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيف الكريم. الواقع أننا شهدنا خلال الأسابيع الماضية أن الجانب الأمريكي استخدم فائض القوة خلال 13 يوم لأجل أن يفرض رأيه وإملاءاته على الجانب الإيراني، وبالأمس أيضا واصل هذا الهجوم على إيران وعلى المواقع الإيرانية ولكن دون أي نتيجة. باعتقادي أن في الجانب الإيراني، يعني تقديري أن هناك تغيير حاصل في قواعد اللعبة مع الإدارة الأمريكية. يعني لحد الآن كنا، يعني هذا ما شهدناه، أن كانت هناك حرب وبعدين تفاوض

0: وبعدين حرب وبعدين تفاوض، وحالة من عدم الحرب وعدم السلم، عدم الحرب يعني الحرب أو عدم الحرب كان يحكم الساحة بين الجانبين. الآن باعتقادي أن إيران تعلن أنه نحن نريد في الواقع الردع قبل التفاوض، ينبغي أن نصل إلى مواقع ردعية قبل أن ندخل في أي تفاوض.
1: نعم. ولهذا دكتور هاشم هذه نقطة مهمة لو سمحت، وهذا ما يفسر تماما ما قامت به إيران قبل يومين عندما هاجمت الأردن في وقت كانت الضربات الأمريكية متوقفة. تقول أنت أن إيران تريد تغيير المعادلة بهذا الإجراء؟
0: تماما، لأن هناك في نوع من اليأس يعني والإحباط في الجانب الإيراني من أن التفاوض مع الجانب الأمريكي لا يجدي شيئا ولا يصل إلى نتيجة، لا سيما وأن هناك عامل خارجي اسمه إسرائيل يدخل على الخط في آخر لحظات، يعني عند الهاوية تتغير الأمور. ولذلك انقلبت الطاولة في أكثر من تفاوض في عام كذا، المفاوضات السابقة و بعدها أيضا، يعني أمريكا قلبت الطاولة في أكثر من مرة، وفي هذه المرة أيضا عندما وقع هذا الاتفاق أو هذا الإطار التنفيذي الذي أيضا أمريكا لم تنفذ. باعتقادي أن إيران وصلت إلى نتيجة أنه لا جدوى من هذه المفاوضات مع الإدارة الأمريكية، وأيضا بتقديري أن إيران اليوم تتوجه إلى موضوع التفاوض مع الجانب الخليجي وخاصة مع عمان. يعني عندما تسمع أن إيران تقول أن المفاوضات مع عمان إيجابية ومتواصلة، فلذلك هي باعتقادي تحاول أن تكون هذه المفاوضات مع الجانب الخليجي والعماني، لأننا باعتقادنا يمكن أن نصل إلى نتيجة بعيدا عن أي تأثير أو إملاءات أمريكية في هذا الصدد.
1: نعم. سيد لاندريث، إذن إيران بحسب ضيفنا وبحسب الممارسة على الأرض هي في الواقع من تغير المعادلات. هل تعتقد أن القراءة في واشنطن في أوساط إدارة الرئيس ترامب أنه ما لم يجدي معه القوة سيجدي معه مزيد من القوة؟ يعني لو قصفت الولايات المتحدة استخدمت أكبر قاذفاتها B-1 وB-52، هل سيتغير الموقف الإيراني قيد أنملة؟
2: هذا سؤال وجيه للغاية. في واقع الأمر الولايات المتحدة الأمريكية يعلو كعبها في البحر وفي الجو وفقا للأسلحة التقليدية، وهي تعترض طبعا الصواريخ الإيرانية وخفر السواحل والقدرات الأخرى، ولكن إيران استطاعت أن تمتص هذا العقاب واستمرت في إطلاق الصواريخ والمسيرات لتستهدف القوات الأمريكية ودول الخليج وإلى ما هنالك. وبالتالي أعتقد أن انتصارا عسكريا صرفا ينهي التهديد الإيراني يتطلب ربما حملة أطول، ويتطلب أيضا حملة مكثفة للغاية مقارنة مع ما شهدناه لغاية الآن. وإيران بدورها لا يمكنها أن تطرد القوات الأمريكية من المنطقة أيضا، ولا يمكنها أن تغلق مضيق هرمز إلى الأبد على نحو ناجح من دون أن يكون هنالك رد أدهى وأمر. وبالتالي لدينا سياق كالتالي: ضربات محددة وأيضا ضغوطات اقتصادية، ولم يستطع أي طرف أن يهزم الآخر في الماضي ولا يستطيع خلال أسابيع. وبالتالي الأمر مرتبط بالمعادلة التالية: هل يمكن للضغوطات العسكرية أن تغير من حسابات إيران للوصول إلى اتفاق دائم، أو سنلج في دورة كهذه ترتبط بالاستمرار على هذا النحو؟
1: سيد هاشم، قلت أن إيران تعول الآن على المفاوضات مع جوارها، وتحدثت عن المفاوضات مع سلطنة عمان، لكن بحسب الأخبار، لا نعرف ما هو الوضع وراء أبواب مغلقة، بحسب الأخبار فإن إيران رفضت المقترح العماني لإدارة مشتركة، إدارة إقليمية مشتركة لمضيق هرمز. المشكلة أن إيران تريد السيطرة على مضيق هرمز، وهذا لا تقبل بها أي دولة في العالم. هنا المشكلة.
0: الواقع أن لحد الآن لم تلفظ إيران، لأنه لم يرشح من هذه المفاوضات نتيجة أو لم يصل إلى نتيجة نهائية حتى نستطيع أن نحكم عليها بالفشل أو بالتوفيق.
1: لم أقول فشل دكتور، لكن الأخبار الواردة أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان لم تصل إلى نتيجة حتى الآن على الأقل. إيران تريد سيطرة كاملة، وعمان اقترحت إطارا إقليميا لإدارة المضيق.
0: الواقع أننا نشهد، وهذا ليس بعيدا، هناك ضغوط أمريكية قوية على المفاوضات هذه العمانية والإيرانية لأجل أن لا تصل إلى نتيجة، لأنه الإدارة الأمريكية مصرة على فتح مسير لمرور سفنها وقواتها وما إلى غير ذلك، وهذا مما تتحسس منه إيران. يعني جوهر القضية أن إيران تريد أن تسيطر على هذا المضيق لأجل أن لا تسمح من الآن فلاحقا أن لا تسمح لأي قوات أمريكية أن تمر عبر هذا الخليج لتغذية القواعد الأمريكية التي قصفت في المنطقة. هذا كل ما في الأمر، يعني وإلا ليس هناك أي مشكلة مع السفن أو مع الناقلات التجارية والنفط والغاز وما إلى غير ذلك. وتعرفون أن المضيق أيضا يعبر عبره النفط والغاز الإيراني أيضا، يعني أيضا لإيران مصالح في هذا المضيق. ولذلك المشكلة أنه بعد هذه الحرب إيران مصممة، هكذا يقول المسؤولون هنا في الجمهورية الإسلامية، أننا لا نسمح من الآن فصاعدا أن يمر عبر المضيق قوات أمريكية وسفن عسكرية لتغذية ولتأمين القواعد الأمريكية في المنطقة.
1: طيب سيد لاندرث في واشنطن، مع فشل الحملات الجوية المتلاحقة الأمريكية والإسرائيلية حتى في ثني إيران عن موقفها، والمفاوضات وصلت إلى طريق مسدود حتى الآن، هناك من يتحدث عن احتمال لجوء إدارة الرئيس ترامب إلى عملية برية، غزو بري لجزر إيرانية والاستعانة بمجموعات مسلحة ربما كردية وغير ذلك لخلخلة أو لتقويض الحكومة الإيرانية. هل تعتقد أن الرئيس ترامب قد يلجأ إلى هذا الخيار؟ وقضية إرسال جنود أمريكيين برا، كما تعرف boots on the ground، هذه مشكلة كبيرة وحساسة جدا لدى الشعب الأمريكي.
2: أعتقد أنك محق، الأمريكيون لا يتطلعون لوجود جنود على الأرض، لأنه إذا ما حصل ذلك فثمة احتمال لوقوع إصابات وقتلى في صفوف الجنود، وهذا ما سيزعج أسرهم، فهم يحبذون عكس ذلك. الأمريكيون الذين يدعمون فكرة وقف إيران من الوصول إلى السلاح النووي واستمرارها في سوء إدارة واستخدام مضيق هرمز، مضيق هرمز طبعا ممر مائي دولي، وهم يريدون أن يكون ممرهم المائي، والأمر ليس كذلك. إذن بيت القصيد هو أن السواد الأعظم من الأمريكيين ربما يروا الحملة الجوية أو البحرية كنهج أفضل من البرية، ولا هنالك طبعا أيضا قلق إزاء عدم نجاعة الحملتين المذكورتين آنفا، وبالتالي من سيقود الحملة البرية؟ أي جنود؟ هذا هو السؤال. ربما قوات أمريكية أو بضع منها، وربما قوات برية أخرى من دول أخرى، وأمريكا سوف تدعم هذه الحملة من الجو ومن البحر، ولكن يبدو من غير المرجح أن ثمة قوات أمريكية برية كبيرة سوف تطأ أقدامها الأراضي الإيرانية.
1: تمام سيد هاشمي، ألا تتخوف إيران من احتمال كهذا فعلا، هذا القصف المستمر على الشريط الساحلي الجنوبي لأكثر من مدينة ومنطقة والجزر؟ ألا تتخوف إيران فعلا من عملية برية أمريكية لزعزعة وتقويض أركان النظام الإيراني في الداخل هذه المرة؟
0: باعتقادي أن هناك أي تحفظ كبير وهناك حذر كبير من هذا الأمر. نعم صحيح هذا، ولذلك هناك جهوزية عالية لأجل هذا الموضوع، وهنا الخبراء والمسؤولين في الجانب العسكري في إيران وضحوا للشعب عبر التلفزة وعبر القنوات المختلفة أن القوات العسكرية الإيرانية البحرية منها والبرية هي على أتم الجهوزية للتعامل مع هكذا سيناريوهات يمكن أن تحصل، يعني أن يكون هناك إنزال أو أن يكون هناك احتلال لجزر أو، أما هذا سيكلف الجانب الآخر. يعني حتى أن قبل أسابيع قال وزير الخارجية عندما سألته أحد القنوات الغربية أنه يمكن أن يأتون هؤلاء على في البر، فقال نحن نرحب بهم، يعني كان يريد أن يقول مجازا أننا سنستقبل هؤلاء بال يعني سيعودون هؤلاء أموات إلى بلدهم، وهذا مما سيكلف الجانب الأمريكي كثيرا. إيران على الأرض يمكن أن تكون أقوى بكثير عما هي.
1: النظام الإيراني مطمئن إلى وضعه داخليا سيد هاشمي؟
0: نعم، هذا مهم جدا. يعني الجميع كان في خارج إيران لا سيما في الغرب، هؤلاء كانوا يراهنون على الجمهور داخل إيران ويقولون أنه في العام المنصرم كانت هناك احتجاجات وهناك الشعب الإيراني ولكن ما حصل خلال هذه الخمس ستة أشهر الماضية كان هناك انسجام كبير داخل الجمهور الإيراني، وهذا ما شاهدناه ولا زلنا نشاهده في الليالي من الحشود التي تأتي في الساحات والميادين، وشاهدناه أيضا في تشيع المرشد الشهيد السيد خامنئي الذي شيعته الملايين إن كانت في معظم المدن الإيرانية. المهم أن الداخل الإيراني الآن أكثر انسجاما والقرار الإيراني أيضا الآن منسجم.
1: نعم.
0: البعض يقول أن هناك اختلاف داخل القيادة أو داخل القرار. نعم، هناك أصوات قوية جدا من خلال الحشود الليلية ومن خلال بعض أعضاء البرلمان لعدم التفاوض ولعدم مواصلة المفاوضات مع الإدارة الأمريكية، هذا صحيح، ولكن هؤلاء ليسوا في مصدر القرار، ولذلك القرار يعود لمجلس الأمن القومي وللمرشد الذي قبل بهذا التفاوض ووقعوا مذكرة التفاهم بين البلدين التي لم تلتزم بها الإدارة الأمريكية كما هو العهد كما عهدناه.
1: يعني والولايات المتحدة تقول إن إيران لم تلتزم بها على أي حال. سيد لاندرث في واشنطن، إلى متى تعتقد أن الرئيس ترامب قد يتحمل استمرار هذا الوضع؟ عنده انتخابات نصفية للكونغرس بعد أكثر بقليل من ثلاثة أشهر، وهذا الرجل معروف عنه أن نفسه قصير.
2: نعم، هذه نقطة وجيهة أثرتموها، لأن الانتخابات النصفية يمكن أن تؤثر عليه، ولكن بعد الانتخابات النصفية أيضا يمكن أن يستخدم ما تبقى من رئاسته لكي يقارع النظام الإيراني، ولكن أعتقد أن القيادة الوسطى بطبيعة الحال كانت تتحدث عن فكرة ضرب إيران على مدى أسبوعين لمحاولة تكبيد إيران تكلفة باهظة، والهجمات الأخرى التي مضت على قدم وساق، ومن نافلة القول أن ثمة ربما تحضيرات لعملية برية، لأنه ربما خلال أسبوعين قد تركز القادة الوسطى على الوضع الخططي وما شكل ذلك لجعل الحرس الثوري أضعف وأوهن، ولكي يعطل أيضا، ولكي يشكل ذلك تهديدات وتحديات له. أنا طبعا لست على يقين، هذه فقط احتمالات أعرضها، وأيضا يبدو أن هنالك حاجة للعودة إلى المفاوضات، وأيضا هنالك باب موارب أيضا لاستخدام القوة. النظام الإيراني يقول إن التفاوض ربما تبديد للوقت، وإذا ما أكد النظام على ذلك فسيكون ترامب جاهزا ربما لضرب إيران مجددا وعلى الحوين أقصى ربما.
1: شكرا جزيلا للضيفين، دكتور محمد هاشمي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران، ومن واشنطن أشكر جورج لاندرث رئيس مركز حدود الحرية للأبحاث.

0: غزة تقف مجددا عند مفترق تفاوضي حساس ومعقد، حديث عن اتفاق يقترب وحديث آخر عن خلافات لم تحسم بالكامل. وبين الانسحاب والسلاح وبين الضمانات والتنفيذ تتحدد ملامح المرحلة المقبلة. فهل نحن أمام اختراق حقيقي يفتح الطريق نحو المرحلة الثانية، أم أمام جولة جديدة من إدارة الوقت والمفاوضات؟ وهل تعكس التسريبات ما يجري فعلا خلف الأبواب المغلقة، أم أنها جزء من معركة الرسائل السياسية قبل لحظة الإعلان؟ تتزايد التسريبات بشأن اقتراب الإعلان عن اتفاق المرحلة الثانية الخاصة بقطاع غزة، وسط حديث متكرر عن توافق فلسطيني على خريطة الطريق المنسوبة إلى المبعوث الدولي السابق نيكولاي مالادينوف. فقد أفادت مصادر للتلفزيون العربي بتحقيق تقدم في مباحثات القاهرة المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وأشارت إلى أن البند المتعلق بسلاح المقاومة يناقش في إطار حصر السلاح الثقيل وتخزينه لدى جهة فلسطينية. وأضافت أن الاتفاق يربط بين جمع السلاح الثقيل وتخزينه لدى اللجنة الوطنية وبين انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، كما يشترط تفكيك الميليشيات المسلحة التابعة للاحتلال الإسرائيلي العاملة في غزة. ووفق مصادر للتلفزيون العربي، فإنه خلال أسبوعين من توقيع الاتفاق ستوضع جداول زمنية لحصر السلاح ودخول اللجنة الوطنية إلى القطاع، كما شهدت مباحثات القاهرة اتفاقا على بند الموظفين الحكوميين وآلية استيعابهم وتعويضهم. والأهمية هنا لا تكمن فقط في احتمال الانتقال إلى مرحلة جديدة من الاتفاق، وإنما في طبيعة المقاربة التي يجري الحديث عنها. فلم يعد النقاش يدور عن تسليم السلاح، بل حول ربط أي ترتيبات تخص السلاح الثقيل بمجموعة من الاستحقاقات المتبادلة، أي انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع ووقف الاغتيالات وتنفيذ التزامات المرحلة الأولى، خاصة مع استمرار الانتهاكات وأبرزها تقديم الخط الأصفر وسط قطاع غزة. وإذا صحت هذه الصيغة فإنها تعكس مبدأ التنفيذ المتزامن، وهنا يصبح الحديث عن حصر السلاح الثقيل وتخزينه تحت إشراف لجنة فلسطينية ومشاركة الوسطاء مختلفا عن روايات تحدثت في وسائل إعلام إسرائيلية عن تفكيك كامل للسلاح أو إخضاع جميع الأسلحة لسيطرة ترتيبات أمنية جديدة. وفق مصادر مقربة، فإن قبول حماس بهذه الصيغة قد ينقل الضغط السياسي والدبلوماسي إلى الحكومة الإسرائيلية إذا رفضتها، خاصة في ظل ما تعتبره حسابات إسرائيلية داخلية قد تحد من استعدادها لتقديم تنازلات. التسريبات الإسرائيلية تكشف عن رؤية أكثر اتساعا، تتحدث مثلا عن سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد وانتقال كامل لإدارة القطاع من حماس إلى حكومة تكنوقراط، وإزالة الأنفاق ومنشآت التصنيع العسكري، وربط كل ذلك بخطة سياسية وأمنية أشمل، في وقت تؤكد تل أبيب أن الخطة المطروحة لا تحمل ردا كافيا على مطالب نزع السلاح. فهل تنجح هذه الصيغة في تثبيت وقف دائم للحرب؟ وهل تتحول قضية السلاح من نقطة تفجير للمفاوضات إلى ملف مؤجل بضمانات واضحة؟ ثم هل يكون هذا الاتفاق بداية لترتيب سياسي جديد في غزة، أم أنه مجرد محطة جديدة في مسار تفاوضي قابل للانتكاس عند أول اختبار؟ نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا من دير البلح وسط قطاع غزة، الكاتب الصحفي وسام عفيفة. سيد عفيفة، هذه التسريبات التي وصلت التلفزيون العربي، هل تعتقد أنها تشكل نقطة فاصلة في مسار القطاع؟
1: نعم، مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. لا شك أن هذه التسريبات مبنية على معطيات حقيقية على الأقل مما يصلنا ونسمعه من عدة مصادر متقاطعة من القاهرة، ومع وصول وفد حماس أيضا يوم أول أمس كان واضحا أن الاتجاه بأن هناك ما يمكن أن نسميه توافق، أخيرا توافق على الصيغة النهائية لما باتت تعرف بخارطة ميلادينوف ذات 15 بندا. وبناء على هذه المعطيات يمكن القول أنه معظم البنود الإشكالية واللي تفضلت بذكرها قبل قليل، وخصوصا البند الثامن بند السلاح، وصلت إلى محطتها النهائية في الصياغات التي تعرضت على مدار أسابيع وشهور ماضية، تعرضت الأخذ والرد والضغوط، وعلينا أن نتذكر أن هذه المفاوضات كانت طوال الفترة الماضية تحت النار. إذن يمكن القول أن الساعات القادمة يفترض أن تشهد الإخراج النهائي، الشكل النهائي لما بات يعرف بالتوافق أو الاتفاق على وقف إطلاق النار. ما نفهمه بأنه جزء الأساسي أو معظم الورقة ومعظم التوافقات تمت على الأقل في هذه المرحلة بين حماس والفصائل من جانب والوسطاء من جانب آخر، وأن الأمريكي أو الوسيط الأمريكي أو الراعي الأمريكي حاضر في المشهد، وأصبح أيضا لديه توافق، لديه قبول بالمعطيات التي وصلت أخيرا.
0: هذا كلام مهم سيد وسام عفيفة. الولايات المتحدة موافقة على هذه الصيغة التي يجري تسريب بعض بنودها؟
1: ما نفهمه أنه هذا الأمر يلقى قبولا أمريكيا، وأنه خلال الساعات الأخيرة أصبح واضحا أن اللقاءات خلال الساعات الأخيرة وهي مكثفة انتهت حتى مع الأمريكان، وأن السؤال الكبير الآن والانتظار هو متعلق ومرتبط برد الاحتلال، برد الاحتلال على ما تم التوافق عليه. يمكن القول ما بين المقاومة فصائل وحماس والوسطاء وحتى الأمريكان، وكلمة السر تبقى لدى حكومة الاحتلال خلال الساعات المفترض القادمة تحسم هذا الأمر، يعني وفق يعني عدة مصادر أكدت هذا الاتجاه.
0: نعم. بحسب هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصدر سياسي أن إسرائيل ليست راضية عن الخطة، خطة مالادينوف ذات 15 بندا، وأنها مصرة على سحب كامل للسلاح وإخراجه من قطاع غزة قبل أن تنسحب هي إسرائيل يعني من الخط الأصفر.
1: يعني هذا السجال الآن بات يظهر للعلن، وربما بعض وسائل الإعلام، بعض الصحفيين اليمينيين المقربين من الحكومة باتوا يطرحوا ما تفضلت به، أنه إسرائيل وكأنها لا تعلم بهذا الشكل النهائي من المعطيات والصياغات، اللي بالمناسبة مالادينوف كان دائما يذهب بها مباشرة للاحتلال ويعود، بمعنى أنه مفترض أن هذه الصياغات التي قدمت للفصائل باعتبارها أنها نهائية ولا يمكن فتح البنود 15 بندا، يفترض ضمنا أنه في مقاربة وفي موافقة من الاحتلال. ولكن أيضا في ظل حالة التشويش وطرح تساؤلات، البعض يدعي بأنه هذا الأمر لم يطرح في لقاء نتنياهو ترامب يوم أمس يوم الثلاثاء، ومصادر أخرى تكذب، وربما أكسيوس كمان طرحت هذا الموضوع، أنه لا، هذا الأمر كان ضمن الملفات التي طرحت، وأنه نتنياهو يعلم كل هذه التفاصيل، وهناك جانب وفد إسرائيلي أو هناك مخولين إسرائيليين يتابعوا معطيات هذه الصيغة. الآن بصير السؤال اللي أنت كمان تفضلت به في تقديمك للموضوع، إلى أي مدى يمكن أن تشكل هذه الصيغة وهذه المعطيات وهذا التوافق من هذه الأطراف بما فيها الأمريكي الراعي الأمريكي تشكل ضغطا على الإسرائيلي في هذه الظروف الداخلية الإسرائيلية؟ نعم. والتي تتجه
0: طبعا نتنياهو عنده انتخابات ولن ترحمه المعارضة إذا قدم بين قوسين بالضبط. يعني تنازلات للشعب الفلسطيني،
1: وهو يقدم تمام بالضبط، هو يقدم خطاب الحرب، خطاب الخطوط الصفراء، خطوط الصفراء في غزة وفي سوريا
0: التي تتوسعت اليوم.
1: هذه ما
0: سيد عفيفة يعني اليوم وضعوا مكعبات في شارع صلاح بالضبط. الدين، الخط الأصفر هذا الذي ينمو كالسرطان وينهش من جسد قطاع غزة. طيب ماذا بخصوص
1: صحيح. وهذا نعم. إشارة واضحة أنه حتى يريد أن حتى اللحظة الأخيرة يثبت أنه هو بيفرض الوقائع والشروط على الأرض. نعم.
0: طيب هل تعتقد أنها كانت خطوة ذكية أن توافق الفصائل على أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة هي تتولى موضوع جمع السلاح وتخزينه؟ هل هي يعني يعني نقطة ذكية ربما لماحة من الفصائل؟
1: يعني يمكن القول أنه هذا الحل، هذا الممكن أو أفضل الممكن الذي يمكن أن تقبل به الفصائل، ويعطي مخرج للجميع بما فيها الفصائل المقاومة حماس، بأنه السلاح هنا أولا يجمع يحصر يعاد تخزينه، ودائما من أيدي فلسطينية لأيدي فلسطينية، وهذا بالتأكيد له دلالاته في بعده الرمزي، في بعده المرتبط بكرامة المقاوم وسلاح المقاومة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه المصطلحات تبدو كبيرة أحيانا عندما يدور الحديث عن السلاح الثقيل والتصنيع، ويعني في معطيات يجب أن نتذكر أنه السلاح والأنفاق الثقيل استخدم واستنزف على مدار ما نقترب من 3 سنوات، هذه كانت حرب طاحنة دائما يجب أن نتذكر، واستخدمتها المقاومة كلها، نهيك عن أنه الآن الاحتلال الذي يقول أنه يسيطر على 70% على الأرض الفلسطينية في قطاع غزة، يعني يسيطر على مساحات كان يفترض أنها أيضا تشكل مواقع للمقاومة، سواء لناحية الأنفاق أو التخزين أو منصات إطلاق. كل هذه الأمور اللي بين قوسين باتت تسمى أسلحة ثقيلة كمان هي استنزفت عمليا، وبالتالي لا شك ما تفضلت هذا الحل الأفضل. دائما نقول أنه الورقة كلها ورقة ميليدونوف خارطته وما يقدم ليس يعني عرضا مثاليا ولا يعد إنجازا كبيرا، ولكنه كما يجب أن نعترف أنه أفضل ما هو متاح، أفضل الممكن. وهنا دائما لأنه في أولويات لدى الفلسطيني الذي يفاوض منذ يعني أسابيع وشهور ويتعرض للضغط، نتذكر هذه المفاوضات تحت الضرب، تحت التهديد وتحت الاغتيال حتى للوفد المفاوض، نتذكر أن رئيس وفد حماس خليل حياة تعرض شخصيا للاغتيال واستشهد أبنائه، يعني أمر قاسي وصعب في كل المناحي. وبالتالي هذا المطروح أفضل ما يمكن أن تصل له المقاومة في ظل المعطيات الميدانية، في ظل هذه الكارثة الإنسانية، في ظل المعطيات الإقليمية، وفي ظل أن العالم يعني طبع مع منطق الإبادة على مدار 2.5 سنين، المجتمع الدولي، القوانين الدولية سقطت وانهارت، والفلسطيني في جزء كبير من هذه المواجهة وهذه الملحمة وهذا الصمود كان وحده. وبالتالي أعتقد واقعيا ما يتم الآن الحديث عنه والتوافق عليه فيما تسمى الخارطة هو أفضل متاح وأفضل ممكن كي يحمي الشعب، كي يحفظ دماء الناس، كي يوقف الزحف الذي يقسم القطاع وينهي حالة الاستهداف والقتل اليومي، وهي وتيرة حرب صحيح مش واسعة ولكنها منخفضة صحيح، لكنها في كل الأحوال على الأقل يعني دماء يوميا والاستهداف واسع لا يقتصر فقط على المقاومين. إذن يمكن القول هذا أفضل ما استطاعت المقاومة أن تصل له بعد شد وضغط وتهديد
0: ومع انشغال العالم كله بإيران والمضائق والمسيرات كما تعرف سيد عفيفة، للأسف لا أحد يكاد يذكر غزة في هذه الأوقات. قبل يومين وافقت الكابينت الإسرائيلية المصغرة على خطوة وصفت باللافتة بأنها تسمح ل200 عنصر من القوة، قوة الاستقرار الدولية التي ينص عليها اتفاق غزة، بالدخول. هل ترى في هذا الكلام تمهيدا لقبول إسرائيل ما بصيغة ما مطروحة؟
1: يعني ربما، ولو أن هذه الصيغة كانت منقوصة وكانت مجتزأة
0: وتجريبية
1: وكأنها تتعلق بحل وتجريبية وكأنها تتعلق بحل بعيد عن نتائج المفاوضات، وكأنها مرتبطة بما كانت تعرف بالخطة به في حال فشلت المفاوضات ولم تقبل المقاومة الخطة، وبالتالي يكون الحل البديل كان يطرح أمريكياً الذهاب إلى المناطق التجريبية، الفقاعات الأمنية، هذه الأسماء. وبالمناسبة التوصيف الإسرائيلي كان مجتزأ بأن هذه سواء مجلس السلام أو القوات الدولية تقتصر على المناطق التي تقع خلف الخط الأصفر، هذا أمر أصلا يتنافى مع أنه أصلا الخط الأصفر تم تجاوزه وانتهاكه، والمسألة الأخرى محاولة حصر دورها في منطقة رفح وداخل رفح حتى في مناطق محددة كان يدور الحديث عن مناطق تجريبية في تل السلطان. الآن السؤال يعني هذا القبول اللافت كما أشرت من مجلس الكابينت الإسرائيلي كيف سوف يترجم، كيف سوف ينسحب على المشهد عندما يدور الحديث عن اتفاق كامل وشامل، بمعنى أنه مجلس السلام والقوات الدولية واللجنة الوطنية يفترض أن تعمل في كامل قطاع غزة، وموقع عمل هذه القوات ليس خارج الخط الأصفر لأنه لم يعد هناك مساحة إلا أنه يكون داخل خيام المواطنين، لأنه الخط الأصفر على حدود الخيام النازحين، لا يجب أن يكون هناك زحزحة وانسحاب على الأقل لما كانت عليه خطوط الصفراء مع بداية أكتوبر وما بعد انطلاق وقف إطلاق النار. ولهذا المعطيات تقول أنه في هناك فترة اختبار، لو افترضنا التوقيع غداً فترة اختبار تمتد لنحو أسبوعين، خلالها ينبغي أن يتم تنفيذ 3 استحقاقات خلال هذه الفترة. أولا وقف العمليات، عمليات الاغتيال وعمليات التفجير والإخلاءات. ثانيا الانسحاب، انسحاب إسرائيلي لنحو خطوط الصفر، الخط الأصفر بمنطقة حوالي 52% اللي تم التوقيع عليه في أكتوبر. وثالثا عودة المساعدات بحجمها الذي تم أيضا في بداية وقف إطلاق النار بحدود 600 شاحنة يوميا. هذه 3 معطيات يفترض تكون أول اختبار لليوم التالي بعد توقيع وقف إطلاق النار فيما لو تم خلال الساعات القائمة.
0: هناك أيضا اشتراط لافت سيد عفيفة، الفصائل بحسب التسريب الذي وصل للتلفزيون العربي، اشتراط أو ربط جمع السلاح الثقيل وتخزينه بانسحاب الميليشيات التي يزرعها الاحتلال الإسرائيلي ويعاني منها سكان قطاع غزة أيضا.
1: لا شك أنه يعني مبدأ نزع السلاح أو حصر السلاح عفوا، حصره وإعادة تجميعه تفترض بالضرورة أن هناك واقع جديد سوف يكون مفروض على الأرض. أولا حسب مطلب الخارطة أن تكون السلاح واحد لجهة التي سوف تدير قطاع غزة، والحديث هنا عن اللجنة الوطنية. وبالتالي أول ما يصطدم هذا القرار سوف يكون بالميليشيا والعصابات التي يديرها الاحتلال، وسلاح هذه الميليشيا اللي هو عمليا سلاح احتلال، يعني السلاح ينفذ يعني المهام القذرة للاحتلال. وبالتالي هذا مطلب أساسي، لأنه لن يستوي أن يكون هناك خطوات تتعلق ب يعني تفاصيل لها علاقة بالمقاومة مثل السلاح وجمعه ونقله وتخزينه، بينما على أطراف هذا المشهد هناك عصابات تتربص بالناس وتتربص بالمقاومين. وبالتالي هذا أيضا أحد أهم الاشتراطات التي يمكن أن نسميها اختبار حقيقي لمدى جدية في التنفيذ، إلا إذا كان أي محاولة للمماطلة فهذا يعني كما يقال بالمثل الشعبي في أكثر من نقطة سوف يكون مثل مسمار جحا، كل مرة يتم تفعيله من أجل التعطيل، من أجل التخريب، مش من أجل إثارة الفوضى. وهذا أمر طبعا أولا سوف يقوض جهود مجلس السلام واللجنة الوطنية اللي حتستلم البلد وتديره إداريا وأمنيا.
0: شكرا جزيلا الكاتب الصحفي وسام عفيفة في دير البلح.

بعد هدوء نسبي دام نحو 4 سنوات، عاد شبح المواجهات بين قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة أنصار الله الحوثيين ليطل برأسه على اليمن. مواجهات اندلعت في ظل حرب تشتعل في المنطقة منذ أكثر من 5 أشهر، وفي خضم متغيرات عسكرية أبرزها حصول الحكومة اليمنية على مسيرات بعد أن كان استخدام هذا السلاح مقتصرا على الحوثيين. ومع وصول نار الحرب إلى مضيق باب المندب، فإن احتمالات اندلاع الصراع مجددا تزداد، خصوصا أن العوامل الدولية والإقليمية الضاغطة متعددة ومتناقضة. فما هي سيناريوهات التصعيد المتوقعة في اليمن؟ عادت إذن المواجهات مرة أخرى بين القوات الحكومية وقوات الحوثيين. قصف متبادل بين الطرفين شمل مواقع، من بينها مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في محافظتي مأرب والجوف، وأخرى تابعة للحكومة في تعز، ما أثار مخاوف من اندلاع مواجهات أوسع بين الفريقين. لهجة التصعيد ضد الحوثيين لم تغب عن الخطاب العسكري الحكومي، فعقب أحدث موجة من المواجهات عقد اجتماع عسكري موسع في مأرب لبحث مستجدات الأوضاع العسكرية والميدانية في مختلف الجبهات. عقد الاجتماع برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العراد، الذي أكد خلاله أن الحوثيين لا يفهمون سوى لغة السلاح. وفي مقابل هذا، فإن الخطاب السياسي للحكومة اليمنية ركز على خيار السلام، لكن دون استبعاد خيار مواجهة أي تصعيد. هذا ما قالته وزيرة الخارجية اليمنية الجديدة. الوزيرة اتهمت الحوثيين بالمقامرة بمستقبل اليمن وتغليب أجندة إيران على حساب حياة اليمنيين وحقهم في السلام والكرامة. ولتعزيز هذا الاستعداد، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية تدشين منظومات استطلاع وقتال جديدة تشمل طائرات مسيرة صنعت وجهزت بكفاءة حكومية وفق الوزارة. السلاح حازت عليه القوات اليمنية في وقت تعتمد جماعة أنصار الله الحوثيين على نحو واسع على المسيرات ضمن ترسانتها العسكرية، وفي مقدمتها سلسلتا صماد وقاصف ومسيرات يافا. لا تستخدم الجماعة خلال الصراع مع القوات الحكومية هذا السلاح فحسب، بل لاستهداف مواقع سعودية من بينها منشآت نفطية. تصعيد داخلي إذن تزامن مع استئناف الهجمات بين الحوثي والسعودية، التي أعلنت تنفيذ ضربات جوية على مواقع للجماعة في الحديدة وجزيرة كمران. رد الحوثيون بالصواريخ والمسيرات، فضربوا منشآت لشركة أرامكو السعودية في جيزان وينبع. هذه المواجهات أشعل فتيلها استهداف الحوثيين لسفينتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر، وأتى بعد إعلان الجماعة فرض حظر ملاحة بحرية على السعودية ردا على ما وصفوه بحصار تفرضه الرياض على مناطق سيطرتهم. كما تزامن هذا مع استئناف الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، ما أدى إلى إغلاق مضيق هرمز مع تلويح إيران بفرض رسوم على الملاحة فيه. سيناريو تخشى الحكومة اليمنية تكراره على أيدي الحوثيين في مضيق باب المندب. وقد اتهم وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الحوثيين بالتعاون مع إيران على فرض رسوم على السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. سيناريو لا يخيف دول المنطقة فحسب طبعا، بل دول العالم. وكشفت مصادر أن الصين، التي تعد أكبر مشتر للنفط السعودي في العالم، أجرت محادثات مباشرة مع الحوثيين للسماح لناقلاتها بالإبحار عبر جنوب البحر الأحمر دون التعرض لهجوم. فإغلاق مضيق باب المندب أو فرض رسوم على السفن المبحرة عبره من شأنه أن يفاقم الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية ويرفع أسعار النفط. وفي خضم هذا التصعيد الإقليمي والداخلي، فإن احتمالات اندلاع المواجهات الداخلية مجددا في اليمن تبدو خيارا للقوات الحكومية لحسم الوضع، لا سيما في ظل استنزاف الحوثيين لقوتهم مع الضربات التي تلقوها من الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي المقابل، فإن نأي الولايات المتحدة بنفسها عن توجيه ضربات للحوثيين رغم تهديدهم الملاحة في البحر الأحمر يعطي مؤشرات على أن التصعيد ربما مؤجل في اليمن. هذا الموقف الأمريكي تدعمه السعودية على ما يظهر، التي حث وزير دفاعها واشنطن على تجنب تصعيد النزاع في اليمن والامتناع عن توجيه ضربات جديدة للحوثيين. ومع بقاء ملف الصراع الأمريكي الإيراني مفتوحا وبلا حسم، ومع استمرار إغلاق مضيق هرمز واحتمال إغلاق باب المندب، فإن السيناريو اتساع دائرة الصراع في اليمن يظل قائما، لكنه مرهون بحسم هذه الملفات المشتعلة.

0: معنا الآن من إسطنبول الباحث والكاتب السياسي اليمني نبيل البوكاري. أستاذ البوكاري، هل تعتقد أن الأمور تتجه في اليمن فعلا حاليا إلى استئناف المعارك بين الحوثيين والحكومة؟
1: بطبيعة الحال أخي الكريم، مسألة الحرب في اليمن هي لم تنتهي حتى يعني نقول أنها يمكن أن تتسع. ما حدث في اليمن هي هدنة هشة، هذه الهدنة ليست قائمة على أسس حقيقية ممكن أن تستمر طويلا، وبالتالي الحرب في اليمن لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات لأسباب كثيرة ومتعددة، في أولها وآخرها مسألة أن هذه الجماعة جماعة انقلابية سيطرت على عاصمة البلاد وهي في حالة انقلاب دائم، والحكومة الشرعية والعالم والشعب اليمني والمواطنون تحت مناطق سيطرة الحوثي كلهم يعني في حالة يعني استعداد لأي مرحلة من مراحل الحسم هذه الجماعة. وهنا في هذا السياق وفي هذا الصدد يجب أن نفصل فصلا تاما بين المناوشات في البحر الأحمر والصراع والحرب والتهديدات الدائرة في البحر الأحمر والمسألة في اليمن والحرب في اليمن. الحرب في اليمن مرهونة بتحرير إرادة اليمنيين وسعادة اليمنيين شرعيتهم. ما يجري في البحر الأحمر هو تحصيل حاصل لسيطرة جماعة الحوثي على الحكم وعلى السلطة في صنعاء والعاصمة صنعاء، وتحولها إلى خطوط أو إلى جبهة متقدمة لإيران في الجزيرة جنوب الجزيرة العربية وغربها. وبالتالي أنا باعتقادي ربط اتساع الحرب في اليمن أو اشتعال الحرب في اليمن بما يجري في البحر الأحمر وخليج عدن أو حتى في مضيق هرمز، أنا باعتقادي هذا الربط قد يكون صحيح إلى حد ما، لكن أنا باعتقادي أنه مسألة اليمن والملف اليمني ملف يجب أن يكون منفصل عن أي سياقات أخرى،
0: ولكن ألا يحتاج قرارا سياسيا
1: انقلاب في اليمن وأن اليمنيون معنيين.
0: إعادة فتح الجبهات ألا يحتاج قرارا سياسيا من الحكومة اليمنية أو من الحوثيين؟
1: بالتأكيد أنه القرار السياسي مرهون بتحولات وتطورات الإقليم لا شك
0: بالضبط.
1: في ذلك، لكن أنا باعتقادي أنه الحديث على أن اليمن في حالة سلام وأنه على امتداد 3 سنوات من الهدنة الهشة أنه كان هناك سلام، أنا باعتقادي هذا المنطق غير دقيق لاعتبارات عدة. أن الحرب لا تزال قائمة، إن توقفت عسكريا احتدمت سياسيا، وإن توقفت سياسيا احتدمت اقتصاديا. اليمن على صفيح ساخن
0: طيب.
1: وحرب مفتوحة تذهب يعني تتوقف لتبدأ من جديد.
0: طيب سيد البوكاري، هل برأيك تبدو اليوم الحكومة اليمنية في وضع أفضل سياسيا، تسيطر على مساحات كبيرة من البلاد، انتهى موضوع الجنوب والمجلس الجنوبي، وما كشفته الأخبار قبل أيام أن الحكومة اليمنية يظهر أنها مستعدة عسكريا حتى، يعني على جانبك في الصورة هناك مسيرة تقول الحكومة اليمنية إنها الآن تمتلك هذا السلاح، بمعنى سياسيا وعسكريا هل تبدو الحكومة اليمنية مهيئة لإعادة فتح الجبهات ضد الحوثيين؟
1: هو لا شك أنه الوضع الحالي للحكومة اليمنية هي في أفضل حال، هناك توحيد كامل لكل الفصائل المقاتلة، انتظام ومؤسسات الدولة كلها، المؤسسات المعسكرات والمناطق العسكرية كلها اليوم تعمل في إطار أو تحت ما يسمى بغرفة العمليات المشتركة وتحت وزارة الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة. مسألة الطائرات المسيرة أنا باعتقادي ليس جديدا، لكن ربما هذا النوع من الطائرات صحيح لكن هي تستخدم، لكن دعني أقول أنه هذا أنه الحكومة الشرعية اليوم عسكريا وسياسيا ربما واقتصاديا أفضل حال من أي وقت آخر. حالة الانقسام والتشتت التي كان حاصل وتضارب القرار السياسي بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية هذا لم يعد قائما. اليوم القرار السياسي يكاد يكون شبه موحد مع بعض الاختلالات التي لا تزال قائمة، لكن في المجمل أنا باعتقادي الحكومة الشرعية اليوم أحسن من أي وقت مضى، وهي قادرة على حسم هذه المعركة متى ما كان هناك ضوء أخضر أو متى ما توافرت المعطيات الحقيقية لدعم حقيقي دون شروط سواء من التحالف العربي،
0: نعم،
1: أو سواء من المجتمع الدولي.
0: لأن يعني اليوم يعني ضوء أخضر سعودي أمريكي
1: من الجميع
0: مثلا،
1: المجتمع بالتأكيد الضوء الأخضر السعودي الأمريكي مطلوب في هذه المعركة، لأن المعركة اليوم يعني من مصادفة القدر اليوم وإنه المعركة هذه لم تعد خاصة باليمنيون، إن كانت معركة يمنية بحتة وخاصة بهم، لكن أنا باعتقادي أنه تحول جماعة الحوثي إلى جماعة إشكالية في هذه اللحظة باعتبارها يعني نقيض للاستقرار، نقيض للسلم، نقيض أيضا، وتحولها إلى تهديد دائم للملاحة الدولية وتهديد دائم أيضا للأمن والسلم في المنطقة ككل. باعتقادي أنه هذا أيضا يوفر ظروفا وشروطا أفضل للحكومة.
0: لكن سيد بوكيري ربما يرى كثيرون أن الوضع على غير ما تصفه. كثيرون يقولون أن الحوثيين صاروا رقما صعبا، فرضوا أنفسهم بقوتهم الذاتية أو بتحالفهم مع إيران رقما صعبا في المعادلة اليمنية، ولن يسمح ربما بتجاهله.
1: دعني أقول أن هذا التوصيف أنهم رقما صعبا، أنا باعتقادي نستطيع أن نقول هذا الكلام في إطار حالة المراوحة في نفس المكان، نفس السياسات، نفس الحسابات المعقدة أو الحسابات المتوهمة فيما يتعلق بالأشقاء في الخليج وأيضا حتى المجتمع الدولي. هناك حسابات دقيقة وخلط للأوراق فيما يتعلق باستخدام جماعة الحوثي كمعادل موضوعي في المنطقة، إبقاؤهم هدد يعني تهديد مباشر للخليج، إبقاؤهم في ضمن معادلة أنا باعتقادي اليوم خرجت عن السيطرة. لا يستطيع المجتمع الدولي أن يستمر في توظيف جماعة الحوثي كبعبع في المنطقة أو سيطرته على هذه المنطقة. اليوم
0: إيران تحميهم وتدعمهم.
1: عنصر مهدد سيد البكيري. وعنصر إشكالي. إيران أنا باعتقادي مشغولة بنفسها. إيران كانت أقدر على حمايتهم حينما لم تتعرض للقصف. اليوم إيران تحت طائلة القصف الدولي والحرب الدولية المستمرة عليها الأمريكية الإسرائيلية. أنا باعتقادي اليوم يعني إيران لا تستطيع أن تبذل أكثر مما بذلت فيما يتعلق بهذه الميليشيات. هي كانت تمثل لهم غطاء حينما كانت قوية وتمتلك الإرادة الكاملة أو التهديد أو لم تنكشف في مدى قدراتها، لكن أن تستمر في حمايتهم إلى ما لا. هنا باعتقادي شوف الإشكالية في اليمن أنه هناك عدم ضوء أخضر، وجود ضوء أخضر للحكومة اليمنية للانطلاق. متى ما توفر هذا الضوء الأخضر ومتى ما صدقت نوايا المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي، المملكة تحديدا قادرة على أن تحسم هذه المعركة من خلال اليمنيين أنفسهم. لو تركوا لليمنيين القرار السياسي باتخاذ قرار، أنا باعتقادي هناك اليوم تراكم عوامل كثيرة أدت إلى قدرة اليمنيين على حسم هذه المعركة باعتبار ضعف المعادلة الداخلية لجماعة الحوثي التي أصبحت في صراع مع المجتمع الداخلي، مع القبائل، مع المجتمع، مع أزمة اقتصادية متفاقمة في الداخل، أزمة جوع، يخرج الناس إلى الشوارع يصيحون جياعا. أنا باعتقادي كل الظروف الداخلية الاقتصادية والسياسية متوفرة لحسم هذه المعركة متى ما دفع باليمنيين والشرعية اليمنية لاتخاذ قرار حقيقي لمواجهة هذا الانقلاب. لن يأمن المجتمع الدولي ولا الطرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن ما لم يتم تأمين البر اليمني من خلال السعادة الشرعية اليمنية لإرادتها على كامل تراب اليمن، غير ذلك سيبقى حرب الأشباح في البحر الأحمر وخليج عدن.
0: هل تعتقد سيد البكاري أنه يمكن حسم القصة اليمنية، الأزمة المتطاولة الممتدة اليمنية، دون حسم المعركة بين إيران والولايات المتحدة؟
1: أنا باعتقادي يستطيع اليمنيون أن يحسموا هذه المعركة بمعزل عن صراع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. المعركة يمنية، أسبابها وجذورها وتعقيداتها يمنية. متى ما ترك لليمنيين يعني كامل الإرادة في أن يتخذوا قرارا حقيقيا عسكريا ستحسم المعركة. اليوم كل عوامل المعركة أصبحت في صالح الحكومة الشرعية. متى ما التزم المجتمع الدولي في دعم هذه الشرعية حتى بالحد الأدنى بتوفير الغطاء السياسي لهذه المعركة، أنا باعتقادي لن يستطيع الحوثي أن يصمد طويلا سواء تدخلت إيران أو لم تتدخل. الحوثيين في أضعف حالاتهم السياسية، دعني أقول السياسية والاقتصادية. متى ما توافر الحسم العسكري والقرار العسكري يستطيع اليمنيون أن يحسموا هذه المعركة.
0: ما الذي يمنع المجتمع الدولي من إعطاء الضوء الأخضر برأيك سيد البكيري باختصار لو سمحت؟
1: المجتمع الدولي لديه حسابات، يعني حسابات غير حسابات اليمنيين، لديه حسابات الحرب مع إيران، لديه حسابات مختلفة تتعلق بوجود الحوثي كفزاعة للخليج واستغلال هذه الفزاعة في يعني استمرار عملية تكديس الأسلحة واستمرار محاولة إيجاد غطاء بعد أن كشف الغطاء الغربي الأمريكي في الخليج. الحرب الإيرانية الأمريكية كشفت أن الغطاء الأمريكي لا يستطيع أن يستمر للنهاية ما لم يكن هناك إعادة بناء القدرات الذاتية من خلال، أنا باعتقادي المعركة في اليمن اليمنيون يمثلون جزء رئيسي من هذه المعركة. متى ما استطاعوا أن يحسموا معركة الحوثي فأعتقد أن إيران ستكون في أضعف حالاتها ولن تستطيع أن تهدد الخليج بعد تحرير اليمن وبعد عودة الشرعية اليمنية إلى العاصمة صنعاء.
0: شكرا جزيلا. نبيل البوكيري الباحث والكاتب السياسي اليمني في اسطنبول. والأخيرة انتهت لهذه الليلة مشاهدينا، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد بعد قليل ساعة إخبارية مع محمد غنبوش. كونوا بخير.

ساعات إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. الجيش الإيراني يعلن مهاجمة مراكز وقواعد أمريكية في البحرين. القيادة الوسطى الأمريكية تنفي تدمير أو تضرر أي من طائراتها. تعلن عن تغيير وإيقاف عدد من السفن. مصادر للتلفزيون العربي تؤكد التقدم في مباحثات القاهرة المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة. والاتفاق يربط بين جمع السلاح الثقيل وتخزينه لدى اللجنة الوطنية بانسحاب إسرائيل من القطاع. السلطات الإسبانية تعلن مقتل 9 مهاجرين أثناء محاولتهم دخول مدينة سبتة، وتقول أنها اتفقت مع المغرب على إعادة الذين تمكنوا من العبور بشكل غير نظامي.

0: أهلا بكم، ونبدأ بالتطورات التصعيد العسكري في المنطقة، حيث قال تلفزيون الإيراني أن الجيش الإيراني استهدف بطائرات مسيرة مراكز وقواعد أمريكية مهمة في البحرين. ذكر الجيش الإيراني أن الضربات استهدفت مولدات الكهرباء وأنظمة الملاحة والمباني الإدارية ومباني الدعم التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين. قالت القيادة الوسطى الأمريكية أن الجيش الأمريكي غير مسار 22 سفينة تجارية وأوقف سفينتين واعتلى سفينتين أخريين. سبق للقيادة الوسطى أن قالت أن وسائل أعلام إيرانية رسمية واصلت نشر مزاعم وصفتها بالكاذبة ونسبتها إلى الحرس الثوري. وأوضحت القيادة أن تهديد الملاحة في مضيق هرمز مصدره تهديدات الحرس الثوري ومحاولته استهداف السفن التجارية وليس حركة الملاحة. ونفت سنتكوم ادعاءات إيرانية حول تدمير مقاتلات أمريكية من طراز F-35 خلال هجوم على قاعدة جوية، مؤكدة عدم تضرر أي طائرة أمريكية وأن الصواريخ والطائرات المسيرة جرى اعتراضها أو فشلت في الوصول إلى أهدافها. هذا وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن سماح أي دولة باستخدام أراضيها لارتكاب عمل عدواني ضد إيران يعد من مظاهر العدوان. بحسب وزارة الخارجية، فإن عراقجي أكد في اتصالات مع نظيريه في قبرص وبلغاريا، أكد أن طهران لن تتردد في الدفاع عن مصالحها وأمنها في مواجهة أي عمل عدائي. وأشارت الوزارة إلى أن عراقجي أكد لنظيرته البلغارية أن موافقة حكومتها على طلب أمريكي بنشر طائرات عسكرية في قاعدة بزمر الجوية أمر مدان وغير مقبول ويتعارض مع العلاقات بين البلدين. كما أكد لنظيره القبرصي أهمية منع أي إساءة استخدام من قبل القوات المتنازعة للقوات الأجنبية المتمركزة في قبرص ضد إيران. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة الأزرق في الأردن بصواريخ باليستية ردا على هجمات القيادة الوسطى الأمريكية فجر اليوم. من جهته أعلن الجيش الأردني إسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران دون تسجيل إصابات بشرية.
1: جولة تصعيد جديدة بعد أيام من الهدوء، مقاتلات القيادة الوسطى الأمريكية تعود لضرب إيران. الغارات الأمريكية ضربت عشرات الأهداف في مختلف المناطق الإيرانية في الأهواز وجزيرتي كيش وقشم ومناطق أخرى. سنتكوم قالت إنها استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري

0: صواريخ أطلقت، أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاطها دون تسجيل أي خسائر بشرية. الحرس الثوري أعلن في بيان عودة ناقلتي نفط أدراجهما بعد محاولتهما عبور المضيق عبر المسار الجنوبي، ويؤكد الحرس أنه لا يمكن إعادة فتح مضيق هرمز طالما استمرت التهديدات والتدخلات الأمريكية في المنطقة. صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن قائد القيادة الوسطى الأمريكية أعد خطة لحملة جوية مكثفة ضد إيران تمتد بين 10 إلى 14 يوماً، وتهدف إلى إلحاق أضرار واسعة بمنظومتها الصاروخية. وبحسب التقرير يؤيد وزير الحرب الأمريكي الخطة، فيما يدرس الرئيس دونالد ترامب أيضاً خيار ضربات محدودة تبقي الباب مفتوحاً أمام استئناف المسار الدبلوماسي.
1: قالت الخارجية الإيرانية أنها ترفض تكهنات وسائل الإعلام الغربية بشأن ارتباط إيران بالهجمات على ميناء دمياط المصري. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تغريدة له أن أمن مصر يشكل أهمية قصوى بالنسبة لطهران. دعا الوزير الإيراني إلى اليقظة تجاه مخططات إسرائيل، محذراً مما يعرف بعمليات العالم الزائف التي تهدف إلى تقويض السلام الإقليمي. انضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أهلا بكما. أبدأ معك حسام، تصريحات عدة من الجانب الإيراني، على أهمها ما جاء بخصوص مصر وكذلك بخصوص استخدام أي من دول المنطقة منطلقا للهجمات على إيران، ذكر عرقجي قبرص وبلغاريا. هذا يتزامن أيضا مع إعلانات للجيش الإيراني. حسام،
2: يعني التصريحات الدبلوماسية اليوم كانت أكثر مقارنة بالتصريحات العسكرية، وهو شكل من أشكال التعبير الإيراني اعتدنا عليه خلال فترات سابقة وبناء على تجارب سابقة. عندما يكون الكلام للعسكر في الميدان يتراجع قليلا الدبلوماسيون، وعندما تهدأ وتيرة التصعيد العسكري يبدأ أساسا بالتقديم أو الإدلاء بتصريحاتهم سواء بشكل مباشر لوسائل الإعلام أو عبر منصات التواصل الاجتماعي. أول أو آخر ما ذكر حتى الآن أتى عبر الخارجية الإيرانية كما ذكرت قبل قليل في الخبر محمد، فيما يتعلق بالتطورات التي جرت يوم أمس في ميناء دمياط في مصر. سبق كلام الخارجية أيضا ما نشره عباس عراقشي وزير الخارجية الإيرانية عبر منصة إكس في ذات الشأن. هو وصف أو قال بأن مصر هي صديق وشريك مهم في المنطقة، وأمن هذه أهمية قصوى بالنسبة لنا. يجب علينا جميعا أن نكون على أهبة الاستعداد ضد المؤامرات الإسرائيلية والعمليات المفبركة التي تستعملها إسرائيل تحت اسم أو تحت مسمى الراية المزيفة، والتي تهدف لتقويض السلام الإقليمي. هذا تهديد واضح ومشترك ومرعب لحالة التضامن الإسلامي. الفكرة من قضية الراية المزيفة التي طرحتها إيران منذ عدة أشهر خلال الحرب الماضية حرب الأربعين يوما تعود لعدة معطيات، منها يتعلق بالجانب الإسرائيلي ومنها ما يتعلق أيضا بالجانب الأمريكي. فيما يتعلق بإسرائيل، تقول إيران بأن هناك استهدافات تجري في المنطقة عبر طائرات مسيرة أحيانا أو حتى صواريخ شبيهة بتلك الصواريخ والمسيرات الإيرانية، ثم يتم إلصاق التهمة بالجانب الإيراني لاستغلال هذا الأمر إعلاميا وسياسيا ودبلوماسيا ضد الجانب الإيراني، ولتحقيق أو لزيادة الشرخ على ما يبدو بين إيران وبعض الدول المنطقة. ربما هذا ما دفع الجانب المصري أيضا قبل نحو ساعة من الآن للحديث أو التعليق بشكل ربما دبلوماسي هذه المرة عبر أحد المصادر في وزارة الإعلام المصرية. كان يتحدث عن أن الجانب المصري لا يتهم الجانب الإيراني على ما يبدو بالدرجة الأولى بالوقوف وراء الحادثة التي وقعت يوم أمس في ميناء دمياط، ونحن نتحدث عن إيران ومصر، هذان البلدان اللذان كانت العلاقة بينهما شبه باردة لعقود طويلة، بدأت خلال الأعوام الثلاثة الماضية بالاقتراب شيئا فشيئا عبر تواصل دبلوماسي بدأه ناصر كنعاني الذي شغل منصب سفير إيران في مصر لعدة سنوات، ولاحقا كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، وهو قد شغل هذا المنصب قبل إسماعيل بقائي المتحدث الحالي باسم الخارجية. زادت العلاقة بين إيران

0: وبين الجانب المصري، والطرفان يدركان أهمية اتخاذ المواقف الحكيمة إن صح التعبير. كما تتحدث إيران دائما خاصة في المسائل التي تتعلق بالقضايا والتوترات العالقة في المنطقة، والتي يكون الجانب الإسرائيلي وأيضا الجانب الأمريكي حاضرا فيها بشكل دائم. محمد باقر قاليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض ورئيس البرلمان الإيراني أيضا انتقد السلوك الأمريكي وهاجم أيضا الولايات المتحدة الأمريكية بعد الاستهداف الذي طال جزيرة قشم يوم أمس والذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين. قال بأن الأمريكيين اعتادوا على دفع ثمن هزائمهم في ساحة المعركة عبر إراقة دماء الأبرياء من الطرف الآخر، مذكرا بحادثة مدرسة ميناب في اليوم الأول من الحرب الماضية التي راح ضحيتها حوالي 168 طالب وطالبة من طلاب المرحلة الابتدائية. وتوعد بأن الأمريكيين سيدفعون الثمن هذه المرة، وأضاف إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تلطخ يديها بجريمة جديدة كل يوم في الساحة الإيرانية. بالتزامن وفيما يتعلق بالتصعيد الذي حصل خلال اليومين الماضيين على الجبهة العراقية فيما يتعلق بالحشد الشعبي، أيضا كان هناك لقاء لافت اليوم بين رئيس الحشد الشعبي في العراق، هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، مع السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق. الطرفان تحدثا عن ضرورة التنسيق على المستوى الأمني وعلى خطورة التحركات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة الرامية لزيادة الشرخ بين إيران وبين العراق وعدد من الدول الأخرى على رأسها المملكة العربية السعودية. عسكريا كان هناك حديث من الحرس الثوري الإيراني حول الاستهداف الذي طال مؤخرا خلال الساعات الماضية أيضا قاعدة الشيخ عيسى في البحرين. قال الحرس الثوري في بيان قصير بأنه جرى تدمير عدد مهم من المراكز ونقاط التحكم في هذه المنطقة في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، وأن هذه القاعدة تكبدت خسائر فادحة.
1: شكرا جزيلا لك حسام دياب في طهران. نذهب إلى الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن أهلا بك، نتحدث عن تصريحات مقابلة للولايات المتحدة الأمريكية على لسان القيادة الوسطى الأمريكية تنفي مزاعم إيران. حقيقة هذه الحرب رأينا فيها ما يرى بخصوص الكذب والتصديق ومن ثم النفي والادعاء. كل هذه التصريحات عبد الرحمن اجملها لنا، وأيضا ما إذا كانت هناك تصريحات سياسية جديدة تصب في خانة فهم مسار الأحداث الحالية وأين تتجه؟
2: بصراحة محمد المسألة معقدة فيما يتعلق بما إذا كانت التصريحات المتداولة في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تعطي حالة للفهم، لا سيما أننا كان لدينا موقف يمكن فهمه منذ الجمعة الماضية حينما أعلن دونالد ترامب أو أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في القيادة الوسطى ودونالد ترامب بعدم الذهاب إلى وزير الحرب تيتس وغيره من أركان الإدارة بعدم الذهاب إلى أي تنفيذ أي ضربات أخرى بعد 13 يوما من الضربات، وذلك بسبب إعطاء فرصة أو أولوية للوسطاء أو للمفاوضات بالإشارة إلى المحادثات الإيرانية العمانية حول طريقة التعامل مع تسيير السفن والناقلات في مضيق هرمز، والتي أعلن عن فشلها بسبب عدم موافقة الجانب الإيراني على المقترح العماني ورؤية الولايات المتحدة الأمريكية لا معقولية كما قالوا لا معقولية ما تريده إيران، والذي أيضا رفضته عمان. وفي هذه الأثناء قامت إيران باستهداف قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن، فقررت الولايات المتحدة الأمريكية الرد. لكن عند هذه النقطة بات كل شيء غير مفهوم لسبب واحد، وهو أن دونالد ترامب كان قد هدد قبل ذلك بنفاذ الصبر و هدد باستهداف الجسور، وهذه التهديدات المعروفة التصعيدية. حتى تهديداته بالرد على الضربات الإيرانية للأردن كشف أمس أنها يعني ضربات في مستوى أو سقف 13 يوما، ولكن وول ستريت جورنال لدينا تقول أن هناك خطط وضعها براد كوبر رئيس القيادة الوسطى أو قائد منطقة القيادة الوسطى تمتد إلى 10-14 يوما، لكنها تتميز بسقف أعلى من ضربات 13 يوما وبمدى أوسع وبقوة أكبر. ما جرى أمس لا يبدو أنه يصب في صالح هذه الضربات، هي تبدو وكأنها ضربات انتقامية عادية أو تقليدية مقارنة بما جرى سابقا. وبالتالي نحن لا نفهم هنا هل يؤخر دونالد ترامب استخدام هذه الخطط الذي ودعها براد كوبر أو الفكرة التصعيدية والتوسع في العمليات بحيث يكون هناك ثمار تأتي من هذه العمليات تؤدي إلى فتح مضيق هرمز أو إجبار إيران على عدم استهداف السفن في المضيق وما إلى ذلك، أم أن دونالد ترامب سيعطي مزيد للدبلوماسية؟ لا سيما أننا لا نرى أي مشهد دبلوماسي الآن، الدبلوماسية متجمدة والضربات تبدو متجمدة، حتى ضربات أمس كما قلت هي لا تصب في صالح مسألة مضيق هرمز، حتى بيان القيادة الوسطى أمس الافتتاحي والختامي ركز على فكرة الرد على الضربات التي طالت قاعدته العسكرية في الأردن، وبالتالي لا تصريحات حول مسألة مضيق هرمز. التصريحات المؤكدة والبيانات التي تخرج من القيادة الوسطى بجانب هذه العملية أمس أو الضربة التي جرت أمس هي تتحدث عن مسألة الإصرار على أن مضيق هرمز آمن للملاحة، بمعنى أنه اليوم سريعا قالت أنه الإعلام الإيراني يردد ثلاث كذبات من وجهة نظرها، الأولى أن المسارات غير آمنة، هو يقول أن المسارات آمنة وهي تهديدات فقط لفظية أو محاولات استهداف من الحرس الثوري، يقول أن الإعلام الإيراني يقول أن هناك ناقلة نفط نجحت في اختراق الحصار، يقول أنها لم تنجح في اختراق الحصار، ويؤكد على أن هناك 24 سفينة جرى تحويلها وسفينتين تم تعطيلهما وسفينتين تم الصعود عليهما، والأمر الأخير هو أن الإعلام الإيراني يقول أنه تم تدمير طائرات أمريكية منها اثنين شبحيتين F-35 ويقول أنه لم يتم تدمير أي طائرة في الفترة الأخيرة أو من هذا النوع. وبالتالي القيادة الوسطى أيضا ما زالت تركز في بياناتها حول مسألة مضيق هرمز والحصار وما إلى ذلك، وبالتالي لا يوجد أي تصريحات تعطينا صورة للفهم لما هو قادم. نحن نفهم ما هو حالي، لكن ما هي الخطوة القادمة للأمريكيين لا نعرف، هل ستكون مفاجئة؟ هل بالفعل يعطي فرصة لدبلوماسية غير موجودة الآن أو عند الحد الأدنى اليوم لا يوجد أي محاولات دبلوماسية معروفة، أما أن هناك تحضير لعملية أكبر ضد الوكلاء كما تسميهم القيادة الوسطى الإدارة الأمريكية الذين تردد اسمهم في أكثر من بيان وتصريح أمريكي خلال الثلاثة أيام الماضية، ورأينا العملية المشتركة من بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ضد مجموعات في العراق تقول أنها وكيلة لإيران، وبالتالي نحتاج مزيدا من الوقت للفهم لأنه لا يوجد لدينا الكثير من المعلومات لفهم ما هو قادم وإن كنا نفهم ما هو حادث الآن.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي. استضافت السعودية اجتماعا لمناقشة مبادرة إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات بمشاركة دولية واسعة. قال بيان لوزارة الدفاع السعودية أن التحالف هدفه تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات البحرية الدولية والتصدي للتهديدات التي تستهدف الملاحة والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. أصدرت 14 دولة مشاركة بيانا أكدت فيه دعمها لمشروع التحالف البحري، من بينها السعودية وقطر والكويت وباكستان وتركيا ومصر، كما أكدت دول أخرى دعمها للمبادرة في انتظار استكمال إجراءاتها للانضمام إلى البيان المشترك.

0: إلى قطاع غزة. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي قوله أن وثيقة 15 نقطة بشأن غزة لا تستجيب بشكل كاف لمطالب إسرائيل بشأن نزع سلاح حماس، فيما أفادت مصادر للتلفزيون العربية أنه خلال أسبوعين من توقيع الاتفاق توضع جداول زمنية لحصر السلاح ودخول اللجنة الوطنية لغزة.
1: أجواء دبلوماسية مكثفة مؤشرة تتزايد على اقتراب الإعلان عن اتفاق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة بحسب ما يتسرب من تفاصيل. مصادر فلسطينية تكشف عن توافق الفصائل على خريطة طريق من 15 بندا تستند إلى مقترح المبعوث الدولي نيكولاي ماليدينوف بانتظار استكمال التفاهمات مع الجانب الإسرائيلي. مصادر للتلفزيون العربي أفادت بإحراز تقدم في مباحثات القاهرة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحة أن النقاش حول سلاح المقاومة يقتصر على حصر السلاح الثقيل وتخزينه لدى اللجنة الوطنية أو جهة فلسطينية، مع ربط ذلك بانسحاب إسرائيلي من القطاع واشتراط تفكيك الميليشيات المسلحة التابعة للاحتلال. مصادر التلفزيون العربي أضافت أن الاتفاق ينص على إعداد جداول زمنية خلال أسبوعين لحصر السلاح ودخول اللجنة الوطنية إلى القطاع، إلى جانب التوافق على آلية استيعاب الموظفين الحكوميين وتعويضهم. في المقابل تقول مصادر إسرائيلية إن تل أبيب تطالب بنزع كامل لسلاح حماس وإخراج الأسلحة من القطاع قبل أي انسحاب، ما يعني أن الخلاف لم ينتهي. كل هذا يتزامن في وقت تستمر فيه الانتهاكات الإسرائيلية من خروقات لوقف إطلاق النار، خاصة بعدما قدمت قوات الاحتلال موقع الخط الأصفر إلى شارع صلاح الدين شمال مخيم ألي بريج وسط القطاع. علاوة على عمليات قتل واغتيال وتصعيد متواصل، وهو ما تضعه حماس في صلب مباحثاتها مع الوسطاء. المشهد إذن أمام معادلة دقيقة. حركة حماس تقول إن السلاح يعالج ضمن اتفاق شامل، وإسرائيل تشدد على أنه هو بداية الاتفاق. وبين الشرطين يقف الوسطاء أمام اختبار حاسم لإنقاذ مسار التهدئة، وفي انتظار ما تسفر عنه الساعات المقبلة تبقى الأنظار متجهة إلى القاهرة، حيث تتواصل الاتصالات أملاً في الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب ويفتح الطريق أمام المرحلة الثانية.
0: ينضم لنا من الناصرة جاكي خوري الباحث في الشأن الإسرائيلي. أهلاً بك معنا سيد خوري. كيف تقرأ إسرائيل ما جاء فيما نقلته مصادر للتلفزيون العربي؟
2: نعم، تحياتي لك وللمشاهدين. يعني هنالك حتى بعض التناقضات في المواقف والتصريحات التي نستمع إليها. حتى الآن إسرائيل تتعامل بكل هذا المشهد رغم الأجواء الإيجابية التي يمكن أن نقول تأتي من القاهرة أو من العالمين، وأن هنالك تفاهمات وأنه تم التوصل مبدئيا إلى اتفاق وقد يكون التوقيع خلال الأيام القريبة القادمة، ولكن إسرائيل على الأقل وفق ما يعرف بمصدر سياسي كبير، وأعتقد أن الجميع يفهم أن هذه المعلومات جاءت من مكتب رئيس الحكومة، تقول إن أي خطوة في قطاع غزة تتطلب بالأساس وبشكل استباقي نزع السلاح بشكل كامل من قبل حركة حماس، وكذلك عمليا إنهاء كل المظاهر المسلحة، كل أنواع الأسلحة، وأن يكون قطاع غزة منزوع السلاح بشكل كامل. عندها تبدأ إسرائيل بالتحرك. بيان مكتب رئيس الحكومة أو المصدر السياسي نفى أن يكون موضوع غزة قد طرح على طاولة البحث في العاصمة الأمريكية واشنطن في اللقاء الذي تم بين نتنياهو وبين الرئيس ترامب. في المقابل يعني نحن ندرك ونتابع أن هنالك تطورات، حتى الآن لا نعرف إذا كانت هذه التفاهمات على الأقل ما يصدر لإسرائيل هي تفاهمات فلسطينية قد تكون أيضا أمام الوسطاء المصريين أو القطريين أو غيرهم. وكما تابعنا أيضا في الأيام الأخيرة زيارة لوفد حماس لأنقرة، بما معناه أن هنالك توافق، ولكن واضح أن الكرة الآن في حال تم التوافق على معاهدة ما أو على اتفاق ما أو على تفاهمات ما الكرة ستنتقل إلى الملعب الإسرائيلي، والسؤال إلى أي مدى بنيامين نتنياهو سيرغب في اتخاذ أي خطوات عملية على الأرض، لأننا نعلم جميعا أن أي خطوة كهذه لها حسابات بالأساس حسابات سياسية داخلية انتخابية. هل أي مظهر من مظاهر الانسحاب أو التراجع أو إعادة التموضع إن صح التعبير من قبل الجيش الإسرائيلي، كيف سيقرأ هذا على مستوى الرأي العام؟ ولكن إذا كانت إسرائيل تتحدث رسميا عن ضرورة نزع السلاح وتسليمه وبعد ذلك الدخول في تطبيق ما تم التوافق عليه، فأعتقد أننا ما زلنا أمام عقدة قد تكون عقدة كبيرة، ولكن حتى لو تحركت هذه العجلة ستتحرك ببطء وببطء شديد. إسرائيل كما عودتنا على مدار عقود في كل ما يرتبط بالمفاوضات تبحث عن التفاصيل الصغيرة وتقوم بتصديرها إلى الواجهة لتكون بعد ذلك أو لتتحول إلى أزمة كبيرة تعيق مثلا أي عملية انسحاب أو أي عملية إعادة انتشار. وبالتالي أعتقد أن هذا هو السيناريو الأرجح خلال الفترة القريبة.
0: طب هنا السؤال عن مسألة العودة، عندما نتحدث عن العودة أو الرؤية الإسرائيلية، هل استمرار، لا أريد أن نسميه تعنت أو الرفض من جانب المقاومة الفلسطينية أن يربط نزع السلاح أو حصر السلاح بمسألة الانسحاب، هل هذا قد يؤخذ إسرائيليا ذريعة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة من جديد؟
2: نعم، هنالك مسارين في هذا الموضوع. إسرائيل أولا قد تعمق من احتلالها للقطاع، يعني نحن نتحدث الآن عن 70%، قد تزيد بعض المساحات على طول القطاع يعني ببضعة مئات أو بضع مئات أمتار، لا أتحدث عن كيلومترات، وتتقدم في هذا المسار وعندها تعود وتنسحب إلى ما كانت الأمور عليه. وهذه طريقة إسرائيلية معروفة، بما معناه أنت مطالب بالانسحاب بشكل واضح وحتى لو كان بشكل تدريجي، تتقدم بما هو أعمق من الخط الأصفر الآن، تسيطر على المزيد من الأراضي والمساحة، وطبعا نحن نعرف أن كل هذه الأراضي مدمرة، ولكن على أي حال عندها يبدأ العودة إذا تم الاتفاق على ذلك سينسحب إلى ما كان عليه قبل فترة وجيزة، بما معناه عمليا هو لا يغير من انتشاره أو حتى انسحابه، وإنما بعض الخطوات التي قد تكون رمزية كما حصل في جنوب لبنان في القرى الثلاث، هذا لم يغير شيء من واقع الحال بالنسبة للمواطنين اللبنانيين الذين هجروا من بيوتهم. وبالتالي هذا الموضوع أعتقد غير واضح. ثانيا، نحن الآن أمام ما يسمى بالبيضة والدجاجة، يعني هل هنالك الآن مطلب إسرائيلي بنزع السلاح بشكل كامل وأن يتم الإعلان عن غزة منطقة منزوعة السلاح وعندها توافق بمناقشة أو على مناقشة إعادة الانتشار أو الانسحاب وهذا توجه، أو قد يكون التوجه من قبل حركة حماس أمام نزع السلاح لابد من اتخاذ خطوات عملية وخاصة مسألة الانسحاب، وإلا عملية ما الذي سيحدث؟ تطالب حماس بنزع سلاحها بشكل كامل وتسليمه دون التزام إسرائيلي بالعودة أو التراجع، وكما نعلم جميعا كل الحسابات الآن إذا كانت في إسرائيل وقد يكون حتى في الولايات المتحدة هي انتخابات داخلية ما بين الكنيست ورئاسة الوزراء في إسرائيل، وفي الولايات المتحدة انتخابات نصف المدة التي واضح أنها تتأثر أيضا ما بشعبية الرئيس ترامب، ولكن أيضا بالخطوات الاقتصادية التي اتخذها وخاصة موضوع الغلاء.
0: نعم، اسمح لي سيد جاكي أن أنوه إلى هذه الأخبار العاجلة من جنوب لبنان. يقول الآن بيان مشترك لبنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي دمر نفقا لحزب الله في قلعة شقيف ردا على انتهاكه وقف إطلاق النار. إذن يقول بيان مشترك لنتنياهو وكاتس أن الجيش الإسرائيلي دمر نفقا لحزب الله في قلعة شقيف ردا على انتهاكه وقف إطلاق النار، ويقصد بالانتهاك هنا ما زعم الجيش الإسرائيلي بأنه استهداف لجرافة كانت خالية من جنود في تلة علي الطاهر بمسيرات انقضاضية. اعتبر الجيش الإسرائيلي أن هذا هو خرق لاتفاق وقف إطلاق نار وفجر قلعة شقيف، ما يقوله البيان بأن التفجير جرى ب700 طن من المتفجرات. نحن نعرف بأن قلعة شقيف هي من الآثار التاريخية في الجنوب اللبناني، هذه القلعة المشرفة على قضاء النبطية تطل على بلدة النبطية وكذلك بمحاذاة ليست بعيدة بالمناسبة عن تلة علي الطاهر، تفجير كبير إذن. والآن يقول بيان مشترك لنتنياهو وكاتس أنهما أوعزا للجيش الإسرائيلي بتفجير نفق، يقول الجيش الاحتلال الإسرائيلي أنه كان تحت أو في منطقة قلعة شقيف. سيد جاكي خوري، هذه السردية الإسرائيلية إن كان في لبنان أو في غزة حتى لا تقف عند حد، دائما تتجه بوتيرة تصاعدية تبحث عن التصعيد. لم يتم الرد بقصف، لم يتم الرد من خلال تفجير في لبنان. الآن ما المتوقع في غزة إذا كنت ما تتفضل به سيد جاكي بأن إسرائيل ليس واردا أصلا مسألة انسحابها؟
2: يعني أنا قد أكون في موقع مراهنة، لأنه أعتقد أن هذا التوجه نقوله عدة مرات ومنذ أشهر بأن إسرائيل لن تنسحب بالمفهوم الكامل، لن تقوم بأي خطوات تحمل بعد استراتيجي حتى موعد الانتخابات وبعد الانتخابات لكل حادث حديث. إذا شكل رئيس الحكومة نتنياهو الوزارة فعندها قد تكون حكومة أقل تطرف، فيستطيع أيضا أن يعيد حساباته لأنه ليس بحاجة إلى القاعدة الشعبية كما هو الآن عشية الانتخابات. وإذا خسر الانتخابات هو سيترك هذه الكرة الملتهبة لمن سيأتي من بعده، وفي حال اتخذ القرار بالانسحاب عندها سيحاسبه هو طبعا وفريقه بشكل كبير ويوجه له الانتقادات. وعلي أنا لا أعتقد أن الأمور ستذهب باتجاه الانسحاب أو إعادة الانتشار لتضمن عودة عدد كبير من النازحين الفلسطينيين، وقد تكون هنالك أيضا يعني حسابات أخرى تتعلق كذلك بما حصل على سبيل المثال في لبنان، بمعنى هو انسحاب جزئي جدا محدود جدا لا يؤثر على الخارطة السياسية ولا على الخارطة العسكرية. التوجه العام في إسرائيل الآن أن هذا الموقف، التواجد في غالبية مساحة قطاع غزة وعدم تحريك أي ملف يرتبط بالانسحاب، هذا أعتقد سيكون سيد الموقف. الآن إلى أي مدى الرئيس الأمريكي شخصيا سيتدخل للضغط على نتنياهو ليقوم بخطوة أكثر عمقا وانسحابا أكثر أوسع بشكل أو بآخر، طبعا على هذا علامة استفهام، وهذا قد يفسر أيضا ما تبعناه خلال الفترة أو في اليومين الماضيين، النفي من قبل نتنياهو أن هذا الموضوع طرح على بساط البحث، في المقابل مصادر أمريكية وعربية تؤكد أنه طرح، طبعا لا نعلم من نصدق في نهاية المطاف، وأيضا التأكيد على أن كوشنر هو جزء من كل هذه التطورات الحاصلة، ونحن نعلم أن كوشنر أذنه قريبة جدا إلى أذن الرئيس أو فمه قريب من لأذن الرئيس، وهذا قد يساهم في تحرك ما، ولكن هل سيفرض خطوات عملية على الأرض على الجيش الإسرائيلي؟ لا أعتقد ذلك.
0: شكرا جزيلا لك جاكي خوري، الباحث في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من الناصر. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربية أن 6 شهداء سقطوا في قطاع غزة منذ فجر الخميس، وأكدت المصادر سقوط شهيدين بينهما سيدة في إثر قصف إسرائيلي على حي اليرموك وسط مدينة غزة، كما سقط شهيد آخر بعد قصف للاحتلال على جبالي البلد شمال القطاع. هذا وثقت كاميرا التلفزيون العربي أثار قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مبنى متعدد الطبقات في حي النصر وخيام إيواء محاذية له في غرب مدينة غزة.
3: هنا في حي النصر في مدينة غزة شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة واسعة النطاق، دمرت خلالها مربعا سكنيا ومخيم إيواء ملتصق به. عدد كبير من العائلات فقدت مأواها. منذ الصباح يحاولون البحث عن أغراضهم، عن احتياجاتهم البسيطة علهم يجدونها. معي هنا فارس، أحد الذين كانوا يتخذوا هذه المنطقة مكانا لإيوائه. فارس، شو اللي صار معكم؟
4: كنا قاعدين في الخيمة أنا وزوجتي والبنات، وإحنا قاعدين على الجوال قالت إنه في إخلاء لمنطقة معسكر الشاطئ لآل شمية، فتفاجأنا بعد ما صارت الضربة بعد بخمس دقائق أو عشر دقائق بعد شارة الإخلاء، فتفاجأنا لقينا أصوات برا في قلب الشارع وناس قاعدة بتجري قاعدة، وهذا فمرت بتقول روح شوف إيش في الأصوات اللي برا في الشارع، فطلعت هيك برا بقول لقيت الناس الأطفال بتجروا وزلام وكلهم، وبقول لهم أسألكم بخير إيش في يا عم، حد يبلغنا إيش في يا عم، طب قولوا لنا إحنا قاعدين في خيم هنا والخيم بتحميش إيش في، قالوا لنا والله في شارة إخلاء لمربع سكني كامل، طب وين اللي بده ينقص، طب وين مش عارف ايش، مو قالوا لنا بعرف الجيش كلمنا وقالنا خمس دقائق معاكو تخلوا من هنا، ان قلت لك في عبارة الصحيح انه قول لك خمس دقائق اقل من خمس دقائق بكثير كثير كثير، لانه كلها كانت دقيقه ونص، لانني انا اذكر طلعت من رجعت من الشارع على الخيمه قلت لمرتي يلا بدنا نطلع، مرته وبنتي الكبيره طلعوا في الشارع هذا، بنات الصغار طلعوا من الشارع هذا، تفاجئنا بعد 30 40 متر صارت إيش لهواية بشكل مش طبيعي، زلزال، فتخبينا عند دار جيراننا هنا، عودنا رجعنا لبين الأطفال، رجعنا تفاجأنا في مخيم يعني في 35 خيمة لي ملهمش أثر في داخل الإيواء نهائيا.
5: شو ضايل لك الآن من معدات الإيواء اللي كنت فيها؟
4: هاي لو أعلن فيهم بنطلون والبلوزة، بس بحاول قاعد أطلع فيه إشي كأنه المخيم الصاروخ بلع كل إشي.
5: وين قضيت ليلتك وعيلتك؟ وين بدكم تسكنوا الآن؟
4: لا في الشارع، زي امبارح نمنا في الشارع، فردنا في الشارع غادت لما صارت الناس تيجي زي هيك، قمت لمرتي قومي احنا نخش، فرشنا في المنطقة النظيفة هذه ونمنا هنا.
5: أخوك خلفك برضو كان من المتضررين، بحاولوا يبحثوا عن بعض الأشياء، شو ممكن تلاقوا؟
4: مش عارفين يعني لحتى الآن، مش عارفين حتى الخشب، الشوادر، الحفرات، الفراش، الجرار اللي احنا من دمنا ومن قلوبنا شرينا، هذا كله فيش، هذا كله فقد نهائيا مش عارفين نتعرف على حاجة هنا، لأنه زي ما انت شايف الخيام كلها دخلت على بعض، مش في صعب، فيش دفنت الخيام.
5: شكرا جزيلا لك فارس. دمار واسع، الغارة الإسرائيلية لا يمكن قياسها بعدد من تقتلهم فقط، فهذه الغارة مثلا لم تقتل أحدا، لكنها أعدمت سبل الحياة لعشرات الأسر التي كانت تسكن هذا المنزل والخيام المحيطة به. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من حي النصر في مدينة غزة.
0: إلى الضفة الغربية، حيث أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطينيين في بلدة بيتا جنوب نابلس، شهدت طواقم الهلال الأحمر وهي تنقل المصاب لتقديم العلاج اللازم له. كما شهدت قوات الاحتلال وهي تطلق النار باتجاه مركبة المصاب ناصر علي يوسف عواد من قرية تلفيت الذي أصيب في رقبته. قالت السلطات الإسبانية أن 9 مهاجرين قتلوا أثناء محاولتهم بلوغ مدينة السبت حسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. هذا وأفاد بيان لوزارة الداخلية الإسبانية بأن الحكومتين المغربية والإسبانية توصلتا إلى اتفاق يقضي بإعادة جميع الأشخاص الذين توافدوا إلى مدينة سبتة خلال الساعات الماضية بطريقة غير قانونية دون تسوية الوضعية القانونية لأي منهم. يشمل الاتفاق إعادة كافة الأشخاص الذين تمكنوا من عبور السياج الحدودي بشكل غير نظامي بمختلف جنسياتهم وأعمارهم إلى خارج محيط مدينة سبتة. وكانت مدينة سبتة قد شهدت أمس عبور مئات الشبان المغاربة عبر مدينة الفنيدق الحدودية بشكل غير قانوني وفق ما نقلت وسائل الإعلام المغربية وإسبانية، وانتشرت عبر وسائل التواصل فيديوهات وصور توثق عبور الشبان عبر السباحة باتجاه سبتة. ينهي رئيس كولومبيا المنتخب أبيلاردو دي لا إسبريا عمال التسليم الإقليمي لكل واحد من أقاليم البلاد 32 باجتماع في مقر حكومة إقليم كونديناماركا. يأتي الاجتماع قبل أسبوع من نهاية حكم الرئيس المنتهي ولايته غوستافو بيترو وتنصيب دي لا إسبريا الذي قرر تغيير مقر تنصيبه أمام مجلس النواب في العاصمة بوغوتا إلى مدينة كالي عاصمة إقليم وادي الكاوكا الذي يعاني من أزمات أمنية متتالية. ينضم إلينا من بوغوتا مراسل التلفزيون العربي أحمد محسن. أحمد أهلا بك. معالم رئاسة دي لا إسبريا تظهر في البداية يغير المكان الذي سيقلد به رسميا. التغطية الكولومبية بخصوص ما هو المتوقع من رئاسته؟
6: نعم محمد، بالفعل صرح أبيلاردو دي لا إسبريا في المؤتمر الصحفي الذي أجراه اليوم عقب إجراء مراسم تسليم الحكم الإقليمي في إقليم كونديناماركا الذي تقع فيه العاصمة بوغوتا اليوم، وقبل دقائق من بدئه اجتماع مجلس وزرائه الرسمي الأول في العاصمة بوغوتا والذي ينعقد في هذه اللحظات. أبيلاردو دي لا إسبريا صرح بعدة أمور تحدد ملامح حكومته القادمة. الملف الأول الذي يوليه أهميته هو ملف الأمن، ولذلك كان قراره بتغيير مقر تنصيبه من العاصمة بوغوتا إلى مدينة كالي التي تقع بين إقليمي الكوكا ووادي الكوكا، وهما من ضمن الأقاليم الأكثر في عدم الأمان في كولومبيا وفي حضور الجماعات المسلحة. الملف الثاني هو ملف الاقتصاد. أبيلاردو دي لاسبرييا يأتي بحكومة أغلبها وثقلها الأكبر هو الثقل الاقتصادي. هو يراهن على علاقات حكومته التي لم تبدأ رسميا عملها بعد بالمؤسسات الاقتصادية العالمية الكبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأمريكي للتنمية والتطوير إلى آخر تلك المؤسسات. إذن هو يتحدث عن عمله المحلي في كولومبيا. هو يقول بأنه لن ينشغل بالسياسة الخارجية، إن السياسة الخارجية سيتولاها وزير خارجيته، وكذلك الأمور السياسية سيتولاها وزير من وزرائه المعروف بخبرته السياسية. لكنه أبيلاردو دي لاسبرييا كما يكرر وكما وضح اليوم في المؤتمر الصحفي سيحكم في الداخل الكولومبي، سيزور كل بلدات وقرى ومدن كولومبيا الكبرى والصغرى لينهض بالبلد كما وضح اليوم في بياني.
0: شكرا جزيلا لك أحمد محسن في بوغوتا. أسفرت غارات روسية على أوكرانيا عن مقتل 13 شخصا أحدهم في كييف، وامتدت الهجمات إلى مدينة لفيف غربي البلاد. وتزامنت الهجمات مع عودة الرئيس فولودمير زيلينسكي من واشنطن وتصريحه بأن الرئيس دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيص لإنتاج صواريخ باتريوت.
7: تتسع دائرة الحرب الروسية الأوكرانية مع هجوم روسي واسع طاول مدن ومناطق أوكرانية عدة، مخلفا قتلى وجرحى وأضرارا كبيرة في المباني السكنية والمنشآت المدنية. في العاصمة كييف أعلنت وزارة الداخلية سقوط قتلى وجرحى جراء الهجمات، فيما اندلعت حرائق في أكشاك تجارية داخل سوق بمنطقة أوبولون وفي مجمع للسيارات بمنطقة سفياتوتشين. وفي مقاطعة بولتافا أسفر هجوم عن قتلى بالتزامن مع اندلاع حريق في مستودعات تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه. أما في مدينة كريفيريه فأدى قصف صاروخي روسي إلى سقوط قتلى وجرحى منهم أطفال وتدمير منزلين وإلحاق أضرار بعدد من المنازل الأخرى. القصف الروسي وصل إلى غرب أوكرانيا، ففي مدينة لفيف أسفر الهجوم الذي استهدف مناطق سكنية عن سقوط جرحى، فيما أجلت فرق الإنقاذ سكان المباني المتضررة. وزارة الدفاع الروسية أعلنت تنفيذ هجوم واسع باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى من البر والجو والبحر إلى جانب طائرات مسيرة هجومية. وقالت موسكو إن الضربات استهدفت مطارات عسكرية ومنشآت للصناعات الدفاعية ومراكز للاتصالات واللوجستيات خصوصا في كييف والفيف، إضافة إلى مواقع لإنتاج وتخزين ونقل الصواريخ والطائرات المسيرة. كما تحدثت الوزارة عن تضرر سفن شحن في محيط أوديسا، قالت إنها كانت تحمل أسلحة ومعدات عسكرية. الرد الأوكراني جاء عبر هجمات بالمسيرات استهدف مدينة سارابول غربي روسيا، وتسبب في حريق بأحد مستودعات شركة وايلد بيريز التي استهدفت أكثر من مرة في الآونة الأخيرة. منعطف خطير يأخذه مسار الحرب بين روسيا وأوكرانيا في مسعى من كل طرف للحسم في وقت تتراجع فيه الحلول الدبلوماسية إلى الخطوط الخلفية، مؤذنة بتصعيد أكبر وأهداف أوسع نطاقا.
0: حض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده على تزويد كييف بمزيد من الأنظمة المضادة للصواريخ لا سيما صواريخ باتريوت عقب الهجوم الروسي الأخير. قال زيلينسكي أن روسيا أطلقت 74 صاروخا و284 طائرة مسيرة، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، وأضاف أن أوكرانيا تواجه نقصا حرجا في منظومات الدفاع الجوي. غيرت أوكرانيا تكتيكاتها في استهداف قطاع الطاقة الروسي، فانتقلت من شن هجمات واسعة على المصافي وخزانات التخزين إلى ضربات أكثر دقة. كيف حدث هذا التحول وما أهدافه وماذا عن تأثيراته الآنية والمستقبلية؟ نتابع هذا العرض مع زميل جمال عز الدين.
8: المتتبع لمجريات الحرب الروسية الأوكرانية يلحظ ازدياد تركيز الجانب الأوكراني على استهداف منشآت النفط الروسية بغية شلها ومنعها من التصدير. كيف تستغل أوكرانيا نقطة القوة الأساسية لدى موسكو وهي صناعة النفط وتصديره لتجعلها رخوة؟ بحسب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز، لم يعد الهدف الأوكراني يقتصر على إشعال الحرائق أو إحداث أضرار مؤقتة داخل المصافي، بل بات يركز على استهداف الوحدات الأساسية التي يعتمد عليها تشغيل المنشآت، وتشمل الضربات وحدات التقطير وخطوط الأنابيب ونقاط ربط المعدات، بما يمنع عودة المصافي إلى العمل سريعا ويزيد من الوقت اللازم لإصلاحها. ولكن كيف تختار هذه الأهداف التي تستوجب دقة في تعيينها؟ يجري اختيار الأهداف بناء على دراسات فنية يشارك فيها مهندس طاقة وخبراء صناعة النفط، حيث يحددون المكونات الأكثر حساسية والأطول زمنا في الاستبدال ضمن تكتيك أوكراني جديد. ويذكر التقرير أن وحدات الطائرات المسيرة تتلقى قبل كل مهمة تتلقى إحاطات تقنية من مهندسين وخبراء في قطاع الطاقة حول النقاط التي يؤدي استهدافها إلى تعطيل عمليات التكرير لأطول فترة ممكنة. وهنا الاستراتيجية الجديدة التي تستعملها أوكرانيا، بدلا من ضرب مصاف ومنشآت وأحداث أعطال جزئية بها يتم إصلاحها سريعا، يجري تركيز الأهداف على المعدات نفسها قبل اكتمال أعمال الإصلاح لمنع إعادة تشغيل المصافي بعد صيانتها. نقطة قوة إضافية لدى أوكرانيا، وهي أن البنية الصناعية لقطاع الطاقة الأوكراني يتشابه مع البنية التحتية الروسية، ذلك لأن كييف ورثت الأمر من روسيا السوفيتية، ما منح مهندسيها معرفة تفصيلية بالعمليات الصناعية داخل المصافي الروسية ونقاط ضعفها التشغيلية. ليست هذه نهاية القصة، بل إن مسؤولين عسكريين وضعوا خطة متكاملة لشل قطاع النفط الروسي بحسب هؤلاء الخبراء، لكي تتمكن الصواريخ والمسيرات من قصف الأهداف النفطية. لا بد أيضا من تهيئة الأرض والجو. الحملة تتركز على استهداف الدفاعات الجوية والرادارات وأنظمة الحرب الإلكترونية، أيضا لفتح ممرات أمام الطائرات المسيرة، هذه الطائرات الصغيرة نحو العمق الروسي. مركز تحليل السياسات الأوروبية يرصد آثار هذه الهجمات خلال العامين الماضيين، هجمات استهدفت بها أوكرانيا أهدافا تبعد بين 400 و600 كيلومتر. أما في الأسابيع الأخيرة فقد تجاوزت الضربات مسافة قدرت ب 2500 كيلومتر داخل الأراضي الروسية، وأغلبها على منشآت نفطية. هل أدت هذه الضربات لتقليل حجم العائدات الروسية؟ لغة الأرقام تقول نعم، هذا ما حدث بالفعل. معدلات تكرير النفط في روسيا تدنت إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقدين، كما دفعت موسكو إلى فرض حظر مؤقت على صادرات الديزل حتى نهاية شهر يوليو، بعد أن كانت قد فرضت قيودا على صادرات البنزين ووقود الطائرات في فترة سابقة.
0: ماذا نعرف عن نظام الدفاع الجوي والصاروخي باتريوت الذي حصلت أوكرانيا على موافقة بتصنيعها على أراضيها؟ التفاصيل مع زميل براء محمد عبر الشاشة التفاعلية.
9: في أوكرانيا ينسب إليه اعتراض صواريخ قيل إنها غير قابلة للاعتراض، وفي 18 دولة حول العالم يشكل خط الدفاع الأخير ضد الصواريخ الباليستية. باتريوت أحد أهم أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي في العالم، هو نظام صواريخ متحرك أرض جو صمم بداية لمواجهة الطائرات، ثم طور لاحقا ليصبح النظام الأمريكي الرئيسي المضاد للصواريخ الباليستية. البطارية الواحدة تتكون من محطة تحكم بالاشتباك ورادار، وكذلك مجموعة من الهوائيات والاتصالات للرصد. نتحدث عن محطة طاقة، وأخيرا وهنا الأهم، منصة إطلاق. كل منصة من هذه المنصات تحمل 4 صواريخ، هذا بالنسبة للجيل القديم باك 2. أما الجيل الحديث فهنا نتحدث في باك 3 عن نحو 16 صاروخا من منظومة باك 3 الأحدث، وهي الجيل المستخدم حاليا. بين الجيلين هناك فارق جوهري، الجيل القديم ينفجر قرب الهدف ويدمره بالشظايا، أما الجيل الحديث فيعتمد على تقنية الاصطدام المباشر إذ يضرب الهدف فعليا لتدميره بالكامل. بدأت قصة باتريوت في ستينات القرن الماضي، دخل الخدمة رسميا عام 1984، لكن أول اختبار حقيقي كان في حرب الخليج عام 1991 ليعود إلى ميدان القتال مع الحرب الروسية الأوكرانية. في أوكرانيا نسب إليه اعتراض صواريخ كينزهال فرط الصوتية الروسية التي وصفتها موسكو بأنها غير قابلة للاعتراض، إلا أن الجيش الأوكراني أشار مؤخرا إلى ضعف فعالية هذا النظام أمام صواريخ اسكندر التي تنفذ مناورات تفادي وتطلق شراكا خداعيا. ينتشر هذا النظام في 18 دولة حول العالم، أبرزها دول الخليج، اليابان، تايوان، كوريا الجنوبية وكذلك إسرائيل. أما في أوكرانيا فبدأ تزويدها بالنظام في إبريل من العام 2023، وتمتلك كييف حاليا نحو 10 بطاريات باتريوت، لكن ليست كلها تحت الخدمة الفعلية، إما بسبب الصيانة المستمرة أو تعرض بعضها للاستهداف المباشر. غير أن التطور اللافت كان بتوقيع أوكرانيا اتفاقية لتصنيع صواريخ باتريوت محليا على أراضيها في سابقة هي الأولى من نوعها لتصنيع نظام دفاع جوي بمعايير حلف الناتو داخل منطقة حرب فعلية. البطارية الواحدة تبلغ تكلفتها محليا أكثر من مليار دولار، بينما تصل تكلفتها التصديرية إلى نحو 2.5 مليار دولار، كما تبلغ تكلفة الصاروخ الواحد من طراز باك 3 ما بين 4 ملايين حتى 10 ملايين دولار. بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا تسارع الانتاج لهذه الصواريخ من 350 صاروخ في عام 2018 إلى أكثر من 620 صاروخا عام 2025، ومع ذلك لا يزال هذا المعدل أقل من نصف الانتاج الروسي من الصواريخ التي تحتاج اعتراضا، ما يفسر أزمة النقص المستمرة في أوكرانيا وأوروبا.
0: تواصل فرق الإطفاء التركية مكافحة حرائق الغابات في مناطق في عدد من المناطق السياحية، وأعلنت السلطات التركية السيطرة على معظم الحرائق التي اندلعت خلال الساعات الماضية. قال وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي إن فرق الطوارئ استجابت ل 115 حريقا، تمت السيطرة على 110 منها بالكامل. كما أكدت السلطات احتواء الحرائق في منطقة جناق قلعة ومحيط مضيق الدردنيل، فيما تتواصل الجهود للسيطرة على بؤر أخرى في أنطاليا ومجلة. أعربت فرنسا عن تفاؤلها بقرب انحسار الحريق الضخم الذي اجتاح إقليم جيغوند، في وقت أعلنت فيه إسبانيا انتهاء حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بحرائق منطقتي مدريد وأفيا بعد أحراز تقدم كبير في احتواء الحرائق في البلاد.
10: حرائق استثنائية وغير اعتيادية تتخطى الأرقام القياسية وتشعل القارة الأوروبية خاصة جنوبها، وتارة أخرى إما باعتداء أو إهمال من البشر. في فرنسا وتحديدا في إقليم جيروند الواقع جنوب غربي البلاد، يبدو أن الحريق الضخم الذي استمر أكثر من أسبوع وقضى على ما يزيد على 42 ألف هكتار بدأ بالانحسار بعد انخفاض الحرارة وهطول الأمطار، في وقت سمحت فيه السلطات المحلية لسكان 9 قرى بالعودة إلى منازلهم، مع خطة لإعادة فتح الطريق السريع المتجه جنوباً خارج مدينة بوردو عاصمة الإقليم. وعن درجات الحرارة في محيط الإقليم وفرنسا بالمجمل وحتى في الدول المجاورة، فتلك تجاوزت في بعض الأحيان 42 درجة مئوية. وبالتحول نحو إسبانيا، هناك انتهت حالة الطوارئ الوطنية السارية منذ أيام والمرتبطة بحرائق منطقتي مدريد وأفيلا، والتي نتج عنها نزوح عشرات الآلاف من السكان، فالمنطقتان شهدتا انحسارا شبه كامل للحرائق التي أتت على نحو 27 ألف هكتار في مدريد و50 ألف هكتار في أفيلا، التي شهدت أكبر حريق تم تسجيله منذ 1968. وعلى الرغم من تحسن الأوضاع، فإن الحرائق في العديد من المناطق الإسبانية ما زالت مشتعلة. وفي شمال البرتغال واصلت فرق الإطفاء مكافحة حريق اندلع الثلاثاء في مناطق ذات غطاء نباتي كثيف، ليعلن لاحقا عن السيطرة على نحو 80% من محيط الحريق. اليونان أيضا نالها نصيب من الحرائق، فيها اشتعلت غابة بجزيرة كريت جنوب البلاد، قتل على إثرها عمال إطفاء، بينما أجلي نحو 8000 شخص وفق السلطات المحلية. أما الخطر فما زال مرتفعا بمستوى 4 من أصل 5 درجات في مناطق كريت وأثينا وشرق شبه جزيرة بيلوبونيز، إضافة إلى معظم جزر بحر إيجا بحسب إدارة الحماية المدنية في اليونان.
0: أودت موجة حر ضربت بريطانيا في شهري مايو ويونيو الماضيين بحياة أكثر من 2800 شخص، وفق ما أعلنته هيئة الأمن الصحي البريطانية فأن هذا العدد يعادل قرابة ضعف إجمالي الوفيات المرتبطة بالحرارة التي سجلت صيف العام الماضي. وقالت وزيرة الصحة البريطانية إيفات كوبر أن تأثير موجات الحر الصيفية أصبح أكثر خطورة على صحة آلاف الأشخاص. رغم الحديث عن استمرار المسار التفاوضي، رأت صحف أجنبية أن جولة التصعيد الجديدة تبين أن واشنطن وطهران عالقتان في صراع لا تجدان أي فوائد من مواصلته، ولكن في الوقت ذاته تشككان في جدول المفاوضات للوصول إلى نتيجة حاسمة. بعد هذا التقرير تتابعون إعادة لبرنامج حوارات العربي.
11: صحيفة واشنطن بوست رأت أن جولة التصعيد الجديدة بين الولايات المتحدة وإيران تبين تعسر الجهود المبذولة لإنهاء الحرب التي دخلت الآن شهرها السادس، ونقلت عن محللين أن واشنطن وطهران عالقتان في صراع لا تجدان أي فوائد من مواصلته، ولكن في الوقت نفسه تعتقدان أن المفاوضات لن تؤدي إلى نتيجة حاسمة. وأضافوا أن هناك تشاؤما متزايدا بشأن عدم قدرة الجانبين على الالتزام باتفاق دبلوماسي، ورأى أحد هؤلاء المحللين أن ترامب غير راغب في شن عمليات عسكرية واسعة النطاق من شأنها التأثير على قاعدته الشعبية قبيل انتخابات التجديد النصفي، بينما يبدو أن إيران ترى أنها لحظة فريدة من نوعها لتحقيق أقصى قدر من النفوذ. صحيفة لوموند الفرنسية توقفت عند الضربات التي شنتها السعودية على فصائل موالية لإيران في العراق، مشيرة إلى أنه بعد أن كانت الرياض حذرة لفترة طويلة من المواجهة المباشرة، باتت الآن تشن عمليات عسكرية علنية ضد الفصائل المدعومة من طهران. ورأت أن تزايد الهجمات على بنيتها التحتية للطاقة وتعطيل طرق تصديرها قد يدفع السعودية إلى الانخراط بشكل أكبر في الصراع. ونقلت عن محللين أن السعودية تتعرض لضغوط بعد أشهر من الضربات الإيرانية المباشرة وإغلاق مضيق هرمز، وإذا لم ترد فإنها تخاطر بتشجيع كل من إيران والحوثيين على مواصلة هجماتهم، وإذا ردت بقوة مفرطة فإنها تخاطر بتأجيج صراع تحاول إخماده. لذا بحسب هؤلاء فإن الرياض تسعى إلى الحفاظ على توازن دقيق، الرد بحزم كاف لاحتواء توسع النفوذ الإيراني والحوثي دون إثارة تصعيد تسعى هي بدورها إلى السيطرة عليه. وفيما يخص العراق، تعتبر الصحيفة أن الرياض تريد التأكد من أن الحكومة العراقية تعتزم ممارسة سلطتها على أراضيها. صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وسياسة طهران الجديدة في توسيع نطاق الحرب، واعتبرت أن الحرب التي يحاول دونالد ترامب إنهاءها دبلوماسياً قد تتوسع في الوقت الذي تريد فيه الولايات المتحدة تجاوزها، مشيرة إلى أن التحركات الإيرانية والأمريكية الأخيرة تؤكد توسع الصراع، خاصة مع دخول السعودية على خط ضرب وكلاء إيران. ونقلت الصحيفة عن محللين أنه عندما أشعل ترامب الحرب ظن أنه قادر على السيطرة عليها، لكن الرد الإيراني كان توسيع رقعة الحرب، ما اضطر الولايات المتحدة للدفاع عن جبهة أوسع. ورأوا أن توسيع إيران رقعة الحرب يشير إلى أن طهران ترفض البقاء في موقف دفاعي وتريد أخذ زمام المبادرة لإجبار واشنطن وتل أبيب على التراجع خطوة للخلف. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية استعرض كل من أليسون مينر ونيت سوانسون كيفية إنهاء الحرب على على إيران، واعتبر أنه يتعين على إدارة ترامب إعادة النظر في الافتراضات الخاطئة التي أوقعتها في حرب مكلفة من الأساس، خاصة أنه بحسب الكاتبين فالقدرة التفاوضية الأمريكية تتآكل مع استمرار الحرب واستنفاد الولايات المتحدة لذخائرها وتصاعد التداعيات السياسية الداخلية. وأضاف أن هناك اعتقادا خاطئا يسود في واشنطن، وهو أن الضغط وحده كفيل بإخضاع إيران، في حين أنه على مدى ما يقارب 5 عقود استخدمت الولايات المتحدة كافة أشكال الضغط العسكري والاقتصادي والسياسي المتاحة لكن دون جدوى. ورأى الكاتبان أنه صحيح أن الضغط قد أثر في بعض الأحيان على عملية صنع القرار الإيراني، إلا أنه لم يجدي نفعا إلا إذا اقترن بأدوات أخرى كالحوافز والاحترام المتبادل والصبر. واعتبر أيضا أنه قد يسهم اتفاق بشأن مضيق هرمز في زيادة احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي مستقبلي، فكلا الطرفين لا يثق بقدرة الآخر على الوفاء بالتزاماته، ومن المرجح أن يكون التنفيذ الناجح لاتفاق أصغر حافزا لاتفاق أكثر طموحا. في صحيفة ذهل الأمريكية اعتبرت لورا كيلي أن الحروب في أوكرانيا وإيران تتقارب بشكل كبير بعد مواجهة مباشرة ونادرة بين البلدين في بحر قزوين، وأضافت أنه بينما يسعى اللاعبون الرئيسيون حتى الآن إلى إبقاء خطي المواجهة منفصلين، إلا أن المواقف تتغير، فبينما قلل ترامب من شأن دعم روسيا لإيران بدأ أنه يخفف من حدة عدائه الطويل الأمد تجاه كييف مع تحول الحرب لصالحها. ونقلت عن محللين أن الضربة الأوكرانية على السفينة الإيرانية من غير المرجح أن يكون لها تأثير كبير على تقارب الحربين، لكن من الواضح أن ترامب يتقرب من أوكرانيا بسبيل مواجهة المحور الروسي الإيراني. وبحسب هؤلاء فإن التنسيق السياسي والعسكري والاقتصادي والمعلوماتي الأوسع نطاقا بين روسيا وإيران يعكس حقيقة أن خصوم الولايات المتحدة ملتزمون بالتعاون في مواجهة الضغوط الغربية.

أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوارات العربي من بغداد. في لحظة إقليمية شديدة التعقيد يجد العراق نفسه مجددا في قلب صراعات تتجاوز حدوده. ضربات أمريكية سعودية استهدفت مواقع للحشد الشعبي، واتهامات باستخدام الأراضي العراقية لاستهداف منشآت نفطية في السعودية. يقابلها نفي الفصائل وإدانة بغداد للقصف، مقابل تأكيد واشنطن أن العملية جرت بالتنسيق مع الحكومة العراقية. وبين هذه الروايات تتصاعد الأسئلة حول السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومستقبل الفصائل وموقع العراق في الخريطة الصراع الإقليمي. فهل يستعيد العراق قراره الوطني أم يدخل مرحلة جديدة من صراع النفوذ على أرضه؟ حوارات العربي من بغداد، أهلا بكم.

0: معي في الاستوديو من بغداد ضيوفي اللواء جواد الدهلكي، خبير في الشؤون الأمنية والعسكرية، وكذلك الدكتور أسامة السعيدي، عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين، وحامد السيد، قيادي في تيار الخط الوطني العراقي. أهلا بكم ضيوفي، ونبدأ الحلقة بسؤال افتتاحي عن الضربات التي استهدفت 7 مناطق عراقية ومنها العاصمة بغداد. هل أثرت على شكل الحكومة العراقية التي يقودها الزيدي أمام المجتمع الدولي؟ وهل تتسبب بحراجة في مسألة حصر السلاح بيد الدولة ومساعي الحكومة في ذلك قبل 30 من أيلول سبتمبر المقبل؟ نبدأ معك سيادة اللواء.
1: بداية تحية طيبة إليك وللأخوة السادة الضيوف، شكرا، وإلى كادر القناة وكل الأخوة المشاهدين على هذه القناة الطيبة. موضوع الضربة يوم أمس حقيقة لم تكن في الحسابات القياسية لدينا في الجانب العسكري، لدينا حسابات كثيرة. كانت السعودية حقيقة سبقت الأحداث وسبقت الموعد اللي إجى به السيد رئيس الوزراء من واشنطن، وقبل ذهابه إلى واشنطن كان هنالك لقاء ما بين السيد وزير خارجية العراق وكابينته التي رافقته من ذوي الاختصاص. وحقيقة كانت هناك مجموعة بيانات صدرت قبل هذه الضربة، خرجت من وزارة الدفاع، ونحن في الجانب العسكري عندما نسمع بيان يصدر من وزارة الدفاع فإن هنالك معناه فعاليات عسكرية. إن لم يتم توضيح هذا الأمر بصورة جلية إلى وزارة الخارجية العراقية، وأعتقد هنالك تم توضيح كل الأمور أن هنالك تهديد يصدر من داخل الأراضي العراقية، وحقيقة هم المعركة هي بين فصائل، بعض الفصائل خارج الحشد الشعبي، وهنالك مقر مسيطر في دوائر عمليات الإيرانية، والمقر المسيطر للنار في إيران هو الذي وجه النيران قبل ليلة 27-28 اللي هي تحججت بها السعودية لتوجيه ضربة إلى العراق. حقيقة هذه الضربة هي ضربة استراتيجية أوقفت برنامج كبير حكومي وهو الشراكة الاقتصادية ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. أيضا بالمناسبة المقر المسيطر للنار رافقت الضربة السعودية، هناك ضربة إيرانية

0: الإعلام والوسط الأمني
1: واضح.
0: الذي أعيش فيه
1: سيادة اللواء.
0: المدد التي لدينا لنهاية برنامج السلاح الذي جاء ضمن البرنامج الحكومي لسيد رئيس الوزراء سينتهي ببيان رسمي هكذا أعتقد يوم 26/9 حتى نبدأ الشروع بالمرحلة الثانية.
1: ما نستبق الأحداث، ما ننتقل بالسؤال بذات السؤال للدكتور أسامة السعيدي.
2: مساء شكرا جزيلا تحت حضرتك ست منى والسيد اللواء جواد المحترم واستاذ حامد المحترم ولمشاهدي قناتكم الكريمه. طبعا احنا يعني بالعلوم السياسيه عندنا اسس او خلينا نسميها قواعد في العلاقات الدوليه. عندما تتعرض دوله لاعتداء او قصف فانها لا تبادر بالرد، وانما اكو اجراءات دبلوماسيه واكو اجراءات تتعلق على مستوى السفارات وعلى مستوى جامعة الدول العربيه وعلى مستوى الامم المتحده. اتحدث وفق الادعاء السعودي بانها تعرضت الى ضربات من داخل الاراضي العراقيه. بالنتيجة الجانب السعودي يدعي أنه هو تم مخاطبة الجانب العراقي بأن هناك عمليات.
1: ما العراق شكل لجنة، السعودية تجاوزت اللجنة.
2: بالعموم الرد أنا أعتقد القيام بهذه العملية المشتركة مع الجانب الأمريكي أنا أعتقد يحمل في ثنايا أبعاد سياسية أكثر من أبعاد العسكرية، لأسباب تتعلق أولا الجهة اللي تم استهدافها أو الجهات اللي تم استهدافها مو هي الجهات اللي افترضنا، هي جهات نفسها اللي استهدفت الأراضي السعودية، هذا رقم واحد. ثانيا المناطق والمحافظات التي استهدفت هي لا تحاذي أو لا تجاور الحدود السعودية، وهذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة أنه كانت هناك زيارة لرئيس الوزراء إلى السعودية، وبالتالي كان يفترض بالإمكان أن تؤجل هذه العمليات أو التريث بها لحين، لأنه هي مو حرب مستعرة مثل ما الحاصل الآن مع إيران. إيران حالة قصف مستمر، وبالتالي قد يكون الرد ما ممكن تأجيله، لكن مع العراق إحنا ما عندنا قصف مستمر ليصير من الأراضي العراقية إلى الأراضي السعودية، وبالتالي كان بالإمكان التريث بالضربة لحين مجيء رئيس الوزراء ولقائه بالأمير محمد بن سلمان والتباحث في هذا الملف وتشكيل غرفة عمليات أو لجنة مشتركة على غرار اللجان المشتركة اللي عندنا مع المملكة الأردنية الهاشمية، وعندنا لجنة مشتركة مع الجانب السوري، وعندنا لجنة غرفة عمليات مشتركة مع الجانب التركي. لذلك أنا أعتقد الضربة معناها أنه رفض أو عدم قبول أو عدم الرغبة باستقبال رئيس الوزراء في هذا الظرف، رئيس الوزراء العراقي، هذا تفسيري، لأنه الشعور بأنه العراق أو الحكومة الحالية بدأت تأخذ مساحة ونوعا ما أكون نوع من القبول الدولي والإقليمي، الإجراءات الداخلية وإن كانت هي لا تلبي للآن مستوى الطموح لكننا نعول على القادم. لذلك أنا أعتقد هو بمثابة إجهاض أو تقليل من قيمة الحكومة وشخص رئيس الحكومة وعدم استقباله وعدم الرغبة في استقباله على الأقل في هذه المرحلة، لأنه ما ممكن أنه بعد الضربات راح تكون يعني يكون أكو زيارة للعراق، والكل كان متوقع أنه الزيارة راح ترجع أو تلغى أو تعلق، وبالتالي أنا أعتقد ما حصل من ضربة هو راح يأثر يعني بصورة كبيرة على العلاقات العراقية السعودية
1: أو الخليجية بالعموم، يعني هناك بيانات إدانة،
2: لكن نتحدث عن السعودية بالمرتبة الأولى. وبالمناسبة حتى الإعلام العربي دا يتناول القضية يعني بدون يعني مو موضوعيه، يعني ده يحطنا في خانه مو هي الخانه المفترضه، الخانه العراقيه، ولا يعني ده يتناولنا بطريقه موضوعيه وكانه انه انه انه السعوديه صاحبه الحق في كل ما تقوم به ولها كل المطلق الحريه، ولا كانه احنا بلدين مسلمين، ولا كانه اكو دول جوار، بصرف النظر عن انه الدوله هسه ما خلينا نقول يعني ما ماسكه كل الاجراءات الصحيحه او ما متمسكه بكل الضوابط، اكو جهات الان قامت او ستقوم بالمستقبل بعمليات. طيب ليش الضرب العراق بالذات؟ هل لانه العراق العراق الحلقه الاضعف مقارنه بايران والحوثيين؟ هذا السؤال يطرح للسعوديين يعني.
1: نعم. ماذا تعلق استاذ حامد؟
3: تحيه لك ست منى ولضيوفك الكرام السيد اللواء ودكتورنا في العلوم السياسيه. كل الاحوال هي تشكل حاله من العدوان المرفوض والمستنكر، وفي البداية حقيقة اسمحي لي أن أترحم على أرواح الشهداء. هؤلاء الشهداء بالنهاية هم ضحايا ضربتين، الضربة الجوهرية السعودية الأمريكية، والضربة اللي أنا باعتقادي هكذا أصنفها العدوان الداخلي الذي يستهدف هذه الشريحة من الحشد الشعبي هو تقديمهم قربان لذرائع غير مبررة. الذرائع أعني بها السلاح الذي لا ينضبط ولا يأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة، ويتبجح بشكل علني بأنه تارة يستهدف مصالح دول خليجية، وتارة يستهدف مصالح دولة تربطها علاقة

0: سياسية واتفاقيات وشراكة أمنية مؤطرة ضمن الإطار الاستراتيجي اللي هي الولايات المتحدة. بالنتيجة نحن أمام حالة من العبث، حالة من الفوضى. هذا انعكاس، هذا النتيجة المؤلمة، هذا النتيجة القاسية اللي نتيجتها هي دماء أبنائنا المتطوعين في الحج الشعبي وحتى في المؤسسة العسكرية. لا يفوتنا قبل أشهر يعني تعرضت قطاعاتنا في الحبانية أعتقد لاعتداء مماثل في حديثة لو في الحبانية في الخالدية إلى الاعتداء مماثل لكن بقصفة جوية أمريكية.
1: أنا حتى من الجيش
0: هذه خسارة هذا النزف، هذا النزف لن يتوقف ما لم نضع محدد أساسي للداخل العراقي بأن يكون الجيش واحد والسلطة التي تتحكم بالمؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية معلومة وواضحة وهي سلطة الدستور والسلطة المنتخبة. وإحنا إذا نتحدث عن دولة تحكمها ثلاث جيوش أو أربعة يعني بالتالي هذا انعكاس، هذا واقع
1: مزيد من الضحايا والاستهدافات
0: طبعا ومزيد من الرهانات والخطابات والانفعالات والهستيرية والتخوين الداخلي. أصبحنا الآن أمام مرحلة مؤسفة للغاية، من يتمسك بهويته الوطنية ومن يدعو إلى ضرورة أن تكون الدولة قوية وأن يحتكر السلاح بيد الدولة وأن يكون العراق سيد نفسه، يصبح هذا أمام هذا الفعل العبثي والفوضوي يصبح خائن، يصبح منبطح. الآن الكلمة اللي تلاحق هذا الموقف الدونية، ما أعرف من اللي يبتكر هاي المفردات لهؤلاء المتهسترين. إحنا أمام مصير اسم العراق وحده لا شريك له. العراق لو يبقى سيد نفسه ولا تفرض عليه وصايا من أي جهة ومن أي دولة، سواء كانت هذه الدولة تحمل الوصايا بعنوان عقائدي وأعني بها إيران، أو كانت دولة تحمل الوصايا أو تفرض الوصايا بعنوان مصالح اقتصادية أو عسكرية وأعني بها أمريكا.
1: نعم.
0: العراق يجب أن يعود سيد نفسه، والعراق أمام منزلق خطير. بالتالي عدم احتكار القوة بيد الدولة، ما نكفر من نقول الدولة، هي الدولة دولة من؟ دولتي لو دولة جنابك. هو من يحكم الدولة غير أنتوا تحكموها، غير قادتكم اللي قاعدين بقصور الجادرية ومزارع البعيثة؟ هذه الدولة دولتكم، أنتوا الإطار التنسيقي، أنتوا قادة الفصائل المسلحة، وأنتوا نفسكم اللي تتحكمون معادلة الحج الشعبي. لا تضحوا بهذا الدم، لأن هذا الدم لم يخلق عبثا لا لخطابكم، وأنتم مو أوصياء على دمائنا يا أخي،
1: واضح
0: مو أوصياء، يعني مو أنتم اللي تقررون بالنيابة عن الدولة. لذلك إحنا أمام مرحلة حساسة للغاية
1: وخطر،
0: بعيدا عن القصف السعودي الأمريكي. هذا واقع، هذا انتهى، يعني أصبح يعني إحنا متوقعين
1: في لحظة أن يتجدد،
0: أن يتعرض العراق إلى عدوان خارجي. لكن إحنا أمام منزلق خطير للغاية. إحنا نتحدث عن سلاح، نتحدث عن عبث، نتحدث عن فوضى، نتحدث عن غياب ملامح الدولة العراقية. من يعيد الملامح إلى طبيعتها؟ من يعيد سيطرة الدولة؟ من يعيد فرض القانون؟ هذا الذي ينبغي أن يناقش لكي ينهي هذا الواقع المؤسف.
1: نعم. أعود لك سيادة اللواء بسؤال. بعد القصف الأمريكي السعودي الذي حصل، سارعت الفصائل المسلحة العراقية بنفي استهداف المملكة العربية السعودية، لكن واشنطن والرياض تتهمان فصائل مدعومة من إيران باستهدافها. على أي أساس تم هذا التأكيد من الجانب الأمريكي والجانب السعودي؟ وعلى أي أساس يتمنا في هذه الاتهامات التي تطال هذه الجماعات التي أغلبها لديها مرتكزات في الأراضي العراقية؟
2: أنا حقيقة في بداية حديثي أنا ما نكرت أن الفصائل المقاومة والفصائل المسلحة خارج منظومة الحشد الشعبي لم تقوم بأي عمليات عسكرية ضد السعودية أو بقية الدول العربية، ولكن أنا أسلفت أنها كانت مصرة على استخدام السلاح خارج أطر الحكومة. الأطر هي عندنا وزارة الداخلية والجيش. لكن ليلة 27 و 28 أنا قريب جدا من الملف الأمني، أنا أعترف لك ليس من المنطق أن أقول الفصائل ما ضربت أو ما اشتركت، وأنا وصفت لك هم يتبعون في إصدار النيران إلى المقر المسيطر للنار، والمقر المسيطر للنار هو الحرس الثوري الإيراني. ولكن ليلة 27-28 لم تخرج، وأنا أؤكدها يعني أؤكد على هذا الموضوع بمعلوماتي الأمنية، لم تخرج طلقة مسدس واحدة باتجاه، وعندي تفسير باتجاه السعودية، والتفسير كالتالي: السعودية تقع على خط 33، الكويت تقع على خط 32، شمال الموصل اللي احنا نسميه سهل الموصل هو يقع على خط 36. كل أجهزة الرادار الموجودة في السعودية والموجودة في الكويت تعمل عمل مركب ذاتي، يعني تتمكن من صيد الأهداف، هكذا احنا في الجانب العسكري تتمكن من صيد داخل العمق العراقي، تصيده بمسافة تتجاوز 200 كيلومتر إلى أن يصل إلى مدى هدف الصد من قبل الدفاعات الجوية السعودية. فلذلك عندما أنت تقول صدر من سهل نينوى، ما طلعت من عندنا من سهل نينوى، وكان بإمكان الدفاعات الجوية تصيد كل الأهداف اللي صدرت اللي هي كانت سابقا
1: بالأساس. إذن أفهم من كلامك وتحليلك العسكري سيادة اللواء أن هنالك فاعل خفي لربما هو مستفيد من إشعال الأزمة بين العراق والمملكة العربية السعودية.
2: أكيد، شوف تصريح السيد قاسم العبودي، رجل أنا ما أعرف خلفيته أمي، ولكن بحكم دراستي كمدرس حرب تصريحه واقعي، تصريحه واقعي. والسبب في ذلك إحنا قبل 6 أشهر الأوكرانيين دزت عليهم شركات إماراتية لتصنيع طائرة الدرون المقاتلة لصد الشاهد 136 الذي لم تتمكن دفاعات الباتريوت من اصطيادها، فجابوا هذه الشركات. هذا جانب. الجانب الثاني، حقيقة نحن تعرضنا منذ العام الماضي إلى هجمة مخابراتية من قبل المافيا الأوكرانية وليس الحكومة الأوكرانية. فلذاك الأخ ممثل وزارة الخارجية الأوكرانية دحض هذا وقال إنه غير صحيح. نعم، ولكن أنت عندك هنالك مافيا وجبت لنا قتلى من أوكرانيا وجبت لنا قتلى كما قامت
1: سيادة اللواء. هل نبقى عاكفين على الجنسية اللي تذكرها الجنسية الأوكرانية؟ هل هم فاعلين أم هنالك لربما فاعلين آخرين؟
2: إحنا تنقصنا كشف مبكر لهوية الفاعل سيدتي.
1: يعني إذن أفهم من كلامك إذن هذه هي الخلايا النائمة التي تحذر منها البيانات الحكومية مراراً وتكراراً، لربما تستخدم الأراضي العراقية لاستهداف دول أخرى وتشيع الفتنة.
2: نعم بالتأكيد، ودليل على ذلك في خلال سير المعارك نزلت قوة من إسرائيل في منطقة النخب على 33
1: ونفتها الحكومة. وفي تصريح سابق المستشار الأمن القومي السابق للتلفزيون العربي كنت قد حاورته نفاها جملة وتفصيلا، لماذا نفيت؟
2: السبب نحن ليس لدينا المحركات التي تضبط إيقاع أي قوة خارجية تدخل إلى الحدود العراقية.
1: يعني إذا تفكك بالقرار الأمني؟
2: لا مو تفكك، هنا القرار الأمني سيدتي أنا مدرس، القرار الأمني يجي من عاملين أساسيين، أولا الإمكانيات وثانيا الخبرة. أنا خبرة عندي، أنت تدرين جنابك إحنا عندنا 3 جيوش بالمنطقة قوية جدا، تدري من هو؟ أولا الجيش التركي والجيش الإيراني، وبعد الجيش السوري الحالي عنده 65 ألف انتموا إلى الجيش. طيب والجيش العراقي بيا مرتبة؟ نحن الآن كمدرب وكمدرسة حنطيش أنا مسؤول عليها، الجيش العراقي أقوى من الجيش التركي والإيراني، ولكن لا نملك،
1: واضح سيادتي،
2: ولا أسمحي لي، ولكن لا نملك نسبة تكامل في القوة. نعم
1: دكتور أسامة، يعني قراءة هذا اللي يحصل بالعراق وأنتم كمتخصصين في العلوم السياسية، مستقبل العراق بين هذه الصراعات وعودة التصعيد واليوم لربما دخل على الخط صراع جديد مع العراق مع المملكة العربية السعودية وهو غير مسبوق وصادم؟
3: لا هو مو غير مسبوق، احنا يعني مشكلتنا مع دول الخليج هي مشكلة قديمة، اكو تحسس الكل يعرفه، هذا التحسس يعني من قبل عام 2003، حتى من كان يعني علاقتهم مع نظام صدام علاقة قوية وهم اللي دفعوه بالحرب ال8 سنوات ضد إيران. احنا كنا نتذكر كانت أعمارنا يعني كبيرة انه من كان يلعب الفريق العراقي مع اي فريق من دول الخليج وحتى من السعودية من يفوز الفريق العراقي يتعرض الى الاعتداء والى الضرب والى تمزيق العلم العراقي. هاي يعني اكو يعني خلينا نقول حاله من عدم الرغبه في ان يكون العراق بوضعه بمستواه بمكانته بمساحته بتاريخه، اكو خلينا نسميها عقده حضاريه حتى نكون واضحين، وان كان ما عندنا ضيف من احد دول الخليج حتى يتكلم، لكن احنا كعراقيين مؤمنين بها ونعتقد بها، وهذه العقده الحضاريه واضحه بالتصريحات بالسلوكيات. احنا استبشرنا خير بعد عام 2017 من زار وزير الخارجيه السعودي وانا اتذكرها إلى بغداد وقال عفى الله عما سلف، وبعد ما كنت انتحاريين يجون من الأراضي السعودية إلى العراق يقومون بأعمال انتحارية وسيارات مفخخة.
1: من الجنب السياسي كيف تؤثر هذه الاستهدافات على العراق؟
3: احنا اولا حتى نكون واضحين، احنا بمقاييسنا العلميه البلد لا يزال في طور بناء الدوله، فبالتالي من الطبيعي ان نتعرض مثل هكذا صدمات، ونتعرض مثل هكذا نكسات على غرار النكسه اللي حصلت مثلا في عام 2014 بقيام تنظيم داعش باحتلال عدد من محافظاتنا. لكن المشكله وين؟ الا تطول هذه المده.
1: اذا من قصف السعوديه؟
3: من قصف السعوديه اكيد اكو جهات. احنا مثل ما قال السيد اللواء، لا احد ينكر انه اكو استهدافات، لكن اضرب لك فد مثل. اكو تقدير موقف يسموه العسكر، واكو احترام الطرف الاخر. شوف اسرائيل، الكيان الاسرائيلي احنا ما معترفين به، وعندنا خصومه وياه، وعندنا حروب من 48، وعندنا نظام قانون يقول حظر التطبيع. لكن اكو من اطلق طائره مسيره الى الاراضي المحتله، ارادت ترد اسرائيل فكرت ألف مره، وبالتالي في زمن حكومه الحرب الاولى، زمن حكومه السيد محمد الشاعر السوداني رئيس الوزراء السابق، وما قامت بضرب العراق. بينما السعوديه اللي هي جاره وشقيقه والاخوه والاسلام والدين ما خلت كل هاي الاعتبارات.
1: دكتور اسامه مداخله، لكن الكيان الصهيوني او اسرائيل هي من قامت بانشاء يعني قاعده عسكريه في الصحراء.
3: هاي القاعده العسكريه لضرب ايران، بس انا قاعد اتحدث عن استهداف.
1: بس قتلت عراقي اللي هو الراعي.
3: لا دا اتحدث عن استهداف صريح، يعني رد على الطيران المسير.
4: قصف الامريكي ينوب عن اسرائيل.
3: بالنتيجه احنا مشكلتنا مع امريكا طبعا مشكله ثانيه، هاي يعني اذا ردنا
1: ازليه.
3: اي احنا علاقتنا مع امريكا علاقه يعني جزء من مشكلتنا، وانا هم ايضا ادرس في كليه الحرب وجامعه الدفاع، واناقش عدد من الاخوه الضباط واشرف عليهم. احنا عندنا مشكله انه امريكا عندها حد معين للتسليح العراق، هذا الحد ما يصير تتجاوزه. احنا بوجب اتفاقيات
1: صوفا، وحتى قللت من بعض الميزانيات من
3: هذه الميزانيات. احنا بوجب اتفاقيات صوفا انه هي امريكان يشرفون على منظومتنا التسليحيه، واحنا اصلا اموالنا كلها ببنك بالبنك حساب بالبنك الفدرالي الامريكي وفق عباءه الحمايه الامريكيه. فاحنا مثلا ما نقدر نتعاقد ويا الصين مثل السعوديه الان، بس قد علاقتها ويا امريكا قويه، لكن سوت تعاقدات ويا الصين ويا الروس واشترت منظومات، بل بنوا لهم معامل لانتاج الصواريخ الصينيين. يعني كل ما يردون صفقه لازم يصادق عليها الكونغرس، والسعوديه ايش قد محترمه حقوق الانسان، وايش قد محترمه حقوق المراه، حتى المانيا. احنا ما من حقنا نشتري من الصين، لازم نشتري من دول منو
1: حليفه. حصلت مشاكل في حكومه عادل عبد المهدي واودت بانهيارها وبدا بحكومه
3: جديده. حكومه عادل عبد المهدي سوى صندوق، قال يابا الشركات الصينيه تنفذ.
1: نعم.
3: من هذا الصندوق صارت القصه تشرين وانهارت الحكومه.
1: استاذ حامد، الاستهداف اللي حصل امس لربما قد يشكل من وجهه نظركم الاستهداف السعودي الامريكي هو حادث امني محدود عابر، أم إنه سيشكل ساحة صراع جديدة على الأراضي العراقية، تكون هي مثلا العراق هو الرئيسي في هذا الصراع؟
5: لا، أشوف المنطقة تمر حقيقة يعني بحالة حرب. العراق مو طرف في هذا في في في هذه المنازلة. العراق مو جزء من هذه الحرب الإقليمية. إذا نتحدث عن حرب إيران
1: مع ودائما ينأى بنفسه عن الصراعات،
5: العراق مو جزء وما حد داعي أن يكون جزء. يعني حتى الجماعة من تتحدثين مع جمهور الفصائل يقول نحن يعني لا نعود إلى إيران في التصدي إلى المصالح الأمريكية أو حتى ضرب المصالح الخليجية. ثم حتى سبقت الضربة السعودية الأمريكية لمقرات الحشد، بيان واضح وصريح من الخارجية الإيرانية نفي صلة إيران بأي حالة إسناد من الأراضي العراقية.
1: نعم.
5: ضد المصالح الخليجية. وأنا أعتقد أنه هذا البيان شكل واحدة من الدوافع للمملكة السعودية بأن تستهدف العراق. البيان لو ما صادر من الخارجية الإيرانية كان ما استهدف العراق.
1: لكن هنالك قتلى إيرانيين، خمسة من المستشارين.
5: جيد، استغلت المملكة السعودية وبالتالي استغل الفاعل الأمريكي. هذا على النحو العسكري، يعني متخصص تخصص السيد اللواء. أنا أتحدث الآن عن الجنبة السياسية الداخلية. هذا الصراع يودينا إلى مرحلة خطيرة. المنطقة خصوصا منطقة الخليج الآن جاي تبحث عن تشكيل ناتو سني أو ناتو عربي، ما أريد أصنفه طائفيا. وهذا الناتو إذا تشكل باشر عقبه ويواجه المصالح الحوثية، وين رايح بين السلاح في الداخل العراقي؟ هذا السلاح الغير منضبط بمؤسسة الحشد، ويتحدى مؤسسات الدولة ويقول أنا ما أنخرط في مساحة الدولة.
1: هناك توتر بالعلاقة العراقية الخليجية من أيام حكومة محمد الشاعر السوداني أو
5: أواخرها. تستنسخ معادلة الحوثي تحوثن الوضع في العراق، منو أنت حقيقة وتقرر بالنيابة عن العراقيين؟ لا، إذا تيجي تقرر بالنيابة عن الشيعة، على أساس تقرر بالنيابة عن الشيعة؟ يعني إحنا اليوم عندنا أصوات في الشيعة لا تنسجم مع رغبتك أصلا، مع قناتك. سيد مقتدى الصدر بشكل واضح وصريح، الموقف الثاني اليوم صدر على التوالي، وهذا نادر من يصدر من موقف سيد مقتدى الصدر. نعم.
1: وهو كان أول المبادرين بتسليم السلاح،
5: وكان موقفه موقف واضح وصريح ولم يجامل به أي طرف. استنكر العدوان الخارجي، ونفس الوقت استنكر مبررات الاعتداء وخلق ذرائع للاعتداء.
1: نعم.
5: وطالب بضرورة أن يكون سلاح الدولة هو السلاح الذي يحتكر كل مراحل القوة في العراق. إحنا من نتحدث عن قوة الدولة ما نتحدث عبثا، يعني إحنا ما جاي نتحدث بشيء ترفي. ثم هذا العراق بالنهاية أنت موجود بي وأنا موجود، من تقوى مصلحة العراق ومن تقوى مؤسسات العراق ومن يكون العراق سيد نفسه، بالتالي هذا ينعكس على وضعك، وهذا جاي يشاهد الانعكاس بشكل صريح.
1: والآن الوضع الأمني، يعني هنالك يعني اختلاط في الأوراق. إحنا عندنا أزمة مالية، عندنا أزمة اقتصادية في تصدير النفط، والآن برزت أزمة أمنية. لأنتقل بالسؤال إلى الدكتور اللواء جواد، عن ماذا يفعل هؤلاء الإيرانيون الذين استهدفوا أمس في إحدى نقاط الحشد الشعبي؟
2: أنا أمطيش المعلومة وليس التحليل، وأنا مسؤول على هاي المعلومة. إحنا عندنا مجموعة من المذكرات التفاهم واتفاقيات مع الجانب الإيراني، بما فيها المعلومات الاستخبارية على طول 1200 كيلو طول الجبهة الحدودية المتاخمة مع إيران. هذه تؤمن من قبل الحدود العراقية والحدود الإيرانية. المعلومات الاستخبارية نأخذ من إيران، وإحنا ننطل إيران فيما يخص التسرب أو الدخول الغير شرعي مع المنافذ. إحنا عندنا مجموعة من المستشارين مشرفة على تدريب الحشد الشعبي، والحشد الشعبي هم مؤسسة حكومية ضمن الأمر الديواني 40 في 2016،
1: وتؤتمر بأمر القائد العام قاسم السلاح العراقي،
2: وتؤتمر. إذن هذول المستشارين حقيقة، والله لو أكو غير شيء أنا أقول لكم، بس أخذوها من عندي، هذول الناس مستشارين. تواجدهم في هذه المنطقة، إحنا الحقيقة تدرون إحنا وضعنا العسكري حاليا توقف مع بدء استئزار السيد علي الزيدي، كل الفعاليات أو أي جهد عسكري توقفنا به، بما في احدى القطاعات الماسكه. نعم. لبغداد وبقيه المناطق، انه احنا اصبحنا،
1: لكن بمعلوماتك العسكريه سياده اللواء، هنالك من وصف هذه الضربات التي نفذت في 7 مدن عراقيه بانها ضربات دقيقه. الامريكان لما كانوا يقصفون مقرات للحشد الشعبي مع بدايه الحرب الامريكيه الاسرائيليه على ايران، لربما كانت ما تاتي بهذه الاعداد من القتلى والجرحى التي حصلت امس، وصفوها باهداف دقيقه. هل كانت هذه الأماكن مراقبة؟ أم هناك من يمد هذه الجهات بالمعلومات عن تواجد هذه المقرات؟
2: لا، راح نعطيش دليل، احنا راح نعطيش دليل، وهذا الدليل موجود بالإعلام. أمريكا قبل أن تأخذ التفويض بالهجوم، هي الحقيقة مو هجوم، احنا عندنا بالعسكر نسميه صفحة دفاعية فقط. قبلها كان من ضمنهم أحد الرجالات الحشد تم إصابته في بغداد الجديدة.
1: نعم.
2: الأخ باقر يمكن يساعدي، ما أتذكر اسمه. الولايات المتحدة الأمريكية أكو منظمة تسمى الانتليجنتي هولد، قالت أنا عندي 375 هدف راح أضربه داخل العمق العراقي. يابا شنو 375 هدف؟ قالت كل المعسكرات التي تأوي الحشد الشعبي، ماكو فصائل، اللي هم ايش قالت 36، احنا 30 انضوت تحت خيمه الحشد الشعبي،
1: وقد 6 ترفض تسليم السلاح.
2: خارج عندها تفسيرات، طبعا هاي التفسيرات
1: لا ما هي بياناتها واضحه،
2: بس خليني اكمل لك الفكره بلا زحمه عليك. هاي ال 360 هدف من ضمنها حتى بيوتهم، بيوت قاده الفصائل، واين حتى مزارعهم الشخصيه، واين اذا كانت عندهم مصالح، حتى ارقام العجلات اللي يجولون
1: بي. يعني اذا من كلامك نلمس انه كو اهداف جديده.
2: بس اسمحي لي خليني اكمل لك الفكره. اللي صار خلل سعودي محسوب، كانت تحاول القياده السعوديه اقناع الشعب السعودي بعد الضربات المتتاليه على السعوديين، وهي ليس ضربه مدنيه وانما ضربات على اهداف امريكيه، مصالح امريكيه، تقول للشعب السعودي ضربة المنطقة الضعيفة الخاصرة الضعيفة العراقية، كي تبرهن للشعب السعودي
1: المحترم بعيدا عن المبررات بس لكن هذا استهداف لسيادة بس الدولة. بس احنا مشكلين لجنة، العراق شكل لجنة، اليوم انت تتعامل مع حكومة جديدة، رئيس وزراء ذاهب إليك بزيارة رسمية،
2: نحن
1: في هذا انتهاك للأعراف العسكرية.
2: نحن في نهاية التقدير الموقف اللي بدأ قبل 14، يعني احنا في الفاينالي، الفاينالي مو طلع من السعودية سيدتي، إجا جاب السيد علي الزيدي من الولايات المتحدة الأمريكية، ورجل علي الزيدي طلع بالتلفزيون، حتى شفنا بعض الاتفاقيات، كان بعض الإخوان تلكأ في التوقيع ووقع. إحنا بدأنا بجسر اقتصادي يعني كل فصائل المقاومة، فصائل مسلحة، نطيش يعني معلومة من عندي،
1: نعم،
2: تنتهي التفاهمات قبل ذهاب السيد علي الزيدي يوم 26/9، وإحنا عدنا آلية على استلام السلاح، والسلاح ثلاثة أقسام قسمناه.
1: وهذا ما سأطرحه على دكتور أسامة، نعم، قراءتكم على موضوع أن لا يكون العراق ساحة للصراع، فكيف ستفسرون مسألة اتهام الفصائل العراقية ب يعني استمرار اتهامها باستخدام الأراضي العراقية لانطلاق هجمات نحو دول الخليج العربي أو حتى الأردن؟
3: لا، هو طبعا يفترض أكو قرار دولة والكل ينضوي تحت هذا القرار، حتى وإن كان هناك رغبة أو واحتاج وقت، خلينا نسميه حتى هي هذه الجهات تسلم سلاحها، والرئيس وزراء عنده برنامج وعنده حوارات سياسية بهذا الخصوص وماشي الأمور، لكن هي القضية يعني مو قضية ليلة وضحاها، يعني هذا وقت، وهذه الجهات يعني انطت تضحيات في فترة من الفترات وساهمت في الدفاع عن البلد في مرحلة حساسة وخطرة، وبالتالي ومن السهولة أن يتم إنهاء وجودهم بليلة وضحاها، تحتاج وقت، والرجل ماشي بهذا الأمور. لكن الآن أنا أعتقد يعني هذا شكل انتكاسة حتى بالإجراءات المتخذة من قبل الحكومة، والآن يعني مقصود، أنا أعتقد تصرف مقصود من قبل الجانب السعودي في تقليل من حجم الإجراءات أو أهمية الإجراءات المتخذة من قبل السيد رئيس الوزراء بهذه المرحلة الحساسة، وإلا بالنتيجة نعم الفصائل كانت لها دور وقت ما كانت الدولة ضعيفة أو الدولة ما كانت متماسكة في بداية، نتحدث 2004 و2005 و2006 كنا نتذكرها،
1: نعم،
3: شلون كانت الأوضاع. أما الآن لا، أكيد الدولة بدأت تأخذ مساحتها ووزنها،
1: بس احنا ما ننسى أنه الحكومة جديدة
3: وإذا جديدة
1: وغير معروفة يعني بالنسبة لدول الخليج أو المجتمع الإقليمي،
3: انعرفت ونجحت في كثير من إجراءاتها، وقدر عندهم تقدير موقفهم وعندهم مستشار، عندهم سفاراتهم قاعدة تنقل تقارير ومعلومات، كل السفارات الموجودة جزء من عملها الروتيني هو نقل المعلومة، وبالتالي نقلوا معلومات، وهو الرجل التقى بكل السفراء وتحد وشافوه انه هو فعلا رجل طموح ورجل شاب، وهذا انا اعتقد هو اللي اثار حفيظة الامير محمد بن سلمان شخصيا ان ياتي شخص برئيس الوزراء بهذه المواصفات.
1: نعم استاذ حامد، يعني بيان زعيم التيار الوطني الشيعي سيد مقتدى الصدر كان واضحا، جدده مرتين امس واليوم، هل هذا الموقف والتمسك بموقف حصر السلاح بيد الدولة يؤشر على وجود خلل في البيت الشيعي في مسألة حصر السلاح؟
5: لا، هو يؤكد حاجة وطنية، وسيد مقتدى الصدر هنا بالنهاية هو صاحب الحضور الاجتماعي الأبرز في المساحة الشيعية، في الموقفين في التغريدتين أنا باعتقادي هو قدم إسناد شعبي لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بضرورة أن يتحدى أي إرادة سياسية تحاول أن تفرض معادلة السلاح خارج الدولة، وأن تبحث على مبررات لبقاء هذا السلاح خارج منظومة الدولة ومؤسسات الدولة. لاحظ حتى مبادرة مثلا تنظيم صفوف المقاتلين في الحشد الشعبي وفك الارتباط السياسي، نحن نعتقد أن مؤسسة الحشد مؤسسة وطنية، مؤسسة دستورية، عملية جرها إلى مساحة عقائدية هذه محاولة من محاولات العبث بهذه المؤسسة. لذلك حين نقول أن الدولة يجب أن تكون أقوى من أي سلاح،
1: بس لو سمحت لي ننوه على هذا الخبر العاجل الظاهر على شاشتنا، المتحدث باسم الحكومة العراقية، الحكومة لم تكن على علم المسبق بالضربات الأمريكية السعودية، أكرر المتحدث باسم الحكومة العراقية، الحكومة لم تكن على علم مسبق بالضربات الأمريكية السعودية، كيف نعلق سيادة اللواء على هذا الخبر العاجل؟
2: بالتأكيد الضربة لم تكن لدى الحكومة العراقية أي فكرة عن إجراءها، والدليل راح أنتج عن دليل قاطع كعسكري وباحث في هذا الموضوع، لو كنا نعلم من ضمن المنظومة، لو كنا نعلم كان أعطينا لكل الأهداف الموجودة، ترك هذا الموضع اللي هم منتشرين به على طول الطريق. وبالمناسبة كل الحشد الشعبي والفصائل والجيش والشرطة الاتحادية مبلغين في أي حالة طارئة يترك المعسكر ويذهبون إلى الموضع البديل في المأوى. فلذلك من ضربة معسكرات الحشد الشعبي هي ضربة حقيقة سعودية غادرة، لم يكن الحشد الشعبي ضمن برنامج إطلاق الصواريخ على الدول العربية، بل كان هنالك فصيلين والفصيلين يعطيان
1: سيادة اللواء. لكن الرئيس الأمريكي أمس في تصريحاته قال نحن نسقنا مع الحكومة العراقية على هذه الضربات، أما متحدث الحكومة العراقية الآن يقول نحن لسنا على أي علم بهذه الضربة أو تنسيق يعني.
2: لا، التنسيق ما يجع على الضربة، التنسيق ما يجع على ليلة 27-28. أرجو التفريق بين ليلة 27 و28. قبل 27-28 نعم الأواكس والطائرات التيفاني، سيدة الطائرة التيفاني واقفة على كل المحافظات العراقية. تدرين بالمناسبة التيفاني تستطلع كل 5 محافظات بطائرة واحدة، يعني أنا عندي 3 طائرات تيفاني هي تعرف المواقع. لكن لم يكن الاتفاق هو، بالمناسبة الرئيس الأمريكي استخدم المخادعة العسكرية مع السيد علي الزيدي المحترم، وسبق الأحداث كي لا نصل إلى ليلة 26-9. نعم.
1: أنتقل بالسؤال إلى دكتور أسامة. اليوم الحكومة العراقية تعمل على مبدأ النأي بالنفس عن الصراعات، وكذلك هنالك مبدأ حسن السلوك ويعني مع الدول المجاورة والدول الإقليمية. كيف نفسر عمل الحكومة المقبلة بهذا الجانب، خاصة أنه هذا أول صدام يحصل أو لربما استهداف من دولة عربية للعراق؟
3: طبعا احنا كبلد احنا يعني حروب دخلنا بما فيه الكفاية من عام 1980 إلى غاية عام 2017، كلها كانت عوام حافلة بالحروب. قضية ثانية، احنا الآن في ظل هذه الحرب الدائرة لسنا مؤهلين لأن ندخل لا طرف صريح ولا طرف ساند. نعم. لهذه الحرب.
1: واليوم العراق هو في قلب الصراع الجغرافي.
3: صحيح، احنا في قلب الحدث، لكننا ما نمتلك الإمكانيات، لا نمتلك الصواريخ ولا نمتلك المنظومات الدفاعية ولا نمتلك حتى التقنيات الحديثة الآن.
1: هل نمتلك السياسة الاستراتيجية في التوازن في العلاقات الخارجية؟
3: هذا مبدأ التوازن طبعا، مبدأ كل الحكومات سارت عليه، انه مبدأ الحياد الإيجابي. لكن احنا من مس عندنا ثوابت اللي هي القضية الفلسطينية، عندنا ثوابت عدم التطبيع مع الكيان، ممكن نكون مع الكيان الإسرائيلي تحت أي ظرف من الظروف. هذه هي الإشكالية، قد تكون جزء من إشكالية علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: قراءتكم بخبرتكم السياسية وفي العلوم السياسية، هل سيعود رئيس الوزراء لزيارة السعودية مجددا بعد تعليق الزيارة؟
3: أنا لو الآن أسأل، أنا يفترض الآن أستدعي السفير السعودي وأوجه له مذكرة طبعا إلى جانب السفير الأمريكي باعتبار ضربة مشتركة، وممكن أخفض وأسحب سفيرنا اللي موجود في السعودية، وممكن أخفض من حجم التمثيل الدبلوماسي. هذا كإجراء، هذا أضعف الإيمان، لأن أنا ما أرد كدولة أرد أضرب الأراضي السعودية. لا، إحنا يعني
1: العراق يبتعد عن مبدأ الصراعات.
3: لا، إحنا مو قلت لك، إحنا يعني الآن الحرب الحديثة الحالية هي أحدث الحروب، تستخدم بها أحدث التقنيات. أنت سألتي شلون عرفوا الأماكن وشلون عرفوا المناطق، عندهم ذكاء اصطناعي، عندهم برامج متقدمة الأمريكان. نعم. ما يحتاجون حتى جهد استخبار تقليدي إنه واحد يعطيهم معلومة.
1: أستاذ حمد، الحكومة اليوم كانت وما زالت تتبنى مسألة الدبلوماسية والحياد الدبلوماسي، هل هذا مطلوب منها الآن؟ أم لربما تحتاج أن تقوي من خطابها في الرد وكذلك حفظ السيادة العراقية التي انتهكت مرارا وتكرارا؟
5: هذا متصل بالإرادة السياسية، الحكومة لا يمكن أن تتجاوز الإرادة السياسية. حتى بيان الإطار التنسيقي كان بيان هادئ، يعني أنا البارحة تابعته، هو يعبر عن استغرابه، يعبر عن إدانته للقصف.
1: يعني هل كان القصف صادم؟
5: أنا ما أتفق أنه حقيقة الحكومة لا تعلم بوجود ضربة مسبقا، يعني الحكومة إذا لم تعلم فهذا يؤشر على فشل استخباري وفشل عسكري أيضا. آسف للتعبير سيادة اللواء. نعم. إحنا نتحدث عن مؤسسة نافذة، مؤسسة عمرها السيادي تجاوز 22 عام، وتربطها علاقات استراتيجية وثيقة بالمنطقة عن المؤسسة العسكرية، عندنا اتفاقات استراتيجية في تبادل المعلومات، وعندنا حدود ماسك، وعندنا أيضا جانب إلا إذا ما بلغ الجانب السعودي الأمريكي معناه يدرك تماما،
1: يقول إحنا يدرك تماما أن الحكومة على علم، ورئيس الحكومة
3: رئيس الأمريكي دائما يحكي بكيفه.
5: ترامب ظاهرة، لا تصنفين ترامب صاحب موقف أمريكي، الموقف الترامبي هو موقف ترامب لوحده يعني، فترامب هو هذا ترامب يعني، عليك أن تتكيفي مع ظاهرة ترامب. بس أنا أتحدث لم يبلغ الجانب العراقي بالضربة، معناهم معتهم مع عدم ثقة بأن هذا الفاعل الحكومي أو المؤسسة العسكرية لم تكن مخترقة مثلا أو مخترقة بالأساس من الفصائل المستهدفة. لكن احنا نتحدث عن استهداف معسكرات، نتحدث عن استهداف حشد. بالنتيجة احنا أمام منعطف خطير، أمام مأزق خطير. هذا المأزق لا يواجه الحكومة وحدها، يواجه العراق والعراقيين جميعا. بالتالي احنا نعتقد أن العراق لم يفرض عليه الحرب ولم يكن جزءا من الحرب. ما بعد 7 أكتوبر هذه سردية يجب أن تناقش بعناية، تناقش من قبل القوى السياسية، تناقش من قبل السنة والشيعة والأكراد. ومو عيب أن الشيعة يعقدون حوار صريح، يكون حوار شيعي شيعي يناقش سردية الشيعة بعد 7 أكتوبر.
1: هل هنالك تشظي في القرار الشيعي؟
5: طبعا، يعني أنت الآن الشيعة لا يحكمهم قناعة الإطار التنسيقي، الشيعة لا تحكم قناعة الفصائل المسلحة.
1: الكثير من الشيعة يقولون أن الإطار التنسيقي يشكل فقط مع كل انتخابات ومع كل بدء حكومة
5: المكون الاجتماعي الأكبر هو المكون الذي يعيش في بيوت الصفيح، في بيوت بلا كهرباء، في مناطق بلا تبليط. علينا أن نميز بين المكون الاجتماعي وبين من يمثل المكون الاجتماعي. حتى الانتخابات مخرجاته عليها 1000 مؤشر ومؤشر، وبالتالي لا يمكن حقيقة أن نصنف أن الإطار التنسيقي هو في هذه الانتخابات أصبح ممثل المكون الاجتماعي.
1: يعني أفهم من كلامك أنه أكو تمزق في نسيج الإطار التنسيقي الشيعي وأطرافه.
5: هو مو بس تمزق، يعني تشوف هسه هذا السلاح ترى خطورته على الشيعة أكثر من خطورته على السعودية وعلى إيران وعلى أمريكا. تدري شنو خطورته؟ يعني أنت تخيلي اللي شايل السلاح شلون يشيخ على العالم، تتخيلي اللي عنده فصيل مسلح شلون يفرض إرادته في المناطق الشيعية وشلون يكون هو صاحب النفوذ.
1: هل يصل
5: الشيعة
1: يوما ما إلى قرار واحد؟
5: هذا السلاح مو فقط تناقش السلاح؟ إنه يشكل خطر على المملكة السعودية الآن، لو ما يشكل خطر يشكل خطر على المصالح
1: بعيداً عن السعودية. هل القرار الشيعي
5: حاجة وطنية؟
1: أستاذ حامد، هل القرار الشيعي سيتفق يوما ما ويتوحد والسلاح يصبح تحت سطوة الدولة فقط؟
5: هو ما ناقصش شيء، يعني جيش عندك وداخلية وعندك جهاز مكافحة الإرهاب وعندك حشد. قوام القوى العسكرية في العراق تخطت 1.5 مليون، أعتقد راح تكون قريبة من 1,000,000.
3: من أكثر بلد بأجهزة.
5: زين زين زين، الآليات العسكرية اللي تمتلكيها، المعلومات اللي عندك، فأنت ما عندك مشكلة في الرد وما عندك مشكلة أن تحمي سماءك وأرضك ومياهك وتبسط سيادتك على الواقع. بس المشكلة بغياب الإرادة السياسية. الإرادة السياسية هي منبطحة للفوضى، هي منبطحة أمام العبث.
1: ما اليوم مرحلة تتطلب التجديد والتغيير والابتعاد.
5: لا لا، هي جيش قوي سياسية وقادة. لا تتكيف مع وجود دولة قوية حقيقة، لا تتكيف مع وجود سلاح واحد للدولة ومع موقف واحد للدولة.
1: لماذا؟
5: لأنهم أمرايا، بالتالي إحنا أمام دول، يعني أمام دويلات داخل دولة. يعني دولة الجادرية لا ترضى أن تحكمها دولة الخضراء، ودولة الخضراء لا ترضى أن تحكمها دولة الأنبار، ودولة الأنبار لا ترضى أن تخضع إلى دولة أربيل. هذه مشكلة حقيقية. يعني إحنا إذا نريد نحكي واقع، أنه هذه القوى السياسية تتحمل مسؤولية نعم. وصول البلد إلى هذه الكارثة.
1: واضح. سيادة اللواء المتحدث باسم الحكومة العراقية يقول أن الحكومة العراقية شكلت لجان تحقيقية بمسألة استهداف الأراضي السعودية ولم يثبت ذلك. هل هذه اللجان التحقيقية بهذه السرعة أنجزت مهامها؟
2: لا، بالعكس.
1: من جنب العسكرية،
2: إذا تسمحي لي ست منى، أنا أعطيك معلومة. إحنا قبل هذه الضربة بأشهر اتحركت قطعاتنا الماسكة للأرض وتمكنت من مسك قواعد إطلاق صواريخ وسلمت إلى قيادة عمليات بغداد، وبنفس الوقت لزمنا بعض الصواريخ غير منفلقة وعالجناها ودزيناها. هذه اللجان أدت مهمتها بشكل جيد ومطلوب.
1: اللجان شكلت حديثا في عهد حكومة الزيدي، نحن نتحدث.
2: نعم، في حكومة الزيدي حقيقة الفترة القياسية لمعالجة تراكمي 23 سنة قليلة جدا، قليلة جدا. يعني أنت أمام 3 أشهر تقيم بها بميزان 23 سنة البيئة السياسية. تدري هسه احنا هسه الكل دا يقول ليش الطائرات اجت ضربت وسعودية وكذا، وأنا أقول لا الطيارين باكستانيين. احنا حقيقة كل من يحلل بمستوى العقلي ومستوى العلمي والعسكري، ولكن الحقيقة هو سبب الفساد الإداري، الفساد الإداري والمالي اللي كل الجسد العراقي.
1: يعني كل هذا انعكس على ما حصل.
2: إذا تسمحي لي الدليل، لو إحنا عندنا أموال ونشتري هذا منظومة الدفاع الجوي، هاي تعمل ذاتيا، هي دفاع جوي وهي ترمي صواريخ وترمي عتاد، باتجاه الأهداف. نحتاج ننتظر تجي الطائرات السعودية. بس خلنا أسمع إذا تسمح لي.
3: فضل.
2: بس إذا تسمح لي. إحنا كان تقدر تدخل الطائرات السعودية أو الإسرائيلية.
1: الإسرائيلية تقدر. والقاعدة اللي أنشئت لفترة طويلة.
2: إذن إحنا ما عندنا تحديد لمنطقة أهداف العدو.
5: لا هو مسموح لك صدق مسموح لك أن تمتلك هذا السلاح.
3: ما مسموح.
2: في البداية.
1: إذا إحنا محددين باتفاقية إطارية.
2: سيد حامد إذا تسمح لي. إحنا في البداية أنا كنت مدرب على الأمريكان أدرب على عمليات خاصة. إذا نكتب على قاذفة يأخذون من عندنا الباج ويطردوننا من الأكاديمية.
1: إذن هذا اعتراف على عدم القدرة أمريكا. على امتلاك أبسط الأسلحة.
2: بس ست بنا الله يخليك يعني من رخصة الأخوان السادة الحضور أنا دا أعطيكم معلومات وليس تحليل. بعد 2014 انفتحت القريحة الدولية لابد من تعزيز التجهيزات والعتاد والأسلحة العراقية لمقاومة أي ظرف طارق شبيه ب
1: سيادة اللواء. إذن على أي قاعدة يتحدث الرئيس الأمريكي بامتلاك الشراكة مع العراق إذا أبسط أنواع الأسلحة بحسب كلامك أنه إحنا ما نقدر نمتلكها؟ أي قاعدة يتحدث بها؟
2: القاعدة هي الضامن، هي الضامن لسماء العراق والضامن ضمن الفقرات اللي جاءت بالاتفاقية الاستراتيجية مع العراق، هي ضامن تضمن من عدم وجود أي اعتداء كان بري أو جوي على العراق. ولكن اللي حدث هو عكس ذلك، نتيجة الحروب التي نشأت بين إسرائيل وغزة وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران، واكتشفت أن المقر المسيطر في حالة إن عزز هذه الأسلحة إلى الجانب العراقي ستكون التكنولوجيا وليس السلاح هو لدى المقر المسيطر في الحرس.
1: دكتور أسامة، ماذا يحتاج العراق أو تحتاج حكومة الزيدي بفرض علاقات جديدة لربما بعيدة عن الصراعات مع دول الجوار وحتى مع الولايات المتحدة الأمريكية التي حصل على تأييد منها؟
3: بس جواب أنا ثبتت 4 نقاط جوابا على حتى سؤال يعني خلاصة. خلينا نقول قاعدة بالمنطقة مو بس العراق، لا يسمح لأي دولة بأن تمتلك تقنيات أو إمكانيات أو قدرات عسكرية تسليحية تفوق القدرات الإسرائيلية. خلص هي المشكلة عدوية إيران شنو؟ الآن المشكلة على إيران شنو؟ أنه إيران عندها قدرات وإمكانيات تفوق ما يفترض أن تقرر الجانب الأمريكي والإسرائيلي. هذه المشكلة مع إيران. أما ما هو مطلوب عراقيا، أول إيران عندنا منظومة تسليح نتكاشف ويا الأمريكان، تنطون مثل ما سوت تركيا. تركيا راح تشتري تسعة 400 من الروس. بعدين الأمريكان قالوا لا لا يلا نعطيكم، إحنا قالوا بس بشرط هاي الأس 400 تتخلصون من عندها كون يلا نعطيكم. وهاي حارين
1: حتى الاتراك الأس 400 مؤتمر الناتو مؤخرا يعني كان جديد
3: ضبط الوضع الداخلي.
1: نعم
3: هاي مو مشتري من هنا الفلوس، مو مهم الفلوس تاعت الامريكان. ضبط الوضع الداخلي
1: من مكانها 500,000 برميل نفط.
3: مسألة جدا مهمة. ضبط الوضع الداخلي مخافة هم يسقطون الحكومة مثل ما سقطوا حكومة عادل عبد المهدي. إعادة تقييم العلاقات مع دول الخليج. الخليج أنا أرفض أنه نضع الخليج كله باكيج واحد بسلة واحدة، أنه علاقاتنا مو زينة والسعودية معناته علاقاتنا وكل الخليج مو زينة.
1: اسمح لي في نقطة نظام، أنه كان لدينا تصريح سابق تحدث به وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين للتلفزيون العربي، قال أننا نحتاج إلى ترميم علاقتنا مع دول الخليج العربية خاصة بعد الحرب التي حصلت.
3: التصريح جناب التصريح ضمن لحظة ضمن ظرف، أنا الآن ده أحكي كحالة عامة.
1: حالة عامة ترميم العلاقة، إذن العلاقة هي متوترة.
3: أي حجاب من ظرف إنه الحرب الآن الدائرة. نحتاج قرار مركزي. إحنا بالعراق بلد تاريخي نحكم بقرار مركزي، وإن كان دستورنا يؤكد على اللامركزية واللامركزية وقانون رقم 21 سنة 2008، بس إحنا ردنا قرار مركزي. إحنا طبيعة الشعب العراقي ردنا قرار مركزي.
1: قرار مركزي غائب
3: طبعاً على مستوى العسكري وعلى مستوى الأمني. تعطى صلاحيات القائد العام زمن حكومة السيد محمد الشيخ صدرت قرارات.
1: هل الزيدي قادر على توحيد التحقيقية. القرار العراقي؟ هل الزيدي قادر؟
3: قادر إذا أكو إرادة سياسية، لأن نظامنا برلماني مو رئاسي.
1: نعم أستاذ حامد، كيف تفسر تحول أو استمرار وضع العراق في احتكاك بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في ظل الحرب الدائرة وتجدد الصراع في المنطقة؟
5: ومن داعي العراق أن يكون جزء من مرحلة الاحتكاك؟
1: أكو من يجرى للاحتكاك؟
5: من يجرى؟ إيران؟ إيران موصية عليه. أمريكا؟ أمريكا أيضا موصية عليه. بس قولي لي الفاعل السياسي منبطح للإرادات الخارجية، يعني أعني بالفاعل السياسي اللي يملك المشهد السياسي اللي يقرر بالنهاية. ترى مو على الزيد اللي يقرر، يعني حكومتنا حكومة تنفيذية مثل ما تفضل الدكتور. إحنا بالنهاية خاضعين إلى اصطفافات سياسية، إلى قناعات سياسية. المشكلة هاي القناعات السياسية همينة ما عدها رسوخ، يعني ما عدها ثبات، ما عندها رؤية استراتيجية، ما عندها محددات واضحة، تجتهد في كل لحظة في كل آن، ساعة تلقي مع السلاح، ساعة تلقي ضد السلاح، ساعة تلقي ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وساعة تلقي براغماتي ويدعو الولايات المتحدة أن تجلس معه على طاولة من أجل مصلحة العراق أن يكون شريك
1: للولايات المتحدة الأمريكية. اليوم أو غدا أو في المستقبل، هل ستمتلك الحكومة العراقية جواباً؟
5: للحكومة من سيقصف؟ العراقية تملك الجواب، ولا أنت تملكين الجواب، ولا حامد يملك الجواب. اللي يملك الجواب بالنهاية هو هذا القدر الحتمي. العراق يعيش مرحلة غياب القائد. أزمتنا في العراق أنه ما بي قائد. مشكلة العراق مثل ما تفضل جناب الدكتور والسادة الكرام أن هذا النظام السياسي أصبح لا يمكن أن يعبر عن موقف، لا في ظل الحرب ولا في ظل السلم، هسه في ظل تبليط يجيب الشارع النظام غير قادر أن يوفره، ما بالك يعني بأزمة إقليمية بوزن الحرب الإيرانية الصهيونية والإيرانية الأمريكية مع منظومة الخليج أو دول الخليج. أرجع وأقول مشكلتنا في العراق مشكلة متعلقة بالنظام نفسه. النظام بحاجة إلى ترميم. قبل أن ندعو إلى ترميم علاقتنا بدول الخليج، هذا النظام أنا باعتقادي هو نظام ميت وينتظر من يشيعه.
1: دكتور أسامة، كيف العراق سينأى بنفسه من توتر العلاقات؟ بقراءة سريعة لو سمحت.
3: الظرف الحرب وظروف استثنائية. احنا الآن عندنا مشكلة قد تكون مشكلة نقدية تتعلق مبيعات النفط وعدم وجود مبيعات، غلق مضيق هرمز. احنا فعلا نعيش يعني ظروف حرجة وظروف صعبة، لذلك الأولويات تبدأ من الداخل ومن ثم الخارج. إجراءاتنا لازم تكون، أنا أرجع أقول إجراءات مركزية، إجراءات تقشفية. يعني جزء الآن راح تبدي، يعني رغما عنا راح تبدي الإجراءات التقشفية على مستوى الرواتب، على مستوى غير من الإجراءات والمخصصات. يعني الأمور مو ترى مو في ظرف طبيعي، إحنا الآن مثل ما واحد قاعد يأكل بجلده، إحنا الآن قاعد نأكل بجلدنا، بس إيش قد راح يبقى بجلدنا ما ندري، وراح نقترض. نعم. وهذه مشكلة. لذلك الهم النقدي والاقتصادي.
1: أيضا هذه الاحتكاكات قد تؤثر على علاقة العراق في طلب الاقتراب من دول الخليج. في لقاء سابق مع
3: رئيس وزراء أساس
1: تحدث به
3: صندوق. نعم. نعم أكيد أكيد، بس أنا أرجع وأقول لن نخلي دول الخليج كلهم بباكج واحد، مو بسلة واحدة. سعودية واحد، الكويت واحد، كل واحدة لها قصة. نعم. كل واحدة لها خطاب. وأكو إحنا بالمناسبة وزارة الخارجية العراقية عندها دوائر وعندها أقسام متخصصة، وكل دولة عندها ملف عنها ملف كامل، لكن خلي المهنيين يسيرون الأمور. أنطوا مجال المهنيين بهذا الخصوص، أنا أعتقد إذا أنطوا مجال المهنيين الأمور راح تستقيم.
1: سيادة اللواء، هذه الأزمات المتجذرة التي يعيشها العراق ومؤخرا الذي وصلنا إليه هو الأزمة المالية، هل تؤثر على مسألة القرار الأمني، فرض الحماية، على الخطط العسكرية لربما؟
2: بالتأكيد احنا حقيقة اكو موضوع، احنا عندنا
1: عقد،
2: عندنا عقد مع الدفاع الجوي ومنظومة رادارات وأسلحة دفاع جوي مع كوريا الجنوبية، ولكن لم تقوم كوريا الجنوبية بتزويدنا بهذه الأسلحة بسبب الفساد الإداري وعدم وجود أموال قادرة على دفعها الحكومة العراقية، ومن ثم تخفيف عبء الهجمات وعبء سير المعارك على العراق. نحن بحالة إلى تغيير شامل بنظم إدارية وسياسية وتغيير نظم القيادة الموجودة لدى العسكر حاليا.
1: أستاذ حامد، اليوم تجدد هذا الصراع والعراق أصبح مرتكز للكثير من الأهداف، وصلت إلى 7 مدن عراقية، من يتحمل هذه المسؤولية وكيف يمكن للعراق أن ينأى بنفسه مجددا؟
5: قلنا مرارا وتكرارا، العراق حينما يكون سيد نفسه وتحكمه قيادة عراقية وطنية لن تقصف أرضه ولن تنتهك سماءه. العراق حينما تحميه مؤسسة أمنية واحدة وليست جيوش لم يتعرض إلى مثل هذا الاعتداء وهذا العدوان، وواضح بالنهاية مثل هذا العدوان سيتكرر، وهو لم يكن الأول ولم يكن الثاني ولم يكن الثالث، أصبح مألوف مع الأسف الشديد للعراقيين، وأصبح مشهد استنكار كل عدوان خارجي على السيادة العراقية أيضا أصبح مألوف لنا، وكأنما سلاحنا في التصدي إلى هذا العدوان هو أن نستنكر وندين ونجب. لكن ما ينقص العراق فعلا هو أنه بلا قيادة.
1: السؤال إليك سيادة اللواء، ما هي الضمانات التي يمكن للعراق أن يقدمها بعدم استهداف الدول المجاورة إليه؟
2: الحقيقة هذا الموضوع هو ليس اليوم حتى يقدم الضمانات، هو عقد مجموعة اجتماعات مع القيادات اللي ما قبلت تسلم السلاح اللي هي 6 فصائل، وتم الاتفاق على آلية جديدة اللي هي تقريبا أنا أسميها بقانون ألماني تسمى الجمع والانشطار. هذا جمع الانشطار سيتمكن الحشدي يكون مقاتلا في صفوف الجيش، والأخوان سيأخذون مناصب سياسية لدى الحكومة الجديدة.
1: سيادة اللواء، نحن لن نتحدث داخليا فقط، بل نتحدث عن المحيط الخارجي، كيف سيمكن العراق أن يعطي ضمانات؟
2: احنا بالوقت الحالي ما نقدر نعطي ضمانات، لأن وجود الأدوات اللي نفسها تطلق الصواريخ هي تعرضت إلى ضربة جديدة أجهضت مشروع تسليم السلاح للدولة، فيبقى السلاح لدى هذه الفصائل. وأنا أعتقد بالأيام القادمة سيكون هنالك جهد بسيط رد اعتبار لدماء الشهداء اللي تم قتلها.
1: كيف تعلق على ذلك؟
3: اللي هو شنو؟
1: مسألة الضمانات الخارجية.
3: ماكو ضمانات، احنا في ظرف حرب، ظرف حرب، يعني كل شيء متوقع وكل شيء ممكن أن يحصل، لكن العبرة أنه احنا شلون نأمن نفسنا، شلون نبني منظومتنا التسليحية ونتكاشف مع الأمريكان باعتبارهم هم أصحاب الامتياز في تشكيل هذا النظام السياسي بعد عام 2003.
1: حرب مع من؟
3: الحرب الدائرة الآن، الحرب
5: المنطقة،
3: حرب المنطقة على إيران. فكون نتكاشف مع الأمريكان أنه أنتم ناويين تسلحونا لو نبقى هنا هيك، احنا نقول الأمريكان راح ينسحبون.
1: العراق يقول احنا ما لسنا طرف.
3: لا جيد، مو احنا مو بس احنا لازم نأمن كحالة طبيعية كأي بلد حتى لو ماكو حرب. احنا افترض الأمريكان راح ينسحبون بنهاية الأيلول مو
1: 39،
3: منو راح يمسك سمانة إذا انسحبوا الأمريكان؟ سؤال يطرح
1: هذا السؤال للواء، من يمسك؟
2: بالتأكيد احنا
3: لو هم نقطع الأمريكان باقين مستعين بهم.
1: إذن إحنا نحتاج تسليح، نحتاج أجهزة رادارية.
2: مو أنت ضمن الاتفاقية الاستراتيجية تجددت الاتفاقية، إحنا عندنا اتفاقية ملزمة مع الأمريكان.
1: إذا اتفاقية ملزمة وإحنا نص أراضينا ما بيها رادار، ما عندنا رادار.
2: ظروف الحرب سيدتي، ظروف الحرب، أول من استغل ظروف الحرب هو كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إحنا مجرد أرض حرام. كل
1: كيف العراق حليف للولايات المتحدة الأمريكية باتفاقية استراتيجية وهو ما يملك أبسط أجهزة الرادار؟
2: بس اسمعي،
1: وهذا حديث سابق لوزير دفاع حكومة الكاظمي تحدث به أمام البرلمان علناً في جلسة كانت أيضاً في شهر تموز من عام 2022، وأنا كصحفية حضرتها وغطيتها، وقال نحن لا نملك أجهزة رادارية.
3: الحرب كانت موجودة بدون صواريخ.
2: الحرب المتوقعة، الحرب المتوقعة، أنا أرجع لك عدي ديار الموافقات التي
1: لا إحنا مو بالحروب، إحنا مسألة التسليح، مسألة
2: موضوع التسليح، موضوع التسليح. حسنا قلت لك المنظومة الكورية احنا ما قدرنا نجيبها ما ندفع فلوسها. ما
1: تعليق سريع من السيد حامد، ما عن مسألة التسليح ومسألة الرادارات.
2: لا ما عندنا امكانية ندفع فلوس. امريكا ما منعتك تجيبين منظومة الكورية الجنوبية اللي هي احدث منظومة بالعالم.
1: ما صارت زعزعة ومشاكل، يعني العراقيين عندهم تجربة مع الامريكان.
2: بس موضوع الحرب المقرر لها من البنتاغون والسي اي اي هي 14 يوم كتخطيط استراتيجي. التكتيك الذي طلع هو مو المعركة وإنما مضيق هرمز وحصر كل الاقتصاد العالمي.
1: معنا دقيقة واحدة.
5: يعني بأقل من دقيقة احنا نتحدث عن أزمة، وأزمتنا غير متصلة بأمريكا. يعني مع الأسف الشديد دائما يرمى أنه أمريكا مسؤولة، إيران مسؤولة. متى ما وجدت بالنهاية نموذج سياسي عراقي شجاع يملك إرادة عراقية وطنية، لا أعتقد أمريكا ستواجهه، ولا أعتقد أن إيران ستفرض عليه الوصاية. أزمتنا أزمة
1: قرار داخلي،
5: أزمتنا أزمة نخبة سياسية.
1: يعني إذن أفهم من كلامك أنه إحنا ما عندنا السياسي الجريء الذي يطلب من
5: ما الأمريكان، ما عندنا قرار وطني، ما عندنا موقف سياسي
1: ما
5: وطني،
1: ما نحتاج منظومات دفاعية، من أسلحة، من إلى ذلك.
5: هذا كله يترتب، كله يتوفر. يعني الرادار إيش قد سعر العراق قادر على استيراده؟
1: يعني هل النهايات مترامية الأطراف؟
5: إيش قد صرفنا على في الأموال الفساد؟ يعني صفقة من صفقات هذا عدنان الجمويلي تقدر تجيب لك رادارين. إيه والله
2: لا أكثر،
5: ها أكثر
2: منظومات.
5: إيه بس هي مشكلة، شوفوا يعني عدنان الجمويلي تمنحيه فلوس يضم الفلوس بالقاصات وما تشتري بيه رادار.
1: شكرا جزيلا سيادة اللواء جواد الدلهكي، وكذلك الدكتور أسامة السعيدي، ولك أستاذ حامد السيد، ولكم مشاهدينا. وصلنا نحن وإياكم إلى ختام حلقة حوارات العربي لليلة من بغداد، نعود ونلقاكم بحلقات مقبلة. إلى اللقاء.

أهلا بكم في ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. ترامب يؤكد التوصل لاتفاق لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية في غزة، ويقول بأن الجيش الإسرائيلي سينسحب عند اكتمال نزع السلاح، وأن قوة دولية ستعمل مع قوة أمنية فلسطينية لتولي المسؤولية في القطاع. الجيش الإيراني يعلن مهاجمة مراكز وقواعد أمريكية في البحرين. القيادة الوسطى الأمريكية تنفي تدمير أو تضرر أي من طائراتها، وتعلن عن تغيير وإيقاف عدد من السفن. نتنياهو وكاتس يؤكدان أن الجيش الإسرائيلي دمر أنفاقاً لحزب الله في قلعة شقيف رداً على انتهاكه وقف إطلاق النار، وعون يدعو لوقف الاستفزازات الإسرائيلية. السلطات الإسبانية تعلن مقتل 9 مهاجرين في أثناء محاولتهم دخول مدينة سبتة، وتقول إنها اتفقت مع المغرب على إعادة الذين تمكنوا من العبور بشكل غير نظامي.

0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل مجلس السلام لاتفاق وصفه بالتاريخي لنزع سلاح حماس وجميع الفصائل المسلحة الأخرى في غزة بالكامل. وقال ترامب إن الاتفاق خطوة حاسمة نحو خضوع غزة أخيرا لحكم حكومة فلسطينية جديدة، وأكد أن القوات الإسرائيلية ستنسحب عند اكتمال عملية نزع السلاح، مضيفا أن تنفيذ الاتفاق سيتم عبر مراحل تحدد بعناية. وحدد ترامب أن قوة استقرار دولية ستعمل مع قوة أمنية فلسطينية جديدة لتولي المسؤولية عن قطاع غزة.
1: أجواء دبلوماسية مكثفة، مؤشرات تتزايد على اقتراب الإعلان عن اتفاق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة بحسب ما يتسرب من تفاصيل. مصادر فلسطينية تكشف عن توافق الفصائل على خريطة طريق من 15 بندا تستند إلى مقترح المبعوث الدولي نيكولاي ماليدينوف بانتظار استكمال التفاهمات مع الجانب الإسرائيلي. مصادر للتلفزيون العربي أفادت بإحراز تقدم في مباحثات القاهرة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحة أن النقاش حول سلاح المقاومة يقتصر على حصر السلاح الثقيل وتخزينه لدى اللجنة الوطنية أو جهة فلسطينية، مع ربط ذلك بانسحاب إسرائيلي من القطاع واشتراط تفكيك الميليشيات المسلحة التابعة للاحتلال. مصادر التلفزيون العربي أضافت أن الاتفاق ينص على إعداد جداول زمنية خلال أسبوعين لحصر السلاح ودخول اللجنة الوطنية إلى القطاع، إلى جانب التوافق على آلية استيعاب الموظفين الحكوميين وتعويضهم. في المقابل تقول مصادر إسرائيلية إن تل أبيب تطالب بنزع كامل لسلاح حماس وإخراج الأسلحة من القطاع قبل أي انسحاب، ما يعني أن الخلاف لم ينتهي. كل هذا يتزامن في وقت تستمر فيه الانتهاكات الإسرائيلية من خروقات لوقف إطلاق النار، خاصة بعدما قدمت قوات الاحتلال موقع الخط الأصفر إلى شارع صلاح الدين شمال مخيم ألي بريج وسط القطاع. علاوة على عمليات قتل واغتيال وتصعيد متواصل، وهو ما تضعه حماس في صلب مباحثاتها مع الوسطاء. المشهد إذن أمام معادلة دقيقة. حركة حماس تقول إن السلاح يعالج ضمن اتفاق شامل، وإسرائيل تشدد على أنه هو بداية الاتفاق. وبين الشرطين يقف الوسطاء أمام اختبار حاسم لإنقاذ مسار التهدئة، وفي انتظار ما تسفر عنه الساعات المقبلة تبقى الأنظار متجهة إلى القاهرة، حيث تتواصل الاتصالات أملا في الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب ويفتح الطريق أمام المرحلة الثانية.
0: ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. مرحبا بك إسلام.

0: طبعا صدق هذا الكلام ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل. بالمجمل نحن نتحدث عن يومين شهدت ماراثون من الاجتماعات المتواصلة لعدة ساعات اليوم، اجتماعان، الأول كان من الظهر حتى المساء والثاني انتهى قبل قليل، والليلة الماضية حتى الفجر كانت هناك اجتماعات تركزت بطبيعة الحال على خطة الإطار التي معروفة بخطة ميلادينوف، والتي هي أساسا خطة ترجمة لخطة رئيس ترامب 20 نقطة والمعنية بالانتقال للمرحلة الثانية. الحديث كان يتركز على نقطتين اثنتين، النقطة الأولى هي النقطة الخامسة عمليا أو البند الخامس المتعلق بضمان حقوق الموظفين، وقد تم الانتهاء منه يوم أمس وبقيت بعض النقاط الطفيفة فيه. والبند الثامن وهو البند الشائك الأكثر تعقيدا المتعلق بموضوع سلاح المقاومة. من الواضح بما أنه تم إعلان الوصول إلى تفاهمات واضحة في هذا الموضوع بأنه تم جسر الهوة الخاصة بهذين البندين. بطبيعة الحال ما تم إعلانه خلال الساعات الماضية أن بند السلاح وهو الأكثر أهمية يرتكز أساسا على عدة نقاط، أولها بأن يجري الحديث عن سلاح ثقيل وليس عن البنى التحتية التابعة للمقاومة، وبالتأكيد مفترض أن هناك تفسير لهذه المصطلحات، خصوصا أن البنى التحتية كانت محل نقاش ما معناها وهل سيتم تسليمها أم لا وما الذي تشمله هذه الكلمة. أيضا من بين المحددات التي أعلنت أو التي تم فهمها من المسودة هو أنه لا يتم تسليم أي سلاح لإسرائيل وإنما للجنة التكنوقراط أو لجنة إدارة قطاع غزة التي من المفترض أن تدخل إلى القطاع. وكذلك في بند السلاح تم التأكيد على أن سلاح الميليشيا سوف يتم حل الميليشيا وتسليم سلاحها والنظر في أمر أعضائها إما بالسفر إلى الخارج أو بالعفو عنهم، إضافة إلى أن عملية التسليم أو حصر السلاح وليس تسليم السلاح مرتبطة بانسحاب إسرائيلي، وإن لم يكن بعد واضحا هل سيكون الانسحاب متزامن أم متتابع فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا. أيضا خلال 14 يوما وهي من المفترض أنها تبدأ اليوم صباحا، من المتوقع أن تبدأ إسرائيل انسحابات إلى الخط الأصفر الأصلي الذي كانت تسيطر فيه على 50%، الآن الخط الأصفر وصل إلى حوالي 70%. وأيضا من المفترض أن يبدأ وضع الجداول الزمنية الخاصة بالإجراءات التنفيذية المتعلقة ببنود هذا الاتفاق، بينها موضوع حصر السلاح، بينها أيضا دخول لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة بطبيعة الحال. وبالتالي هناك الكثير من النقاط، هناك الكثير من القضايا التي يتم الآن النظر فيها. بالتأكيد تسليم الموافقة ينتظر الآن رد فعل إسرائيلي، خصوصا أن المؤشرات الأولية من جهة إسرائيل لم تكن مبشرة، وإن كانت مصادر أمريكية أشارت إلى أن كل ما تم بعلم نتنياهو في اجتماعه الأخير مع الرئيس الأمريكي. عموما من المفهوم أن إسرائيل تمر في فترة حساسة متعلقة بالانتخابات، والمزايدات الانتخابية بالتأكيد ستطغى على السطح، ولكن السلوك الإسرائيلي على الأرض هو الذي سيحكم الموقف بطبيعة الحال. والآن ما تم الاتفاق عليه تم إعلانه بشكل مباشر بعد دقائق فقط، إعلانه بشكل مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا يعني أن هناك اهتمام أمريكي كبير بهذه القضية، وهناك يعني ما يمكن وصفه بتبني أمريكي أيضا لهذا الاتفاق. وبالتالي إسرائيل ستكون مضطرة للتعامل مع الولايات المتحدة إذا ما أرادت التنصل من هذا الاتفاق. كل هذا الكلام سيبقى حبرا على ورق بانتظار ما الذي سوف يحصل على أرض الواقع، خصوصا أن هناك اتفاقات سابقة، خصوصا ذلك الذي تم الاتفاق عليه في 10 أكتوبر العام الماضي والذي خرقته إسرائيل عمليا وقتلت أكثر من 1300 فلسطيني بشكل يومي طبعا داخل قطاع غزة. محليا هنا فلسطينيا ينظر بالتأكيد، يعني معظم هذه الأخبار لم تصل بعد إلى الجمهور المحلي هنا في قطاع غزة،
1: نعم،
0: يعني بعد منتصف الليل، ولكن ينتظر أن يعني ينعكس ذلك إيجابا على الوضع الأمني تحديدا، الوضع الأمني من ناحية توقف الاستهدافات الإسرائيلية في عمق

0: قطاع غزة وأيضا الوضع الإنساني إذا ما سمحت إسرائيل فعلا بإدخال ما تم إقراره 600 شاحنة منها 50 شاحنة وقود.
1: نعم أرجو أن تبقى معنا إسلام بدر. أنوه إلى خبر عاجل، مسؤول أمريكي يقول إن حماس أبدت مخاوف بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستلتزم بتعهداتها بعد تنفيذ عملية نزع السلاح. إذن مسؤول أمريكي يقول إن حماس أبدت مخاوف بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستلتزم بتعهداتها بعد تنفيذ عملية نزع السلاح. ينضم إلينا من مدينة غزة أيضا حمد الطناني الباحث السياسي. أهلا بك أستاذ حمد. إذن اتفاق وصفه الرئيس الأمريكي بالتاريخي لنزع السلاح الكامل في غزة من حركة حماس وكذلك الفصائل المسلحة الأخرى، كيف ترى هذه الصورة؟
2: يعني بغض النظر عن التوصيفات التي استعملها الرئيس الأمريكي، الاتفاق يقول حصر وتخزين السلاح الثقيل وتحت مسؤولية جهة فلسطينية، ويبقى المعالجة للسلاح الفردي للقانون الفلسطيني، وينقل السلاح الأمني بشكل مباشر إلى مسؤولية لجنة التكنوقراط. طبعا هذا بند من 15 بند في خارطة الطريق التي قدمها نيكولاي ميلادونوف المدير التنفيذي لمجلس السلام. هذه الخارطة خضعت لعملية نقاش مطولة، وهي منذ أسابيع تخضع لتعديلات ومسودات وتبادل للمسودات والصياغات ما بين الفصائل الفلسطينية وما بين الوسطاء وما بين المدير التنفيذي لمجلس السلام. النسخة الأولى كانت نسخة سيئة جدا، ونسخة تمثل انقلابا على اتفاق وقف اطلاق النار ومحاولة لتجاوز المراحل وحصر النقاش في عنوان السلاح. أعتقد أن الفصائل نجحت في إدخال تعديلات جوهرية على هذه الصياغة، بما يجعل خارطة الطريق هي مادة أو خارطة تجسيرية للانتقال ما بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. والأهم أنها ثبتت أن أي أساس للتقدم هو إنجاز إسرائيل لالتزامات المرحلة الأولى. في مقدمة هذه الالتزامات الالتزام بالبروتوكول الإنساني وإيقاف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، عودة الجيش الإسرائيلي إلى حدود الانتشار في الخط الأصفر، والبدء بالتجهيز لعملية انسحاب تدريجي من قطاع غزة وفق تداول زمنية واضحة ومحددة. وأعتقد أن يعني الشكل والنص الذي خرجت فيه هذه المسودة تمثل فرصة لتفكيك جزء كبير من المخاطر التي تلوح بقطاع غزة، تلوح بالمجتمع، تلوح بالبنية الديمغرافية، تلوح حتى البنية الجغرافية لقطاع غزة في ضوء الحديث الإسرائيلي عن مخططات استيطانية، عدم نية للانسحاب، توسيع السيطرة، وحتى خطط عدوانية أوسع لها علاقة باستئناف حرب الإبادة. لذلك نحن أمام تطور مهم. هذا التطور بالطبع يبقى رهينة للسلوك الإسرائيلي غير الملتزم بهذا الاتفاق، والأمر الآن أصبح في الملعب الأمريكي الولايات المتحدة. وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هذا الاتفاق يعني أن هناك موافقة واضحة، كان هناك مشاركة يعني من طرف أمريكي بشكل مباشر في هذه المفاوضات. المستشار الذي يعمل مع جاريد كوشنر عضو مجلس السلام لشؤون مجلس السلام كان حاضرا، وهو من أعطى الموافقة بشكل مباشر على النصوص التي تم التوافق عليها، وذلك عمد بالإعلان الرسمي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. والآن سنختبر جميعا مدى الضغط الذي ستمارسه الولايات المتحدة على إسرائيل، خصوصا أن الاتفاق يحتوي على بنود مهمة. أهم هذه البنود أنه لا يمكن الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أو تنفيذ خطوة تلو الخطوة إلا بعد التأكد من أن الأطراف جميعها التزمت بهذا الشق وبهذه التفاصيل. الطرف الفلسطيني بطبيعة الحال هو ملتزم منذ اليوم الأول بهذا الاتفاق، بينما الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم ولا ليوم واحد بهذا الاتفاق. حتى تعالج هذه النقطة، الاتفاق أو خارطة الطريق تنص على تشكيل لجنة للتحقق تتولى عملية التحقق بشكل كامل من تنفيذ كل خطوة قبل الانتقال إلى الثانية. وبالتالي يفترض منذ بدء تنفيذ هذا الاتفاق أن تبدأ إسرائيل بإعادة الانتشار، أن تبدأ بتطبيق البروتوكول الإنساني، أن تسمح بدخول أعداد الشاحنات المتفق عليها، وأن يبدأ أيضا عملية الترميم الأولي للبنية التحتية حسب ما تنص عليه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: طيب سيد حمد، في الوقت الذي توافق فيه حماس على مسودة الاتفاق، في الوقت ذاته تبدي مخاوفها من عدم التزام إسرائيل بتعهداتها بعد نزع السلاح. إذا كان الوضع كذلك، لماذا وقعت على ذلك؟
2: يعني أعتقد أن حركة حماس تعي تماما أن هناك خطر حقيقي يلوح بالأفق، وهي تريد أن تفكك هذا الخطر، تريد أن تقول أنها أنجزت كل ما عليها من التزامات، قدمت كل ما يلزم من مرونة. هي تعلم طبيعة الاحتلال المراوغ، تعلم طبيعة النوايا العدوانية الإسرائيلية، وهي الآن سلحت الوسطاء وسلحت حتى الدول العربية والإسلامية الشريكة في مجلس السلام بكل المواقف اللازمة من أجل الضغط على الولايات المتحدة لإلزام إسرائيل بتطبيق هذا الاتفاق، وأيضا حصلت على نصوص واتفاق يثبت الكرامة الفلسطينية، يثبت أنه لا يوجد تسليم لأي سلاح للاحتلال الإسرائيلي أو لأي جهة معادية، وأن يخضع كل السلاح للإرادة الفلسطينية وللتوافق الفلسطيني الداخلي. وبالمناسبة هذا موقف فلسطيني ثابت، وهناك دعوات فلسطينية بأن يكون كل فلسفة وطريقة وأدوات المقاومة الفلسطينية خاضعة للتوافق الفلسطيني الداخلي ضمن استراتيجية للمقاومة تحدد متى تستعمل هذه الأداة ومتى لا تستعمل هذه الأداة، والأهم أنها تحتفظ بحقها في المقاومة وهو حق مكفول في القانون الدولي. كل ذلك هو أمر مهم جدا. عندما دخلت حركة حماس إلى اتفاق وقف إطلاق النار كانت تعي تماما أن نصوص هذا الاتفاق هي مجحفة بحق الشعب الفلسطيني، وهذا الاتفاق لم يكن اتفاقا يعني من باب الرفاهية، بل كان المسار الوحيد المتاح لوقف الإبادة. ودخل الفلسطينيون إلى هذا الاتفاق، هم يضعون قاعدة رئيسية أن هناك استراتيجية تقوم على فكرة التفكيك التدريجي للمخاطر، الانتقال من خطوة إلى خطوة، ومحاولة تحييد المخاطر الاستراتيجية بحق الشعب الفلسطيني. والأولوية الأولى هي الحفاظ على الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والحفاظ على الشعب على هذه الأرض، وبالتالي تقديم كل مقومات الصمود حتى يبقى هذا المجتمع متماسكا بما يفشل الهدف الاستراتيجي لحرب الإبادة، وهو التخلص من الكتلة الديموغرافية في قطاع غزة وتحويل كل أراضي القطاع إلى أرض بلا سكان، وبالتالي أرض سهلة ومجانية الاحتلال للاحتلال الإسرائيلي، وتخليصه من هذه الكتلة الديموغرافية المهمة في المعادلة الوطنية الفلسطينية. لذلك هذا المحدد الرئيسي الذي كان يحكم السلوك الفلسطيني في التعامل سواء مع خطط ترامب من حيث المبدأ أو مع خارطة الطريق التي قدمها ميلادينوف، والتي يعني دخلت في عمليات تطوير مستمرة حتى وصلت إلى هذه النسخة الحالية ووصلت إلى هذا التطور. والآن أعتقد أن الاختبار الرئيسي هو اختبار الإيرادات. هناك موقف أمريكي واضح يقول أن هذا الاتفاق وخارطة الطريق هي تمت بشكل رسمي ما بين الفصائل الفلسطينية ومجلس السلام، وبالتالي الآن مطلوب أن تدخل لجنة التحرير إلى قطاع غزة وتتولى مسؤوليتها بشكل واضح، مطلوب أن تنتشر القوة الدولية بشكل حقيقي في مناطق الخط الأصفر، وبالتالي أن يكون هناك جدول انسحاب إسرائيلي واضح. والأهم أيضا أن الفصائل ثبتت في خارطة الطريق المسار الاستراتيجي أن أي حديث له علاقة بمستقبل السلاح الفلسطيني يجب أن يبقى مربوطا بالمسار الاستراتيجي السياسي للشعب الفلسطيني بالحصول على دولة فلسطينية مستقلة وحق في تقرير المصير، وذلك مثبت في خارطة الطريق التي صاغها أو التي وافق عليها مجلس السلام والتي تمثل الصيغة الانتقالية ما بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. وبالتالي أيضا البعد السياسي واضح وحاضر في وجه محاولة لتفكيك النظام السياسي الفلسطيني، تدويل إدارة قطاع غزة، إخراج قطاع غزة من المعادلة الوطنية الفلسطينية. وأعتقد أن هناك فرصة مهمة يجب المراكمة عليها، يجب أن يكون هناك مسؤولية عالية على الوسطاء، مسؤولية عالية أيضا على الدول العربية والإسلامية في استكمال الضغط على الولايات المتحدة من أجل إلزام إسرائيل بكافة التفاصيل.
1: نعم، ابقى معي سيد أحمد. أنوه إلى خبر عاجل عن مسؤول أمريكي يقول إن مصر وقطر وتركيا لعبت دورا أساسيا في تثبيت وقف إطلاق النار ودفع المفاوضات إلى الأمام. إذن مسؤول أمريكي يقول إن مصر وقطر وتركيا لعبت دورا أساسيا في تثبيت وقف إطلاق النار ودفع المفاوضات إلى الأمام. بالعودة إليك أستاذ أحمد، يقول ترامب أن هذا الاتفاق يمثل خطوة حاسمة لكي تخضع غزة أخيرا لحكم حكومة فلسطينية جديدة ستعمل بشكل وثيق طبعا مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني. ما معالم هذه الحكومة الجديدة؟
2: بالمناسبة هذا مطلب فلسطيني أيضا، هناك اتفاق فلسطيني ويعني إقرار فلسطيني بأهمية أن تكون لجنة التكنوقراط هي من تتولى مسؤولية المرحلة الانتقالية للانتقال ما بين الوضع الحالي وهو الوضع الذي فيه قطاع حكومة تسيطر عليه حركة حماس وتعرض للتدمير خلال حرب الإبادة، وكان أيضا متعرض للحصار منذ بدأ عهد حكم حركة حماس. هذه المرحلة الانتقالية تقودها لجنة التكنوقراط، وإذا عدنا للتاريخ قليلا الفصائل الفلسطينية تتحاور بشكل تشكيل لجنة التكنوقراط منذ أكتوبر 2024، وبالتالي هذه الفكرة بالأصل هي فكرة فلسطينية ومتهم عمدت لتكون جزءا من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذه الصيغة الانتقالية المهم فيها أن تكون صيغة انتقالية لتوحيد مؤسسات الحكم الفلسطيني، وليست صيغة لفصل قطاع غزة عن النظام السياسي الفلسطيني أو تدويل إدارة قطاع غزة. وأعتقد أن هذا الأمر أيضا تم تحييده بالحوار الفلسطيني مع الوسطاء، وتم تثبيت أن قطاع غزة هو جزء من النظام السياسي الفلسطيني، وحتى طريقة إخراج لجنة التكنوقراط والإعلان عنها كان هناك ترحيب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وترحيب من الفصائل الفلسطينية، وبالتالي هناك نوع من التكاملية مع عمل هذه اللجنة. بطبيعة الحال سيكون الخطر قائما وحاضرا، لكن على الأقل فلسطينيا هناك رؤية للتعامل مع لجنة التكنوقراط، هناك توافق على تمكينها من أن تتولى مسؤولية المرحلة الانتقالية، وهناك توافق أيضا على ضرورة أن يكون هناك توحيد لمؤسسات الحكومة الفلسطينية. بطبيعة الحال الموقف الأمريكي لا ينسجم تماما مع فكرة الفلسطينيون عن نظامهم السياسي، وهو يريد أن يحيد كل قوى المقاومة من المشاركة السياسية، والموقف الفلسطيني يقول بوضوح أن هذا ليس حقا لأي طرف في العالم، بل الشعب الفلسطيني هو من يختار من يمثله، وإذا كان هناك إمكانية لنجاح الفرصة الانتخابية القادمة في الفترة القادمة، سيكون هناك فرصة لأن ينتخب الشعب الفلسطيني ممثليه في المجلس التشريعي والمجلس الوطني، وبالتالي يبقى هنا الشكل لصنع القرار السياسي الفلسطيني خاضعا للإرادة الفلسطينية، لصندوق الانتخابات، للتوافق الفلسطيني، ويبقى شكل الحكم خاضعا لهذا الأمر بدرجة أساسية وليس لأي تسويات أو ترتيبات سواء إقليمية أو دولية.
1: أحمد الطناني الباحث السياسي من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مرحبا بك عبد الرحمن. عبد الرحمن، إذن أعلن الرئيس ترامب عن هذا الاتفاق، ويقول في هذا الاتفاق أنه سيكون عبر مراحل مخطط لها بعناية، فمع اكتمال عملية نزع السلاح ستنسحب القوات الإسرائيلية. حماس قبل قليل أبدت تخوفها أيضا من عدم التزام القوات الإسرائيلية أو إسرائيل بهذا الاتفاق أيضا بعد عملية نزع السلاح.
3: نعم صحيح، يجب أن نقرأ منشور الرئيس دونالد ترامب في صورة مكملة له، وهو تقرير نشرته أكسيوس كان عن زيارة نتنياهو إلى دونالد ترامب، وقالت أكسيوس بأن ستيف ويتكوف، نحن نعرف أن دونالد ترامب التقى نتنياهو في البيت الأبيض أول أمس بتوقيت واشنطن من أجل البحث في، نعم كان على هامش جنازة ليندي جرام، لكن كان للبحث في كل القضايا المعلقة بصفة عامة ولو حتى رؤوس أقلام، وحضر كل قيادات الإدارة الأمريكية. ستيف ويتكوف كان من الحاضرين كما قالت أكسس، وقال أنه أطلع بنيامين نتنياهو على الموقف وعلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه أو الإعلان عنه بمعنى أدق، لأنه كانت الخطوط العريضة والتفاصيل كانت شبه قد انتهي منها، وكان فقط ينقص الإعلان عنه أو الموافقة النهائية عنه بعد اجتماع العالمين في مصر، وبالتالي الجانب الإسرائيلي كان على اطلاع بهذا الأمر. أكسس وبحسب روايتها فإن الإسرائيليين أيضا يشككون فيما كان إذا كانت حماس تقوم بنزع سلاحها، وأنت تعرف أبان أن التفسيرات الانتفاضة للجانب الإسرائيلي موجودة، ويمكن اعتبار أن أي شيء يسير في غزة وأي شيء من وجهة نظرهم هو أمر داعم لحماس أو جزء مكمل للسلاح أو ما إلى ذلك. بطبيعة الحال التفاصيل التي ستكون في تلك المراحل المعدة بعناية بحسب دونالد ترامب ربما هي التي تكشف مدى قضية أو حسم التأويل ضد كل هذه المخاوف، لكن حماس لديها مخاوف، وبحسب أكسيوس فإن إسرائيل أيضا لديها مخاوف من حماس بحسب بطبيعة الحال المسؤولين الإسرائيليين الذين يروجون لهذه الفكرة ربما كنوع من الرد على التخوفات الحمسوية، بحيث يكون بند مقابل بند أو تخوف مقابل تخوف. لكن دونالد ترامب كان واضحا في المنشور بأنه الحكومة الفلسطينية والشرطة الفلسطينية وقوات السلام الدولية ستكون بعد وليس بالتزامن بعد نزع الكامل لسلاح الحركة. أيضا قال أن هذا الاتفاق سيؤدي إلى السلام، ولن نرى 7 أكتوبر بعد الآن من داخل قطاع غزة ويمكن لإسرائيل هنا أن تعيش بسلام. أيضا هو بطبيعة الحال شكر كل من مصر وقطر وتركيا برعاية هذا الاتفاق الذي هو اعتبره جزء مكمل أو جزء من البنود العشرين لخطة السلام التي أعلن عنها في أكتوبر الماضي من شرم الشيخ. وبالتالي دونالد ترامب يعطينا ثلاث نقاط هامة رئيسية في منشوره: أن هذه الخطة تسير وفق مبدأ نزع السلاح كامل أولا، ثم بعد ذلك حكومة فلسطينية وشرطة فلسطينية وقوة السلام، إنشاء حكومة فلسطينية في قطاع غزة، وانسحاب إسرائيلي أيضا من هذه النقاط بحيث يكون لا ذكر لقوات إسرائيلية تشارك القوة الدولية أو قوة الشرطة الفلسطينية أو الحكومة الفلسطينية إدارة القطاع. طبعا بطبيعة الحال هناك تشككات كما أشرت أبان من حماس ومن المراقبين كثر أن تلتزم إسرائيل بهذا، وذلك بسبب ما رأيناه فيما يتعلق بمسألة الخط الأصفر. يعني نحن الآن نتحدث عن انسحاب للخط الأصفر الأصلي وليس انسحاب من الخط الأصفر إلى نقاط أبعد، وبطبيعة الحال هذا سيأخذ أسبوعين لنعرف إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستضطر للضغط مرة أخرى على إسرائيل من أجل تنفيذ هذا، كما رأينا في الحالة اللبنانية. نحن رأينا في الحالة اللبنانية أن إسرائيل في منطقة المناطق التجريبية امتنعت وتمنعت حتى كان هناك ضغطا أمريكيا لتنفيذ الاتفاق الإطار الذي تم توقيعه هنا خلفي في وزارة الخارجية الأمريكية. وبالتالي طبيعة الحال دونالد ترامب سعيد، هو يظن أو يرى أن خطة السلام تسير وأن الفكرة المركزية أو العقبة التي كانت تتعلق بمسألة نزع سلاح حماس وافقت عليها الحركة برعاية مصر وقطر وتركيا، ولكن بطبيعة الحال هذا سيكون تحت اختبار كبير، خاصة كما قالت أكسس أن الإسرائيليين الذين هم لديهم القوة والسيطرة والسلاح يشككون في حماس بأنها ستنزع سلاحها.
1: نعم عبد الرحمن، يعود إلينا مراسلنا من غزة إسلام بدر. إسلام، في خبر عاجل مسؤول في مجلس السلام يقول إن حركة حماس والفصائل الفلسطينية وافقت على الإطار الدولي الكامل المستند على خطة ترامب. إذن مسؤول في مجلس السلام يقول إن حماس والفصائل الفلسطينية وافقت على الإطار الدولي الكامل المستند على خطة ترامب. أيضا في الأخبار العاجلة، هناك في الأخبار العاجلة مسؤول في مجلس السلام أيضا يقول أن الإطار يتضمن نزع السلاح ومكافحة التطرف ونقل السلطة المدنية في غزة. إذن في هذا الخبر العاجل أيضا عن مسؤول في مجلس السلام يقول أن الإطار يتضمن نزع السلاح ومكافحة التطرف ونقل السلطة المدنية في غزة. كذلك الاتفاق ينص على نقل المسؤولية الأمنية في غزة إلى اللجنة الوطنية. إذن نقلا عن مسؤول في مجلس السلام، الاتفاق ينص كذلك على نقل المسؤولية الأمنية في غزة إلى اللجنة الوطنية. هل لديك معلومات تفاصيل أكثر فيما ورد في هذه الأخبار العاجلة؟
0: بالتأكيد الآن الجميع ينتظر المواقع المعلنة رسميا قبل الفصائل الفلسطينية. نحن نتحدث عن إعلان أمريكي مباشر عن مصادر داخل هذه الفصائل، ولكن طبعا لم يتم إصدار بعد أي موقف رسمي من قبل الجهات ذات العلاقة، تحديدا حركة حماس. نحن نتوقع صباح يوم غد بطبيعة الحال أن تصدر الحركة موقفا رسميا، بيانا تفصيليا أيضا حول ما الذي تم الاتفاق عليه، ثم بعد ذلك الإجراءات العملية التي من المفترض أنها ستنعكس مباشرة على الحياة العامة هنا في قطاع غزة. مع دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ الآن لدينا 14 يوما أولى، أسبوعان كاملان، هذا الأسبوعان من المفترض أن تكون فيهم عدة خطوات. أولا وضع جدول زمني لحصر والبدء بتخزين السلاح، ثم أيضا العمل على إدخال إسرائيل ل 100 شاحنة يوميا، وبينها أو منها 50 شاحنة وقود وزيوت وغير ذلك. بطبيعة الحال هذا كان مرفقا في ما سمي بالبروتوكول الإنساني المرفق بوقف إطلاق النار والذي لم تلتزم به إسرائيل. أيضا بطبيعة الحال البند الثالث خلال 14 يوما يتضمن ضرورة انسحاب إسرائيل حتى حدود الخط الأصفر في 10 أكتوبر والذي كان يصل أو تصل فيه حد السيطرة الإسرائيلية إلى حوالي 50% من مساحة القطاع. الآن الخط الأصفر تمدد إلى حوالي 70% من مساحة القطاع، وبالتالي أول اختبار لمدى متانة هذا الاتفاق هو هذا الموضوع تحديدا، إضافة بطبيعة الحال إلى وقف الاغتيالات الإسرائيلية التي تتم خلال الأيام الماضية والأشهر السابقة في عمق قطاع غزة. هل ستلتزم إسرائيل؟ هذا هو السؤال الجوهري أساسا في مدى قيمة هذا الاتفاق، لكن في الحقيقة لا يمكن التهوين من أهمية هذا الاتفاق لأنه جاء ليترجم ما تم إقراره في اتفاقية وقف إطلاق النار من جهة، وجاء أيضا ليحاول أن يجد حلول ومقاربات للبند الأكثر تعقيدا في الاتفاق وهو البند الثامن، بند متعلق بموضوع السلاح. كذلك هذا الاتفاق يحمل إجراءات عملية للانتقال، انتقال السلطة في قطاع غزة من حركة حماس إلى لجنة الإدارة التابعة لمجلس السلام، وأيضا للنظر في شؤون الموظفين وهو البند الخامس الذي يهم حوالي 40,000 أسرة باعتبار أن هناك 40,000 موظف في قطاع غزة يخدمون في الشق المدني والشق الأمني في وزارة الصحة وزارة التعليم وغير ذلك من الجهات الخدمية والحكومية في قطاع غزة، والذين وفقا للاتفاق من المفترض أن يتم النظر في أمرهم على قاعدة استيعابهم جميعا وعدم استثناء أي أحد من مستحقاته المالية، وأن يتم إبقاء عدد كبير منهم في مواقعه، وأيضا العمل على استيعاب الآخرين وإن اضطروا إلى عملية تدوير. طبعا من الواضح أن هناك تركيز سيكون على الشق الأمني من الوظيفة الحكومية، بحيث سيخضع منتسبو الوظيفة الحكومية لتقييم أو لفحص أمني إسرائيلي، ثم بطبيعة الحال في حال تقرر الاستغناء عن عدد من الموظفين من مجلس السلام الذين ستنتقل سلطته هؤلاء الموظفين إليهم أو تبعية هؤلاء الموظفين إليهم، تم الاتفاق على ضمان الحقوق المالية وتعويض هؤلاء الموظفين، وبالتالي هذا أيضا ملف مهم هنا في قطاع غزة. وبالتأكيد أيضا جرى الحديث عن إمكانية استيعاب مجلس السلام لموظفين يسموا هنا في غزة بموظفي رام الله، المقصود بهم موظفين من السلطة التي تتبع لرام الله، والذين كانوا ولا زال عدد كبير منهم على رأس عملهم أيضا، إضافة إلى موظفي قطاع غزة التابعين للحكومة هنا في قطاع غزة. وبالتالي الكثير من التفاصيل، الكثير من القضايا المحلية، هناك الكثير من الإجراءات على أهمية بند السلاح، لكنه ليس البند الوحيد، هناك بنود أخرى أيضا مهمة، الموقف الإسرائيلي مهم، المؤشرات الأولية التي صدرت من إسرائيل غير الرسمية إن كانت تصريحات من وزراء أو حتى ما نسب لرئاسة الوزراء لا تبدو متفائلة، لكن يقف أمام ذلك أن الرئيس الأمريكي ترامب هو الذي أعلن عن التوصل إلى هذا الاتفاق، وبالتالي إسرائيل ستكون في مواجهة الولايات المتحدة إذا ما عرقلت تنفيذ هذا الاتفاق. ولكن حتى في هذه الحالة فإن إسرائيل فعلت ذلك، أقصد عرقلت الاتفاق كما حصل في اتفاق 10 أكتوبر الذي كان من المفترض بعد أيام بسيطة أن يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية، أن يكون هناك انسحابات إضافية، أن يتم إدخال المساعدات، أن يتوقف الاستهداف، ولكن ما فعلته إسرائيل هي أنها زادت من حجم سيطرتها على القطاع، وبالتالي تمددت بدل أن تنحصر قامت بإدخال محدود للغاية للبضائع إلى قطاع غزة، ولا زال ذلك ساريا حتى هذه اللحظة، حتى تصريح الأمم المتحدة مساء اليوم أكد أن الجوع لا زال قائما في قطاع غزة. وأيضا بطبيعة الحال استمرار الاغتيالات الإسرائيلية، إسرائيل حاليا تغتال بمعدل يومي بما لا يقل عن 5 إلى 7 استهدافات يومية، هناك شهداء أيضا يتم تسجيلهم يوميا، وهناك تصعيد إسرائيلي خلال الأيام الماضية بشكل ملحوظ بالتزامن مع مفاوضات العلمين أو مفاوضات التي جرت في مصر، وبالتالي هناك تطورات كثيرة. سينظر إلى السلوك الإسرائيلي باعتباره الحكم على نجاح هذا الأمر، لكن في الحقيقة وبعد التسليم حماس موافقتها وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوصول إلى اتفاق، هل سوف يتم البدء بالتوقيت الخاص بهذا الاتفاق بدءا من الليلة من الآن وصباح غد، أم سيكون هناك انتظار للموقف الإسرائيلي ثم بعد ذلك يتم المباشرة؟ لم يتم تحديد أزمنة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن تفاصيل كثيرة، والمصدر الأمريكي أيضا تحدث عن تفاصيل كثيرة ليس بينها ساعة صفر، وبالتالي يفهم من ذلك أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ عمليا، أصبح سهل المفعول، وبالتالي من المفترض أن ينعكس إيجابا وبشكل مباشر على الحالة الميدانية في قطاع غزة. هناك استحقاقات عاجلة، أولها طبعا توقف الاستهدافات الإسرائيلية في عمق قطاع غزة. طبعا إسرائيل تحتفظ بإمكانية الاستهداف لما يشكل خطرا داهما وفق التوصيف الإسرائيلي، وهو مساحة للتحرك الإسرائيلي بطبيعة الحال. دائما تغلتها إسرائيل في استهدافات، ودائما ما كانت التفسيرات الإسرائيلية فضفاضة لهذا الأمر، وبالتالي إسرائيل بشكل متصاعد قامت باستغلال هذه الثغرات من أجل تبرير استهدافات بالجملة، وهو ما جرى خلال الأشهر الماضية، حيث في البداية بداية التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي حصل في أكتوبر سجلنا أيام من عدم الاستهداف، ثم بدأت إسرائيل تستهدف على شكل موجات من الاستهدافات كل أسبوعين إلى 3 أسابيع، هناك موجة استهدافات متزامنة لعدة ساعات تصعيد ثم تنحسر، حتى وصلنا إلى شيئا فشيئا إسرائيل قامت بنحت وقائع جديدة، حتى وصل الأمر إلى أن الاستهدافات الإسرائيلية متواصلة ومستمرة على طول الخط، وهو ما تابعناه خلال الشهرين الأخيرين على الأقل، حيث يوميا كان هناك تصعيد إسرائيلي واستشهاد عدد من الفلسطينيين.
1: إسلام بدر مراسل التلفزيون العربي من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. أنوه إلى خبر عاجل، مسؤول في مجلس السلام يقول إن الانسحاب الإسرائيلي سيكون على مراحل وفقا لجدول زمني سيتم إقراره. إذن في هذا الخبر العاجل نقرأ: مسؤول في مجلس السلام يقول إن الانسحاب الإسرائيلي سيكون على مراحل وفقا لجدول زمني سيتم إقراره. إلى عبد الرحمن يوسف، طبعا هناك خبر عاجل آخر أيضا، مسؤول أمريكي يقول لا نطلب من إسرائيل سوى الالتزام بخطة النقاط 20 التي وافقت عليها في البداية. المسؤول الأمريكي يقول لا نطلب من إسرائيل سوى الالتزام بخطة النقاط 20 التي وافقت عليها في البداية. ننتقل إلى عبد الرحمن يوسف في واشنطن. عبد الرحمن، بخصوص هذا العاجل الذي ورد للتو، المسؤول الأمريكي لا مطالبة لإسرائيل سوى الالتزام بخطة النقاط 20 فقط التي وافقت عليها.
3: نعم، بطبيعة الحال هو الآن يجري البيت الأبيض إحاطة للصحفيين مع مسؤولين رفيعين في الإدارة الأمريكية وكذلك أحد ربما أعضاء مجلس السلام، بطبيعة الحال غير محول أو غير مصرح بذكر، لكنها حتى معلنة أرسل بريد إلكتروني للصحفيين ببعض الصحفيين للانضمام إليها والاستماع إليها، لأنها تجلي بعض المعلومات التي أشرت إليها أبان على مدى الدقائق الماضية والآن. لكن كقراءة في الموقف الأمريكي هو من الواضح أنه لا ترغب الإدارة الأمريكية الآن أن تضع أي ضغوط سياسية أو إعلامية أو علنية، ولم يأتي في هذه الإحاطة أي ذكر بإجبار أو ضغط أو إلزام إنجاز التعبير إسرائيل بأمور تفصيلية، بمعنى أن الإدارة الأمريكية كما أشرت الآن على لسان هذا المسؤول يعني ترى أن البنود 20 إذا التزمت بها إسرائيل، ونحن نعرف بطبيعة الحال أن البنود 20 فيها الكثير من النقاط التأهيلية إنجاز
4: التعبير أو بعض النقاط التي تحتاج إلى اتفاق آخر كمسألة نزع السلاح وما إلى ذلك. أنت ترى نحن نعلن عن اتفاق داخل الاتفاق، وبالتالي الجانب الأمريكي لا يبدو حتى الآن أنه يرغب في إلزام إسرائيل بشيء علني.
1: عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي أن 6 شهداء سقطوا في قطاع غزة منذ فجر أمس، وأكدت المصادر سقوط شهيد وشهيدة إثر قصف إسرائيلي على حي اليرموك وسط مدينة غزة، كما سقط شهيد آخر بعد قصف للاحتلال على جباليا البلد شمالي القطاع. وفي الجنوب وفي جنوب القطاع، قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن شهيدين أحدهما طفلا سقطا جراء قصف الاحتلال خيمة للنازحين في مواصي خان يونس. أما في وسط القطاع فقد أسفرت الغارة الإسرائيلية على شقة سكنية في مخيم البريدج عن استشهاد طفل في عامه الأول. هذا ووثقت كاميرا التلفزيون العربي آثار قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مبنى متعدد الطبقات في حي النصر وخيام إيواء محاذية له في غرب مدينة غزة.
5: هنا في حي النصر في مدينة غزة شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة واسعة النطاق دمرت خلالها مربعا سكنيا ومخيم إيواء ملتصق به. عدد كبير من العائلات فقدت مأواها. منذ الصباح يحاولون البحث عن أغراضهم، عن احتياجاتهم البسيطة علهم يجدونها. معي هنا فارس، أحد الذين كانوا يتخذوا هذه المنطقة مكانا لإيوائه. فارس، شو اللي صار معكم؟
6: كنا قاعدين في الخيمة أنا ومرتي وزوجتي، أنا وزوجتي والبنات، وإحنا قاعدين على الجوال قالت إنه في إخلاء لمنطقة معسكر الشاطئ لآل شمية، فتفاجأنا بعد ما صارت الضربة بعد ب5 دقائق أو 10 دقائق بعد شرط الإخلاء، فتفاجأنا لقينا أصوات برا في قلب الشارع وناس قاعدة بتجري قاعدة وهذا، فمرتي بتقول لي روح شوف إيش في الأصوات اللي برا في الشارع، فطلعت هيك برا بقول له لقيت الناس الأطفال بتجروا وزلام وكلهم، وبقول لهم عساكم بخير إيش في عم حد يبلغنا إيش في يعني، طب قولوا لنا احنا قاعدين في خيم هنا والخيم بتحميش ايش فيه، قالوا لنا والله في شرط اخلاء لمربع سكني كامل، طب وين اللي بده ينصب وين مش عارف ايش، مو قالوا لنا بيعرفش الجيش كلمنا وقالنا 5 دقائق معاكم تخلوا من هنا، ان قلت لك في عباره الصحيح انه يقول لك 5 دقائق اقل من 5 دقائق بكثير كثير كثير، لانه كلها كانت دقيقه ونص، لاني انا اذكر طلعت من رجعت من الشارع على الخيمه قلت لمرتي يلا بدنا نطلع، مرته وبنتي الكبيره طلعوا في الشارع هذا، بنات الصغار طلعوا من الشارع هذا، تفاجئنا بعد 30 40 متر صارت ايش الهوايه بشكل مش طبيعي زلزال، فتخبينا عند دار جيراننا هنا عودنا رجعنا لمين الاطفال اللي رجعنا، تفاجئنا في مخيم يعني في 35 خيمه لي ملهمش اثر في داخل الايواء نهائيا.
5: شو ضايل لك الان من معدات الايواء اللي كنت فيها؟
6: هاي الاواعي اللي انا فيهم بنطلون والبلوزه بس، بحاول قاعد اطلع في شيء كانه المخيم الصاروخ بلع كل شيء.
5: قضيت ليلتك وعيلتك وين بدكم تسكنوا الان؟
6: لا في الشارع زي امبارح نمنا في الشارع، فردنا في الشارع غادت لما صارت الناس تيجي زي هيك قمت لمرتي قومي احنا نخش، فرشنا في المنطقه النظيفه هذه ونمنا هنا.
5: اخوك خلفك برضو كان من المتضررين، بحاولوا يبحثوا عن بعض الاشياء، شو ممكن تلاقوا؟
6: مش عارفين يعني لحتى الان مش عارفين، حتى الخشب الشوادر الحفرات الفراش الجرار اللي احنا من دمنا ومن قلوبنا شرينا هذا كله فيش، هذا كله فقد نهائيا نهائيا، مش عارفين نتعرف على حاجه هنا لانه زي ما انت شايف الخيم كلها دخلت على بعض، اللي مش في صعب فيش دفنت الخيم.
5: شكرا جزيلا لك فارس. دمار واسع، الغاره الاسرائيليه لا يمكن قياسها بعدد من تقتلهم فقط، فهذه الغاره مثلا لم تقتل احدا لكنها أعدمت سبل الحياة لعشرات الأسر التي كانت تسكن هذا المنزل والخيام المحيطة به. إسلام بدر، التلفزيون العربي من حي النصر في مدينة غزة.
1: إلى الضفة الغربية، حيث أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطيني في بلدة بيتا جنوب نابلس، وشهدت طواقم الهلال الأحمر وهي تنقل المصاب لتقديم العلاج اللازم له. كما شهدت قوات الاحتلال وهي تطلق النار باتجاه مركبة المصاب ناصر علي يوسف عواد من قرية تلفيت الذي أصيب في رقبته.

0: وإلى تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، حيث قال التلفزيون الإيراني إن الجيش الإيراني استهدف بطائرات مسيرة مراكز وقواعد أمريكية مهمة في البحرين. وذكر الجيش الإيراني أن الضربات استهدفت مولدات الكهرباء وأنظمة الملاحة والمباني الإدارية ومباني الدعم التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن الجيش الأمريكي غير مسار 22 سفينة تجارية وأوقف سفينتين واعتلى سفينتين. وسبق للقيادة الوسطى أن قالت إن وسائل إعلام إيرانية رسمية واصلت نشر مزاعم وصفتها بالكاذبة ونسبتها إلى الحرس الثوري الإيراني. وأوضحت القيادة أن تهديد الملاحة في مضيق هرمز مصدره تهديدات الحرس الثوري ومحاولته استهداف السفن التجارية وليس حركة الملاحة. ونفت سنتكوم ادعاءات إيرانية بشأن تدمير مقاتلات أمريكية من طراز F-35 خلال هجوم على قاعدة جوية، مؤكدة عدم تضرر أي طائرة أمريكية وأن الصواريخ والطائرات المسيرة جرى اعتراضها أو فشلت في الوصول إلى أهدافها. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة الأزرق في الأردن بصواريخ باليستية ردا على هجمات القيادة الوسطى الأمريكية. من جهته أعلن الجيش الأردني إسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران دون تسجيل أي إصابات بشرية.
1: جولة تصعيد جديدة بعد أيام من الهدوء، مقاتلات القيادة الوسطى الأمريكية تعود لضرب إيران. الغارات الأمريكية ضربت عشرات الأهداف في مختلف المناطق الإيرانية في الأهواز وجزيرتي كيش وقشم ومناطق أخرى. سنتكوم قالت إنها استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري ومراكز قيادة عسكرية، بالإضافة إلى منشآت صواريخ وطائرات مسيرة ومواقع مراقبة. على الأرض، وسائل إعلام إيرانية أعلنت مقتل مدنيين بغارة أمريكية استهدفت منطقة سكنية في جزيرة قشم وانتشال آخرين من تحت الأنقاض. وفي الأهواز جنوب غربي إيران تصاعدت أعمدة دخان من المكان وانقطع التيار الكهربائي عن المدينة. إيران ردت بضرب أهداف أمريكية في الأردن. 5 صواريخ أطلقت، أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاطها دون تسجيل أي خسائر بشرية. الحرس الثوري أعلن في بيان عودة ناقلتي نفط أدراجهما بعد محاولتهما عبور المضيق عبر المسار الجنوبي، ويؤكد الحرس أنه لا يمكن إعادة فتح مضيق هرمز طالما استمرت التهديدات والتدخلات الأمريكية في المنطقة. صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن قائد القيادة الوسطى الأمريكية أعد خطة لحملة جوية مكثفة ضد إيران تمتد بين 10 إلى 14 يوما، وتهدف إلى إلحاق أضرار واسعة بمنظومتها الصاروخية. وبحسب التقرير يؤيد وزير الحرب الأمريكي الخطة، فيما يدرس الرئيس دونالد ترامب أيضا خيار ضربات محدودة تبقي الباب مفتوحا أمام استئناف المسار الدبلوماسي.
0: ينضم لنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. مرحبا بك حسام، نتابع معك آخر التطورات بخصوص استهداف الحرس الثوري قواعد أمريكية في المنطقة ومنها قاعدة الأزرق في الأردن.
2: يمكن القول بأنه على المستوى العسكري يوم أمس كان هناك استهداف لثلاث قواعد أمريكية في المنطقة، قواعد اعتادت إيران على استهدافها في فترات سابقة. أتى هذا الاستهداف على ما يبدو وبحسب الرواية الإيرانية كرد على التصعيد الذي جرى أيضا في الساعات الأولى من صباح يوم أمس عبر الجيش الأمريكي لمناطق مختلفة من جنوب وجنوب غربي البلاد، إضافة إلى عدد من الجزر في الإيرانية في المنطقة، منها جزيرة كيش وأبو موسى وأيضا جزيرة قشم التي تلقت العدد الأكبر من الضربات، وأيضا سقط فيها عدد من المدنيين إضافة إلى عدد من الإصابات. على ما يبدو هذا الأمر دفع الجانب الإيراني للتعليق وبلهجة حادة اليوم على لسان دبلوماسي الخارجية الإيرانية وأيضا على لسان محمد باقر قليباف رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد الإيراني المفاوض. لكن بالنسبة للاستهدافات الثلاث للقواعد، هذه القواعد كانت قاعدة الأزرق في الأردن، قاعدة علي السالم في الكويت، وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين، التي وعلى ما يبدو بحسب الحرس الثوري الإيراني تلقت ضربات شديدة خلال الساعات الماضية. الجيش الإيراني قال الجيش هو الذي علق على هذا الموضوع وقال بأنه على الرغم من تجهيز القواعد الأمريكية بأنظمة دفاع متعددة في هذه القاعدة في البحرين، إلا أن هجمات الجيش الإيراني أحدثت أضرارا كبيرة. وأضاف الجيش بأن قاعدة الشيخ عيسى في البحرين تعرضت لأضرار جسيمة في القدرات القتالية ودعم العمليات القتالية لقوات العدو المعتدية، ما سيؤثر على طريقة تعاطيها مع أي تصعيد عسكري خلال الفترة المقبلة. وهناك أيضا تقارير كانت تشير إلى أن هذه القاعدة قد تستهدف مرة أخرى عبر الحرس وعبر الجيش الإيراني. القاعدة الأخرى، قاعدة الأزرق في الأردن، لم تعطي إيران الكثير من التفاصيل حول طبيعة الاستهداف الذي تلقته هذه القاعدة، لكن تأتي استكمال للحملات المتكررة التي قام بها الجانب الإيراني على قواعد في الأردن كقاعدة موفق السلطي أيضا، والتي سقط فيها عدد من الجنود الأمريكيين. تقول إيران بأنهم على رتب عالية وهم من الضباط في الجيش الأمريكي. الحملة التي قام بها الجيش الأمريكي يوم أمس في الساعات الأولى من صباح يوم أمس أيضا كانت كرد على الاستهداف لهذه القاعدة، قاعدة موفق السلطي. يبقى أيضا موفق قاعدة علي السالم في الكويت أيضا التي تلقت ضربات مكثفة عبر صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية. اللافت كان على المستوى العسكري هو استخدام إيران أو كشف إيران عن استخدامها لصواريخ تركيبية، بمعنى وضع رؤوس حربية مختلفة على أجساد أو صواريخ أيضا من أنواع مختلفة. استخدم صاروخ الحاج قاسم، وفي إشارة إلى صاروخ في إشارة إلى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري السابق قاسم سليماني الذي اغتيل في العام 2020. هذا الصاروخ أو جسد هذا الصاروخ يوضع عليه رؤوس حربية مختلفة. استخدم رأسان حربيان في الضربات التي وجهتها إيران لهذه القواعد، هما رأس فتاح و أيضا رأس خيبر شيكن، رأسان استخدما بكثرة خلال الحرب الماضية، حرب 40 يوما تحديدا ضد البنى التحتية العسكرية للجانب الإسرائيلي. لكن اللافت أيضا كان على مستوى التصريحات السياسية هذه المرة هو ما يتعلق بالتطورات التي حصلت في البحر الأحمر في ميناء دمياط. هناك نفي كامل من قبل الجانب الإيراني للرواية الإسرائيلية والأمريكية فيما يتعلق باستهداف إيران لهذا الميناء في مصر.
0: حسام دياب مراسلنا في طهران، شكرا جزيلا لك. رغم الحديث عن استمرار المسار التفاوضي، رأت صحف أجنبية أن جولة التصعيد الجديدة بين واشنطن وطهران تبين أنهما عالقتان في صراع لا تجدان أي فوائد من مواصلته، ولكن في الوقت نفسه تشككان في جدوى المفاوضات للوصول إلى نتيجة حاسمة.
3: صحيفة واشنطن بوست رأت أن جولة التصعيد الجديدة بين الولايات المتحدة وإيران تبين تعسر الجهود المبذولة لإنهاء الحرب التي دخلت الآن شهرها السادس، ونقلت عن محللين أن واشنطن وطهران عالقتان في صراع لا تجدان أي فوائد من مواصلته، ولكن في الوقت نفسه تعتقدان أن المفاوضات لن تؤدي إلى نتيجة حاسمة. وأضافوا أن هناك تشاؤما متزايدا بشأن عدم قدرة الجانبين على الالتزام باتفاق دبلوماسي، ورأى أحد هؤلاء المحللين أن ترامب غير راغب في شن عمليات عسكرية واسعة النطاق من شأنها التأثير على قاعدته الشعبية قبيل انتخابات التجديد النصفي، بينما يبدو أن إيران ترى أنها لحظة فريدة من نوعها لتحقيق أقصى قدر من النفوذ. صحيفة لوموند الفرنسية توقفت عند الضربات التي شنتها السعودية على فصائل موالية لإيران في العراق، مشيرة إلى أنه بعد أن كانت الرياض حذرة لفترة طويلة من المواجهة الموجهة المباشرة باتت الآن تشن عمليات عسكرية علنية ضد الفصائل المدعومة من طهران، ورأت أن تزايد الهجمات على بنيتها التحتية للطاقة وتعطيل طرق تصديرها قد يدفع السعودية إلى الانخراط بشكل أكبر في الصراع. ونقلت عن محللين أن السعودية تتعرض لضغوط بعد أشهر من الضربات الإيرانية المباشرة وإغلاق مضيق هرمز، وإذا لم ترد فإنها تخاطر بتشجيع كل من إيران والحوثيين على مواصلة هجماتهم، وإذا ردت بقوة مفرطة فإنها تخاطر بتأجيج صراع تحاول إخماده. لذا بحسب هؤلاء فإن الرياض تسعى إلى الحفاظ على توازن دقيق، الرد بحزم كاف لاحتواء توسع النفوذ الإيراني والحوثي دون إثارة تصعيد تسعى هي بدورها إلى السيطرة عليه. وفيما يخص العراق، تعتبر الصحيفة أن الرياض تريد التأكد من أن الحكومة العراقية تعتزم ممارسة سلطتها على أراضيها. صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وسياسة طهران الجديدة في توسيع نطاق الحرب، واعتبرت أن الحرب التي يحاول دونالد ترامب إنهاءها دبلوماسيا قد تتوسع في الوقت الذي تريد فيه الولايات المتحدة تجاوزها، مشيرة إلى أن التحركات الإيرانية والأمريكية الأخيرة تؤكد توسع الصراع، خاصة مع دخول السعودية على خط ضرب وكلاء إيران. ونقلت الصحيفة عن محللين أنه عندما أشعل ترامب الحرب ظن أنه قادر على السيطرة عليها، لكن الرد الإيراني كان توسيع رقعة الحرب، ما اضطر الولايات المتحدة للدفاع عن جبهة أوسع. ورأوا أن توسيع إيران رقعة الحرب يشير إلى أن طهران ترفض البقاء في موقف دفاعي وتريد أخذ زمام المبادرة لإجبار واشنطن وتل أبيب على التراجع خطوة للخلف. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية استعرض كل من أليسون مينر ونيت سوانسون كيفية إنهاء الحرب على إيران، واعتبر أنه يتعين على إدارة ترامب إعادة النظر في الافتراضات الخاطئة التي أوقعتها في حرب مكلفة من الأساس، خاصة أنه بحسب الكاتبين فالقدرة التفاوضية الأمريكية تتآكل مع استمرار الحرب واستنفاد الولايات المتحدة لذخائرها وتصاعد التداعيات السياسية الداخلية. وأضاف أن هناك اعتقادا خاطئا يسود في واشنطن، وهو أن الضغط وحده كفيل بإخضاع إيران، في حين أن أنه على مدى ما يقارب 5 عقود استخدمت الولايات المتحدة كافة أشكال الضغط العسكري والاقتصادي والسياسي المتاحة لكن دون جدوى. ورأى الكاتبان أنه صحيح أن الضغط قد أثر في بعض الأحيان على عملية صنع القرار الإيراني، إلا أنه لم يجد نفعا إلا إذا اقترن بأدوات أخرى كالحوافز والاحترام المتبادل والصبر. واعتبر أيضا أنه قد يسهم اتفاق بشأن مضيق هرمز في زيادة احتمال التوصل إلى اتفاق نووي مستقبلي، فكلا الطرفين لا يثق بقدرة الآخر على الوفاء بالتزاماته، ومن المرجح أن يكون التنفيذ الناجح لاتفاق أصغر حافزا لاتفاق أكثر طموحا. في صحيفة ذهل الأمريكية اعتبرت لورا كيلي أن الحروب في أوكرانيا وإيران تتقارب بشكل كبير بعد مواجهة مباشرة ونادرة بين البلدين في بحر قزوين، وأضافت أنه بينما يسعى اللاعبون الرئيسيون حتى الآن إلى إبقاء خطي المواجهة منفصلين، إلا أن المواقف تتغير، فبينما قلل ترامب من شأن دعم روسيا لإيران بدأ أنه يخفف من حدة عدائه الطويل الأمد تجاه كييف مع تحول الحرب لصالحها. ونقلت عن محللين أن الضربة الأوكرانية على السفينة الإيرانية من غير المرجح أن يكون لها تأثير كبير على تقارب الحربين، لكن من الواضح أن ترامب يتقرب من أوكرانيا بسبيل مواجهة المحور الروسي الإيراني. وبحسب هؤلاء فإن التنسيق السياسي والعسكري والاقتصادي والمعلوماتي الأوسع نطاقا بين روسيا وإيران يعكس حقيقة أن خصوم الولايات المتحدة ملتزمون بالتعاون في مواجهة الضغوط الغربية.
0: نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. ترامب يؤكد التوصل لاتفاق لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية في غزة، ويقول بأن الجيش الإسرائيلي سينسحب عند اكتمال نزع السلاح، وأن قوة دولية ستعمل مع قوة أمنية فلسطينية لتولي المسؤولية في القطاع. الجيش الإيراني يعلن مهاجمة مراكز وقواعد أمريكية في البحرين. القيادة الوسطى الأمريكية تنفي تدمير أو تضرر أي من طائراتها وتعلن عن تغيير وإيقاف عدد من السفن.